0: اعتداءات إيرانية آثمة على دولة الكويت، ولله الحمد القوات الجوية الكويتية قامت في الواجب. كيف تقرأ قدرة الدفاعات الجوية الكويتية على التصدي للهجمات المعادية وجاهزية منظومات الدفاع الجوي في حماية أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين؟
1: أنا أعتقد أن هذا النجاح هو نتيجة ونتيجة وثمرة لجهد استمر لسنوات طويلة، ورؤية القيادة الكويتية الحكيمة في تعزيز منظومات الدفاع الجوي وفي تأهيل الكوادر الكويتية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. وهذا ما نشاهده هو ثمرة هذا الجهد الذي استدى لسنوات طويلة. دائما كانت القيادة تحرص على تزويد القوات المسلحة الكويتية بكل الوسائل الحديثة والأسلحة الحديثة من أجل حماية الكويت وحماية أجوائها وأراضيها. ولعل هذا التصدي البطولي لسيل آلاف الهجمات من الصواريخ والطائرات المسيرة ونجاح الدفاعات الجوية الكويتية وأبطال القوات المسلحة في ردع هذا العدوان هو رسالة طمأنينة وثقة للشعب الكويتي، ورسالة تقدير للقيادة الكويتية التي أولت الثقة بهذه القوات المسلحة الكويتية.
0: نعم دكتور، شاهدنا في الأيام الأخيرة استهداف إيران لمحطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في دولة الكويت، ولله الحمد تمت السيطرة على جميع الاستهدافات التي حصلت، ولكن تكلمت وزارة الكهرباء والماء قالت أنها استطاعت تجاوز الأزمة بفضل تعاون المواطنين والمقيمين في الترشيد. ما الرسالة توجهونها للمواطنين والمقيمين في هذا الشأن؟
1: يعني ما يتعرض له الكويت ودول الخليج من اعتداءات إيرانية آثمة ليس بالشيء الشأن السهل، هو تحدي كبير. ولعل الثقة بالشعب الكويتي والقيادة الكويتية هي التي نجحنا جميعا بتجاوز هذه التحديات، والحمد لله مرت علينا الأزمة ولم نشعر بأي نقص أو أي عوز في كل الوسائل سواء المعيشية أو المواد الأساسية. وأيضا لم يكن يأتي هذا لولا تعاون المواطنين والمقيمين مع اللوائح والتنظيمات التي تصدرها أجهزة الدولة المعنية. وبالتالي هذا الأمر تضافر جهود المواطنين والحكومة والقيادة هو الذي نجح بعبور الكويت لهذه الأزمة التي امتدت منذ مارس الماضي.
0: نعم دكتور، أنت تتحدث حاليا في الشأن الخليجي، كيف يمكن تفسير استمرار العدوان الإيراني على دول الخليج؟ وما الذي يؤكد ذلك من أهمية وحدة الصف الخليجي والتكاتف في مواجهة هذه التحديات؟
1: يعني أنا أعتقد هذا ليس شيئا جديدا، هو يعني انفجار لشعور الحقيقي للنظام الإيراني الممتد منذ تأسيس هذا النظام عام 1979. منذ اللحظة الأولى لوصول هذا النظام وهو يتحدث عن تصدير الثورة وقلب الأنظمة وتجيش وتسليح الميليشيات الخارجة عن القانون في الدول الخليج ويرسل التهديدات، ولعل آخرها أمس التهديدات التي وردت في الصحف الإيرانية عن الكويت. كل هذه التوجهات العدائية والسلوك المتطرف والعنيف هو تشخيص لحالة النظام الإيراني الحقيقية والوجه الحقيقي الذي كان طوال 46 عاما يحاول أن يضع الفلاتر وأن يضع الأقنعة عليه، لكنه الآن انكشف وجهه الحقيقي و اتضح أنه يعتبر كل دول الخليج هي دول عدوة له، ولم يجدي معه كل الرسائل الإيجابية التي كانت ترسلها دول الخليج بضرورة أن يكون هناك حسن الجوار وأن يكون هناك تعاون وحوار وتفاوض وعلاقات طبيعية، لكنه يريد دائما حالة الصراع والحرب ومناخ العداء الذي ينشره في المنطقة وفي العالم.
0: نعم دكتور، في ظل استهداف دول الخليج، إضافة يتم استهداف المملكة الأردنية الهاشمية، ودخل لاعب جديد في المواجهة وهو ميليشيا الحوثي الإرهابية وإغلاق باب المندب. لماذا برأيك تسعى إيران إلى توسيع رقعة العدوان؟ وما تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي؟
1: يعني وفق الحسابات الإيرانية التي لا تقيم وزنا للتحالفات ولا العلاقات الإيجابية، هو يعتبر أن كل دول المنطقة هي ساحة صراع، وبالتالي يهدف إلى توسيع دائرة الصراع وجر دول الخليج إلى المواجهة العسكرية من أجل خلط الأوراق. لكن حكمة دول الخليج أنها أدركت الهدف الإيراني من وراء هذا الهجوم والاعتداء، فنأت بنفسها عن أن تدخل في هذه الحرب التي يريد النظام الإيراني استدراج دول الخليج.

0: لها، وبالتالي يهدف إلى توسيع دائرة الصراع وخلط الأوراق في المنطقة وتوسيع رقعة المعارك.
1: نعم دكتور، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد أن السلوك الإيراني يقوض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار، وطالب مجلس الأمن بوضع حد للاعتداءات الإيرانية. كيف تقرؤون هذه الرسالة الخليجية في هذا التوقيت، خصوصا أنها في مجلس الأمن؟
0: أنا أعتقد أن أحد وسائل مواجهة هذا النظام الإجرامي الذي لا يتوقف عن اعتداء على دول الخليج هو التضامن والتماسك الخليجي، وحقيقة أن دول الخليج نجحت دائما في مواجهة التحديات عبر العقود الماضية. لقد مرت هذه المنطقة بتحديات خطيرة بدءا من الحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت والحرب في العراق و الموجات الإرهاب التي استهدفت المنطقة التي كان سببها الأول هو النظام الإيراني، وبالتالي التماسك والتضامن الخليجي أنجح وسيلة لمواجهة هذا العدوان الإيراني.
1: نعم، الأمين العام في تحذير حذر من أن أي اعتداء على الممرات البحرية ينعكس بشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي، وأكد خطورة استهداف طرق الملاحة الدولية. ما دلالات هذه التحذيرات؟
0: يعني اعتقد انه هذه حقيقه واقعه، ان منطقه الخليج هي اغلاق مضيق هرمز، لا يضر فقط منطقه الخليج، هو يضر العالم اجمع، كل اقتصاديات العالم تعتمد على سعر على المواد الطاقه، وبالتالي ارتفاع اسعار البترول يؤثر على اسعار الطاقه العالميه وتوليد الكهرباء واسعار النقل، وبالتالي يمس كل البضائع وكل السلع في العالم، ولاحظنا ان موجات تضخميه ضربت كل الاقتصاديات في دول العالم من جراء هذا الاعتداء الايراني على مضيق هرمز، وبالتالي النظام الايراني يضع نفسه في مواجهه العالم اجمع وليس فقط دول الخليج، لان هذا السلوك الايراني في اغلاق مضيق هرمز هو يمس اقتصاديات العالم وملايين البشر الذين تاثروا من جراء هذا الاغلاق.
1: نعم دكتور، كيف تقيمون الموقف الخليجي والعربي والدولي تجاه هذه الاعتداءات؟
0: اعتقد ان الموقف الخليجي هو موقف جيد وادراك حقيقي لاهداف النظام الايراني. تواجه دول الخليج هذه الاعتداءات بالتضامن والتماسك وتنسيق المواقف وتعامل مع ايران كوقفة رجل واحد، وايضا هناك دعم من الدول العربية الصديقة التي ترفض دائما هذا السلوك العنيف والمتطرف من النظام الإيراني، ولاحظنا حجم التضامن الذي تلقاه الكويت ودول الخليج من دول عربية ومن كافة دول العالم، وبالتالي هذا يزيد في عزلة النظام الإيراني المنبوذ من الإقليم والمنطقة والعالم.
1: قضايا استراتيجية. على وقع استمرار التصعيد العسكري والتوتر المتزايد في المنطقة، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية والحيوية في العالم، وسط تحذيرات أمريكية من أي استهداف للسفن أو تهديد لحرية الملاحة، بالتزامن مع تصعيد اللهجة تجاه إيران والحديث عن خيارات عسكرية متعددة، مقابل التأكيد على إبقاء باب الحوار والتفاوض مفتوحاً. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم. بداية، كيف تقرؤون التصعيد في اللهجة الأمريكية تجاه إيران، خصوصا مع التهديد بالرد الفوري على أي استهداف للسفن والملاحة في مضيق هرمز؟
2: يعني لا شك أن أطراف الصراع اليوم هي مسؤولية كاملة أمام المجتمع الدولي فيما يخص طبعا ضمان سلاسل الامداد وايضا سلامه واستقرار هذا الممر الحيوي. ان تحدثنا عن الممر حصرا، ولكن على الجانب الاخر نحن نتحدث ايضا عن استقرار مسرح من المسارح الدوليه، وخاصه المسرح الخليجي الايراني. المسرح في الشرق الاوسط بشكل عام مضطرب، او الملف في الشرق الاوسط بمعنى اصح هو ملف مضطرب اليوم، بل وهناك يعني حالة من حالات التصعيد العسكري على عدة جبهات. نتحدث عن الجبهة الإيرانية، نتحدث عن الجبهة في لبنان، نتحدث عن الجبهة أيضا في اليمن، نتحدث عن الجبهة في العراق. إذن الوضع يحتاج إلى نوع من أنواع التسويات الحقيقية للمنطقة خشية تفاقم هذا الوضع. واليوم إحنا في مرحلة كانت في السابق تحذر منها دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وعملت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص في هذا الملف لمنع الانزلاق إلى هذه المرحلة الخطيرة. اليوم هذا الانزلاق يشكل انعكاسات خطيرة ليس فقط على دول الإقليم، إنما حتى على المستوى المجتمع الدولي. ومثل ما تفضلت حضرتك أيضا فيما يخص طبعا ما يحدث الآن من أحداث في المضيق، وهذا أيضا أحد الملفات وليس الملف الكلي. حتى باب المندب قد يكون متوقع في قادم الأيام أن يكون هناك حركة تصعيدية، ونشاهد أيضا على الجانب الآخر التصريحات الحوثية، تصريحات تنم عن عدم وعي حقيقي فيما يخص المسرح الدولي واتجاهات المسرح الدولي وتأثير ذلك على الاقتصاد. القضية ليست فقط قضية هيمنة أو فرض هيمنة أو فرض نوع من أنواع السيادة، هنا نتحدث عن سلسلة كاملة متكاملة فيما يخص الاقتصاد وما يخص الجيوسياسية في المنطقة بشكل عام.
1: نعم دكتور، تفضلت توك قلت في باب المندب، يعني من مضيق هرمز إلى باب المندب لاعب جديد دخل على في خط المواجهة وهو ميليشيا الحوثي الإرهابية. هل من الممكن في حال تم إغلاق باب المندب، هل ممكن نشاهد تصعيد ميداني أوسع من قبل الولايات المتحدة؟
2: سيد الكريم، تصعيد لا ننسى أن الحوثيين هم أداة بنهاية المطاف أداة إيرانية، وتسعى إيران للضغط من خلال باب المندب لتخفيف الضغط أيضا عنها وعن مضيق هرمز. ولكن احنا اليوم امام ثلاث سيناريوهات متوقعه. يعني لو تحدثنا عن السيناريو الاول من وجهه نظر شخصيه، طبعا اتحدث هنا سيناريو الاستنزاف المحدود، وهذا ما بين 50 إلى 55%. اضف على ذلك سيناريو التهدئه المؤقته من 25 إلى 30%، ايضا سيناريو التصعيد النوعي نتحدث من 15 إلى 20%. إذا ما نراه اليوم، أو مثل ما أعطيتك الأرقام اللي قبل شوي، أرى أن يعني التصعيد هو اللي هو المرجح. يعني إحنا راح نشوف خلال الأسبوعين المقبلين بكل تأكيد، ونتمنى طبعا أن لا يكون هذا السيناريو يعني أن يحدث، ولكن نرى أن التصعيد المحدود لا زال هو الذي يتفاقم يوم بعد يوم، التصعيد المحدود هو الذي يتصاعد يوم بعد يوم. بكل تأكيد هناك محاولات دبلوماسية متقطعة هنا وهناك والوسطاء كذلك، ولكن هذا لن ينهي الصراع. لا ننسى بالأمس كانت إشارة مهمة، وسبق ونتشرف في قناة تلفزيون الكويت أنذاك عندما كان لنا استشراف بدخول أطراف أخرى. بالأمس كان هناك تلويح بريطاني أو نبرة بريطانية مختلفة ومغايرة. إذن احنا نتحدث أيضا قد يكون هناك تصعيد حتى بشكل أطراف الصراع، لذلك المشهد لن يعني يكون محدود كما يرجح البعض، إلا في حالة أن تكون إيران يعني تخضع إلى الأوامر الموجودة. واليوم الولايات المتحدة لا تنفذ أوامر حصرية للولايات المتحدة، بل هي أوامر دولية. نتحدث هنا أولا عن الرغبة الخليجية والعمل الخليجي بأن لا تمتلك إيران السلاح النووي. إذن لا نتحدث هنا عن الولايات المتحدة حصرا. أضف على ذلك أيضا سيد الكريم، عندما نتحدث عن مضيق هرمز، مضيق هرمز كل دول العالم، يعني إحنا نتكلم عن أكثر من 20% من مصادر الطاقة تمر من خلال هذا المضيق. إذن هناك دول كثيرة لا ترغب بتأجيج هذا الصراع، ولكن الأزمة اليوم ليست في الولايات المتحدة وإن كانت طرفا في الصراع، وليست حتى في دولة الاحتلال الإسرائيلي وإن كانت في طرف الصراع، إنما بإدارة الميليشيا اللي اليوم تقود المشهد وتقود إيران إلى الهاوية بلا وعي بلا بلا بلا مسؤولية تجاه الإيرانيين. بنهاية المطاف إحنا اليوم نتحدث عن المنطقة بشكل عام، ولكن حتى على المصعيد تجاه الإيرانيين لا نجد يعني النظام الإيراني يتعامل لا باحترام مع دول جواره، لا وفق الأعراف الدولية، لا وفق الدبلوماسية الدولية، لا وفق القانون الدولي، وكذلك مع الشعب الذي يواجه الآن شبح الجوع وشبح نقص مواد التغذية وأيضا المواد الدوائية.
1: نعم أستاذ مساعد، هل من الممكن أن نشهد تحالفات دولية لردع إيران؟
2: نعم بالمناسبة هذه ذكرناها أيضا تلفزيون الكويت بتاريخ 4/3/2026، يعني بعد الضربات بدأت 28 فبراير، يعني خلنا نقول بعدها بثمانية أيام كانت هناك مشاركة بريطانية، ولكن كانت هذه المشاركة على مستوى الدفاع، وكانت أيضا على مستوى التنسيق مع الدول الحليفة، وهنا نتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي، كون أيضا بريطانيا لاعب محوري ولاعب دولي ولاعب عالمي مهم وأيضا العلاقات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن على الجانب الآخر أيضا بريطانيا أيضا تراعي مصالحها في المنطقة. فكانت على مستوى دفاعي. أما تلويح الأمس، أنا أعتقد أن هناك نبرة أخرى جديدة. طهران تعي أن في حال بدأ يتكون هناك نوع من أنواع التحالفات الدولية، نتحدث أيضا عن الجانب الفرنسي، الجانب الألماني، هذه كلها دول إحنا يعني متوقعين أنها تدخل في تحالف. ولكن يبقى السؤال المهم، هل اليوم في حال إبرام صفقة هدنة اتفاقية أيا كانت، هل هناك ثقة بالسلوك الإيراني؟ الجواب بكل تأكيد معروف سلفا لديك ولدي ولدى كل الأخوة والأخوات الأفاضل المستمعين والمستمعات، لا يوجد ثقة بالسلوك الإيراني، ولكن هناك نوع من أنواع ضبط السلوك الإيراني من خلال عمليات الاستهداف، من خلال عمليات الخنق للعمليات العسكرية. المشهد في إيران مشهد يعني أمانة مؤلم جدا، ولكن على الجانب الآخر أيضا إيران تحتاج إلى ردع. أعتقد أيضا من وجهة نظر شخصية أن الرئيس دونالد ترامب هو الوحيد الذي تعامل مع هذا الملف بجدية، بعكس من سبقوه من رؤساء الولايات المتحدة كانوا يتماهون كثيرا مع هذا الملف. لذلك نجد أن هذا الملف اليوم، وإن كان نعم مرينا في مرحلة خلنا نسميها مرحلة ضغط واحتباس حقيقي من ناحية أتحدثنا عن الاحتباس السياسي والدبلوماسي وحتى على الصعيد الاقتصادي وغيرها، ولكن على الجانب الآخر بعد ذلك ستكون هناك إيجابيات لما يحدث اليوم في المنطقة، وخاصة أن دولنا بفضل من الله تتمتع بعدة عوامل تجعل هذه الدول لها يعني تتبلور في المنطقة يعني لوحدها مثل ما يقولون، ولا للقيادات، انتماء للأوطان، ووحدة وطنية. يعني لا نتحدث فقط عن دولة الكويت حصرا، إنما نتحدث من الكويت إلى سلطنة عمان الشقيقة. فهذا المشهد أيضا يردع أي عمليات إرهابية للتصعيد، بدليل أيضا هذا الكلام نقوله حتى عندما سعت الجمهورية الإيرانية والنظام الإيراني الإرهابي لزج دول الخليج بهذا الملف، شاهدت الردع الخليجي للمسيرات والصواريخ البالستية مما أجهض حتى المخططات الإيرانية في المنطقة وإدخال المنطقة بدوامة يعني دوامة اللانهاية مثل ما يقولون. ولكن وجدت أن هناك كفاءة قتالية حقيقية، جيش منظم حقيقي قادر على رد. احنا على فكره لما نقول هذا الكلام البعض يقول لك انت يعني ممكن تجامل، انا اتكلم عن اكثر من 6000 و7000 و10000 صاروخ تقريبا يعني من بدايه الازمه 28 فبراير حتى يومنا هذا. خلينا ناخذ المتوسط معنا، خلينا نقول 8000 صاروخ اقلها، ومع ذلك وجدنا ان عدد ما تم يعني اسقاطه من صواريخ ومسيرات يتجاوز اكثر من 96%، وال94 نتكلم عن احصائيات هنا لكل القوات المسلحه الخليجيه. اذا احنا اجهضنا حلم ايران بادخال المنطقه بدوامه بدوامه الاضطراب ودوامه عدم الاتزان ودوامه الدمار بنهايه المطاف. وهذا هذا ديدا دول مجلس التعاون الخليجي. والارهاب الايراني تغير واختلف شكله وحتى آلية العمل فيه، عندما كان في السابق ميليشيات وتفجيرات وغيرها، اليوم تغير هذا الإرهاب إلى رعاية حكومية كاملة من النظام الإيراني. نتحدث عن مسيرات ونتحدث عن صواريخ بالستية، وأيضا نتحدث عن تبجح إيراني في الإعلام الإيراني بأنه والله استهدف دولة الكويت من خلال استهدافها للجسور والمحطات وغيرها. حتى البيان الإيراني اليوم أصبح يتبجح وكأنه يحقق نصر معنوي للشارع الإيراني ولأنصار إيران، لكن في الحقيقة لم يذكر كفاءة القوات بكل تأكيد، ولم يذكرها كفاءة القوات الكويتية، الخدمات المقدمة من حكومة دولة الكويت بمعالجة حتى آثار الدمار بسرعة كبيرة جدا، باستجابة، بالتفاعل الجهات المعنية. كل ذلك لا يستطيع ذكر هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء أيضا هي وقت للإرهاب الإيراني ونحر للإرهاب الإيراني بكل كفاءة واقتدار.
1: سالم سعد، إيران يعني بحسب وسائل الإعلام طلبت من باكستان تفعيل دور الوساطة في محاولة منها للعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي المقابل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أكدوا أن باب التفاوض لا يزال مفتوح. كيف يمكن تفسير الجمع بين الضغط العسكري والتحرك الدبلوماسي، خصوصا أن واشنطن دائما ما تلوح بالعملية العسكرية؟
2: صحيح، يجب أن يكون هناك الضغطين يعني متوازيين، وخاصة اليوم لا نتعامل مع حكومة فيها وعي، حكومة فيها نوع من أنواع الكياسة والسياسة والدبلوماسية. ليش نقول هذا الكلام؟ لعدة اعتبارات، وراح أعطي هني دليل أنا من وجهة نظري وأعوذ بالله من كلمتانا أعتبره دليل قطعي عندما تتحدث إيران، وتحدث هنا عن نائب وزير الخارجية الإيراني وذكرها جملة وصراحة، ألغينا الام او يو اللي هو مذكرة التفاهم، ويخرج بعدها بسويعات بسيطة وزير الخارجية الإيراني عراقجي ويتحدث أنه نتمنى المفاوضات مع الولايات المتحدة واستمرار المفاوضات ولو كانت نسبة النجاح 10%. طيب اليوم أنا يعني كولايات متحدة أو كساسة بالولايات المتحدة أصدق من؟ أصدق نائب وزير الخارجية وهو رجل مسؤول في وزارة الخارجية، أم وزير الخارجية، أم أصدق سلوك الحرس الثوري؟ لذلك هذا الضغط اللي نشوفه اليوم. الولايات المتحدة ترحب أيضا على الجانب الآخر، ولكن لا يوجد، يوجد تماهي، يوجد نوع من أنواع التلاعب. وأيضا ندلل أيضا على هذا الكلام حتى خطابات الأخيرة للرئيس ترامب حتى على مستوى الصحفيين في البيت الأبيض لم يعني يطري الجانب الإيراني أو الملف الإيراني أو لم يعطيهم أي تصريح أو لم يدلي بأي تصريح، بل على العكس لم يعطيه حتى الملف نفسه أي اهتمام. فهذا اندل دل على تحييده لهذا الملف وانزعاجه أيضا على الجانب الآخر، وهذا نوع من أنواع الضغط بالمناسبة، وهو ضغط دبلوماسي. ولكن على الجانب الآخر هناك ضغط عسكري. لهذا السبب في بداية يعني سؤالك الكريم في أول المداخلة قلت لك أن يعني نسبة التصعيد من 50 إلى 55% هذا اللي نشوفه خلال الأسبوعين القادمين موجودة. لا زالت صافرات الإنذار تدوي بالكويت والبحرين والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الخليجية الشقيقة والمملكة الأردن أيضا الشقيقة. لذلك أعتقد أن السلوك الإيراني هو سلوك غير محمود، سلوك غير عقلاني، ينتهج الإرهاب عنوانا وتفصيلا. فأعتقد أنه يحتاج إلى نوع من أنواع، اليوم ليس ما تقوم فيه الولايات المتحدة ليس ردع بالمناسبة،
3: نعم،
2: إنما تأديب للسلوك الإيراني.
3: سالم ساعد، يعني تفضلت توك، يعني هناك انقسامات كبيرة في الداخل الإيراني، وأعتقد الانقسامات هذه منذ بداية الأزمة والآن بدأت تظهر بشكل أكبر في الفترة الحالية. هل تعتقد أن التهديدات الأمريكية ممكن أن تدفع إيران إلى العودة لطاولة المفاوضات وخصوصا أو كبح الانقسامات الداخلية؟
2: لا، كبح الانقسامات الداخلية هي لعبة أمريكية وليست لعبة إيرانية. بالمناسبة استطاعت الولايات المتحدة أن تجعل هناك صراع داخل أروقة النظام الإيراني، وأصبح هذا النظام يتآكل من الداخل. هناك صراع براغماتي براغماتي وصراع راديكالي راديكالي، خلنا نقول أقصى اليمين وأقصى اليسار، هناك صراع بينهم. وأيضا هناك صراع آخر ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. فالعملية في الحكومة الإيرانية هي تصفيات ما بين المتشددين، وأيضا إذا نبي نسميهم ما أعتقد ما راح نقدر نقول أنهم منفتحين، بالعكس كلهم يعني أنا بالنسبة لي كلهم بقالب واحد، ولكن إذا نبي نقول أنهم ساسة وسياسيين وبراغماتيين، فأجد أن هناك صراع ما بين المتشددين والبراغماتيين أصبح حاليا موجود، وهناك صراع ما بين البراغماتيين البراغماتيين والمتشددين المتشددين. لا ننسى أيضا استهداف الصف الأول والثاني والثالث والعديد من الأسماء المؤثرة بالمشهد الإيراني أصبحت شكلت عبء في على شكل السلطة في إيران، شكل القرار في إيران. أيضا هناك على الجانب الآخر هناك من يتطلع إلى السلطة في إيران كون هناك فراغ في السلطة في إيران. لذلك نجد أن البعض يقول ولكن لازالت الحكومة الإيرانية موجودة. نعم هي موجودة شكلا ولكن مضمونا غير موجودة، بدليل أيضا أنا أحب أدلل بكل معلومة إذا سمحت لي. مجتبى خامنئي اليوم ما هو إلا مجسم كرتوني يجول في الأوطان يأخذ تعازي والده، ولكن على الجانب الآخر هو غير قادر على تصوير نفسه أنه يلقي خطاب لشعبه، يا سيدي خطاب النصر العظيم إذا إن أراد أن يعطي يعني الثناء للقوات المسلحة الإيرانية، الشكر للقوات المسلحة الإيرانية، أيضا هذه الخطابات غير موجودة. هذا اندل دل على عدم وجود حتى مجتبى بشكله الحقيقي. لذلك هناك من يسند على مجتبى بأن هذا الخطاب لمجتبى خامنئي خاصة في مثل هذه المعارك، فما بالك انعكاسات هذا على الشارع الداخلي في إيران. بكل تأكيد الإيرانيون يتساءلون أين مجتبى خامنئي. فأعتقد أن المشهد في إيران معقد جدا. الصراعات استطاعت الولايات المتحدة أن تجعل أن هناك صراعات، ولكن فيما يخص سؤالك الكريم هل يؤثر على القرار الإيراني؟ أعتقد تأثير على القرار الإيراني هو يجعل حالة القرار الإيراني بحالة تخبط باتجاه وأيضا بحالة هذيان باتجاه آخر. لذلك لا نجد اليوم الجمهوريه الايرانيه تمتلك كروت تفاوضيه حقيقيه على طاوله المفاوضات، ما كانت تملكه هو كرت مضيق هرمز، ومضيق هرمز يعني حصار على حصار. فاعتقد ان المشهد واضح وجلي للجميع اين تتجه ايران. ايران الى الهاويه، ايران الى مستقبل سيء في حال ان استمر هذا النهج والمنهج، سواء كان نهجها الارهابي ومنهجها في العداء لدول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة بشكل عام، وحتى على مستوى المسرح الدولي. لا ننسى أن إيران دعمت العديد من الجماعات الإرهابية وأيضا الميليشيات في عدة مناطق في العالم.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية برنامجنا جولة إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل علي صفر. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصداً فلكياً على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريماً على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين، الأولى الهواية والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يوم.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الخوف من المخاطرة، إذ كان هناك شيء يبدو مخيفا فقد لا تخاطر حتى لو كانت صغيرة. على العكس من ذلك، إذ كنت متحمسا لفرصة جديدة فقد تغفل خطرا كبيرا وتتقدم، تشوش العواطف على حكمك وتتداخل مع قدرتك على حساب المخاطر بدقة. لا يمكنك أن تصبح ناجحا دون المجازفة، ولكن النتيجة الناجحة تعتمد على قدرتك على تحمل المخاطر الصحية. اعترف بما تشعر به تجاه خطر معين، وتعرف على كيفية تأثير مشاعرك على أفكارك. أنشئ قائمة بإيجابيات وسلبيات المخاطر لمساعدتك على اتخاذ قرار بناء على توازن العاطفة والمنطق. الحديث عن الماضي مطاردة للماضي. بينما يساعدك التعلم من الماضي على بناء القوة الذهنية، فإن الاجترار ضار. إن التشكيك المستمر في اختياراتك السابقة أو إضفاء الطابع الرومانسي على أيام الحياة الجيدة يمنعك من الاستمتاع بالحاضر وجعل المستقبل أفضل ما يمكن. اصنع السلام مع الماضي. تكرار الأخطاء، سواء كنت تشعر بالحرج عندما أعطيت إجابة خاطئة في الفصل أو تعرضت للتوبيخ بسبب العبث، ربما تكون قد علمت منذ الصغر أن الأخطاء سيئة، لذلك يمكنك إخفائه أو عذر أخطائك لدفن العار المرتبط بها، والقيام بذلك سيمنعك من التعلم منها. سواء اكتسبت الوزن الذي عملت بجد لتفقده أو نسيت موعدا نهائيا مهما، اعتبر كل خطوة خاطئة فرصة للنمو. ضع جانبا كبريائك وقيم بتواضع سبب حماقتك. استخدم هذه المعرفة للمضي قدما بشكل أفضل من ذي قبل. الاستياء من نجاحات الآخرين. إن مشاهدة زميل أو زميلة في العمل تتلقى ترقية أو الاستماع إلى صديق يتحدث عن أحداث إنجاز له أو رؤية أحد أفراد العائلة يشتري سيارة لا يمكنك شراؤها، يمكن أن يثير مشاعر الحسد، لكن الغيرة تحول التركيز من جهودك وتتعارض مع قدرتك على تحقيق أهدافك. اكتب تعريفك للنجاح. عندما تكون آمنا في هذا التعريف ستتوقف عن استيائك من الآخرين لتحقيق أهدافهم، وستظل ملتزما بالوصول إلى أهدافك. اعلم أنه عندما يصل الآخرون إلى أهدافهم فإن إنجازاتهم لا تقلل من إنجازاتك، بل بالعكس نجاحهم يمكن أن يساعدك للوصول إلى النجاح أيضا. الاستسلام بعد الفشل. يتجنب بعض الناس الفشل مهما كان الثمن، لأنه يكشف عن شعورهم بتقدير الذات. عدم المحاولة على الإطلاق أو الاستسلام بعد محاولتك الأولى سيمنعك من الوصول إلى إمكاناتك. تبدأ كل قصة عن شخص ناجح تقريبا بحكايات الفشل المتكررة. ضع في اعتبارك ألاف إخفاقات توماس أديسون قبل اختراع مصباح قابل للتطبيق على سبيل المثال، واجه خوفك من الهزيمة وجها لوجه عن طريق مد نفسك إلى حدودك. حتى عندما تشعر بالحرج والرفض والخجل، ركز على تحسين مهاراتك وكن على استعداد للمحاولة مرة أخرى بعد الفشل. الخوف من الوحدة. قد تشعر العزلة أحيانا بعدم الإنتاجية. بالنسبة لبعض الناس فإن التفكير في الوحدة بمفردهم أمر مخيف تماما. يتجنب معظم الناس الصمت عن طريق ملء أيامهم بسلسلة من النشاط والضوضاء في الخلفية. وحده الوقت الذي يكون عنصرا أساسيا لبناء القوة العقلية. اختر ما لا يقل عن 10 دقائق كل يوم لتجميع أفكارك دون تشتيت انتباه العالم. استغل الوقت للتفكير في تقدمك ووضع أهدافك للمستقبل. الشعور بأن العالم مدين لهم بشيء. نود أن نعتقد أنه إذا بذلنا جهدا شاقا أو بذلنا جهدا صعبا خلال الأوقات العصيبة فإننا نستحق النجاح، لكن انتظار أن يمنحك العالم ما تعتقده أنك مدين به ليس استراتيجية حياة منتجة. انتبه، انتبه للأوقات التي تشعر فيها وكأنك تستحق شيئا أفضل. تعمد التركيز على كل ما عليك أن تقدمه بدلا مما تعتقد أنك تستحقه، بغض النظر عما إذا كنت تعتقد أنه تم التعامل معك بطريقة عادلة في الحياة فلديك هدايا لمشاركتها مع الآخرين. توقع نتائج فورية. يتطور النمو الذاتي ببطء. سواء كنت تحاول التخلص من ميول المماطلة أو تحسين زواجك فإن توقع نتائج فورية سيؤدي إلى خيبة الأمل. فكر في جهودك على أنها ماراثون وليس سباق. اعرض المطبات في الطريق على أنها انتكاسات بسيطة بدلا من كونها حواجز طريق كاملة. ستحتاج إلى كل القوة العقلية التي يمكنك حشدها في مرحلة ما من حياتك، سواء كان فقدان أحد أفراد أسرته أو مصاعب مالية أو مشكلة صحية كبيرة. ستمنحك القوة العقلية المرونة اللازمة للتغلب على التحديات. الخبر السار هو أنه يمكن للجميع تقوية عضلاته العقلية. تدرب على أن تكون مدرب القوة العقلية الخاصة بك. انتبه إلى المجالات التي تحقق فيها أداء جيدا واكتشف أين تحتاج إلى تحسين. كان هذا ملخصا سريع لكتاب
13 أمرا لا يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيا لأمي مورين. كتاب ديفن إلن ملخص لكتاب كيف تنجز جميع المهام. كتاب كيف تنجز جميع المهام الذي يعرف اختصارا بجيتدي يعتبر مرجعا عند البعض أساسيا في فن الإنتاجية. يشتهر الكتاب ببساطته وفعاليته العالية في تنظيم المهام وتحقيق الأهداف، وقد بيعت منه نسخا كثيرة منذ أول طبع له في عام 2001، وقدم تحديثه مؤخرا في عام 2015 ليتلائم مع التطورات التكنولوجية الحديثة. هذا النظام الذي يطبق بسهولة عبر الورقة والأدوات الرقمية يعد بتعزيز تركيزك وإنتاجيتك بشكل كبير. فيما يلي سنلقي الضوء على أهم 3 دروس. الدرس الأول استخدام وعاء التجميع لتفريغ الذهن. أحد أبرز الدروس التي تعلمتها هو استخدام ما يسمى بوعاء التجميع. فكر في المرات التي تشغلك فيها أفكار مثل يجب أن أشتري الحليب، تتردد هذه الفكرة في ذهنك وتشتت تركيزك حتى تقوم بتنفيذها. باستخدام وعاء التجميع سواء كان دفترا أو تطبيقا تقوم بتسجيل هذه الأفكار لتخفيف الضغط العقلي، مما يمكنك من الحفاظ على تركيزك وإنتاجيتك. الدرس الثاني إنشاء قائمة الإجراءات التالية لكل مشروع. التحدي الذي يواجه الكثيرين هو إدارة قوائم المهام التقليدية التي غالبا ما تكون مثقلة بالأعمال غير الواقعية. يقترح ديفيد آلن بدلا من ذلك إنشاء قائمة للإجراءات التالية، وهي قائمة بالمهام الصغيرة التي تستغرق أقل من 30 دقيقة. هذه الطريقة تجعلك تختار المهمة المناسبة بسرعة عند توفر الوقت والطاقة دون الحاجة لإضاعة الوقت في التفكير. الدرس الثالث المراجعة الأسبوعية ضرورية. أهمية المراجعة الأسبوعية لا تقدر بثمن. تخصيص وقت محدد كل أسبوع لمراجعة وعاء التجميع والقوائم المختلفة يمنحك نظرة شاملة على المهام، يساعدك على التحكم بشكل كامل في جدولك الزمني. خلاصة نظام GTD يعد بتحسين كبير في الإنتاجية إذا تم تطبيقه بشكل صحيح. قد يكون تحدياً الالتزام بجميع جوانبه، لكن حتى تطبيق بعض منها قد يجلب فوائد ملموسة كما يراه البعض.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثم ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. المبدأ السادس، العقل السديد والثبات الانفعالي. هو بناء عقل سديد وثابت قادر على الصمود أمام تحديات الحياة. يشرح كاتبنا أننا بحاجة إلى أكثر من مجرد الذكاء والمهارة لنحقق النجاح. نحتاج إلى ذهنية متماسكة لا تتزعزع بالشدائد. هذا العقل الثابت كما يسميه المؤلف يتطلب القدرة على المثابرة والصبر، يتطلب جهدا مستمرا لتطويره، أي أن التحلي بالحكمة وربطة الجأش عند مواجهة المشاكل أمر جوهري لضمان استمرار النجاح. قد نمر جميعا بفترات صعبة أو إخفاقات مؤقتة، الفارق يصنعه مدى ثبات عقولنا. هل نهتز ونستسلم للإحباط أم نتعلم من التجربة ونواصل الطريق بإصرار أكبر؟ أيضا يشير أوكاوا إلى أهمية انتظار الوقت المناسب، بمعنى ألا نتعجل النتائج بصورة تفقدنا الاتزان. فالعقل السديد الواثق هو الذي يعرف متى يصبر ومتى ينطلق بناء على قراءة هادئة للواقع. المبدأ السابع، الشراكة المثالية. اختر شريك الحياة المناسب. يختتم أوكاوا قوانينه بقانون يهتم بالحياة الشخصية للفرد، هو اختيار الشريك المثالي في الحياة. يبين المؤلف أن الزواج أو شراكة الحياة عنصر مؤثر جدا على استمرارية النجاح وسعادة الإنسان، فهو يرى أن الحب الرومانسي يختلف عن الحب الزوجي طويل الأمد. فنجاح الحياة الزوجية يعتمد على التوافق العميق بين الشريكين وعلى المشاركة في القيم والأهداف. ينصح قائلا، اختر الزوجة المناسبة لك، اختر من تماثلك في الذكاء والمزايا البدنية والشخصية لتكن معتقداتكم متماثلة، اختر شريكا قريبا منك في طريقة التفكير ومستوى الذكاء والطباع تتقاسم معه منظومة القيم والإيمان نفسها. فالتشابه والتناغم في هذه الأساسيات يخلق أرضية صلبة لبناء حياة مشتركة داعمة للنجاح. كما يشير لأن سعادة المرأة وكذلك الرجل الحقيقية تأتي من علاقة طويلة المدى مستقرة، حيث يدعم كل طرف الآخر في السراء والضراء. ختاما، النجاح المستدام والسعادة الحقيقية. بعد استعراض هذه القوانين السبعة، يتضح أن ريوهو أوكاوا يقدم رؤية شاملة للنجاح في الحياة والعمل. يقول البعض أن هذه الرؤية ترتبط بين التطوير الذاتي، البعد الأخلاقي والعلاقات الاجتماعية. لم يكن كتابه كما يقول البعض مجرد نظريات فلسفية، بل طرح عملي ينبع من خبرة وتأمل. فهو يناقش المبادئ الأساسية للنجاح في الحياة وكيفية الاستمرار في الفوز وتحقيق الإنجازات واستراتيجيات القادة الناجحين وأساليب إدارة الأعمال في أوقات الرخاء والركود، كما ركز على كيفية التغلب على فترات الجمود وقبول التحديات الجديدة في المراحل الانتقالية من حياة المهنية، مما يجعل نجاحك متجددا دائما وليس وليد ظروف مؤقتة. الأهم من ذلك، يؤكد أوكاوا باستمرار الترابط الوثيق بين النجاح والسعادة، فهو يرى أن أحد مصادر السعادة الحقيقية هو شعورنا بالإنجاز وتحقيق أهداف ذات قيمة، شعورنا بأهمية دورنا في هذه الحياة. النجاح المستدام في نظره ليس جمع المال والمناصب فقط، بل هو تحقيق غاية نبيلة تمنح حياتنا معنى وسعادة دائمة. وكل قانون من القوانين السبعة يساهم في بلوغ هذا النوع من النجاح المتوازن والمستمر، يدعوك إلى التطلع إلى مستقبل مشرق بتحقيق النجاح لأنفسنا ولمن حولنا. يقول في مقدمة كتابه، أشجع الجميع على التطلع إلى أن يكونوا رابحين دائما، أي ناجحين باستمرار، ولكن بمعنى أعمق للربح، ربح يشارك فيه الجميع وتنعكس ثماره خيرا على الفرد والمجتمع. إذن خطط بحكمة وابحث عن الإلهام، كن قائد وقادة متعاونين، اقتنصوا الفرص بسرعة، ثابروا بعقل ثابت، واختاروا شركاء حياة يشاركونكم القيم والأمال. هكذا بإذن الله تتحقق ويتحقق النجاح المستدام الذي لا يزول، وتصنعون لأنفسكم ولغيركم سعادة حقيقية تبقى وتكبر مع الزمن. ودمتم ناجحين وسعداء. إلى الملتقى، دمتم بود.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج.

من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

أنا الألم، عرفك نفسي يا نفسي، يا يوم يا أمس، أنا الجروح أنا الألم. أحكي عن الشوق ولا عن الحرمان؟

0: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآتم. وذكرت رئاسة الأركان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. الأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما. إسبانيا تدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن، والتي استهدفت بنى تحتية حيوية وسفنا تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. البرلمان البلغاري يوافق على التمركز المؤقت لطائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة بيزمار العسكرية. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة. تحذيرات فلسطينية من مخططات الجماعات الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام مع روسيا. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن اعتقاده باستمرار الخلاف بين واشنطن وبكين في المستقبل، ويدعو إلى الحفاظ على العلاقات بين الجانبين وإلى إبقاء الخلافات تحت نطاق السيطرة. السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: نيويورك منذ عام 24 يجذب موكب ميسي في عيد الشكر أكثر من 3,500,000 شخص في كل عام، بالإضافة إلى 50 مليون متفرج عبر التلفاز في كل أنحاء البلاد. في الواقع لقد أقيم أول موكب عام 1924 في عيد الميلاد، حيث ارتدى موظفون أزياء مهرجين ورعاة بقر وساروا مع حيوانات حديقة سنترال بارك ضمن عربة. كان هدف الموكب هو لفت نظر الزبائن إلى متجر ميسي في نيويورك، وقد نجح الأمر. تقرر منذ ذلك الحين على أن يكون الموكب حدثاً سنوياً. في يومنا هذا أصبح موكب يوم ميسي، كما شاع تسميته، يتميز بالعديد من البالونات العملاقة وقرابة 30 عربة موكب، 1500 راقص ومشجعة، أكثر من 750 مهرجاً، والعديد من فرق المشي من كل أنحاء البلد، وأكثر من 800 مشارك بالكامل. يعتبر موكب ميسي في عيد الشكر تقليداً أمريكياً، لكنه ليس الاحتفال الوحيد الذي يبرع ميسي في إقامته. ألعاب ميسي النارية بمناسبة الرابع من يوليو تقليد أحدث بقليل، وقد بدأت عام 1958.
3: يعتبر الرابع من يوليو حدثاً ضخماً، وهو في أمريكا جزء من فخرهم الوطني.
2: نمت شعبية الاحتفال عندما تعاون ميسي عام 76 مع شركة والت ديزني للاحتفال بالذكرى 200 لنشأة الولايات المتحدة. هذا العرض الناري الذي يحبس الأنفاس جعل من ألعاب ميسي النارية تقليداً أمريكياً سنوياً.
4: You can get jellyfish shells, circle shells, square shells, and they all have a different effect in the sky. To sort of go with a bit of a theme as to where the show's going.
2: احتفل ميسي بالألفية الجديدة بإطلاق أكثر من 60,000 من الألعاب النارية من 15 صندوقاً تحيط بنيويورك من خلال أكبر عرض لميسي حتى الآن. وذلك باستخدام أكثر من 55 مرة تقريبا من الألعاب النارية المستخدمة في عرض أمريكي عادي.
3: منذ 20 إلى 30 عاماً والكثير من الألعاب النارية يتم إشعالها يدوياً. تطور الحواسب التي يمكن للإنسان أن يمتلكها الآن والتي تستطيع أن تطلق العروض آلياً، وبالتأكيد المخرج المبدع الذي اختاره ميسي لكي يختار الألوان والتصاميم والأشكال لتصبح جزءاً من العرض.
2: اليوم تطور عرض ميسي للألعاب النارية في 4 يوليو ليصبح أكبر عرض للألعاب النارية في عيد الاستقلال في أمريكا. فيما يتعلق بالألعاب النارية، هناك وجهة واحدة يتدفق الناس من جميع أنحاء العالم إليها، إنها شاطئ كوباكابانا. هذه الوجهة الشهيرة هي المكان الذي يمكنكم العثور فيه على احتفال ريفيلون لرأس السنة الجديدة. بالتأكيد بعض الأشياء ليست كبيرة لمجرد أن تكون كبيرة، ولكنها كبيرة بدافع الضرورة. في مجال العلوم على سبيل المثال، الأكبر يمكن أن يعني حقاً الأفضل، وأن يكون حيوياً من أجل إدراكنا المتزايد للعالم من حولنا وما وراءه. طورت ناسا مركبة إطلاق متطورة تشير إلى بدء حقبة جديدة من الاستكشاف.
3: نظام إطلاق فضائي التابع لناسا هو نظام جديد طورته الولايات المتحدة خصيصاً لاستكشاف الفضاء. سيغير مهمات السفر عبر الفضاء بشكل كبير، لأنه يمكن رواد الفضاء وكذلك المعدات ذات الحجم الكبير من الذهاب لمسافات طويلة في النظام الشمسي.
2: تم تصميم نظام إطلاق فضائي من أجل المنظومات متزايدة القوة. الأولى هي الكتلة 1، والتي سوف تمتد على ارتفاع 98 متراً، وتنتج ما يقارب 4 ملايين كيلوغرام من قوة الدفع أثناء انطلاق المركبة، أكثر قوة من 160,000 محرك كورفيت. سيكون التطور التالي الكتلة 1B بارتفاع 111 متراً تقريباً، وسوف تستخدم لإرسال البشر إلى ما بعد القمر لاختبار الأنظمة التي سيتم استخدامها في الرحلة إلى المريخ. سوف تكون الكتلة 2 المسؤولة عن تجميع مهمة بشرية نحو المريخ، وسوف توفر 4,200,000 كيلوغرام من قوة الدفع عند إطلاق المركبة، وتزن 2,900,000 كيلوغرام. هذا التصميم المتطور يعني أن ناسا يمكنها أن تبدأ مهمات علمية خلال وقت قصير، مع الاستمرار في تطوير تكنولوجيا أكثر تقدماً.
3: لا يوجد جديد من حيث المبدأ بالنسبة لأنظمة الصواريخ، ومع ذلك يعتبر هذا بالتحديد كبيراً جداً، لدرجة أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى مشكلات جديدة في تقنيات الإنشاء. كيف يمكن إنشاء غلاف صاروخي للمحرك لاحتواء كمية الوقود الكبيرة جداً، ومع ذلك يظل قوياً بما فيه الكفاية؟ كيف يمكن زيادة حجم المحركات بحيث تستمر في العمل بالشكل الصحيح؟

0: من المقرر إطلاق أول صاروخ باستخدام نظام الإطلاق الفضائي من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في عام 2018. وسيكون نظام الإطلاق الفضائي بلا ريب العامل المحفز للقيام بالعديد من الاستكشافات المعرفية العلمية. من الصعب تخيل مثال أفضل على الحلم الكبير من رحلة إلى النجوم. لكن بالعودة إلى الأرض نجد أن هناك مشروعاً يدفع الحدود للسعي وراء حلم آخر، ربما أقل رومانسية، ولكنه ليس أقل إلهاماً، توليد الطاقة المتجددة مع انبعاثات معدومة. هذه هي مزرعة غانزو للرياح. الرياح هي مصدر وفير للطاقة، ويمكن استخدامها لتوليد الكهرباء النظيفة من خلال محركات تعمل بالرياح. يتم إنتاج هذه الطاقة عن طريق تحويل الطاقة الحركية من الرياح إلى المراوح، وتشغل هذه الطاقة مولداً كهربائياً تتراوح ريش المراوح من 30 إلى 90 متراً. أنتج مشروع غانزو 134,750 كيلووات من المحركات بطاقة إجمالية تبلغ 100.5 ميجاوات من الكهرباء.
1: في هذا العصر نستخدم برامج الكمبيوتر، البرمجة ثلاثية الأبعاد، برنامج العناصر المحدودة، وتلك الكفاءات تمكننا اليوم من النظر إلى مجال كامل من الخيارات وبالتالي من البدائل.
0: عندما يتعلق الأمر بإنتاج الطاقة التي نحتاجها، فإن طاقة الرياح تعتبر أحد الخيارات، لكن خياراً آخر جذب نوعاً مختلفاً من الجدل. قدمت اليابان عبر مياه غانزو مبادرة طاقة رائعة خاصة بها. بوجود 7 مفاعلات تقوم بتوليد 8212 ميجاوات، يمكن لمحطة كاشيوازاكي النووية أن تزود 16 مليون منزل بالطاقة الكهربائية، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في العالم. تغطي المحطة 4.2 كيلومتر مربع في ولاية نيجاتا، ضعفي مساحة موناكو، وهي رابع أكبر محطة توليد كهرباء في العالم. لا يوجد شك في فوائدها، لكن المحطة النووية كان لها ماض غير مستقر، فقد ضربها زلزالان في عام 2007، وبالنسبة لفانيها فقد أحدث أضراراً في المحطة وتسبب في تلوث مياه البحر ب 12,000 لتر من النفايات النووية. نصح دليل الزلازل عام 2008 بعدم إعادة فتح المصنع بسبب تعرض الموقع للنشاط الزلزالي، ومع ذلك تمت الموافقة على إعادة تشغيل المحطة. لقد غيرت غانزو وكاشيوازاكي من دون شك الطريقة التي ننتج ونستخدم فيها الطاقة. قد يكون لدى معظمنا معرفة أساسية حول طاقة الرياح والطاقة النووية، ولكن ماذا عن شيء يسمى طاقة الاندماج الخامد؟ تبدو أكبر منشأة ليزر في العالم وكأنها شيء من فيلم بوند، لكنها كانت حقيقة منذ عام 2009 مرفق الإشعال الوطني. التجارب التي تجري في مرفق الإشعال الوطني سوف تحدث ثورة في الطاقة النظيفة والمستدامة من خلال تطوير طاقة الاندماج الخامد، أكثر أجهزة الليزر دقة في العالم. يمتلك مرفق الإشعال الوطني ما يقرب من 40,000 عين تقوم بتوجيه وعكس وتضخيم وتركيز 192 شعاع ليزر على هدف اندماج بحجم ممحاة قلم الرصاص. من خلال تركيز هذه الحزم على أهداف مختلفة، يمكن للعلماء إنشاء حالات متطرفة للمادة. إن مرفق الإشعال الوطني في طريقه إلى تحقيق الاشتعال للمرة الأولى، وهو يهدف إلى تركيز أشعة الليزر 192 على هدف بحجم حبة البازلاء مملوء بالوقود الهيدروجيني، مدمجاً بذلك نوى ذرات الهيدروجين، والنتيجة هي إصدار طاقة أكبر بكثير مما يتطلب إحداث التفاعل منتجاً طاقة من لا شيء. يعتبر مرفق الإشعال الوطني محاولة علمية واسعة، ولكنه ربما ليس الأكبر، ففي النهاية ما الذي يمكن أن يكون أكبر من الانفجار الكبير؟ أحدث إضافة لمنظومة مسرع المنظمة الأوروبية للبحوث النووية بدأت لأول مرة في 10 سبتمبر 2008، وهو أكبر وأقوى مسرع للجسيمات في العالم، مصادم الهيدرونات الكبير.
2: إن مصادم الهيدرونات الكبير أكبر وأقوى آلة صنعتها البشرية على الإطلاق. يبلغ طول محيطه 27 كيلومتراً ويمتد عبر فرنسا وسويسرا. الغرض الرئيسي من مصادم الهيدرونات الكبير هو دراسة أصغر وحدة من المادة.
0: يتكون مصادم الهيدرونات الكبير من حلقة مغناطيس فائق التوصيل مع العديد من الهياكل المتسارعة لتعزيز الجسيمات. يبلغ طول الحلقة بأكملها 27 كيلومتراً، أي 4 أضعاف طول شريط لاس فيغاس.
2: يقوم مصادم الهيدرونات الكبير بتسريع الجسيمات لتتصادم مع بعضها.
0: هذه الجسيمات صغيرة للغاية، وجعلها تتصادم يشبه إطلاق إبرتين تفصل بينهما 10 كيلومترات لتلتقيا في منتصف الطريق.
2: عندما تتحرك الجسيمات بشكل سريع في أنابيب الشعاع في مصادم الهيدرونات الكبير، تزداد القوة المطلوبة لإبقائها في مسار دائري، ولكي نفعل ذلك نحتاج إلى مغناطيس قوي.
0: يجب الحفاظ على المغناطيس في حالة فائقة التوصيل لتمرير الكهرباء من دون مقاومة أو فقدان للطاقة.
2: يدرس علماء فيزياء الجسيمات نتيجة الاصطدامات في مصادم الهيدرونات الكبير لمعرفة ما هو الهيكل الأساسي للمادة وكيف نشأ الكون وما الذي يحكم سلوكه وإلى أين سنذهب في المستقبل.
0: إبداع الفن، دفع الحدود العلمية، تجهيز عروض من الألعاب النارية الرائعة. لطالما تجرأنا على الحلم، وحتى عندما كنا نفشل لم نشعر بالإحباط أبداً.
2: أعتقد أن شغفنا في بناء آلات كبيرة هو من أجل دفع حدود معرفتنا وقدرتنا.
1: هذا يضرب مثلاً على أن البشر قادرون على الإنجاز، يمكنهم الوصول لأعلى المستويات وأن يكونوا جسورين.
0: نحن مستمرون في تصميم وبناء وابتكار ما هو أكبر وأفضل، وعلى الرغم من اختلافاتنا إلا أن قدرتنا على الحلم قد تكون واحدة من الصفات القليلة التي تربطنا.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس المؤبد لكل من انضم إلى تنظيم عصابي يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا قاصدا اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وترتب عليه صدور بحق المجني عليه حكما نهائيا بالحبس إذا كان الجاني عضوا من قوة الشرطة. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو أدخلها إلى جسده دون علمه بغرض ارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

انتزعت أسبانيا صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم الذي أصدره الفيفا، وذلك بعد تتويجها بالمونديال بفوزها على الأرجنتين بهدف نظيف، والذي تراجعت إلى المركز الثاني.

0: Estamos aquí prestando bien atención ahí, porque en cuanto nos digan go, vamos a tener a los 26 jugadores de la...
1: تقدم المنتخب المغرب إلى المركز السادس في تصنيف الفيفا محققا أعلى ترتيبا له على الإطلاق، ونجح المنتخب المغربي في بلوغ الدور الثمانية في المونديال، كما صعد منتخب مصر خمسة مراكز ليحتل المرتبة الرابعة والعشرين بعد وصوله للدور 16 في كأس العالم.

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم رحيل الفرنسي غارسيا مدرب المنتخب الأول بعد انتهاء المشاركة في المونديال. وأوضح الاتحاد أن غارسيا تولى المهمة في فبراير 2025، سيغادر منصبه رسميا بعد أن خرج المنتخب البلجيكي من دور ربع النهائي.

0: أفادت مصادر عادة بأن الكرواتي لوكا مودريتش سيوقع عقد جديد لمدة عام مع ميلان الإيطالي، كما كان متوقعا قبل أسابيع قليلة من بلوغه 41 من عمره. وشارك مودريتش في 37 مباراة مع ميلان خلال موسمه الأول، مسجلا هدفين بينهما 3 أهداف من صناعته.
1: Vrući, tako da ne želim ispasa da kukam ovdje da tražim neke alibi, ali opet ponavljam neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je ti?
2: Gdje su na vaše dalje?
1: A na moje dalje, to nije sad vrijeme. No. To.
0: أعلن توتنهام الإنجليزي عن ضم الاسكتلندي أندري روبرتسون قادما من ليفربول بصفقة انتقال حر. وودع نادي ليفربول مدافعه روبرتسون بعد نهاية الموسم الماضي بعد 9 مواسم حقق فيها الريدز نجاحات مذهلة، كما أنه سيقود كابتن اسكتلندا البالغ من العمر 32 عاما منتخب بلاده في المونديال.

أعلن تشيلسي عن ضم الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادما من صفوف استون فيلا، وضم كذلك بعقد يمتد حتى عام 2033، ويبلغ روجرز العمر 23 عاما، ويلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، وقد انضم لاستون فيلا في عام 2024 وخاض مع الفريق 125 مباراة أحرز من خلالها 31 هدفاً.

تأهل الأرجنتيني رومان أندريس إلى الدور الثاني بطولة استوريا المفتوحة للتنس بعد فوزه على السويسري ستان فافرينكا بمجموعتين مقابل واحدة.

فاز البلجيكي رامكو إيفنبول بالمرحلة 16 من طوال فرنسا للدراجات الهوائية ريد بول، وكان الأسرع في السباق ضد الساعة بتحقيقه زمنا قدره 32 دقيقة و19 ثانية، متقدما على نادي بوكتشار ب28 ثانية.

0: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.
1: وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، الفرص القانونية والإعفاء من العقوبة. التقدم الطوعي للعلاج في مركز علاج الإدمان دون تسجيل سابقة جنائية. تقديم بلاغ الإدمان لعلاج المتعاطي أو المدمن من قبل الأهل حتى الدرجة الثالثة دون إقامة دعوى جزائية. الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان.

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشروع تمكين الخدمات العامة بالطاقة الشمسية للجمهورية اللبنانية. كما سيساعد هذا المشروع في خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز الاستخدام المستدام للطاقة.

كشفت بيانات البنك الدولي للنصف الأول من العام الجاري متانة الاقتصاد القطري بفضل كفاءة البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية وصلابة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد في مجالات التصنيع والاستثمار والخدمات المالية والسياحة والقطاع العقاري. وبرغم الاضطرابات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب النزاع الإقليمي، حافظت المؤشرات الكلية على استقرارها بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والسياسات الاقتصادية الحكيمة.

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية Amazon.com وصول إجمالي مبيعات قطاع خدمة الشركات المعروف باسم Amazon Business إلى أكثر من 60 مليار دولار سنوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث ساعد أكثر من 11 مليون مؤسسة حول العالم في تبسيط عمليات الشراء عبر أدوات الذكاء الاصطناعي وخيارات مناسبة للشركات وأسعار يومية منخفضة وأسطول توصيل ضخم.

كشفت شركة إنفيديا عن تفاصيل معالجها المركزي الجديد فيرا المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يتفوق بنسبة 50% على المعالجات التقليدية من حيث الأداء. وتتوقع إنفيديا أن تصل قيمة سوق المعالجات المركزية للخوادم إلى 200 مليار دولار مستقبلا، لتدخل بذلك في مواجهة مباشرة مع شركتي إنتل وAMD في سوق الخوادم.

أظهر سوق العمل في المملكة المتحدة علامات استقرار جديدة، حيث انخفض نمو أجور القطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، كما انخفض عدد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب بمقدار 4000 موظف فقط خلال يونيو الماضي، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى تراجع أكبر، بينما استقر معدل البطالة العام عند 4.19% وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.

طلبت شركة بوينغ من الحكومة الأمريكية الضغط على الاتحاد الأوروبي للكشف بشفافية عن تفاصيل حزمة قرض بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة لشركة إيرباص في خطوة أعادت فتح ملف التوترات التجارية بين الجانبين رغم تمديد هدنة الرسوم الجمركية المرتبطة بدعم قطاع الطيران.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من الواردات الكندية هو رد بالمثل على الإجراءات التجارية التي اتخذتها كندا على الصناعات الأمريكية للسيارات والصلب والألمنيوم فضلا عن رسومها المرتفعة على منتجات الألبان.

واصل صافي الاصول الاجنبيه لدى البنك المركزي المصري تحقيق اداء قوي للشهر الثاني على التوالي بعدما ارتفع بنسبه 11.15% على اساس شهري خلال يونيو 2026 ليصل الى 16.970 مليار دولار. وجاءت هذه الزياده بالتزامن مع تحسن سعر صرف الجنيه امام الدولار.

زادت عملاق الغاز الروسية غاز بروم صادراتها من الغاز إلى تركيا خلال مايو بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتسجل 1,270,000,000 متر مكعب محتفظة بموقعها كأكبر مورد الغاز إلى السوق التركية. وخلال الفترة من يناير إلى مايو ارتفع إجمالي واردات تركيا من الغاز بنسبة 3.17% يصل إلى 27,630,000,000 متر مكعب، فيما بلغت الإمدادات الروسية 9,580,000,000 متر مكعب، انخفاض نسبته 4.10% على أساس سنوي. أقرت الحكومة اليابانية أول مبادئ توجيهية لها للسياسة الاقتصادية والمالية مع إعطاء الأولوية للإنفاق المالي الجريء في المجالات الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد، وستستهدف تحقيق استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 370 تريليون ين بحلول السنة المالية 2040.

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فتح بيرول من أن المخزونات النفطية التجارية في العالم تشهد تراجعاً ملحوظاً على خلفية التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف بيرول أن الوكالة تتابع عن كثب تطور أسواق النفط في ضوء الأحداث الأخيرة التي تطال مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة في المنطقة، وهي من المؤكد سوف تزيد من المخاوف بشأن أمن الإمدادات وتعمق حالة عدم اليقين بشأن آفاق السوق.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

يلاقي خط الاستواء الساحل الشرقي من أفريقيا في ساحل الجابون. تنمو الغابات في هذا الساحل بالقرب من الماء، وهو واحد من الأماكن القليلة في أفريقيا التي تنمو فيها الغابات بالقرب من الساحل. وحيث توجد الغابات توجد الحيوانات بحثاً عن الغذاء، ولكي تنجو يجب عليها أن تتطور وتحصل على تقنيات جديدة للحياة. يجب على الحيوانات أن تحصل على تغيرات في أساليب الحياة في هذا المكان الشاق أو تنقرض.

تقع أراضي السافانا على خط الاستواء في أفريقيا الشرقية، وهي منطقة غريبة عن مناطق خط الاستواء ذات الطبيعة الرطبة والأشجار الكثيفة.

لا تسقط الأمطار في السافانا لعدة شهور متوالية، وتسبب أشعة الشمس القوية جفافاً قوياً تتشقق الأرض بسببه، ولا تستطيع جميع الكائنات تحمله.

لن يكون الغزال الصغير وجبة كافية، ولكنه يفي بالغرض في الحصول على بعض القوة. لا تحصل الأسود على فرص ناجحة في الصيد دائما، والمحاولات الفاشلة تأخذ من قوتها وترهقها هباءً

وخاصة الإناث التي تملك صغاراً، فهي لا تنتج الكثير من الحليب وتكون صغارها نحيلة.

تأكل الأسود الراشدة 10 كيلوغرامات في الأسبوع، وإلا تتعرض هي وصغارها للوهن. يموت الكثير من الصغار في فصل الجفاف، وقد يتعرض البعض منها للافتراس.

حيث يفترس الضبع الجائع صغار الأسد غير المحمية. لذلك تقتل عائلات الأسود أي ضبع يقترب من منطقتها في فصل الجفاف.

تحس الحيوانات بالتغييرات قبل حدوثها بزمن. ومع قدوم الموسم الرطب تأتي ملايين من الحيوانات البرية مع الأمطار.

مع ظهورها تأتي غيوم كثيفة ومحملة بأمطار ثقيلة تغير طبيعة السافانا الجافة إلى رطبة.

والشمس التي تجفف أراضي السافانا وتقتل نباتاتها تجلب الغيوم المليئة بالأمطار التي تحيي الأرض وتعيد لها غطاءها الأخضر.

كما تصبح الأسود جارة لاثنين مليون من ثيران النو وحامير الوحش والغزلان. تلد إناث قطيع ثيران النو صغارها في أقل من شهر، ويجب على الصغار أن تصبح قوية بسرعة لتواكب حركة أمها.

يحتوي الساحل الشرقي من أفريقيا أكبر تجمعات الحيوانات في العالم، وخاصة بعد ولادة الصغار. لم تكن مناطق أفريقيا الاستوائية في السابق تشبه المناطق اليوم، فقد كانت أفريقيا عبارة عن جزيرة معزولة عن باقي القارات وتغطي مساحتها غابات كثيفة خضراء. عاشت في الغابات القديمة حيوانات لا يزال البعض منها موجود حتى اليوم كالفيل. يعتقد العلماء أنه كان بحجم أصغر بكثير كالزلم. كذلك القرود العليا لا تشبه الكائن الذي تطورت عنه في فترة صغيرة تعود لستين مليون عام، وهو آكل النمل الأبيض. قبل 20 مليون سنة حدثت تغيرات كبيرة لقارة إفريقيا. تغيرت مستويات اليابسة والماء لتلتقي مع القارة الأوروبية الآسيوية.

وقد جلب هذا الاتحاد حيوانات جديدة كالثور والحيوان الذي تطور منه الظبي. كما أتت معها الحيوانات المفترسة بما فيها القطط من جميع الأنواع،

لقد تطورت حيوانات فريدة من نوعها في الأدغال كحيوان الأوكوبي ومعناه فرس الغابة. وهو بحجم الحصان ويعود لنوعين من الكائنات وهما الحصان والزرافة. كذلك الظباء التي تعود للظباء الأوروبية

تميزت الظباء الأوروبية القديمة بامتلاكها معدة بعدة حجيرات وتحتوي داخلها بكتيريا تساعدها على هضم أعقد النباتات.

لقد تغيرت الظروف البيئية في أفريقيا قبل 30 مليون عام، عندما حدث الصلع الأفريقي الكبير في الساحل الشرقي الأفريقي ليتشكل واد عميق ووسيع وترتفع حافته بقوة دفع الحمم البركانية

ولسنوات طويلة تحرك الوادي الإفريقي الكبير جنوباً وشمالاً وامتد على مسافة 4500 كيلومتر. وارتفعت الجبال الأثيوبية 3000 متر لتصنع حاجزاً كبيراً أمام الأمطار وتمنعها من الوصول إلى المنطقة الشرقية من أفريقيا.

غطت الأعشاب المنطقة الجافة من شرق أفريقيا، وقد تميزت هذه النباتات بميزات مختلفة عن نباتات الغابات الاستوائية.

وقد أطلق العلماء اسم نبات سيفور عليها. تختلف نباتات السيفور عن نباتات الغابات بأن الخلايا التي تقوم بعملية التركيب الضوئي تتوضع على خلايا الورقة وليس بالقرب من سطح الورقة كما في نباتات الغابات.

تركز نباتات السي4 ثنائي أكسيد الكربون لتصنع السكريات بسرعة كبيرة، وبذلك تعد كمصنع للسكريات. تنمو أسرع بثمان مرات من الأعشاب العادية، وكلما أصبحت أشعة الشمس أقوى كلما صنعت الخلايا الحساسة للضوء سكريات أكثر. تغلف طبقة من الخلايا مركز الورقة، وهذا ما يجعلها صعبة الهضم.

نمت نباتات السيفور في المناطق الشرقية الأكثر جفافاً، ولكنه كان صعب الهضم على الكثير من الحيوانات العاشبة. ولهذا طورت بعض أنواع الحيوانات تقنية لهضمها. لقد كانت تلك الحيوانات متلائمة مع العيش في الغابات، ولكن كان يجب عليها التأقلم مع النبات الجديد. لقد كانت الحيوانات المجترة أو ذات الحوافر، ولقد أتت تسميتها بالمجترة لأنها تملك عدة حجر في معدتها وتعيد هضم الطعام على عدة مراحل، وهذا ما أخذته من الحيوان الأصلي لها ذو المعدة متعددة الحجرات.

ولكن ذلك لم يكن كافياً لهدم نبات السيفور، لذلك طورت الحيوانات المشترة حجرة إضافية للهضم الأولي، وتحتوي على بكتيريا تحلل خلايا النباتات بمواد كيميائية إلى سكريات وفيتامينات.

وفي مرحلة الهضم الثانية ينتقل الطعام إلى الفم ثانية ليمضغ بشكل جيد. ويعاد إلى الحجرة الثالثة التي تحتوي على بكتيريا تتكاثر بسرعة أكبر وتهضم بسرعة أكبر. وأخيراً ينقل الطعام إلى الحجرة الأخيرة وهي المعدة الحقيقية، حيث تتم عملية الهضم النهائية لتحويل البروتين والسكريات وكذلك هضم البكتيريا الميتة.

تتواجد المشترات في أفريقيا منذ مليوني عام، وتعد حيوانات الجاموس أقوى وأكبر المشترات في أفريقيا، ولكن بعضها مختلف بالحجم والسرعة.

فغزال التومسون من أسرع الغزلان في أفريقيا، كذلك ثيران النو. وبعض أنواع الغزلان هي من الأقوى والأكبر في السافانا، وأكبر المشترات هي الزرافة.

تنوعت المشترات كثيراً وتكيفت مع بيئات مختلفة. يفضل بعضها البقاء بالقرب من الصخور، ويفضل جيرانوف التواجد في مناطق الشجيرات الصغيرة. والتكتك يفضل الأعشاب بين الأشجار، والإمبالا يفضل الأراضي المفتوحة، والريد بوكس والواتر بوكس يفضلان الأراضي الرطبة والمخفية، أما الأوريكس يفضل المناطق الأكثر جفافاً. يوجد حوالي 125 نوع مختلف من الضباء، و90% منها يوجد في إفريقيا بأعداد هائلة.

تتنوع بطول بين نصف المتر إلى متر ونصف، وتصل أعدادها للملايين، وهي رأس الهرم الغذائي فيها.

عندما يريد الحيوان المفترس أن يأكل يجب عليه أن يتحرك ببطء وهدوء وذكاء. طورت الحيوانات المجترة أساليب وحواس فعالة لتتمكن من اكتشاف الخطر المقترب، وهذا ساعد على تطور القطط لتصبح أمهر وآلات قتل فعالة.

يراقب النمر المرقط فريسته من قمة الشجرة. لقد اكتسبت هذه المهارة من الحيوان الأصلي الذي تطورت عنه. ثم يتخفى جيداً بين الأعشاب ويتحرك بهدوء حتى يصل إلى نطاق فريسته.

لذلك طور الفهد تقنية السرعة الكبيرة. يستطيع الفهد الركض بسرعة ظبي صغير، وإذا بدأ بالركض قبل أن تراه فريسته سيتمكن من إمساكها حتماً.

يركض بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، وبهذا يكون الحيوان الأسرع في اليابسة، ويملك جسداً طويلاً وسهل التقوس، مرناً ولينا وقوياً، يمكنه من الركض بسرعة.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها. تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش، يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساو، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي، أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصيات إضافية: الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء. فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات. استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه وفرها.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس 5 أو 10 سنوات وغرامة 5,000 أو 10,000 دينار كويتي كل من دس للغير المخدرات أو المؤثرات العقلية لاتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

0: في مشهد يعكس استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، عادت الطائرات الأمريكية لتفتح جولة جديدة من المواجهة مع إيران وسط تصاعد التهديدات، فيما يبقى مضيق هرمز في قلب معادلة التوتر الإقليمي. فجر اليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الموجة 11 على التوالي من الضربات ضد أهداف داخل إيران. الضربات الجديدة استهدفت مراكز للعمليات العسكرية في إيران وقدرات بحرية ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة، إضافة إلى بنى تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. وجاءت الضربات الأمريكية في إطار ما وصفت واشنطن بمواصلة تقويض القدرات الإيرانية التي تهدد أمن الملاحة في مضيق هرمز. وبالتوازي مع العمليات العسكرية، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف التهديدات، متوعدا باستهداف أي موقع إيراني يشتبه في ارتباطه بالبرنامج النووي، وذلك في ظل تقارير تحدثت عن نقل أجهزة طرد مركزيا إلى موقع جديد داخل إيران. هذا وتوعدت واشنطن إيران برد عسكري أقوى بعشرة أضعاف إذا واصلت استهداف السفن التجارية العابرة من مضيق هرمز. وفي المقابل لم تغب التحركات الدبلوماسية عن المشهد، فقد كشف موقع أكسيوس عن مقترح جديد تقدمت به قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء إقليميين يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام في محاولة لخفض التوتر وإعادة فتح باب التفاوض. وبين ضربات تتواصل ومبادرات تبحث عن هدنة، يبقى المشهد مفتوحا على جميع الاحتمالات، فيما تقف المنطقة أمام مفترق طرق بين اتساع رقعة المواجهة أو منح الدبلوماسية فرصة جديدة لاحتواء الأزمة.
1: في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط من جهة، وبين الصين وعدد من جيرانها بسبب نزاعات بحرية وتحركات عسكرية من جهة أخرى، انطلق اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا. الحرب الأمريكية الإيرانية وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز تصدرت أجندة الاجتماع 48 لرابطة آسيان، إذ اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران في مأزق كبير وأن سيطرتها على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة.
2: تواجه إيران ارتفاعا كبيرا في أسعار الغذاء، وهي مشكلات كانت قائمة بالفعل لكنها تفاقمت. لقد لحقت أضرار جسيمة ببنيتها التحتية العسكرية، ونحن ما زلنا منفتحين على إيجاد حل عبر التفاوض، لكن يبدو أن الإيرانيين ليسوا جادين في ذلك حاليا.
1: وعلى خلفية اتهامات أمريكية بتزويد إيران بالأسلحة، نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتهامات، مؤكدا أن موسكو تريد إنهاء الصراع في مضيق هرمز.
3: يعمل الغرب وواشنطن على الترويج لرواية مفادها أن روسيا والصين تزودان إيران بالأسلحة. من المزعج حتى سمعوا ذلك. هناك دول تحرض أطراف المواجهة بما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، لكن روسيا ليست من بينها.
1: قادة دول رابطة آسيان أكدوا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الأمن والنمو الاقتصادي والتغير المناخي، كما حظيت الحرب الأمريكية الإيرانية بالاهتمام الأبرز، إذ أعربت دول الرابطة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية الحوار والالتزام بالحلول الدبلوماسية.
4: تكتسب زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن أهمية استثنائية في توقيتها، اثر الإدارة الأمريكية أن ميزان القوى الإقليمي يشهد تحولات غير مسبوقة، ما جعلها تنظر إلى لبنان باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة رسم التوازنات في المشرق. وحملت الزيارة رسالة مزدوجة تأكيد استمرار الدعم الأمريكي للدولة اللبنانية ومؤسساتها، مقابل تشجيع الحكومة الجديدة على تعزيز حصرية الدولة للقرارين الأمني والعسكري.
5: أتوجه بجزيل الشكر للرئيس ترامب وفريقه على زيارتي والإنجاز التاريخي الذي حققناه معا من خلال توقيع

0: بين لبنان ودولة الاحتلال إلى الأبد سيكون إرثا مشتركا لكما. حان الوقت ليتمتع لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمن.
1: وتراهن واشنطن على إدراك الطرفين كلفة الحرب، فدولة الاحتلال تواصل الضغط العسكري المحدود، بينما يتجنب حزب الله اتخاذ خطوات قد تفتح جبهة أوسع. وتعمل الولايات المتحدة على تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان باعتبار ذلك جزءاً من أولوياتها الإقليمية، ولاسيما في ظل انشغالها بملفات أكثر تعقيداً تتعلق بإيران وأمن الخليج.
0: لقد عانى لبنان كثيراً وظلم لسنوات طويلة. سنعمل أنا وفريقي على حل العديد من المشكلات ومشكلة حزب الله، وقد نجحنا بالفعل في حل بعضها لصالح لبنان. اتخذنا خطوات أعتقد إنها ستلفت أنظار العالم.
1: وتبقى فرص النجاح مرتبطة بقدرة الدولة اللبنانية على استثمار الزخم الدولي الذي أوجدته زيارة الرئيس عون، كما أن الدعم الأمريكي يرتبط بتنفيذ إصلاحات داخلية وتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها باعتبار أن الاستقرار الدائم لن يتحقق عبر التهدئة العسكرية وحدها.
2: يبقى الرهان مرتبطاً بقدرة لبنان على ترجمة الدعم السياسي إلى خطوات عملية تمنع عودة التصعيد. قد لا تبدو الحرب وشيكة، ولكن السلام المستدام لم يتحقق بعد، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة. داليا الكومي، قناة الأخبار، واشنطن.
3: وزير الدفاع البريطاني الجديد ويز ستريتنينغ يشدد على أن الحرب في الشرق الأوسط أظهرت أن تحقيق التفوق الجوي لا يمنع الخصوم من إحداث أضرار واسعة وبتكلفة منخفضة، مؤكدا أن المجال الجوي أصبح أكثر تنافسية وتعقيدا وفتكا، وأن الهيمنة الجوية لم تعد مضمونة، مشددا في ذات الوقت على أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية بزيادة الإنفاق العسكري في محلها. لذا فإن المملكة المتحدة أبرمت عقودا دفاعية بقيمة 11 مليار جنيه استرليني خلال 10 أيام فقط في خطة تهدف إلى استعادة التفوق الجوي وتعزيز القدرات العسكرية البريطانية.
4: في الشرق الأوسط نرى أنه حتى عندما تتحقق السيادة الجوية فإنه لا يزال من السهل نسبيا وبكلفة منخفضة على الطرف الآخر أن يتسبب في اضطرابات واسعة النطاق تمتد آثارها إلى منطقة بأكملها، بل وتنعكس تداعياتها على العالم أجمع. الأجواء اليوم أصبحت أكثر تنافساً وتعقيداً وفتكاً، ولم تعد الهيمنة الجوية أمراً مسلماً به أو حقاً مضموناً. لكن خطتنا للاستثمار في الدفاع، حيث تم تخصيص 298 مليار جنيه استرليني للإنفاق الدفاعي خلال السنوات الأربع المقبلة، من بينها 15 مليار جنيه إضافية مقارنة بما أقر في مراجعة الإنفاق للعام الماضي، لضمان أن نستعيد هذه الهيمنة ونستحقها مرة أخرى.
3: ومع تأكيد وزير الدفاع البريطاني الجديد في كلمته بمعرض الطيران الدولي بحضور العديد من كبريات شركات السلاح والدفاع في العالم على خطورة الأوضاع الأمنية والعسكرية، حيث شهد المعرض مشاركة عدد كبير من شركات الدفاع والأمن العسكري وصل إلى نصف المشاركين لأول مرة، فيما أدان وزير الخارجية البريطاني الجديد في أول مشاركة له الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي.
5: تدين المملكة المتحدة بأشد العبارات الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران منذ ذلك الحين على حركة الملاحة البحرية وعلى شركائنا في منطقة الخليج، وسنعمل بشكل مكثف مع شركائنا من أجل احتواء هذا التصعيد والسعي إلى حل دبلوماسي يصب في مصلحة الجميع، ويجب أن يشمل ذلك إعادة فتح مضيق هرمز والحفاظ على المبدأ الأساسي المتمثل في حرية الملاحة، وهو مبدأ تدرك الدول البحرية الموجودة حول هذه الطاولة أكثر من أي طرف آخر مدى أهميته.
3: جمال شاهين، قناة الأخبار، من معرض الطيران الدولي بفامبرا بالمملكة المتحدة.
6: حرائق تتسع ودرجات حرارة قياسية تزيد المشهد اشتعالا، فيما تخوض فرق الإنقاذ والإطفاء سباقا مع الزمن للحد من كارثة تضرب جنوب القارة الأوروبية. تواصل فرق الإطفاء في إسبانيا جهودها للسيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد هذا العام، بعدما أجبرت النيران السلطات على إجلاء أكثر من 1200 شخص والتهمت مساحات واسعة وسط مشاركة نحو 600 من رجال الإطفاء إلى جانب 29 طائرة ومروحية للمساندة في عمليات الإخماد المستمرة

في وقت تتجاوز فيه درجات الحرارة 43 درجة مئوية، ما زاد من صعوبة احتواء ألسنة اللهب. وتصف السلطات الإسبانية الحريق بأنه من أكثر حرائق الغابات تعقيدا في التاريخ المعاصر للبلاد، بسبب شدة التضاريس في المنطقة وانتشار النباتات الكثيفة، فيما بدأت فرق الإطفاء بإحراز تقدم محدود في وقف امتداد النيران، مع استمرار حالة التأهب خشية من تجدد اشتعال الحرائق واتساع رقعتها. وفي فرنسا تتواصل جهود إخماد حرائق الغابات التي تعد الأكبر منذ بداية الصيف، بعدما امتدت النيران على نطاق واسع وسط الغابات، ودفعت السلطات بمئات من رجال الإطفاء، وأجلت مئات السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة، مع إغلاق عدد من الطرق، فيما تسببت الحرائق بتدمير عدد من المنازل وإصابة أشخاص بحالات اختناق جراء الدخان، في وقت لقي فيه رجلا إطفاء حتفهما خلال مشاركتهما في عمليات الإخماد. وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه أوروبا لموجات حر متكررة، وسط تحذيرات من أن تغيير المناخ يزيد من شدة الجفاف وحرائق الغابات، ويضاعف مخاطر الكوارث الطبيعية في أنحاء القارة، بعد أن شهدت أوروبا 3 موجات حر متتالية منذ بداية هذا العام.

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والأوطان مهما كبرت لا تشيخ وأنت لها، والتحديات مهما تضخمت لا تخيف وأنت لها، والآمال مهما عظمت أنت لها، والطموحات مهما بعدت أنت لها، والصعوبات مهما تكالبت أنت لها. مشعل وتصغر في عين العظيم العظائم، وأنت لها حين تتنوع الطرق وتختلف الوجهات وتتضارب التوجهات، نجتمع بك مثلما اجتمعنا عليك، مسارا واحدا وقائدا أوحدا، وأنت لها. وإذا الأخطار أطلت والأطماع تجلت والخطوب ادلهمت، نحن من غنى قديما كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن، لها مشعل وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. مشعل وتفعل فوق ما فعلوا وأنت لها.

إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطني من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية 2023-2024 و2024-2025 بمركز جابر الأحمد الثقافي. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما. أسبانيا تدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن، والتي استهدفت بنى تحتية حيوية وسفنا تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مضيق هرمز. السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لإحدى الشركات الوطنية لاستهداف في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران ستكون مستعدة قريبا للتوصل إلى اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة. محافظة القدس تحذر من مخططات الجماعات الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر لإعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام مع روسيا. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن اعتقاد باستمرار الخلافات بين واشنطن وبكين في المستقبل، ويدعو إلى الحفاظ على العلاقات بين الجانبين وإلى إبقاء الخلافات تحت نطاق السيطرة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أقامت وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة أمس حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية 2023-2024-2025 بمركز جابر الأحمد الثقافي. وقد قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم اللاعبين واللاعبات المتميزين من مختلف الهيئات واللجان والاتحادات والأندية الرياضية الكويتية. وأكد سموه في تصريح صحفي بعد الحفل أن الإنجازات التي حققها أبطال وبطلات المنتخبات الوطني تمثل مصدر فخر واعتزاز، وتعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها أبناء وبنات الكويت، وما يقدمونه من جهود متميز لتمثيل وطنهم ورفع اسمه ورايته في مختلف المحافل الرياضية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء أن هذا التكريم يأتي تقديرا لما بذله اللاعبون واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية من جهود كبيرة أثمرت عن تحقيق نتائج وإنجازات رفعت اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الحكومة تولي الرياضة الكويتية اهتماما بالغا وتحرص على توفير البيئة الداعمة التي تمكن الرياضيين من مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات. وأضاف سموه أن الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل واعد للرياضة في دولة الكويت، معربا عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها أبناء الكويت بالحصول على هذه المراكز الرفيعة. هذا وألقى وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلام كلمة أكد فيها أن تكريم أبطالنا اللاعبين أمس هو تقدير لما بذلوه من جهد وعطاء ورسالة اعتزاز بما حققوه من إنجازات نفخر بها جميعا.
مؤكدا مواصلة دعم الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن

يمكنهم من تطوير قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم، بما يعزز مكانة دولة الكويت على الساحة الرياضية. كما ألقى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم كلمة أشار فيها إلى أن تكريم اللاعبين أمس ليس مجرد احتفال، بل هو رسالة شكر وتعزيز وتقدير لجميع الرياضيين في كافة الألعاب على بذل الجهد وتحقيق إنجازات أكبر، حرصا على رفع علم دولة الكويت بالمحافل الدولية. حضر الحفل وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة ورئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضية الشيخ نعيمة الأحمد الجابر الصباح ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية واللجان الرياضية وكبار المسؤولين في الهيئة العامة للشباب والرياضة. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، وذكرت رئاسة الأركان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون وتهديدات ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب محاسبة فورية وموقفا دوليا حازما يكفل احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بعنوان حوكمة الموارد الطبيعية ركيزة للسلام والأمن والازدهار، والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. السودان. دانت حكومة السودان الهجمات التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول وتهديد لأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في بيان رفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول أو يهدد سلامة أراضيها، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تسهم في تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين وتوسيع دائرة التوتر، مما يؤثر على جهود ومبادرات السلام في المنطقة. مدريد. دانت الحكومة الأسبانية الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على دول الخليج والأردن، والتي استهدفت بنى تحتية حيوية وسفنا تجارية ترفع علامة دول مجلس التعاون الخليجي في مضيق هرمز. وعربت وزارة الخارجية الأسبانية في بيان عن تضامن الحكومة الأسبانية مع شركائها في مواجهة ما اعتبرته انتهاكا جديدا لسيادتهم وسلامة أراضيهم، كما أكدت تضامنها مع عائلات وذوي ضحايا تلك الهجمات. الرياض. أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تعرض السفينة أنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أسفر عن اندلاع حريق في مقدمة السفينة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة تأكيده سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. ونتحول إلى آخر تطورات التصعيد في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، متوقع أن تصبح مستعدة قريبا. وجدد الرئيس ترامب التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بدء موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية إيرانية، وذلك ردا على استهداف السفن المدنية في مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة التجارية. وأضاف سنتكوم في بيان أن الهجمات الأمريكية ستستمر في ضعف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد حركة الملاحة والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية. مانيلا. أعربت رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان عن قلقها المتزايد من تجدد الصراع في الشرق الأوسط وعرقلة الملاحة البحرية، كما عربت الرابطة خلال اجتماع بالعاصمة مانيلا شارك فيه عدد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين عن مخاوفها من تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران جراء استمرار التوتر في مضيق هرمز. صوفيا. وافق البرلمان البلغاري على التمركز المؤقت لطائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة بيزميرز العسكرية. وقال وزير الدفاع البلغاري ديمترا سوتيوف أمام نواب البرلمان إن بلاده لن تنشر أي أنظمة أسلحة هجومية من أي نوع على الأراضي البلغارية، مشيرا إلى أن التمركز المؤقت لا يجعل صوفيا طرفا في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. نعود إلى الرياض، حيث وقعت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين استكمالا لما تم الإعلان عنه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي بشان اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيزا للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة. في الشأن اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن نزع سلاح حزب الله ممكن، ولكنه يتطلب إزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة وبدء برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها. من جانب أجرى رئيس الحكومة اللبنانية ونواف سلام جولة تفقدية في بلدة سوطر الغربية بجنوب لبنان، مؤكدا مواصلة حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. قطاع غزة. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة، وذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. حذرت محافظة القدس من مخططات الجماعات الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى اليوم الخميس بالتزامن مع ما تسميه بذكرى خراب الهيكل، وسط حملة تستهدف حشد نحو 5000 مقتحم في يوم واحد. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه بحث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجيريد كوشنر إعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام مع روسيا، واصفا المباحثات بالمثمرة والمهمة. وحول العلاقات الأمريكية الصينية، توقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيارة إيجابية للغاية للرئيس الصيني شي جي بينغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، وذلك عقب اجتماع عقده مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماع رابطة آسيان في الفلبين. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها.
سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية 2023-2024-2024-2025 بمركز جابر الأحمد.

الثقافي. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسير معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما. أسبانيا تدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن، والتي استهدفت بنى تحتية حيوية وسفنا تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مضيق هرمز. السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لإحدى الشركات الوطنية لاستهداف في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران ستكون مستعدة قريبا للتوصل إلى اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة. محافظة القدس تحذر من مخططات الجماعات الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر لإعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام مع روسيا. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن اعتقاده باستمرار الخلافات بين واشنطن وبكين في المستقبل، ويدعو إلى الحفاظ على العلاقات بين الجانبين وإلى إبقاء الخلافات تحت نطاق السيطرة. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي من الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم شجاعات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام.

0: في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شذرات، حيث نفتح معكم نافذة إيمانية وتربوية نتأمل فيها معاني عظيمة تمس حياة الإنسان اليومية وتعيد ترتيب نظرته إلى ما حوله من نعم وأن لا تعد ولا تحصى. وفي هذه السلسلة المباركة نقف مع موضوع من أعظم الموضوعات أثرا في حياة المسلم، وهو النعم. نتأمل حقيقتها ونتعرف على أنواعها وكيف يعيش الإنسان شكرها ويحفظها ويستزيد منها بعيدا عن الغفلة أو الاعتياد الذي يضعف الإحساس بقيمتها. وسيكون معنا في هذه الوقفات توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عطالله في بيان هذا الباب العظيم وربط القلوب بمعاني الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في استقرار النفس وطمأنينة القلب وصلاح الحال. لنتأمل معا هذه المعاني العظيمة التي نحتاجها في واقعنا اليومي.
1: بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، ونسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الإنسان دائما يحمد الله عز وجل، يحمد الله، يكثر من ذكر الله عز وجل وحمده وشكره، يثني على الله عز وجل. نعم خفية، بعض النعم خفية مثل نعمة الستر، قد الله عز وجل يستر عليك في أمور أنت ما تهتم فيها، الله ما يأخذك من أول مرة، من ثاني مرة، من ثالث مرة، يحلم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يدعو عبادة للتوبة، يدعوهم أن يرجعون الله عز وجل وينيبون إليه، هذه ترى نعمة من الله عز وجل. ولا إذا أخذ الله عز وجل كل واحد من أول خطأ ولا من أول زلة، ما حد راح يسلم. والله لو علموا قبيح سيرتي لأبى عليه السلام يلقى. فالإنسان يحمد الله عز وجل ستر وحلم عنه، هذه نعم خفية. قلنا في نعم ظاهرة وفي نعم خفية. من أعظم الأمور كما ذكرنا لتستجلب بها النعم وتدوم بها النعم كما ذكرنا شكر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تشكر الله عز وجل قلنا كما ذكرنا باللسان بالقلب وبالعمل، منها العمل بطاعة الله عز وجل، هذا من الشكر أنك تعمل بطاعة الله عز وجل. منها الاستغفار، الاستغفار شأنه عظيم، الاستغفار شأنه عظيم في دوام النعم، تستغفر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، في رواية 70 مرة، وهو قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من أعظم الأمور تستجلب بها النعم الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يديم علينا النعم وأن يثبتها لنا وأن نستخدمها في طاعة الله عز وجل. وعكس الأمور هذه الأمور التي تمنع النعم عنا وتطرد النعم عنا، عدم شكر الله عز وجل وعدم الثناء على الله عز وجل، عمل المعاصي من أعظم الأمور التي تصد أو تذهب النعم. ومن أعظم الأمور كفرها، كفر النعم هذه، كما ذكرنا ألم تر البدن نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار، يكفر بالنعم هذه. الأمر النعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يستعيذ، كان يقول في الدعاء المعروف، من يذكر الدعاء؟ ها، من يذكر الدعاء؟ دعاء يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بعدم زوال النعم. ها، من يذكر؟ اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. من النعم اللي عندنا احنا ترى اكثر من نعم عنده، بس اكثر الناس الا من هدى الله عز وجل استخدم هذه النعم في معصية الله، وهذه مصيبة جدا. ونحن نرى، يعني مو شيء بالكلام، لا نرى الناس تستخدم النعم بمعصية الله عز وجل، ما تشكر الله عز وجل النعم وتبي الزيادة، ما عنده قناعة. بعض الناس سبحان الله ما يقنع بما أتاه الله عز وجل، هذا خطأ، هذا من جحود النعم، هذا من جحود النعم. نعم الله عز وجل كثيرة جدا، بس يجب على العبد أن يتدبرها ويتأمل فيها ويقعد يجلس بينه بين نفسه ويذكر نعم الله عز وجل. بعض الناس يعني حدثني يقول أن الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، ليش؟ تعرفون ليش؟ أنه حاصر النعم بزاوية واحدة فقط، حاصر نعمة فقط، مال، سكن مثلا، بسيارة. لا مو صحيح ترى، وإن كانت هذه نعم، بس إذا كان مثلا على سبيل المثال، إذا عندك مال وعندك بيت وعندك سيارة مثلا، بس ما عندك صحة، ما عندك الأصل النعم توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل، ما عندك، شنو فائدة الأمور هذه كلها؟ يضربكم مثال عجيب بالتاريخ، يعني قال هارون رشيد خليفة، قال لأحدهم، أحد العلماء قال عظني، شوف الناس اللي تبي الخير، وأي واحد ينصحك أو يطلب منك النصيحة هذا فيه خير وهذا يحبك، إذا نصحك شخص فاعلم أنه يحبك، اللي ينصحك قاعدة، اللي ينصحك فهو يحبك. الشاهد قال عظني يقول الخليفة، يقول أحد الصالحين ولا ما أظن.

0: ماذا قال له؟ قال لو أن الله عز وجل حبس، لو أن الله عز وجل منع عنك الماء كم تفتدي بملكك من أجل تحصل على ماء؟ قال أفتدي بماذا؟ بنص ملكي. وقال لو أن الله عز وجل حبس عنك الماء، عزك الله، لو أن الله عز وجل حبس عنك الماء ماذا تفتدي بملكك؟ قال أفتدي بنص ملكي الآخر. قال لا خير في ملك أوله شربه وخيره بولا عزك. يعني السلام، بعض الناس ترى ما يستشعر النعم الخفية هذه. أنا موضوعي أكثر عن النعم الخفية، بعض الناس يحصر النعم في زاوية واحدة فقط.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات نقف مع ما تم طرحه من معان إيمانية عظيمة حول النعم وأهمية استثمارها في حياة المسلم والتأمل في تفاصيلها والقيام بحقها شكرا واعترافا وعملا. فإن النعمة إذ شكرت قرت، وإذ كفرت فرت، وشكر الله تعالى من أعظم أسباب دوام الفضل وزيادة الخير والبركة. وقد استمعنا إلى توجيهات نافعة لفضيلة الشيخ محمد عطالله التي بيّنت أهمية التفكر في النعم وربط القلب بالمنعم سبحانه وتعالى والتحذير من الغفلة عنها أو الاعتياد الذي يضعف أثرها في النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه ظاهرها وباطنها، وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأن يبارك لنا فيما أعطى ويزيدنا من فضله وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:27 صباحا.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم
5: صباح الخير.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح الدلال، صباح كل ما هو جميل في هذه الحياة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والأمل والتجدد نبعثه لكم صافيا كسماء الكويت، دافئا كقلوب أهلها. مع إشراقة هذا الصباح الجديد نفتح نوافذ الروح لنستنشق عبير الحياة ونكتب معا صفحة جديدة مليئة بالبشائر والعطاء. فالصباح ليس مجرد شروق للشمس، بل هو شروق للأمل في نفوسنا وفرصة ثانية كي نسعى ونحلم وننجز. إذن دعونا نبدأ هذا اليوم، ودائما نستأنس بكلمات تنير الدرب وتبعث في النفس الطمأنينة. التشاؤم هو مرض العقل، أما الأمل فهو المهارة الممارسة للروح. وما دامت الشمس تشرق فهناك دائما سبب للإيمان بأن الغد بإذنه تعالى سيكون أجمل. لكم تحية صباحية، محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.

الحياة مستمعينا الكرام ليست أن ننتظر حتى تمر العاصفة، بل هي أن تتعلم كيف ترقص تحت المطر. وبما أنه ليس هناك مطر، لكن ارقص على كل حال على نغمات التفاؤل والأمل والإيمان بالله عز وجل. نجعل من هذا الصباح بداية خالية من أعباء الأمس، ولنبتسم للحياة كي تبتسم لنا. مرحبا بكم في برنامجكم صباح الخير، نبدأ معكم جولتنا الصباحية، وهذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: إذن في نهاية هذا الأسبوع وبداية عطلة نهاية الأسبوع، نتمنى أن تستمتع في هذا اليوم رغم الألم، رغم الخذلان، رغم كل ما هو سيء في هذه الحياة، إلا أن عليك أن تبتسم.
1: والألم والخذلان والأشياء كثيرة،
0: الديون
1: تجارب
0: صحيح.
1: تجارب. لذلك بدر المروان يقول: لقد زدت بالأيام والناس خبرة، وجربت حتى هذبتني التجارب. صباح الخير يا بدر.
0: نقف إجلالا لتاريخ نفتخر به، وحاضر نبنيه، ومستقبل ننتظره.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وأنت الرب العظيم لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن رفعة الأوطان لا تقاس فقط بالمباني والمنشآت، بل بتطوير الذات وإتقان العمل الصغير قبل الكبير، وغرس الأمل في نفوس العقول الشابة. فالأوطان لا ترتفع بهتاف الألسن وحده، بل تبنى بصمت العاملين وإتقان الصادقين وشغف الملهمين. إن رفعة هذا الوطن تبدأ منك، من خطوة صغيرة تخطوها نحو التميز في عملك، من كلمة تشجع بها طالبا، ومن فكرة سامية تغرسها في عقل صغيرك، حينما تجعل الأمانة أسلوب حياة والجودة بصمة لا تنسى، نكون قد وضعنا لبنة صلبة في جدار مجده.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: وإلى جولتنا في أحوال الطقس لهذا اليوم الخميس الونيس، تشير آخر قراءات إدارة الأرصاد الجوية إلى أن العاصمة ومطار الكويت الدولي على موعد مع طقس شديد الحرارة نهارا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 48 درجة مئوية. تكون الرياح نهارا شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 38 كيلومترا في الساعة. أما خلال ساعات الليل يكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية المتقلبة بين خفيفة ومعتدلة بسرعة تتراوح بين 8 إلى 30 كيلومترا في الساعة. إذا كان على تقلب الرياح فبإذن الله مقدور عليها، لكن عسى الله إن شاء الله يبعدنا عن تقلب القلوب في بداية هذا الصباح. رافقتكم السلامة جميعا، ننصحكم بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، شرب الكميات الكافية من المياه، ولا تنسوا الابتسامة في عز الصيف.
1: ودائما أجمل تحية لكل هؤلاء الذين يتابعوننا في صباح الخير، أهلا بكم. ماذا لدينا لكم؟
2: في منوعاتنا سوف نأخذك عزيزي المستمع إلى تركيا، وهي على موعد مع حر قياسي في أنطاليا وحرارة تصل إلى 52 درجة في اليوم.
0: وهذا طباخ شهير يقوده النمل الحي إلى المحكمة.
1: وسنكون معكم على هامش الأخبار الرياضية، نتعرف على تكريم اللاعبين الأسبان بالطماطم.
2: درون البعوض تثير اهتمام المغردين ويرونها عملية لمكافحة الملاريا.
0: شاب يشتري تابوتا ويزيف وفاته للهرب، ترى ما القصة؟
1: في الثقافة والفن سنقف على أبرز فعاليات وأنشطة الإنتاج البرامجي المشترك.
2: ولدينا جولة

0: عزيزي المستمع حول عالم التكنولوجيا.
1: واليوم سنقول وداعا لأسطورة 10,000 خطوة.
2: إذا هاجمك نمر صديق المستمع ماذا تفعل؟
0: أما في محطتنا الصحية، تشريح دماغ يكشف محدودية فعالية أدوية الزهايمر الجديدة.
1: أما أنا فعندي مفاجأة سارة لعشاق القهوة الصباحية.
2: إذن كثيرة هي المحطات التي سنتوقف فيها معك عزيزنا المستمع في صباح الخير.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلا حراريا. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
5: في صباح الخير،
6: متابعة لكل جديد،
5: أخبار العالم لا تنظر،
6: كن معنا
5: في صباح الخير
6: والمنوعات.
2: أهلا بكم، وهذه الجولة مع منوعاتنا في صباح الخير. نمر يهاجم صاحب متجر ليس هنا، إنه بالهند. قد يفاجأ أصحاب المحلات في بعض الأحيان باقتحام حيوان أليف للمحل، سواء كان كلب أو قط، لكن ماسنجاي جورجار فوجئ بنمر شرس يقتحم متجرة في راجستان قبل أن يتمكن من الفرار وحصره داخل المتجر، وفقا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية. حاول سنجاي الشاب البالغ من العمر 25 عام التراجع ودفع كرسي باتجاه النمر، لكن دون جدوى، حيث انقض النمر الذي يعتقد أنه ذكر يبلغ من العمر 5 سنوات على صاحب المتجر، وحاول غرس أنيابه في كتفه بينما كان يمسك بجزئه العلوي من الجسم بمخالبه. أثناء الهجوم تمكن صاحب المتجر من دفع النمر بعيدا والقفز خارج الباب الأمامي، بينما يبدو أن النمر قد تسلل إلى الغرفة الخلفية. وبمجرد هروبه قام جوجار الذي أصيب بجروح من مخالب النمر في كتفه ويده وأنفه بسحب أبواب المتجر بسرعة وحبس النمر في الداخل، ثم تسلل النمر في أرجاء الغرفة وأسقط الزجاجات قبل أن يستقر في النهاية تحت المنضدة. في النهاية تم القبض على هذا النمر المتوحش.

تركيا على موعد مع حر قياسي في أنطاليا وحرارة تصل إلى 52 درجة. حذر خبير الأرصاد الجوية التركي إحسان يورتا

ستكون حرجة. وقال يورتاش لوكالة نوفو سيتي يوم الأربعاء: ستصل درجة الحرارة المحسوسة في أنطاليا إلى 52 درجة مئوية، لذا يلزم توخي الحذر الشديد خلال الساعات المقبلة نظرا لاستمرار ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات. ووفقا لخبير الأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة في الظل في أنطاليا بين 40 و44 درجة مئوية، وهي أعلى بكثير من المعدل الطبيعي. وحث يورتاش السكان والسياح على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع النار نظرا لارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات. وتشهد تركيا موجة حر شديدة منذ أواخر يونيو، وفي الأسابيع الأخيرة اندلعت حرائق غابات كبيرة في عدة محافظات في أزمير وفي سكاريا وفي بورصة وأنطاليا.

كيف تحولت زينة طبق إكسوتيكي إلى أزمة قانونية؟ التفاصيل بعد قليل. في عالم الطهي المبني على الابتكار، قد يتجاوز البعض الحدود المألوفة للفت الأنظار. هذا ما حدث في العاصمة الكورية سيول، حيث يواجه أحد أشهر الطهاة المحليين ملاحقة قانونية بسبب أسلوبه الغريب في تقديم الأطباق. الشيف المشهور قام بتقديم نمل حي زينة فوق أبرز أطباقه المعروضة في مطعمه، بحثا عن طعم حامضي طبيعي وتجربة فريدة للزبائن. إلا أن السلطات الصحية لم ترى في الأمر أي ابتكار، بل اعتبرته خرقا صريحا لقوانين السلامة الغذائية لعدم حصوله على الموافقات الرسمية لاستخدام الحشرات الحية في الأطعمة المقدمة للجمهور. يبدو أن الشغف بالتجديد قد يكلف صاحبه غالياً أحياناً، فما رأيكم أنتم؟ هل لديكم الشجاعة لتجربة طبق يتحرك أمامكم في المطعم؟

ومع ارتفاع درجات الحرارة في العالم، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى العام 2025. تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق وفق بيانات أصدرتها شبكة ماب بيوماس لمراقبة البيئة. هذا النبأ غير المسبوق منذ بدء تسجيل البيانات عام 1985 سار للرئيس اليساري لويس إناسيو قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات التي سيسعى فيها للفوز بولاية جديدة. واجهت أكبر غابة مطيرة في العالم وضعا حرجا عام 2024 إذ احترقت مساحة بلغت 15.8 مليون هكتار في ظل جفاف تاريخي فاقم الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. يظهر تقرير ماب بيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الصناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر بنسبة 3.1 مليون هكتار فقط من الحرائق.

كويتنا كيان أجبر العالم على احترامه رغم صغر مساحته وكبر وجوده وعزته.

لحظات أيها السادة، وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.

السابعة صباحا بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وذكرت رئاسة الأركان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. الأمين العام لمجلس التعاون يقول أن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما. أسبانيا تدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن، والتي استهدفت بنى تحتية حيوية وسفنا تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مضيق هرمز.

0: السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لأحدى الشركات الوطنية لاستهداف في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران ستكون مستعدة قريبا للتوصل إلى اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف وودكوف وجيريد كوشنر لإعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام مع روسيا. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن اعتقاده باستمرار الخلافات بين واشنطن وبكين في المستقبل، ويدعو إلى الحفاظ على العلاقات بين الجانبين وعلى إبقاء الخلافات تحت نطاق السيطرة. إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ودائما نتذكر بأن الوطن ليس أرضا فقط، بل هو حياة لا غنى لنا عنها، به نحيا ومن أجله نموت. دمت يا وطن ودام عزك، ودائما ندعو حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الاسواق بين ارتفاع الاسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصه الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد ومع ملخص سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، جلسه الامس التي اغلق فيها مؤشر السوق العام على انخفاض وتراجع حتى استقر عند مستويات 8616 نقطه. كذلك ايضا القيمه المتداوله كانت ضعيفه في يوم الامس 57 مليون دينار و873 الف، وكميات التداول كانت 259 مليون سهم و253 ألف. عدد الصفقات كان 16000 صفقة و362، وهذا أضعف حقيقة يعني جلسة من حيث الصفقات وكذلك أيضا السيولة، أو من ضمن الشركات التي كانت فيها ضعيفة الصفقات والسيولة. بالنسبة للشركات المرتفعة كانت 47 شركة، بينما 55 شركة على تراجع، و30 شركة من شركات السوق كانت على استقرار، وسبع شركات لم يتم التداول عليها. هناك شركات حققت مكاسب مستمعي الكرام وكانت في تداولاتها إيجابية وإن كانت بكميات ضعيفة. الكوت على رأس هذه الشركات وصلت في إغلاقها إلى مستويات 850 فلس مرتفعة، الامتيازات 379 فلس، سكب كذلك أيضا 482 فلس، التقدم 549 فلس، وبترولية 660 فلس، وسينما دينار 298 فلس، وكيفك أيضا 134 فلس، وكانت بكميات عالية 1,147,000 سهم. كذلك أيضا وطنية، وطنية العقارية بكميات عالية 18 مليون سهم و938 ألف، ارتفعت حتى أغلقت في الارتفاع على لون أخضر بمستوى سعري 140 فلس، الصفات 198 فلس، وكذلك أيضا كميات عالية على الصفات 37 مليون سهم و954 ألف. أما عن الشركات المتراجعة، فأغلب الشركات المتراجعة كمياتها قليلة، ميدان على رأس هذه الشركات عند مستويات 974 فلس، أرجان أيضا 118 فلس، الأنظمة 703 وأصول 256 فلس، والساحل 75 فلس، وفنادق 173 فلس، وعقار 101، وأيضا الامتياز 4 و

0: 70 فلس وميزان دينار و92 فلس. أكثر الشركات التي تراجعت أو أكثر 10 شركات متراجعة، فقط الامتياز اللي على مستوى عالي من الكميات 5,537,000 سهم. بالنسبة للكميات أو الارتفاعات بالكميات، الصفات هي الأعلى 37 مليون سهم و954,000، اكتتاب 21 مليون سهم و604، وطنية 18 مليون سهم و938,000، تجارة 14 مليون سهم، آسيا 11 مليون سهم، والإماراتية 9 مليون سهم و373,000، وطنية دال قاف تداولت عليها عالية ب 8,476,000 سهم، التخصيص 7,451,000، والخصوصية 6,548,000 سهم. هذه أكثر 9 شركات ارتفاعا في الكميات كلها في المنطقة الخضراء، كلها كان إغلاقها إيجابي وعلى ارتفاع، ما عدا الوطن. الوطني تراجع حتى وصل مستوى 811 فلس بكميات بلغت 6 مليون سهم و401. بالنسبة للسيولة، السيولة الصفات هي الأعلى 7 مليون دينار و441,000، وطني 5,186,000 دينار، بيتك المرتفع عنده 768 فلس، كانت سيولة عليها 4,176,000 دينار، وطنية 1,616,000 دينار، تجارة 1,600,000 دينار، الخصوصية 1,807,000، أما المشتركة فكانت 1,466,000 دينار، الإماراتية 1,460,000 دينار، وطنية دال قاف 1,439,000 دينار، ونور 1,175,000 دينار. بالنسبة للصفقات، الصفقات هي الأعلى على بيتك 1,480 صفقة، أما باقي الشركات كلها دون 700 صفقة. وطني 732 صفقة، الإماراتية 699 صفقة، اكتتاب 699 صفقة، الصفات 561 صفقة، بنك بوبيان 411 صفقة، المعدات 390 صفقة، وطنية دال قاف 365 صفقة، زين 362 صفقة، وطنية 357 صفقة. يعني من الأمور الطريفة أن اكتتاب وكذلك أيضا الإماراتية جميعها كانت الصفقات عليها في يوم الأمس كل واحدة 699 صفقة، الإماراتية 699 صفقة، وكذلك أيضا اكتتاب 699 صفقة. هكذا كانت جلستنا في يوم الأمس، وأيضا هذه تراجعاتنا. من إن شاء الله أن نختم هذا الأسبوع ختاما حسنا إيجابيا، لون أخضر ومؤشرات إن شاء الله مرتفعة كلها في المنطقة الخضراء. هذا ما نأمله دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تسعة وثمانين فاصلة خمسة FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلاله. تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكتل.

0: التكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.
3: دائما عزيزنا المستمع، نتمنى لك الصحة والعافية. كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة تكساس الأمريكية أن مركب بوتيرات الصوديوم المرتبط بمركبات تنتجها بكتيريا الأمعاء طبيعيا أسهم في تقليل إجمالي مدة نوبات الصرع بنسبة تصل إلى 86%، كما خفض عدد النوبات بنحو 70%. أوضحت الدراسة المنشورة أن العلاج خفف الالتهابات داخل الدماغ وحافظ على الخلايا العصبية وساعد على التعافي الجسدي، حيث تؤدي إصابة الرأس إلى سلسلة من التغيرات الكيميائية التي تزيد نشاط الدماغ بصورة غير طبيعية، ما يرفع احتمالات الإصابة بالصرع. بيّنت النتائج أن العلاج لم يمنع الإصابة بالصرع بشكل كامل، إذ ظهرت نوبات تلقائية لدى 75% من العينات الحيوانية المعالجة مقابل 85% من غير المعالجة، كما لم يغير توقيت ظهور أول نوبة، فيما أصبحت النوبات أقل تكرارا وأقصر مدة، واحتاجت العينات إلى محفزات أقوى لإحداث نوبة مع نهاية التجربة.

ووداعا لأسطورة 10,000 خطوة. لطالما ارتبطت اللياقة البدنية في أذهاننا بالرقم الشهير 10,000 خطوة يوميا، لكن دراسة طبية حديثة وموسعة جاءت لتصحح هذا المفهوم وتبعث الطمأنينة في نفوس الجميع. الأبحاث الإكلينيكية الأخيرة كشفت أن مشي حوالي 4,000 خطوة فقط يوميا كاف جدا لتقليل خطر الوفاة المبكر، وأن كل زيادة بسيطة تحقق مكاسب صحية إضافية للقلب والشرايين. الباحثون أوضحوا أن العبرة ليست بالإجهاد الشاق أو الوصول لأرقام صعبة، بل في الاستمرارية والحركة اليومية المنتظمة، حتى لو كانت عبر مشيات قصيرة خلال يومكم العادي. الخبر السار اليوم أن الحركة الممارسة ببساطة كافية لحماية صحتكم، فلا داعي للضغط. ابدأوا يومكم بخطوات هادئة، تذكروا أن قليلا مستمرا خير من كثير منقطع.

تشريح دماغ يكشف محدودية فعالية أدوية الزهايمر الجديدة. كشفت دراسة حديثة نشرتها إحدى المجلات عن سبب محتمل وراء محدودية فعالية أدوية الزهايمر الجديدة، وأن دواء أدوكانوماب لم يحقق النتائج المرجوة بسبب عدم قدرته على الوصول إلى جميع مناطق الدماغ بشكل كامل. وأظهر تحليل أجري بعد وفاة مريض تلقى 30 جرعة من الدواء خلال 4 سنوات ونصف أن بعض مناطق الدماغ خلت من اللويحات وتشابكات التاو، بينما بقيت مناطق أخرى مليئة بهذه العلامات المرتبطة بالتدهور العقلي، ما يعكس تباين استجابة الدماغ للعلاج. وأكد

الأمراض العصبية بجامعة بنسلفانيا الدكتور إدوارد لي أن تقارير سابقة أظهرت إزالة واسعة أو محدودية، مشيرة إلى أن هذه الحالة أظهرت إزالة في مناطق معينة فقط، مما أتاح مقارنة مباشرة بين مناطق الدماغ المجاورة وفهم العلاقة والانحطاط العصبي بشكل أفضل. ويعد أدوكانوماب مثالا على هذا التحدي، إذ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء في أمريكا عام 2021 لعلاج الزهايمر بناء على نتائج أولية، لكنه أظهر نتائج متفاوتة بين المرضى.

0: وما زلنا معكم في فقرتنا الصحية لهذا اليوم، ونقدم لكم مفاجأة سارة لعشاق القهوة في هذا الصباح. لكل من يبدأ صباحه الآن بكوب من القهوة، لدينا خبر طبي سيجعل لتلك الرشفة طعما أجمل. فقد كشفت دراسة طبية حديثة أن شرب القهوة المنتظم يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد الذهنية، ويحسن من كفاءة عمليات الأيض في الجسم. الأبحاث أوضحت أن هذه الفوائد لا تعود فقط إلى الكافيين، بل إلى مجموعة غنية من المركبات الطبيعية ومضادات الأكسدة الموجودة في حبوب البن، والتي تعمل كمحفز لصحة الخلايا وتقليل الالتهابات. يؤكد الأطباء أن الاعتدال هو السر، إذ تحقق الأكواب المعتدلة يوميا التوازن المثالي بين الاستمتاع بالنكهة وكسب الفوائد الصحية. إذن مستمعين الكرام، استمتعوا بكوب قهوتكم الصباحي بلا ضمير يؤنبكم، فهي ليست مجرد عادة للاستيقاظ، بل صديق صحي لأجسادكم أيضا.
1: ولا شك عزيزا المستمع، ومن خلال متابعتك لفقرتنا الصحية تعرفت على عدد من العلاجات الجديدة قد لا تكون وصلت إلى الكويت، ولكن يبقى الأمل بأن هناك من الباحثين من يعملون باجتهاد على إيجاد العلاجات الجديدة، من يجعل الأمل حاضرا رغم الألم.

0: 89.5 اف ام من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وفر،
1: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
0: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: أهلا بكم، ساعتنا تشير إلى 7:30 صباحا، موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز ما جاء بالمحليات.
3: وزير الخارجية يترأس اجتماع لجنة الحدود. وزير الدفاع يقلد ضباطا رتبهم الجديدة تنفيذا للمرسوم الأمني.

ميري بترقيتهم إلى رتبة عميد. وزير الشؤون تؤكد أهمية لجنة شؤون المرأة في تعزيز مكانة المرأة الكويتية وتمكينها. وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة كندا لدى البلاد تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والمياه. الكويت تؤكد أهمية العدالة الانتقالية في سوريا والكشف عن مصير المفقودين. مندوب دولة الكويت في جنيف يجدد الإدانة الشديدة للاعتداءات والانتهاكات الإيرانية. الشؤون الإسلامية تعتمد هيكلها التنظيمي الجديد. السكنية 42,700 خدمة قدمت للمواطنين خلال يونيو الماضي. شؤون القصر تنظم ندوة أنا أقوى للتوعية بآفة المخدرات بالتعاون مع وزارة العدل. الهلال الأحمر الكويتي البرامج التوعوية تسهم في ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتطوعي لدى الشباب.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، ترامب سندمر جسرا أو محطة كهرباء مقابل أي سفينة تقصفها إيران في هرمز. ترامب يحضر مراسم استقبال جثامين جنود قتلوا في حرب إيران. أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري. واشنطن تحقق في دور روسي محتمل بهجمات إيران. وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني يلتقيان في مانيلا. أوكرانيا تعين قائدا جديدا للجيش وتستهدف وايلد بيرز. الرياض وأبوظبي تؤكدان متانة العلاقات، وباكستان تلوح بتدخل في البحر الأحمر. محكمة أمريكية محاكمة مادورو تبدأ في يونيو 2027. 5700 حالة وفاة فوق المعدل في فرنسا جراء موجة الحر في يونيو.

ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 4.21% نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس، اليورو عند 351 فلس. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2 دولار و56 سنتا ليبلغ 87 دولار و39 سنت. التجارة 227 محضر ضبط و8 قرارات إغلاق في حملة تفتيشية مشتركة بمنطقة جليب الشيوخ. بوبيان يقدم 3 مليون دولار للصندوق. قطر تستعد لتمديد حالة القوة القاهرة للغاز المسال حتى أكتوبر. التصعيد الجيوسياسي يهدد تعافي قطاع تكرير النفط العالمي. الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين.

من أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخازيم أمس الأربعاء مع سفيرة كندا لدى دولة الكويت تارا شيروتر سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وقالت وزارة الكهرباء والماء في بيان صحفي إن اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل شهد استعراض الفرص المتاحة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الكندية في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة والتقنيات الحديثة الداعمة لتطوير قطاعي الكهرباء والماء. وأضاف البيان أن اللقاء تناول كذلك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها الإسهام في تعزيز أطر التعاون الفني والمؤسسي ودعم توجهات الوزارة نحو تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. ذكر أن الجانبان أكدا على أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويفتح آفاقا أرحب للتعاون في المجال.

0: مجالات ذات الاهتمام المشترك. بهذا أيها الأخوة ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 2009-2010، المباراة اللي جمعت بين العربي والقادسية، يسجل الهدف الأول لصالح النادي القادسية خلف السلامة.
2: الفريقين مع النصر تعادل، وهذه كرة ملعوبة وخلف السلامة شايت جول. خلف السلامة في أول دقيقة و13 ثانية باصاها لجهاد، وخلف السلامة ما يتغشبر بالكرات هذه. جول خلف السلامة، 1-1 القادسية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني و13 ثانية.
1: وعده يسجل الهدف الثاني لنادي القادسية في رأس الخطيب،
2: وضربة جزاء وفي رأس الخطيب وراح يحطها بجول. إذن فراس الخطيب يقول على فريق السابق.
1: يسجل هدف الثالث لنادي القادسية جهاد الحسين.
2: الله، كرة جهاد الحسين، مو معقولة، كرة من جهاد الحسين. شوت قوية وكرة، شوف مستحيل.
1: ويختم المباراة بالهدف الرابع بدر المطوع،
2: وراح يلعبها بالجول. جول الرابع،
1: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية على النادي العربي بنتيجة 4-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. لاعبين نادي العربي طارق وإيوالا وقنبر وجوهر التحقوا بوفد العربي في تركيا. نادي تشيلسي يحطم الرغم القياسي البريطاني بضم روجرز من أستون فيلا. اجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع مسؤولين فيفا. باريس اف سي يضم المالي لاسين سينيكو. بنفيكا يستعير جون دوران من نادي النصر السعودي. البلجيكي اونانا سيغيب عن استون فيلا 9 أشهر. الحارس مارتينيز يلمح بالاعتزال دوليا. نادي نيوم السعودي وقع رسميا مع مانجيلا سار. اللاعب رفض 5 عروض من أندية أوروبية. تشيلسي يقدر المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون ب 65 مليون باوند. أستون فيلا من بين الأندية التي أجرت محادثاتها بشأن انضمه. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادما من نادي أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2033. الصفقة بلغت 117 مليون باوند، ما يجعل روجرز أغلى لاعب بريطاني في التاريخ، وأيضا الصفقة الأغلى في تاريخ نادي تشيلسي. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت. ضمن بطولة الدوري موسم 2009-2010،
3: ونبقى معكم على هامش الأخبار الرياضية. أغرب تكريم بعد المونديال ثنائي

0: إسبانيا يحصل على كمية من الطماطم.
1: تابعونا على موجات 89.
0: حظي ثنائي المنتخب الإسباني جافي وفابيان رويز باستقبال استثنائي في مسقط رأسيهما بمدينة لوس بالاثيوس إيفيا فرانكا بعد مساهمتهما في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، لكن التكريم حمل طابعا غير مألوف. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما هزم الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في نيويورك الأحد الماضي. حسب ما ذكر صحيفة ماركا الإسبانية، حرصت سلطات المدينة على إهداء كل لاعب كمية من الطماطم تعادل وزنه في تقليد محلي تشتهر به المنطقة، إذ حصل جافي على 68.5 كيلوغرام من الطماطم، بينما نال فابيان رويز 84.5 كيلوغرام. لم يتوقف التكريم عند هذا الحد، إذ أعلنت بلدية بلدتهما إطلاق اسمي جافي وفابيان رويز على ملاعب كرة القدم في المدينة، إلى جانب الشروع في إنشاء نصب تذكاري تكريما للثنائي بمشاركة النجم الإسباني المخضرم خيسيوس نافاس الذي حضر مراسم الاحتفال.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
0: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة،
1: أم الاختراع. عالم من الإبداع والابتكار،
0: عالم تكنولوجيا.
2: في هذا العالم عزيزي المستمع، أبحرت من فرنسا محطة أبحاث عائمة تشبه كوخا ثلجيا مصنوعا من الألمنيوم في مهمة طويلة الأمد في منطقة القطب الشمالي وسط أقصى الظروف البيئية وأكثرها تحديا. ويتيح شكل محطة تارا القطبية الصمود أمام ضغط الجليد والانجراف على مدى أشهر متواصلة وبشكل متحكم فيه مع الكتل الجليدية العائمة، بهدف دراسة التنوع البيولوجي وتأثيرات التغير المناخي. وعلى الرغم من أن السفينة بنيت في فرنسا، فإن نحو 30 مركزا بحثيا من 12 دولة من بينها ألمانيا وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة وسويسرا واليابان تشارك في هذه البعثة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تارا أوسيان رومان تروبلي إن المحيط المتجمد الشمالي لم يحظى إلا بقدر ضئيل من الدراسة، ومع ذلك فهو يشهد تغيرات كبيرة إذ يمر بتحول جذري، مضيفا لا يمكن فهم البيئة إذا قضينا شهرين فقط في السنة هناك. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في عالم التكنولوجيا.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: يعد تعاون المواطنين مع حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ركيزة أساسية لإنجاح هذه الجهود. نستمع معا إلى هذا التقرير من الزميل ناصر المطيري عن تعاون المواطنين مع فرق إزالة التعديات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصبح على المستمعين بالخير. معاكم أخوكم إبراهيم السبعان، رئيس قسم إزالة مخالفات بلدية محافظة حولي. يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث.

تحدث عن أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع فرق إزالة التعديات على أملاك الدولة، ودور هذا التعاون في دعم جهود الدولة للحفاظ على المرافق العامة وترسيخ سيادة القانون وتعزيز المظهر الحضاري لدولة الكويت. إن حملات إزالة التعديات لا تستهدف شخصاً بعينه، وإنما تهدف إلى حماية حق الجميع في الاستفادة من المرافق العامة والحفاظ على أملاك الدولة.

عاملا أساسيا في نجاح هذه الحملات، فالالتزام بتعليمات الجهات المختصة وتسهيل إجراءات الإزالة والاستجابة للتنبيهات الصادرة من البلدية، كلها أمور تسهم في إنجاز الأعمال بسرعة وكفاءة، وتجنب أي تأخير أو تعطيل قد يؤثر على سير العمل. كما نؤكد على أهمية عدم عرقلة الفرق الميدانية أثناء أداء واجبهم، فهذه الفرق تنفذ مهامها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وهدفها الأول هو تطبيق القانون وتحقيق المصلحة العامة بكل مهنية وعدالة. ولا يقل الوعي المجتمعي أهمية عن العمل الميداني، فكل فرد في المجتمع يستطيع أن يكون شريكا في الحفاظ على أملاك الدولة من خلال احترام الأنظمة والالتزام بالاشتراطات ونشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة بين أفراد الأسرة والمجتمع. فكلما ارتفع مستوى الوعي قلت المخالفات وأصبحت بيئتنا أكثر تنظيما وجمالا. إن المسؤولية الوطنية مسؤولية مشتركة تبدأ من احترام النظام والتعاون مع الجهات المختصة والإيمان بأن المحافظة على أملاك الدولة هي محافظة على حقوق الجميع وعلى مستقبل الأجيال القادمة. وفي الختام أتوجه بجزيل الشكر لكل مواطن ومقيم يتعاون مع فرق بلدية الكويت ويسهم في إنجاح هذه الجهود الوطنية، كما ندعو الجميع إلى الاستمرار في الالتزام بالأنظمة والتعليمات والعمل بروح الشراكة والمسؤولية حتى تبقى الكويت نموذجا في النظام والجمال واحترام القانون. حفظ الله الكويت قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جدد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمس الأربعاء الإدانة الشديدة للاعتداءات والانتهاكات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف أمن وسيادة وسلامة أراضي دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة الجهود الدبلوماسية لمجابهة هذا العدوان. جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين عقب اجتماع طارئ عقد في جنيف لسفراء وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على طلب دولة الكويت لبحث التطورات المتسارعة والأوضاع الإقليمية بالغة الخطورة. أضاف السفير الهين أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتشاور الخليجي المشترك إزاء المستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتجسيدا لوحدة الموقف الخليجي في مواجهة كل ما يهدد أمن دول المجلس واستقرارها. شدد على أن السلوك العدواني الإيراني بلغ مستويات غير مسبوقة من التصعيد والاستهتار المتعمد بالقوانين والمواثيق الدولية من خلال الاستهداف المباشر والمتعمد للمرافق الحيوية والبنية التحتية المدنية، خاصة محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه التي تمثل شريان الحياة الأساسي للسكان، الأمر الذي يعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر ويهدد استقرار المنطقة.
1: أجرى وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع في الجمهورية التركية الصديقة ياشار جولر. وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أمس الأربعاء أنه جرى خلال الاتصال استعراض عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب بحث سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.
2: أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2026 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة قطاعات الوزارة وإدارتها على تنفيذ اختصاصاتها وفق أسس تنظيمية حديثة بما يواكب متطلبات العمل الحكومي ويعزز جودة الخدمات المقدمة. ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحديث بنيتها التنظيمية.

الحكومية بما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير الجهاز الحكومي واستنادا إلى القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لعمل الوزارة، وبعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على البناء التنظيمي الجديد بما يكفل تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في مختلف قطاعات الوزارة. ويهدف الهيكل الجديد إلى إعادة تنظيم الوحدات الإدارية وتحديد تبعيتها واختصاصاتها بما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة ويحقق انسيابية في إجراءات العمل ويسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الإدارات بما ينعكس إيجابا على مستوى الإنجاز وسرعة تنفيذ المهام.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الخشمان، ومن إخراج عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح، سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية 2023-2024 2024-2025 بمركز جابر الأحمد الثقافي. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما. أسبانيا تدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن، والتي استهدفت بنى تحتية حيوية وسفنا تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مضيق هرمز. السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لإحدى الشركات الوطنية لاستهداف في البحر.

البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران ستكون مستعدة قريبا للتوصل إلى اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليوم 12 على التوالي. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة. محافظة القدس تحذر من مخططات الجماعات الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكر وجاريد كوشنر لإعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام مع روسيا. ووزير الخارجية الأمريكي يعرب عن اعتقاده باستمرار الخلافات بين واشنطن وبكين في المستقبل ويدعو إلى الحفاظ على العلاقات بين الجانبين وإلى إبقاء الخلافات تحت نطاق السيطرة. هذا وفي الجولة أنباء أخرى متفرقة. من الإجاز إلى التفاصيل. تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أقامت وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة أمس حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية 2023-2024-2025 بمركز جابر الأحمد الثقافي. وقد قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم اللاعبين واللاعبات المتميزين من مختلف الهيئات واللجان والاتحادات والأندية الرياضية الكويتية. وأكد سموه في تصريح صحفي بعد الحفل أن الإنجازات التي حققها أبطال وبطلات المنتخبات الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز، وتعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها أبناء وبنات الكويت وما يقدمونه من جهود متميزة لتمثيل وطنهم ورفع اسمه ورايته في مختلف المحافل الرياضية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إن هذا التكريم يأتي تقديرا لما بذله اللاعبون واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية من جهود كبيرة أثمرت عن تحقيق نتائج وإنجازات رفعت اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الحكومة تولي الرياضة الكويتية اهتماما بالغا وتحرص على توفير البيئة الداعمة التي تمكن الرياضيين من مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات. وأضاف سمو أن الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل واعد للرياضة في دولة الكويت، معربا عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها أبناء الكويت بالحصول على هذه المراكز الرفيعة. هذا وألقى وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة كلمة أكد فيها أن تكريم أبطالنا اللاعبين أمس هو تقدير لما بذلوه من جهد وعطاء ورسالة اعتزاز بما حققوه من إنجازات نفخر بها جميعا، مؤكدا مواصلة دعم الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من تطوير قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم بما يعزز مكانة دولة الكويت على الساحة الرياضية. كما ألقى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم كلمة أشار فيها إلى أن تكريم اللاعبين أمس ليس مجرد احتفال، بهو رسالة شكر وتقدير واعتزاز لجميع الرياضيين في كافة الألعاب على بذل الجهد وتحقيق إنجازات أكبر حرصا على رفع علم دولة الكويت بالمحافل الدولية. حضر الحفل وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة ورئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي الشيخ نعيم الأحمد الجابر صباح ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية واللجان الرياضية وكبار المسؤولين في الهيئة العامة للشباب والرياضة. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وذكرت رئاسة الأركان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة
عن الجهات

0: المختصة. قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون وتهديدات ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب محاسبة فورية وموقفا دوليا حازما يكفل احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية والمرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية. جادلك في كلمة ألقاها البديوي خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بعنوان حوكمة الموارد الطبيعية ركيزة للسلام والأمن والازدهار والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. دانت حكومة السودان الهجمات التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول وتهديد لأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السوداني في بيان رفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول أو يهدد سلامة أراضيها، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تسهم في تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين وتوسيع دائرة التوتر بما يؤثر على جهود ومبادرات السلام في المنطقة. دانت الحكومة الأسبانية الهجمات غير المبررة التي شنها إيران على دول الخليج والأردن والتي استهدفت بنى تحتية حيوية وسفنا تجارية ترفع علامة دول مجلس التعاون الخليجي في مضيق هرمز. وعربت وزارة الخارجية الأسبانية في بيان عن تضامن الحكومة الأسبانية مع شركائها في مواجهة ما اعتبرته انتهاكا جديدا لسيادتهم وسلامة أراضيهم، كما أكدت تضامنها مع عائلات وذوي ضحايا تلك الهجمات. أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تعرض السفينة إنسيليا التابعة لإحدى شركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أسفر عن اندلاع حريق في مقدمة السفينة. ونتحول إلى آخر تطورات التصعيد في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكنها ليست مستعدة لذلك بعد، متوقعا أن تصبح مستعدة قريبا. وجدد الرئيس ترامب التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو أن إيران تستهدف الملاحة العالمية في مضيق هرمز وتطالب بالتحكم بحركة السفن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن الملاحة وتستهدف المواقع التي تطلق الهجمات ضد السفن في المضيق. مراسلنا من واشنطن عزيز فهمي.
1: قال الرئيس ترامب الأربعاء أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولكنها ليست مستعدة بعد، وتوقع ترامب أن تصبح إيران مستعدة قريبا، مجددا التأكيد على أن بلاده لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وشدد الرئيس ترامب على أن إيران تتعرض لضربات شديدة للغاية ويريدون التوصل إلى اتفاق وسيكونون مستعدين قريبا بسبب استمرار الضغط العسكري عليهم. وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو الأربعاء أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة مع إيران، ولكنه اتهم إيران بعدم التعامل بجدية مع المحادثات. وفي نفس الوقت تكثف باكستان مساعيها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار مع تجدد القتال. وقال روبيو إن طهران تواصلت مع واشنطن مباشرة وبصورة غير مباشرة للدخول في محادثات بشأن تسوية الخلافات، ولكنه لم يعلن عن موعد لاستئناف المفاوضات أو يكشف عن استعداد واشنطن للدخول في جولة جديدة. وجدد روبيو اتهام إيران بالتراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق السابق. وجاءت تصريحات روبيو غداة تصريح ترامب أن الولايات المتحدة لا مصلحة لديها في الاجتماع بالإيرانيين، وهو

0: رغم أضعف الأمال في تحقيق تقدم سريع نحو هدنة جديدة. هذا ولم تعلن واشنطن أو طهران قبول المقترح الباكستاني الأخير بوقف إطلاق النار لعشرة أيام تمهيدا للعودة للمفاوضات، وأكد روبيو أن أمريكا لن تقبل مطالب إيران بالسيطرة على مضيق هرمز. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليوم 12 على التوالي، مؤكدة أن العمليات شملت مواقع عسكرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة بالتزامن مع استئناف فرض حصار بحري على إيران. مانيلا. عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان عن قلقها المتزايد من تجدد الصراع في الشرق الأوسط وعرقلة الملاحة البحرية، كما عربت الرابطة خلال اجتماع بالعاصمة مانيلا شارك فيه عدد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين عن مخاوفها من تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران جراء استمرار التوتر في مضيق هرمز. صوفيا. وافق البرلمان البلغاري على التمركز المؤقت لطائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة بيزمر العسكرية، وقال وزير الدفاع البلغاري ديمترا سوتريوف أمام نواب البرلمان إن بلاده لن تنشر أي أنظمة أسلحة هجومية من أي نوع على الأراضي البلغارية. نعود إلى الرياض، حيث وقعت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين صديقين، استكمالا لما تم الإعلان عنه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن نزع سلاح حزب الله ممكن، ولكنه يتطلب إزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة وبدء برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها. من جانبه، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام جولة تفقدية في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان، مؤكدا مواصلة حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية واستمرار العمل على تثبيت سلطة الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها في المناطق الجنوبية. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد فايز فرحات.
2: أعتقد ما أشار إليه الرئيس اللبناني هو تعبير دقيق عن شروط أو أحد شروط بناء دولة قوية. يعني لا يمكن الحديث عن دولة وطنية حقيقية بدون أن تحتكر الدولة حق استخدام القوة العسكرية بمفردها، بمعنى أن يكون جانبها من يستخدم القوة خارج الإطار القانوني والدستوري، وهذا يعني بشكل صريح ألا يكون هناك أي فاعل من الفاعلين دون الدولة بأي شكل من الأشكال. كل هذا يعني بجانب أن يكون هناك مؤسسات وطنية ومؤسسات واحدة، بمعنى ألا يكون هناك أي شكل من أشكال ازدواج السلطة. يعني هذه تمثل أحد الحقائق الأساسية أو الشروط الرئيسية لبناء دولة وطنية. لكن بالإضافة إلى ذلك، يعني أي مطلب دولي حول إقامة دولة قوية في لبنان فيجب أن يتم ذلك بشكل متكامل، بمعنى أن يتم خروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وأن تكون مؤسسات الدولة اللبنانية وخاصة الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة التي تحتكر حق استخدام القوة العسكرية.
1: في قطاع غزة، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة، وذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

0: الزميل عبد الرحيم أبو كويك في سياق التقرير التالي.
1: تتسارع التطورات الميدانية في قطاع غزة مع استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من القطاع تصعيدا ميدانيا متجددا أوقع مزيدا من الشهداء والجرحى. وفي وسط القطاع أسفر قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيرة عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بعد استهداف خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات، في حين سجل سقوط شهداء آخرين في مناطق مختلفة من القطاع من بينها خان يونس وشمال غزة إلى جانب عدد من الإصابات. وفي جنوب القطاع تواصل إطلاق النار باتجاه المدنيين في مناطق المواصي غرب خان يونس ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف في المناطق الشرقية للمدينة. وفي غزة شهدت المناطق الشرقية لا سيما حي الزيتون والتفاح قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا تزامن مع تقدم آليات الاحتلال وتنفيذ عمليات نسف في المناطق الشرقية. وفي المحافظة الوسطى واصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار وقذائفها في عرض البحر، فيما رصد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة في أجواء القطاع. وتأتي هذه التطورات بعد يوم دموي شهده القطاع أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من بينهم أسرة فلسطينية كاملة قضت في قصف استهدف شقة سكنية تتبع لها جنوبي مدينة غزة. ويبقى المشهد في القطاع مفتوحا على مزيد من التصعيد في ظل استمرار الغارات والقصف وإطلاق النار في عدة محاور وتواصل سقوط الشهداء والجرحى وسط مخاوف من تدهور ميداني أكبر خلال الساعات والأيام القادمة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: في الأراضي المحتلة حذرت محافظة القدس من مخططات الجماعات الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى اليوم الخميس بالتزامن مع ما تسمي بذكرى خراب الهيكل وسط حملة تستهدف حشد نحو 5000 مقتحم في يوم واحد. وأشارت إلى أن هذه التطورات لم تعد مجرد نشاط لجماعات متطرفة بل غدت جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية تسعى إلى فرض وقائع جديدة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. مراسلنا من القدس حسن جعفر.
2: تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعة ما يسمى بالهيكل المتطرفة اقتحام واسع للمسجد الأقصى اليوم الخميس بالتزامن مع ما تسميه الجماعات المتطرفة بذكرى خراب الهيكل وسط دعوات لحشد 5000 مقتحم في يوم واحد. هذا وألقت أجواء من التوتر والاحتقان الشديدين بظلالها على مدينة القدس المحتلة في ظل تهديدات المتطرفين اليهود اقتحام المسجد الأقصى وسط إجراءات تعسفية فرضتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس ودفعت بالمزيد من شرطة وجيش الاحتلال إلى أسواق البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، كما نشرت قوات الاحتلال الحواجز في كافة أنحاء مدينة القدس وأعلنت عن تقييد حركة المصلين الفلسطينيين وشددت كذلك الحصار على كافة المعابر المتصلة بمدينة القدس المحتلة. هذا ويخشى تجار البلدة القديمة من اعتداءات المستوطنين المتطرفين في ظل التحريض على اقتحام المسجد الأقصى وفرض التقسيم المكاني والزماني عليه. هذا ودعت محافظة مدينة القدس المحتلة المقدسيين إلى التواجد في محيط الأقصى للتصدي للجماعات اليهودية المتطرفة وأكدت بأن حكومة الاحتلال ماضية قدما في التصعيد ضد الأقصى ومدينة القدس المحتلة من خلال الاستيطان وهدم المنازل والاعتقالات وتجديد الحصار على كل المدن الفلسطينية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية

أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه بحث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر بإعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام مع روسيا، واصفا المباحثات بالمثمرة والمهمة. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية استهداف مراكز لوجستية جنوب روسيا. وحول العلاقات الأمريكية الصينية، توقع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو زيارة إيجابية للغاية للرئيس الصيني جي جينبينغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، وذلك عقب اجتماع عقده مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماع رابطة آسيان في الفلبين. ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، انخفض معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 15 شهرا في يونيو الماضي، بعدما انخفضت أسعار الأغذية والوقود، وهو ما اعتبره البعض دفعة مبكرة لرئيس الوزراء الجديد أندي بيرهام الذي يركز على خفض تكاليف المعيشة وبدء في الإعلان عن خطوات لتحقيق هذا الهدف، وآخرها قراره اليوم بوضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات في البلاد.

0: والآن سيداتي وسادتي، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 7:51 مساء، والجزر الساعة 1:18 الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 49 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:46 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام اليوم ولعدة أيام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية 2023-2024 2024-2025 بمركز جابر الأحمد الثقافي. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما. أسبانيا تدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن، والتي استهدفت بنى تحتية حيوية وسفنا تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مضيق هرمز. السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لإحدى الشركات الوطنية لاستهداف في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران ستكون مستعدة قريبا للتوصل إلى اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليوم 12 على التوالي. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة. محافظة القدس تحذر من مخططات الجماعات الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى. الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف

وجاريد كوشنر لإعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام مع روسيا. ووزير الخارجية الأمريكي يعرب عن اعتقاده باستمرار الخلافات بين واشنطن وبكين في المستقبل، ويدعو إلى الحفاظ على العلاقات بين الجانبين وإلى إبقاء الخلافات تحت نطاق السيطرة. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي الجولة الإخبارية الصباحية. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومن الإخراج عبد الهادي خير الله. إلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة نقول لكل صباح مفتاح، ربما هو كلمة أو فنجان قهوة أو ربما ابتسامة. لا تجعل هم الأمس يفسد فرحة اليوم، اشحر روحك بالإيجابية وتنفس جمال الصباح وتلمس ما يثير في نفسك الارتياح والفرح. يا صباح الخير.

0: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، ولازلنا مستمرين معكم حتى 9 صباحا في صباح الخير. بهذه الأثناء ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف من قوة الإطفاء العام الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. صبحك الله بالخير رائد أحمد.
2: يا هلا فيك ومرحبا، حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: حياك الله مجددا في برنامج صباح الخير.
2: الله يحييك، وأنا سعيد التواصل معاكم، وصبح لكم بالخير وأيضا أصبح للمستمعين الكرام.
1: صبحك الله بالنور رائد أحمد. في البداية نود أن نعرف أهمية التأكد من سريان رخصة الإطفاء و

0: قبل استئجار أي محل أو منشأة أو حتى مجمع، ما الهدف من هذا الإجراء؟
1: صحيح، السؤال اللي تفضلت فيه أستاذ عبد الرحمن في غاية الأهمية، لأن ممكن البعض هني راود السؤال ليش قوة الإطفاء العام ممكن تماطل بموضوع أن تكون هناك رخصة مباشرة، يعني سواء محل تجاري أو منشأة تجارية أو من هالأمور هذه. إحنا اللي تابع اليوم مواقع التواصل الاجتماعي اللي تتبع قوة الإطفاء العام، يعني بكل أمانة بين الفترة والأخرى هناك إرشادات للجميع بأن اليوم أنت اليوم حاب تمتلك سواء محل أو منشأة تجارية ممكن تكون ضخمة جدا، تأكد بأن هذه القوانين دائما تأتي في مصلحة الجميع. وممكن البعض يتساءل شنو مثلا الشروط الأساسية اللي اليوم دائما تهتم فيها قوة الإطفاء العام. أولا لابد أن الأبواب تكون مناسبة على مساحة هذه المنشأة أو المحل، بوابات الخروج، هذا في غاية الأهمية. نفس الشيء لما نتحدث اليوم عن توافر أجهزة الأمن والسلامة اللي منها مطفات الحريق، المرشات اللي بالأسقف تلاحظها اليوم أستاذ عبد الرحمن خاصة بالمنشآت المهمة أو المجمعات بشكل عام.
0: نعم.
1: نفس الشيء أيضا نتكلم عن جهاز المهم جدا دائما، يعني نتكلم معاكم بأهميته بتواصل مستمر، برنامج صباح الخير، وهو جهاز كاشف الدخان. ونفس الشيء ممكن البعض اليوم يمتلك اليوم محل تجاري، وبنفس الوقت أيضا هذه الأمور متوفرة، ولكن نفس الوقت أنه ممكن ما تعمل بصورة سليمة، فهذا يعتبر بشكل عام مخالف لإجراءات قوة الإطفاء العام.
0: نعم.
1: لذلك اليوم قطاع الوقاية تلاحظ بين الفترة والأخرى دائما لهم حملات يشنونها مع أخوانهم بوزارة الداخلية، بلدية الكويت، أيضا وزارة التجارة، الهدف منها هو يعني رصد المخالفات التي لا تتماشى مع قوانين الدولة.
0: جميل. هذا أحمد، اليوم لما نتحدث عن المستأجر، هل عليه إجراءات يجب اتباعها لاستخراج رخصة الإطفاء الخاص به بعد إتمام عقد الاستئجار؟
1: أكيد طبعا. اليوم أنا حاب يكون عندي محل مثلا نفترض تجاري، وبنفس الوقت هذه المنشأة نفترض أول مول تجاري مبسط أو تكون مول تجاري صغير، ممكن لا يحتوي على أجهزة الأمن والسلامة، ولكن بنفس الوقت صاحب المحل التجاري اليوم يطالب إخوانه رجال الإطفاء بقطاع البقاية بإصدار يعني رخصة سارية وتكون بشكل سريع، لأن أحيانا في البعض ممكن يقول منتسبي قوة الإطفاء العام فيه تأخير كبير جدا يعني بالنسبة لترخيص هذه الرخصة. تأكد اليوم، أولا اليوم أنت حاب يكون عندك محل تجاري فيه رخصة سارية، تأكد اولا شنو ان يتاكد ان هذه المنشاه او المجمع التجاري يحتوي على جميع اجهزه الامن والسلامه وفي رخصه ساريه يعني لفترات طويله تتماشى مع قوانين قوه الاطفاء العام، حتى هني انت شنو تتجاوز مرحله انه يكون لا قدر الله يعني اخوانك منتسبي قطاع الوقايه يكون لهم مثلا تصريح باغلاق هذا المحل.
0: نعم.
1: نعم.
0: أيضا رأد أحمد، هل تسم أو كيف تسم رخصة الإطفاء السارية في تعزيز اشتراطات السلامة والوقاية وحماية الأرواح والممتلكات داخل المنشآت التجارية؟
1: سؤال مهم جدا. اليوم لما احنا نتكلم عن أهمية هذه الأمور خاصة بإخوانك بقطاع الوقاية على جميع محافظات دولة الكويت، لأن البعض ممكن هني يتساهل بهذه الأمور. بكل أمان أستاذ عبد الرحمن، حتى ترى في توصيات كبيرة أن هذه الأجهزة اليوم مو بس أن تتشكل اليوم عندك بالمحل أو بالمجمعات التجارية، لا، في أمر في غاية الأهمية، أمر ضروري أن نتدرب اليوم يعني العمالة الموجودة اليوم تعمل بهذه المنشأة أو المحل التجاري.
0: جميل.
1: عليها اليوم يعني أخذ المعلومات يعني متأكد منها 100% أنها متدرب عليها بشكل مسبق، سواء اليوم لا قدر الله واجهت حريق بالمخزن أو بالمنشأة أو بالمحل، عليك شلون تتصرف التصرف السليم وإخراج جميع قاطني هذا المحل أو المنشأة أو البوابات. نفس الشيء أنك تستعمل مطفأة الحريق بشكل مناسب، لأن ترى كثير حوادث اليوم توصل إلى أخوانك بغرفة العمليات ولكن

0: وفي وقت وصول رجال الأطفال لتغطية هذا الحادث، نلاحظ رغم أن هذا الحادث بسيط ولكن لم يتم استعمال مصفأة الحريق نهائيا. هذا يوضح ويبين للجميع أن صاحب المنشأة أو المحل التجاري لا يعني ما لم يكن هناك توصيات أو تدريبات مسبقة للعمالة اللي يوم يشتغلون بالمنشأة أو المحلات التجارية.
1: نعم.
0: ففي أمور إحنا نتكلم بكل أمانة عديدة جدا.
1: رائد أحمد، عفوا على هذه المقاطعة، هل من شروط استخراج الرخص أن يكون لدي علم بما تفضلت؟
0: نعم أكيد. لا هو إحنا في توصيات أن اليوم أيضا العمالة تكون متدربين على هذه الأمور، سواء وقوع الكارثة كيفية إخراج الموجودين، ونفس الشيء الاتصال بشكل سريع لغرفة العمليات 112، ونفس الشيء أيضا استخدام مطفأة الحريق بالشكل المناسب.
1: نعم.
0: نعم.
1: ما هي أبرز الأخطار أو المخالفات التي يقع فيها بعض المستأجرين فيما يتعلق برخص الأطفاء، وما الأثار حتى المترتبة عليها وفق اللوائح المعمول بها؟
0: سؤال مهم. يعني احنا اليوم نتكلم احد الاسباب، تلاحظ المرشات اللي بالاسقف ممكن يكون في تخزين عشوائي، وهذا التخزين العشوائي واصل لوين؟ لمرحلة الاسقف. فمن خلال اطلاعك ونظرتك انت هني تتساءل شلون راح تعمل المرشات اللي بالاسقف لا قدر الله ان واجه هذا المكان خطر الحريق. طبيعي جدا ما راح تعمل. ليش؟ لان في سدود هني واصلة على التخزين العشوائي الى وين تحديدا؟ الى الاسقف على المرشات. فهذه تعتبر شنو هني استاذ عبد الرحمن؟ مخالفه جسيمه. نفس الشيء اليوم انا عندي محل ممكن يكون للعطورات، ولكن بنفس الوقت انا اخزن فيه بشكل كبير مواد بلاستيكيه ومواد خشبيه،
1: فهذا ما راح يلحق المرش عليها.
0: اي نعم. لا ونفس الشيء ايضا هذا مخالف، نتكلم مو بس يعني لشروط قوانين قوه الاطفاء العام، ايضا لشروط وزاره التجاره، لأن أنت هني حددت هذا محل للعطور، وأيضا هناك في تخزين مبالغ وتخزين عشوائي بالنسبة نتكلم عن مواد خشبية، مواد بلاستيكية، مواد قماشية، فلا قدر الله أن واجهت هني أنت خطر الحريق، تأكد تماما أنه راح ينشب بشكل كبير جدا، وراح تكون عندك خسائر بالأرواح لا قدر الله، وخسائر بالنسبة للماديات.
1: نعم. رائد أحمد، ما هي النصائح التي تقدمها قوة الأطفاء العام على الأقل اليوم عبر برنامج صباح الخير؟
0: صحيح، احنا يعني بالمناسبة يعني يوم الجمعة يوم قد إن شاء الله تعالى راح نطلق حملة، وهي حملة صيف آمن مع الأطفاء، وبداية راح تكون مول الخيران. تدري اليوم دائما مول الخيران خاصة بأيام العطل الرسمية وأيام الويكند يستقطب عدد كبير من الجمهور.
1: نعم.
0: وهذه الحملة بالمناسبة راح تطلق من الساعة 5 مساء يوم قد إلى الساعة إن شاء الله تعالى الساعة 8 مساء، ومو بس يعني راح تكون بدايتنا بمول الخيران، إن شاء الله تعالى راح تكون نشطة جدا على المولات التجارية المهمة على مستوى البلاد، أيضا على مستوى المؤسسات الدولة الرسمية، منها كمعارض وأيضا منها كمحاضرات، حتى تقل نسب الحوادث بشكل عام، منها السلامة الكهربائية، منها الصيانة الوقائية، منها أيضا السلامة البحرية. وكذلك أنت تلاحظ اليوم إحنا يعني دائما دولة الكويت تتعرض إلى حرارة استثنائية، يعني فترة الصيف تصل أحيانا إلى 50 درجة، فمهم جدا أيضا نتفادى وقوع حرائق بالنسبة للمركبات.
1: نعم. الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفاء العام، كل الشكر لك على مداخلتك الجميلة وعلى توصياتك وعلى توصيات أيضا قوة الأطفاء العام. شكرا لك.
0: يا أهلا فيك، حياك الله.

0: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: أهلا بكم في جولتنا الثقافية الفنية التي نزور من خلالها معرض جمعية السادو الحرفية. أطلقت جمعية السادو الحرفية في بيت السادو معرض السادو بعيون فنية، الذي يجمع بين أصالة التراث والإبداع الفني من خلال أعمال فنية مستوحاة من نقوش السادو وتفاصيله الجمالية. ويشارك في المعرض 36 فنانا تشكيليا من الهواة، قدموا رؤى فنية متنوعة تعكس استلهامهم لزخارف السادو ورموزه التراثية بأساليب وتقنيات مختلفة. ويجمع المعرض بين مدارس فنية متعددة من الواقعية والتجريدية والانطباعية وغيرها في لوحة إبداعية واحدة، تؤكد أن السادو يشكل مصدر إلهام متجدد للفنانين على اختلاف توجهاتهم الفنية. ويستقبل المعرض زواره لغاية 6 أغسطس المقبل للاطلاع على مجموعة متميزة من الأعمال التي تحتفي بالسادو بوصفه أحد أبرز عناصر التراث الثقافي الكويتي. ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود جمعية السادو الحرفية لتعزيز الوعي بقيمة السادو وتشجيع الفنانين على استلهام عناصر التراث الوطني في أعمالهم الإبداعية.
2: وفي محطتنا الثقافية والفنية تتواصل عمليات تصوير مسلسل خارج التغطية الذي يراهن على تقديم كوميديا اجتماعية تنطلق من البيئة المحلية، مستندا إلى حكايات يومية تحمل أبعادا إنسانية، في عمل يجمع نخبة من نجوم الدراما السورية استعدادا للموسم الرمضاني المقبل. ويضم المسلسل الذي يخرجه أمير نعمو قائمة كبيرة من الممثلين، من بينهم فايز قزق، جيني إسبر، وائل زيدان، وولاء العزام، وروبن عيسى، طارق مرعشلي، وحازم زيدان، تولاي هارون، إلى جانب عدد من الفنانين وضيوف الشرف، في توليفة تجمع أسماء من أجيال مختلفة. وتدور أحداث خارج التغطية في قرية ريفية تعيش بعيدا عن مظاهر التكنولوجيا الحديثة، لتنسج الحكاية سلسلة من المواقف الإنسانية والإسقاطات الكوميدية المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية بين سكان القرية.
3: أعلن المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح أمس الأربعاء انطلاق حملة خليجنا يزهو

0: العالمية التي تتضمن عملا غنائيا فنيا موجها للأسرة الخليجية، خصوصا شريحة الأطفال. أكد الشيخ مبارك الصباح في بيان أن العمل الغنائي يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة ليجسد رسالة فنية تعزز الوعي بوحدة المصير وتبرز ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وصمود في مواجهة التحديات والتهديدات. وبيّن أن العمل يهدف إلى تعزيز الهوية الخليجية المشتركة وترسيخ قيم الانتماء والوحدة والتكاتف بين شعوب دول مجلس التعاون من خلال محتوى إبداعي حيث يخاطب الأجيال الجديدة. وأوضح أن العمل يمثل نموذجا خليجيا معاصرا يجمع بين الهوية والإبداع والتقنيات الحديثة، حيث جرى توظيف التقنيات الحديثة المتطورة لدعم الجودة البصرية وتسريع وتيرة الإنجاز بما يواكب الأحداث الراهنة ويعزز حضور الرسالة الإعلامية الخليجية الهادفة لمخاطبة الأسرة الخليجية. يشارك في تنفيذ العمل نخبة من المبدعين الخليجيين، إذ تولت منال الغربلي مهام المخرج الإبداعي وأخرجه أحمد بودهام، فيما كتب كلماته ولحنه مشار سريع وأدته الفنانة مريم شهاب.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة، استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: التاريخ،
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: 23 من يوليو تموز، تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1995 المملكة المتحدة ترسل 1200 جندي من قواتها إلى سراييفو المحاصرة. ولي عهد المغرب الأمير محمد يتولى الحكم خلفا لأبيه الملك الحسن الثاني بعد وفاته ليصير اسمه محمد السادس. كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1999. أما في عام 2001 ميغاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة أندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم سنة 2001. 2015 وفي مثل هذا اليوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض هو كيبلر 452 بي، أطلق عليه اسم كوكب الأرض الثاني. التاريخ حكايات تروي قصص الماضي من أجل الحاضر والمستقبل.

مستمعينا الكرام وإلى أخبارنا المحلية. نظمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس الأربعاء زيارة تعريفية لوفد من الطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي الذي تنظمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون القُصر بهدف

0: على فتح أبوابها أمام فئة الشباب والناشئة لتعريفهم برسالتها الإنسانية ودورها الوطني والإغاثي وترسيخ قيم التطوع والعطاء في نفوسهم. وأضاف المزروعي أن برنامج الزيارة تضمن ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية هدفت إلى اكتساب المشاركين المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة وتعزيز الوعي بأهمية سرعة الاستجابة والإسعافات الأولى باعتبارها أحد الركائز الأساسية في الحفاظ على الأرواح. وأوضح أن الزيارة اشتملت على لقاء تعريفي استعرض مسيرة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وأبرز برامجها الإنسانية والإغاثية داخل الكويت وخارجها، إلى جانب جولة ميدانية على أقسام الجمعية للتعرف على آلية العمل والخدمات والبرامج التي تقدمها في المجالات الإنسانية والتطوعية ودورها في مساندة المتضررين من الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان.
1: قلد وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصباح أمس الأربعاء ضباطا رتبهم الجديدة تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر بترقيتهم إلى رتبة عميد. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن الشيخ عبد الله علي الصباح هنأ الضباط بهذه المناسبة متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار. أكد الوزير وفق البيان أن هذه الترقية تحمل في طياتها مزيدا من المسؤوليات والواجبات وتتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء والعمل بروح المسؤولية والإخلاص لخدمة الوطن. حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد شريعان ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.

0: سلام وأمن وأمان يا كويت.
1: إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم. أبحرنا معا بين أمور الطقس وأخبار العالم والنصائح الصحية والأفكار التي نرجو أن تكون قد أضاءت صباحكم وزادته أملا ومعرفة. تذكروا دائما أن كل صباح جديد هو صفحة بيضاء بين أيديكم، فاكتبوا فيها ما يسر قلوبكم وكونوا الأثر الجميل أينما حللتم. لكم أحلى وأجمل تحية في ختام هذه الجولة من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
0: أحلى الأمنيات من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد،
1: في الجيران من التنسيق والمتابعة،
0: وعبد العزيز الصقعوبي يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: نشكركم على حسن المتابعة وطيب الاستماع، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في بداية الأسبوع القادم. حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه، وهذه تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.
0: ودائما نقول لك صديقنا المستمع، ثق بالله، وكما قال الإمام الشافعي: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. الله يسهل على الجميع. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

0: 9 صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. السعودية تعلن استهداف سفينة تابعة لإحدى شركاتها الوطنية في البحر الأحمر، والأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفا دوليا حازم. الرئيس الأمريكي يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، والجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات عليها. إيطاليا تستضيف جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية أغسطس المقبل. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي السلمي. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. أوكرانيا تبحث والولايات المتحدة دفع مسار السلام مع روسيا. وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يجتمعان اليوم في مانيلا على هامش اجتماعات آسيان. الصين تقول إن سفينتين فلبينيتين تسللتا إلى المياه المحيطة بسكاربورو رغم التحذيرات. الكونغو الديمقراطية تعلن وفاة أكثر من 1000 شخص بسبب إيبولا وارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى 2536 حالة. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
1: قناه الهلال، قناه الركوب، الرجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
4: شيخ. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. تابعونا اليوم عندنا اسطوانتين من أجمل الاسطوانات في وقتها من يعني حققت نجومية وبيع، والقهاوي كانوا يتهاوشون حطنا هالاسطوانة. ولا تروحون بعيد وخلكم معنا.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم مع غوانات واسطوانة من الاسطوانات لفنان من الأوائل اللي انضموا إلى إذاعة الكويت، وله العديد من الاسطوانات. قبل الإذاعة كان يسجل اسطوانات، وهو عبد العزيز محمد. انضم للإذاعة في عام 1952، وقبلها بالأربعينيات ومطلع الخمسينيات إلى الآن كانت الاسطوانات موجودة. ويسجل هذا الفنان عبد العزيز محمد العسكر، وعبد العزيز محمد له أغنية مشهورة أول ما بدأ، يعني بدأ توصيل التيل اللي هي الأسلاك الكهربائية، وكان يسمونه شارع التيل. في شارع التيل الله يا اسطوانة، وسجلها فيما بعد في إذاعة الكويت مع الفرقة، لكن بسمعكم إياها الاسطوانة في شارع التيل والفنان عبد العزيز محمد.
2: اسطوانات فضل فون المطرب عبد العزيز محمد.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع، مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية غوانات.
1: يا سلام، سمعنا في شارع التيل والفنان عبد العزيز محمد. في حلقة من الحلقات تكلمت عن فنان يعتبر من رواد الأغنية وصاحب إيقاع أيضا، كان يتهافتون عليه أهل الفن لضبطه للإيقاع، وأيضا صاحب صوت جميل في تأديته للألحان الكويتية القديمة. له تسجيل في عام 1930 تكلمنا عنه في حلقة سابقة مع الفنان البحريني محمد بن فارس وضاحي موليد كعازف إيقاع، وطلبوا منه أيضا أنه يسجل أسطوانات. سجل أسطوانة وهو أول من وثق لمحمد بن لعبون الشاعر المعروف لحن مشهور اللي هي بعنوان يا علي صوت بالصوت الرفيع، ويسمونها يا علي صحب الصوت الرفيع. كثير من يتغنى بهذه القصيدة للشاعر الكبير محمد حمد بن لعبون، ونسجوا عليها قصص هذه القصيدة. لكن بختم معاكم مع هذه الأسطوانة عام 1932 في شركة من الشركات القديمة في بغداد بيضافون، وغنى يا علي صوت بالصوت الرفيع، ونسمع الفنان ملا سعود الكويتي، ملا سعود المخايطة، وأداءه لهذا الفن وإبداعه في تقديم هذا الفن. مع هالفن كل التحية من أسرة البرنامج، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: وصلنا لآخر مرحلة من هالرحلة العجيبة.

0: والغريب أن يوم ركبنا هالقارب كنا ندور أشباح ويهال يبكون وأصوات الرعب، واليوم إحنا ندور شلون نرد حقوق الناس اللي ظلمتهم الحياة بقسوة لسنوات طويلة.
1: صراحة أنا للحين مو مستوعب شلون إشاعة قدرت تعزل جزيرة كاملة وعائلة كاملة عن الناس كل هالمدة، لا وتعزل عائلة أبو جاسم عن الحياة بأكملها.
2: لأن الناس بطبيعتها تصدق الشيء المخيف أسرع من الشيء المنطقي، وعشان كذي استمرت قصة الأشباح وانتشرت أكثر من قصة أبو جاسم.
3: لكن الحين صار عندنا أدلة ورسالة وشهود، وما عاد الموضوع مجرد كلام أو ذكريات متفرقة مثل السابق. وحتى لو كان الطرف الثاني أخو أبو جاسم، لازم الناس تعرف حقيقته.
4: واعتقد أن واجبنا مو بس نكشف الحقيقة، واجبنا نتأكد أن العائلة ترد تعيش بكرامة بين الناس من جديد.
5: صدقوني يا جماعة، هذا يمكن يكون أهم إنجاز حققناه من يوم وصلنا الجزيرة، لأن الإنسان أهم من أي لغز أو مغامرة.
6: بعد ما قريت الرسالة أكثر من مرة تأكدت أن أبو جاسم كان يبي شيء مهم، وهو أنه ما يبي أولاده يعيشون عمرهم أسرة للماضي ولا يواجهون نفس الخذلان من عمهم.
7: وأنا أعرفه عدل، لو كان بيننا اليوم كان قال نفس الكلام، لأنه كان ريال يدور الإنصاف بشرف مو بانتقام.
0: وهذا اللي لازم نسويه، الرد الحقيقة لمكانها الصحيح بدون ما نحول القصة حق معركة جديدة بين الناس،
1: خصوصا أن التاجر فراج عمهم ما عاد هذا الشاب الصغير اللي بس يدور على الفلوس والثراء السريع. أكيد الحين صار ريال عود وعياله كبار ويعرف قيمة السمعة الطيبة والكرامة.
2: وهذا حق عائلة أبو جاسم المعنوي، لأن سمعتهم تعرضت للظلم مثل ما تعرضت حقوقهم للضياع وانعزلوا عن الناس قصب.
3: صح لسانك، استرجاع الكرامة أولوية عن استرجاع الأرض أو المال مهما كانت قيمته كبيرة.
8: أول مرة من سنين أحس أني مو مضطر أني أنزل راسي للناس وأبرر قصة أبوي حق أحد، لأن الحقيقة صارت واضحة قدام الجميع.
9: وأول مرة أحس أن الجزيرة مو سجن، لأن أخيراً بدأنا نشوف طريق يردنا حق الحياة الطبيعية بين الناس.
10: كنت أشك أنه بنموت بهالمكان مثل ما عشنا فيه، لكن الظاهر أن الله كاتب لنا بداية جديدة عن طريق الشباب الطيبين.
11: أنا مو حزينة على السنين اللي راحت، حزني الحقيقي كان على خوفكم وانتو تكبرون بعيد عن الناس والدنيا، وحزينة أكثر أني خشيت السر بقلبي مثل ما وصاني أبوكم.
12: وأنا أبي أول شيء أسويه أني أزور القرية بالنهار، مو متخفي مثل كل مرة كنت أطلع فيها.
0: وهذا حقك يا سالم، لأن الطفل المفروض يعيش طفولته بالنور مو خلف إشاعات وخوف أصنعوه الكبار.
5: تدرون شنو أكثر شيء تعلمته من هالرحلة؟ إن الحقيقة أحياناً ما تبي بس شجاعة، الحقيقة تبي شرف وحكمة بالنزاعات مثل ما سوى أبو جاسم.
4: وأنا تعلمت إن الإشاعة إذا تكررت سنين طويلة ممكن تتحول عند الناس الحقيقة ما يشكون فيها أبداً.
3: لكن بنفس الوقت تعلمت إن الاستماع للناس أهم من الحكم عليهم، لأن لو حكمنا على العائلة من أول يوم كان ظلمناهم، لو حكمنا على تصرف أبو جاسم كان قلنا انه خايف رغم انه كان انسان نبيل.
0: وعلشان كذي اي قصه نسمعها لازم ندور عن اصلها قبل لا نصدقها او ننقلها حق غيرنا،
1: خصوصا ان الاشاعه واحده بس كانت كافيه انها تخفي ماساه انسانيه كامله عن عيون الجميع، وان مواجهه غير محسوبه ممكن تحول السالفه الى صدام وانتقام عائلي.
2: وهذا اكبر دليل ان المعرفه مسؤوليه، وإن الجهل أحياناً والحماس الزايد يسبب أذى مثل الظلم نفسه.
6: ما أدري شو أقول لكم يا جماعة الخير، أبوكم كان أعز وأقرب الناس حقي، وما كنت أقدر أتكلم من قبل خصوصاً أني ما كان بيدي شيء أسويه.
11: لا تحمل نفسك فوق طاقتها يا صالح، لأنك كنت واحد من القلائل

0: وقفوا مع أبو جاسم وقت شدته، والسر اللي أنت خشيته أنا بعد خشيته عن عيالي من خوفي عليهم.
1: لكن وجودك اليوم يا عمي وقولك الحقيقة كافي، لأن أبوي كان يثق فيك ويعتبرك كأخ أكثر من صديق.
2: أعتقد أنه لو كان بيننا الحين كان شكر كل شخص ساعد بكشف الحقيقة مهما كان دوره صغير.
3: اللي صار انتهى، المهم الحين شلون نخطط حق المستقبل بدل ما نسولف بالماضي.
4: وهذا الكلام اللي كنت أتمنى أسمعه منكم، لأن التسامح يحتاج شجاعة أكبر من الغضب، وعلاقة الدم إيه اللي خلت أبوكم يتجنب الصدام من الخوف.
5: أقترح أن نجمع أهل القرية ونفهمهم أن الجزيرة مو مسكونة، وأن اللي كانوا عايشين فيها ناس بسطاء كانوا يحتاجون الأمان والإنصاف منهم.
6: فكرة ممتازة صراحة. الحقيقة إذا كانت واضحة ما تحتاج لا صراخ ولا هواش عشان تقنع فيها الناس.
4: وبنفس الوقت نوضح أن العائلة مو قاعدة تدور على انتقام أو مشاكل، عائلة أبو جاسم يحتاجون إنصاف لتاريخ أبوهم وبس.
2: وهذا الشيء راح يخفف كثير من التوتر ويمنع أي شخص من استغلال موضوع لمصلحته الخاصة، وراح يوصل رسالة قوية حق عمهم فراج إنهم موجودين بكرامتهم مو علشان الصدام أو القتال.
7: وبهالشيء التاجر فراج راح يفكر 1000 مرة بسمعته وتجارته، خصوصا إذا درى إننا نمتلك كل الأدلة وما كشفناها للحين للناس.
8: وأعتقد أن هذه الرسالة بحد ذاتها كافية لتغيير مستقبل عائلة أبو جاسم، وأن حقهم راح يرد بدون صدام مثل ما كان يحرص عليه أبو جاسم الله يرحمه.
5: يا جماعة احنا رحنا حق الجزيرة ندور عن حقيقة إشاعة قديمة، بس حصلنا عائلة كاملة كانت تعيش بين الخوف والعزلة، وهالعائلة تعرفونها عدل.
1: وأبي أقول لكم شيء واحد، احنا ما كرهنا القرية وأهلها، احنا خفنا منها بعد اللي صار حق أبوي.
0: ولا يوم تمنيت الشر لأحد، كنت بس أتمنى أن عيالي يكبرون بسلام بعيد عن الصراعات والمشاكل.
9: كلكم تدرون أن أبو جاسم كان صاحب حق، وأنه كان يحتاج منكم الإنصاف، لأن البعض منكم كبار بالعمر ويدرون ليش أبو جاسم كان ينتظر الإنصاف منكم، وأنه تنازل عن حقه لأنه انخذل من أقرب الناس له.
4: واليوم واجبنا كلنا نصحح هالخطأ بدال ما نستمر بترديده حق جيل جديد ما يعرف الحقيقة.
1: أنا أول مرة أشوف أهل القرية يسمعون قصتنا بهالهدوء، بصراحة الهم اللي فوق صدري بدأ ينزاح.
2: وأنا بعد أول مرة أمشي بينهم بدون خوف من نظرات الناس أو أحكامهم المسبقة علينا.
3: واضح أن أبواب كثيرة كانت مسكرة بدأت تنفتح اليوم الحمد لله، ويمكن حياتنا تتغير بعد هاللحظة هذه.
10: وأقدر ألعب مع الأطفال الحين؟
0: يا يمه، وتقدر تروح المدرسة بعد وتعيش حياتك مثل أي طفل بالدنيا.
2: وأظن أن ابتسامتك الحين تساوي أكثر من كل الأوراق والأدلة اللي لقيناها بالجزيرة. وأبشركم يا جماعة الخير، وصلنا أن التاجر فراج عمكم قاعد يسأل عنكم وعنا، وأنه يبي يضيفنا ببيته.
8: بعد كل اللي صار الحين حسيت وقمت أشوف أن رحلتنا بشكل مختلف تماماً، مو مكان مخيف، مكان يحمل قصة صبر طويلة.
7: وأجمل شيء بعد أنه اكتشفنا أن وراء كل إشاعة مخيفة بشر حقيقيين لهم مشاعر وآلام وأحلام.
6: والأجمل أن النهاية ما كانت مواجهة ولا انتقام، بل كانت مصلحة بين الحقيقة والناس، وعلاقة قرابة كانت السبب في حرص وحكمة رجال مثل أبو جاسم.
4: وهذا النوع من النهايات هو اللي يخلي الأثر طويل أكثر من أي صراع أو معركة،
5: لأن الهدف من الرحلة ما كان الفوز على أحد، كان فهم الناس ومنح كل شخص حقه.

0: انتهت رحلتنا، لكن الدرس اللي تعلمناه منها راح يبقى معانا طول العمر، لأن الحقيقة كانت أقرب وأغرب وأعمق وأعقد مما توقع الجميع.
1: اكتشفنا أن الأشباح ما كانت تسكن الجزيرة أصلا، لا، كان اللي يسكن الجزيرة الخوف، سوء الفهم، صمت الناس سنوات طويلة مع حكمة رجل مات وترك إرث من المبادئ حق عياله اللي راح يفتخرون فيها طول عمرهم.
2: واكتشفنا أن الإنسان إذا انحاش بروحه يمكن يقدر ينحاش من العالم، لكن يظل بحاجة إلى من يسمعه ويفهمه،
3: وأن العدالة يمكن تتأخر لكنها تظل قادرة على إعادة الكرامة لأصحابها إذا حصلت للي يدورون عنها بإخلاص.
4: وإن أقوى شيء يملك الإنسان مو المال ولا النفوذ، بالعائلة والناس اللي يوقفون وياه وقت الشدة.
5: وعشان كذي صار عنوان سالفتنا سقف واحد، لأن البشر مهما اختلفت قصصهم يبقون بحاجة إلى مكان يجمعهم وقلب يحتويهم وحياة يعيشونها مع بعض تحت سقف واحد.

كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.

بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معنا مستمعينا وانطلاقة جديدة من مراحب، ولكن اليوم في بث حي مباشر وخارجي من المركز العلمي بمنطقة السالمية، وساعتنا تشير إلى 30 دقيقة بعد التاسعة صباحاً.

الأحبة كلهم اللي بالطريق حياهم الله وبانتظارهم بانتظار المزيد والمزيد من وصول ضيوف مراحب الكرام في المركز العلمي، هذا المركز الجميل اللي فيه المعلومة واللعبة وأيضا الثقافة، بالإضافة إلى ضيوف أعزاء راح ينورونا اليوم في حلقتنا في هذا البث الحي المباشر. بسم الله نبدأ معاكم المشوار بتحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال ومحمد السبيعي. من التقديم لكم تحيات طيبة من يوسف جوهر وطلال الماجد. والتنسيق لسوسن بوشهري. مشعل قحطاني من الهندسة الإذاعية. التنفيذ لكم تحيات حلوة من أنفال العياف.

0: حبايبنا في النقل الخارجي عساهم على القوة وهالبث الحي المباشر. ومن شهر اثنين يمكن صار لنا أكثر من 6 أشهر ما التقينا فيهم، لكن اليوم كالعادة خلية من النحل والنشاط للنقل الخارجي. عبد العزيز العجيل، عبد الله البدر، رائد هادي، يوسف العلي، عيسى العباسي، ريم الجعفر، مريم بارون، والوصلات الإذاعية شيماء الخميس، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد. حياكم الله في بثنا الحي المباشر من المركز العلمي بمنطقة السالمية. الكلمة الحلوة والثقافة والضيوف الأعزاء كلهم موجودين بانتظاركم مع أبائنا وأمهاتنا. حبايب مراحب، خلكم معانا وإحنا بقيادة المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
1: مراحب، معاكم في بث مباشر في المركز العلمي من راس السالمية.

0: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المساء ظلما واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
3: لا والله.

0: حياكم الله متابعينا، واحنا سعيدين في هالبث الحي المباشر من قلب المركز العلمي بمنطقة السالمية. ضيوفنا أيضا من خارج دولة الكويت، ندعوهم لزيارة هذا المركز الثقافي التعليمي، وأيضا العديد والعديد من الضيوف اللي موجودين معانا. لكن في البداية كالعادة افتتاح مراحب دائما، وأول وحدة تحضر للمركز العلمي كالعادة الله يطول بعمرها الشيخة أنيسة سالم الحمود الصباح. صباح الخير شيخة، وحمد الله على السلامة.
1: احس
0: انه
1: مثل عيد الوقت.
0: اي والله امين امين. شيخه طبعا وجودك مهم بالنسبه لنا، اسعدتينا، ودائما حتى المستمعين يسالون عن الشيخه أنيسة. شيخه ما شاء الله يعني عندك العديد حتى من المجموعات التطوعيه، وايضا بعض الأماكن الخاصة الإنسانية اللي تواصلون معاهم. اليوم الأعمال الخيرية في الكويت والمجموعات التطوعية، أكيد في كلمة تحبين توجهينها لهم.
1: نعم، هذا طبع أهل الكويت، التطوع والفزعة في كل الأوقات، في وقت السلم وفي وقت الحرب، وإن شاء الله هذه الصفة ننقلها إلى الأجيال القادمة، وما تزرعون في أبنائكم راح يحصلون عليه في المستقبل.
0: آمين.
1: وإن شاء الله، وهذه بلد التحدي والصمود، وكل ما مر علينا من دروس في الماضي والحاضر صح، أكيد نتعلم منه، ومهما عطينا الكويت لا نوفي حقها.
0: أحسنتي، شكرا. نعم. لك شيخة. وننتقل لأمنا الغالية أم علي. أم علي بعدتي الأولى بس اليوم متأخرة أنتي.
2: عادي عادي،
0: كل ساعة كم وصلتي؟
2: أنا والشيخة كل واحد.
0: الساعة 7.
2: أنا ساعة 7 جاية
0: مع الحمام ولا قبلهم؟
2: لا قبل، لا تقومون من النوم.
0: عساك على القوة، طول عمرك حمامة سلام يما.
2: الحمد لله،
0: الله يطول بعمرك.
2: أسأل الله يخليكم ويبارك فيكم ويحفظ ديرتنا من كل مكروه، وعسى الله إن شاء الله يبعد عنها كل شر.
0: آمين. إحنا مشتاقين يما لك، ومشكورة على حضورك وعلى هالوليمة هذه الحلوة.
2: أنتوا عزيزين وغالين، وأنا أحب أقعد بينكم.
0: حياك الله يما.
2: نروح
0: لأم صالح الغالية. صباح الخير أمي أم صالح. صباح الفل، صباح الورد، تفضلي.
3: صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على هاليمع الجميلة، وشكرا لكم انكم رديتونا هالزواره. والله ما ادري ايش اقول، يعني عموما احنا اهل بيت ونرحب بالموجودين كلكم على راسنا، وحياكم الله.
0: الله يحييك.
3: في كلمه شكر حق مخرجنا العبقري،
0: يستاهل،
3: حق ولادي يوسف
0: يستاهل،
3: وحق طلال، وحق البنات اللي هني الفتيات كلهم. ونقول عسى الله يحفظك يا الكويت.
0: آمين.
3: عسى الله يحفظك يا الكويت، ما تستاهلين، والله ما تستاهلين اللي قاعد يصير. ولكن الحمد لله مثل ما قالت الشيخة أنيسة، الكويت مرت عليها يعني أزمات أقوى من كذي
0: صح،
3: ولكن الحافظ الله سبحانه وتعالى حافظنا، مهما يقطون صواريخ، مهما يتين طيائر مسيرة، سبحانه هو اللي حافظها. أيوة. ليش حافظها؟ لأن دائما إيدها من سمو الأمير الله يحفظه، من ولي العهد الله يحفظه، من شيوخنا كلهم، وإحنا بعدهم إيدينا دائما مدودة بالخير.
0: أحسنت.
3: عشان كذي ربك سبحانه وتعالى حافظ الكويت. لا تخافون، لا تحاتون، والله محفوظة من الله، ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، تسلمين. يوسف كلام جميل لأمهاتنا آبائنا يعني اللي موجودين معانا بمراحب، شيء جميل الواحد ما يقدر شو يقول بعده يعني.
4: أكيد أخوي طلال، يعني عساهم على القوة، ما شاء الله من الصبح موجودين ويانا منورينا، وإحنا معاكم أنت واجد في المركز العلمي. وبعد كلام مصالح يعني ما نقول إلا اللهم آمين يا رب العالمين. عسى الله يحفظ أهل الكويت وأهل الخليج العربي من كل شر ومكروه، ومن هالاعتداءات الآثمة اللي أمانة بالفعل يعني ثقيلة على النفس وعلى الخاطر. لذلك نلتمس من الباري عز وجل أن يكف عنا هذه الأيادي الآثمة، وأن يحفظنا بعينه التي لا تنام. عندنا ما شاء الله اليوم يا ينبتشر

0: صاحبنا
1: أول
0: أبو أحمد.
1: أبو أحمد
0: ما شاء الله
1: ونشغل بث مباشر حق متابعينا
0: لازم هذا شغله الصبح. هذا شغله أبو أحمد. يحيى الله أبو أحمد. مو راضي يتكلم إلا لما يفتح البث المباشر.
1: البث متعطل عنده.
0: واعتقد في وجوه جديدة أيضا أخوي طلال.
2: يا هلا فيكم. يا هلا بالشباب.
0: نعم.
2: يا هلا أخواني خواتي شيخة شلونك. الله يعطيكم الصحة والعافية. مشكورين ما قصرتوا. ما نبي نطول عليكم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير جميعا لكم. صباح الخير يا كويت. والله يعطيكم الصحة والعافية. والله لا يحرمنا من هذه الجمعة الطيبة
0: أجمعين يا رب العالمين. عساك على القوة يا أبو أحمد. وعندنا أيضا أخوي طلال ضيف عزيز وكريم معنا الأستاذ المحامي الفاضل مرزوق الشريكة. يا حياك الله.
3: يا هلا فيك أبو يوسف.
0: اليوم صباحنا قانوني إن شاء الله. أي عقد عندنا بنجيب لك يا على طول
3: يا رب. أنا سعيد تواجدي وياكم مع ضيوفك الكرام ونسأل الله عز وجل أن يحمي وطننا الغالي.
0: آمين يا رب.
3: وأن الأزمة هذه تعدي على خير وتكون بردا وسلام على وطننا الغالي. وأتشرف أني أكون معاكم اليوم وإن شاء الله أن نكون إضافة مميزة ونقدم ما يفيد المجتمع الكويتي بشكل عام وبإرشاد قانوني مختصر وإن شاء الله يكون سهل نافع على قولتهم
0: بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. لا خلا ولا عدم. محامينا العزيز مرزوق الشريكة نتشرف بوجودك معنا. وطالما يعني بلشنا البرنامج خلنا نتكلم على موضوع العقود وأهميتها في حياتنا اليومية. يعني دائما يقول لك العقد
3: شريعة المتعاقدين.
0: نعم
3: طبعا أخوي يوسف لازلنا هناك فهم خاطئ للقانون بشكل عام. الناس دائما تختلف في عقوده بينما المشرع الكويتي في القانون المدني وضح أنواع العقود وأسماء العقود ونوعية العقود والعقود الرضائية والعقود الملزمة والعقود المسمى والعقود غير المسمى. أنا بتكلم اليوم أن أكثر الناس تقع في مسائل أو بشكل عام يسمونها عيوب الرضا في العقد. وهذه العيوب ينظمها المشرع الكويتي بنص المادة 97 إلى نص المادة 111 من قانون المدني. عيوب الرضا أن أحد أطراف العقد يقع في غلط. يعني أحد أنواع العيوب هو الغلط أني أنا أفهم نصوص العقد غلط وبناء على فهمي الخاطئ أو هذا الغلط أنا وقعت العقد. بعد تطبيقي لالتزامي في هذا العقد أكتشف أني أنا وقع في غلط. أيضا عندنا النوع الثاني اللي يعني يشيب العقد من عيب هو عيب الاستغلال. أن واحد يستغل الطرف الثاني بجهله في القانون ويستقل ظروفه وملابساته والكلام هذا كله فيعتبر أيضا هذا عيب من عيوب الرضا. عندنا أيضا من أنواع العيوب اللي هو عيب التدليس. وهذا للأسف كثير من القضايا اللي مرت أمام المحاكم الكويتية منها قضايا النصب العقاري وقضايا الاحتيال والكلام هذا كله هذه كلها ناتجة بسبب التدليس الذي يقع من أحد أطراف هذه العقد والطرف الثاني يكون ضحية لهذا النوع من التدليس. احنا اليوم وعلى طاري العقود الآن احنا عند متولين الدفاع في إحدى القضايا مواطن كويتي تخصص له عقار في إحدى المناطق السكنية وتعاقد مع مقاول أساس يبني بيته.
0: نعم.
3: وبعد ما اتفق مع هذا المقاول ووقع العقد والعقد مسوي المقاول تبين بعد قيامة سداد مبلغ طائل من قيمة البناء لأن المقاول هذا ما كمل البنيان. فقام هذا المواطن ورفع الدعوة على المقاول أساس يلزمه باستكمال الالتزامات العقدية أو بفسخ هذا العقد. لما خاصم المواطن المقاول خاصمه بشخصه وخاصم الشركة اللي يعمل فيها هذا المقاول واللي العقد باسمها وكل شيء وهو يمثلها بالعقد. بعد رفع الدعوة وبعد إعلان الشركة المدعي عليها قام الممثل القانوني للشركة راح رفع الشكوى أمام السلطات المختصة بتزوير هذا العقد أن هذا العقد ما يخص الشركة وأن هذا المقاول مو مقاولنا. فأصبح هذا المواطن اليوم متهم في جريمة تزوير في محرر عرفي نتيجة جهله للقانون وعدم أخذ الحيطة والحذر والإجراءات الاستباقية أو الأولية قبل إبرام العقد. فالآن هذه القضية موجودة عندنا وقاعد نتولى فيها الدفاع. وبشكل عام أنا بيوضح حق أهلنا في الكويت وحق اللي يسمعنا والجمهور مو أي شخص يجي يعطيك كلام مرسل توقع وياه وتثق في كلامه مهما كان.

0: بالنهاية، لأن العقد يترتب عليه التزام، وقد يكون التزام أعباء مالية طائلة أو التزام يعني يسبب لك ضرر نفسي. تمام. أيضا العقد يجب قبل إبرامه أو توقيعه مع الطرف الثاني لابد أني أقرأ نصوص هذا العقد، ما هي الجهة المختصة في حال نشوب نزاع بين أطراف هذا العقد، هل هذا العقد سليم أو باطل. مرات تكون في عقود باطلة، وأنواع البطلان عندنا نوعين في القانون المدني، البطلان المطلق والبطلان النسبي. شنو يعني البطلان المطلق؟ بالكويتي على قولتهم هو كل اتفاق يخالف نص قانوني آمر، بمعنى أن لا يجوز الاتفاق بخلاف ما نص عليه القانون، وهذا يتعلق بالنظام العام. البطلان النسبي هو اللي يكون مثلا العقد نتج عنه مثلا وجود عيب من عيوب الرضا، فأصبح هناك دعوة بالبطلان النسبي، أو بما يسمى أيضا في الفسخ. يعني احنا عندنا الحين عقود مثلا، إذا العقد أنا مثلا ارتئينا أن هذا العقد فيه عيب من عيوب الرضا، فنرفع دعوة بطلان نسبي أو نرفع دعوة فسخ العقد. تمام. أيضا الفسخ العقد يكون شنو نوع الفسخ العقد هذا؟ إذا أحد أطراف العقد ما قام بإتيان التزامه أو ما أدى عمله في التزامه بموجب هذا العقد.
1: ممتاز. يعني محامي الأستاذ المحامي مرزوق الشريكة، أمانة راح توقف وقفة طويلة بإذن الله، لأن أمور مهمة جدا يجب أن نتطرق لها من هالإجراءات الاحترازية وما يجب أن نقوم به قبل، ومعرفة العقود وين وقع العقد وعند منو أروح وبمنو أستعين وأستشير منه، كل هالأمور إن شاء الله راح تكون موجودة معنا في حلقتنا لهذا اليوم.
0: إن شاء الله
1: نجاوبكم عليها. ننتقل أيضا إلى جانب آخر، أخوي طلال معنا الفنان العزيز، راح ناخذ إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
2: الخميس وكل خميس نبيكم معنا بالمركز العلمي من 9:30 to 11:10. حياكم وتنورونا، الجو حلو ومع مراحب.
3: من خلال وجودنا أنا وخي يوسف وحبايبنا متابعين مراحب اللي موجودين معانا، أبو أحمد بوشهري، الشيخة أنيسة، أم علي هبة، أم صالح، والبقية بالطريق عندنا محطة فنية، وراح نوقف مع فنان يوسف اكتسح وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع جدا جدا جميلة، وصار رتويت جدا كبير مو بس بالكويت إنما حتى في الخليج العربي.
1: نلتقي أمانة مع هالكوكبة من شبابنا الكويتي المعطاء، على الرغم من كل الظروف، على الرغم من كل الأمور اللي قاعد نمر فيها، ولكن ما زال هناك من يسعدنا، من يحاول أن يرسم البسمة على شفاهنا. نقول لك حياك الله فناننا العزيز علي العصفور، يا حياك الله.
4: طال عمرك،
1: شونك؟ طيب.
4: طيب. طب حالك؟
1: الفنانين العادة ما يقعدون من الصبح. طلال اليوم شو مسوي فيك؟
4: كل صباحا ولا مساء؟
1: ضارب من الصبح داق عليك.
4: اي والله انا العاده كل ليل يعني.
1: عساك على القوه ان شاء الله. عساك على القوه. خلنا نتكلم قبل لا نسمع صوتك وانت تغني، يعني على اقبالك على هالجانب الفني واهميته اليوم بالنسبه للشباب.
4: والله اول شيء كان الجانب يعني كان مظلم بالنسبة لي، يعني كنت يعني ما أتعلم إلا
1: بالصعوبة يعني.
4: صعوبة. بعدها لا، قمت أبوق من هني وأبوق من هني.
1: أها.
4: وأتعلم شوي شوي.
1: يعني اللي فهمناه الإصرار.
4: الإصرار.
1: والعزيمة.
4: ما طبعًا ما كان ما كنت وقتها عندي وقت. بعدها لما صار عندي وقت كبير لا. قمت أعطي من عندي يعني.
1: يعني شغلة أنت حابها ليش ما كان عندك وقت؟ هل كنت لاهي في أمور أخرى مثلا دراسة ولا عمل ولا
4: دوام؟ والله عمل. أه. عشان كذي بس لما خذيت الفرصة قدام يعني وصلت حق مرحلة وايد حلوة يعني، والناس عجبتها اللي أنا قاعد أسوي.
1: ممتاز. بداية الانطلاقة شلون كانت؟
4: كانت عن طريق السمرات. كانت عن طريق السمرات يعني. كنت أروح سمرات بسيطة، كنت أقعد بس أتسمع يعني ما وغني مرة واحدة بس، غنيت بسمرة عجبهم بس ما قدرت أكمل.
1: طلال مستعيل يأشر لي يقول لي خلي
3: أسمع. ما أدري شنو اسمه. أم علي طالبة أغنية غريبة.
1: أم علي متى أطلبها؟

0: مسكينة وعلي
1: اي
0: قاعدة
1: والله
0: هناك.
1: روح روح وانساني قصده احد. روح روح لا غن اللي تحب
2: ثاني.
0: لا هذا يبي لك تطلع.

0: واللي يطلع معاك ان شاء الله احنا نسمع.
1: يلا من اختيارك عاد حيو يعني يبي له صفقه عشان يتشجع علي العصفور معانا في على الهواء.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوغس الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. السعودية تعلن استهداف سفينة تابعة لإحدى شركاتها الوطنية في البحر الأحمر، والأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفاً دولياً حازماً. الرئيس الأمريكي يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، والجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة الثانية عشرة من الضربات عليها. مسؤولون أمريكيون يقولون لموقع أكسيوس إن المحاولات جارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. إيطاليا تستضيف جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية أغسطس المقبل. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون السلمي النووي. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا، ويحذر نظيره الأمريكي من استمرار شحنات الأسلحة لكييف. الصين تقول إن سفينتين فلبينيتين تسللتا إلى المياه المحيطة بسكاربورو رغم التحذيرات. الكونغو الديمقراطية تعلن وفاة أكثر من 1000 شخص بسبب إيبولا، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى 2536 حالة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 7:01 و51 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في 1:01 و18 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 47، مطار الكويت والوفرة والنويصيب 48، أم المرادم 43، جزيرة جارو 40. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 36، مطار الكويت 33، الوفرة والنويصيب 32، جزيرة جارو وأم المرادم 34 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة

0: ورجعنا نتواصل مع حبايبنا المستمعين وما شاء الله عليهم وعلى حضورهم. يوسف طبعا المستمعين دائما هم اللي نورونا في برنامج مراحب واكيد ضيوف اعزاء معنا. خلينا نرجع للاستاذ المحامي مرزوق الشريكه واكيد عنده كلمه بخصوص العقود بخصوص التعاملات. وايد نتعامل داخل الكويت خارج الكويت اللي بخاطره يشتري العقار مثلا، اكيد عندك نصايح ذهبيه.
1: السلام مبارك طول العمر. انا انصح جمهورنا الكريم واي شخص يبي يسوي التزام او عقد يرتب التزام له او عليه او التزام مشترك بين اطراف العقد قبل ان يبرم عقد يعرض من الطرف الثاني يتاكد من صحه هذا العقد. اذا ما يفهم بالقانون يلجا الى اصحاب الاختصاص، واحنا بفضل الله عز وجل في دوله الكويت لدينا يعني اساتذه محاميين ورجال قانون نخبه من نخب القانونيين في الوطن العربي والحمد لله رب العالمين، يستطيع اللجوء لمن يراه مناسب له. نعم. يقدم له يطلب من المشورة
0: مثل يعني نصيحة ذهبية. أنا بروح أشتري الحين بسافر برا كيف؟ نعم. عندك يعني أشياء
1: العقار رئيسية. السؤال إذا العقار داخل الكويت تمام يسأل رجال القانون في دولة الكويت. إذا العقار يقع خارج دولة الكويت طبعا
0: أوروبا مثلا ولا
1: إذا
0: أمريكا.
1: كان في أوروبا وأمريكا أو أي دولة أخرى، معلومة مهمة لازم الكل يفهمها أن القانون الكويتي ليس بالقانون الواجب التطبيق في هذا العقد. حلو الكلام. محل العقار أنا أتكلم عن القانون المدني وأيضا القاضي الوطني ليس مختص، فيقع الاختصاص وفق قانون الدول الخاص إلى قانون الدولة التي يقع فيها العقار. ويختص فيه القاضي الذي يقع فيه العقار.
0: يعني زيارة واحدة للمحامي تكفي
1: بالضبط
0: في الدولة
1: بالضبط
0: اللي أنت تبي تشتري فيها عقار.
1: بالضبط. واللي ما يعني ما يعرف يتواصل مع محامي في الدولة، ترى إخواننا في الخارجية وفي السفارات قاعد يساعدون مواطنين وايد وقاعد يرشدونهم مثلا على قانونيين مميزين.
0: نعم.
1: في الدول اللي يكونون البعثة الدبلوماسية فيها.
0: نصيحة ذهبية.
1: الحمد لله ربنا حكومتنا ورجالاتنا وشبابنا وحتى بالقطاع الخاص الجميع ينصح، الجميع يؤدي النصيحة. احنا دائما نقول ما نبي نفترض سوء النية بالطرف الثاني، لكن الحيطة والحذر واجب مهم لابد من اتخاذه.
0: احسنت وانت منورنا استاذ، قاعد تعطينا معلومات ذهبية وجميلة جدا. يوسف ما شاء الله عندنا مفاجأة، الغالية أمنا أم محمد بيان وصلت.
2: السلام عليكم. ما أدري توهقت
0: شلونك يما؟
2: الحمد لله أنا طيبة، شلونكم؟
0: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلم عمرك إن شاء الله. هذا يوم المبروك اللي نلتقي عقب كم شهر.
0: اي والله
2: مستانسة. اي والله بس سامحوني على القصور إذا ساعات تحكي أخربط بالحكي ولا
3: ما فيك إلا العافية. زين كلامك يا أم محمد.
2: الله يعافيك يطول عمرك إن شاء الله. والحين أنا هاليوم هم جاي أشوفكم.
0: إيه؟
2: هم جاي أودعكم، سامحوني بعد ما أقدر أجي.
0: أفا إيوه. من غير شر ليش منتي جاية؟
2: الشر ما يكم، عندي ظرف ما يخليني أطلع من البيت.
0: بسم الله عليك. بسم الله على عيونك ما تشوفين شر إن شاء الله.
2: الشر ما يكم، سامحوني على القصور
0: حبيب.
2: وبسلم أسلم على الكل. الله يخلي عزازكم إن شاء الله. أنا أحب أوجه تحياتي وسلامي الحار إلى الشيخ أنيسة صباح والله يعافيك، وسلم على أولادي صلاحات وباقي الاستاف كلهم وخصوصا سوسن. ماكو خصوصية، كلكم مثل حبايبي. وإن شاء الله أشوفكم، ادعوا لي إن شاء الله أطيب وأي
4: إن شاء الله الطيبين
3: بدنا الواحد
2: ما قصرت.
4: وشكرك على خير إن شاء الله.
2: شكر الكثير لكلكم يوسف وطلال والجماعة كلهم يعطيهم العافية.
4: يعطيك العافية.
3: الله يحفظك يا أم محمد وعساك ذخر إن شاء الله ولا خلا ولا عدم. يعني أمانة استمتعنا اليوم بوجودك الطيب، وشكرا حق أم عبد العزيز اللي ما قصرت أيضا بوجودها معاك، وكل الحاضرين. ماما حصة شلونك؟
0: شلونك ماما؟
5: الحمد لله صباح النور وقتها.

0: الله يما نورتين.
1: مشكور وما قصرتوا، الكويت كلهم حل.
0: عساك على القوة وحمد الله على سلامتك. يعني يوسف فعلا أجواء جميلة.
2: طلال أنت ليش مأذيهم مستمعين؟
0: أم علي
2: أنت ما محصة، شوف يعني قاعد نقول كله طلال طلال، شو مسوي؟
0: أم علي لابسة الذهب كله.
1: اللي علي أنت اشتبه فيه؟
2: لا اليوم لابسة ربع
1: الذهب. أنا الذهب كله أنا.
0: ساتع القوة. يعني يوسف الأجواء الجميلة في المركز العلمي، وأكيد الفعاليات الصيفية هذه تحمي عيالنا من الفراغ. أم صالح عندها كلمة عن اللي ما يودون عيالهم أندية، مقعدينهم بس بالبيت، لازم نوديهم يتعلمون لهم حرفة ويتمشون يغيرون جو. وش رايك يما الأحفاد شو تسوون معاهم والعيال؟
1: والله الحين شوف الحمد لله الأحفاد الحين مو ناقصهم أنك توديهم أو شيء، وناستهم عندهم بالبيت. يعني عندها الايباد، عندها السوالف هاي كلها مالت السوشيال ميديا، فما في مجال انه تقول له روح، ما راح يروح لانه هو عنده شيء اللي ساد حاجته انه يرفه عن نفسه، عرفت شلون؟ ف الله يرحم ايام النوادي
2: النوادي للحين موجوده يا
1: الله يرحم ايامها. يعني كانت العيال كانوا ينطرون بس متى تصير الابطال.
2: اي بس الى اليوم ام صالح يعني النوادي موجوده، المركز العلمي موجود، الانديه الصيفيه موجوده، المركز العلمي ايضا يعني الثاني اللي تبنى امور الفضاء، التكنولوجيا، الشغلات التقنية الحديثة. بس هل أولادنا اليوم عندهم إقبال على مثل هذا الأمر؟
1: لا
2: هل
1: لا.
2: هل آباء والأمهات يساعدون على أن يغرسون؟ هل أمور هذه في نفوس أطفال يحببونهم فيها؟
1: الحين كل اللي أنت قلته كله متوفر في السوشيال ميديا، فأهما مستكفين يعني.
2: بس متوفر بالنظر.
1: إيه بعد
2: يعني
1: هذا.
2: مو بالواقع أن الواحد إيده بالشغلة ويشوف ويشيل ويحط.
1: إيه في، بس شوف اللي الكبار يمكن يعني للحين يروحون النوادي ويحبون يعني يستكشفون أشياء هم يعني مو قادرين، شكل ما تقول إنه ما أدري يعني شلون أفسرها لك، بس الحمد لله يعني.
2: يعني المفروض يواكبون الحداثة مع متطلبات عيالنا اللي اليوم إحنا نبيها.
1: صح صح، بس ما تقدر تجبرهم ترى.
2: عسى الله يحفظك إن شاء الله يا مصالح. أروح عند الشيخة أنيسة يعطيك الصحة والعافية.
3: الله يعافيك.
2: وإحنا نتكلم اليوم على استغلال الفراغ اللي موجود عند أبنائنا وبناتنا. نشوف بعضهم يشعر بالملل شيخة أنيسة، خاصة إذا ما تخرج ونطر وظيفة، فشلون يقدر الواحد يشغل هذا الوقت، وقت الفراغ القاتل؟
3: نعم.
2: يا قدام الشاشات، يا مسلسلات، يا أفلام، يا أما جيمز، يا أما طلعات على قهاوي من غير أي فايدة.
3: صح، هو الفراغ يعني خطر للكبار والصغار، فإذا ما استغلوا هالفراغ في شيء يفيدهم، فأول شيء إحنا نحببهم للعلم. في المدارس إذا حببت الطفل بالعلم راح يظل طول عمره يبحث ويتعلم، فهو أهم شيء إنه يحب المهارات عشان يتعلمها، والمهارات كثيرة. إحنا أول كنا بالمدرسة الابتدائي والمتوسط كنا الرياضة، كنا الموسيقى.
2: يعني شيخة أنيسة، هل من نفسك كنت تروحين على الرياضة ولا الموسيقى؟
3: نعم.
2: ولا كان الأهل لهم دور أيضا المدرسة. يحفزون؟
3: كنا بالمدرسة كل شيء الرياضة والموسيقى، كنت أعزف على الأكورديون فلا زلت أحب الموسيقى.
2: ما شاء الله.
3: نعم، فهالشيء حلو أنك أنت تحبه، إذا حبيته راح يظل معك.
2: نعم. يعني مو بس بروحك فنان العصفور تعزف، ترى حتى شيخة أنيسة الحين بنعطيها العود والعدة هذاك. إيه. عندها
3: الأورغ أعرف على الأورغ.
2: ما شاء الله. نعم. تبارك الله. وهالأمور هذه تبقى شيخة أنيسة،
3: تبقى مع
2: يعني حتى لو كانت من الصغر. نعم. الواحد ما ينساها على كبر.
3: صح، والمهارات نحتاجها كبار وصغار. حتى الكبار يحتاجون المهارات في الحياة.
2: نعم أكيد أكيد. عساك على القوة إن شاء الله شيخة أنيسة. الصباح أم علي،
1: هلا والله.
2: وين ثلاثة أربع ذهبك اليوم؟ طلال يقول لابس الربع اليوم
1: طلع.
2: بس وين فاشل الباجي يا أم علي؟
1: ولدي اللي يبي يقول خلي يقول، كل واحد مو مشكلة. عسى الله يرزقنا الخير والصحة والعافية.
2: عاد بنات اليوم أم علي ما يحبون الذهب والشغلات هذه.
1: هم خسرانين
2: صج؟
1: إيه؟ لأن الذهب خزينة.
2: خزنة وخزينة.
1: خزينة خزنة وخزينة على قولة اللي قاعد ينفعهم أحسن من هالخرابيط اللي قاعد
2: ينفعهم باليوم الأسود
1: طبعا
2: اللي يسويه طبعا الزوجة والريال عدل.
1: طبعا لا.

0: المره هي تمسك نفسها، المره الريال ما عليه بالذهب ما يدور ذهب. المهم في وقت الفراق
1: ما يرضى طلال ما يرضى.
0: وقت الفراق بالكويت الحكومه ما قصروا يمه، الحكومة خلوا كل مكان حق الأطفال، في حدائق أطفال في الكويت، كل منطقة فيها حديقة.
1: صحيح.
0: والأطفال كانوا يجون ويشتركون، وديهم أي مكان بالكويت نوديهم. الحين بعد في نوادي، طلعوا نوادي حق الأطفال، ودوا عيالكم لا تخلونه في البيت. ولا
1: يقول لك أم علي العيال ما يبون اليوم، يعني يقول أنا شلي بالحرب توديني حديقة.
0: لا لا، الحديقة الحين مسكرينها، سكروا الحدائق، ما قصروا الحكومة، عسى الله يطول بعمارهم إن شاء الله.
1: آمين يا رب. آمين.
2: عسى الله يطول بعمرك. أبو أحمد أبو شهري، بعد قبل أن نسمع غنية الفنان الغالي علي العصفور، أبو أحمد شو تقول بهالمساحة وقت الفراغ إيش كثر مهم يعني لعيالنا إن إحنا نملأ لهم بأشياء مفيدة مثل المركز العلمي؟
3: السلام عليكم مرة ثانية. صراحة وقت الفراغ فرصة، تعالوا المركز العلمي هني جيبوا عيالكم، شيء وطني، شيء الحكومة تعبانة عليه ودعمته. الواحد يتعلم مهارة جديدة، رياضة جديدة، يقرأ كتاب معلومة. ترى الله سبحانه وتعالى راح يسألنا عن الوقت الفراغ هذا اللي عندنا، في شنو أفنيناه، شنو قضيناه. فإحنا لازم نعلم عيالنا هالشيء هذا، على أساس لما يكبرون ما يحتاجون أحد يعلمهم، هم يعلمون عيالهم، يعلمون المستقبل. وإن شاء الله ما يكون عندنا وقت فراغ. ونشكر الحكومة اللي الحمد لله مخليتنا إحنا بخير وبنعمة، ووقتنا يعني حلو ومرتاحين ومقصرين علينا. عسى أوقاتنا وأوقاتكم كلها بسعادة وخير ونعمة. قولوا آمين. آمين رب العالمين.
2: والله يطول بعمرك ولا يحرمنا منك ولا من متابعينك يا أبو أحمد.
3: شكرا طال عمرك. شكرا.
1: تسلم يا أبو أحمد. ومعاكم متواصلين من مركز العلمي اللي نتقدم لهم بجزيل الشكر والامتنان على وجودنا اليوم في ضيافتهم. وما شاء الله يعني إلى الآن المركز العلمي أبوابه مشرعة لأبنائنا الطلبة والطالبات والمدارس، وأيضا أولياء الأمور وأسادة الزوار لدولة الكويت من الخارج،
2: كبار وصغار. يعني أم محمد بيان ما قصرت، يوسف جايبة هدايا، عربانة متروسة هدايا، نعم الله عليك يا أم محمد ما قصرت.
4: سويت
2: الهدايا عربانة كاملة.
4: اللي أسويه شوية لازم أحسن وأحسن أجيب.
2: الله يطول بعمرك. تيتك هدية.
4: الاستاف كله يستاهل والباقي يستاهلون، بس سامحوني أنا جايبة على قد اللي.
2: لا يا بعد قلبي، الله يطول بعمرك وتعيشين وتمدينش.
4: هذا كله خير كويتنا الحمد لله، الله يطول عمر شيوخنا واللي احنا فيه كلهم بركاتهم.
2: آمين. عسى الله يطول بعمر شيوخنا.
1: آمين يا رب العالمين.
2: بعد الفاصل راح نرجع لفناننا علي العصفور. جاهز؟
5: جاهز.
2: شنو بتسمعنا بعد الفاصل؟
5: قالت لي تبي بتبع قلبي.
2: أم صالح، أم صالح سلغني.
6: أنا طول عمري هذا فناني المفضل أبو خالد، الله يعطي الصحة والعافية.
2: وش اختيار؟
1: قلبها خضر. طالبة أي أغنية؟
2: أنا بتبع قلبي بس بعد الفاصل.
7: نسولف المحبة ونسمعكم الحكم.
8: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المساء ظلمًا، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
9: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
2: لا والله.

0: عشت عشت عشت عشت يستاهل. ايش رايك بفنان علي العصفور اول ظهور له حصري في مراه؟
1: والله انا شايفه مستقبله قدامه وان شاء الله ربي يوفقك يا يما ان شاء الله، ونسمع عنك ونشوفك بالحفلات بالمناسبات السعيده ان شاء الله. يعطيك شكرا لك على هالاقنيه، لانها هذه الاقنيه كانت انا واخوي مبارك على طول نحب هالاقنيه، والله يشافيك يا ابو خالد.
0: امين. تسلم يا علي، انت منورنا. ايش رايك بزواره مراحل؟
2: ما شاء الله ناس تبارك الرحمن، نور نور ما شاء الله تبارك الرحمن. يعطيكم العافيه.
3: ما عليك زود فناننا علي العصفور، كل الشكر والتقدير لك على حضورك وعلى هذا الابداع وعلى هذه الاغاني الجميله. نسال الله سبحانه وتعالى لك كل التوفيق والسداد.
0: بنرجع لك بس بعد الفاصل
2: تحت امرك.
0: يلا.

0: نسولف المحبة ونسمعكم بحق.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المساء ظلمًا، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
3: لا والله.
4: مرحب، معكم في بث مباشر في المركز العلمي من راس الثانية.
5: إذن معاكم في مراحب نتواصل على الخير والمحبة، ونجدد تحياتنا وشكرنا وتقديرنا لإخواننا في المركز العلمي على إتاحة المجال لنا في هذا البث الخارجي اللي نتواجد فيه بصحبة من نحب من مستمعي برنامج مراحب، وتحية حب أيضا لكل مستمعينا خارج دولة الكويت اللي تواصلوا معنا وكان بودهم أن يكونون متواجدين معنا، ولكن طبعا لبعد المسافة وعدم وجودهم في دولة الكويت سلموا على كل الفريق العامل وعلى كل الحضور الكريم. راح نرجع مرة ثانية مستمعينا إلى أخونا الأستاذ الفاضل المحامي مرزوق الشريكة. توقفنا عند الكثير من الأمور المهمة أستاذ مرزوق، نبي نواصل حديثنا وياك حول الإجراءات الاستباقية. يعني العقود مثل ما فهمنا منك أن تخوف أمانة، قد تكون باطلة، قد تكون مزورة، قد تكون فيها ما فيها من بنود غير واضحة يتجاهلها البعض أثناء التوقيع، فهناك إجراءات احترازية تفضلت فيها، خلنا نتعرف عليها بصحبتك الكريمة.
6: أنا سبق أن تكلمنا عن هذه الجزئيات قبل قليل.
5: صحيح.
6: إجراءات احترازية أو بشكل بسيط، أي مواطن كويتي أو مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة يبي يبرم عقد يترتب أو ينتج عنها التزام، قبل لا يسوي هذا العقد، قبل لا يسوي هذا العقد أو قبل لا يوقع هذا العقد من الطرف الثاني، تمام، يلجأ إلى قانوني مرخص له، شخص مختص يشوف العقد، يشوف بنود العقد، هل العقد هذا صحيح غير صحيح، هل هذا العقد يشوبه بطلان، هل هذا العقد يخالف النظام العقد العام. فمو أي عقد إنه يعني إني أوقعه وخلاص، لأن له ضرر جسيم، قد يكون له خسائر يعني طائلة في الأموال وفي الوقت. يعني أنت اليوم يعني أي إجراء قضائي يحتاج إلى وقت لضمانات الخصوم في الدعوة القضائية وتأخذ تداول الدعوة وسير الدعوة من المحكمة، فأنت هذا الوقت كله راح ينحسب عليك إذا أنت مثلا لجأت إلى الرقابة القضائية على هذا العقد وبنوده والتزاماته. بالقانون بشكل عام لا يجوز التعذر بجهل القانون، لا تقول أنا ما أعرف القانون أو أنا ماشي. أنت إذا كنت حسن النية في مسألة تقديرية للسلطة القضائية تبحث في دعواك إذا كان في هناك دعوة، لكن القانون وضح وبين عيوب الرضا، أيضا أنواع البطلان، وبين يعني بشكل عام الرقابة القضائية للفصل في أي خلاف في بند أو في كامل العقد.
5: يعني أستاذ مرزوق معلي خلنا نكون واضحين تمام الوضوح، الآن أنا إذا صدعت ما راح أروح حق أيا كان، راح أروح حق الطبيب، هو المعالج
6: طبعا.
5: عندي عقد أبي أتفق فيه على أمور معينة مع شخص، سواء كان عقد أجار ولا عقد بيع ولا عقد شراء ولا أيا كان هذا العقد، حتى عقود الزواج أحيانا يكون فيها شروط. فش اللي يمنع الواحد أنه يلجأ إلى المختص واللي هو المحامي يعرض عليه هذا العقد؟ يعني أنا شخصيا صارت معي في أحد العقود، استشرت أحد المحامين الله يذكره بالخير، فقال لي غير كل الحروف الخاصة بالجر اللي هي بي كذا، خلها فيه. قلت له يعني شنو هالدقة هذه؟ قال لي ما عليه، انت شيلها يعني بالعقد، شيلها خلها في العقد المبرم بين الطرفين. يعني في أمور دقيقة جدا ما حد يعرف يشخصها في العقد إلا المختص.

0: هو المحامي. نعم فليش بالضبط. البعض يعني يمكن يضعف دور المحامي أو أنه يقول له ما له داعي، يعني العقد واضح وبين وكذا، ولكن في داخل العقد في أمور قد يدفع ثمنها بعدين.
1: بالضبط مثل ما تفضلت أستاذ، يعني للأسف أكثر الناس عند الاعتقاد الخاطئ بفهم القانون. يعني احنا مرات ندش دوانية تلقى شخص مو مختص يجادلك في نص قانوني
0: بالضبط،
1: وقاعد يفسر هذا النص تفسير خاطئ مما يؤكد ان فهمه خاطئ للقانون. اليوم اكثر الناس قد ما يلجأ للقانونين الا محامين بشكل عام، يبي يتجاوز مسألة سداد قيمة الاستشارة القانونية، تمام، بينما هذه الاستشارة او هذه القيمة قد تحميك وتحمي حقك وتحمي التزاماتك وتحمي أموالك وتحمي منقولاتك وتحمي يعني شخصك وهذا إطار يحميك بشكل صحيح. عام لكن
0: يعني البعض يتعذر.
1: ايه بالضبط.
0: معلش استاذ برزوق، البعض يتعذر شي يقول لك؟ يقول لك والله الحين هم بروح مثلا عند المحامي بياخذ مني مبلغ وقدره هالكثر بخصوص استشارة.
1: ايه
0: يعني انا شخصيا اقول لك انت الحين بتبيع بيت مثلا ب 400-500 ألف،
1: نعم،
0: بتعطي مبلغ ضئيل جدا الى المحامي نسبة الى العقد ونجاحه.
1: فمثل
0: ايضا المحامين بعضهم هل يبالغ في الاستشارات؟
1: لا لا لا لا للامانه، يعني احنا للامانه ترى
0: يعني انا والله كل اللي كنت اكلمهم يقولوا لي بالمجان ما
1: نتكلم عن بنتكلم مثلا عن الاتعاب او عن الرسوم الاستشارات او الاجور اللي يتلقاها المحامي من الجمهور او من عملائه قياسا على الدول الخليجيه. احنا ترى ارخص دوله على مستوى العالم، احنا جدا يعني كمهنة كأتعاب الناس قاعد تأخذ الحد الأدنى مراعاة لظروف الناس المالية، أيضا لوجود منافسة شرسة الأمانة في مرفق المحاماة أو في مهنة المحاماة. الزملاء ما شاء الله عندنا نخبة نفتخر فيهم نعتز فيهم للأمانة. أيضا للأسف الناس يثق بالطرف الثاني. يعني رجل احنا يعني مرت علينا حالات واحد موقع مع مقاول عقد قيمة تجاوز 100 ألف دينار كويتي، موقع على دبة سيارة المقاول هذا، يعني مع كامل احترامي
0: يعني
1: ما شاف عقده، قال بس وثق فيه، قال لا ترى هذا بس عقد كذي قاعد يتكلم وهذا بنوده وهذا احنا لازم نسويه معي. مرات يجي شخص يقول لك انا امثل الشركة او انا تبع الشركة وهو مو تبع الشركة، مثل ما شرحت مساء الحالة قبل شوي.
0: صحيح
1: ان مواطن كويتي وقع مع مقاول ولما رفع الدعوة على هذا المقاول وعلى الشركة اللي يمثلها بالعقد تبين ان الشركه هذه حركت دعوه جزائيه اللي هي شكوى تزوير في محرر عرفي ضد المقاول وضد المواطن. المواطن الان صار متهم امام سلطه الاتهام وهو رجل حسن النيه، لان ما استدرك ولا اخذ اجراءات الاحترازيه راح وقبع. انا انصح بشكل عام اذا بتوقع مع شخصيه اعتباريه شركه او مقاول، احنا قاعد نتكلم الحين بشكل عام، تاكد ان هذا الرجل له صفه، تأكد أن الشركة هذه سليمة، تأكد أن الشركة هذه مثلا ليست مطلوبة لأكثر من نص رأس المال الشركة، هذه الشركة ما عليها نزاعات قضائية، هذه الشركة سليمة، بعدين وقع. ونصيح، أنا ننصح إلجأ للقانوني. اليوم ترى بالكويت كل 4 بيوت في بيت قانوني، يعني
0: صحيح.
1: سواء قاضي محامي نيابة باحث قانوني الاستشارة.
0: يعني أمانة أستاذ مرزوق الشريكة الأمثلة كثيرة جدا، راح نتوقف عندها إن شاء الله في القادم من عمر حلقتنا لهذا اليوم، خاصة موضوع الهواتف النقالة وتوقيع العقود مع الشركات، الواحد يقع في مشاكل بعدها، التوقيع الإلكتروني على العقد أيضا هل يقبل ولا ما يقبل. يعني هالأمور هذه إن شاء الله راح نناقشها فيما بعد إن شاء الله من خلال حلقتنا اليوم
1: إن شاء الله.

الخميس وكل خميس نبيكم معنا بالمركز العلمي من 9:30 لـ11:10. حياكم وتنورونا، الجو حلو ومع مراحب.

0: متواصلين مع حبايبنا المستمعين يوسف في بث حي مباشر من المركز العلمي بالسالمية. وطبعا هذا المركز يقدم العديد من العروض لزوارنا من داخل وخارج دولة الكويت، بالإضافة إلى نوادي صيفية مثل ما انت شايف يوسف في التوسعة الجديدة، خصوصا توسعة الفضاء اللي ما زارها أنصحه يشوفها ويتعرف على الحياة في الفضاء.
1: نعم، في عدة أماكن جديدة أخوي طلال في المركز العلمي، ندعو الجميع أن يعني حضر ويجيب عياله ويستفيد. يعني صحيح. أمانة أنا قبل مدة كان عندي ضيف من دولة قطر الشقيقة، جبته هني وصعدنا إلى مكان الأطفال لأن التذكرة شاملة.
0: حلو.
1: فقمنا أنا وياه نلعب كنا يا هالة مانة، يعني مو بس حق الصغار،
0: ترى
1: حتى الكبار يتفاعلون. صح. مع الألعاب هذه.
0: نعم.
1: اللي موجودة فوق وخاصة للأطفال أو لسن معين، بس والله رجعت فينا الذكريات يعني بشكل جميل ورائع جدا. فأنصح الجميع كبير صغير الأسرة بشكل عام يحضرون.
2: صغيرة وللحين بعدكم صغار.
1: منو؟
2: أنت.
1: إحنا مثلك يا معلي. إحنا مثلك يعني. أنت أصغر منا بشهرين يمكن.
2: لا لا أنا أكبر منكم.
0: خلنا نسأل الشيخة أنيسة، شيخة عن الألعاب والتعليم، هذا اللي قاعد يصير بالكويت يمكن بالسنوات الأخيرة. يعني يوسف أطفال اليوم محظوظين أكثر منا، اليوم عندهم دائما شعارات العب وتعلم، احجز برامج تعليمية، شارك، اصنع اكلك من ايدك، حتى طبخ يعلمونه في المركز العلمي.
3: اكيد الطفل يحب انه يلعب، فمتى ما كانت في معلومات يتعلمها من اللعب اكيد راح يستوعبها اكثر وراح يحبها. صحيح. اكثر ويتعلم منها اكثر.
0: نعم، العوائل اللي ما يشاركون عيالهم لا في تقوية ولا في نوادي ولا تحسين يعني المفروض أن يكونون عيالهم عندهم وقت أكثر يتعلمون فيه، يفيدهم لما يكبرون لغات غيرها من الأمور.
3: أكيد إذا الأب والأم كانوا بعيدين عن الطفل ما راح تربطه معاهم ذكريات سواء بالتعليم أو في أي شيء ثاني.
0: صحيح.
3: فأكيد وقتك أثمن مع عيالك.
0: نعم شيخة. نعم. كان لكم زيارات للمستشفيات.
3: نعم.
0: للمبدعين، كلميني عن هالجانب.
3: نعم.
0: خصوصا دعمكم كأبناء أسرة حاكمة دائما متواجدين يعني بقوة.
3: نعم.
0: بالدعم وأيضا بالتواجد.
3: نعم، عندنا مرضى الثلاسيميا في مستشفى الصباح، فكنا دائما نروح برمضان وبالعيد ونقدم لهم هدايا ونصور معاهم فيحسون بالحب وهذا الشيء يساعد. وأيضا مرضى الام اس أيضا جمعية نشيطة وعندهم فعاليات كثيرة ولهم صدى كبير في الوطن العربي ويأخذون كل خبرتهم من جمعية الام اس بالكويت.
2: يلا يما يعطيكم العافية وما قصرتوا.
0: شو تقولين يما؟

0: عن تشغيل العيال في البيت، ترتيب، طبخ.
1: المفروض إنه ما يخلون الأطفال، الأطفال أذكياء.
0: نعم.
1: أنا كنت مشرفة أطفال.
0: ما شاء الله.
1: إيه الأطفال وايد أذكياء، يعني إذا أعطيتهم شيء يسوونه.
0: صحيح.
1: فليش ما تشغلون هالأطفال وتودونهم في مراكز في صحيح. كل مكان في الكويت، عسى الله يعز الكويت.
0: آمين. يما أول كم عمرها البنية تعلمونها الطباخ؟
1: والله أنا بناتي من يوم صغار أدخلهم المطبخ.
0: ما شاء الله.
1: خلي يشوفوني وأنا أطبخ، خلي يتعلمون. والحين ما شاء الله فاتشين بيوت وعيال وبيت، الحمد لله. المفروض إن الأم تصير ذكية في البيت.
0: صح.
1: وتعلم بناتها
0: خياطة، حياكة،
1: كل شيء
0: تخيطينهم علي؟
1: اي طبعاً.
0: قحافي شو تسوي؟
1: كل شيء نسوي والله. ايه؟ كل شيء نسوي أول.
0: انت تسوي وأنا ببيع. أم صالح قولي لي عن هواياتك، متى تعلمتي، متى بدأت تسوي؟
2: أم صالح أنت بعد سالفة تلقى قولي أنا ما أعرف أسوي شيء خلاص.
0: هم بيشتغلون وأنا بيعهم.
3: أول شيء يعني على قولت القايل سوالفهم قبل طويلة شوي، بس أنا بختصرها. يعني أول شيء إحنا عيالنا والحين أحفادنا يوم اللي مع بالذات زين، عندنا خدام وكل واحدة تجيب خدامتها، بس كل واحد يقول إدادة أنا بحط السفرة، إدادة أنا بحط الصحون. فهذول صغار يعني، عرفت شلون؟ بس هم عندهم استعداد أنهم يساعدونك ويريحونك كذي يعني. بس أدري الحين بنات هالوقت ما
2: يعني، هذا تعويد على المسؤولية يمكن مصالح، أن الواحد يعود عياله على المسؤولية. تعال والله ساعد، شيل، حط، قط كذا، يب كذا، روح الجمعية، يب اشتر لنا الشغلة الفلانية. فهذه حلوة أنه يعتمد على ذاته، على نفسه، يتحمل المسؤولية من الصغر.
3: أنا أشوف عيالي الحمد لله يعني
2: سنتوا الشقلنا من الصغر، الصغر تحملتوا المسؤولية يعني
3: الحمد لله، بس طلعت الثمارها يعني يرفع الرأس
2: الحمد لله.
3: يعني الحمد لله. العيال خريجين والحمد لله
2: عسى الله يتمم عليكم إن شاء الله.
3: الحمد لله على كل حال.
2: خلنا نسمع رأي أيضا أم محمد بيان. أم محمد
4: نعم،
2: إيش رأيك بعيالنا اليوم؟
4: عيال اليوم غير، خفرق سما للأرض.
2: منو الأحسن، عيال قبل ولا عيال اليوم؟
4: والله كل شيء على جيله. الجيل هذا غير، قبل غير، احنا ايامنا على جيلنا زينين. انا من النوع اللي اول شيء اقول يروحون عيالهم البنات يعلمونهم الشغل والطبخ. لا، انا من النوع اللي عشت في بيت امي خوافه، تخاف من الشوله، تخاف من الفرن. ايه؟ ما تخلينا ندش المطبخ. كل ما قلنا شيء قالت لي انا اسوي لكم، روحوا قعدوا. انا يوم تزوجنا ما اعرف اطبخ. يما شلون اسوي؟ تقول بالتليفون علمتني. حمسي البصل بعدين سوي هذا بعدين حطي الخضره بعدين، وتعلمت الطباخ كله عن طريق التليفون ويا امي. قبل لا، ما دشينا ورا كانت تخلينا تجيب شيء. وبعدين صارت سالفه الخدم والطبابيخ وهذا، وهذا هو كل جيل على يوم اللي على الحين. الحين قد ما يبون ويشترون وهذا ما شاء الله عليهم صلوات، وهم يعرفون طبخات عجيبة وغريبة. إيه زمن حلو إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب فيهم الخير يا أم محمد، ومشكورة الخير. وما قصرتي. وطلال شو عندنا بعد؟
0: ضيفة عزيزة الدكتورة نادرة الإشهاط موجودة معانا، وأكيد راح تتكلم في موضوع جميل جدا عن الأطفال، عن العيال، شلون علمهم هوايات مفيدة لهم وتفيدهم في فترة الصيف. صباح الخير دكتورة، ومشكورة على حضورك.
5: صباح النور ومرحبا للجميع، وشرفت فيكم واحد واحد ووحدة واحدة خواتي الأفاضل. طبعا احنا لما نتكلم من ناحية الأطفال، الأطفال عالم كبير، الأطفال عالم كبير، عقليتهم عقلية كبيرة، يبون أكثر، مهما تعطيهم يبون أكثر. اللعب، الرسم، الهوايات المتنوعة، من ناحية الهوايات ركوب الخيل، السباحة، الرفاهية، في أشياء وايد. بس الطفل عالم كبير، مهما تحاول أنك ترضيه ما يرضى، فأنت تحاول أنك تعلمه خطوة خطوة. شوفه شنو يحب من هواياته، من الأشياء اللي يحبها.
0: نعم.
5: إذا قلنا عن الشباب، الأطفال، الأولاد يحبون الكرة، يحبون السباحة، يحبون ركوب الخيل، فإحنا ننجز ونروح معاهم.

0: أي مكان ناخذ عمرنا نفس عمرهم، مو شرط نقول والله حر ما نبي نوديهم ما نبي نطلعهم، لا امشوا معاهم عشان الوقت الحالي لازم ان احنا ننسيهم اشياء وايدة، ننسيهم من الخوف، نعلمهم الفرح.
1: دكتورة بس في تعلق من ناحية عيالنا ان متعلقين في التقنيات الحديثة، الالعاب الالكترونية، يعني الشغلات اللي ما يكون فيها جانب عملي او واقعي، يعني يبي يطالع مسلسلات، ما يبي يتحرك، ما له خلق النادي.
0: انا
1: يعني
0: عندي الحركه، عفوا انا عندي الحركه افضل من العين، يعني لما تحرك عند الدوره الدمويه، لكن لما نخليه 24 ساعه يمسك الموبايل ولا التلفون قاعد نأديه ما قاعد نفيده، لكن انا عندي خله يطلع يطلق ينطلق من جميع النواحي، يعني لا تخليه مكان محدد وتقول له تفضل التلفون وخليك ساكت.
1: وطبعا هذه ما تجيب سهالة، المفروض من التنشئة الأولى نكون معودين عيالنا على هالأمور.
0: طبعا
1: مو من الصغر معطينا الايباد ويلا يبا روح فكنا من شرك وروح العب وكذا، لما يتعود على هالأمور.
0: هذه كانت الكبرى، إذا نبيهم يسكتون نعطيهم الموبايل، وخصوصا الألعاب الوقت الحديثة، الألعاب صارت متكررة ووايدة، بس ليش احنا نعطي عيالنا اللي احنا نبيه، مو اللي هم يبونه؟ إذا هم يبون أوه أخذ وخل، لكن إحنا نعطيهم الأشياء اللي إحنا نبيها، الأشياء نعم. اللي تفيدهم ما تضرهم. وشكرا نعم.
1: عساك على القوة إن شاء الله، كل الشكر والتقدير لك دكتورة. نرجع لأخونا العزيز الأستاذ المحامي مرزوق لشريكة، ويمكن كان بودنا نكمل موضوع العقود الإلكترونية بس الحوار يعني أجبرنا أن نتكلم على الطفل اليوم. أيضا الأطفال أو الناشئة أستاذنا العزيز يقوم يوقع على عقود فيما يخص بعض الألعاب، بعض الجيمز، يعني لاحظنا أن اليوم حتى أطفال بعمر الزهور يعني 7 سنوات 10 سنوات مطلوب على ذمة قضية معينة، فشلون نحفظ عيالنا أيضا وننشر يعني الوعي الثقافي الخاص بتأصيل موضوع العقود، وبدير بالك لا توقع على أي شيء ولا تعطي قبول للأمر.
2: نعم بالضبط أستاذ، إحنا اليوم الطفل هو يعني مرآة ذويه، مرآة والده والدته، حتى سلوكه هو يقتبس العبارات والكلمات والنشاط والسلوك من بيئته. فدور مهم لولي الأمر والأم أيضا كذلك أنها يرشدون أولادهم، يقدمون لهم النصيحة، يبينون لهم الخطأ والصح. إحنا قاعد تمر علينا قضايا يعني عادي طفل عمره 12 سنة مسوي أكاونت في موقع تواصل اجتماعي وقاعد يسب العالم على اعتبار أن هذا السلوك هو سلوك مباح،
1: صحيح،
2: إلا أن هذا الفعل يشكل جريمة من جرائم تقنية المعلومات. أيضا بعض الأطفال قاعد يدش في بعض الألعاب ويسوي أكاونت في هذه اللعبة ويروح يعرض هذه اللعبة أو هذا الأكاونت في موقع ثاني ويبيعه، وبعدين يرد يسترده يعدل الرقم الباسورد مال هذا الأكاونت. هو ارتكب جريمة نصب إلكتروني واحتيال إلكتروني على طفل آخر باعتبارنا سلب أمواله بطرق احتيالية، وهو حسب على هذا السلوك سلوك مباح.
1: صحيح.
2: للأسف من يغفل عن أولاده أو أطفاله هذا قاعد يحمل المجتمع أو قاعد يسبب بإنتاج زيادة النشاط الإجرامي عند الأحداث. اليوم الحدث هو طفل إنسان يعني فطرة، لابد من إرشاده، أنت تعلمه النصح وتعلمه الطريق يعني طريق الصلاح والسداد، غير أنك أنت مثلا قاعد تعلمه مثلا على السباب أو الإساءة أو العنف. فهذا السلوك دائما هو اللي يعطي الإباحة حق السلوك حق الأعمال، أو أنه يقوم الطفل بإتيان أي فعل على اعتبارنا فعل مباح. لذلك احنا ننصح دائما اولياء الامور، انتم الاساس، دوله مو مقصره، مقدمه مرافق عامه، مقدمه يعني رعايه طبيه ومدارس ومصحات حتى نفسيه واجتماعيه وانشطه وفعاليات، لكن انت اليوم اللب هذا الطفل هو ذوي امه وابوه، والاطفال هذول هم قاده المستقبل في هذه الدوله، وهم عمود البلاد في قادم الايام. فاحنا ننصح.
1: نعم استاذ مرزوق، يمكن اللي تفضلت فيه يخص الطفل بعمر 12 سنه. طيب الناشئ او من هم اكبر يعني ما دون 18 تقريبا، يعني قاعد يدخل ايضا في امور اخرى كبيره امانه، يعني مسائل التعدين من جهه، العملات الرقميه من جهه اخرى، البورصات الاجنبيه، وتلقى يفتح له حساب وكذا وبعدين يقوم يعطي الباسورد والرقم السري حق صاحبه، يقول له انت هم وياي في هذا المجال، فهل هذا ايضا يعني عليه عواقب؟
2: طبعا
1: قانونية
2: طبعًا
1: ترتب
2: طبعًا
1: عليه.
2: في بعض المسائل لابد من فهمها وبيان مدى

0: باحتها ومشروعيتها. احنا اليوم استاذ في 2016 صدر قانون اسمه قانون الطفل وبين حقوق وواجبات الطفل واعطى شنو المسموح للطفل يسويه وشنو اللي مو مسموح، وايضا طلع ما يسمى جريمه العنف الاسري اللي للحين قاعد تداول ايضا في النيابه العامه والكلام هذا كله. بالنهايه الطفل اذا قام باتيان عقد مثلا وهذا العقد صار ملزم ويشكل له عبء عليه، حتما هذا العقد سيترتب عليه بطلان، تمام، لعدم كمول او لعدم اهليه هذا الطفل. فالقانون نظم الحمد لله رب العالمين هذه المسائل واحمى يعني حتى فطره الطفل وحمى الكلام هذا كله يعني.
1: نعم، اذا الامور تحتاج الى وعي والى ارشاد والى توجيه والى متابعه من قبل اولياء الامور بصحبه المختصين ايضا من اهل القانون. شكرا لك استاذنا مرزوق الشريك الاستاذ المحامي، وراح نتواصل معكم ايضا مستمعين الكرام في برنامج مراحب في الوقت المتبقي من حلقتنا لهذا اليوم.

0: ثانية ورجعنا مرة ثانية في هالبث الحي المباشر. ما شاء الله الموظفين والمنظمين يعني اللي موجودين شباب كويتي واعد مهندسين ومساعدين. وخلونا نتعرف على الغالي حفيد ماما حصه. صح؟
1: اي نعم.
0: حياك الله. شو اسمك؟
1: عبد العزيز الروضان.
0: نعم. شو اخباركم؟
1: الحمد لله بخير.
0: مون هني حق اطفالنا اللي داومون او اللي حضرون بالمركز العلمي؟
1: والله عندنا في مختلف الفعاليات من مختبرات من فعاليات الصيفية يشتركون فيها الأطفال بعد الإجازة من المدارس، ومن ناحية أنه على قولتهم يشتغلون أوقات الفراغ يعني.
0: عساكم على القوة، وإحنا وايد سعيدين بوجودك معنا.
1: الله يقويك، حياكم الله، نورتونا.
0: نرجع لمطربنا أخو يوسف.
2: إذن نرجع معاكم مستمعينا الكرام، وإحنا وياكم في المركز العلمي عبر هذه التغطية الخارجية مع مستمعينا في برنامج مرحب. نقول لكم على الرحب والسعة، وشكرا لإدارة المركز العلمي وعلى نغمات العود الجميل. نبقى مع فناننا القدير علي العصفور.

0: ما شاء الله عليك علي العصفور، نورتنا وأسعدتنا، تستاهل تحية، صوت جميل ومميز، مشكور على حضورك اليوم معانا، ونبيك اليوم ودوم كل أسبوع معانا في زوارة مرأة.
1: حاضر إن شاء الله، تحت أمرك.

0: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المساء ظلمًا واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
3: لا والله.

0: وصلنا تقريبا يوسف لدقائقنا الأخيرة، وأكيد بناخذ كلمات من حضورنا الكريم.
1: طلال يعني أخونا أبو أحمد. نعم. فيصل أبو شهري، في عندنا شغلة مهمة يعني أو سؤال أخوي أبو أحمد، شلون أنا أقدر كولي أمر كأب أني أغرس هالأمور الطيبة في نفوس عيالي؟ شلون أقدر أحثهم على أن ينجزون يعملون يساعدوني في اللي أنا أبي؟
2: طبعا هذه ما يبي لها دراسة، على الفطرة. شلون أنت علموك أهلك؟ شلون تعلمتها من الدنيا؟ شنو اللي شفتها من في الدنيا من مهارات ومن تجارب لازم تغرسها بعيالك؟ يعني أنا أذكر أخوي عيالي يوم كانوا بالابتدائية كنت أقول لهم عندكم وقت فاضي، والحين مدارس ما في مدارس قبل ما يصير المركز العلمي وشغلات هذه، قلت لهم اللي يحفظ كتاب الله كل ما يحفظ سورة قرآنية لم أبلغ مالي.
1: وهذا
2: حبيبي تستاهل. فما شاء الله صار بينهم تنافس، يعني معاشي
1: يعني تحفيز.
2: معاشي كان بيخلص من كثر ما هم ما شاء الله كل يوم انا حفظت يبا انا حفظت. وانا كنت مستانس بالعكس، لان قاعد اقوي عندهم عنصر الحفظ حق المدرسه وحق مستقبل.

0: لهم ودراستهم وشيء يعني ديني وذكر الله والحمد لله، ففي أشياء وايدة.
1: نعم قواك الله.
0: وسألت سألت واحد من الأولين قلت له شلون أنتوا كنتوا تجهزون حق عيالكم؟ عشان يقول كنا نجيب نساف رمل ونحطه ويلعبون بالرمل.
1: صحيح.
0: ترى هذا هم طبي. نعم. هم شيء طبي.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: الله يعطيكم العافية.
1: قواك الله على هالتجربة الطيبة. ومن أبو أحمد إلى أم صالح. أم صالح شو تقولي؟
2: والله شو أقول، أقول بس يعني اليمعة هذه بصراحة يعني من كثر ما أنا مستنسة من ربط لساني إن شاء الله. المهم والله اليمعة اليوم وايد الحمد لله، أم علي الشيخة أنيسة أم محمد.
1: نعم أم صالح قواك الله. عندنا موجز أنباء الساعة 11، نروح الاستديو ونرجع لكم من جديد.

0: الحادية عشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن التصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. السعودية تعلن استهداف سفينة تابعة لإحدى شركاتها الوطنية في البحر الأحمر. والأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفاً دولياً حازم. الرئيس الأمريكي يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، والجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة الثانية عشرة من الضربات عليها. مسؤولون أمريكيون يقولون لموقع أكسيوس إن المحاولات جارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. إيطاليا تستضيف جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية أغسطس المقبل. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي السلمي. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا، ويحذر نظيره الأمريكي من استمرار شحنات الأسلحة لكييف. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات 21 على روسيا. الصين تقول إن سفينتين فلبينيتين تسللتا إلى المياه المحيطة بسكاربورو رغم التحذيرات. الكونغو الديمقراطية تعلن وفاة أكثر من 1000 شخص بسبب إيبولا وارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى 2536 حالة. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
1: الخميس وكل خميس نبيكم معنا بالمركز العلمي من 9:30 to 11:10. حياكم وتنورونا، الجو حلو ومع مراحب
2: وصلنا للدقائق الأخيرة والوقت الجميل يوسف دائما يمشي بسرعة، وأكيد كلمة أخيرة من أم علي ومن الشيخة أنيسة.
3: يعطيكم العافية، واليوم نعتبر عيد وطني إن شفناكم من عقب شهر فبراير بالمباركية، وإن شاء الله الله يعطيكم صحة والعافية والله يحفظ كويتنا إن شاء الله.
2: آمين يا رب.
4: يوم مشكور يوم طلال ويوسف وإخواني اللي قاعدين كلهم المحامي، جزاه الله خير الله يعطيكم العافية. مطربنا ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
5: الله يعافي قلبك يا معلي.
2: دكتورة نادرة الشهاب مشكورة.
6: الشكر لكم على هاللقاء الجميل الراقي أمانة، والمعلومة الجميلة بالنسبة حق الطفل برغم أن أنا ما عندي أطفال صغار.
5: الله يحفظك.
6: شيء جميل وراقي أمانة، والحبايب
5: احنا كلنا أطفالك نصير دكتورة، لا تحاتين
6: على عيني وعلى راسي
2: كبرت.
5: الله يخليك.

0: محامي بعد مرزوق
1: يعني الشريكة. أمانة أخوي طلال أنا أقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ مرزوق الشريكة على هالمعلومات الطيبة الجميلة الرائعة اللي اليوم أمانة يعني أثرى فيها برنامج مرحب.
2: عسى عمرك طويل أخوي يوسف، شكرا لك وشكرا لأعضاء الحلقة والبرنامج بكامل، ونقول عسى الله يحمي بلدنا وعسى هالأزمة إن شاء الله تعدي وتكون بردا وسلاما على دولتنا الحبيبة، وشكرا لكم وسعيد في تواجدي وياكم.
0: شكرا لكم ومحمد بيان مشكورة، نورتينا يمه واسعدتينا، وان شاء الله نشوفك الخميس
3: ان شاء الله. الله كريم وادعوا لي ان شاء الله اصير اشوى واي، واذا ما جيت سامحوني وحللوني.
1: امين. معذوره يا ام محمد. عندنا ابو احمد اخوي طلال.
4: مشكورين مشكورين، ما قصرتوا، من المخرج لكل الموظفين للمشاركين، وسلامي الكبير للنقل الخارجي طبعا، وسلامي الكبير الى اخواننا اللي خارج الكويت اللي بالخليج العربي وخارج الخليج العربي اللي قاعد يشاركون معنا. سلامي سلامي لكم جميعا، من فيصل بوشيري لكم جميعا.
0: شكرا لك فناننا القدير علي العصفور، نور.
5: ينور عليكم ان شاء الله، وان شاء الله الايات اكثر ان شاء الله، يعطيكم العافيه
1: باذن الواحد لحد قواك الله فناننا القدير علي العصفور. طلال كأن وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكم التحيه والسلام من فريق العمل، بدايه من اخواننا في النقل الخارجي عبد العزيز العجيل، عبد الله البدر، رائد هادي، يوسف العلي، عيسى العباسي، ريم الجعفر، ومريم بارون، ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس وفاطمة الموسوي وهالة أحمد، وأيضا فريق عمل برنامج مراحب يقول لكم نلقاكم على الخير والمحبة صبيحة يوم الأحد القادم بصحبة المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

الوداع كل شيء له أسباب، حنا الوداع كل شيء له أسباب، سبت ظروف عن هواي منعتها، أقفيت عنه وخاطري منها ما طاب، وقفيت وهي يمي تعوج رقبتها، تبكي تبكي توادعني بتسليم واعتاب، مير الظروف اللي حدتني حدتها، وانا بعد عندي سلام وترحاب، وكلمة خفة قد قلتها وسمعتني، مير السماء غاشية غيم وضباب، وناس انتهي للعقل بملاحظتها، أقفيت أطالع سيد تلعات الأرقاب، ونفسي تمنى حاجة ما قضتها، وراحوا ورحت وغلقوا دونها الباب، وعيني أطالع ودموع غرقتها، وغديت مصيوب مثل نمر وعقاب، يبون وضحى وصدوف اقتلتها، إن كان هذا الحال من حب الأحباب، لا باركت في ساعة قربتها، قلت له وانا قلبي لأيام من صعب، سبت ظروف عن هواي بعدتها، أقفيت عنه وخاطري منه ما طاب، أقفت وهي يمي تعوج رقبتها، حان الوداع وكل شيء له أسباب، سبت ظروف عن هواي منعتها، أقفيت عنه وخاطري منه ما طاب، وقفت وهي يمي تعوج رقبتها، تبكي توادعني بتسليم واعتاب، مير الظروف اللي حدتني حدتها، أنا بعد عندي سلام وترحاب، وكلمة خفا قد قلتها وسمعتها، مير السماء غاشية غيم وضباب، وناس انتهي للعقل بملاحظتها، أقفت طالع سيد تلعات الأرقاب، ونفسي اتمنى حاجة ما قضتها، وراحوا وروحت وغلقوا دونها الباب، وعيني الطالع أدموع غرقتها.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: ما روضة خضراء أزهر نورها بالقهر بين شقايق ورمالي، بهج الربيع لها فجاد نباتها ونمت بأسحم وابل هطالي، حتى إذا التف النبات كأنه لون الزخارف زينت بصقالي، نفت الصبا عنها الجهام وأشرقت للشمس غبة جنة وطلالي، يوما بأملح منك بهجة منطق بين العشي وساعة الآصالي، حسنا ولا بألذ منك وقد صغت بعض النجوم وبعضهن توالي، تشفي الحليل إذا أراد عناقها بمقبل عذب المذاق زلالي، صاف يرف كأنما ابتسمت به عن غب غادية غداة شمالي. الأخطل إذ يمعن في موضوعه أيا كان، ينفذ فيه ويستطلع منه أقصى ما يدرك منه، يحدق به في كل جهة ويلم بكل احتمال، فضلا عن النفاذ إلى ضميره. تمثلنا الأبيات الفائتة امتثالا أخيرا في قوله: يوما بأملح منك بهجة منطق بين العشي وساعة الآصالي. الأخطل يؤثر بهجة الحديث على بهجة الروضة. المهم في ذلك أنه تنصت إلى جمال الصوت، حيث ولجت المرأة إلى ضميره من خلال أذنه ولم تكن تلج من خلال البصر. هذه الثغرة تجعل الأخطل من رواد الأطياف الشعورية الخافتة المنطفئة. قد يعرج من هذا الوصف العام للمرأة إلى بعض قسماتها وملامحها، فيغرق مثلا بوصف ثغرها ورضابها عبر أبيات تطول أو تقصر في نوع من التشبيه الاستطرادي، يستهل ذكر بشرتها وطراء رونقها وألق بسمتها المماثل للصحو غب المطر، وبرودة ثغرها الممزوج رضابه بالماء والثلج، وينطلق إثرئذ واصفا الطبيعة بأوصافها. فالموضوعات الوصفية الخاصة كانت تخلب لب الأخطل حينا فينصرف إليها، متروضا على رياضة الشعر، متباريا به على سواه، وربما كان الاستطراد سبيلا إلى هذه المنافسة في ارتياد أقصى غاية المعاني.

إليك هو يقول فيها تشفي الحليل إذا أراد وصالها بمقبل عذب المذاق زلالي.

صاف يرف كأنما ابتسمت به عن غب غادية غداة شمالي شبم كأن الثلج شاب رضابه بسلاف خالصة من الجريالي صهباء صافية تنزل تجرها ببلاد صرخد من رؤوس جبالي من قرقف الزرجون فت ختامها فالدن بين حنابج وقلالي من قهوة نفحت كأن سطيعها مسك تضوع في غداة شمالي أو راح ذي نطف يظل متوجا للشرب أصهب قالص السربالي فكذاك نكهتها إذا نبهتها والجلد غير مدرن مدفالي.

يلفتنا الأخطل إلى هذه الأبيات وصفه للثغر، يتمثل له وقعه في النفس فضلا عما يطالعه في العين والحس، فهو يقول إنه صاف في نعت مباشر، لكنه ليس خافتا أو راكدا، إذ أن صفاء الثغر ليس صفة مبذولة فيه، بل إن الشاعر الأخطل استلطعها منه. الصفاء ينطوي هنا على معنى الألق والبياض، يتكامل معناه وينجلي بقوله إنه يرف، كأنما ابتسمت به عن غب غادية غداة شمالي، قارن بين الثغر ونوع خاص من الصحو، ليس الصحو المطلق، بل الصحو الذي يتألق بعد انقشاع المطر المبكر وهدوء العاصفة. وفي مثل هذا المشهد يكون الصحو بليلا كثغرها، بل يكون عاطرا مثله، وكأن الشعاع لا ينطلق من الجو، بل ينبعث من الأرض والزهر والشجر. ومع ذلك فإن هذه المقارنة لا تقوم على المعادلة المنطقية على الفهم، بل على الحدس والاستشراف والاستحياء. فأية رقة أعمق وألطف من هذا التوحيد بين مبسمها والطبيعة الناهبة من دون المطر والريح. هذا بيت من الشعر الصافي يعترض في زحمة الأبيات الوصفية التقليدية المرتهنة للنسخ والنقل أسيرة الفكرة الجامدة. ينتقل الأخطل من ثمة إلى مقارنة رضابها بالشراب البارد، مؤديا الأوصاف التقليدية الحاشدة، فهي صافية صهباء اجتلبت من الأصقاع البعيدة، وما إلى ذلك من أحداث وأوصاف قد تعظم من شأن الأمر وتظهر براعته في وصفها دون أن يكون لها طائل فعلي في التعبير عن حقيقة تلك المرأة.

بهج الربيع لها فجاد نباتها، ونمت بأسحم وابل هطالي، حتى إذا التف النبات كأنه لون الزخارف زينت بصقالي، نفت الصبا عنها الجهام وأشرقت للشمس غب ذو جنة وطلالي، يوما بأملح منك بهجة منطق بين العشي وساعة الآصالي، حسنا ولا بألذ منك وقد صغت بعض النجوم وبعضهن ثوالي، تشفي الحليل إذا أراد وصالها بمقبل عذب المذاق زلالي، صاف يرف كأنما ابتسمت به عن

دب غادية غداة شمالي شبن كأن الثلج شاب ربابه بسلاف خالصة من الجريالي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، ليست جميع الاختراعات تغير حياة الإنسان بالطريقة نفسها، فهناك اختراعات تجعل الإنسان يعيش براحة أكبر وأخرى تمنح سرعة أكبر، لكن هناك اختراعات نادرة تغير طريقة تفكير نفسها. ومن بين هذه الاختراعات تبرز المطبعة التي لم تكن مجرد آلة لنسخ الكتب، بل كانت نقطة تحول غيرت العقل الأوروبي ومهدت لعصر النهضة والإصلاح الديني والثورة العلمية، بل وأسهمت في تشكيل العالم الحديث.

قبل القرن الخامس عشر كانت الكتب في أوروبا تنسخ يدوياً داخل الأديرة أو على أيدي نساخ محترفين، وكان نسخ كتاب واحد قد يستغرق أشهراً أو سنوات، مما جعل الكتب نادرة وباهظة الثمن. ولهذا بقيت المعرفة حكراً على رجال الدين وبعض العلماء والنبلاء، بينما عاش معظم الناس دون وصول مباشر إلى الكتب. لم تكن أوروبا تجهل الطباعة تماماً، فقد عرفت الصين الطباعة بالقوالب الخشبية منذ القرن السابع الميلادي، ثم طورت الطباعة بالحروف المتحركة في القرن الحادي عشر، إلا أن اختلاف طبيعة الكتابة الصينية التي تضم آلاف الرموز جعل انتشار هذا النظام محدوداً مقارنة بما سيحدث لاحقاً في أوروبا، حيث تقوم اللغات على عدد صغير من الحروف الأبجدية. في مدينة ماينتس الألمانية نحو عام 1450 ميلادية، نجح الحرفي الألماني يوهان غوتنبرغ في الجمع بين عدة تقنيات معروفة مثل الحروف المعدنية المتحركة والحبر الزيتي والمكبس الميكانيكي ليصنع أول نظام طباعي عملي قادر على إنتاج مئات النسخ المتطابقة بسرعة غير مسبوقة. لم يكن الإنجاز في اختراع الطباعة وحده، بل في جعل المعرفة قابلة للتكرار. فقبل غوتنبرغ كانت كل نسخة من الكتب تختلف قليلا عن الأخرى بسبب أخطاء النسخ، أما بعد الطباعة فقد أصبحت مئات النسخ متطابقة، وهو ما أدى إلى توحيد النصوص وانتشارها على نطاق واسع. كان أول مشروع ضخم لغوتنبرغ هو طباعة الكتاب المقدس نحو عام 1455 ميلادية في نسخة عرفت لاحقا باسم إنجيل غوتنبرغ. وقد أظهر هذا العمل أن الطباعة ليست وسيلة أسرع للنسخ فحسب، بل ثورة اقتصادية وثقافية ستغير أوروبا بأكملها. خلال 50 عاما فقط انتشرت المطابع في معظم المدن الأوروبية الكبرى مثل البندقية وباريس ونورنبرغ ولندن، وتشير تقديرات المؤرخين إلى أنه بحلول عام 1500 ميلادية كانت أوروبا قد طبعت ملايين الكتب، وهو رقم يفوق بكثير مجموع ما نسخ يدويا خلال القرون السابقة.

0: عمق التاريخ.
1: مع انخفاض أسعار الكتب لم تعد المعرفة حكرا على الكنائس والجامعات، بل أصبحت في متناول التجار والحرفيين والطلاب ثم عامة الناس، وبدأت معدلات القراءة ترتفع تدريجيا، وظهرت طبقة جديدة من القراء لم تكن موجودة من قبل. أدى هذا التحول إلى تغيير جذري في طريقة التفكير، ففي السابق كان الإنسان يعتمد على ما يسمعه من المعلم أو رجل الدين، أما بعد انتشار الكتب فقد أصبح قادرا على قراءة النص بنفسه ومقارنة بغيره وتكوين رأيه الخاص. وهكذا بدأت سلطة النصوص المطبوعة تنافس سلطة الرواية الشفوية. لعل أوضح مثال على ذلك ما حدث خلال الإصلاح الديني في القرن 16، فقد نشر مارتن لوثر أفكاره بسرعة غير مسبوقة بفضل المطبعة، وطبعت منشوراته ورسائله بآلاف النسخ، وانتشرت في أنحاء أوروبا خلال أشهر، بينما كان انتشار الأفكار قبل ذلك قد يحتاج إلى سنوات. ولم تكن المطبعة سبب الإصلاح وحدها، لكنها كانت الوسيلة التي سمحت للأفكار بالوصول إلى جمهور واسع، كما لعبت الطباعة دورا أساسيا في الثورة العلمية، فقد تمكن علماء مثل نيكولاس كوبرنيكوس وغاليليو غاليلي ويوهانس كيبلر وإسحاق نيوتن من نشر مؤلفاتهم بسرعة، وأصبح العلماء في مختلف أنحاء أوروبا يقرؤون الأعمال نفسها ويناقشونها ويصححونها ويضيفون إليها. ومن هنا نشأت فكرة المجتمع العلمي الذي يبني المعرفة بصورة تراكمية.

لم تقتصر آثار الطباعة على الدين والعلم، بل امتدت إلى اللغة نفسها، فقد ساعدت الكتب المطبوعة على توحيد اللغات الأوروبية، إذ أصبحت طريقة كتابة الكلمات أكثر استقراراً، وتقلصت الفروق بين اللهجات المحلية، وظهرت القواميس والمعاجم الأولى. كما أحدثت الطباعة تحولاً في التعليم، فبعد أن كانت الكتب نادرة داخل المدارس، أصبحت متوافرة بأعداد أكبر، وتطور التعليم تدريجياً من الاعتماد على الحفظ الشفهي إلى التعلم القائم على القراءة والبحث.

أسهم انتشار المطبوعات كذلك في ظهور الرأي العام، فقد بدأت الصحف والنشرات والكتب السياسية تصل إلى جمهور واسع، وأصبح الناس يناقشون شؤون الدولة بصورة لم تكن ممكنة في السابق، وهو ما كان من العوامل التي مهدت لاحقا لعصر التنوير والثورات الأوروبية. لكن أهم ما غيرته الطباعة لم يكن الكتاب بل الإنسان نفسه، فقد انتقل العقل الأوروبي من ثقافة تعتمد على السماع إلى ثقافة تعتمد على القراءة، ومن قبول المعرفة كما تروى إلى فحصها كما تكتب، وأصبح بإمكان الفرد أن يقرأ النص أكثر من مرة، وأن يقارن بين الكتب المختلفة، وأن يكتشف التناقضات بنفسه، وهي خطوات أساسية في نشوء التفكير النقدي.

لم تمنح المطبعة أوروبا أفكاراً جديدة، بل منحت الأفكار القديمة فرصة غير مسبوقة للانتشار. فالاختراع الحقيقي لم يكن في الحروف المعدنية، بل في إزالة الحواجز بين الإنسان والمعرفة. ولهذا يرى عدد من مؤرخي الحضارة أن غوتنبرغ لم يخترع آلة فحسب، بل غير علاقة الإنسان بالعلم. ولو تأملنا التاريخ لوجدنا أن الحضارات لا تتغير دائما بالسيوف، بل قد تتغير بورقة مطبوعة. فقد أسقطت الجيوش مدنا، لكن الكتب غيرت العقول، والعقول هي التي تعيد تشكيل الأمم. ولهذا لم تكن المطبعة مجرد اختراع من اختراعات القرن الخامس عشر، بل كانت بداية عصر جديد أصبح فيه الفكر ينتقل أسرع من أي جيش وأقوى من أي سلطة تحاول احتكاره.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار

شر المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموحاً.

إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: ولدي وأزفه، ما حد له شيء عندي. وانا ايش سويت علشان استحق منك كل هذا يا حجي؟
1: ولدي وزفي ما حد له شغل عندي.
0: ملعوبه يا ابو عماد.
1: ملعوبه اترك عنك هالحكي وتعال، نبي ناكل لنا لقمه. سمحت عن مطعم هني ابي اجربه.
0: والحجوزات
1: لاحق على الفراره اللي ما لها لازمه. تعال يا ولد بس خلنا ناكل لقمه.
0: عبد الله.
2: نعم يبا.
0: يعان
2: يعني مو ليه هناك.
0: أقول يبا أكل أنت بالعافية، لا تحاتينا.
1: عطني ولدك حاجي.
0: مليت مني. أي
1: والله عندك ممل. عطني ولدك. عطني.
2: ألو، هلا يدي. نعم إيه عارف المطعم. إيه لا ممتاز، بس يدي يعني أنا مو يعان. كل آذان صاغية.
1: حلو، شد حذانك واسمعني عدل، ترى راحوا المطعم.
2: ها؟ منو هذي اللي راحوا المطعم؟
1: صرت حسك لا يسمعنا أبوك، أقصد اللي بالي بالك.
2: يدي، ايش فيك تحكي بالألغاز الله يهداك؟
1: هذا وانت العاشق الولهان، المفروض تفهم بالرموز اللي بالي بالك.
2: لا وصلت، فهمت يدي.
1: تمام، يربوك ها ويجيب المطعم على طول، بحجز لكم طاولة. اتفقنا؟
2: تم، مع السلامة. أقول يبا مو يوعان؟
0: لا يكون حاجك اليوع فجأة.
2: والله يبا تصدق اليوع ما يستأذن.
0: ايه مبين عليك من ويهك اللي صار مثل الطماطة وانت تحاكي يدك.
2: يبا ما فهمت.
0: اقول خل نتوكل ونروح المطعم، خلني اشوف انا اخرتها معاك انت وجدك المراهق.
3: شرب الياه الحين حليب، واذا ماكو حليب حطي لبن اي شيء. شربيها
4: زين. هات يا ماما، هات. يلا بس سكتي. لا اله الا الله.
3: لو سمحت يا حبيبي. قرشون.
5: نعم.
3: بس نبي بطل ماي كبير وقلاصين لو سمحت.
5: حاضر.
4: ها اشوفك بتطلب، مو قلت لك يلا خل نروح الكافيه، ما يبي نقعد هني.
3: اقول سمعي عاد، قاعده مكانك بس تبين قهوه طلبي هني المطعم. تمام
4: هوني، لا ترفع ضغطي، خلنا نقوم أحسن.
3: وإذا ما قمنا إيش بتسوين يعني؟
4: هوني
3: رزان.
6: شوفوا حبايبي الأطباق. واو، أنا فروحة ومحتارة والله، أي طبخ أجرب؟ إحنا وعدنا مشاهدينا. المشاهدين نجرب الأطباق كلها. نسيت مروحة إيش رايك بهالطبق؟ نجربه. أول اختبار لحم البط الذهبية، وهذا طبق استوائي، شرائح البط بصلصة الكرز والبرتقال.
7: والله يا العبيد أنت صاحب ذوق، طال على يدك. اوه شوف من يانا بدم ثجيل.
0: قوى يبا.
7: هلا، وين عبد الله؟
0: راح بي الحين بيرد ان شاء الله. اقول لك تبيني اطلب لك بابونج؟
7: لا مشكور، انا خاطري بشرايح البط المقرمش.
0: تحب القرمشة انت يا حجي؟
7: معلوم في احد ما يحب القرمشة.
6: واذا حبيت تجربون طبق غريب بنكهة لاذع شوية، جربوا مكعبات اللحم بالأوريغانو والسمسم والفلفل الأحمر. واو طعمه خرافي.
8: كنتوا مع المسلسل الإذاعي بين اللحظة واختها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية

الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب: حياكم الله وبياكم.

0: قصة مثل. إن الهوان للئيم مرأمة. في طبائع النفوس تباين عجيب، فمنها ما يقاد بالإحسان، ومنها ما لا يثنيه عن غيه إلى المناعة والحزم، حيث يخطئ الكرم حين يوضع في غير موضعه. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إن الهوان للئيم مرأمة. والمرأمة في لغتنا هي الرأفة والعطف، والمعنى أن اللئيم إذا نال التكريم استخف بصاحبه، أما إذا ألزمته مكانه بالهوان فكأنك بذلك قد صنعت إليه المعروف الذي يقومه. وهذا مصداق قول أبي الطيب المتنبي حين قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. لذا جاء هذا المثل ليضرب في سوء عاقبة التكريم لمن لا يرده إلا بالجحود، فيقال حينها: إن الهوان للئيم مرأمة.
1: أزهير العرب.
0: القناعة وسعادة النفس. في بيان القناعة وفضيلتها بحياة الإنسان يرشدنا أبو منصور الثعالبي إلى الالتزام بما يكفينا عبر أبياته الشعرية، حيث قال: هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منك إلا راحة البدن. وانظر إلى مالك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن.

فيصل القول بين جهر الحق وعذوبة النغم. تتفاوت مخارج الحروف لترسم مقاصد النفوس، فبين صدق المقال وحسن الترنم شعرة لغوية دقيقة تميز الجاهر بالحق عن الشادي باللحن.

0: اللحن. إن المتأمل في بديع الفروق اللغوية يلمح اختلافا لطيفا بين كلمتي يصدع ويصدح، حيث نجد المرء يصدع بقوله إذا جهر بالصوت قاصدا قوة الحجة، والصدع بالحق كما في قوله تعالى ضمن الآية المباركة من سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر، لما فيها من معنى الغلبة والجلاء. بينما نراه يصدح بلسانه إذا رفع صوته ونبرته وهتافه بغناء أو إنشاد فيه تحسين للصوت وطرب للنغم، كما يقال للطائر إذا ترنم، أو لمن صدح بأناشيد عذبة تستميل القلوب. لتظل العربية ميزانا يزن النبرات قبل الكلمات، فلكل مقام صوت ولكل رنين معنى، ليبقى الصدع عزا والسطح أنسا.
1: أزاهير العرب.
0: أنين الديار. تنطق الجدران بحزن من رحلوا، ويغدو الصمت فيها عتابا يملأ المدى، حيث يتجلى الفراق في كل ركن خلا من أهله، لتبقى الشواهد ناطقة بحزن الأطلال كما رواها الشاعر في أبياته: لا تسأل الدار عن من كان يسكنها، الباب يخبر أن القوم قد رحلوا، ما أبلغ الصمت لما جئت أسأله، صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا، يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحاب، تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن أنس وأحباب، ارحم يديك فما في الدار من أحد، لا ترجو ردا فأهل الود قد رحلوا، ولترحم الدار لا توقظ مواجعها، للدور روح كما للناس أرواحُ.

حين يتحدث الكلم تتراقص الكلمات في زوايا أسرار مثلثات قطرب. دعوة ودعوة ودعوة. مثلثات قطرب مسار لغوي عجيب تسافر فيه الكلمة الواحدة بين ثلاثة معان لا يتبدل فيها رسم ولا يضيع فيها حرف، وإنما تتلون الدلالة بتلون الحركة.

حركة تفتح المعنى وأخرى تكسره وثالثة تضمه، فتغدو اللفظة الواحدة عوالم متعددة. لقد سن أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب ذلك المسلك، فانتقى ألفاظه وأدارها على ميزان دقيق وشهد لها بلسان العرب، فبانت براعة العربية في أدق مسالكها وألطف أسرارها. يقول أبو علي محمد بن علي المستنير الشهير بقطرب: دعوت ربي دعوة لما أتى بالدعوة، فقلت عندي دعوة إن زرتني في رجبي، بالفتح لله دعا والكسر في الأصل ادعى، والضم شيء صنع للأكل عند الطربي.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: نمر جميعا بحالات غضب ينتج عنا تصرفات خاطئة بحق الآخرين ممن حولنا، ولكن من المهم جدا أن نعتذر عن هذه التصرفات وعدم تكرارها، حيث للاعتذار فوائد كثيرة وعديدة، أهمها أن تعيد الثقة بينك وبين الشخص الذي أخطأت في حقه. فوائد الاعتذار عند الغضب: أن الاعتذار ثقافة يجب أن توجد عند جميع الأشخاص، فهي أساس مهم لبقاء الاحترام في العلاقات. فيما يلي أهمية وفوائد الاعتذار عند الخطأ: تحمل المسؤولية. أن الاعتذار هو شكل من أشكال تحمل المسؤولية، فهو يعني فهم الخطأ والإقرار به، وبالتالي الإقبال على فعل الاعتذار. التعلم: الاعتذار يساعدك في فهم تصرفاتك أكثر، فإنك لن تعتذر إلا إذا فهمت التصرف وأعدت التفكير به بشكل جيد. الحفاظ على العلاقات: لبقاء العلاقات المقربة في حياتك يجب دائما أن تتعلم الاعتذار، فقد يصدر العديد من الأخطاء بين الطرفين، ولن تستمر أي علاقة دون الاعتذار والتصالح مع ذلك. فهم الذات: يساعدك الاعتذار أيضا في فهم ذاتك أكثر، حيث أنك حين تعتذر فإنك مدرك لتصرفاتك التي تقوم بها. كسب الثقة: غالبا ما يرتاح الآخرون للأشخاص الذين يعتذرون فهم موضع ثقة، تحديدا في النقاشات، فهم لا يخافون أن يتحول النقاش إلى عراك ومبررات بسبب وجود الاحترام الموجود عند الأشخاص الذين لا يخافون الاعتذار.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: طرق الاعتذار الصحيحة: قد يرغب الكثير بالاعتذار عن أخطائهم، ولكنهم غير مدركين لطريقة الاعتذار المناسبة، حيث تعتبر الطريقة في الاعتذار مهمة أيضاً، وهي أساس لقبول الاعتذار عند الطرف الآخر. فيما يلي: للاعتذار بشكل صحيح ومناسب: الكلمات الصادقة والندم. عند الاعتذار ابدأ بقول أنا آسف أو أعتذر، واخبر الذي أمامك بأنك مدرك لحجم هذا الخطأ وندم أيضا على ما قمت به. يجب عليك دراسة التأثير النفسي لهذا الخطأ على الشخص، والاعتذار عن جميع الكلمات الخاطئة التي بدرت منك سابقا. تكرار الاعتذار: من المهم جدا تكرار الاعتذار للشخص الذي أمامك، فقد يكون في المرة الأولى ما زال غاضبا وتحت تأثير الصدمة ولا يرغب في الاستماع له، ولكن مع تكرار الاعتذار ستكون الأمور أفضل بالتأكيد. الاستماع للطرف الآخر: قد لا يحتاج الطرف الآخر لسماع الاعتذار فقط، قد يكون بحاجة للحديث أيضا والتفريغ عن الغضب الذي بداخله، لذلك يجب الاستماع للطرف الآخر جيدا وعدم الاكتفاء بكلمات الاعتذار. أضرار عدم الاعتذار عند الخطأ: كما للاعتذار فوائد عديدة في بناء الاحترام في العلاقات، إلا أن عدم الاعتذار عند الخطأ له الكثير من الأضرار. فيما يلي بعض منها: خسارة العديد من العلاقات في محيطك والتي قد تكون مقربة أيضا، يضر ذلك بالسمعة المهنية للشخص، في الاعتذار دليل على تحمل مسؤولية الأفعال، وعكس ذلك يدل على عدم المسؤولية. عدم الاعتذار عن الأخطاء يخلق حالة من التوتر وعدم الارتياح في البيئة، سواء كانت بيئة عمل أو منزل أو صداقات.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: يلتقي أبناء آدم فيتفقون ويختلفون بسبب البيئة التي نشأوا فيها وطريقة تفكيرهم وقدرتهم على الإدراك وحصولهم على مقادير من تزكية الأنفس تؤهلهم للعيش الكريم، حيث يتفاهم البشر ويتمكنون من التعاون. لذا لابد من التماس المعذرة وتقديم الاعتذار وقبوله من طرف من تم الخطأ في حقهم. هذا الاعتذار ليس مجرد كلمات تخرج من الألسنة لتتلقاها الأذان والقلوب بالترحاب، بل هو أحد أسباب صيانة العلاقات وترميمها بين الأصدقاء والشركاء والأزواج وبين من نعرف ومن لا نعرف من البشر. إن إحساس الإنسان بالكرامة وعلو الشأن يمنعه من الوقوع في الخطأ، ومن ثم يضطر إلى تقديم الاعتذار، سواء كان هذا الأمر كلمة نابية أو نظرة احتقار وتهكم أو تصرفاً مشيناً. هذه الأخطاء تدفع بالإنسان صاحب الدين أن يقف موقف المعتذر، لأنه حريص على إصلاح أخطائه حتى لا يلاحق أصحاب الحقوق في الدنيا والآخرة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الشخص الذي يتصف بالكبر يجتهد في عدم الإقرار بالحق والخطأ ويرى نفسه فوق الناس، مما يجعله غير مستعد للاعتذار وينفر منه الناس. كم يدفعنا كبر النفس إلى الهلاك عندما نخطئ ونندفع في تبرير الخطأ بدلاً من الاعتراف به ومحاولة إصلاحه. كما نفقد من الأعوان عندما نصر على خطأنا، بينما هناك طريقة تجمع الناس من حولنا لتقديم المساعدة عن طيب خاطر. وكم نكسب من الذنوب عندما نجادل بالباطل ونهدر قوانا ونصوغ الكذب في محاولة للخروج من المأزق الخطأ بمزيد من الأخطاء. الاعتذار عن مواقف أسأنا فيها إلى بعض من اختلفنا معهم في الرأي واتهمناهم بشتى التهم التي يعاقب عليها الشرع والقانون، استناداً إلى اجتهاد فقهي أو فكري. ثم لما أعدنا النظر واتسعت رؤانا وزاد علمنا، تبين لنا أننا كنا على الخطأ وهم على الصواب. فمن الإنصاف والصدق مع الحق أن نعتذر لهم عن الأوصاف الشنيعة التي وصفناهم بها.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: قد يرى البعض بأن الاعتذار الواجب هو ما يكون بين شخصين ليس بينهما من قوة العلاقة ما يحملهما على التجاوز عن الزلة دون تقديم اعتذار مناسب. والحق بأن العلاقات القوية تزداد قوة وصفاء كلما التمست الأعذار من جانب وقدمت من جانب آخر. هذه الحقيقة نجدها في الأخطاء التي تكون بين الزوجين والأخوة والأبناء وأمهاتهم وأبائهم والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير والمعلم والتلاميذ وإلى آخره. عواقب ترك الاعتذار وقبوله: انتشار الكبر بين الناس. يؤدي ذلك إلى التملص من الإقرار بالخطأ، مما يسهم في انتشار الكبر وضياع الحقوق. فساد القلب، من لم يعتذر عن خطأه يحمل في قلبه آثاراً سلبية تزيد من نوايا الشر لدى الآخرين. القطيعة، يؤدي ترك الاعتذار إلى قطع العلاقات، مما يفرح الأعداء ويستدعي غضب الله تعالى بمن يكون الاعتذار. الاعتذار تحري الإنسان ما يمحو به أثر ذنبه، وذلك ثلاث: أن يقول لم أفعل، أو فعلت لأجل كذا فيذكر مما يخرجه عن كونه ذنبا، أو فعلت ولا أعود. والنوع الثالث هو التوبة، فكل توبة عذر ولا عكس. خطوات لكي يبلغ الاعتذار قصده.
1: رقة الكلمة.
2: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ختام هذا الأسبوع اليوم الخميس. أهلا بكل من انضم معنا في هذا التوقيت، لكم تحيات الزملاء في الإعداد وكذلك تحيات محدثكم نواف النومس وتحيات الزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، والتحية الكبرى للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة. استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت مستمعينا لهذا اليوم الخميس ختام الجلسات لهذا الأسبوع، استهلتها بارتفاع بدعم لصعود 10 قطاعات بالتزامن مع تصدر سهم بيت التمويل الكويتي بيتك النشاط للتداولات عقب إعلان القوائم المالية الفصلية والتوزيعات النصفية.

إلى أبرز وأهم إعلانات السوق الكويت الأوراق المالية مستمعين، حيث أعلنت بورصة الكويت أن البنك الأهلي الكويتي حصل على تصنيفات ائتمانية من وكالة موديز إم ستورز سيرفس مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بجودة الأصول القوية ومستويات السيولة والرسملة المرتفعة. وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت أن موديز منحت تصنيف مخاطر الطرف المقابل طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند A1 وتصنيف الدين الممتاز غير المضمون طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند A2B، كما ثبتت تصنيف ودائع البنك طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. فيما أعلنت شركة صكوك القابضة صدور حكم استئناف لصالح الهيئة العامة للاستثمار في الدعوة المرفوعة من قبل الأخيرة ضد الشركة وشركة بيت الإعمار الخليجي العقارية التابعة لها، بحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس.

كما أعلن شركة إينوفست صدور حكم نهائي عن مركز البحرين لتسوية المنازعات في القضية التحكيمية رقم ARB 25/07 لصالح شركة دانة البحرين للتطوير العقاري إحدى الشركات الزميلة، حيث أكدت هيئة التحكيم اختصاصها بنظر النزاع ورفضت جميع الطلبات المقدمة من شركة بن فقيه للاستثمار العقاري المحتكم ضدها، وألزمتها أيضا بأن تدفع لشركة دانة البحرين مبلغا إجماليا قدره 4,260,000 دينار بحريني بما يعادل 11,440,000 دولار، علما بأن الحكم النهائي أو الحكم نهائي وملزم للطرفين وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس. وذكرت إينوفست أن الأثر المالي للحكم إيجابي لشركة دانة البحرين، وذلك مع مراعاة إجراءات التنفيذ والتحصيل المبلغ المحتكم به. يشار إلى أن إينوفست قد تحولت إلى الربحية خلال الربع الأول من عام 2026 الحالي بقيمة بلغت 101,950 دينار ما يعادل 331,000 دولار أمريكي مقابل 389,000 دينار كويتي، أي ما يعادل 1,260,000 دولار أمريكي خسائر الربع الأول من عام 2025.

أخيرا ارتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بيتك خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 7 نقاط وعشر النقطة في المئة بل 20 نقطة في المئة على أساس سنوي، بما دعم النتائج النصفية بالتزامن مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية. وبلغ صافي ربح بيتك في الثلاثة أشهر المنتهية بختام يونيو السابق 186,540,000 دينار مقابل 174,040,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. وحقق البنك ربحا خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة بلغت 363,550,000 دينار عفوا، مقارنة ب 342,150,000 دينار في الفترة المماثلة من العام السابق بنمو سنوي بلغ 6 نقاط وعشر النقطة في المئة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ننتقل بكم من الشأن المحلي إلى شأن خليجي، تحديدا السوق القطرية. نتساءل عن الجلسة لهذا اليوم، ختام جلسات الأسبوع وما كانت عليه أيضا الجلسات السابقة. نرحب من السوق القطري بالزميل والأستاذ علي أحمد. أستاذ علي، مساء الخير.
1: مساء الخير لكم ولجميع السادة المستمعين، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله.
0: اللهم آمين، حياك الله معنا في هذا اللقاء. هناك بعض التراجع لمؤشر بورصة قطر قبل تقريبا ساعة القراءة في مستهل التعاملات وبداية هذه الجلسة لهذا اليوم، وهناك 15 نقطة على ما كان إذا كان صحيحا القراءة الدقيقة لديك، والمستوى عند 10051. ماذا عن جلسة اليوم، وهل هي هناك أبعاد لها؟ هل هناك تغيرات أو بعض التشابه بينها وبين الجلسات الماضية؟
1: الحقيقة اليوم هناك ضغوط جزء منها مرتبط بعملية بيع لجني أرباح، على اعتبار أننا في الجلستين الأخيرتين كنا قد حققنا مكاسب. الجزء الآخر متعلق بالتصعيد الذي تشهده المنطقة، وهناك تصعيد متزايد ليس فقط بجهة مضيق هرمز وإنما أيضا على صعيد باب المندب، وبالتالي هذا يؤثر بشكل كبير على يعني استقرار المنطقة، بالإضافة إلى امتدادات الطاقة من هذه المنطقة. جزئية أخرى متعلقة بنتائج أعمال الشركات، في هذا الأسبوع بدأنا نشهد نوع من التدفق في أعمال نتائج أعمال الشركات على صعيد النصف الأول من هذا العام، وبالتالي كان هناك وقع متباين لهذه النتائج. عموما المؤشر في هذه اللحظة يفقد حوالي نصف النقطة المئوية، وصل لمستوى 10018 نقطة. تراجع مرتبط إلى حد ما بتحرك بعض الأسهم القيادية في نطاق هبوطي، لذلك نجد بأن يعني حجم التداول متواضع، لا يوجد هنالك بيع ناتج عن تخوفات، وإنما هي عمليات تصحيحية لبعض الأسهم، لأننا حقيقة نتائج أعمال الشركات للربع الثاني هذا العام مهمة للغاية، على اعتبار أنها تعطينا صورة أكثر دقة حول كيفية تعاطي الشركات مع التحديات القائمة في المنطقة. لكن حقيقة وجدنا بأن بعض الجهات أصدرت نتائج أعمال جيدة، إن كان الأمر متعلقا في بنك ليشا أو في شركة إزدان، وشركتان حققتا نموا في الأرباح، بينما تراجعت أرباح شركة قطر للوقود بواقع 14%. وأعتقد بأن هذه الشركة التي تقريبا تهيمن على أكثر من ثلثي سوق إمداد

0: السوق المحلية بالمحروقات تأثرت من تراجع إمداداتها للطائرات في الربع الثاني من هذا العام، على اعتبار أن شركتها كيوجت وهي شركة تابعة هي التي تغذي الطائرات التي تأتي لمطار حمد بالوقود، وبالتالي نعرف بأن الربع الثاني من هذا العام كان هناك نوع من التراجع في نشاط الملاحة الجوية نتيجة الأحداث الجارية في المنطقة.
1: طبعا أود أن أبدأ بالجملة التي قلتها وهي ملفتة ومهمة، مسألة نتائج أعمال الشركات أنها مهمة لصورة أكثر دقة لما يعني هي تعتبر نتائج للأحداث وما عاشته المنطقة ومنه أو منها السوق القطري. هل هناك شيء بدأ واضحا من هذه النتائج، يكون واضحا أقصد بأنه تأثر بتلك الأوضاع الجيوسياسية لذلك الأرقام صادقت على تلك القراءات؟
0: الحقيقة الشركات التي هي يعني في جوهر تأثر نتيجة الأحداث الجارية في المنطقة إلى الآن لم تعلن أي منها عن هذه النتائج، يعني كان متعلقة بصناعات قطر العاملة في الأسمدة والحديد والبتروكيماويات أو ناقلات التي تنقل غاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية أو مصعيد للبتروكيماويات التي تنشط في مجال البتروكيماويات، إلى الآن لم يتم الإعلان عن نتائجها. لكن الملفت بأن من قام بالإعلان عن نتائجه لغاية اللحظة ثلاث بنوك، بنك ليشا وبنك قطر الوطني وبنك ومصرف قطر الإسلامي. بنك قطر الوطني هو الأكبر على صعيد الدولة من حيث القيمة السوقية، مصرف قطر الإسلامي هو الأكبر بين البنوك الإسلامية في الدولة وهو ثاني أكبر بنوك من حيث القيمة السوقية، وبنك ليشا وهو بنك ناتج عن عملية اندماج حصلت في الآونة الأخيرة. البنوك الثلاثة حققت نموا في الأرباح وهذا مبشر، على اعتبار أن القطاع المالي قطاع حساس وعادة ما يؤخذ كمرجعية في القياس عليه لدى البنوك الأخرى والمستثمرون أيضا في البنوك الأخرى. التراجع الحاصل حقيقة كان في سهم شركة وقود، وهي شركة كبيرة تتبع لقطر للطاقة، تأخذ منها النفط الخام ومن ثم تقوم بالاستفادة من عملية التكرير وتقوم ببيع الوقود والديزل والغاز إلى السوق المحلية حصرا. وبالتالي صحيح أنها تراجعت بواقع 14%، لكن التراجع مرتبط بتقديري ببعد دولي على اعتبار أنها مزودة للطائرات بالوقود وليس نتيجة البعد المحلي، وكما تعرف بأن حجم الإقبال على يعني إن كان الأمر متعلقا بالنقل أو السيارات وما إلى ذلك يكاد يكون يعني تقريبا مستقر. لكن في الآونة الأخيرة أيضا شهدنا نوع من زيادة الإقبال على المركبات الكهربائية أو الهجينة، وأعتقد بأن هذا يمثل نوع من التحدي لصناعة السيارات التي تعتمد على الوقود الأحفوري التي أخذت تراجع عليها شيئا فشيئا نتيجة التسهيلات التي تقدم خصوصا من قبل وكالات التجارية التي تمتلك علامات تجارية صينية في هذا المجال.
1: أنت بشرحك أستاذ علي تثير الكثير من النقاط المهمة، أود أن يتسع صدرك لهذه الأسئلة. دعني أخذ مسألة البنوك بشكل عام. الأسواق الخليجية القطاع البنكي فيها فوق الممتاز وكلها أعلنت عن يعني قوة مالية كبيرة وهي صمام أمان معروف من ذلك الوضع، لكن هناك في البنوك أيضا من ضمن الإعلانات مسألة قيمة الودائع وقيمة القروض بين تلك وهذه بالارتفاع والانخفاض. ماذا عن البنوك القطرية حتى وإن كانت الوضع فيها إيجابي حتى في النتائج؟
0: الحقيقة الأزمات التي شهدناها في العالم تحديدا منذ أزمة 2007 وأيضا أزمة الأوروبية 2013 وحتى في كورونا، كل هذه الأزمات مثلت دروسا للبنوك الخليجية بحيث أنها أصبحت أكثر قدرة على إدارة المخاطر، بمعنى أنها أخذت تأخذ بالاحتياطيات وأيضا بأدوات التحوط، وبالتالي أصبح تأثرها بهذه الأزمات أقل من الفترات الماضية، على اعتبار أن لديها أولا بعد جغرافي خارجي وغير محصور في المنطقة، ولديها أدوات التحوط المختلفة إن كان متعلقا بالسندات أو المشتقات المالية وما إلى ذلك، وبالتالي جزء مهم من هذه الأدوات مكنها من الوقوف عند هذه المسألة. النقطة الثالثة بأن هناك نوع من التحرز والتحفظ حتى في نشاط الإقراض في هذه الفترة، بمعنى أننا في وضع استثنائي وبالتالي البنوك لا تريد أن يعني تتوسع في مسألة الإقراض في هذه المرحلة، وأيضا هناك نوع من الهدوء على صعيد القطاعات الاقتصادية المحلية، وبالتالي هناك نوع من الاستقرار على صعيد الودائع. هذه المعادلة هي لربما بالإضافة إلى البعد المتمثل في التحوط ساهم في تمكين البنوك من اجتياز هذه المرحلة. البنوك يعني بنك قطر الوطني لديه انتشار يكاد يكون في الخارج يوازي انتشاره المحلي، بمعنى أن 50% من التدفقات النقدية تأتي من العمليات الخارجية، وكما تعرف بأن هناك أنشطة متعلقة بإدارة الخزينة والاستثمارات في الأسواق المالية يمكن لها أن تعوض بعض العمل التشغيلي المترتب على الظروف الاستثنائية التي نشهدها في هذه المرحلة.
1: طيب.

0: نقطة سهم وقود أو نتائج سهم وقود، وأيضا يعني وأنه يمد دوليا وهو معتمد على تزويد الطائرات في الوقود، وهناك انخفاض ب 14 نقطة في المئة. وذكر جزئية مهمة جدا، العالم مقبل ونحن أيضا في المنطقة خليجيا نتحدث، ونحن يعني منطقة الوقود أو النفط متجه، ووكالات كثيرة تتجه إلى 27 الإكثار أو التزويد أو حتى التحول إلى التزود بالسيارات الكهربائية، فهذا ممكن أن يشكل أثر، نوع من الآثار. هل هناك ممكن أن تستشف لنا قراءة واضحة في هذه الجزئية لهذا السهم أو لهذه الشركة التي تعتمد على الوقود؟
1: نعم، هي كما أسفنا هي ترتبط بقطر للطاقة، وهي الشركة الأم لقطاع الطاقة في دولة قطر، وأعتقد تمتلك حوالي 40% من أسهمها. لديها انتشار واسع على صعيد محطات الوقود التي تزود السيارات بالوقود. وضمن رؤية قطر لعام 2030، وهي فعلا يتم تطبيقها حاليا، أنه حتى في محطات وقود هنالك محطات شحن مجانا للسيارات الكهربائية مجانا لغاية عام 2030. إذا هناك نوع من التوجه نحو يعني تشجيع اقتناء المركبات الكهربائية، وكما أسلفنا بأن هناك تسهيلات كبيرة تمنح في هذا الصدد. لكن أعتقد بأن على الشركة أيضا أن تفكر بخيارات استثمارية أخرى، وهي لديها محفظة استثمارية ولديها أيضا كان توسع بسيط في المملكة العربية السعودية، لكن من ضمن الاستراتيجيات بأن عليها أن تفكر بأدوات بديلة حتى تخفف من يعني تراجع الإقبال على الوقود المخصص للمركبات. لكن لربما ما يغطي هذا الشأن بأن هناك تزايد في عدد السكان، وبالتالي زيادة الحاجة للمركبات. نعم
0: نحن نقترب من نهاية هذا الشهر وهو بداية الربع الثالث لعام 2026، ما هي القراءة الممكنة تعطيني إياها إجمالية لهذا الشهر؟ هل هناك مفارقة بينه وبين ما جرى في الربع الثاني؟
1: الحقيقة في هذا الشهر كنا قد شهدنا نوع من بداية الهدنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكان هناك نوع من التفاؤل الإيجابي، وتفاعلت الأسواق مع هذا التفاؤل. لكن كان هناك نوع من يعني لا يوجد هناك صادرات حقيقية لصادرات الطاقة المتمثلة في الغاز والنفط، وبالتالي كان هناك ارتفاع لكنه خجول. اليوم حينما يعني تبددت ولو جزئيا هذه الاتفاقية الهشة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، من حق المستثمرين أن يكونوا أكثر تحفظا، عليهم أن يراقبوا الظرف الجيوسياسي بالإضافة إلى ما تقدمه الشركات من نتائج. هناك بعض الشركات التي يمكن مراهنة عليها على اعتبار أنها تمكنت في عتة الأزمات من إدارة المخاطر بشكل حصيف، وبالتالي هذه يمكن مراهنة عليها على المدى الطويل حتى في أوقات الرخاء، لأنها اجتازت المرحلة الأصعب، وبالتالي من الطبيعي أن تجتاز مراحل أقل صعوبة.
0: نعم
1: فبالتالي سيكون هنالك فرز في الأسهم تبعا لقدرة هذه الشركات على إدارة دفتها نحو السلام إن شاء الله.
0: الأستاذ علي أحمد من السوق القطرية، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مستمعي الكرام، نأخذكم إلى القطاع العقاري وآخر المستجدات، ورحب على الطرف الآخر من الهاتف بالخبير العقاري الأستاذ سليمان الدلجان. أستاذ سليمان مساء الخير.
2: حياك الله، مساء النور، يا أهلا مرحبا فيك.
0: أتساءل عن آخر وأبرز الصفقات، وما هو الأبرز منها أو أكثر يعني أو العنوان الرئيسي لها؟
2: طيب حياكم الله. أول
0: الله
2: شيء
0: يخليك.
2: قبل أن نتكلم آخر الصفقات، خلينا نعطي تحليل سريع لفترة 6 أشهر الأولى من عام 2026. تكلمنا احنا في فترات سابقة الأسابيع الماضية بخصوص العقارات السكنية والاستثمار التجاري، لكن هناك إضافة وملاحظة بعد التحليل، أن سوق العقارات اللي بيعت بمبالغ 300,000 دينار تسيطر تقريبا على حدود بين 40 إلى 45% من الصفقات اللي تمت خلال 6 أشهر الأولى من عام 2026. وهذا معناه أن المناطق اللي يكسر فيها الأسعار البيوت اللي ممكن تنطرح في منطقة مثل ديان والظهر والفردوس وتيماء والواحة، هذه بيوت تم بيع بيوتها بأسعارها بحدود البيوت القديمة أو البيوت اللي ممكن تنسكن من 300,000 وأقل، ممكن توصل 150,000 و180,000، وأيضا يشمل كذلك الخيران السكنية. طيب بالنسبة حق نسبة البيوت اللي استحوذت في عام 2026 6 أشهر الأولى، نسبة البيوت اللي تم بيعها تمثل تقريبا 60% من التداول العام في 6 أشهر الأولى. 40% عبارة عن أراضي، وهذا يعطي إنديكيت أو يعطي إشارة إلى أن الطلب على البيوت حاليا خلال فترة 6 أشهر الأولى أكثر من الأراضي، بسبب يمكن تكون الأراضي العرض أقل أو تكون أسعارها مرتفعة. كذلك تصدرت تداول أكثر تداول يعني أخذ نسبة تقريبا 34% من التداول أول منطقة سكنية هي عبارة منطقة صباح الأحمد البحرية، أخذت تقريبا 34% من التداول العام. بعدها مطلع بحدود تقريبا 12%، وأقل منطقتين أخذوا نسبة تداول فيها هي منطقة علي صباح السالم وسعد العبدالله، استحوذت تقريبا كل واحدة على 2.5%. الصفقات الأخيرة تمت في صباح الأحمد البحرية في أراضي في المرحلة الخامسة، تم بيع الأسعار ابتداء من 222 ووصل إلى حدود 240، القسائم اللي تراوح مساحتها بين 450 إلى 460 متر مربع. وأيضا تمت صفقات في مناطق مثل جنوب السرة في بيوت بأسعار كانت سابقا تداول بحدود 600-650، تم بيعها بأسعار تراوح، هي عبارة عن بيوت 400 متر تراوح بين 500 إلى 520. وهذا يعطي إشارة أن العقار السكني قياسا إلى قبل سنة ونصف من بداية 2025 هناك انخفاض، بس بحسب المنطقة، المناطق اللي أكثر فيها العرض انخفاض فيها بلغ تقريبا حدود 20 إلى 25%، بين المناطق اللي مثل داخل الدائرة الخامس أو الدائرة الرابع يقل فيها العرض ويرتفع نسبيا الطلب، فيها هناك انخفاض يقدر بين 10 إلى 15%، في بعض الصفقات تمت ب أكثر من هذا النزول. الصفقات الأخيرة اللي تم بيعها على قلب أمس وقبل أمس صفقات استثمارية وتجارية في شارع بيروت، تم بيع مجمع مساحته 10,000 متر بحدود 25 مليون، مجمع قديم يعني مستغل حاليا، وتم بيع بدون شرط الإخلاء، وسعر المتر تقريبا تراوح حدود 2500 متر، وهو سعر مشجع جدا للمستثمرين، وهذا يعطيك إشارة لأن القطاع التجاري فيه طلب عليه، لكن طلب على أسعار بأقل من أسعار السوق. وأيضا تم في بنيد القار أرض كانت مفروض تستغل كنشاط تجاري، تم بيعها بحدود المتر 2500 دينار بحدود 12 مليون دينار نص تقريبا، يعني 12 مليون و500 ألف. هذا بريف يعني سريع على أول 6 أشهر الأول من 2026.
0: شكرا للخبير العقاري الأستاذ سليمان دليجان على هذا الشرح والوصف للتطور الأخير للقطاع العقاري، شكرا. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نعود إلى جلسة البورصة لهذا اليوم، ختام هذه الجلسات وهذا الأسبوع والمنطقة الخضراء بجلسة أو في هذه الأثناء السيولة تعتبر مشابهة أو جيدة نوعا ما، جيدة أو غير جيدة المحلل المالي هو والاقتصادي هو من يذكر ذلك أكثر خبرة وعلما، الأستاذ علي العنزي المحلل الاقتصادي، رحب به وعلى الطرف الآخر من الهاتف. أستاذ علي مساء الخير.
3: جزاك الله خير استاذ نواف، رحب بك استاذ المستمعين الكرام، هلا ومرحبا،
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. اتساءل عن جلسه اليوم وربما العنوان الرئيسي هو المسيطر في اعلان نتائج بنك بيتك المنتظر، ولعله هو احد الاسباب ان تكون المنطقه الخضراء هي المكتسحه في الجلسات، علما بان السيوله تعتبر ليست كما يراد من الطموح.
3: حقيقه نعم، السيوله فقط الى الان 52 مليون نص دينار، لا زال لدينا مزيد من الوقت، ولكن لا أعتقد أنها سوف تتجاوز 65 مليون دينار إذا ما أضفنا لها سيولة المزاد. ولكن بشكل عام اليوم كان مميز جدا بالنسبة للاقتصاد الكويتي أن يعلن بيتك هذا القدر ما شاء الله الكبير من الأرباح، نتحدث عن أكثر من 360 مليون دينار أرباح خلال النصف الأول فقط، أي أنه يعني هذا البنك الآن يربح 2 مليون دينار خلال اليوم الواحد، فبالتالي يعني أعطى دفعة معنوية كبيرة ليس فقط للسوق إنما الاقتصاد الكويتي والله الحمد بشكل عام، وتمت هذه الأرباح وهذه الإيجابية خلال فترة أيضا حساسة وحرجة جدا، وهي الربع الثاني والذي حقق به بيتك أيضا نموا بنسبة 7%، كان هذا الوقت كل الوقت هذا كان خلال فترة الحرب الدائرة والمستمرة. أيضا أعتقد أن فقط ما ينقص السوق ضخ مزيد من السيولة. اليوم السيولة كما تفضلت أخي نواف أقل من الطموح، يعني إلى الآن 52 مليون ومركزة أيضا، وسيولة انتقائية بشكل كبير على بيتك في الدرجة الأولى، 20% من السيولة على بيتك، وأيضا على أسهم انتقائية معينة. نعم.
0: واضح أن هناك يعني تفاعل مع نتائج إعلان بيتك، والذي ذكرت بأنه كبير جدا ويعني يعتبر ممتاز وفي خانة الرضا للمستثمرين أو كل المهتمين، لكن أتساءل عن التفاعل لسهم بيتك في مع هذه النتائج. هل التفاعل مطلوب من أن يكون آني في وقت الإعلان أو بعد الإعلان مباشرة، أم أن ممكن هذا التفاعل

0: الأسهم التي تعلن أرباح، بما أن هناك مجموعة كبيرة من المستثمرين لم تقيم أو يعني لم تتوقع مستوى الربحية. فاليوم ردة فعل الأولى كانت إيجابية، سيولة عالية، عمليات شراء أيضا كبيرة، ارتفاع لسهم البنك أيضا كان يصطدم ب 770 وأسفل، اليوم وصل إلى 778، ولكن يبقى التقييم أولي. كذلك يعني لا ننسى أن هذا الأداء سوف يربط أيضا بتوقعات أداء العام بشكل عام.
1: صحيح.
0: إذا قدم هذا الأداء المبهر حقيقة خلال النصف الأول، فإن شاء الله نتوقع أنه ومع اعتياد الأوساط الحالة الجيوسياسية أن يقدم أداء مماثلا أو أداء أفضل خلال الفترات القادمة. فأعتقد أن اليوم تفاعل، ردا على سؤالك، تفاعل سعر السهم، ولكن ليس هذا كل ما بالأمر. أمامنا يعني مزيد من معروف أن هذه المؤسسات تقوم بعمليات الجمع والتحضير لفترة أطول من ذلك.
1: طيب خلنا نأخذ السيولة ونأخذ أيضا معها المعدل الذي طال في وجوده بشكل أفقي، المؤشر 8648 وصل إلى 700 في جلسات ومن ثم كسر حاجز 700. الآن في هذه المنطقة جلسات كثيرة، أنا أتحدث عن هذا الشهر ونحن نقترب من نهايته في هذه الأيام. السيولة كذلك التباين واضح بين الشراء والبيع بجلسة اليوم، تشبه أيضا جلسات مضت بالتباين في القوة الشرائية وحتى الأخرى يعني البيع. هل هناك وصف ممكن أن يفهم لهذا السلوك؟
0: نعم، أولا السلوك كما تفضلت سلوك أفقي جدا ومحايد جدا خلال على الأقل خلال الشهرين بين مستوى 8600 إلى مستوى 8700، وهذا الحقيقة السلوك في ظل الظروف الجيوسياسية ويعتبر يعني مقبول نوعا ما، بل جيد في تقدير الشخص المتواضع. أيضا يعني الآن ونحن على مشارف أن تبدأ بقية الشركات بالإعلانات، قد يكون هناك أيضا انتظار لإعلانات شركات للربع الثاني أو النصف الأول، نستطيع أن نقول الربع الثاني بما أن الربع الأول كان معروفا، ولكن الربع الثاني كان مهم جدا أن نعرف الإعلانات، سواء الشركات التي عدلت من أسعارها وارتفعت ارتفاعات كبيرة، أو حتى بشكل عام يعني ما تأثير هذا التغير الجيوسياسي أو هذا الوضع الجيوسياسي، إغلاق مضيق هرمز على هذه الشركات، بالتالي قد يكون يعني محفز جديد للسوق إعلانات النصف الأول للشركات خلال الأيام القادمة.
1: خليني أخذك في هذا السؤال ولو أنه يحتاج أكثر من هذا الوقت، لكن ما لدي دقيقة فقط، وهو النفط الذي يشهد ارتفاعات وربما الأحداث عند زيادتها، ونتحدث عن الجديد في زيادتها هو باب المندب وما يحدث هناك من أحداث ربما تشابه مضيق هرمز لا نعلم. النفط يقفز بقفزات، هل هذه القفزات ممكن أن تتجاوز به $100 وأكثر؟ ممكن أن نشهد تلك الأسعار التي كانت في بداية الحرب؟
0: نعم، وهو الآن قريب جدا في نوافع على المستوى $100، الآن يتداول $97 وسبب، وهو السعر الأعلى خلال 3 أشهر وأكثر. إذن أعتقد أنه قريبون جدا من مستوى حتى $120 خلال الفترة القادمة.
1: نناقشه إن شاء الله في القادم. شكرا للأستاذ علي العنزي المحلل الاقتصادي. الشكر موصول لكم كذلك على كرم المتابعة. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى ختام جلساتنا لهذا الأسبوع، نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. حافظ الله الكويت والشعب من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها هزاع العتيبي. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. السعودية تعلن استهداف سفينة تابعة لإحدى شركاتها الوطنية في البحر الأحمر، والأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب وقفا بل موقفا دوليا حازما. الجيش الأردني يعلن تصدي الدفاعات الجوية لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، والجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة الثانية عشرة من الضربات عليها. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن. وموقع أكسيوس يشير إلى محاولات جارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. آلاف المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات 21 على روسيا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحرصهما المشترك على تعزيز وتطويرها في كافة المجالات، متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. ضمن سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وأفادت رئاسة الأركان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في الرياض، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تعرض السفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أسفر عن اندلاع حريق في مقدمة السفينة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة تأكيده سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وفي السياق، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون وتهديدات ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب محاسبة فورية وموقفا دوليا حازما يكفل احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.
وشدد البديوي في كلمة ألقاها خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بعنوان حوكمة الموارد الطبيعية ركيزة للسلام والأمن والازدهار، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. شدد على أن إيران تواصل منذ نهاية فبراير الماضي شن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية لوقف تلك الاعتداءات وردع السياسات العدوانية الإيرانية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. وفي المنام، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إطلاق صافرة الإنذار في مملكة البحرين، ودعت الوزارة في بيان مقتضب المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وفي عمان، أعلن الجيش الأردني اليوم أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال الساعات 24 الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان. كما جرى مساء أمس اعتراض الطائرات المسيرة 6 وإسقاطها، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وفي مانيلا، أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والعماني بدر البوسعيدي اليوم رفضهما لأي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية لما في ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. واتفق الوزيران خلال لقائهما على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن. وأدانا الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إكمال الجولة 12 من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية ومنظومات للدفاع الجوي. وقالت القيادة في بيان إن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين. وأعلنت القيادة المركزية أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط ويواصلون تنفيذ مهامهم في حالة جاهزية ويقظة عالية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران. في الوقت نفسه، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران وسط نقاشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن الخيارات المتاحة للتعامل مع طهران. وأشار تقرير لأكسيوس إن النقاشات لا تزال جارية داخل الإدارة الأمريكية وأن القرار النهائي بشأن أي عمل عسكري لم يتخذ بعد، وسط تقديرات بأن أي خطوة عسكرية جديدة قد تكون لها تداعيات واسعة في المنطقة. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة، وأضاف إنهم يبرمون الاتفاقات ثم ينقضونها على الفور تقريبا أو يقررون تغيير بنودها، ليست هذه هي طريقة إبرام الاتفاقات، مشيرا إلى أنهم سيدفعون الثمن الآن وربما يغيرون رأيهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تكبدهم خسائر فادحة.
وعلى صعيد جهود الوساطة، قال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن وسطاء قطريين ما زالوا يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. وأشار مصدر إقليمي إلى أن القيادة الإيرانية لم تقبل أحدث مقترح قدمه الوسطاء. وفي مانيلا يعتزم وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من ضغوط في إمدادات الوقود المطالبة بضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، وذلك في ختام اجتماعات استمرت أسبوعا طغت عليها تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفق مسودة بيان اطلعت عليها وكالة فرانس بريس. وستجدد مسودة البيان التي من المتوقع أن تصدر عن اجتماع رابطة آسيان الدعوات إلى ضبط النفس في الصراع الدائري بالشرق الأوسط، والذي خلف تداعيات اقتصادية امتدت أثارها لتشمل المنطقة بأسرها. وفي موسكو دعت روسيا مجددا اليوم إلى حل النزاعات في الشرق الأوسط عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، ودعت أطراف النزاع إلى ضبط النفس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في بيان إن روسيا تدعو جميع الأطراف أطراف النزاع في إظهار نهج مسؤول وضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى توسع النزاع المسلح ومزيد من تدهور الوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، مبدية استعداد موسكو لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وإلى المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، حيث قال مسؤول لبناني لرويترز إنه من المقرر أن تعقد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في 4 أغسطس المقبل في إيطاليا. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الجانبان تنفيذ خطة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، يقابله نشر للجيش اللبناني في تلك المناطق. وفي القدس المحتلة اقتحم 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك اليوم. وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية إن اقتحام بن غفير ومئات المستوطنين المسجد الأقصى انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرة من أن هذه الاقتحامات وأداء الطقوس التلمذية تأتي ضمن مخططات لفرض التقسيم الزماني والمكاني. وأكدت الوزارة أن الأقصى حق خالص للمسلمين، ودعت الدول العربية والإسلامية لدعم صمود الفلسطينيين بالقدس، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات بحق القدس والمقدسات. وفي قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة جراء إطلاق نار وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله، في حين استشهد 4 متأثرا بإصابته في قصف سابق لجيش الاحتلال. والآن عودة للرياض، حيث وقعت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية التي تأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين تعد استكمالا لما تم الإعلان عنه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيزا للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والتقنيات المتقدمة. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اللقاء الذي جمع الوزير لافروف بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا، قالت إن لافروف حذر روبيو من استمرار تدفق شحنات الأسلحة الأوكرانية، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول. وأضاف البيان لافروف أبلغ روبيو بأن موسكو لا تزال ملتزمة بالمقترحات التي طرحها الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في أغسطس الماضي في ألاسكا.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم أنه أجرى محادثات جيدة وصريحة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف روبيو للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الخارجية في مانيلا أنهم مستعدون للاطلاع بدور بناء للمساعدة في وضع نهاية لحرب عبثية وعلى استعداد للقيام بذلك دون أن يكشف تفاصيل المحادثات التي جرت مع لافروف. وفي بروكسل أعلن دبلوماسيون أوروبي اليوم أن سفراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات 21 ضد روسيا. وأضاف الدبلوماسي أن العمل الفني على حزمة العقوبات سيختتم الآن وسيتم إطلاق إجراءات لاعتمادها كتابيا بعد ظهر اليوم. في الوقت نفسه أفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن مبعوثي الاتحاد الأوروبي وافقوا في 21 على تجميد سقف أسعار النفط لمدة 12 شهرا، لكنهم استثنوا نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة لمدة عام واحد مع التجديد التلقائي. وفي جديد التوترات الصينية الفلبينية قالت الصين أن سفينتين فلبينيتين تسللتا إلى المياه المحيطة بشعاب سكاربورو رغم التحذيرات المتكررة. وحث خفر السواحل الصيني في بيان الفلبين إلى الكف فورا عن ما وصفه بأعمالها المخالفة والاستفزازية، مؤكدا سيادة الصين على الشعاب المتنازع عليها. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية أظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2536 حالة، من بينها 1033 حالة وفاة. وأفاد معهد الصحة العامة في أحدث تقرير له باكتشاف 50 حالة للإصابة جديدة الاثنين الماضي في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو شرقي الجمهورية. ومن أخبار الطقس، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس والبلاد في عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية. وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شمة عبد الله سابج الصقعبي، أرملت عبد الله مجول المجروب عن عمر ناهز 72، وسيورى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء بمقبرة صبحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي ختام هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنية إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. السعودية تعلن استهداف سفينة تابعة لإحدى شركاتها الوطنية في البحر الأحمر، والأمين العام لمجلس التعاون يقول إن الاعتداءات الإيرانية وتهديدات الحوثيين لباب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما. الجيش الأردني يعلن تصدي الدفاعات الجوية لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، والجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات عليها. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن. وموقع أكسيوس يشير إلى محاولات جارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. آلاف المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. والاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات 21 على روسيا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشرات الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعتنا 1:30 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، مضيق هرمز على طاولة التفاوض، فهل تنجح الوساطة؟ الرئيس الأمريكي يدرس توسيع الحرب ضد طهران، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، الميدان يختبر مسار المفاوضات اللبنانية والإسرائيلية. أهلا بكم. على مسار المفاوضات، قال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس إن وسطاء قطريين ما زالوا يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. وأشار مصدر إقليمي إلى أن طهران لم تقبل أحدث مقترح قدمه الوسطاء، وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت مساء أمس الأربعاء عدم صحة مزاعم القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرتها على حركة الدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة رغم تهديدات الحرس الثوري وهجماته. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي. أهلا بكم. ما هي آخر التطورات المتعلقة بالوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران؟ نعلم بأن قطر تنشط منذ البداية ومنذ العام الماضي تقريبا في جهود وساطة كبيرة. برأيك كيف من الممكن أن تكون هذه الجهود الآن محط اهتمام من الجانب الإيراني الذي يبدو متعنتا ويبدو بأنه ماض في خططه التخريبية؟
1: نعم، شكرا دلال، تحية للسادة المستمعين. يعني بتأكيد اليوم كما هو واضح بشكل عام المشهد لا يزال يتسم باستمرار طبعا اتصالات غير مباشرة عبر الوسطاء، مع بقاء ربما الفجوة كبيرة بين الموقفين الأمريكي والإيراني. يعني نلاحظ أن واشنطن تؤكد أنها لا تغلق باب دبلوماسية لكنها تشكك في جدية طهران، بينما تصر إيران على أن أي تفاوض يجب أن يقود إلى وقف الهجمات وتقديم ضمانات حقيقية وليس مجرد جدة مؤقتة. الحديث عن الوساطة القطرية، أعتقد هذه الوساطة ما زالت تتحرك لكنها لم تعد هي الوسيط الوحيد، بل أصبحت ربما جزء من شبكة وساطات إقليمية ودولية منها الباكستانية أيضا، وتضم أيضا أطراف أخرى. الجديد هو أن الاتصالات لم تنقطع رغم استمرار العمليات العسكرية، وهذا بحد ذاته أعتقد مؤشر مهم، لأنه قطع قنوات الاتصال عادة يعني أن الطرفين قررا الحسم العسكري، بينما استمرارها يعني أنه كل من الطرفين يريد الاحتفاظ بخيار التسوية مفتوحا مع استمرار الضغط العسكري، لربما تحسبا لرفع يعني سقف التفاوض ورفع طلبات كل طرف على طاولة التفاوض. الولايات المتحدة دائما كما نلاحظ دلالة ترسل رسائل مزدوجة، استمرار الضغط العسكري مع ابقاء باب التفاوض مفتوحا، في حين نجد انه ايران بالمقابل تحاول استثمار صمودها العسكري والنسبي لتحسين شروط اي اتفاق مستقبلي. وبالتالي أن الوساطة القطرية اليوم أصبحت أقرب إلى إدارة الأزمة ومنع الانفجار الكامل أكثر من كونها وساطة لإنتاج اتفاق نهائي في الوقت الحالي، لأنه لا يزال الحديث مبكر عن وجود اتفاق ربما. يعني الآن حتى مجرد جمع المتفاوضين أو الأطراف على طاولة التفاوض لا يزال يعني صعب في هذه اللحظة.
0: نعم، نحن نتحدث الآن عن خطة قطرية لوقف التصعيد وفتح الملاحة في مضيق هرمز. نعم. هل هذه الخطة سوف تكون مختلفة في بعض بنودها نظرا لما حدث مؤخرا عن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مسبقا في باكستان والتي تم العمل فيها لفترة وجيزة لكن إيران خرقتها؟
1: طبعا هي مقترحات هي الان ربما تكون مقبوله مبدئيا، ولكنها قد لا تحق لانه هناك جدار من عدم الثقه يعني مرتفع جدا بين الجانبين الايراني والامريكي هذه اللحظه. وبالتالي يبدو لي انه ما يجري الان من تصعيد عسكري مستمر دون توقف هو يعني مع انه يؤخر اي وصول اي اتفاق، وربما يثير الكثير من الغبار والضبابيه حول مصير اي اتفاق قادم، إلا أنه يعني هذا التصعيد قد يخلق حالة أو أمر واقع جديد أو ميزان قوى مختلف في المنطقة، وبالتالي قد يكون هناك يخلق في نهاية الأمر إلى حالة مرونة. المشكله لم تعد في مجرد يعني وقف اطلاق النار او فتح مضيق هرمز او البرنامج النووي. المشكله انه اليوم هو عدم الثقه غير موجوده، حاله عدم الثقه، ويعني واي اتفاق سريع باعتقادي لن يكون سلام دائم، وانما سيكون على الارجح هو اتفاق مرحلي لتجميد التصعيد واعطاء فرصه للتفاوض. اعتقد انه الاحتمال الاكبر خلال المرحله المقبله هو الوصول الى وقف تصعيد منظم ربما، وليس الى تسويه تاريخيه شامله، لانه فجوه الثقه بين الطرفين لا تزال عميقه جدا.
0: نعم سيدي الكريم، بما أنك ذكرت عدم الثقة، الخطة القطرية تقضي بهدنة لعشرة أيام إيقاف العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز تمهيدا لأرضية محادثات ربما تستند إلى المذكرة، ربما تطور ما جاء في المذكرة، لكن نقطة عدم الثقة كيف ستكون حاسمة في الردود الأمريكية الإيرانية؟ الولايات المتحدة لم ترد حتى الآن، إيران يبدو بأنها مبدئيا ترفض أي مبادرة جديدة نظرا لأن أنها تريد السيطرة الآن وربما لا تراجع، في الماضي ربما كانت تموه، الآن ربما هي مكشوفة أكثر.
1: طبعا كما ذكرت هو الآن هذا المقترح القطري بفتح مضيق هرمز 10 أيام، هذا واضح من مؤشرات هذا المقترح، هو عبارة عن هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس وهدنة مؤقتة لمحاولة يعني لملمة الأوراق التفاوض المتناثرة. يعني إذا جمعنا مثلا المواقف الإيرانية، التصريحات والمواقف المعلنة من جانب إيران، نجد أن الرفض الإيراني ربما يقوم على عدة اعتبارات. أولا ترى طهران بأنه المقترحات ركزت على التزامات إيرانية أكثر من تقديم ضمانات أمريكية. إيران تريد وقف دائم للعمليات العسكرية وليس هدنة قصيرة يمكن أن تنهار بعد أيام، لذلك تطالب برفع تدريجي للعقوبات ضمن جدول زمني. في المقابل الولايات المتحدة تريد يعني من إيران أن تفتح المضيق بلا شرط، وتريد أن تصل رسائل ردع شديدة لإيران، تريد من إيران أن تفتح الموضوع النووي، يعني تريد تنازلات كبيرة. تجد إيران أن انتزاعها منها يمثل نزع لورقة ضغط تمتلكها في هذه المرحلة، ولا تريد التنازل عنها أو تفسر بأنها انهزام أمام الولايات المتحدة. لذلك يبدو لي أنه لا تزال شقة الخلاف موجودة، لا تزال عدم الثقة حالة سائدة. يعني إيران تدرك أنه إغلاق مضيق هرمز بالكامل بالتأكيد سيجلب عليها طبعا رد عسكري واسع، لذلك تعتمد سياسة التهديد دون الإغلاق. نجدها أحيانا نجد الولايات المتحدة تفتح المضيق أو تقول أنه مفتوح، ولكنها هي تخلق حالة عدم يقين أمني أو تهديد بمنع الملاحة في هذا المضيق، وبالتالي نجد نوعا ما تناور مناورة يعني شكلية بأنه أنه المضيق مغلق لكنه تحت التهديد الأمني، والولايات المتحدة من جانبها تقول أنها تعتبر المضيق الآن مفتوح وخط أحمر.
0: نعم، ما زال الجدل أيضا دائرا حول مضيق هرمز وما يجري فيه والتصعيد والخوف من انزلاق أكثر نحو التصعيد فيه. شكرا للدكتور ناصر المطير المحلل السياسي.
1: شكرا لكم.

0: فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام صفقة، لكنها ستكون كذلك قريبا. كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون عن أن الرئيس ترامب يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. أما الجيش الأمريكي فقد أكمل الليلة 12 من الضربات المتتالية، وعزز وجوده بالمنطقة بقوات خاصة وطائرات مقاتلة وكوادر طبية. فهل نحن على أعتاب تصعيد جديد في المواجهة الأمريكية الإيرانية؟
1: خلال خطاب له في ولاية جورجيا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران ليست مستعدة بعد لإبرام صفقة، لكنها ستكون كذلك قريبا جدا. وفي تصريحات منفصلة، شدد ترامب على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكن في المقابل كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون نقلا عن موقع أكسيوس أن الرئيس ترامب يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وقال المسؤولون إن أي عملية جديدة قد تشكل تصعيدا كبيرا في المواجهة مع طهران، فيما تواصل واشنطن تقييم الخطوات المقبلة في ظل التوترات المتزايدة بين الجانبين. وأشار التقرير إلى أن النقاشات لا تزال جارية داخل الإدارة الأمريكية، وأن القرار النهائي بشأن أي عمل عسكري لم يتخذ بعد، وسط تقديرات بأن أي خطوة عسكرية جديدة قد تكون لها تداعيات واسعة في المنطقة. كما لفت إلى أن إسرائيل قد تشارك في أي عمليات محتملة، لكنها لن تنضم إلى الحرب إلا إذا تعرضت لهجوم إيراني أو طلبت منها الولايات المتحدة ذلك. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر قوات إضافية وكوادر طبية وأسلحة. وقال المسؤولون إن واشنطن نشرت قوات من العمليات الخاصة وعززت أسراب الطائرات المقاتلة، كما رفعت جاهزية القاذفات المتمركزة في قواعد أمريكية وبريطانية. وأضاف مسؤول أمريكي أن أكثر من 150 مسعفا عسكريا وصلوا خلال الأيام الماضية إلى المركز الطبي الأقليمي الأمريكي في ألمانيا ضمن الاستعدادات الجارية. هذه التعزيزات تأتي في وقت يواصل فيه الجيش الأمريكي ضرباته الليلية ضد إيران لليلة 12 على التوالي. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية ومنظومات للدفاع الجوي. وقالت إن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين. وأشارت سنت كوم إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية داخل إيران بالتزامن مع استئناف حصار بحري عليها، كما حولت حتى الآن مسار 9 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة لمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية. وأعلنت القيادة المركزية أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط ويواصلون تنفيذ مهامهم في حالة جاهزية ويقظة عالية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران. إذن فبينما يؤكد ترامب أن الصفقة قريبة، تتسارع الاستعدادات العسكرية وتتوالى الضربات الليلة، فهل يكون التصعيد العسكري بديلا للدبلوماسية المتعثرة؟ أم أنه مجرد ضغط لإجبار إيران على التنازل؟
0: للمزيد من المتابعة وللإجابة على السؤال الذي انتهى به التقرير، ينضم إلينا السيد محمد إبراهيم المحلل السياسي معنا من هنا من الكويت. سيد الكريم، كما تابعنا في سياق التقرير وبملخصه، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعزز وجودها العسكري في المنطقة بأشكال عدة، لكن هذا التعزيز إلى ماذا يشير؟ هل يشير إلى عملية أوسع كما يذهب إليها الرئيس الأمريكي ترامب من خلال التصعيد العسكري أكثر، والذي أعلن هدفه سابقا تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز؟ إذا هذا التقويض هل سيستمر من خلال التصعيد لليال مقبلة أيضا؟
2: طبعا بالتأكيد، سيناريو التصعيد العسكري وزيادة وتيرة العمليات كل يوم هي مرتفعة عن اليوم الذي يسبقه.

0: نحن الآن تقريبا أسبوعان مر على هذه الحملة، أقل بيوم أو يومين. في بداية هذه الحملة أو هذه الضربات وضع الرئيس الأمريكي مهلة هي 4 أسابيع. باعتقاده وبحسابات الإدارة وبحسابات البنتاغون سياسيا وعسكريا، أن هذه الفترة كافية لتحقيق هدفين. الهدف الأول هو تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في الممر الملاحي الدولي هرمز، والأمر الثاني إجبار إيران على المجيء إلى طاولة التفاوض مع تنازلات، وبالتالي إمكانية تحقيق اتفاق. واضح جدا أن هذه المهلة ما زلنا في منتصفها، ولكن هي تصاعدية، أي أنه في شهدنا كيف أنه في قبل أيام كان هناك ضرب للجسور، وبالأمس وضع معادلة جديدة، كل سفينة مقابلها جسر أو محطة كهرباء. وهذه التعزيزات التي تمت الإشارة إليها مهمة جدا. عديد من الدول الأوروبية تحديدا بريطانيا، أعتقد هناك دولة أو دولتين أخريين من أوروبا، وضعت أيضا قواعدها بسبب الولايات المتحدة، التعزيزات في المنطقة، كلها تشير إلى أن العمليات ستتصاعد أكثر من أجل تدفيع أولا إنهاك إيران أولا، وثانيا إجبارها على الرضوخ لفتح مضيق هرمز. الضربات الموجودة الآن ليست من أجل التفاوض فقط، هي من أجل إجبار إيران على فتح هرمز ومن ثم الذهاب إلى التفاوض. هذه هي المعادلة الجديدة.
1: نعم، لكن كلما تحدثنا عن توسيع التصعيد، بطبيعة الحال سوف تتوسع الرقع التي يجري فيها هذا التصعيد، من ساحل بوشهر إلى هرمز إلى الآن باب المندب. كيف يؤثر توسيع التصعيد العسكري على أيضا توسع الرقع التي سوف يجري فيها، التي سوف يكون هنالك امتداد لهذا الصراع إليها؟
0: نعم، بالتأكيد هذا الخطر موجود دائما، لأن التصعيد يقابله تصعيد، أي أنه كل ما قامت الولايات المتحدة بزيادة ضرباتها، قام النظام الإيراني بتحريك ميليشياته والوكلاء من أجل توسيع رقعة الصراع. وبالتالي ما جرى في باب المندب هدفه، وما جرى ويجري في باب المندب هدفه الأساسي، التأثير على الاقتصاد العالمي. أعتقد ويعتقد مسؤولون النظام الإيراني أنه كلما ارتفعت أسعار النفط، كلما اضطربت حركة الأسواق، كلما راجعت أو أجبر ذلك إدارة ترامب على مراجعة حساباتها. هناك خطر كبير بأن يتصاعد هذا الصراع إلى مساحات جديدة، جنوب لبنان، العراق، اليمن، في كل منطقة هناك ميليشيات تأتمر بأوامر الحرس الثوري والنظام الإيراني المجرم، معرضة لأن تكون ساحة للصراع. لكن في نفس الوقت هناك حالة من الضعف باتت تعتري أركان النظام الإيراني والقيادة العسكرية، لأن الضربات التي توجه إليهم كبيرة جدا. صحيح ما زالت لديهم قدرات، لكنها قدرات قليلة جدا بالمقارنة مع ما كان الوضع عليه في السابق. هذا دفع ويدفع الكثير من المسؤولين الإيرانيين إلى مراجعة الحساب. لكن المشكلة أن القرار في إيران، الانقسام الموجود في إيران، يعطي القرار للمتشددين وليس للواقعيين، لأن هناك واقعيين، وأنا لا أعتقد أن هناك معتدلين، هناك واقعيين يحسبون حسابات الربح والخسارة، وهناك متشددين يقودهم أحمد وحيدي على رأس الحرس الثوري. هؤلاء لا يتورعون عن ارتكاب جرائم إرهابية، تهديد المدنيين، في كل ذلك من أجل سبيل تحقيق مكاسب في هذه المعركة. أنا أعتقد أن مضيق هرمز هو الحد الفاصل، التوسيع وارد، لكن ما زلنا حتى الآن أمام تصعيد مضبوط، لأن إيران تدرك جيدا أن تحريك ساحات أخرى يعني ضربات مختلفة، ويعني شكل آخر للصراع وتصعيد الضغوط العسكرية عليها.
1: نعم. توسيع التصعيد أيضا، بما أننا تحدثنا بأنه يوسع الرقع، هو أيضا يوسع حجم وعدد المشاركين والمنضمين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف بأن هنالك تحفظات منذ البداية في إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تحديدا، في هذه الدول الأربع في المشاركة، لكن يبدو بأن الموقف بدأ يلين ويتغير تدريجيا بعدما أثرت دول العالم وبخاصة الدول الأوروبية وغيرها بإغلاق مضيق هرمز وبعدم امتثال إيران. الجميع شاهد عدم امتثال إيران بمذكرة التفاهم، اعتراض السفن، عرقلة السفن، التهديد بإغلاق المضيق وما إلى ذلك. فكيف من الممكن أن نقرأ أيضا توسع عدد المشاركين إلى جانب الولايات المتحدة؟
0: طبعا بالتأكيد في حال استمر الوضع على ما هو عليه، إمكانية أن يكون هناك تحالف دولي عربي إقليمي وتحالف دولي من أجل ضمان الملاحة في مضيق هرمز، هذا الاحتمال يتصاعد. لماذا؟ في بداية الحرب كانت إيران تتحدث عن مضيق هرمز وغلقت مضيق هرمز ووضعت هذه الورقة على الطاولة، هي لم تكن موجودة قبل الحرب، هي نتيجة من نتائج الحرب. لكن بعد مذكرة تفاهم هناك شيء جديد، لم يعد هناك أي تأييد لإيران من أي دولة في العالم، إيران مقابل العالم. لماذا؟ لأن إيران لا تريد السيطرة على مياهها الإقليمية 12 ميلا بحريا، تريد السيطرة على كل المضيق، أي على المياه الإقليمية لعمان، على المياه الدولية، هي تريد أن تمنع أي سفينة من أن تمر هناك. ولذلك شهدنا مواقف حتى من الصين التي هي عادة لا تميل إلى الولايات المتحدة، لا توافق على هذا الأمر. روسيا أيضا لا توافق على هذا الأمر. دول المنطقة برمتها لا توافق، لا يوجد أي
1: نعم.
0: دولة في العالم تؤيد هذه وجهة نظر. لذلك إمكانية هذا التحالف الدولي وارد. لذلك هناك من يقول أن هرمز هو فخ وقع فيه إيران ولن يكون ورقة استراتيجية بيدها.
1: نعم، شكرا لكم السيد محمد إبراهيم المحلل السياسي.
0: شكرا لكم.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: فشل المشروع التوسعي. خالد الصالح: لماذا تصر إيران على استهداف الدول العربية؟ خالد الشجران: أمريكا وإيران، أزمة الثقة وخيارات الحرب والتفاهم. حسن فحص: وقفة مع الصحافة اللبنانية. سحر بشارة.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الرأي الكويتية، والتي قال فيها الدكتور خالد الصالح: لم تعد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت ودول الخليج مجرد حوادث أمنية معزولة، بل أصبحت امتداداً لنهج فاسد يقوم على تصدير الأزمات إلى الخارج كلما اشتدت الأزمات في الداخل الإيراني. فاستهداف المنشآت في دول ذات سيادة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ويؤكد أن أمن الخليج واستقراره هو هدف إيراني لمحاولة زعزعة الاستقرار في المنظومة الخليجية. وكتب تحت عنوان: فشل المشروع التوسعي.
1: من اللافت أن الخطاب الإيراني يكرر الادعاء بأن هجماته تستهدف قواعد أمريكية، بينما تشير الوقائع إلى أن الأهداف تقع داخل أراض خليجية وتضم منشآت وطنية أو بنية تحتية مدنية وعسكرية تابعة للدول المضيفة. وإذا كانت إيران تدعي دعمها للجهود الدبلوماسية، فإن استهداف أراضي دول الجوار يتعارض مع هذا الخطاب.
0: وخلص الكاتب إلى أن الاعتداء على الكويت أو أي دولة خليجية أو عربية ليس اعتداء على حدود جغرافية فحسب، بل هو اعتداء على استقرار منطقة بأكملها. ومن هنا فإن أي محاولة لتبرير استهداف منشآت وطنية بذريعة وجود مصالح أو قواعد أجنبية لا تنفي حقيقة أن الضحايا والأضرار تقع على أراضي دول ذات سيادة، وهو أمر يرفضه القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأضاف:
1: لقد أثبتت التجارب أن مستقبل المنطقة لا يبنى بالصواريخ والطائرات المسيرة، بل بالتعاون والاحترام المتبادل والتنمية. أما سياسات التصعيد والاعتداء فلن تنتج سوى المزيد من العزلة والخسائر، بينما يبقى أمن الكويت والخليج خطا أحمر، وإرادة شعوبها في حماية أوطانها أقوى من أي محاولات لزعزعة استقرارها.
0: في صحيفة الرأي الأردنية قال الدكتور خالد الشجران: منذ اندلاع الحرب برز سؤال يفرض نفسه، وهو: لماذا تتعرض دول عربية للاعتداءات الإيرانية رغم أنها ليست طرفا في هذه الحرب؟ فالمواجهة لم تبدأ على الأراضي العربية، كما أنها كثيرا منها أعلنت بوضوح أنها ليست جزءا من الصراع، وأنها تسعى إلى حماية استقرارها وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. وكتب تحت عنوان: لماذا تصر إيران على استهداف الدول العربية؟
1: الإجابة لا ترتبط بمجريات الحرب وحدها، بل بطبيعة الاستراتيجية الإيرانية. فمنذ عقود تنظر طهران إلى المنطقة العربية باعتبارها المجال الجوي لمشروعها السياسي والأمني، وعملت عبر أدوات متعددة على توسيع حضورها. لذلك فإن الاستهداف الإيراني للدول العربية في أوقات الأزمات لا يمثل تحولاً مفاجئاً، وإنما يأتي امتداداً لنهج يقوم على توظيف الساحات العربية في خدمة المصالح الإيرانية ومحاولات فرض هيمنتها إقليمياً.
0: وخلص الكاتب إلى أن إيران تدرك أن أي مواجهة مباشرة ومفتوحة في هذه الحرب تحمل كلفة عسكرية وسياسية مرتفعة، لذلك تسعى إلى توسيع دائرة الضغط عبر استهداف دول تقع خارج إطار الحرب، والغاية ليست تحقيق مكاسب عسكرية مباشرة، وإنما نقل تداعيات الصراع إلى محيطه الإقليمي، بحيث تصبح الدول العربية هي التي تتحمل جزءا من الكلفة رغم أنها لم تكن طرفا في قرار الحرب، وأضاف:
1: إن حماية الأمن العربي لم تعد ترتبط فقط باحتواء تداعيات الحروب، وإنما أيضا بمواجهة محاولات تحويل المنطقة إلى مسرح دائم لتصفية الصراعات وتحقيق المكاسب الجيوسياسية على حساب سيادة الدول واستقرار شعوبها.
0: في صحيفة الاندبندنت اللندنية قال الكاتب حسن فحص: من الصعب الاعتقاد بأن الصراع والخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يمكن حله بتوقيع مذكرة تفاهم ومن ثم التفاوض على اتفاق شامل ينقل العلاقة من حال العداء إلى التعاون والتنسيق لتنهي عقودا من المواجهة بينهما بمستويات وأشكال عدة ومختلفة. وكتب تحت عنوان: أمريكا وإيران، أزمة الثقة وخيارات الحرب والتفاهم.
1: إذا ما كان طرفا الصراع يحاولان قدر المستطاع الابتعاد عن نقطة المواجهة أو العودة للحرب من جديد، إلا أنهما أيضا يدركان في العمق أن إمكان التعايش السلمي بينهما أو بين إيران وإسرائيل من جهة وإيران وجوارها العربي من جهة أخرى قد وصلت إلى مرحلة من انعدام الثقة، ليس من السهل ترميمها أو الانتقال بها إلى مستويات جديدة من التعاون والتفاهم.
0: وخلص الكاتب إلى أن العقدة الأساس التي كانت الدافعة والمحركة لبدء الحرب كانت ولا تزال تدور حول البرنامج النووي وطموحات إيران النووية، سواء في إصرارها وتمسكها برفض أي مطلب لتفكيك برنامجها النووي أو في الاحتفاظ بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مع وضع آلية لتخفيفه وتحويله إلى وقود لإنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف:
1: إن المفاوض الإيراني الذي يبحث عن مخارج لإبعاد شبح حرب جديدة وإنهاء حال الاستنزاف الدائم الناتجة من عدم التوصل إلى اتفاق أو تفاهم ينهي حال التصعيد، قد يذهب إلى تقديم ضمانات سياسية وقانونية تشكل مدخلا لإقناع واشنطن والمجتمع الدولي بجدية إيران في التخلي عن أي نيات لعسكرة برنامجها النووي.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية في الجنوب التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشر فيها الجيش اللبناني هو العنوان المحلي الذي استأثر باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية والدولية. صحيفة النهار عنونت: سلام يلاقي عون من الجنوب، الدولة أولاً. أيضا في النهار: الطيران الأمريكي إلى لبنان بعد 41 سنة. صحيفة اللواء عنونت: سلام يغرس العلم في زوطر، عودة الحياة هدف وطني للدولة، روبيو يزور بيروت للقاء بري. صحيفة الجمهورية عنونت: عون ينقل لبنان للتنفيذ ويطلق مسار الدولة والانسحاب. صحيفة الديار عنونت: العلم اللبناني يرفرف في زوطر الغربية، شروط أمريكية لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، عون يتصدى لخطة ترامب لإقحام الشرع بمواجهة حزب الله. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. من بيروت إلى روما مسار دبلوماسي يلتقي باختبار ميداني، فبينما تستعد إيطاليا لاستضافة جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في 4 أغسطس المقبل، ينتشر الجيش اللبناني في بلدة الزوطر الغربية لأول مرة، ويضع اتفاق الإطار الثلاثي في أول اختبار حقيقي. لكن إطلاق النار الإسرائيلي على وحدات الجيش يعقد المشهد، ويختبر كذلك قدرة لبنان على اجتياز اختبار السيادة والسلاح.
1: يستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة جديدة من المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في 4 أغسطس بإيطاليا، في الوقت الذي يبدأ فيه الجانبان تنفيذ خطة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، يقابله نشر للجيش اللبناني في تلك المناطق. وأجرى البلدان محادثات مباشرة استمرت لأكثر من 3 أشهر، وأسفرت 5 اجتماعات استضافتها الولايات المتحدة عن اتفاق إطاري في أواخر الشهر الماضي، ينص على نزع سلاح حزب الله والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مع نشر قوات لبنانية. ومع انتشار الجيش اللبناني داخل أولى المناطق التجريبية في الجنوب، تدخل آلية تنفيذ اتفاق الإطار اختبارها الأول، فقد بدأت وحدات من الجيش الانتشار في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية بالتعاون مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان في إطار استكمال انتشارها بالمناطق الجنوبية. لكن المشهد لم يخل من التوتر، فقد أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار قرب الوحدات العسكرية أثناء تنفيذ المهمة داخل زوطر الغربية، ما عرض العسكريين للخطر وعاق عملية الانتشار. وأكدت قيادة الجيش أن الانتشار اقتصر على زوطر الغربية، مطالبة إسرائيل بمعالجة أي إشكال عبر قنوات التنسيق الرسمية مع مجموعة التنسيق العسكري، بدلاً من اللجوء إلى الاعتداءات. أما في بلدات فرون، الغندورية، قلوية وبرج القلوية، فقد أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات ميدانية وإقامة حواجز ونقاط مراقبة وتفتيش، إلى أن الانتشار فيها لم يصل بعد إلى مرحلة استلام كامل الأرض، لأن ذلك مرتبط بمراحل الانسحاب الإسرائيلي وفق الخطة الموضوعة. وفي زوطر الشرقية الملاصقة لم ينتشر الجيش اللبناني بعد بسبب استمرار وجود القوات الإسرائيلية فيها. ويبقى التحدي الأساسي في الحاجة إلى مزيد من التجهيزات والآليات والفرق الهندسية، لأن المنطقة تصنف من المناطق الخطرة بسبب وجود كميات كبيرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة. ويتوقع تنفيذ الانتشار على مراحل تبدأ بالطرق العامة ثم تنتقل لداخل القرى بالتوازي مع إطلاق ورشة إعادة الإعمار وترميم البنى التحتية. لكن الخلافات لا تزال قائمة، فهناك خلاف بشأن الجهة التي ستتولى عملية التحقق وكيفية تشكيل لجان التنسيق، وترفض إسرائيل أي دور لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، كما تعترض على مشاركة فرنسا، وهذا يعقد المشهد ويعزز نجاح المرحلة الأولى الثقة بين الأطراف، ويفتح الباب أمام الانتقال إلى مراحل لاحقة فيما سيؤدي تعثرها إلى إدخال المفاوضات في مرحلة من الشكوك قد تؤدي إلى تباطؤها أو توقفها. إذن وبينما يتجه الطرفان إلى روما للجلوس على طاولة المفاوضات، يختبر الاتفاق على الأرض في زوطر الغربية. فهل ينجح لبنان في اجتياز اختبار السيادة ونزع السلاح، أم أن إطلاق النار الإسرائيلي هو بداية تعثر جديد؟
0: وللمزيد من المتابعة في ذلك ينضم إلينا من العاصمة عمان السيد رجا طلب الكاتب المحلل السياسي. سيد الكريم، يبدو بأن الأجواء الميدانية التي سوف تحسم بطبيعة الحال صدق إسرائيل من الانسحاب من المناطق التجريبية قد حانت، اللحظة المنتظرة قد حانت الآن. برأيك كيف من الممكن أن يشكل الآن بدء الانسحاب التدريجي، كيف برأيك أن يشكل أيضا يعني واقعا جديدا ويشكل حقائق جديدة يستند عليها من يتفاوضون، خاصة في ظل جولة جديدة في روما؟
2: مساء الخير سيدتي. أولا يعني من الواضح، لننتقل قليلا إلى أجواء اللقاء بين الرئيس ترامب والرئيس جوزيف عون. هذا اللقاء كان مهم جدا لسبر أغوار التفكير الأمريكي. الاستنتاجات أن الرئيس الأمريكي جاد حقيقة بأن يكون الاتفاق في لبنان اتفاق يتم بموجبه خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. لم يتدخل بالتفاصيل، التفاصيل اللجان العسكرية هي التي يمكن أن تتدخل بها وتضع لها الضوابط والقوانين والالتزامات. لذلك بناء على لقاء واشنطن بتقديري

0: ما جاء في مذكرة التفاهم، وأهم شيء في هذه المذكرة هو الانسحاب الإسرائيلي وإن كان على بتدريج. فلذلك هناك مأزق لنتنياهو. ما يفكر به هذا الرجل هو أنه كان يريد وضع الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله، وهذا إلى الآن لم يحصل. ويبدو أن الجيش اللبناني واللقاءات بين الرئيس بري وحزب الله وأيضا رئيس الوزراء اللبناني تحاول فكفكة هذا اللغم الذي يهدف إلى تفجيره نتنياهو في لبنان. نأمل من الله أن يكون هناك عقلانية لحزب الله لتحاشي التصعيد من أجل اختبار نوايا إسرائيل والولايات المتحدة
1: نعم.
0: في تطبيق اتفاق شامل في لبنان.
1: نعم، إذا نحن لا نتحدث عن طرفين، يعني الولايات المتحدة ولبنان والتنسيق بينهما، نحن نتحدث عن 4 أطراف: أمريكا، لبنان، إسرائيل، حزب الله. كيف من الممكن
0: نعم
1: أن يكون هذا التشابك أيضا مدعاة يعني لتبطيء أو لإفشال خطة الانسحاب التدريجي؟
0: بكل تأكيد هذه هي المشكلة، أن عقدة لبنان ليست عقدة بربطة واحدة، عدة يعني حلقات وروابط. لذلك يجب أن يكون هناك جهد أمريكي أكبر بكثير من الذي جرى ويجري، ويجب أن يكون هناك جهد من الناحية أيضا الإقليمية لفكفكة كل الألغام التي يحاول زرعها حزب الله وإسرائيل. بالمناسبة ليست فقط إسرائيل، أيضا حزب الله لا يريد أن يتم هذا الاتفاق، لأنه في حال أن تم يجب نزع سلاح حزب الله، إذن هو في نهاية المطاف خاسر. لا يريد أن يترك السلاح، يريد أن يبقى معه السلاح كنوع من أنواع الأوراق الاحتياطية في اللعبة الداخلية اللبنانية. وهذا أيضا يعني تداكي زائد عن الحاجة، لأنه إما أن تكون مرتبط بالمشروع الوطني أو تكون خارج هذا المشروع. لا يمكن أن تكون مقاوم وفي نفس الوقت تريد أن تقود الدولة، يعني
1: نعم
0: لا يجوز ذلك.
1: نعم وأيضا هذا التذاكي من حزب الله ربما يمتد إلى رغبتهم في أن يكون أي اتفاق في لبنان ضمن مفاوضات أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران. نتحدث عن 4 أطراف، ستصبح 5 أطراف إذا فعلا
0: نعم
1: دخلت إيران في ذلك، مما يعقد المشكلة. دعنا نعود إلى إسرائيل وحزب الله. قد أشرت إلى أنهما هذين الطرفين لا يريدان فعليا الالتزام بإطار الاتفاق الأوسع مع الدائرة، الحلقة الأكبر، حلقة أمريكا ولبنان. كيف من الممكن أن يؤثر على تخريب مراحل هذا الإطار، هذا الاتفاق الإطاري، وهما بطبيعة الحال أفسدا كثيرا من الاتفاقيات ومن الهدن؟
0: سيدتي العزيزة، لبنان بالأساس هو عبارة عن يعني بركان قابل للتفجير في أي لحظة، قنبلة قابلة للتفجير في أي لحظة من اللحظات بحكم التعقيدات السياسية والتعقيدات ذات الطابع، التدخلات الأجنبية وأيضا المعادلة الداخلية. تعلمين أن الفسيفساء اللبنانية حرجة ودقيقة، لذلك أصلا الوضع اللبناني قابل للتفجير. لذلك يجب أن يكون هناك رعاية أمريكية بدرجة عالية من الحرص من أجل إنجاز هذا الاتفاق، وإلا ستنتهي. يعني غزة الآن، بدأ الرئيس ترامب عقد مؤتمرا دوليا حضرته عدة دول في العالم، أغلبية دول العالم حضرت اتفاق شرم الشيخ في شرم الشيخ، تذكرين ذلك؟
1: نعم،
0: والآن
1: وأنشأت مجلس
0: ماذا؟
1: لإدارة غزة.
0: والآن ماذا جرى في غزة؟ لا شيء. الرئيس ترامب مشكلته أنه يسعى بكل جهده في البداية من أجل إنجاز الحلول والمصالحات والتوافقات، ثم يدير ظهره لقضايا أخرى وينسى الملفات التي فتحت ويبقيها مفتوحة دون الوصول إلى نتائج.
1: نعم، ربما لرغبته في إنهاء عدد كبير من الملفات في وقت واحد وإدارتها في وقت واحد.
0: لا ربما.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد رجا طلب من عمان.
0: شكرا لك يا سيد.
1: رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن، تتصاعد المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا مع اتساع نطاق الضربات المتبادلة وسط هجمات تستهدف مواقع عسكرية وبنى لوجستية داخل أراضي البلدين، ما يعكس تعقد المشهد ويبعد فرص التهدئة في المدى القريب.
2: تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متصاعدة في ظل استمرار العمليات العسكرية على الجبهات وتوسيع الهجمات لتشمل العمق الروسي بالتزامن مع تحركات دبلوماسية

0: بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات واسعة باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن الهجمات طالت ورشة لإنتاج مكونات الطائرات المسيرة ومستودعا لتزويد القوات الأوكرانية بالمسيرات، إضافة إلى منشآت في ميناء أوديسا التجاري قالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية. وفي شمال شرق أوكرانيا أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات جديدة في مدينة سومي تزامنا مع إطلاق صفارات الإنذار في مؤشر على استمرار القصف الروسي على المنطقة. في المقابل كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية، حيث أعلن حاكم مقاطعة فورونيج مقتل طفل وإصابة 3 آخرين إثر هجوم بطائرات مسيرة، مشيرا إلى إسقاط عشرات المسيرات مع تسجيل أضرار في منازل ومركبات.
1: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
2: أما الآن سنوافيكم بموجز الأنباء. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات بالمنطقة وتداعياتها. سلطنة عمان تؤكد ضرورة تجنب التصعيد وتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر. البحرين والأردن تعلنان التصدي لهجمات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، والجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات عليها. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن، وموقع أكسيوس يشير إلى محاولات جارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. آلاف المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات 21 على روسيا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج مشعل بريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
4: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
5: موعدكم يتجدد
6: مع استراحة الظهيرة
5: من الأحد للخميس من الساعة 2 الظهر على إذاعة دولة الكويت.

أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. ومثل ما عودناكم دائما يوم الخميس نكون من خلال نقل خارجي وموجود بالتحديد في المركز العلمي. بالنسبة للمركز العلمي دائما ما شاء الله عليهم فاتحين أياديهم للجميع ومستقبلين الجميع، والتعاون الكبير ما بينهم ما بين وزارة الإعلام نقدم لهم هذه التحية الكبيرة، وأيضا هذا التعاون الكبير فيما بيننا وبينهم. الأقسام العديدة اللي المفترض أكيد الجميع يزورها في المركز العلمي وكلنا عارفينها، وهي الأكواريوم وقاعات الاستكشاف وهذه القاعات العديدة، ومنها الأفلام المختلفة والمنوعة في آي ماكس وثري دي. كل سنة نقدر نقول تقريبا وبين فترة والثانية يتم تغيير الأفلام اللي تم عرضها عن طريق نقدر نقول هذه الشاشات اللي موجودة والسباقة في المركز العلمي الآي ماكس ثري دي. وبالنسبة للفترة الحالية في نقدر نقول عروض كثيرة، منها عرض نداء الدلافين اللي موجود من الصبح لغاية نقدر نقول مساء في المركز العلمي، وعروض عديدة ومنها قوة الخيل وأيضا فيلم تيركس. نتكلم أكيد بالنسبة للمركز العلمي بالتحديد حريص كل الحرص على التطوع وبرنامج التطوع بالنسبة للطلبة. وإذا نبي نبحث أكثر عن هذا الموضوع، التطوع لأهمية جدا كبيرة، وهو اكتساب الخبرة العملية، وأنه يكون أكيد دائما هذول الطلبة يكونون جزء من برنامج التطوع الصيفي في المركز العلمي يعتبر إنجاز كبير. وبالنسبة أيضا للتطوع وفتح باب التطوع في المركز العلمي مو شيء جديد عليهم، صار له تقريبا 25 سنة برنامج تطوع في المركز العلمي، مما يزيد أكيد من مهارات وصقل مهارات الطلبة بشكل كبير. المركز العلمي أيضا حريص على توجهات عديدة ومنها إعادة التدوير، وحريصين أكيد كل الحرص على هذا الجانب، والدليل وجود نقدر نقول سمكة كبيرة في وسط المركز العلمي تساعد وتنبه الأطفال على أهمية إعادة التدوير، وأيضا وجود الحاويات عزكم الله في كل مكان، لأن المركز العلمي مثل ما قلنا حريصين ومؤمنين في الاستدامة بشكل كبير، لذلك وضعوا هذه الحاويات وطلبوا من الناس أن ينضمون لجهود إعادة التدوير في هذا المجال والمساهمة في حماية مستقبل الأرض. وجود الحاويات للأمان لما شفتهم عزكم الله جدا غريب وأول مرة نشوفهم، لكن دليل على تطور كبير وتوجه جدا جميل بالنسبة للمركز العلمي، ونقتدي فيهم في هذا الجانب. وجود حاويات خاصة للملابس والإلكترونيات وأيضا الأوراق دليل على أهمية توزيع هذه الأمور، وأنهم سباقين مثل ما ذكرنا سابقا وتقليدا للدول المتقدمة مثل اليابان وغيرها. احنا مثل ما عودناكم في برنامج استراحة الظهيرة، هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة من خلال التقارير نقدمها في هذا البرنامج، وايضا الاخبار الحصرية والمحلية اللي نذكرها في برنامج اعادة استراحة الظهيرة، وايضا الضيوف اللي يكونون معنا من خلال وجودهم نستضيفهم من خلال الاستديو او من خلال الاتصال الهاتفي. في بداية حلقتنا تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل، من التقديم شهد الخميس، ومن الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى، ومن التنفيذ على الهوى محمد عبد العزيز المطيري، وما ننسى الجهود الكبيرة من الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البوشي، فاطمة الموسوي، هالة عبد النبي، ومن النقل الخارجي عبد الله العازمي، سلمان المسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، مريم بارون، وريم الجعفر، ومنيرة العتيبي. كل التحايا مقدمة أكيد من فريق العمل، وبرنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت وتحت قيادة المخرج سعود الحربي.

0: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس. استراحة الظهيرة.
1: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
2: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
3: قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل هذا الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم من الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
1: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
0: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

وما زلنا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. قبل لا تعرف الكويت النفط كان البحر هو المصدر الرئيسي للرزق، وكانت الدشة هي موعد الأمل، والقفال هو فرحة الديرة، وكانت سفن الغوص تبحر ودائما تكون محملة بدعوات الأم. الدانة إذا كتب الله لها أكيد موجودة، هي الرزق الأساسي للكويتيين. تراثنا البحري لا يعتبر مجرد مهنة أو مصدر للدخل، لكنه هو قصة كويت كاملة، قصة رجال واجهوا البحر بشجاعة واصبروا على المشقة وصنعوا تاريخ ما زلنا نفتخر فيه لحد اليوم. اليوم رح نبحر مع ضيفنا في رحلة إلى زمن الغوص واللؤلؤ، ونتعرف أكثر على قيمة

0: الدانات الكويتية وأسرار تجارة اللؤلؤ وأغلى الجواهر اللي خرجت من مياه البحر، ورح نستعيد أكيد تفاصيل حياة البحارة والنواخذة والأهازيج والعادات والتقاليد والمواقف اللي دايما اصنعت هوية الكويت البحرية. نرحب بضيف حلقتنا الأستاذ مشاري ثنيان الياقوت، عضو في جمعية التراث الكويتية. حياك الله معنا أستاذ مشاري.
1: الله يحييكم ويحفظكم ومشكورين على إتاحة الفرصة هذه عشان نتكلم عن الكويت وأهلها وتاريخها القديم. الله يحفظكم دوم.
0: الله يسلمك أستاذ مشاري. بما أنك باحث ومهتم بالتاريخ الكويتي وبتاريخ الغوص واللؤلؤ وأيضا التراث البحري الكويتي، لو نبي نرجع إلى الزمن إلى الكويت قبل النفط، شنو كانت تمثل مهنة الغوص بالنسبة لأهل الكويت؟
1: مهنة الغوص يعني الكويت دولة بحرية
0: صح،
1: وتقع على البحر، وهي حالها حال دول الخليج كلها. القوس هو حياة وهو الرزق، يعني تقريبا يمكن 7 أو 8 أعشار التجارة بالكويت أو رزقتها على القوس، الكل يدخل فيها.
0: إيه؟
1: هذا من قديم الزمان يعني يعني من قرن وأكثر أو أكثر من قرن.
0: إيه نعم.
1: وأكثر بعد القوس يعني هو كفاح وتعب وشظف عيش وقوة وتحمل. الكويتيين طبعا البداية لما شافوا ان احنا ساكنين امام البحر ودولة بحرية، الجلاليف الكويت المشهورين اللي ما شاء الله بنوا التاريخ البحري، بنوا سفن يعني وابدعوا في بنائها، السفن الشراعية هذه اللي جابت البحار وجابت المحيطات ونواخذتها وبحريتها، وتشجيع حكام الكويت المخلصين الراحلين طيب الله ثراهم لأهل الكويت في الدخول للبحر والمخاطر. فكانوا أهل الكويت معروفين أنهم سباع البحر أسود البر
0: صح،
1: لا يهابون الموت أبدا. فكان البحر هو مصدر الرزق والخير حق الكويتيين كلهم.
0: اي نعم،
1: وحق الخليج كله
0: كثير
1: الأحمان من الكويت الأحمان.
0: صحيح، احنا هذا التشابه والتقارب فيما بيننا لما نذكر المعلومات، بالتأكيد اكيد التقارب بيننا وما بين جيراننا من اهل الخليج في العادات والتقاليد وايضا في تشابه بالمهن اللي موجودة. عمي بثنيان، دائما لما نسمع الدانة نحس ان الدانة هي اغلى شيء، لكن في مسميات ثانية حق اللؤلؤ، قماشة، حصة.
1: نعم.
0: في فروقات ولا هي مجرد مسميات؟
1: هو أجملها الدانة تكون مستديرة وكبيرة.
0: أي.
1: ويعتمد على وزنها.
0: أي.
1: كل ما كان وزنها أكبر وكل ما كانت أغلى وأثمن وأنفس. بعدين تيجي الجوهرة، بعدين عقبها الجوهرة، هي الدانة الجوهرة. الدانة الجوهرة، الحصبات، اللؤلؤ، القماشة القماش وحصة مثل ما تفضلتي. وأيضا القماش، وفي السحتيت، وفي فص. الفص هذا يأخذ يكون على مثل قرط الإذن، يعني اللي يكون يعني داخل محارة يقصصونه. أيه. الجواهر ويرتبونه. وبالأخير في شيء أقل من السحتيت بعد يعني،
0: اللي هو
1: صغير كلش، القماش الصغير يعني
0: صغير حيل
1: ينحط على الأيدي الجواهرية، ابتكارات وكل يعني اللؤلؤ ما يطيح شيء منه.
0: صح، يستغلون كل جزء فيه،
1: كل جزء حتى المحار كانوا يستفيدون منه.
0: اي نعم. خلينا نتكلم ليش دائما لما نقول تراث بحري تكون الصوره اللي توصل للجيل الجديد ان الموضوع جدا سهل. فخلينا نتكلم اليوم لما نقول تراث بحري، شنو الصوره اللي ممكن توصل للجيل الحالي والجديد؟
1: تراث البحري هو يعني ملحمه كفاح لاهل الكويت وشظ العيش، وشلون احفروا نقعها بأياديهم وعرقهم وأظافرهم، النقع هذه الكبيرة واللي سووها طبعاً، النقع من بداية من قصر جسمة من شرق إلى آخر جبلة كلها، النقع هذه للسفن البحرية. هذا طبعاً يعني كلهم تكاتفوا فيها.
0: إيه؟
1: النقع البحرية أهل الكويت بنوها بأياديهم بأياديهم، وبنوا أسوارها بعد لحمايتها بعدين.
0: صح.
1: بعد فترة بعد لما صارت هناك مخاوف على الكويت بنوا أسوارها الثلاثة. الكويت يعني تكاتف أهلها ومحبة أهلها، الكبير يعطف على الصغير والغني يحب الفقير.
0: صح.
1: والصغير يحترم الكبير وقدره.
0: هذا اللي تعودنا عليه.
1: دائما شو يقولون ان هذا الكبير الاكبر منا هذا اخونا، اللي كبرنا اخونا، اللي اصغر منا هذا ولدنا، اللي اكبر منا هذا عمنا وهذا ابونا.
0: صحيح.
1: يعني الكلام الحلو الطيب هذا من تيشيرت الثقافه الى الان،
0: الى الان ما زال
1: احترام وتقدير الكبير وتقدير لكبار الكويت.
0: صح. هذا جزء اكيد من تراثنا
1: وتعلمنا ولا زلنا
0: الاحترام الاحترام المتبادل. بتنيان لما نقول اللولو، هل يختلف اللولو في منطقة الخليج او المنطقة القريبة من الكويت على المناطق الثانية؟
1: نعم.
0: شو الاختلافات؟
1: يعني منطقة الخليج هي اجمل لآلي وابدع لآلي سبحان الله تطلع من الكويت.
0: ايه؟
1: ومن الخليج القطيف الدارين سواحل المملكة العربية السعودية، البحرين، بحرين مركز اللؤلؤ، قطر، الإمارات، عمان، سواحل عمان كلها.
0: السبب ملوحة المياه.
1: ملوحة المياه سبحان الله هذا شيء رزق عبد الله.
0: الحمد لله.
1: أحلى نوع من الآلي واللي الآن الموجودة على مجوهرات الملكية، مجوهرات التاج البريطاني كلها لآلي الكويت.
0: الكويت.
1: ولآلي البحرين ولآلي السعودية وقطر والإمارات.
0: منطقة الخليج
1: يعني طلب عليها من مهرجانات الهند
0: مميزة،
1: شقف عليها وتقاتل عليها ومنافسة ويدفعون دم قبلهم المهرجانات والملوك، يعني ملوك أوروبا وملوك آسيا، غياصرة آسيا وأباطرة الصين، يعني ينطرون اللؤلؤ هذا بأي مبلغ أي مبلغ.
0: اي نعم اي نعم اكيد هذا دليل نحمد الله اكيد على هذه السمعه الطيبه والعالميه بالنسبه للؤلؤ الخاص في منطقه الخليج العربي. خلنا نتكلم عن يوم الدشه الكبرى. شلون كانت الاستعدادات قبل لا يبلش موسم الغوص؟
1: قبل موسم الغوص الله يسلمك يكون استعدادات حق السفن، عدد السفن اللي تدخل غوص، يعني في تقارير بريطانيه تقول الاسطول الكويتي يوصل ل 3500 سفينه واكثر بعد التقارير البريطانيه، وغير السفن الكبيره، وفي سفن كبيره تقريبا 880 سفينه اللي يسمونها السفاره، هذه اللي تروح الهند سواحل قرب الهند وتروح شرق افريقيا، هذه تحمل التمر وتحمل التمور كلها اللي بالعراق كلها نقشها ناخذها ومن مزارع الكويت كلها تروح هناك الهند وشرق افريقيا.
0: إيه؟
1: زنجبار عدن كلها هذه، يعني أهل دشة القوس هذه قبلها يكون تشوين وتمويل للسفن.
0: إيه؟
1: تشوين يعني السفن لأن راح تقعد 4 أشهر ونص.
0: صح.
1: بالبحر فتبي نوع من العناية الخاصة للخشب، يعني برا السفينة عشان الماء ما يدخل فيها، يكون فيها يحطوا لها قتش.
0: إيه؟
1: قتش واللي هو زيت السمك ونوع من القطن يحطون داخل بين الأخشاب يرتبونها ويصبغونها وصنفرة وتركيب ودهان لون أبيض، هذا اللي يسمونه اليص، نوع من اليص.
0: أيه؟
1: نوع من اليص الأبيض كلها تترتب، تموين السفن، الأكل كافي، يأخذون تموين عيش، ماي كافي، يأخذون حتى معهم ذبيحة، كل أخذها كل مركب فيه ذبيحة ذبيحتين.
0: إيه؟
1: أول ما يروحون في ذبايح أول يومين ثلاثة.
0: صح.
1: كل شيء كامل، بعدين في سلف للبحرية يسلفون فلوس عشان عيالهم.
0: إيه؟
1: الأسر
0: أساس. إيه؟
1: يصرفون خلال فترة 14 شهر يصرفون.
0: صحيح.
1: السلف اللي يأخذون عيال يسمونه تسقام.
0: إيه نعم.
1: تسقام.
0: إيه نعم.
1: تسقام. يعينهم طبعا.
0: إيه.
1: فهذا يعني شوف تكاتف الكويت ومحمد. يعني سهلين.
0: إيه نعم.
1: تأخذ فلوس عشان عيالك يصرفون
0: ويحالك. على الرغم من أن البحر كان مخاطر طبعاً كبيرة لما يدخلون، يعني يروحون البحر ويروحون الدشة بس مو عارفين الرجعة هل هي أكيدة أو مو أكيدة.
1: حياتهم.
0: إحنا كلنا أكيد جداننا يا كانوا في البحر أو كانوا بالبر، ومرتبطة حياتنا كلها وتاريخنا مرتبط بالبحر. كلمنا عن مشاعر الأمهات لما عيالهم يروحون البحر أو نقدر نقول زوجها يبي يروح البحر، أكيد مشاعر مختلطة. كلمنا عن هذه
1: خوف
0: المشاعر.
1: لكن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هم سباع البحر، يعني يعرفون عيالهم سباع البحر وأسود البر، ما يهب يعني حتى بر الكويت كله يغوصون يدشون القوس، يعني وين يتعلمون في آبار، بعض الآبار يتعلمون فيها يصير يقول أنا بديش قواص أو يكون سيف، أغلبهم يكون سيف لأن المقاصات البحرية الكويتية اللي هي خلالو أبو ظلام أسامي تقريبا يمكن 30-40 مقاص يوصلون السول الكويتي يوصل للبحرين وليس واحد الإمارات
0: ممتاز
1: يوصل يعني يمشي بس الأسطول الكويتي دائما يكون محاوط الكويت
0: صح على السفينة طبعا احنا لازم
1: محاوط الكويت كلها ليش يعني هو أذان وعيون لو صار أي خطر
0: حماية
1: حماية
0: بالنسبة للسفينة لمن أكيد نتكلم عن السفينة اللي موجودة في مهن عديدة تكون الأشخاص اللي موجودين على السفينة يعني أكيد الجيل الجديد لازم يعرف أنه مو بس الغواص يكون موجود بالسفينة
1: صح.
0: خلنا نذكر هذه المهن اللي موجودة في السفن المختلفة البحرية في دولتنا الحبيبة الكويت
1: طبعا في البداية في نوخذه هو قائد السفينة وهو المسؤول الأول وهو أبوهم وأخوهم العود يعني حتى لو يمرضون يطببهم فعلم مثل ما خذاهم يردهم بعيونه يعني البحرية الثاني طبعا اللي عقبه يصير المجدمي يكون مساعد قائد السفينة ومساعد النوخذه بعدين السكوني اللي يمسك السكان على طول ويدل المقاصات ويدل الأماكن هذه عقبه القيس اللي هو الغواصين هذيلي اللي هم الأشداء الأقوياء اللي هم مثل ما تقول يعني القوة الكامنة اللي تنزل البحر وما تهاب الموت وما تخاف بعدين يجي السيب روح القواص بإيد السيب لأن الحبل دائما يعطي إشارات ويعطي كذا أنا يطلعني كذا في مشكلة على طول
0: لازم يكون في تواصل ما بين الغواص والسيب
1: على طول
0: ويكونون عارفين حق بعض وحركات
1: حق بعض عارفين حق بعض وكل وكل سيب لقواص وثقة
0: ثقة
1: طبعا لأن روحه تحت موجود
0: صح
1: لأنه إذا نزل خلاص يروح في مخاطر بالبحر ترى يعني صح في القرش في سمكة اسمها الذيبة اللي هي أخطر أنواع القرش اسمه الذيبة.
0: الذيبة.
1: على طول الطق على طول الطق الطقة يعيب بعد خلاص طقة قوية يعني تكون شرسة شرسة جدا يعني وهي دائما القرش خلال فترة لما يعني خلال فترة معينة بالسنوات الصيف وكذي تكون شرسة جدا في دياية البحر في اللخمة.
0: اللخمة
1: فيها شوكة ترى
0: صح
1: ما هي سامة مسالمة تشوفونها بالمركز العلمي هنا
0: لا سامة
1: فيها سامة شوكة يعني في دياية البحر في القنديل القنديل هم سام بعد
0: في سام
1: عشان شذي يلبسون إذا كان في قنديل ساعة يصير شهر 8 اللي هو القنديل
0: احنا نسميه الدول
1: الدول لبس خاص الشمشون اسمه يلبس لون أسود يجيب الغواص معاه ويلبسه وفي ناس ما تلبس ما يهمها ما يهمه شيء يعني
0: هو يترك آثار بس مو سميته
1: مع الشمس مع ملوحة البحر
0: سميته مو خطرة مثل سمك القرش
1: بس يأذي
0: مزعج
1: يأذي
0: نعم
1: هذا اللي سمعناه من هالبحر وكذا
0: والنهام
1: هذا أهم مكان يعني النهام هو المشجع الأدعية والصلوات وإقامة الصلاة وكذا النهام هو اللي يأذن والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يرزقهم خلال رحلة طويلة ما لهم أحد إلا السماء والبحر وذكريات أهلهم أن إحنا لازم والله يعني مثل أسود
0: صح
1: في الغابات يعني مثل أسد في الغابات يرتصدوا لأن وراء أفواه وناس
0: مصدر
1: رزق حق الكويت يعني 70% من مصدر رزق الكويت كان الغوص على اللؤلؤ وكان مقابله ناس تشتري
0: صح
1: تشتري بالآلاف ما يهمها فلوس
0: تجار
1: المهرجان سبحان الله مهرجات وتجار بالكويت وتجار بالبحرين ومهرجات الهند حلمه انه يحصل عدانه يدفع اي مبلغ ما يهمه
0: صح
1: لأساطير واساطير طبعا ومعتقدات امنوا ابتدعوها وامنوا بها لانهم اغلبهم بالاثنيات الهنديه والمنطقه الهندوستانيه كان الهند مع باكستان يسمونهم هندوستان تحكمها مهرجات وقطاعيين كبار يعني يلهون القمر يقول لك القمر هذا إله فلما يشوف الدان يقول هذا إله القمر هاي أيام القمر
0: يربطها
1: فيعتقد هي في الحقيقة يعني في عندهم مقنعات وبعضها صحيح يقول تشفي القلب وتشفي من الأمراض
0: اللولو
1: ويجيب الرزق ويخير حقهم وسعد والأهم إن اللي حصل الدانات ويلبسها ويلبس عقود يلبسون عقود وهم يحطها في كل مكان ويحطها على التاج الدان يحطها على التاج ماله ويحطها على العمامة مالته المهرجات ينتصر في الحروب، عندهم معتقد إن أنا انتصر في الحروب ما حد يغلبني بعد خلاص.
0: ممتاز.
1: وفعلا هذا معتقد صحيح عندهم، لأن الجيش الثاني أو المنافس من يلبس كذي يشوفون لابس شيء يخافون يهربون
0: من
1: يهربون من المعركة ومن مواجهتهم. أيه. سبحان الله صار رزق حق الكويت
0: المعتقد. الحمد لله الحمد لله. خلنا نتكلم
1: إيه يعني فلوس
0: أيمة
1: 100,000 و 200,000 يشترون كان
0: أي يعني. أي حدود يعني. أي السعر جدا عالي يعتبر
1: يعني هني مصرف البيت ذاك الوقت يعني ما يمكن ربيتين بس شهر سو يعني شنو المبلغ اللي
0: صحيح
1: أنا خيالية كانت
0: صحيح. خلنا نتكلم أكيد أهالينا دشوا البحر وراحوا التجارة ونقدر نقول بلشوا هذه التجارة. أهلنا اللي موجودين في الكويت مشاعرهم ترابطهم، خلنا نتكلم في هذا الموسم موسم دشة البحر أكيد شلون كانوا الكويتيين يعيشون هني في الأرض وخاصة الحريم.
1: أي لما يروحون هم طلعتهم الدشة تكون مشهودة تقريبا 3500 سفينة تطلع كلهم يسلمون إنه خذه البحرية مالته يشيلونه على إيدهم يرفعونه فوق. أي. لما يرفعونه لهم صيحة بعد إنه واخذ اللي هو النهام يصيح أقاني أهازيج
0: صح
1: شحذ الهمم والقوة وأنه خذها لما يطلع فوق المركب يقول يلا يا عيالي فيوقفون كلهم يصفون صفة بحرية عسكرية
0: بثنيان تذكر عسكرية. الأهازيج
1: أي نعم
0: أي تذكر لنا إياها
1: كلها الأهازيج كلها يعني دشة البحر في أقاني وفي أهازيج هولو هولو يلا عليه ويلا بسم نبدأ بسم الله وتوكلنا على الله مودعين داشين البحر يا رب انك ترزقنا يا رب مسافرين في امان الله يقولون حق اهلهم والاهل يشجعونهم الحريم تيبب ما شفت شيء لا رجال تيبب عشان تشجعهم والرجال يسلمون عليهم واهلهم الكبار وكذا والاهالي تصفق الاولاد اللي بالسيف كلهم عيالهم كلهم يصفقون حق اهلهم فيوقفون برا على السفن كلها يعني وقفه عسكريه كامله
0: ممتاز
1: يسلمون ويقولون الحي بيرجع الحي راح يرجع وينادون الدار يعني ينادون الكويت يا دار الحي بيرجع
0: اي
1: شوف الكلام شلون
0: اي نعم
1: الحي راح يرجع
0: اي نعم بثنيان ادري ان تاثرت نعم. شوي بالكلمات الكويتيه واكيد هذه الاهازيج هي جزء من تاريخنا وجزء كبير من الموروث الكويتي القديم والمفترض الجيل الحديث والجيل الحالي يتمسك بهذا التاريخ الكبير. احنا اكيد مستمعينا الكرام راح ناخذ معاكم هذا الفاصل في برنامج استراحة الظهيرة وبعدها نكمل حديثنا مع ضيف حلقتنا اكيد الاستاذ مشاري ثنيان الياقوت عضو في جمعية التراث الكويتية والباحث والمهتم بتاريخ الغوص واللؤلؤ والتراث البحري الكويتي.

0: 转还是迷你一迷你为什么大为عن جنابك يا مليح يا مليح الفناء أنا باي بحملي بحملي ما بين ما بين حواسدي وعداي
1: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
2: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
3: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي، الأستاذ حامد شوير العميري.
2: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
3: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
1: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، وأكيد نكمل حديثنا مع ضيف حلقتنا الأستاذ مشاري ثنيان الياقوت، عضو في جمعية التراث الكويتية والباحث والمهتم بتاريخ الغوص واللؤلؤ والتراث البحري الكويتي. تكلمنا قبل الفاصل عن مصطلحات عديدة، وتكلمنا عن مصطلح وسألتك عمي شنو يعني الجوة.
1: الجوة
0: الجوة اشرح لنا شنو هذا المعنى وليش ارتبط هذا المسمى بالغواصين قبل.
1: اي نعم. الجوة يعني باللغة العربية هو أعلى درجات الحب والقرام والهيام، يعني تتعدى مرحلة وهي مرحلة حب القواص والنواخذة والبحرية للدانات والقماش واللؤلؤ اللي يدورونه، وهو معيار لوزن اللؤلؤ. بالهندي يسمونه تشو تشو شو، وهو مقياس الشو لللؤلؤ، لبيع اللؤلؤ عندهم، اللي اللؤلؤ بيشترونه عندهم نوع من الميزان يسمونه شو. الشو الواحد قيمته 1000 ربية. 1000 ربية الشو الواحد بس.
0: 1000 ربية.
1: 1000 ربية.
0: شنو أعلى واحد نقدر نقول باعه؟
1: مباعد هو دان الجوهرات الكويت الكبرى، هذه بير أوف كويت إحنا لقيناها بخير خوالو.
0: هي تعتبر نقدر نقول أكبر دانة،
1: أكبر دانة في تاريخ الكويت وسعرا.
0: شنو اسمها؟
1: اسمها دانة، هي حسب يسمونها دانة عمر.
0: إيه؟
1: أو أنا أسميها دانة الكويت الكبرى في إيه؟ الكويت.
0: إيه؟
1: يعني لأن هي الآن موجودة على مجوهرات التاج البريطاني.
0: إيه؟ شن باعوها؟
1: باعوها أول شيء طبعا هني كانت في عزيمة.
0: إيه؟
1: الله يطول بعماركم. لما يوم عقب موسم القوس سنة 1918 طبعا تشاوره، وهذا يعني كان في هناك مثمنين ومقيمين للدانات.
0: شلون يتم تقييمها؟
1: يتم تقييمها في والله في 2 أو 3 بس، هو اشهرهم كان هني النوقذه والطواس نصف بن عيسى العصفور، هو طبعا يده جاسم العصفور بن موسى محمد بن موسى العصفور، مشهورين عائله مشهوره ونوافذه وقوس وسفر من اهل الشرق. وروه إياه، فلما شاف الدانة هذه الجوهرة الكويت قال هذه ما تقدر بثمن، هذه أبدا لا أقدر ما أعطيكم أي سعر، هذه جوهرة نفيسة أول مرة أنا أشوفها، اللون التشكيل هي على شكل دمعة العين.
0: إيه؟
1: سجني بالهندي يسمونها سجني اللي هي الدمعة.
0: إيه؟ سجني.
1: هي هذه مطلوبة هناك، ما سبحان الله يعني لها سعر. ف نواخذة تعرفين يعني شر كانوا الكبارية هناك الأغنية وجبلة الجبلة، فسووا عزيمة اللي هو دوانية الشملان.
0: ايه؟
1: حسين وشملان بن علي آل سيف الرومي كلمونا وكذا، قالوا نبي نشوف الدانة تعالوا وكذا، وعزموا يعني شلون أهل الكويت طيبين يعني ومحبين حق الخير حق الكل يعني، فعزموا هم الطواويش الثانيين يعني كان اللي سمعته يعني لاله المطيري حاضر.
0: إيه؟
1: ابو قماز حسين ابو قماز وعلي ابو قماز وابراهيم المضاف سالم المضاف، يعني الكباريه اللي هم طواويش اللي عندهم كاش يشترون يعني ما يهمهم الفلوس، وهم واخذت طواويش جبله يعني الكباريه كلهم يوم.
0: إيه؟
1: ذبحوا 4 ذبايح عشان يشوفون الدانه هذه.
0: الله.
1: 4 ذبايح. نعم عزيمه كبيره مشهوده ومعروفه يعني.
0: إيه؟
1: فتشاوروا وتشاوفوا وصارت مزاد، كل ما هذا يزيد هذا يزيد، المزاد وصل عند حسين وعلي وشملان بن علي الرومي قالوا 35,000 ربية.
0: إيه؟
1: 35,000 ربية يعني عشان أقدر لك السعر كم، هذا شو تسوي 35,000 ربية؟ الألف ربية تشتري بيت على البحر الحين.
0: إيه؟
1: الشرق وجبلة أو الشرق أقول شيء، أنا عندي وثائق موجودة اللي
0: إيه؟
1: بيشوفها موجودة عندي. الألف ربية تشتري بيت قيمته الحين 4 ملايين. إيه؟ 4 ملايين دينار.
0: الألف ربية.
1: إيه؟ هم يشترون الدانب 35,000 ربية ذاك الوقت.
0: إيه؟ رقم يعني يعتبر استثنائي في ذاك الوقت.
1: خيالي. المهم قالوا لا انت شاور، احنا بالدانة هل انت شاور 3 أيام نعطيكم خبر. رجعوا طبعا كان رأي بعض النواخذة العائلة ان لا احنا نبيع ونخلص يعني نبي فلوس يعني، لان يعني في مخاطر لما تروح البحرين انت بالبحر ومعك دانة ومعك في مخاطر، في دقاقة وفي لصوص وحرامية، في يعني ناس متخصصين يعني قرصنة، مع أن الأسطول الكويتي قوي.
0: إيه؟
1: بس لما تروح أنت سفينة بروحك وكذا فيها خطورة.
0: حلو.
1: فيها خطورة. هناك راح حق دارين، راح عمر وجاسم الياقوت.
0: إيه؟
1: شاف محمد علي الزياني طواش بحريني معروف، فقرر الزياني انه يشتريها ب 170 لا اسف 110,000 ربية.
0: وين انباعت؟
1: انباعت بالبحرين.
0: بالبحرين
1: مركز اللؤلؤ البحرين.
0: اي اي
1: يعني قلوب قلوب قويه. اي ما يخافون، بعدين عندهم روح المخاطره والمغامره. ما يهمه
0: هو اللي شراها الزياني
1: 110.
0: اي اي
1: إيه إيه داروا بعدين الشملان علي وحسين ربعهم هناك البحرين.
0: يقولون وصلت من البحرين راحت الهند. إيه شلون وصلت الهند؟
1: طلب يشتريها 150,000 وهو بعدين الزياني قال لا انا ابيعها 210 بالهند.
0: بالهند باعها إيه اكثر.
1: كان بيشتري يعني الشملان طلب منه انه يشتريها 150,000 ربويه. إيه زاد من 35 الى 150.
0: اذا نبي نقارن هذه المبالغ. إيه بمبالغ العقارات.
1: العقارات هذا هو
0: قلت لي انه 4 ملايين.
1: 4 ملايين الألف.
0: الألف
1: 4 ملايين
0: الألف.
1: ألف متر. إيه نعم.
0: إيه؟ 4 ملايين ما شاء الله.
1: 4 ملايين
0: عسى الله يرزقهم يعني زيادة يعني
1: عشان تعرفين المقارنة شلون ذاك الوقت. بس طبعا 100 سنة وأكثر.
0: إيه
1: بس الأسعار ظلت هذه الألف ربية البيت ليه الأربعينات ليه قبل النفط ليه قبل التثمين يعني
0: إيه
1: هو باعها بالهند هناك على شركة الهند الشرقية محمد علي الزياني باعها ب 170,000 وأصبحت وغدت من مجوهرات التاج البريطاني. تاج التتويج والموت اللي توج الملك يلبس عليه الدانة موجودة وعندي صورة
0: موجودة.
1: إيه؟ واللي لما يموت لا سمح الله لما ماتت الملكة حط التاج على تابوتها.
0: إيه؟
1: ولف لف البريطانيا كلها.
0: إيه؟
1: فدليل على أن هذا التاج نفيس جدا.
0: صحيح
1: يعني أنا بحث عن التاج البريطاني المبلغ تقديري له لا يقدر طبعا بثمن 9 مليار جنيه كذي تقديرهم يعني.
0: إيه؟
1: اللي فيه المجوهرات واللؤلؤ عنده فيه لؤلؤ وفي مو لاهل فيه بعد مجوهرات نفيسه الياقوته اسمها ياقوته لياقوته الاندلس.
0: إيه؟
1: ملك من ملوك الاندلس وصلت لهم يعني هذا من 4 قرون او 3 قرون تقريبا
0: ما شاء الله اكيد. إيه؟ هذا توصل لنا اكيد صوره جدا جميله ان على اهميه وقيمه اللؤلؤ.
1: اللؤلؤ
0: في حياتنا احنا ككويتيين. صحيح. وكرمز مرتبط في حياتنا وتاريخنا. الصور موجوده على حسابك بالانستغرام.
1: اي نعم.
0: يعني نقدر نقول حسابك مفتوح للجميع والكل يقدر يشوف الصور. جمعية التراث الكويتية عندهم هذه الصور. اي نعم يعني خلاص الحين مستمعينا اذا حابين تشوفون الصور تقدرون تدخلون على حساب الرسمي لضيف حلقتنا بثنيان وتعرفون وتشوفون الصور الحقيقية من خلال حسابه ضيف حلقتنا مشعل ثنيان دياكوت. نبي نتكلم الحين عن تجارة اللؤلؤ. ليش كانت الهند هي اكثر وحدة او اكثر جهة مهتمة باللؤلؤ؟
1: هو في البداية البحرين طبعا. البحرين مركز اللؤلؤ يعني حتى الجواهرجية الكبار اللي هو كارتيه وغيره واللي صنعون المجوهرات يروحون البحرين يشتري. الهند مصدر ثاني أكبر لأن في الإنجليز هناك موجودين طبعاً. هي شركة الهند البريطانية تستحوذ على وايد أمور عندها سفن يعني ذيك ساعة تطلع السفن البخارية اللي تشتغل في البخار اللي هو أول ما طلع البترول شوية سريعة وكذا أساس تروح الهند. فالهند بومبي هي بلاد الأحلام هندوستان والهند وكراتشي وبومبي حتى الكويتيين راحوا مجموعة عائلات هنا راحوا وسووا مكاتب هناك عشان يساعدون الكويت في بيع اللؤلؤ وبيع التمور.
0: إيه نعم.
1: يعني التمور

0: كان مصدر رزق ثاني كان حق أهل الكويت.
1: صح المصدر الثاني
0: هو الرحلة الثانية البحرية الكبيرة اللي 4-6 شهور 9 شهور.
1: صح صح.
0: هاللي يروحون المحيطات ويروحون المحيط الهندي.
1: إيه إحنا تكلمنا عن دشة الغوص ودشة البحر بس ما تكلمنا عن القفال.
0: القفال نعم.
1: شنو هو القفال؟
0: هذا أهم يعني أهم رجوع القواصين إلى أهلهم. طبعا هو دخول الموسم القوس يدخلون بأمر من حاكم الكويت الأمير المفدي طيب الله ثراه يعني قبل أيام الشيخ مبارك كان القوس الصباح طيب الله ثراه ويابر المبارك وسالم المبارك والشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهم يأخذون أمر. وكان عنده هو بعد عنده يخت اسمه بيان عنده يعني يتفقد القواصين يروح لهم يفتر عليهم يطالعهم يشوفهم يعني مثل عياله كانوا يفتر عليهم يطالعهم يتفقد احتياجاتهم ويوصي النواخذة عليهم وصية أمير الكويت للنواخذة مثل ما خذيتهم تردونهم.
1: هذا اللي تعودنا عليه
0: طبعا وما ينقصهم شيء يعني جات في الفترة إن بالتلفزيون حطوا فيلم بالسبعينات شفته اسمه يعني بس يا بحر. لا مو بس يا بحر البحر لحد الآن إحنا نبي منه خير ورزق. شوفي في الحين القاز كله من البحر النفط كأغلبه من البحر وفي خيرات وأرزاق كثيرة لم تكتشف بعد. أنا قاعد أقول لك البحر
1: أسرار عميقة
0: أسرار عميقة وقاعد أطالب أنا قاعد أطالب فيها زراعة لؤلؤ ولازم أسطول بحري عندنا هني يكون عندنا يعني مصانع وعندنا أحواض بحرية لصناعة سفن كبيرة اللي نشوفها هذه. عيالنا موجودين يتعلمون ونشتغل.
1: صح.
0: القلاليف أهلهم موجودين القلاليف يعني أنا ما ذكرت أساميهم يعني العائلات كثيرة الأشوك سيد أحمد القلاف حسن الأشوك الغضبان الصباغة محمد عبد الرسول صالح الحربي أيوب حيدر عباس جمعة عبد الله وغير يعني تقريبا يمكن 36 أكثر من 60 اسم القلاليف هاللي بنوا تاريخ الكويت البحري بصناعة السفن العملاقة. يعني شنو صنعوا؟ صنعوا داو الصقر 1912 داو الصقر اللي هو حق حميد الصقر حق حميد وعبد الله
1: اي نعم الله يرحمه
0: يعني كان فيها يمكن 50 من تشيل السفينة شلون بنوها يعني اللي بنوها القلاليف هذه أبدعوا فيها. والمهلب بن صفرة هو موجود الآن وين المتحف الآن المتحف الكويت
1: إيه
0: موجود حاطينه هنا
1: ترى الكويت حتى
0: صفرة حق محمد ثنيان الغانم ومحمد ثنيان الغانم بنوه بالثلاثينات يعني أو آخر الثلاثينات.
1: تقصد عمي المتحف البحري ولا المتحف
0: البحري
1: إيه؟
0: موجود يعني ديوان البدر هو الآن إيه؟ يعني شوفينا سانسين شوف المركب واللي أحلى وأحلى بعد الهاشمي مع المعرفي
1: إيه؟
0: شوفينا الآن يعني
1: موجود ما زال موجود
0: لما كان القديم هاشمي واحد ومحمدي والآن الهاشمي اثنين هذا
1: إيه؟
0: جينيس دخل بموسوعة جينيس أكبر سفينة شراعية بنتها الكويت.
1: صح موجودة يعني ما زالت موجودة
0: 4 ملايين دينار
1: اي ما شاء الله
0: سنة والله بنوها
1: إيه؟
0: عبد الحسين المعرفي وإخوانه يعني معلم تاريخي حتى أنا أنادي أن هذا يكون يعني مركز سياحي اي احد يمس وحي يشوف
1: هي ما زالت موجوده والكل يقدر يزورها ويشوفها على ارض الواقع ويستمتع بتفاصيلها.
0: تفاصيل يعني الكويتيين بنات اساطيل وبنات يعني سفن شراعيه وراح نبني سفن اكبر ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: بس لازم تشجيع ولازم دعم وهذا اللي انادي فيه انا.
1: صح.
0: نرجع للقوس مو قوس نرجع زراعه اللؤلؤ عشان نرد اللؤلؤ ونزرعه لان انا قريت تقارير عن جزيره تاهيتي في فرنسا وجزر كثيرة يزرعون اللؤلؤ ويطلع ملايين من جواهرجية ويشترونه بأقل الأسعار
1: حتى اللؤلؤ المزروع
0: يطلعون ألوان
1: أيه؟
0: اللون البني هشوفونه اللون الأسود اللون الأصفر اللون الذهبي يتلاعبون بالجينات المحار ويحطون بعض الأشياء ويزرع 6 أشهر
1: إيه
0: شوف اللؤلؤة كاملة جميلة جدا
1: إيه نعم
0: اللي ينباع الحين حق بناتنا يشترونهم
1: صح
0: ويانا حق يعني أفراحهم وحق
1: صحيح
0: بالالاف المبالغ يدخلون
1: فليش لا
0: احنا اولى
1: احنا اساس اللؤلؤ
0: والخليج هني احلى لآلئ في ترى مزارع اللؤلؤ هني لحد الان الحين نمت وكبرت يعني يمكن من تركنا الغوص 60 سنه واكثر او 70 سنه من طلع اللؤلؤ الياباني وقفوا
1: نرجع له ان شاء الله
0: باذن الله فهذا اللي قاعد انادي فيه ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: يعني احد يعني احد يطلق الفكره هذه تكون بباله ويبتدي
1: ان شاء الله خلينا نتكلم عن الاغاني البحريه الكويتيه اللي دائما يتم غنائها قبل رجوع البحاره من الغوص
0: نعم طالما ان شاء الله يسلمك هذه هدوجه تاريخيه تراثيه وغنية طبعا كل أهل الكويت يطلعون يعني لما طول الغيبة وشذي أربعة أشهر قبل آخر أسبوعين من ردتهم لما يأخذوا الأمر بالرجوع طبعا يأخذونه من الأمير الكويت شيخ أحمد جابر طيب الله ثراه وأمير القوس اللي هو راشد بن أحمد الرومي اللي هو موكل الشيخ مكانه
1: صح.
0: يكون مسؤول على الغواصين ويتابعهم فيطلعون كلهم يطلعون كانت اللي بلشت اللي أو اللي بدأت الأغاني هذه سبتة ولدها كان نأخذه اللي هو محمد بن عفريت يقولون وعلي البعركي هذا أشياء تاريخية طبعا العائلات فهي تشجع وتغني الأغنية هذه توب توب يا بحر
1: صح معروفة توب توب يا بحر
0: والخامس شهر صح. والخامس شهر يعني واخذها لا تصلب عليهم ترى حبال القوس قصص إيديهم يا ليتين إيدينا ودين إيديهم يا ليتني خيمة وظلل عليهم جيبهم خاطفين خاطفين يعني الخطفة هي الرجعة أو الدشة البحر خطفة خطفة سريعة وخطفة ساعة لاحظت الأغاني يسمونها خطفة بحر
1: يا الرومي
0: ينادونهم بعدين ينادونهم يا اللومي هات بالرومي ويا اليوهرة هات حسين من الظهرة اليوهرة اللي قلت لك شنو لقيناها في اليوهرة ويا الداني هات شملان من أدانه ويا الشبريت هات محمد بن عفريت هذا اللي أمه تغنيها أول شيء سبته ويا القاز هات بقماز ويا الحوت هات بن ياقوت ويا الخناصر هات بن ناصر ويا رمال القطيف هات بن عبد اللطيف ويا رمال القطيف هات ويا ملة الزري هات حسين بن علي ويا الهيب هات الحبيب ويا حصير البصري هات برسلي ويا الياموسة هات بن موسى ويا الخناصر ويا العضاعض هات بن ناهل هات بن ناهل ويا الترمة هات حسين بن خرمة
1: إيه؟
0: يعني الأسامي إنه واخذ كلها المعروفة
1: الأسماء المعروفة
0: كلنا واخذها مشهور يحطون
1: والعوائل المعروفة
0: والعوائل المعروفة يعني. وغيرها
1: صحيح
0: يعني وبعدين الخليج كله عندهم نفس الأغاني البحرين قطر
1: إيه؟
0: دارين السعودية نفس الأغاني ينادون واخذتهم
1: بس الأسماء تتغير وأسماء العوائل تتغير
0: إيه؟ والمنادات تتغير هذه الأهازيج البحرية والكلام هذا
1: ولكن مشابهة
0: نعم
1: أكيد بسبب أكيد القرب الجغرافي
0: حلوة.
1: حلوة كلنا حافظينها لغاية اليوم
0: نعم. إيه؟ فأنا قلت الأسامي كلها صراحة
1: يعطيك العافية
0: يعني نعطي الناس يعني الأسامي وكذا يعني يعرفون من أهلهم وكذا
1: صحيح أيه. بثنيان شنو معنات كلمة قبة سلامو اللي واجهت الأسطول الكويتي
0: اي نعم قبة سلامو هذه أخطر منطقة بحرية تقع في يعني قبل مضيق هرمز في الأحداث المؤسفة الآن اللي نشوفها ونعاصرناها الشهور الماضية هذه جبال جبل أم الفيران وجبال جبل مسندم هذه تقريبا 7 إلى 8 دوامات بحرية كبيرة من أيام الأساطيل البريطانية والبرتقالية يخافون يدخلون في المناطق هذه قبة سلامو من أخطر المنطقة حتى هناك عندهم أغاني عنها ويقولون فيها جن هذا ابتدعوها الأسطول الإنجليزي كانوا يقولون عيش يقولون أكل حق الجن هذا عشان يخليهم يعبرون بسلام الأسطول الكويتي هذا يواجهه 880 سفينة وأكثر في الرحلة البحرية لما يطلعون حق الهند يودون التمر ويودون اللؤلؤ ويبيعونه هناك ويبون الخيرات من الهند اللي هم الباستيل يواجهون هل 7 إلى 8 دوامات وأكثر قبة سلامو بالليل ما يمشون بالليل لا الصبح بس الفجر عقب صلاة الفجر لما تطلع الشمس يحاولون يتجنبونها ويخرون عنها لأن إذا انحاشت أحد من السفن الكبيرة تكون ثقيلة بردتهم ثقيلة وطلعتهم روحها تيرها للجبال هذه وتكسرها فالحمد لله يعني كانت لما يطلعون يقول الحمد لله على السلامة
1: إيه؟
0: يعني وفي بعض الأساط يعني تشهدون يعني صراحة من خطورتها هذه الدوامات
1: أكيد أكيد
0: لأن بحر العرب بعدين بحر رهيب
1: مو سهل
0: هذه أول مخطأ بعدين بحر العرب على المحيط الهندي أخطر وأخطر يعني الأساطيل شو السفن الكبيرة مالت النفط هذه العملاق أنا لي صديق يقول والله لما تصير لنا ضربة بحر بالمحيط الهندي نتشهد شفت السفينة العودة هذه اللي فيها شحاويات واللي تشيل نفط الثقيلة هذه اللي بنوها كبار أحواض السفن والمهندسين يقول إنها تصير مثل الريشة بالبحر إنها تشهد
1: هذه خطورة البحر
0: الكويتيين كانوا يعبرون هالمحيط هذا وبحر العرب مراكب شراعية وأدوات بسيطة عشان كذي سموهم فدائيين وسماهم كابتن فليبرز كابتن إنجليزي وكب مع النيدي راح زنجبار بالمركب وبالداو ماله سماهم أحفاد السندباد فالكويتين هم أحفاد السندباد
1: لأن ما يحبون المخاطر
0: ما يحبون الموت ما يخافون من الموت ابدا، ما يخافون من شيء ابدا، وما حد ما حد يجرؤ انه يوقف قدامهم صراحه. يقول هذا قوه ورفعوا علام الكويت، وكان عندهم فلوس يصرفون وقوه، ولهم احترامهم وتقديرهم بالهند، كل مكان يروحون له لهم احترام ولهم تقديرهم، عندهم كاش وعندهم فلوس. صح. البحريه والنواخذه والطواويش والبيع اللؤلؤ اللي تم هناك والتمور، ويحملون بداله بضايع حق الكويت.
1: صحيح،
0: فهذا الاصول الكويتي المشرف.
1: الله يحفظهم ان شاء الله.

0: القصتين اللي مكتوبين طبعا بالتراث الكويتي، وحصرهم الأخونا الباحث الكبير أخونا العود يعقوب يوسف الحجي الله يطول بعمره يحفظه. وطبعا هي روايات كويتية طبعا حقيقية، يقول إن كانوا برحلة فهلال المطيري قبل لا يقربون لبومبي فكر فكرة ما شاء الله، يعني رجل خير ومحسن كبير وطيب، شوف الفكرة شلون حلوة. فجماعة اللي كل واحد اللي عنده اللؤلؤ يسمونه بلة، يحطه بصرار لونه أحمر لونه أسود كذا، يخش ويطالعونه يسوون قبل لا ينزلون حق تجار الهند اللي يشترونه. ففكر فكرة قال لهم يا جماعة احنا بدل ما ننزل كل واحد يروح حق تاجر ويكاسروننا وكذا نطيح قيمة اللؤلؤ خلوه عندي. شافوا يعني الأسعار يعني ما في فرق بين اللؤلؤ اللي عند فلان والعند مثل طواويش مثلا هنقول عند المضاف أو عند هلال المطيري وتجار جبلة الكبارية والمعارف مثل سيد الرفاعي يعقوب وسيد سيد يعقوب عبد الرحمن وغيرهم وغيرهم يعني طواويش وايد. فقال احنا خلينا نتفق مع بعض خلوه عندي اللؤلؤ وأنا بيعه والباجي احنا نتقاسمه اللي يطلع. ففعلا يعني كانت فكرته حلوه، لما اخذ اللؤلؤ راح حق تاجر معين قال اللؤلؤ كله عندي ما تكاسروننا ولا نكاسركم نبي هالسعر. فعطوه السعر، تصور كل تجار الهند والمهرجات قالوا خلص اللي يطلبه هنا المطيري تعطيه، وقسم بينهم ورجعوا بخير يعني اكثر ضعف يمكن اللي كانوا متوقعين يحصلونه يبيعونه. إيه بالفكره هذه كان يخير ومحب ومصلي ويعني راعي مسايد وزكوات وصدقات معروف جدا، حتى الله سبحانه وتعالى الله حفظ له الثروة مالته نحولها كلها مزارع بالعراق، شرى مزارع بمبالغ خيالية 750,000 ربوية، شرى مزرعة أحمد باشا الصانع.
1: اي ما شاء الله،
0: يعني ليش؟ لأنه حلم إنه يجي له مالك قال قبل لؤلؤ لا يطلع اللؤلؤ الياباني، قال له يا هلال بيع اللؤلؤ اللي عندك كله وحوله روح حول نخل في العراق، يقول له شذي مرتين. فقرر انه يشتري وشرى، عقب 6 اشهر طلع اللؤلؤ وكسد، صار موسم الكساد، الله حفظ له فلوسه صار كله تمر. علشان هالفقار اللي كان يعطيهم والاحسان والمسايد اللي بناها، ومسجد الدماك هذا معروف مسجد الحوازم لما تهدم بالمطر هو بناه.
1: صحيح. عم الحديث وياك جدا ممتع للأمانة، حلقة واحدة مكافية للقاء، لأن ما شاء الله عليك عندك معلومات جدا كثيرة مفيدة. والوقت مشى بسرعة، احنا وصلنا معكم طبعا إلى نهاية الحلقة، ولكن نقول شكر كبير لضيف حلقتنا الأستاذ مشاري ثنيان الياقوت عضو في جمعية التراث الكويتية على هذا الحوار الممتع. نشكر عمي، تفضل قل كلمة أخيرة.
0: بس يعني الله يحفظ الكويت يا رب، إن شاء الله دوم الكويت ترى محفوظة، شوف بأعمالها الخير اللي سوتها وحكامها الطيبين المخلصين طيب الله ثراهم الراحلين، وأميرنا الغالي المفدى الله يطول بعمره ويحفظه ويمدد في عمره، حفظ الكويت وأمنه، ودائما دعانا إن الله يطول بعمره ويحفظ الكويت دوم. والكويت يا رب تكون يا رب دائما محميه بهلها وتكاتفنا.
1: امين
0: يا رب، الله ان شاء الله يسلمك ويديمها من نعمه وخير.
1: الله يحفظ الكويت ان شاء الله من كل مكروه،
0: ومشكورين
1: الله يسلمك. الله يحفظ الكويت ان شاء الله من كل مكروه، وتحيه مقدمه من اكيد مخرج البرنامج سعود الحربي.

الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. دولة الكويت ترحب بقرار مجلس مملكة هولندا ومملكة بلجيكا صديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض اليوم لهجمات بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد. وأضاف أن الفرق المختصة باشرت فور وقوع الحادث التعامل معه.

0: واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما باشرت فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوى البرية أعمال المسح والتأمين ورفع مخلفات الطائرات المسيرة وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوه من أي مخاطر. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبحث، والأمين العام للأمم المتحدة، آخر المستجدات بالمنطقة وتداعياتها. سلطنة عمان تؤكد ضرورة تجنب التصعيد وتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر. البحرين والأردن تعلنان التصدي لهجمات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، والجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات عليها. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن. وموقع إكسيوس يشير إلى محاولات جارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. آلاف المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات 21 على روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائنا المستمعين، في صبيحة يوم من أيام مسقط الجميلة ولد عبد الله بن محمد الطائي الشاعر والأديب العماني عام 1924 في مدينة تطل على البحر وتحتضن أحلام أبنائها وتلهمهم عبق تاريخها الأصيل. تعلم في بداياته على يد أساتذة أفاضل، ومن أبرزهم السيد هلال بن محمد البسعيدي، وكان من أوائل من أنهوا دراستهم في المدرسة السلطانية الثانية بمسقط. لم تكتفي روحه الشغوفة بما تعلمه، فحمل حقيبته باتجاه العراق عام 1938 ليكمل مشواره الدراسي هناك، وعاد عام 1943 ليعلم في المدرسة السعيدية ويمنح أبناء وطنه

علمه وخبرته. لكن الرجل لم يستقر في مكان واحد، فقد كان الطموح يسكنه ويدفعه إلى الأمام دائما. توجه إلى باكستان فدرس العربية والفقه الإسلامي، وأطل على الناس من مذياع إذاعتها بكلمة عربية أصيلة، ثم شد رحاله إلى البحرين قرابة 9 أعوام. علم فيها وكتب وأسهم في مجلة صوت البحرين، تاركا أثره في كل ما لمسه.

وبعدها غادر إلى الكويت، وفيها تفتحت أمامه آفاق أرحب وأبواب أوسع، فترأس تحرير مجلة الكويت وشارك في تأسيس رابطة الأدباء التي جمعت أقلام المبدعين، وعمل في مجلة العرب الشهيرة. في الإمارات جلس مستشارا في ديوان الشيخ زايد بن سلطان، وأسهم في بناء جهازها الإعلامي الوليد من إذاعة وتلفزيون وجريدة الاتحاد، يضع لبنة لبنة بيديه. ثم جاءت عمان تستدعيه إلى أحضانها، عاد إلى أرضه التي حملها في قلبه طوال سنوات الغربة، فرشحه رئيس الوزراء السيد طارق بن تيمور لحمل حقيبتي الإعلام والشؤون الاجتماعية. ولم يكن عبد الله الطائي بعيدا عن الوفاء لمن أحبهم، فحين رحل صديقه الشيخ أحمد بن سعيد الكندي أمسك قلمه ورثاه بأبيات تقطر حزنا وإخلاصا، قال فيها: رفعنا بك الأعناق في كل بلدة، فقد عشت رمزا بالمفاخر ينطق، وكنت لنا العنوان في كل مسلك، معالمه رأي وخلق وموثق. بكيت على بعد، فلا الجسم ماثل أمامي، ولا النعش المسجى يحلق. رحل عبد الله الطائي في أبو ظبي عام 1973، ودفن في مسقط التي أحبها وأخلص لها. رجل أخذ من كل بلد علما وأعطاها أثرا لا يمحى، كالنهر الذي يروي كل أرض، يلمسها فينعشها ويمضي في سبيله.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. تمر بالإنسان في حياته مواقف يتعرض فيها للإساءة وربما يظلم أو ربما يجرح بكلمة أو يخان من قريب، فيثور في نفسه حب الانتقام ويظن أن القوة في رد الإساءة بمثلها، وأن الهيبة لا تكون إلا بالأخذ بالثأر. لكن الإسلام يعلمنا أن القوة الحقيقية ليست في القدرة على الانتقام، وإنما في القدرة على العفو عند المقدرة. ولعل أعظم مشهد يجسد هذا المعنى ما وقع في يوم فتح مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قبل سنوات، بعدما أوذي وسب واتهم بالكذب والسحر، ووضع الشوك في طريقه، وألقيت سل الجزور على ظهره وهو ساجد، وعذب أصحابه وقتل بعضهم، واضطر إلى الهجرة تاركا وطنه الذي أحبه. ثم دارت الأيام وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة منتصرا، ومعه 10,000 من أصحابه رضوان الله عليهم، وقد أصبحت مكة كلها تحت سلطانه. وقف أهلها ينتظرون حكمه، وهم يتذكرون ما صنعوه به، وظنوا أن ساعة الانتقام قد جاءت. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال كلمته التي بقيت تردد عبر القرون: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا لها من لحظة عظيمة! كان قادر أن يعاقب، لكنه عفا، وكان يستطيع أن ينتقم، لكنه صفح، وكان يملك القوة، لكنه اختار الرحمة. أيها المستمع الكريم، العفو ليس ضعفا كما يظنه بعض الناس، بل هو دليل على قوة النفس واتساع الصدر وعلو الهمة. فالإنسان الضعيف قد يعفو لأنه لا يستطيع الانتقام، أما القوي الذي يملك القدرة ثم يعفو ابتغاء مرضات الله جل في علاه، فهو الذي مدحه الله بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما أجمل أن يتذكر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يعامله كما يحب أن يعامل عباده، فمن أحب أن يغفر الله له فليغفر للناس، ومن أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عمن أساء إليه. ليس معنى العفو أن يتنازل الإنسان عن حقوق الناس أو أن يرضى بالظلم، وإنما المقصود أن يطهر قلبه من الأحقاد، وأن لا يجعل الكراهية تفسد حياته، وأن يكون عفوه لله لا عجزا ولا خوفا. كم من أسرة فرقتها كلمة، وكم من صديقين باعد بينهما موقف، وكم من رحم انقطعت بسبب عناد من الطرفين. ولو أن أحدهما بدأ بالعفو لعادت المودة ولزالت القطيعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو

إلا عزة. إنها معادلة عجيبة. الناس قد يظنون أن العفو ينقص صاحبه، بينما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزيده عزا ورفعة، لأن الله هو الذي يتولى رفع شأن من عفا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بحفظ الله ورعايته، وفي أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأول في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولولو النصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
2: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن تربط بين أمة وأمة.
1: صفحات من العربي، مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد. صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي. تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شهيدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم صالح أكبر، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير، المخرج ناصر ملك.
3: مستمعينا الكرام، نلتقي اليوم مع عدد جديد من الأعداد الأولى لمجلة العربي، حيث نعود إلى العدد الرابع الصادر في مارس عام 1959 برئاسة التحرير للدكتور أحمد زكي. ونحن نتصفح هذا العدد ندرك أن العربي منذ سنواتها الأولى لم تكن مجرد مجلة ثقافية تنشر الأدب والفكر، بل كانت مشروعاً حضارياً متكاملاً يهدف إلى تعريف القارئ العربي بالعالم من حوله، وربطه بتاريخ أمته، ومتابعة أحدث ما وصل إليه العلم الحديث. ويحمل هذا العدد مزيجاً لافتاً من الموضوعات، فمن دراسة فكرية عميقة يكتبها عباس محمود العقاد عن إسهام العرب في الحضارة الإنسانية، إلى تحقيق علمي مشوق عن سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، مروراً بموضوعات الأسرة والطب

0: فنون واللغة العربية والاستطلاعات المصورة. لذلك يبدو العدد وكأنه صورة مصغرة عن اهتمامات الإنسان العربي في نهاية خمسينيات القرن العشرين. ويأتي هذا العدد في مرحلة كانت فيها مجلة العربي ترسخ حضورها في العالم العربي وتوسع دائرة قرائها في مختلف الأقطار العربية، مقدمة أنموذجا جديدا للمجلة الثقافية التي تجمع بين المعرفة والمتعة والصورة الجميلة واللغة الرصينة. لذلك فنحن على موعد مع عدد مميز من أعداد العربي، سنجول بين صفحات الثرية ونكتشف كنوزا. كونوا معنا.
1: من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب.
0: في صفحة عزيز القارئ يخاطب الدكتور أحمد زكي قراء المجلة بلغة أبوية قريبة من النفس، يبدأ بالإشارة إلى الرسائل الكثيرة التي وصلت إلى المجلة بعد صدور الأعداد السابقة، ويؤكد أن القراء رأوا أن كل عدد كان أقوى من سابقه، وأن هيئة التحرير تعمل باستمرار لتطوير المجلة والارتقاء بمستواها. ويتحدث رئيس التحرير عن التوازن الذي تحرص عليه العربي بين العلم والأدب، فبعض القراء يطالبون بزيادة المادة العلمية لأنها تمثل المستقبل، بينما يطالب آخرون بمساحة أكبر للأدب لأنه غذاء الروح والعاطفة. ومن هنا يؤكد أن العربي تحاول الجمع بين الجانبين دون أن تطغى مادة على أخرى، كما يتوقف عند الهدية المرفقة بالمجلة ويطلب من القراء الاحتفاظ بها وعدم نزعها من المجلة، في إشارة إلى حرص هيئة التحرير على تقديم قيمة إضافية للقارئ. وتختتم الصفحة بفقرة مؤثرة عن فلسطين، حيث تشير المجلة إلى الاستطلاع المصور الذي يتناول معاناة الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم، مؤكدة أن ذكرهم ستظل حاضرة في وجدان العرب جميعا. وتعكس هذه الكلمات اهتمام العرب المبكر بالقضايا القومية العربية وحرصها على إبقاء القضية الفلسطينية حية في الوعي العربي.

0: أنتم تستمعون إلى صفحات من العربي في جولة بين دفتي العدد الرابع من مجلة العربي الصادر في شعبان عام 1378 هجريا الموافق مارس عام 1959 ميلاديا.
1: يتميز غلاف هذا العدد بصورة فتاة ترتدي زياً تقليدياً من بلاد الشام، وقد أوضحت المجلة في الداخل أن الصورة لطالبة في مدرسة الآداب بمدينة دمشق، وتبدو الفتاة وهي ترتدي الثوب الشعبي والغطاء الأبيض للرأس في صورة تجمع بين البساطة والجمال والهوية التراثية. ولم يكن اختيار هذه الصورة أمراً عابراً، بل يعكس اهتمام العربي منذ بدايتها بإبراز التنوع الثقافي في الوطن العربي والتعريف بالأزياء والعادات والتقاليد المحلية. ويعبر الغلاف عن رسالة ثقافية مهمة مفادها أن الحداثة لا تعني التخلي

0: عن التراث وأن الهوية العربية يمكن أن تتجلى في أبسط التفاصيل اليومية، ومنها الأزياء الشعبية التي تحمل في طياتها تاريخا طويلا من العادات والتقاليد، كما أن اختيار فتاة شابة للغلاف يحمل دلالة أخرى مرتبطة بالمستقبل والأمل والأجيال الجديدة التي كانت المجلة تراهن عليها في بناء نهضة عربية حديثة. ومن غلاف العدد ننتقل بكم إلى الفهرس، حيث يكشف فهرس العدد عن تنوع كبير في المواد المنشورة. ففي القسم العام نجد مقالات فكرية وتاريخية وعلمية، من بينها مقال العقاد عن نصيب العرب من حضارة العالم، وموضوع عن أسماء عربية دخلت اللغات الأوروبية، ومقال عن الثورة والفن ودراسة حول أثر البيئة في الإبداع. وفي باب الاستطلاعات المصورة نجد استطلاعا عن الفلسطينيين الذين خرجوا من ديارهم، واستطلاعا آخر عن مدينة الأحلام. أما القسم العلمي فيضم موضوعات شائقة حول الفضاء والأقمار الصناعية والرحلة إلى القمر وأخبار العلم الحديثة. وفي باب الطب نجد سلسلة من المقالات الموجهة إلى الأسرة، بالإضافة إلى نصائح طبية عملية، كما يضم العدد قصصا أدبية ونقدا للكتب وأبوابا ثابتة مثل دردشة الشهر وبريد القراء. هذا التنوع يجعل العدد أقرب إلى مكتبة ثقافية مصغرة تضم الفكرة والأدب والعلم والفن والتاريخ في آن واحد.
1: تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت، بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
0: يعد موضوع نصيب العرب من حضارة العالم من أهم موضوعات العدد، وقد كتبه الأديب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد. يسعى العقاد إلى تصحيح فكرة شائعة في الغرب تقلل من إسهام العرب في الحضارة الإنسانية، فيقدم عشرات الأمثلة على التأثير العربي في العلوم والطب والفلك والجغرافيا والفلسفة واللغة، ويتحدث عن أسماء النجوم العربية التي ما زالت مستخدمة عالميا، وعن المصطلحات العربية التي انتقلت إلى اللغات الأوروبية، وعن دور العلماء العرب في حفظ التراث الإغريقي وتطويره. ويؤكد أن الحضارة الإنسانية لم تبنى بجهد أمة واحدة، بل شاركت فيها أمم عديدة، كان للعرب نصيب بارز لا يمكن تجاهله. كذلك موضوع أول سجين هرب من الأرض من أكثر موضوعات العدد إثارة وتشويقا، ذلك التحقيق العلمي الذي كتبه الدكتور أحمد زكي حول سباق الفضاء. يتناول المقال تجربة إطلاق الأقمار الصناعية الأولى، ويشرح للقارئ بطريقة مبسطة كيف يمكن للجسم أن يتحرر من جاذبية الأرض، ويتحدث عن الأقمار السوفيتية والأمريكية، وعن مفهوم سرعة الإفلات ومسارات الصواريخ وإمكانية الوصول إلى القمر. ومن المثير أن هذا المقال كتب قبل 10 سنوات كاملة من هبوط الإنسان على سطح القمر عام 1969، مما يعكس اهتمام العرب المبكر بمتابعة التطورات العلمية العالمية. ومن بين الموضوعات الاجتماعية

والصحية التي يضم هذا العدد موضوع بعنوان قواعد عشر لأمهات المستقبل، وهو موضوع يعكس اهتمام مجلة العربي بالإنسان والأسرة إلى جانب اهتمامها بالفكر والأدب والثقافة. ففي الوقت الذي كانت فيه المجلة تناقش قضايا الحضارة العربية والعلوم الحديثة والأدب والفنون، لم تغفل احتياجات الأسرة العربية اليومية، فخصصت مساحة لتقديم إرشادات صحية عملية تساعد الأمهات على الاستعداد لمرحلة ما بعد الولادة. يقدم المقال 10 قواعد أساسية يراها الكاتب ضرورية لكل أم مقبلة على الولادة، مؤكدا أن هذه المرحلة تحتاج إلى وعي وتخطيط مسبق، وأن الراحة والعناية بالصحة ليست رفاهية بل ضرورة تضمن سلامة الأم وطفلها. ويتحدث المقال عن أهمية تنظيم الحياة الأسرية خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، وضرورة حصول الأم على قسط كاف من الراحة مع مشاركة الزوج وأفراد الأسرة في بعض المسؤوليات المنزلية لتخفيف الأعباء عنها. كما يركز المقال على أهمية التغذية السليمة بعد الولادة، موضحا أن الأم تحتاج إلى غذاء متوازن يساعدها على استعادة نشاطها وقوتها، بخاصة إذا كانت تعتمد على الرضاعة الطبيعية. ويتناول كذلك فوائد الحركة الخفيفة والتمارين المناسبة بعد استشارة الطبيب لما لها من دور في استعادة اللياقة والصحة العامة. ويقدم الكاتب نصائح تتعلق بالنظافة الشخصية والمتابعة الطبية والابتعاد عن العادات الضارة التي قد تؤثر في صحة الأم أو الطفل. ما زال هناك صفحات لم تقرأ. فاصل وإليكم نقرأ.

0: كان الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي منذ صدور عددها الأول عام 1958، وظل يقودها حتى عام 1975، واضعاً الأسس التي جعلت منها واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي. وقد اختير لهذا المنصب لما امتلكه من علم غزير وثقافة واسعة وخبرة كبيرة في مجالي الفكر والإعلام. ولد الدكتور أحمد زكي في مصر عام 1894، وكان عالماً في الكيمياء، كما شغل مناصب علمية بارزة منها رئاسة جامعة القاهرة، واشتهر بجهوده في تبسيط العلوم ونشر الثقافة باللغة العربية. ولم يقتصر عطاؤه على المجال العلمي، بل كان أديباً ومفكراً أسهم في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات. وخلال رئاسته لمجلة العربي حرص على أن تكون منبراً يجمع نخبة الأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الدول العربية، وأن تقدم موضوعات متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، مما أكسبها مكانة مرموقة وثقة القراء في أنحاء الوطن العربي. ويظل اسم الدكتور أحمد زكي مرتبطاً بتاريخ مجلة العربي بوصفه المؤسس الحقيقي لنهجها الثقافي وصاحب الرؤية التي جعلت منها منارة للفكر والمعرفة، ولا يزال أثره حاضراً في مسيرة المجلة حتى اليوم.
1: من الموضوعات الفكرية التي يتضمنها العدد الرابع من مجلة العربي مقال بعنوان الفن للدكتور إبراهيم مدكور، يتناول فيه مكانة الفن في حياة الإنسان ودوره في بناء الحضارات. ويرى الكاتب أن الفن ليس مجرد وسيلة للترفيه أو التسلية، بل هو تعبير عن مشاعر الإنسان وأفكاره، ومرآة تعكس مستوى التقدم الثقافي الذي يبلغ المجتمع. ويؤكد المقال أن الأمم التي تهتم بالفنون هي أمم تدرك قيمة الجمال في حياة الإنسان، لأن الفن يسهم في تهذيب الذوق وتنمية الحس الجمالي، كما يساعد

0: يساعد على التعبير عن آمال المجتمع وتطلعاته، ويتوقف الكاتب عند العلاقة الوثيقة بين الفن والثقافة، مبينا أن ازدهار الفنون غالبا ما يكون دليلا على حيوية المجتمع ونشاطه الفكري. ولذلك يعد الفن أحد العناصر الأساسية في أي مشروع حضاري يسعى إلى بناء الإنسان والارتقاء به. ومن الصفحات التي تستوقف القارئ في هذا العدد من مجلة العربي حوار أدبي ثري مع واحد من أبرز أعلام الأدب العربي في القرن العشرين، الأديب اللبناني الكبير مارون عبود الذي عرف بلقب شيخ أدباء لبنان. في هذا اللقاء لا نتعرف على سيرته فحسب، بل نستمع إلى رؤيته للأدب ورسالة الكاتب والتعليم والشعر، ونكشف كيف كان ينظر إلى الثقافة بوصفها مسؤولية ورسالة قبل أن تكون شهرة أو مكانة. إنها صفحة توثق جانباً من فكر أحد رواد النهضة الأدبية العربية، وتمنح القارئ فرصة للتأمل في أفكار ما زالت تحتفظ بقيمتها حتى اليوم. يدعو مارون عبود إلى أدب يحمل رسالة صادقة ويعبر عن هموم المجتمع، ويبتعد عن التقليد والتكلف، ويطرح رأيه في الشعر الحر، فيرى أنه تجربة تستحق الاحترام متى التزم أصحابها بالموهبة واللغة والإبداع الحقيقي لا بمجرد كسر الأوزان. ويختتم اللقاء بنصائح يوجهها للأدباء الشباب، يحثهم فيها على الصبر وكثرة القراءة والإخلاص للفكرة وعدم التسرع في طلب الشهرة. وتبرز هذه المقالة صورة مارون عبود بوصفه أديبا ومربيا ومفكرا جمع بين التواضع وعمق التجربة، وترك أثرا بارزا في الحركة الأدبية العربية. فاصل قصير ونعود معكم في صفحات من العربي.
1: أسهمت مجلة العربي منذ صدورها عام 1958 في إثراء الثقافة العربية، حتى أصبحت واحدة من أبرز المنابر الفكرية في الوطن العربي، فقد نجحت في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب واضح وشيق. وعبر صفحاتها تعرف القراء على أحدث الإنجازات العلمية وأهم القضايا الأدبية والفكرية، كما فتحت المجال أمام كبار الكتاب والشعراء والمفكرين العرب لنشر أعمالهم وأفكارهم، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي بين أبناء الوطن العربي. وتميزت المجلة أيضاً باستطلاعاتها الميدانية التي نقلت للقارئ صوراً حية عن تاريخ البلدان العربية والعالم وعادات شعوبها وآثارها، فأصبحت نافذة يطل منها القارئ على ثقافات متنوعة دون أن يغادر مكانه. وبذلك تظل مجلة العربي شاهداً على الدور الريادي للكويت في دعم الثقافة العربية، ومنارة معرفية أسهمت في بناء الوعي ونشر الفكر المستنير في مختلف أنحاء العالم العربي.
0: في هذا العدد من مجلة العربي لا تقتصر الصفحات على الأدب والفكر، بل تمتد إلى عالم الحضارة الإسلامية وفنونها من خلال مقال ممتع بعنوان ياقوت ذو القلم الساحر. يأخذنا الكاتب إلى سيرة أحد أعظم خطاطي الحضارة الإسلامية، ياقوت المستعصمي، الذي ارتبط اسمه بجمال الخط العربي وإتقانه حتى أصبح مرجعاً لكل من جاء من بعده. إنها رحلة نتعرف فيها على قيمة الخط العربي بوصفه فناً وهوية وحضارة، وعلى رجل خلد اسمه بما خطته يداه من روائع بقيت شاهدة على ازدهار الثقافة الإسلامية. يتناول المقال سيرة الخطاط العباسي الشهير ياقوت المستعصمي، الذي يعد أحد أعلام فن الخط العربي، واشتهر بدقته وإبداعه

حتى لقب بذي القلم الساحر. ويستعرض الكاتب نشأته وتعلقه بالخط منذ صغره، ثم تطوره على أيدي كبار الخطاطين حتى بلغ مكانة جعلته أستاذا يحتذى به في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. كما يوضح المقال أن ياقوت لم يكن مجرد ناسخ للمخطوطات، بل كان فنانا طور أساليب الكتابة

عشرات المصاحف والكتب والرسائل التي امتازت بجمال التكوين وروعة الزخرفة ودقة التنفيذ. ويشير المقال إلى أن كثيرا من أعماله بقيت محفوظة في المكتبات والمتاحف العالمية، شاهدة على ازدهار فن الخط العربي في العصر العباسي. ويخلص الكاتب إلى أن إرث ياقوت المستعصمي لم يكن مجرد حروف جميلة، بل كان إسهاما حضاريا حفظ جمال اللغات العربية وأرسى قواعد فنية ظل تأثيره حاضرا في مدارس الخط العربي حتى يومنا هذا. ومن بين الاستطلاعات المصورة التي تتميز فيها مجلة العربي، يأخذنا هذا الاستطلاع الصادر في العدد الرابع من المجلة إلى مصر لنتعرف على مشروع عمراني طموح حمل عنوان مدينة الأحلام، وهي مدينة المأطم التي كانت آنذاك في بداية إنشائها. ويرصد الاستطلاع ملامح هذا المشروع وأهدافه وما كان ينتظر منه ليصبح واحدة من أبرز المدن الحديثة في الشرق. يستعرض المقال مشروع مدينة المأطم بوصف أحد أكبر المشروعات العمرانية التي شهدتها القاهرة في ذلك الوقت، حيث خطط لإنشاء مدينة حديثة فوق هضبة المأطم تجمع بين التخطيط العمراني المتطور والطبيعة الهادئة بعيدا عن ازدحام العاصمة. ويصف الكاتب الطرق الواسعة والحدائق والمباني الحديثة وشبكات المرافق التي أنشئت وفق أحدث الأساليب الهندسية لتكون المدينة أنموذجا جديدا للسكن والسياحة معا. ويتناول المقال مراحل تنفيذ المشروع، ويورد الاستطلاع أرقاما وإحصاءات توضح حجم المشروع وتكلفته، ويؤكد أن الهدف لم يكن إنشاء حي سكني فحسب، بل بناء مدينة متكاملة تستوعب زيادة السكانية وتواكب النهضة العمرانية التي شهدتها مصر آنذاك. وتظهر صورة المرافقة حجم الطموح الذي صاحب المشروع، وتعكس نظرة مجلة العربي إلى المشروعات العربية الكبرى بوصفها علامات على التنمية والتحديث ونوافذ تطل منها المجلة على مستقبل المدن العربية. نتوقف عند هذا الفاصل قبل الختام.

0: العربي لم تكن مجرد مجلة شهرية، بل كانت مشروعاً ثقافياً عربياً متكاملاً قدمت المعرفة بلغة رصينة وواضحة، وآمنت بأن الثقافة حين تقدم بإخلاص تصبح قادرة على بناء وعي أوسع وتواصل أعمق بين الناس. ولهذا بقي اسم العربي حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية بوصفه علامة من علامات النشر الثقافي الرفيع وصوتاً من أصوات الفكر العربي المعاصر.
1: يتميز العدد الرابع من مجلة العربي بعدة أمور لافتة. أولاً، الجمع بين الماضي والمستقبل، فبينما يتحدث العقاد عن إنجازات العربي التاريخية نجد موضوعات أخرى تستشرف عصر الفضاء والرحلات الكونية. ثانياً، التنوع الكبير في المحتوى، إذ يضم الفكرة والأدب والعلم والطب والفنون والأسرة والاستطلاعات المصورة. ثالثاً، الحضور القوي للأسماء الفكرية الكبيرة مثل عباس محمود العقاد والدكتور أحمد زكي والدكتور إبراهيم مدكور. رابعاً، اهتمامه بالقضايا العربية المعاصرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. خامساً، نجاحه في تقديم المعرفة العلمية الحديثة بلغة عربية سهلة يفهمها القارئ العام. وأخيراً، يعكس العدد روح مرحلة تاريخية مهمة كانت فيها الأمة العربية تتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل وتسعى إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة. وفي ختام رحلتنا مع العدد الرابع من مجلة العربي الصادر في مارس عام 1959 نكتشف أننا أمام عدد يجسد رؤية المجلة منذ بداياتها، نشر المعرفة وتعزيز الهوية العربية

0: الانفتاح على العالم ومتابعة منجزات العلم الحديث. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من صفحات من العربي. إلى اللقاء.
1: صفحات من العربي. تقبلوا تحايا فريق البرنامج من الإعداد محمد السبيعي، تقديم صالح أكبر، زينب القلاف، تنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي، والمخرج ناصر ملك.

0: المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض ظهر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقرار مملكة هولندا ومملكة بلجيكا صديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الأمين العام لدول مجلس التعاون يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات بالمنطقة وتداعياتها. سلطنة عمان تؤكد ضرورة تجنب التصعيد وتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر. البحرين والأردن تعلنان التصدي لهجمات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، والجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات عليها. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن، وموقع إكسيوس يشير إلى محاولات جارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. آلاف المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات 21 على روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

لم يعد الطب الحديث يتعامل مع المرض بوصفه حالة واحدة تنطبق على الجميع، بل بدأ ينظر إلى الإنسان نفسه باعتباره محور العلاج. فالشخصان اللذان يعانيان المرض ذاته قد يختلفان تماماً في الاستجابة للعلاج، وفي سرعة الشفاء أيضاً، وفي الآثار الجانبية.

0: هذا الاختلاف لم يعد لغزاً، بل أصبح مفهوماً واضحاً مع تطور ما يعرف بالطب الدقيق. هذا التوجه الطبي الجديد يعتمد على دراسة الخصائص الفردية لكل مريض، من جيناته إلى نمط حياته إلى تركيبته الحيوية الدقيقة، ثم بناء علاج يناسبه وحده. وكأن الطب انتقل من وصفة عامة تكتب للجميع إلى خريطة علاجية ترسم خصيصاً لشخص واحد، تأخذ بعين الاعتبار تفاصيله التي لا تتكرر عند غيره. ما المقصود بالطب الدقيق يا جهينة؟ وكيف يختلف عن الطب التقليدي؟
1: الطب التقليدي يعتمد على تشخيص المرض ثم اختيار علاج تثبت فعاليته لدى أغلب المرضى، وهو أسلوب ناجح في كثير من الحالات. أما الطب الدقيق فيذهب خطوة أعمق، إذ يسأل لماذا استجاب هذا المريض بينما لم يستجب ذاك المريض؟ الإجابة غالبا تكمن في الجينات وفي طريقة استقلاب الدواء داخل الجسم وفي اختلاف مستقبلات الخلايا. الطب الدقيق يدرس هذه العوامل قبل اختيار العلاج، فيقلل من التجربة والخطأ ويزيد من فرصة النجاح منذ البداية. الفكرة ليست إلغاء الطب التقليدي، بل تطويره ليصبح أكثر ذكاء وأقرب للإنسان.
0: كيف تستخدم الجينات في تحديد العلاج المناسب؟
1: الجينات تحمل تعليمات دقيقة عن كيفية عمل الجسم. بعض الجينات تتحكم في سرعة تكسير الدواء، وبعضها يحدد حساسية الخلايا لمادة معينة. عندما تجرى تحاليل جينية للمريض، يستطيع الطبيب أن يعرف إن كان هذا الشخص سيستفيد من دواء معين أو سيتعرض لآثار جانبية قوية. في أمراض السرطان على سبيل المثال، لم يعد العلاج يعتمد فقط على مكان الورم، بل على الطفرة الجينية التي يحملها. علاج يستهدف هذه الطفرة قد يكون فعالا جدا لمريض، وغير مجد لمريض آخر يحمل ورما مشابها لكن بطفرة مختلفة.
0: هل يستخدم الطب الدقيق فقط في السرطان يا جهينة؟
1: السرطان هو المجال الأبرز، لكنه ليس الوحيد. في أمراض القلب تستخدم الفحوصات الجينية لمعرفة الاستجابة لبعض أدوية السيولة أو الضغط. في الأمراض النفسية بدأ الطب الدقيق يساعد في اختيار الأدوية التي تناسب كيمياء الدماغ لدى المريض، بدلا من تجربة عدة أدوية قبل الوصول إلى نتيجة فعالة. حتى في علاج الألم المزمن تستخدم البصمة الجينية لتحديد أفضل الخيارات العلاجية. نحن يا سيدتي أمام توسع كبير يجعل الطب أكثر رحمة وأقل عشوائية.
0: هل هذا النوع من الطب متاح للجميع أم ما زال محدودا؟
1: ما زال في طور التوسع، لكنه يتقدم بسرعة. في البداية كان مكلفا ومحصورا في مراكز بحثية، أما اليوم فقد أصبحت كثير من الفحوصات الجينية متاحة بكلفة أقل. ومع تطور التقنية يصبح الطب الدقيق جزءا طبيعيا من الممارسة الطبية، تماما كما أصبحت التحاليل المخبرية أمرا بديهيا بعد أن كانت يوما ما رفاهية. المهم أن البنية التحتية تتشكل والمعرفة تتراكم والنتائج تثبت جدواها.
0: هل يمكن أن يغير الطب الدقيق علاقة المريض بالعلاج مستقبلا؟
1: بشكل كبير نعم. حين يعرف المريض أن العلاج صمم خصيصا له، يزداد التزامه وثقته، كما يقل الشعور بالإحباط الناتج عن فشل العلاجات المتكررة. المريض يصبح شريكا في القرار العلاجي لا مجرد متلقي له، وهذا يعزز الجانب الإنساني في الطب.
0: ولكن هل هناك تحديات أخلاقية أو علمية تواجه هذا التوجه؟
1: نعم، هناك تحديات تتعلق بخصوصية البيانات الجينية وبكيفية استخدامها وحمايتها، كما أن تفسير النتائج الجينية يحتاج خبرة.

0: خبرة عالية حتى لا يساء فهمها. لكن هذه التحديات لا تقلل من قيمة التقدم، بل تفرض مسؤولية أكبر على المؤسسات الطبية.
1: جهينة.
0: نعم يا سيدتي.
1: كيف ترى مستقبل الطب في ظل هذا التوجه؟
0: أراه أكثر دقة وأكثر عدالة وأقل ألما. الطب الدقيق لا يعالج المرض فقط، بل يحترم اختلاف الإنسان. وحين يصبح العلاج مبنيا على فهم حقيقي للفرد، فإن فرص الشفاء تتحسن وتقل المعاناة، ويصبح الطب أقرب إلى جوهره الإنساني.

0: الإنسان لا يولد وهو مدرك لذاته بمعزل عن الآخرين، بل يكتشف نفسه من خلالهم. في الطفولة يتكون الوعي الأول عبر نظرات المحيط، ومن الكلمات التي تقال، ومن ردود الأفعال الصغيرة التي ترافق السلوك. ومع التقدم في العمر يصبح المجتمع مرآة يرى الإنسان فيها صورته، أحياناً بوضوح وأحياناً بتشويه. الوعي الاجتماعي هو تلك المساحة التي يلتقي فيها الفرد بذاته كما يراها الآخرون وكما يتخيل أنهم يرونه. هذا الوعي قد يكون مصدر نضج واتزان، وقد يتحول إلى عبء إذا فقد الإنسان قدرته على التمييز بين صوته الداخلي وأصوات الجماعة من حوله. كيف يبدأ تشكل الوعي الاجتماعي لدى الإنسان يا جهينة؟
1: يبدأ منذ السنوات الأولى، حين يتعلم الطفل ما هو مقبول وما هو مرفوض، ليس من خلال القوانين المكتوبة، بل من خلال الإشارات اليومية، نبرة الصوت، الابتسامة، التجاهل، كلها رسائل تبني وعيا مبكرا. مع الوقت يتحول هذا الوعي إلى منظومة داخلية تحكم السلوك، فيعرف الإنسان متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يظهر ومتى ينسحب. المشكلة تبدأ حين يصبح هذا الوعي قيدا لا دليلا.
0: متى يتحول الوعي الاجتماعي إلى ضغط نفسي؟
1: حين يفقد الإنسان قدرته على التعبير عن ذاته خوفا من الرفض أو النقد، وحين تصبح صورة المجتمع أهم من حقيقة الشعور. كثيرون يا سيدتي يعيشون حياة كاملة وفق ما يتوقع منهم لا وفق ما يشعرون به. هذا التناقض يولد توترا داخليا، قد يتحول إلى قلق أو انسحاب أو شعور دائم بعدم الرضا.
0: هل يمكن للإنسان أن يوازن بين وعيه الاجتماعي وذاته الحقيقية؟
1: نعم، حين يدرك أن المجتمع إطار لا سجن. الوعي الصحي هو أن يفهم القواعد دون أن يذوب فيها، وأن يحترم الجماعة دون أن يلغي نفسه. هذا التوازن يحتاج شجاعة، لأن اختيار الذات أحياناً يعني مخالفة التوقعات.
0: كيف يؤثر الوعي الاجتماعي في القرارات المصيرية يا جهينة؟
1: يؤثر بشكل عميق. اختيار التخصص، العمل، الزواج، وحتى أسلوب الحياة، كثيراً ما يبنى على نظرة المجتمع لا على القناعة الشخصية. وعندما يتخذ الإنسان قراراً لا يشبهه يدفع ثمنه لاحقاً على شكل تعب داخلي.
0: كيف يمكن تعزيز وعي اجتماعي صحي؟
1: بالحوار، وبالسماح للاختلاف، وبإعادة تعريف النجاح والسعادة بعيداً عن القوالب الجاهزة. كما يحتاج الفرد إلى بيئة تسمح له بأن يكون نفسه دون خوف.

0: اللغة ليست وسيلة للتواصل فقط، بل وعاء للذاكرة. نحن لا نتذكر الأحداث كما وقعت، بل كما حكيناها لأنفسنا ولغيرنا. الكلمات تحفظ الشعور وتعيد تشكيل التجربة كلما استحضرت. لذلك فإن بعض الجمل تبقى معنا لسنوات لأنها ارتبطت بلحظة مكثفة من الفرح أو الألم أو التحول. الذاكرة لا تخزن الوقائع فقط، بل تخزن اللغة التي وصفت بها تلك الوقائع. وكأن الكلمات تصبح مفاتيح تفتح أبواب الماضي في أي وقت. فكيف ترتبط اللغة بالذاكرة على المستوى النفسي يا جهيدة؟
1: الدماغ يخزن الذكريات في سياق لغوي وعاطفي. حين نتذكر حدثا نستعيد الكلمات التي وصفت به، سواء قيلت لنا أو قلناها لأنفسنا. لهذا فإن تغيير اللغة التي نصف بها التجربة يغير شعورنا تجاهها.
0: وهل يمكن للغة أن تعيد تشكيل الذكريات؟
1: نعم، حين يغير الإنسان روايته لحدث ما يبدأ الدماغ بإعادة تنظيم الذاكرة، ليس إنكارا بل فهما جديدا. الكلمات الجديدة لا تمحو الحدث، لكنها تخفف حدته أو تعيد تفسيره.
0: ما دور الأدب في حفظ الذاكرة الإنسانية؟
1: الأدب يحفظ ما تعجز الذاكرة الفردية عن حمله. هو ذاكرة جماعية للمشاعر وللأحلام وللخسارات. الروايات والقصائد تحفظ تجارب شعوب كاملة، لا أحداثا فقط.
0: هل تختلف قوة الكلمات من شخص لآخر يا جهينة؟
1: بحسب التجربة، الحساسية والخلفية الثقافية. كلمة واحدة قد تكون عادية لشخص، لكنها مفتاح ألم أو حنين لشخص آخر.
0: كيف يمكن للإنسان استخدام اللغة لصالح ذاكرته؟
1: بأن ينتبه لما يقوله عن نفسه. اللغة التي نخاطب بها ذواتنا تصنع ذاكرتنا المستقبلية. الكلمة إما أن تكون عبئا أو جسرا.

0: المرونة النفسية ليست إنكار الألم ولا التظاهر بالقوة، بل القدرة على النهوض رغم الاعتراف بالوجع. الإنسان لا يقاس بما يمر به من صعوبات، بل بكيفية تعامله معها. بعض الناس ينكسرون أمام أول صدمة، وآخرون يتغيرون، وآخرون ينضجون ويخرجون أكثر وعياً. المرونة ليست موهبة فطرية فقط، بل مهارة تبنى عبر التجربة والفهم والدعم والوقت، وهي ما يجعل الإنسان قادراً على الاستمرار دون أن يفقد ذاته. فما الفرق بين الصلابة والمرونة النفسية يا جهينة؟
1: الصلابة تعني التحمل دون تعبير، أما المرونة فتعني التأقلم دون انكسار. الصلابة قد تؤدي إلى تراكم داخلي، بينما المرونة تسمح بالتفريغ ثم البناء.
0: حسناً، كيف تتكون المرونة النفسية؟
1: المرونة لها عناصر يا سيدتي، منها الفهم، أي إدراك ما حدث دون تهويل، والدعم سواء من الذات أو من الآخرين، والقدرة على إعادة المعنى، أي إيجاد درس أو اتجاه جديد بعد التجربة.
0: هل يمكن للإنسان

0: من يتعلم المرونة؟
1: نعم، بالتدريب على مواجهة المشاعر بدلا من الهروب منها، وبأن يتقبل أن الألم جزء من التجربة الإنسانية لا علامة ضعف.
0: وكيف تؤثر المرونة النفسية في مستقبل الإنسان يا جهينة؟
1: تجعل الإنسان أقل خوفا من الفشل، وأكثر ثقة بقدرته على النهوض، وتمنحه وعيا يجعله أكثر رحمة بنفسه وبالآخرين.
0: ما قلت يا جهينة يذكرنا بأن النهوض لا يعني عدم السقوط، بل امتلاك القدرة على الوقوف مرة أخرى بوعي أعمق.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف.

0: تعرفنا على الكثير من اللصوص، لكن قليلين هم الذين جعلوا الشرطة تطاردهم بإعجاب كما تطاردهم بالخوف. ورأينا مجرمين يسرقون من أجل المال، لكن رجلاً واحداً جعل من كل عملية سرقة لغزاً محيراً، حتى أصبح اسمه يتردد في كل بيت من باريس. إنه أرسين لوبين، الرجل الذي لا يترك وراءه إلا الحيرة، ولا يبدأ لعبته إلا بعد أن يطمئن الجميع إلى أن كل شيء يسير بصورة طبيعية.
1: وصلتني دعوة لحضور معرض القلادة الإمبراطورية، ولم يرسلها المنظمون، بل أرسلها القدر نفسه. عندما يضع الناس جوهرة تساوي ثروة مدينة كاملة داخل قاعة مزدحمة، ثم يعلنون أن أحدا لن يستطيع الاقتراب منها، فإنهم في الحقيقة يوجهون الدعوة إلى رجل مثلي. فالشيء المستحيل لا يثير فضولي

0: بقدر ما يثيره غرور الذين يظنون أنه مستحيل.
1: لكن هذه المرة تختلف عن كل مرة يا لوبين. لقد قرأت تفاصيل الحراسة، والشرطة أحاطت القصر من كل الجهات، وهناك حراس داخل القاعة وخارجها، وأجهزة إنذار حديثة، حتى النوافذ أغلقت بأقفال فولاذية. أخشى أنك تنظر إلى الأمر وكأنه لعبة، بينما هو في الحقيقة فخ ينتظر أول خطوة تخطوها.
0: أنت تنظر إلى الحراس، أما أنا فأنظر إلى البشر الذين يقفون خلفهم. الأبواب لا تخطئ، لكن الإنسان يخطئ، والإنذار لا ينام، لكن الحارس يشعر بالتعب، والخطة المحكمة تنهار أحيانا بسبب كلمة واحدة تقال في الوقت الخطأ. لهذا أنا لا أخشى الحديد، بل أبحث دائما عن نقطة الضعف التي لا يراها أحد.
2: لقد وصلني تقرير يؤكد أن لوبين موجود في باريس. لا أعرف أين يختبئ، لكنني أعرف أنه إذا سمع بوجود القلادة فسوف يحاول الاقتراب منها، ولهذا أريد منكم أن تعتبروا كل زائر مشتبه به حتى لو كان أحد كبار النبلاء.
3: أيها السادة، أمامكم قلادة الإمبراطورية، وهي قطعة نادرة توارثتها أسرتنا منذ أكثر من 200 عام. لم تغادر خزائن العائلة إلا مرات قليلة جداً، واليوم نعرضها أمام الجمهور للمرة الأولى، لأننا نثق أن الشرطة الفرنسية قادرة على حمايتها.
4: اطمئن يا سعادة الكونت، فقد وضعت رجالا في كل زاوية من القصر، وأصدرت أوامر واضحة بعدم السماح لأي شخص بالاقتراب من صندوق العرض إلا بإذن مباشر مني.
5: وأنا بدوري راجعت مخططات القصر بالكامل، ولم أجد ممرا واحدا يمكن استخدامه للدخول أو الخروج دون أن يراه أحد. حتى الأسطح وضعت عليها دوريات إضافية، وأظن أن اللص مهما بلغت مهاراته سيجد نفسه محاصرا قبل أن يمد يده على القلادة.
1: هل سمعت ما يقولون؟ إنهم يتحدثون بثقة مطلقة وكأنهم يعرفون كل شيء. كلما استمعت إلى هذا النوع من الكلام ازداد خوفي، لأن الثقة الزائدة تجعل أصحابها يغفلون عن أصغر التفاصيل.
0: بل تجعلهم ينظرون في الاتجاه الذي يريدونه هم، ويتركون الاتجاه الذي أريده أنا، وهذه هي اللحظة التي تبدأ فيها اللعبة.
6: وفي مساء اليوم نفسه امتلأت قاعات القصر بالمدعوين، واختلط رجال السياسة بالأثرياء، وتوزع رجال الشرطة بين الحاضرين، بينما كان شخص واحد فقط يعرف أن السهرة لم تبدأ بعد.
7: وصلتني بطاقات المدعوين جميعاً، وكل الأسماء مطابقة للسجلات، ولم ألاحظ أي محاولة للتزوير، حتى الخدم جرى فحصهم قبل دخولهم القصر.
8: أحسنت يا آنسة، لكني لا أطمئن بسهولة. لوبين لا يدخل عادة باسم مزيف فقط، بل يدخل بشخصية لا تخطر على بال أحد، لذلك راغب التصرفات قبل الأسماء.
9: كم يعجبني هذا المفتش، إنه الرجل الوحيد الذي يفكر بطريقة صحيحة، لكنه للأسف يصل دائما إلى النتيجة متأخرا بدقيقة واحدة، وهذه الدقيقة هي التي صنعت شهرتي.

0: مرات من القلادة وأستمع إلى الموسيقى مع بقية الضيوف، ولا أحد يشك لحظة واحدة في أن الرجل الواقف بينهم هو الشخص الذي يبحثون عنه منذ ساعات.
1: هناك سيدة طلبت رؤية القلادة عن قرب، لكنها بدت منزعجة لأن الحراس منعوها من الاقتراب. هل أسمح لها بالدخول بعد التأكد من هويتها؟
2: لا، التعليمات واحدة للجميع ولا استثناءات مهما كان الاسم أو المنصب. الليلة لا أثق إلا بما أراه بعيني.
3: أقدر هذا الحرص، لكنه قد يسبب حرجا لبعض الضيوف. إنهم جاءوا بدعوات خاصة وليس من اللائق معاملتهم، وكأنهم متهمون.
4: أفضل أن أغضب ضيفا واحدا على أن أستيقظ غدا فأجد القلادة اختفت من تحت أعيننا جميعا.
5: أحيانا يكون أفضل مكان للاختباء هو المكان الذي يزداد فيه الحراس، فكلما ركزوا أنظارهم على الصندوق غفلوا عمن يتحرك بينهم بهدوء.
0: كل شيء يسير ضدنا يا لوبين، عدد الحراس تضاعف والمخارج أغلقت، حتى الساحة الخارجية امتلأت برجال الشرطة. إذا كانت لدي خطة فمن الأفضل أن نؤجلها إلى وقت آخر. ومن قال إن خطتي تعتمد على الخروج بعد السرقة؟ كلا، أنت ما زلت تفكر بالطريقة التقليدية. اللص العادي يسرق ثم يبحث عن طريق للهرب، أما أنا فأبحث أولا عن طريق يجعل الجميع يعتقد أن السرقة لم تقع أصلا.
5: سيدي المفتش، لاحظت أن أحد الضيوف يتجول كثيرا بين القاعات دون أن يستقر في مكان واحد. لا يبدو مرتبكا، لكنه يراقب كل شيء بعناية.
6: راقبه من بعيد فقط، لا أريد أن يشعر بأننا نشك فيه، فقد يكون لوبين نفسه ينتظر أن نرتكب أول خطأ.
0: كلما نظرت إلى عينيك أدركت أنك تخفي شيئا لا أعرفه، وهذا أكثر ما يقلقني. ستعرفه، لا تقلق، ستعرفه عندما يدق جرس منتصف الليل.
7: ومع اقتراب منتصف الليل ازدادت الحركة داخل القصر، وانشغل الضيوف بالموسيقى والحديث، بينما كان كل رجل من الشرطة يعتقد أن أخطر لحظات السهرة قد مرت بسلام.
8: أعلنوا تفتيشا سريعا لكل الممرات، ثم أغلقوا الأبواب الداخلية لخمس دقائق فقط. أريد التأكد من أن أحدا لن يختبئ داخل القصر.
9: نفذنا التعليمات ولم نعثر على أي أثر لشخص غريب، حتى النوافذ ما زالت مغلقة كما تركناها.
3: أظنكم بالغتم في الحذر، لقد انتهت السهرة تقريبا، ويبدو أن السيدة لوبين فضل هذه المرة لا يخاطر.
5: على العكس تماما يا سعادة الكونت، لقد بدأت مغامرتي الآن فقط.
10: سيدي المفتش، انطفأت الأنوار لثوان معدودة ثم عادت، لكن جهاز الإنذار أطلق صفيرا قصيرا قبل أن يتوقف.
8: أغلقوا جميع الأبواب فورا ولا يغادر أحد القاعة. يتوجه فريق إلى صندوق العرض وفريق آخر لتفتيش الضيوف.
9: يا إلهي، الصندوق ما زال مغلقا والأقفال سليمة، لكن القلادة اختفت.
3: لا، هذا مستحيل، لم يتحطم الزجاج ولم يقترب أحد من الصندوق، فكيف اختفت أمام أعيننا؟
5: عندما تبحثون عن اللص لا تنسوا أن تبحثوا أيضا عن الفكرة التي سبقت السرقة، فاليد لا تستطيع أن تنجح ما لم ينجح العقل قبلها بساعات.
7: وقف الجميع مذهولين

0: أمام صندوق مغلق يخلو من القلادة، بينما بدأ المفتش غانيما أصعب تحقيق واجهه في حياته. أما أرسين لوبين فقد كان قد غادر القاعة تاركا خلفه بطاقة صغيرة كتب عليها جملة واحدة: شكرا على الدعوة. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

في عام 1993 اقترب اكتمال بناء نفق المانش بنسبة كبيرة جدا، حتى صار التحدي الأكبر هو ربط الأجزاء بدقة هندسية عالية لا تتحمل جزءا من الخطأ. فالنجاح في مثل هذا المشروع لا يقاس بالحفر فقط، بل بسلامة التشغيل أيضا واستمرارية العطاء والجودة العالية. نفق المانش يصنع نجما.

0: اقتربنا، لقد اقتربنا من نقطة الالتقاء، فلا مجال للخطأ الآن، لأنها لحظة الحسم، اللحظة المرتقبة.
1: الفجوة المتبقية تقاس بالدقة المليمترية.
2: لما تخيل يوما أن يكون اقترابنا من بعضنا بهذا القدر من الصعوبة.
3: كل متر هنا انتزع من الصخر انتزاعا دقيقا، لم يكن مجرد انتزاع من أجل شق طريق غير منظم.
4: كل الأنظار الآن تتجه إلينا، سنكون بمثابة المشاهير.
3: Je suis d'accord avec toi. لقد تجاوزنا الشكوك الكبرى ولم يبقى إلا اكتمال الوعد.
4: وهذا الوعد لم

0: حلما بعيدا.
1: أعيدوا فحص كل المسارات الثانوية.
2: كل المؤشرات تحت السيطرة.
3: علينا أن نثق بما قدمنا وما صنعنا. لا أريد أن يكون لدينا شك بما قدمنا حتى بنسبة بسيطة لا تذكر.

0: أصل الحفرة دون توقف، ولكن لا أريد تسرعا.
1: أهو الصوت؟ الصوت لقد استمعت إليه، لقد التقينا.
2: أعيد التأكد. نعم، إنهما نفقان يلتقيان.
3: الانحراف ضمن الحدود المقبولة تماما.
0: أعلن النجاح فورا.
4: هذا يوم ستكتب عنه الصحف طويلا، سيكون يوما تاريخيا.

0: نحن على بعد أيام معدودة للإعلان بشكل رسمي عن افتتاح نفق المانش.
1: الآن فقط أستطيع أن أقول إن المخاطرة بدأت تتحول إلى إنجاز.
0: بل إلى إنجاز أوروبي مشترك.
2: ووو، لقد عبرت الفكرة آخر اختبار لها.
0: لقد أصبح بإمكان الناس أن يمروا حيث كان البحر يمنعهم.
2: إنه انتصار للعقل قبل الآلة.
0: لا قيمة للآلة إن لم يكن العقل سليماً.

0: بعدما تم تحقيق نجاح مهم جدا في هذا المشروع، جاءت مرحلة تجهيز النفق للسلامة والتشغيل، وهي مرحلة لا تقل أهمية عن الحفر نفسه، لأن أي مشروع ضخم لا يكتمل إلا بالاختبارات والتثبيت والأنظمة المساندة.
1: ثبتوا الجدران الداخلية جيداً بكل دقة.
2: أريد نظام التهوية جاهز قبل أي تشغيل.
3: كما نحتاج إلى اختبارات السلامة والنقل المتكرر.
4: كل جزء يجب أن يتحمل الزمن لا اللحظة فقط.
5: بعد كل هذا التعب يبدو الداخل كأنه عالم آخر.
4: بل عالم كان ينتظرنا لتولد بداخله الحياة.
1: ونحن لا نريد افتتاحا شكليا، بل خدمة حقيقية.
2: هذا المشروع لم يتم بناؤه للنظر فقط وتصدر عناوين الصحف دون إنتاجية أو فائدة، بل للحركة والعمل وخدمة الإنسان.
1: إذن فلنكمل الاختبارات النهائية دون توقف،
2: ولا مجال للتساهل أو التهاون.

0: مع بدء الاختبارات التشغيلية صار العبور تحت الماء واقعاً لا مشهداً من الخيال. لقد بدأت القطارات والمركبات تجرب في مسار آمن ومحسوب.
1: الطريق يتحرك.
2: نعم يتحرك بسلام.
3: كأنني أرى الحلم يمشي على سكته وليس القطار.
0: إكسلون، ثباته جيد والاهتزاز أقل من المتوقع. هذا مؤشر ممتاز.
4: التهوية مستقرة والإشارات تعمل بشكل منتظم، هذا يدل على أن نسبة الأمان عالية جدا.
5: تابعوا السرعة بدقة، نريد كل شيء تحت المراقبة. لقد نجح.

0: نجحنا يا سيدة مارغريت.
1: هذا ما كنت أريده، دليل لا وعد. فما رأيك يا فرانسوا؟
2: الدليل أمامنا الآن يا سيدة مارغريت، إنه حلم تحول إلى واقع.
3: نعم، لقد انتقل المشروع من الاحتمال إلى البرهان، ومن هنا يبدأ زمن جديد.
1: زمن تختصر فيه المسافات، أصبح الطريق إلى فرنسا متاحاً جواً وبحراً وحتى تحت الأرض.
4: شارك في إنجاز نفق المانش آلاف العمال والمهندسين من الجانبين، وقد تراكم هذا العمل الطويل حتى صار المشروع ثمرة جماعية لا تنسب إلى اسم واحد فقط ينسب له هذا النجاح.

0: أريد أن يذكر كل من عمل هنا، كل من بذل جهدا ووقتا وفكرا.
1: هذا المشروع لم يصنعه شخص واحد،
2: بل صنعته فرق متشابكة من مهندسين وفنيين وعمال،
3: من نساء ورجال آمنوا بالمهمة حتى النهاية.
4: أشعر أن تعبي اليوم أصبح جزءا من ذاكرة عامة.
0: الذاكرة لا تنسى من أنجز ووضع بصمة تخدم الحياة البشرية وحتى الطبيعية.
1: ولا تنسوا أن المشروع جمع ما فرقته الجغرافيا.
2: لقد أثبتنا أن الفكرة حين ترعى تصبح مؤسسة.
0: والآن جاء وقت التسليم،
2: بل جاء وقت الاعتراف بأن العمل اكتمل.

السادس من مايو من عام 1994 تم افتتاح نفق المانش رسميا بحضور الملكة إليزابيث الثانية من الجانب البريطاني، ومن الجانب الفرنسي فرانسوا ميتران. فانتقل المشروع من الإنجاز الهندسي إلى الحدث التاريخي العالمي.

0: إنها لحظة تاريخية، لحظة تجعلنا نشعر بالفخر.
1: إنها لحظة ستكتب بخطوط من ذهب.
0: ويكفي أن مولاتي الملكة هي من ستشرف على حفل الافتتاح.
1: مشروع مثل هذا يستحق أن تشرف عليه مولاتي الملكة إليزابيث.
0: انظري انظري، ها هي مولاتي الملكة إليزابيث ستعلن عن افتتاح المشروع.
1: علينا توثيق هذه اللحظة، إنها لحظة تاريخية ستتداولها الأجيال جيلا من بعد جيل.
2: أعلن افتتاح هذا النفق المبارك الذي يصل بين شعبين.
3: اليوم نرى التعاون وقد أصبح عبورا،
4: واليوم نرى الحذر وقد تحول إلى ثقة.
2: إنه يوم تاريخي بكل معنى الكلمة.
3: لم يكن الطريق سهلا، لكنها كانت تستحق.
4: كل قياس وكل اختبار أوصلنا إلى هذه اللحظة،
5: وأخيرا صارت الأقدام تمر حيث كان البحر يتحدث وحده. هذه هي النهاية التي تستحقها الفكرة، والبداية التي حلمنا بها صارت حقيقة كاملة. أنا فخور للغاية.
3: لقد انتصر الصبر، الصبر الذي جعلنا نحقق هذا الإنجاز.
4: ولا تنسى الدقة، هي الأخرى قد انتصرت،
2: وحتى الإرادة

0: الإرادة يا مارغريت، لقد انتصرت.
1: انتصرت الفكرة، وانتصرت المعرفة، وانتصرت فرق العمل.
2: تم افتتاح نفق بحر المانش، ذلك الافتتاح الذي جعله يدخل التاريخ من الباب الواسع، فقد أصبح

0: مسيره نحو وجهته المقصودة.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض ظهر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. قوة الإطفاء العام تعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منفذ العبدلي الحدودي إثر هجمات بطائرات مسيرة معادية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقرار مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. سلطنة عمان تؤكد ضرورة تجنب التصعيد وتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر. البحرين والأردن تعلنان التصدي لهجمات إيرانية معادية. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة الثانية عشرة من الضربات على إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن. آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات 21 على روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الليوان

0: الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، وعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية نرويها معاكم، ونرجع نعيش تفاصيلها. من هني نسمع أصوات الضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان. الليوان.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحييكم في هذا المساء ونرحب بكم في موعد جديد مع الليوان عبر أثير إذاعة الكويت. لقاءنا يتجدد كل خميس، نجتمع فيه على الحوار الراقي والفكرة الهادفة والحديث الذي يلامس الواقع ويثري الفكر.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في الليوان. وفي الليوان نؤمن بأن لكل تجربة قصة تستحق أن تروى، ولكل ضيف رحلة تحمل من الخبرة ما يلهم، ومن المعرفة ما يضيف. لذلك نحرص في كل أسبوع أن نضع بين أيديكم حوارا يجمع بين الفائدة والعمق في أجواء تليق بذائقة مستمعينا. يسعدنا أن نرافقكم من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء، ونبدأ وياكم هذه الحلقة من برنامج الليوان. بداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد رشا الفهد وسعد الزايد.
1: وهذه تحية تأتيكم من التقديم جابر عزام مشعل زنكوي.
2: ومن المتابعة والتنسيق صالح العباسي.
1: والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
2: ومن التنفيذ على الهواء سعود سهلي.
1: برنامج الليوان بقيادة المخرج عبد العزيز البكر.

الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج الليوان. موضوعنا اليوم موضوع جميل ويحتاجه كل شخص وكل مستمع يستمع إلينا في برنامج الليوان. لكن قبل كل شيء نسمع وياكم بعد قليل، سنستمع أيضا إلى العديد من المحاور المختلفة حول حلقة اليوم.
1: أكيد جابر، يعني شهدت السياحة خلال السنوات الأخيرة تحول كبير، فلم تعد مجرد رحلة لقضاء الإجازة أو زيارة وجهات جديدة، بل أصبحت تجربة متكاملة تجمع بين الاستكشاف والتعلم وخوض مغامرات تصنع ذكريات تدوم طويلا. ومع تطور وسائل النقل والتقنيات الرقمية أصبح العالم أقرب من أي وقت مضى، وأصبح المسافر اليوم أكثر وعيا في اختيار وجهاته باحثا عن التجارب الفريدة التي تعكس ثقافة المكان وطبيعته بعيدا عن الرحلات التقليدية.
0: وتنوعت أنماط السياحة لتلبي اهتمامات الجميع، فهناك السياحة الترفيهية والثقافية والبيئية والعلاجية وسياحة المغامرات والسياحة الرياضية وسياحة الأعمال، إلى جانب السياحة الجيولوجية التي باتت تستقطب المهتمين بالتكوينات الطبيعية والتاريخ الجيولوجي للأرض، في دلالة على أن مفهوم السفر أصبح أوسع وأغنى من مجرد الانتقال من مكان إلى آخر.
1: كما لعب صناع المحتوى والرحالة أو ما يعرف اليوم بالترافلرز دورا مؤثر في تغيير نظرة الناس إلى السفر، فأصبحوا ينقلون تجاربهم مباشرة إلى الجمهور ويعرفونهم بوجهات جديدة وعادات وثقافات مختلفة، مما ساهم في إلهام الكثيرين لاكتشاف العالم بطرق أكثر عمقا ووعيا. واليوم أصبحت السياحة قطاعا حيوي يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز التبادل الثقافي وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لتبقى كل رحلة فرصة لاكتشاف مكان جديد واكتشاف جانب جديد من أنفسنا أيضا.
0: حول هذا الموضوع مستمعين الكرام في برنامج الليوان نستمع وإياكم بداية إلى هذا التقرير. الليوان
2: لما يجتمع

شغف بالعلم وتتحول الهواية إلى رحلة نجاح. هذا اللي حققه ضيفنا اليوم، الرحالة ورائد الأعمال الكويتي جاسم دشتي، اللي اختار إنه يخلي من السفر والاكتشاف أسلوب حياة، ومن المغامرة وسيلة لاكتشاف العالم والإنسان في وقت واحد. بدأ رحلته من الدراسة، تخصص في علوم الأرض والبيئة وعلوم البحار بجامعة الكويت، وعزز خبراته بعدد من الشهادات والاعتمادات الدولية في علوم البحار والغوص والسياحة البيئية وسياحة المغامرات، إلى جانب مواصلة دراسته في إدارة الأعمال السياحية والضيافة. وخلال مسيرته زار 130 دولة من مختلف القارات، وأسس شركة متخصصة في تنظيم الرحلات السياحية والمغامرات. قدم تجربة مختلفة تجمع بين الطبيعة والثقافات والتاريخ وروح الاستكشاف. يؤمن بأن السفر مو بس مجرد وجهات، بل تجربة تكشف للإنسان قدراته وتمنحه مساحة للتأمل والتعرف على حضارات وشعوب وعاداتهم. اليوم نستضيف جاسم دشتي علشان نسولف معاه عن عالم السفر، وشلون حول السفر إلى مشروع ناجح وتجربة تلهم الآخرين.

0: الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان. الليوان.
1: أهلا بكم من جديد، وباسمكم مستمعينا نرحب بضيفنا للترافلر والعالم بالجيولوجيا والبحار جاسم دشتي. حياك الله معنا في برنامج الليوان.
2: شكرا لكم على هذه المقدمة الجميلة، وأنا اليوم ما راح أقول في إذاعة دولة الكويت ولكن بيتي الثاني، وتشرف وجودي معاكم. إن شاء الله أكيد راح يكون حوار شيق وجميل، ونلف العالم ويا بعض في كل القارات إن شاء الله
1: من خلال الاستديو هذا.
2: بالضبط،
3: شرف لنا أستاذ جاسم وسعداء بهذا اللقاء، والأمان الموضوع مشوق جدا، موضوع ونيس بهالصيف
1: خصوصا الخميس اليوم بعد
3: خميس، خصوصا في ظل الأوضاع هذه الناس ودها تسافر ودها تروح ودها، وللخميس ونيس أصلا، وموضوعنا إن شاء الله ونيس وضيفنا مميز. لكن بداية ودنا نتكلم عن تخصصك بالبداية، تخصص الجيولوجيا، شلون قدرت تربط هذا التخصص الدراسي بهوايتك ومجالك؟
2: شوف البداية، يمكن بعض المتابعين أو المستمعين الكرام اللي عارف جاسم شنو كان، فكان دائما طموحي أنه أكون في مجال الطب كتخصص ودراسة، لكن اللي حصل على عجالة في هالموضوع قبل تقريبا 20 سنة، أيام لما كنا بالجامعة، فجأة قلت لا، مجالي ما راح يكون في هذا المكان. حسيت ان في شيء تلني الى الطبيعه اكثر، يعني الامور الخارجيه في الاوتدور، في الاماكن الخارجيه، بالخلا، بالطبيعه، بالبر، بالبحر، هذا مكاني. هناك كنت احس بانتمائي، خصوصا ان من وانا صغير فكنت دائما مع الوالد، الله يحفظه ويطول بعمره، كل التحيه له، هو اللي كان ياخذني لهالاماكن، سواء كان قناص ولا حداق ولا بالبر والبحر. فحسيت في شيء ثاني يناديني غير مجال الطب. هني عاد على طول عدلت أوراقي، غيرت تخصصي، رحت تخصصت في تخصص علوم الأرض والبيئة في جامعة الكويت،
3: كلية العلوم.
2: وأيضا تخصصت في علوم البحار. فهذا اللي غير شخصيتي 360 درجة، من شخص
3: مجاله
2: كان الطب. يحب اي الاشياء التقليديه، ولكن حبيت ان اخرج عن المألوف. ف

0: تخصصت في هذا التخصص لدرجة أن كنت أستمتع وأعيش قصة التكوينات والعلوم والنظريات إيه. الجيولوجية.
1: يبدو أن عندك جمهور داخل الاستديو
0: في الكتب والأمور
2: متابعين ها؟
0: إيه تحية لهم. فمن الكتب كنت أعيش هالأمور. أول ما تخرجت تدري شنو صار؟ ولا قبل أتخرج بسنة إيه؟ هني بلشت معاي المشوار الاستكشاف الخاص في النظريات، وأطلع ما بين أوراق هذه الكتب وحققها وطبقها على أرض الواقع. فبلشت أبحر في السفر من دولة إلى دولة لاكتشاف الخبايا والكنوز الجيولوجية في أحضان الطبيعة واكتسبها وتشربها أكثر من كونها فقط كانت حبر على الورق.
1: بس أكيد كانت بدايتك بالكويت كاكتشاف
0: أكيد
1: أرض
0: أكيد
1: الكويت.
0: أكيد كان إيه؟ عندنا إحنا عندنا يعني أماكن إيه؟ وتنوع زاخر في التكوينات الجيولوجية البرية من الرسوبيات من الشمال إلى جنوب الكويت، سواء كانت في المناطق البرية شمال وغرب الكويت أو المناطق الانتقالية اللي نسميها إحنا المناطق الشاطئية اللي هي ما بين قبل ما قبل الشاطئ والشاطئ وما بعد الشاطئ، يعني اللي هو منطقة المد والجزر أو حتى البحرية. فخصوصا يعني الجدير بالذكر أن المنطقة كانت في السابق مغمورة بالمياه بالكامل، فوقت انحسار الماء عنها كشف لنا طبقات أيضا جديدة. عشان كذي مرات نشوف بعض الأماكن في البر لما تروحون كل موسم تقول قواقع
1: صح،
0: مع ان البحر بعيد عشرات الكيلوات.
1: هذه قديمه حيل الاف
0: إيه. هذه نتكلم عن عصر المايوسين، يعني ما بين 35 الى 45 مليون سنه من التاريخ الجيولوجي. فطبعا كل طبقه لها عمرها الجيولوجي المحدد. فهذا هو اللي خذاني لي شغف و مسار جديد في حياتي العلمي والسياحي.
2: بالنسبة حق السياحي، كثير ناس يسافرون للترفيه، بس أنت تتكلم عن السفر كتجربة وتأمل واكتشاف. شنو الفرق ما بين السائح والمستكشف من وجهة نظرك؟
0: والله هو في فرق، وما في واحد صح واحد غلط، أثنينهم صح. احنا بين فترة وفترة نحتاج ان نطلع نرفع عن نفسنا بدون اي التزامات، بدون اي شيء، مجرد ان نعيش تجربة نسميها فاخرة بالمنتجعات او بالاسواق او بالكافيهات. هذه ما هي غلط، ولكن ونوقف ما بعد كلمة ولكن، شنو الفائدة اللي اضفتها على شخصيتي ما بعد هذه السفرة غير الراحة والاستجمام؟ فأنا بالنسبة لي الوقت هو أثمن ما يملكه الإنسان، لذلك بالنسبة لي الاستثمار فيه أفضل من أني أضيع عمري بشيء ممكن أسويه وأنا في الكويت وأنا في بلدي وأنا في منطقتي.
2: زين الاستثمار شنو هو؟
0: الاستثمار لما أكون بأحضان الطبيعة اللي مو موجودة عندنا، مثل ما في ناس أوروبيين ولا أجانب يجون الكويت لتجربة الصحراء، في كويتيين يسافرون للغابات لتجربة عيشهم في الغابة أو المشي فيها أو الوجود بين الأنهار والشلالات وأحضان الطبيعة. هني أساسا في أفكار جديدة تطلع للإنسان، خاصة لما نحط أنفسنا في مواقع ما نحس فيها براحة. ما أقصد أن راحة مضرة للإنسان، ولكن في مفاهيم معينة نسميها منطقة الراحة. دائما الإنسان يقعد في منطقة الراحة الخاصة فيه. وجودنا في مناطق خارج الراحة ويكون فيها ضغوط معينة سواء فكرية نفسية جسدية رياضية، هني الإنسان يبدي يستكشف مهاراته وقدراته الخارقة الكامنة اللي ما كان يدري عنها. ومن خلال استكشافه لهذه المهارات يقدر يطورها، وبالتالي شخصيته تصير أقوى وأفضل من السابق. فهذا هو الاستثمار. مثال أنا أقوله وليس الحصر، في ناس يخافون من المرتفعات ولكن عمره ما جرب انه يروح مرتفع، واحنا قاعدين في ارض الخوف. الكويت يعني ما عندنا مرتفعات غير مرتفعات جال الزور او حواف جال الزور، وهي ما تعتبر جبال. ففي ناس عندها

0: الرهبة من المرتفعات، وجودها في مناطق جبلية ومسارات آمنة يمشون فيها بين هالصخور والنباتات، هذه بحد ذاته هو اليوم كسر مخاوف كانت موجودة عنده، وعرف أن هي مو موجودة على أرض الواقع، أو أن الناس تخاف من السباحة والغوص أو ويعني وإلى آخره من التجارب. فهني الإنسان يستثمر في شخصيته بهالطريقة.
1: نعم. طيب شنو أكثر مكان زرته وغير فيك شيئا، يعني نقدر نقول على المستوى الشخصي، مو بس لأنه جميل، لأنك فعلا استثمرت فيه؟
0: وجودي في أغرب وأقسى وأصعب وأجمل مناطق العالم الطبيعية اللي تحمل فيها كميات زاخرة من الكائنات الحية والنباتات والروائح المختلفة من الزهور ولا حتى الحيوانات، غابات الأمازون. هني هذه بالنسبة لي كانت تجربة غيرتني وغيرت مفهومي ونظرتي للحياة بشكل عام، سواء كانت الحياة البشرية أو الحضارية القديمة من الحضارات السابقة اللي عاشوا قبلنا، ولا حتى الكائنات الحية وحوالينا. عرفت أن الكون اللي عايشين فيه وايد صغير لدرجة أن وجودنا مع بعض متصل مع بعض البعض بشكل ما نتصوره، وهالشيء تعلمته بوجود الكائنات الحية اللي موجودة في غابات الأمازون. كل كائن معتمد على الثاني في عيشه ورزقته اليوم موجودة عندها النبتة ولا عندها الحيوان، فينتظرون بعض كل واحد يكمل الثاني. المفهوم البشري والإنساني اللي غيرني من خلال هذه الرحلة ومن خلال هذا المفهوم، إن إحنا كبشر على كثر اختلافاتنا، على كثر تنوع أفكارنا وأيديولوجياتنا الفكرية أو توجهاتنا الدينية وغيرها من هالأمور والسياسية، كلها نتفق على شيء واحد فقط، واللي هي القيم الإنسانية. فوجودنا متحدين على قيم إنسانية في هذا الكوكب الصغير هو اللي يحدد شكل الكوكب في المستقبل ويحدد السلام اللي راح نعيش فيه. ومن هذا المنبر أدعي وأنتوا أيضا تدعون من كل قلبنا، الله يحفظ الكويت من كل آمين. شر آمين. ومكروه آمين. من الأعداء الغادرين.
2: نعم ما شاء الله، جميل أن أنت مثلا حتى مع رحلاتك قاعد تستلهم قيم، قاعد تستفيد منها، وقاعد تستفيد أيضا يعني مو بس مجرد سياحة ونظر، أيضا هناك أشياء روحية يعني مثلا قاعد تفيدك. لكن أيضا أنت ذكرت أنك ذكرت غابات الأمازون، ذكرت أماكن، لكن هذه ممكن تسبب لك بعض الخطورة. هل واجهت خطورة في بعض الأماكن في رحلاتك؟ شنو موقف ما تنساه؟
0: شوف خلي أقول لك شيء، إحنا أحيانا نروح مثلا البر ونقنص ولا الحداق ونحدق، ليش؟ غير الصبر وغير الرياضة. المتعة غير الرياضة، الإثارة.
2: صح،
0: الإنسان يبحث دائما عن الإثارة وتجربة الأشياء الجديدة هي اللي تعطيه هذه الإثارة. فوجودي في هالمكان مع أنه ممكن يكون خطر بالنباتات بالضفادع الملونة والسامة والبيق وأنواع
2: ثعابين ودنيا
0: والثعابين هذا كله واجهناه، ولكن طبعا احنا ناخذ الحيطة والحذر ونتبع تعاليم الأمن والسلامة، فأمورنا كانت جدا بالسليم. فوجود هذه الإثارة والمخاطر هي اللي تعطيني الشغف للاستثمار للاستمرار في هذا الموضوع، واكمل ابي اشوف اللي بعده، ابي اشوف اللي بعده، ابي اجرب، ابي اشوف هذا الكائن الحي شلون يتصرف. فكان واحده من الاشياء اللي خلتني الاهداف الرئيسيه وجودي في غابات الامازون ان انا كعالم جيولوجيا او عالم بحار ابي اعيش تجربه العلماء اللي يبحثون عن هذه التجارب او يعيشون كباحثين لعشرات الايام في الطبيعه الموجوده هناك للبحث على كائنات جديده وفصائل جديده. ولا زال العلماء الى حد الان يجدون يعني كائنات حيه او نباتات من فصائل او عوائل معينه جديده يوميا او شبه يوميا ويسجلونها. فالعالم للحين ما انتهى، ما خلص. اللي نعرفه نعتقد ان نعرفه باقي الكثير ما عرفناه، سواء كان على الارض واكثر على في باطن البحار.
1: يعني دائما بنتي عمرها 13 سنه ايش تقول لي تدريني ما ان احنا نعرف عن الفضاء اكثر من عن البحار؟ لا زالت في امور غامضه كثيره

0: في البحار تشدنا يعني، هذا الموضوع أكيد يشدنا. إنزين، في زمن السوشيال ميديا هل الناس صارت تختار وجهات السفر لأنها ترند ولا لأنها تناسب اهتماماتها؟
1: في الفترة الأخيرة ما بعد أزمة الكورونا الصحية صار يعني خلينا نقول السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. الناس وجودها في أماكن مغلقة في الفترة الصحية حدها على أنها تحاول تشوف وتمتع ناظريها في الأماكن الخارجية الطبيعية، فصار في بعض الأماكن في العالم الناس تصور وصار عليها دوس، وهذا الشيء في يعني أثر بشكل سلبي على الطبيعة اللي موجودة هناك مثلا كمناظر طبيعية، فصار في تكدس سواح في بعض المناطق. والجدير بالذكر من هالموضوع في بعض الدول، في دول كثيرة في العالم حاليا يعني بلشوا يحطون قوانين ولوائح على السواح ورسوم سياحة، شلون في ضرائب مثلا سكن ولا ماء وكهرباء، صار في ضرائب سياحية، فالسائح يدفع زيادة عشان يزور هذا البلد فقط ليدخل هذا البلد. ففي مشاكل صارت من بعد السوشيال ميديا، ولكن أيضا وعت الناس أن العالم أكثر من كون أنه هو مولات للتسوق أو كافيهات لشرب القهوة أو بحيرات نتمشى نقعد حواليها، كثر ما وجود أماكن تعطينا تجارب ونستجم من خلالها ونعيد شحن الطاقة الذاتية والشخصية والعقلية لنا إحنا كبشر من خلال وجودنا في أماكن وتجارب جديدة تثيرنا على جميل. على مدى العمر، ما بيقول على مدى الأيام القليلة ولكن طول العمر. أصلا دراسات حاليا تقول لك ولو بالشهر مرة، أنا أقول لك يبقى مو بالشهر مرة، كل 3 أشهر مرة واحدة روح مكان جديد، بعيد اطلع روح جنوب غير. الكويت شمال الكويت صيف ولا شتاء.
2: أنا استغرب من الناس اللي كل مرة يروحون نفس الأماكن يعني
0: عشان لا يواجه،
2: لأن عاجب المكان ما يبي يغامر يروح مكان ايه. جديد يمكن ما يعجبني،
0: خصوصا لما يكون مع أطفال يعني عرف مسؤولية.
2: بالضبط.
0: نعم، مستمرين معاكم أكيد إحنا في الليوان، بس نطلع فاصل نرجع.

الليوان. الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان. الليوان.

0: رجعنا نتواصل معاكم ومتواصلين لغاية الساعة 6 على الهواء مباشرة، وطبعا معنا ضيفنا المنورنا داخل الاستديو العالم بالجيولوجيا والبحار جاسم دشتي. جاسم، شنو أكثر مفهوم خاطئ عند الناس عن السفر والمغامرات؟
1: طبعا ما في مفهوم خاطئ، كل أنواع السفر صحيحة. اللي يفرق أنت شنو تبي، لازم تعرف من داخلك أنت شنو اللي تبحث عنه والهدف من هذه السفرة. فممكن تسوي، أنا اليوم إذا حاب أن أطلع عن الضغوط وأحس أن أبي أدلع نفسي، وهذا حق عليك أنت كإنسان تدلع نفسك على الأقل مرة بالشهر، بس السفر لازم يكون على الأقل مرة واحدة كل 3 أشهر. والسفر مو شرط تركب طيارة، حتى لو بسيارة روح البر روح البحر، جرب شيء جديد، ابتعد عن المناطق الحضرية وشوف شلون راح تعدل نفسيتك وتستانس. فاليوم انت تبي جرب رحلة رياضية، روح جرب رحلة رياضية، ما في عائق لأي شيء. كان مغامرات، روح جرب مغامرة. المغامرة مو معناتها شيء خطر تسويه، حتى لو المغامرة شنو معناتها؟ تجربة شيء مجهول بالنسبة لك، فأنت لما تجربه راح تحس باستمتاع لأنه أساسا شيء جديد، وقاعد تضيف لنفسك مهارة جديدة وفكر جديد وغيره. تبي تجرب رحلة تسوق، روح رحلة تسوق. تأمل، روح تأمل. جرب. هذا الإنسان اللي جبل عليه من أصل التاريخ البحث والاستكشاف، انطلق وابحر وابحث في هذا الكوكب، ولا توقف مكان واحد، انت مو شجرة.
0: نعم. من خلال احتكاكك بثقافات مختلفة، شنو اكثر عادة او قيمة تمنيت انك تشوفها اكثر في مجتمعاتنا؟
1: انت شذين سافر الى اقصى شرق اسيا، وبالتحديد في اليابان. اليابان هناك ما شاء الله من كثر ما قاموا منظمين تقولين الروبوتات يمشون على

0: اشياء على الارض.
1: هم وصلوا لهالمرحله
0: فعلا في الحين روبوتات موجوده تمشي، ولكن من كثر ما هم منظمين حتى في مشيهم بالشوارع في الممرات باي مكان ما تحسين انهم بشر. فالتنظيم اللي موجود هناك شكل خرافي لا يصدقه عقل. هذا اتمنى يكون موجود في مجتمعاتنا هني. ولكن نضيف علينا نكتنا العربية، هناك كانوا جامدين، احنا شوي فرفوشين، نحب الغشمرة، نحب الضحك. فتخيل وجود النظام مع أرواح جميلة مثل أرواح الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، راح نكون من أسعد شعوب العالم.
1: نعم.
0: وأفضلها.
1: طيب لو قلت لك تختار ثلاث وجهات، أوكي، واحدة للطبيعة، وواحدة للمغامرة، وحدة للراحة النفسية، شنو راح تختار وليش؟ أول شيء نبدي مع الطبيعة.
0: الطبيعة راح أروح زنجبار بدون أي كلام. هاي بعد الأغنية تقول يانا الهوى يانا من زنجبار. أجدادنا راحوا زنجبار أيام الغوص والتجارة على السفن البحرية، فليش ما تكون زنجبار؟ زنجبار جميلة جدا، فيها تنوع كبير في العادات والثقافات الأفريقية المندمجة مع الثقافة العربية الخليجية من شبه الجزيرة العربية الأصيلة، وبالتحديد أنا هني قاعد أقول لأن كانت جزء من مملكة سلطنة عمان، فلازم واحد يجربها سواء كانت وجهة طبيعية ولا بحرية ولا الأنشطة اللي فيها ولا حتى السفاري والحيوانات الغريبة والعجيبة هناك.
1: حلو. وواحدة للمغامرة.
0: المغامرة راح أروح
1: وين؟
0: راح أروح وين نروح؟ والله وايد أماكن فيها مغامرات، بس أقدر أقول أيسلند تفوز بالوجهة رقم واحد في المناطق النائية اللي ممكن الواحد يكون عايش أجواء المغامرات ويكون هو جو مغامر ورحال ومستكشف في هذه الأرض.
1: الراحة النفسية.
0: الراحة النفسية خل أروح نروح آسيا، خلصنا من أفريقيا شوية أوروبا، آسيا ممكن أقول أندونيسيا.
1: حلوة
0: أندونيسيا، حسيت فيها راحة، وكل ما أروح لها أكون مرتاح فيها، خصوصا الجزر اللي موجودة هناك، لومبوك، كومودو، بالي، جافا، غيرهم من الأماكن الجميلة.
1: انزين، هل السفر غير نظرتك للنجاح والسعادة مقارنة ببداية مشوارك؟
0: هو إيه، ما في شيء ما يغير، والشيء الثابت في الوحيد الثابت في الدنيا هو شنو؟ التغيير. لذلك الإنسان وجوده في مواقع جديدة وحتى السفر، أنا كنت عصبي قبل، الحين صرت هادي، يعني مهما يصير لي من أمور هذا الشيء وايد أثر فيني.
1: كثر ما واجهت مواقف
0: تخليك لازم تكونين أنت تاخذينها بروية، تحللينها، تطالعينها من كل الجوانب، تحطين الحلول وتتخذين القرار لحل الموقف اللي يصير لك. التغير، الخطط اللي تصير خلال الرحلة، الظروف اللي تصير خلال الرحلات، فهذا هم نفس الشيء ينعكس على حياتنا الشخصية يوميا. في أشياء تتغير ما تي على مزاجنا، شلون أتعامل معها بالسفر قدرت أتعامل أيضا معها خلال حياتي الخاصة. المتغيرات كثيرة، بس أهم شيء أن تتلقاها بصدر رحب. فواحدة من الأشياء الأساسية قلتها إيه.
1: شنو الصفات اللي لازم تكون موجودة في الشخص اللي يحب يدخل عالم المغامرات والاستكشاف؟
0: يتحمل اللي له. يعني أهم شيء إن الأوقات ممكن تتغير، الخطط تتغير، اللي حاطها اليوم ممكن يصير باكر، اللي باكر ممكن يتكنسل ما تسوي، فما لازم تزعل على الأشياء اللي تصير. بالإضافة إلى
1: بالإضافة إلى شنو؟
0: والله من كثر الدول والمواقف العجيبة اللي تصير لنا شوية نسينا، بس
1: إنه يعني يتحمل أو يعني يحط خطط بديلة مثلا بلان بي،
0: أيوة،
1: حق أي موقف دايماً ممكن يكون له أو يواجهه مثلا.
0: دائما أنا أقول راح

0: حال أو المغامر اللي بيدخل هالمجال لازم أول شيء ينمي مهاراته الشخصية من إسعافات أولية، يكون
1: أي.
0: متدرب عليها،
1: حلو.
0: ياخذ دورات في الإرشاد السياحي مثلا، حتى لو ما يبي يسوي إرشاد، مجرد أنه يكون عنده هذه المعلومات قبل لا تروح أي وجهة أو أي منطقة، تطلع على هذه المناطق، هذه المواقع، تشوف درجة صعوبتها، ملائمتها لمهاراتك وقدراتك الشخصية،
1: نعم حلو.
0: وتستمتع.
1: بما ان احنا ذكرنا يعني الامن والسلامه، من ناحيه الامن والسلامه شنو اهم المحاذير اللي لازم ينتبه لها المسافر؟
0: أول شيء قبل لا تسافر تتأكد من جوازك إنه صالح لأكثر من 6 أشهر، الفيزا والتأشيرات الدولية لازم تتأكد منها، في وايد ناس كانوا يروحون المطار قدام عيوننا يرجعون بيوتهم والدموع أربع، ليش؟ إنه جوازهم مثلا في إشكالية، أو حجوزات التذاكر مثلا ما تكون مطابقة للاسم، يعني
1: هذا المفروض يعني جاسم شركات اي
0: بالضبط
1: شركات
0: بالضبط
1: الحجوزات هي تبلغهم،
0: صح،
1: بس ساعات ما يبلغون.
0: هذا اللي الواحد مرات ما يشوفه، فاحنا دائما نوصي على المسافرين انه راجع هالاشياء، حتى لو انت متاكد من المكان اللي حجزت منه، انت راجع بنفسك وتاكد. الاشياء الثانيه اللي استعدها مثلا اذا كنت مسافر وجهه صيفيه، تستعد ملابس صيفيه، وجهه شتويه تستعد ملابس شتويه، ما تروح هناك
1: يعني لازم
0: تتوهق.
1: نعرف الوذر والطقس والامور، هذه
0: بالضبط.
1: حق كل دوله. اليوم نشوف خيارات السفر كثيره، شلون الشخص يحدد الوجهه المناسبه له؟
0: لا تحدد، يمكن هذا إجابة مو متوقعة، ولكن لا تحدد، جرب كل الوجهات المتاحة قدامك، وبما أن اليوم أنت تملك القدرة أنك تسافر، يا أخي سافر واستمتع، حاول تستمتع. أنت اليوم السعادة مو شرط يكون فقط بديزني لاند أو مسرح كوميدي، السعادة تنبع من داخل الذات، إذا ما كانت موجودة من داخل الذات ما تطلع إلى خارج محيطك، فأنت لازم تكون أساسا سعيد، أساس لما تروح أي مكان راح تلقى السعادة فيها، سواء بالبر، بالبحر، بدول آسيوية ولا أفريقية أو بأوروبا أو بالأمريكتين، تلقى السعادة إذا أنت تبيها. اللي يقول أنا هالمكان ما يعجبني، لا، راح يعجبك إذا تبي يعجبك، بالإرادة ممكن كل شيء يتم تطويعه.
1: هذا بالنسبة إذا كان مسافر بروحه.
0: بروحه وحتى مو بروحه.
1: شنو
0: كل
1: الفرق
0: اللي معك.
1: إذا كان بروحه ولا السفر مع عائلة؟
0: لما تكون بروحك راح يكون عندك حرية في تغيير الأشياء أو الأحداث اللي تصير لك، ما حد يزن فوق راسك. زين.
1: بروح السوق.
0: السوق وغيره.
1: التجارب تصير.
0: التجارب تكون مفتوحة أكثر، إنه يجربها بدون لحد يقول له تعال خلينا نروح يمين أو يسار. فلازم يكون عندك سفرة بالسنة مرة أو تجربة مرة واحدة يا أخي بالعمر، جرب تسافر بروحك راح تدري.
1: وإذا سافر بروحه شنو أهم النصايح اللي لازم يعرفها قبل لا يحجز؟
0: تبلغ أي أحد بتحركاتك كاملة. في كثير من القصص إحنا يعني نستمد منها العبرة، يعني أنا عن نفسي لما أسافر بروحي حتى لو الفندق أبلغ الريسبشن إن أنا بطلع هذا المكان وبرجع بالساعة الفلانية، وأعطيهم الإحداثيات والموقع بالتفصيل، إذا ما رجعت خلال 24 ساعة دوروا علي. هذه وايد نقطة مهمة، ما تبي تبلغ أهلك، المسعدة، أختك، زوجتك، ربعك، بلغ أي أحد، حتى لو الريسبشن، لو البواب اللي على الفندق، لازم تسافر بروحك حتى لو بتطلع السوق، أنا رايح اليوم للمكان الفلاني وبرجع، ما تدري شنو يصير لك
1: شنو
0: خلال
1: صح. طيب شنو الأخطاء اللي تشوف أن الناس يكررونها قبل السفر أو أثناء الرحلة؟
0: يمكن أكثر شيء اللي أركز عليه اللي هو الأوراق والمستندات الرسمية،
1: جوازك،
0: يعني هذا أهم شيء، دائما لازم يكون معاك في كل مكان تزوره.
1: والميزانية،
0: ميزانية،
1: شلون نبني ميزانية سفر واقعية من أول حجز لآخر يوم؟
0: أنا ما أبي أقول شلون تبنينها، خل علمش طريقة شلون تستمتعين بأقل ميزانية ممكنة.
1: حلو.
0: بعد ما أحدد نوع التجربة اللي أنا أبي أسافرها، سواء كانت مغامرات أو سياحة أو اللي يكون، 3 عناصر رئيسية أسميها المثلث الذهبي اللي على أساسها أي مسافر لازم يحطها في باله.

0: سواء كنت مسافر مع عائلتك او بروحك او مع ربعك، اللي هم الضلع الاول اللي هو السكن. السكن، هل انت راح تقعد بالمنتجع او بالفندق 24 ساعه
1: او لا؟ يعني
0: او لا؟ اذا كان لا، فبدال لا تاخذ فندق تكلفته عاليه جدا 5 نجوم،
1: كشخة.
0: تقدر تاخذ 5 نجوم باسعار معقوله او 4 نجوم بأسعار معقولة أيضا. يا أخي 3 نجوم ماش في وايد فنادق 3 نجوم هم من حلوة. يعتمد أنت بالنهاية شنو تبي. وإحنا عندنا مسافرين يعني مروا علي بجميع أنواعهم، عنده القدرة المالية بس يبي يقعد بثلاث نجوم، يبي يحصل التجربة اللي ياخذها من هذا السكن. في أماكن مثلا بالريف ما تلقين منتجعات فاخرة، فأبي أقعد في هذا السكن علشان أحصل التجربة اللي من وراء هذا السكن. فهذا أنا اليوم حد وفرت في السكن، بوفر في المواصلات. بدال لا تأخذ سائق يوميا وسيارة خاصة ويحوسك في كل مكان، أنت تقدر تروح وتوصل للمناطق اللي تبيها بالمواصلات المحلية، سواء قطار، توك توك، دراجات هوائية، بقيات، بالطريقة اللي يسوونها السكان المحليين. وصدقني كل ما اتبعت خطوات وطريقة السكان المحليين في الدولة والوجهة اللي انت زايرها، راح تاخذ بمعنى السفر الحقيقي. لا تسوي الأشياء الهجينة في هذا البلد، لا تجيب عاداتك وتطبقها هناك. نفتخر في عاداتنا بس لا، انت اليوم رايح هذا البلد للتعرف على عادات وثقافة الشعوب اللي انت رايح، فعيش عيشتهم. هني راح تكتسب القيمة الأساسية من سفرتك.
1: السكن والمواصلات،
0: والثالث الأكل. يا أخي مو كل يوم تروح ميشلن ستار ريستورنت، جرب هذا المطعم المحلي، جرب هذا الستريت فود، ستريت فود أو المطاعم.
1: المعدة ما تتقبل
0: كل الأشياء اللي تتقبلها والمعقولة. أنا ما أقول لك ارمي نفسك في التهلكة، ولكن جرب. اليوم الناس عندنا زوار، إحنا نستقبل زوار وسواح من مختلف دول العالم في الكويت، يزوروا يتكلموننا سووا لنا الرحلة الفلانية، نبي جولة للمكان الفلاني. بدون مبالغة أغلب الزوار السواح الأجانب أو حتى العرب ما يقولوا لنا ودونا مطعم فاخر. نوديهم المطاعم التراثية والتقليدية اللي موجودة عندنا في مدينة الكويت في المباركية بالتحديد، يعيشون تجربة ويصورون ويستمتعون لأقصى درجة ما تتخيلينها، أكثر من لما أوديه مطعم 5 نجوم.
1: نعم أكيد إحنا مستمرين معك جاسم، بس نطلع فاصل ونرجع.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة، هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: الليوان، الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان، الليوان.
1: ورجعنا نتواصل معكم وضيفنا اللي منورنا الاستديو، العالم بالجيولوجيا والبحار جاسم دشتي. جاسم، أنت تفضل نحجز كل شيء قبل السفر أو نخلي بعض الأنشطة لما نوصل؟
0: لا يفضل المخطط قبل

0: السفر وفي أشياء ممكن تحجزها خلال السفرة، هي الأشياء المتغيرة أو الاختيارية، بتروح هناك الدولة إذا خاصة إذا كانت جديدة ممكن تحددها تالي. يعني بعض الدول الآسيوية مثلا المشهورة في هالشيء، خلينا نقول الحين هذه وجهة سياحية حابين فيها اللي هي تايلاند مثلا، اللي يروح بوكيت على طول، يعني الرحلات موجودة بأي مكان،
1: هناك ايه صح
0: بالفنادق بالشوارع
1: اكشاك برا
0: بالأكشاك، فتروح وتسجل وهذا. بس في دول لا، العدد فيها محدود، مثلا أتكلم عن تجارب اللي موجودة في النرويج، فنلند، السويد، أيسلند، زنجبار، اللي فيها تكدس مو تكدس ولكن طلب عالي من السواح على هذه الوجهات. فأنا ليش أروح هناك وأوهق نفسي ولا ألقى تجربة ممكن تناسبني؟ حتى لو كنت شخص واحد ما راح تلقى.
1: نعم.
0: فيفضل دائما بوقت تحدد هذه الأمور وتحجزها.
1: مع انتشار الذكاء الاصطناعي وتطبيقات السفر، هل ما زال الشخص يحتاج مكاتب سياحية أو مرشدين رأيك؟
0: لا، مرشدين ممكن، ولكن مكاتب سفر صار مو دائما تؤدي الواجب، يعني أشوفه أنا حاليا هو مجرد مطبخ العمليات، يعني مكان لتجمع الموظفين الخاصين بالشركة، لأنه ما راح يخدم العميل أو المواطنين أو المقيمين أنه والله لازم يوصل لهذا المكان عشان أحجز وأوقع وغيره. الحين مع التكنولوجيا في تطبيقات، في مثلا برامج التواصل اللي موجودة، الواتساب وغيره، فهذه ممكن تسهل العملية فيصير كل شيء عن بعد.
1: بعد كل هالسنين في السفر، إذا قلت لك أهم 3 قواعد لأي رحلة ناجحة، شنو راح تكون؟
0: أهم 3 قواعد لأي رحلة ناجحة، راح أقول لك الناس اللي معاك، ورقم 2 الناس اللي معاك، ورقم 3 الناس اللي معاك. إذا اللي معاك بينقدون عليك،
1: مو المشكلة ما يبينون إلا بالسفر.
0: بالضبط، فهم الخيار اللي لازم تركز عليه، ولازم تتفق مع اللي بيجي معاك على كل صغيرة وكبيرة خلال الرحلة. لا تروح هناك وتنصدم وتقول والله مو على مزاجي، ما أحب هالمطعم ولا ما أحب هالنشاط ولا ما أحب ها. اللي نام الصبح يقول لك والله فيني نوم وأبي أقوم 11، أنت ليش مسافر؟ أنا إذا ما أقوم الساعة 6 الصبح واتجهز وأروح أتريق، والساعة 8 أنا طالع أحوس في هذا البلد الجميل، ليش مسافر؟ أرجع ديرتي أحسن لي. لا تروح مع اللي يدمر، لا تروح مع اللي نام وايد، لا تروح مع اللي يتحلطم، أو اللي ما يحب يجرب الأشياء ودائما يقول أخاف وأخاف. أنت رايح تجرب أشياء جديدة، تطلع عن المألوف، تطلع عن منطقة الراحة، جرب هذه الحياة، تعيشها مرة واحدة بس. إذا ما استثمرت فيها الحين ما راح تسويها بعدين. تصدقين بقول لك آخر شغلة من ونختم ندش موضوع ثاني.
1: لا نختم الحلقة.
0: نقول. يقول لك سؤال سألوه كبار السن، شنو أكثر شيء ندمتوا عليه؟ كانت الإجابة المتفق عليها من جميع اللي جمعوا منهم الاستبيان من كبار السن هي إجابة واحدة: ندمانين على الأشياء اللي ما سويناها، ندمانين على الأشياء اللي ما سويناها. فاليوم أنت تملك الوقت والصحة والعافية والفرصة والعمر، سو اللي أنت تقدر عليه واللي أنت تبي، ولا تضيع وقتك بأي شيء ثاني، ولا تأجل.
1: نعم، إحنا سافرنا معك ورجعنا الحمد لله على سلامتنا، والحمد لله على سلامتك كل اللي قاعد يسمعنا. وصلنا معك للختام، كل الشكر لك على هذا اللقاء، وأيضا يعني على المعلومات اللي قدمتها، وإن شاء الله نسافر ونستكشف الأمور إن شاء الله. شكرا لك.
0: يعطيكم العافية، وشكرا على هذه الضيافة، ونشوفكم إن شاء الله على خير، ودمتم بسلام.
1: كل الشكر للعالم بالجيولوجيا والبحار جاسم دشتي. كذي وصلنا معكم للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل جابر عزام، مشاعل الزنكوي من التقديم، ومن الإعداد رشا الفهد وسعد الزايد، المتابعة والتنسيق صالح العباسي، الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، وتنفيذ على الهواء سعود السهلي، الليوان بقيادة المخرج عبد العزيز البكر. مع السلامة.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض ظهر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. قوة الإطفاء العام تعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منفذ العبدلي الحدودي إثر هجمات بطائرات مسيرة معادية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. سلطنة عمان تؤكد ضرورة تجنب التصعيد وتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر. البحرين والأردن تعلنان التصدي لهجمات إيرانية معادية. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات على إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن. آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. ووزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد السادسة مساءً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية والتي نستهلها بأبرز عناوينها. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وزير النفط يؤكد دعم الشراكة الاستراتيجية مع سلطنة عمان. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع كافة مؤشراتها الرئيسية. تركيا وسوريا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. أهلا بكم، ونبدأ بالاقتصاد المحلي.

0: ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، واستمع سموه إلى شرح حول نسب التقدم في تنفيذ المشاريع والأطر الزمنية المحددة لها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الإنجاز اتساقا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وحضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخازيم، ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج، ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق، ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد. أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز التكامل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. نتابع هذا التقرير.
1: وقعت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة البوابة الإلكترونية القابضة التابعة لشركة الاتصالات STC بهدف دعم وتطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وأكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر العمر أن الاتفاقية تأتي ضمن توجيهات الدولة لتسريع التحويل الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية والإمكانات التقنية في تنفيذ المشاريع الرقمية الاستراتيجية. وأوضح الوزير أن تطبيق سهل يشهد تطورا مستمرا من خلال إضافة خدمات جديدة وتحسين تجربة المستخدم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد، ويدعم توجه الكويت نحو حكومة رقمية أكثر كفاءة. ومن الجانب الاقتصادي، يمثل التحول الرقمي عاملا مهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ تسهم الخدمات الإلكترونية في تحسين بيئة الأعمال ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم الابتكار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية. كما يعكس التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص توجها نحو الاستفادة من الخبرات التقنية المحلية لتطوير حلول رقمية حديثة بما يواكب التطورات العالمية في مجال الخدمات الذكية، ويعزز مكانة الكويت في قطاع الاقتصاد الرقمي. وأكدت شركة البوابة الإلكترونية القابضة أن مشاركتها تأتي انطلاقا من دورها في دعم المشاريع الوطنية عبر تسخير إمكانيتها التقنية لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدم، بما يخدم أهداف التحول الرقمي في الدولة. ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي بالكويت، حيث تتكامل جهود الجهات الحكومية مع قدرات القطاع الخاص لتطوير خدمات

0: أكد وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول طارق الرومي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان، مشدداً على الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق لا سيما في قطاعي النفط والطاقة، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وجاء ذلك خلال استقباله سفير سلطنة عمان لدى الكويت الدكتور صالح الخروصي بمناسبة انتهاء فترة عمله. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم مع سفير جمهورية التشيك لدى البلاد يوري خميل سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك خلال لقاء تناول العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الجانبين استعرضا أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحثا فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. أعلنت وزارة المالية إتمام دولة الكويت إصدار سندات سيادية دولية بقيمة 6 مليارات دولار عبر 3 شرائح في أسواق رأس المال العالمية في واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي خلال العام الجاري. وقالت الوزارة إن الإصدار شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 18 مليار دولار، مؤكدة أن العملية تعكس الثقة الدولية بالاقتصاد الكويتي وقوة مركزه الائتماني، إضافة إلى دعم استراتيجية إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند 351 فلسا، وارتفع صرف الجنيه الاسترليني ليبلغ 412 فلسا، فيما استقر الفرنك السويسري عند 378 فلسا، في حين حافظ الين الياباني على استقراره عند مستوى 2 فلس. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق العام 45 نقطة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 8661 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 60 مليون دينار من خلال تداول 216 مليون سهم عبر أكثر من 17 ألف صفقة نقدية، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7%، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5%. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن، أرحب بك معي.
1: أرحب فيك أختي دلال وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: نعم، نلاحظ في البداية جميع المؤشرات باللون الأخضر، وهذه علامة جيدة. أيضا نسبة الارتفاع والنقاط في كل مؤشر تعتبر عالية مهمة، مثل السوق العام الذي ارتفع ب 45 نقطة، فما هي قراءتكم؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جاءت جلسات هذا الأسبوع بداية الأسبوع بانخفاض، متأثرة بتوسع رقعة الحرب وما يسمى بالحرب الصفرية، عودة الحرب وتوسع رقعتها ما بين الولايات المتحدة وإيران وضرب المزيد من الأهداف خلال هذا الأسبوع. فكانت بداية ضعيفة خلال الأسبوع، دعم السوق تقريبا آخر جلستين إعلانات سهمي بنك بيت التمويل الوطني البنك الوطني وبيتك في إعلان أرباح. طبعا البنك الوطني كان هناك ارتفاع 5% في الأرباح، تقريبا 9 ملايين دينار بفارق عن الربع الثاني من العام الماضي، فشفنا تحرك وارتفاع في الجلسة السابقة. اليوم كذلك صباح

0: عند شفنا إعلان بالتمويل كان بارتفاع كذلك ومحمل بالأرباح بيتك 10 فلوس. طبعا الوطني منذ العام الماضي يرحل التوزيع إلى نهاية العام، لكن بيتك ما زال يوزع نصف سنوي 10 فلوس. فشفنا اليوم شراء على بيتك فوليوم عالي منذ فترة طويلة، ما شفنا هذه التداولات. ارتفع اليوم تقريبا 1% 7 فلوس على 775 اقفال 13 مليون و378 الف دينار. الوطني كان بارتفاع 4 فلوس اغلق على 815 ب 4 ملايين 624 الف دينار. طبعا النصف الاول من جلسه اختي دلال كان هناك نوع من الضغط على السوق، كان في نوع من المضاربه. الوطني نزل الى منطقه 808 809 وعاد في نهاية الجلسة مع المزاد بالإغلاق بارتفاع. كذلك بيتك اختبر منطقة 771 772 وعاد مرة أخرى،
1: نعم،
0: أقفل بارتفاع على 775. طبعا أسهم أخرى متوسطة مثل وطنية القاف كان عليها فوليوم عالي اليوم بارتفاع 5 فلوس في السوق الرئيسي. بنك الخليج كذلك بارتفاع في السوق على 351 مليون دينار.
1: نعم،
0: استثمارات وطنية بالرغم من استقرارها أقفلت على 258 لكن شفنا عليها تداول 1,627,000 دينار. تفضل.
1: نعم، لنقف قليلا عند الرئيسي الذي أشرت إليه في معرض حديثك. الرئيسي اليوم قدم أداء جيدا بدخول قوي وبانحسار العمليات المضاربية السريعة، فما هي قراءتك؟
0: طبعا السوق الرئيسي يعني نقدر نقول هناك تبديل أدوار، يعني نشوف أسهم انطلقت بقوة منذ الأسبوع الماضي تجني أرباح ويتم شراء على أسهم أخرى. على سبيل المثال وطنية عقارية ووصولها في جلسات سابقة إلى مناطق 144، هذا السهم يجني ربح في هذه الجلسات، اليوم أغلق على انخفاض 4 فلوس 136. شفنا شراء بالمقابل على وطنية دال قاف بارتفاع 5 فلوس تقريبا 2.9% أغلق على 176. الإنماء كذلك ارتفعت 3 فلوس 128 2.4% مليون و200 الف دينار. كذلك شفنا سهم راسيات، هذا السهم يتحرك بشكل تدريجي، اليوم قمه جديده عند منطقه 600 فلس 8 فلوس ارتفاع 679 الف دينار. التخصيص ووصوله في جلسات سابقه الى ما فوق المناطق ال 150 اليوم يستقر عند 149 ب 814 الف دينار. يعني شفنا فوليوم عالي في اتجاه الصعود، وأثناء جني الأرباح نشوف عمليات بيع منخفضة وهذا شيء إيجابي. اليوم استقر عند منطقة 149. سنام وهو من أسهم مجموعة البحر ارتفع اليوم فلسين أغلق على 357 ب 433 ألف دينار.
1: نعم.
0: إنوفست بارتفاع نصف فلس على 99.8 176 ألف دينار. باقي الأسهم كانت هناك ارتفاعات ولكن ما شفنا عليها فوليوم عالي، مثل فنادق ارتفع 10% أقبل على 292 128 ألف دينار. البيت بارتفاع 16 الفلس 83.1 ب 125 ألف دينار. ديجيتس وعقار كذلك كان بارتفاع، ديجيتس 2.2% دينار 625، وعقار ارتفع 3 فلوس أقبل على منطقة 104. طبعا هناك بعض الأسهم جنت أرباح انخفضت في هذه الجلسة في السوق الرئيسي مثل مدينة العمال انخفض 10 الفلس 79.3، كفيك انخفض فلسين أقفل على 132، منشآت بانخفاض 3 فلوس 222. وعلى هذه الشاكلة أسهم أخرى جنت ربح وأغلقت على انخفاضات مثل فيوتشر كيت كذلك أقفل ب 16% انخفاض على 100.1.
1: نعم، كانت هنالك أيضا مساهمة للأسهم الخاملة تحديدا ما يتمثل في قطاع التأمين تقريبا ومع غيرها أيضا، لكن هذه المساهمة تعتبر سلبية قليلا، كيف نقرأها باختصار شديد؟
0: طبعا قطاع التأمين دائما نشوف سهم الخليج للتأمين يتحرك بكميات بسيطة. اليوم ما شفنا حضور كبير لأسهم قطاع التأمين، يعني اليوم الخليج للتأمين ارتفع 150 فلس أغلق على دينار 214.2% ولكن الفوليوم ضعيف 13,423. وتحدثنا عنه عفوا في حلقات سابقة أختي دلال بأن يعني هناك أسهم يكون لها وزن في مؤشر السوق الرئيسي

0: لا وليس لديها أسهم حرة، يعني ما عليها دوران، فترفع سوق رئيسي بشكل كبير بدون دوران عالي. باقي الأسهم في قطاع التأمين، أهلية التأمين استقرت على 710، وربا التأمين ارتفاع
1: نعم
0: طفيف 166،
1: نعم
0: وأولى تكافل استقرت عند منطقة 210.
1: أشكرك جدا السيد حسن بو مجداد المحلل المالي.
0: شكرا لك.
1: وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. وقعت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة. أعلن بنك أبو ظبي الأول أكبر البنوك الإماراتية من حيث الأصول ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثاني بنسبة 4% على أساس سنوي بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ صافي الربح نحو 5,700,000,000 درهم خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي. بهدف الانتقال من تصدير الخام في صورته الأولية إلى إنتاج منتجات استراتيجية قادرة على المنافسة، شهدت جمهورية مصر العربية توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع صناعي تعديني لاستغلال خام الفوسفات، وذلك باستثمارات تصل إلى 930 مليون دولار. نتابع هذه الرسالة.
2: باستثمارات مستهدفة تصل إلى 930 مليون دولار، شهدت مصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية، ما إحدى المجموعات الرائدة في صناعات التعدين، وذلك لتطوير مشروع صناعي تعديني متكامل لاستغلال خام الفوسفات في محافظة الوادي الجديد جنوب مصر. المشروع الجديد يتضمن برنامجاً متكاملاً لاستكشاف وتقييم الموارد التعدينية وتطوير عملية تعدين الفوسفات ومعالجة الخام، وذلك وصولا إلى إقامة صناعات تحويلية لإنتاج حمض الفسفوريك والأسمدة والمنتجات الفسفوتية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة. كما يشمل المشروع تنفيذ برنامج استكشافي وجيولوجي يتضمن حفر 2.5 متر طولي لتحديث تقديرات الاحتياطات وبناء قاعدة بيانات دقيقة تضمن استدامة الإنتاج. الدراسات الأولية تشير إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير عمليات تعدين بطاقة تصل إلى 20 مليون طن سنوياً من خام الفوسفات، وإنشاء وحدات لمعالجة الخام ورفع تركيزه بطاقة 4 مليون طن سنوياً، إلى جانب دراسة إنشاء مجمع صناعي لإنتاج 500 ألف طن سنوياً من حمض الفسفوريك و500 ألف طن من الأسمدة والمنتجات الفسفوتية، وذلك لدعم احتياجات السوق المحلية ويعزز الصادرات. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: وإلى البورصات العالمية.

في البورصات الخليجية أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم بدعم من نتائج أعمال الشركات، فيما حدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة من وتيرة المكاسب. وارتفع مؤشر أبو ظبي بسبعة أعشار، ودبي بعشرين، والسعودية بثلاثة أعشار، والبحرين وسلطنة عمان بعشر في المئة لكل منهما، فيما تراجع المؤشر القطري بثلاثة أعشار وسط استمرار متابعة المستثمرين للتطورات الإقليمية ونتائج الشركات الفصلية. في البورصة الأمريكية استهلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات اليوم على انخفاض مع تجدد مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وتراجع مؤشر داو جونز بنحو 9 أعشار، فيما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.1، وهبط مؤشر ناسداك

بنحو 1.7 أعشار في بداية التداولات. في بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا عقب نتائج فصلية أعلنتها شركة ألفابت الأمريكية، فيما تترقب الأسواق تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط واجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 643 نقطة وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل قرارات البنك المركزي الأوروبي وتطورات الأسواق العالمية. بورصة طوكيو أغلق المؤشر نيكاي الياباني تعاملاته اليوم على ارتفاع مدعوما بصعود أسهم شركات الرقائق الإلكترونية التي اقتفت أثر مكاسب نظيراتها الأمريكية، في وقت حدت فيه توقعات رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة من مكاسب السوق. وارتفع مؤشر نيكاي بنحو 0.5% ليغلق عند مستوى 66423 نقطة، كما صعد مؤشر توبكس الأوسط نطاقا بنحو 0.5% مسجلا 4054 نقطة. نفط ومعادن. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي نحو 7 دولارات و32 سنتا ليبلغ 94 دولارا و71 سنتا في آخر تداولاته وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات و6 سنتات لتصل إلى 94 دولار و7 سنتات للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار لتبلغ 86 دولارا و83 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن استقر سعر الذهب خلال تعاملات اليوم بعد تراجعه عن أعلى مستوى له في أسبوعين وسط متابعة الأسواق لتطورات الصراع في الشرق الأوسط وترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن اتجاه أسعار الفائدة. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 4132 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة أخرى إذ صعدت الفضة إلى 59 دولارا و90 سنتا للأوقية، والبلاتين إلى 1656 دولارا، والبلاديوم إلى 1300 دولار و1 للأوقية. اقتصاد عالمي.

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا إلى نحو 3,750,000,000 دولار خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً تجاوز 40%. وقال بولات إن البلدين يعملان على رفع قيمة التجارة الخارجية المشتركة إلى 10 مليارات دولار، مشيراً إلى خطط لتعزيز الإنتاج والاستثمارات وتطوير المعابر الجمركية وخطوط النقل البحري، بما يدعم نمو الحركة التجارية بين الجانبين. قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه اليوم تثبيت سعر الفائدة عند 2.25 تماشياً مع التوقعات. وقال البنك المركزي الأوروبي إن التأثير التضخمي الكامل لصدمة أسعار الطاقة لم يتضح بعد. أكد الرئيس البرازيلي لويس إنازيو لولا أن بلاده ستسعى إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها، ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 0.25% على بعض الصادرات البرازيلية. وقال لولا إن البرازيل لن تتوقف عن

0: عند خسارة بعض الأسواق، مشيرا إلى إطلاق برنامج ائتماني لدعم القطاعات المتضررة من الرسوم. أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية تضاعف صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام إلى 5,400,000,000 دولار، مدعومة بارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام ارتفع إلى 11,200,000,000 دولار بزيادة 73% على أساس سنوي، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة وتنوع أنشطتها. وإلى الومضات الاقتصادية.
1: إذاعة دولة الكويت.
0: المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 37%. تنسيق صيني أمريكي متواصل لخفض الرسوم الجمركية. بريطانيا تتعهد بتوفير احتياطي مالي لحماية اقتصادها من الصدمات. تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا لأدنى مستوى خلال عقود. ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية لأعلى مستوى في 3 أعوام. أرباح هيونداي تهبط 21% وسط ضغوط المبيعات والإنتاج. أرباح تشغيل نوكيا خلال الربع الثاني تفوق التوقعات.

انتهت هذه الحلقة من النشرة الاقتصادية، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. إلى أن نلتقي بكم في الأسبوع المقبل في يوم الاثنين بمشيئة الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة البرنامج العام القلب النابض والصوت الأصيل رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
1: أعلنت إشارة ضبط الوقت
0: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طاردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

كلمة الجبر في كل لغات العالم مأخوذة من عنوان كتابه، وكلمة خوارزمية مأخوذة من اسمه هو نفسه، رجل أعطى اسمه لمفهوم، وهذا لا يحدث إلا لمن أحدث ثورة حقيقية. إنه محمد بن موسى الخوارزمي، العالم الذي اخترع الجبر وأسس علم الخوارزميات.

وأسس علم الخوارزميات. ولد محمد بن موسى الخوارزمي حوالي عام 180 للهجرة الموافق ل 97 و700 للميلاد في خوارزم في آسيا الوسطى، وهي المنطقة التي أنجبت أيضاً البيروني. وانتقل إلى بغداد في عهد الخليفة المأمون وعمل في بيت الحكمة، وبيت الحكمة كان أكثر من مكتبة، كان مؤسسة متكاملة للترجمة والبحث والتأليف، يستقطب العلماء من كل الحضارات ويوفر لهم الموارد والوقت. وفي هذا المكان بالذات ألف الخوارزمي أعماله الكبرى التي غيرت تاريخ الرياضيات.

وأعظم ما أنجزه الخوارزمي كتابه الجامع المختصر في حساب الجبر والمقابلة، وعنوانه يحمل بذرة علم كامل. كلمة الجبر تعني إصلاح الكسر وإتمامه، والمقابلة تعني موازنة طرفي المعادلة، وهذان الإجراءان هما جوهر ما نسميه اليوم حل المعادلات. حين تنقل حداً من طرف لآخر وتجمع المتشابهات، فأنت تطبق الجبر والمقابلة بعينه.

وما فعله الخوارزمي ليس مجرد جمع لما سبقه، صنف المعادلات في أنواع محددة وأعطى لكل نوع طريقة حل عامة تنطبق على كل مسألة من هذا النوع مهما اختلفت أعدادها. هذا التصنيف والتعميم هو الثورة الحقيقية. قبله كانت كل مسألة تحل بطريقتها الخاصة، وبعده أصبح للمسائل المتشابهة حل نمطي واحد، وأضاف على ذلك البرهان الهندسي الذي يثبت صحة الطريقة. لم يقل افعل كذا وستصل للجواب، بل أثبت لماذا هذه الطريقة صحيحة. وحين ترجم الكتاب إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر، دخل الجبر إلى المناهج الدراسية الأوروبية، وكل طالب اليوم يردد كلمة عربية من القرن التاسع.

وللخوارزمي دور محوري في نشر نظام الأرقام الذي نكتب به اليوم. الأرقام من 0 إلى 9 مع نظام القيمة المكانية والصفر. هذا النظام في أصله هندي، لكن الخوارزمي كتب كتاباً نقل فيه هذا النظام إلى العالم الإسلامي ومنه إلى أوروبا.

0: تركوا أثر.
1: والأرقام الرومانية التي كانت سائدة في أوروبا قبله جعلت أبسط عمليات الضرب والقسمة متاهة. حين جاءت أرقام الخوارزمي فتحت باباً للحساب السريع والدقيق، وتجار القرون الوسطى في إيطاليا وأوروبا اعتمدوها بسرعة لأنها أسهل بكثير في التجارة والمحاسبة.

والخوارزمية في جوهرها سلسلة خطوات محددة تؤدي لحل مسألة معينة، كل خطوة واضحة لا تقبل التفسير المزدوج وتعطي نفس النتيجة في كل مرة تطبق. والخوارزمي حين كتب طريقة حل المعادلة التربيعية في كتابه كتبها كخطوات محددة متسلسلة: افعل أولاً كذا ثم كذا ثم قارن ثم استنتج. هذا بالضبط ما ندعوه اليوم خوارزمية.

0: حاسوبي اليوم هو مجموعة خوارزميات وخوارزميات البحث في جوجل ومنصات التواصل والذكاء الاصطناعي، كلها تعتمد على هذا المفهوم الذي وضع أساسه الخوارزمي في بغداد في القرن التاسع.
1: هل سألت نفسك يوماً ما الأثر الذي ستتركه من بعدك؟ ببرنامج تركوا أثر نجيب عن هذا التساؤل عبر قصص من سبقونا، رجال ونساء بدأوا بخطوة فغيروا العالم. كونوا معنا وبرنامج تركوا أثر.
0: ومن الخوارزمي نتعلم مجموعة من الدروس، أولها التعميم هو قلب العلم. الخوارزمي لم يحل مسألة واحدة، وضع قاعدة تحل كل المسائل من نفس النوع. القفز من الخاص إلى العام هو ما يحول الحل الفردي إلى علم. الدرس الثاني نقل المعرفة إسهام حقيقي. الخوارزمي نقل نظام الأرقام الهندية إلى العالم ولم يخترعه، لكن نقله المنهجي وشرحه الواضح جعل هذه المعرفة متاحة للبشرية. الناقل الأمين شريك المبتكر في الأثر. الدرس الأخير الاسم يبقى في الفكرة لا في الحجر. لا أحد يعرف قبر الخوارزمي، لكن اسمه في كل حاسوب وكل هاتف وكل خوارزمية ذكاء اصطناعي. الأثر الحقيقي يسكن في الأفكار لا في المباني.

وما فعله الخوارزمي ليس مجرد جمع لما سبقه، صنف المعادلات في أنواع محددة وأعطى لكل نوع طريقة حل عامة تنطبق على كل مسألة من هذا النوع مهما اختلفت أعدادها. هذا التصنيف والتعميم هو الثورة الحقيقية. قبله كانت كل مسألة تحل بطريقتها الخاصة، وبعده أصبح للمسائل المتشابهة حل نمطي واحد، وأضاف على ذلك البرهان الهندسي الذي يثبت صحة الطريقة. لم يقل افعل كذا وستصل للجواب، بل أثبت لماذا هذه الطريقة صحيحة. وحين ترجم الكتاب إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر، دخل الجبر إلى المناهج الدراسية الأوروبية، وكل طالب اليوم يردد كلمة عربية من القرن التاسع.

توفي الخوارزمي حوالي عام 250 للهجرة الموافق ل 66 و800 للميلاد، وترك وراءه أعمالاً في الرياضيات والجغرافيا والفلك، وكلمتان من إرثه ترددان كل يوم في كل مكتبة علمية وكل شركة تقنية في العالم: الجبر والخوارزمية. الجبر والخوارزمية كلمتان تحملان في داخلهما اسم رجل وعنوان كتاب من القرن التاسع الميلادي. والخوارزمية في جوهرها سلسلة خطوات محددة تؤدي لحل مسألة معينة، كل خطوة واضحة لا تقبل التفسير المزدوج وتعطي نفس النتيجة في كل مرة تطبق. والخوارزمي حين كتب طريقة حل المعادلة التربيعية في كتابه كتبها كخطوات محددة متسلسلة: افعل أولاً كذا ثم كذا ثم قارن ثم استنتج. هذا بالضبط ما ندعوه اليوم خوارزمية.

0: محمد بن موسى الخوارزمي، بغداد، القرن التاسع الميلادي، اخترع الجبر وأعطى اسمه للخوارزمية، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكاية.

حياتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
11: نافذة على التاريخ،
12: ألوان من الفنون،
13: من هنا وهناك.
1: أخبار جهير، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
14: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. ماري كوري واكتشافات النشاط الإشعاعي. امرأة أضاءت عتمة الذرة.
1: في تاريخ العلم أسماء لا تمر كالعابرين، بل تبقى كالمصابيح في ممر طويل. ومن تلك الأسماء ماري كوري، المرأة التي دخلت عالم الذرة بصبر نادر، واشتغلت على النشاط الإشعاعي حتى صار اسمها علامة على الشجاعة العلمية وعلى قدرة الإنسان أن يرى في المجهول طريقا إلى المعرفة.
0: لم تكن ماري كوري تبحث عن مجد سهل، عاشت تعب المختبر وفقر الإمكانات وطول التجربة، ثم شاركت في اكتشاف عنصري

0: البولونيوم والراديوم وأسهمت أعمالها في فتح آفاق واسعة في الفيزياء والكيمياء والطب.
1: يا أمينة، كيف يمكن لشيء خفي داخل المادة أن يغير الطب والعلم؟
0: لأن ما لا نراه قد يكون أعمق أثراً مما نراه. ماري كوري لم تكتفي بظاهر المادة، بل سألت ماذا يحدث في داخلها؟
1: هل نشاط الإشعاعي كلمة تبدو مخيفة؟
0: هي مخيفة إذا جهلناها، ونافعة إذا فهمناها بحذر. العلم لا يلغي الخطر دائما، لكنه يعلمنا كيف نقترب منه بوعي.
1: وماذا اكتشفت ماري كوري تحديدا؟
0: مع زوجها بيير كوري درست مواد مشعة وساهمت في اكتشاف البولونيوم والراديوم، وكان عملها شديد الصعوبة أطنان من المواد وتجارب طويلة ونتائج لا تأتي بسهولة.
1: أطنان من المواد من أجل مقدار صغير؟
0: نعم، أحيانا يحتاج العلم إلى صبر يشبه الحفر في جبل بحثا عن شرارة.
1: أشعر أن حياتها كانت معركة.
0: نعم، كانت معركة مع الجهل ومع قسوة الظروف ومع نظرة الزمن لم يكن يمنح المرأة دائما مكانها في المختبر والجامعة.
1: ومع ذلك وصلت،
0: لأنها لم تدخل العلم زينة اجتماعية، بل دخلته بإيمان عميق. كانت تعرف أن الحقيقة لا تعطي نفسها لمن يستعجل.
1: وهل كان لاكتشافاتها أثر طبي؟
0: نعم، فتطبيقات الإشعاع دخلت لاحقا في التشخيص والعلاج، خاصة في علاج بعض الأورام. لكن لابد أن نتذكر أن الإشعاع قوة تحتاج إلى ضوابط صارمة.
1: إذن هو نور وخطر في الوقت نفسه.
0: كثير من قوى الطبيعة كذلك، الكهرباء، البخار، الإشعاع، ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا. الإنسان هو من يصنع المعنى باستخدامه.
1: يا أمينة، لماذا تلهمنا ماري كوري إلى هذا الحد؟
0: لأنها جمعت بين العلم والإصرار. لم تكن طريقها مفروشة بالراحة، لكنها لم تترك التعب يسلبها هدفها.
1: وأظن أن كونها امرأة في زمنها يجعل قصتها أعمق.
0: بالتأكيد كل إنجاز علمي لها كان يقول إن العقل لا جنس له، وأن المختبر لا ينبغي أن يغلق في وجه موهبة صادقة.
1: كم من موهبة ضاعت لأنها لم تجد فرصة.
0: كثير ما يحدث ذلك، لهذا لا تكتفي العبقرية وحدها، تحتاج المجتمعات إلى عدالة تتيح للعبقرية أن تعمل.
1: وماري كوري لم تحصل على جائزة نوبل مرة واحدة فقط،
0: بل حصلت على جائزتي نوبل في مجالين علميين، وهذا وحده شاهد على عمق أثرها.
1: عجيب، كأنها أضاءت عتمة الذرة ثم أضاءت طريق النساء في العلم،
0: وأضاءت أيضا معنى التضحية. فالعلم عندها لم يكن كلاما أنيقا، بل ساعات طويلة في مختبرات شاقة.
1: هل كانت تعرف أخطار الإشعاع كما نعرفها اليوم؟
0: لم يكن الوعي بالمخاطر كاملا كما هو الآن، وهذا يجعل قصتها مؤثرة ومؤلمة في الوقت نفسه. فكل تقدم علمي يعلمنا أن المعرفة تحتاج إلى فضول، لكنها

0: يحتاج أيضاً إلى حماية الإنسان.
1: إذن الدرس ليس أن نخاف من العلم،
0: بل أن نحترمه. الخوف يشل والاستهتار يضر، أما الاحترام

0: الأمانة، فكل نور بلا وعي قد يؤذي، وكل معرفة رحيمة قد تفتح للإنسان باب نجاة. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
2: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
1: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سورا يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصنا لا يخترق.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وطابت أوقاتكم. نسأل الله لنا ولكم السلامة، نسأل الله تعالى أن يحفظ كويتنا الحبيبة وتبقى الكويت محفوظة ومأمونة بفضل الله ثم بحكمة قيادتها ويقظة مؤسساتها وتكاتف أهلها. أهلا بكم أحبتنا، نحييكم ونكون معكم على الهواء مباشرة من الآن وحتى 8 مساء في برنامج مساء الخير يا كويت. أهلا بك الزميلة إسراء.
0: أهلا عبد الله، وتحية حب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الأعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم لمطيري.
1: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: وهذه تحيات سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
1: تبقى الكويت وطنا للأمن والأمان والاستقرار، حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه. هذه دعوة لمتابعتنا في حلقتنا لهذا المساء برنامج مساء الخير يا كويت. الدعوة تأتيكم من مخرج البرنامج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أحبتنا، لم نزل معكم على الهواء مباشرة في بداية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت. وكالمعتاد نبدأ مع مجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. اختتمت وزارة الداخلية ومعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية البرنامج التدريبي التخصصي لإعداد وتأهيل ضباط الشرطة المختصين في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية ومعالجة إشكالات تنفيذها، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
2: وقالت الداخلية في بيان صحفي اليوم الخميس إن البرنامج يأتي في إطار حرصها على رفع كفاءة كوادرها الوطنية وتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل القانوني والتخصصي.
1: وذكرت أن محاضرات البرنامج قدمها المحامي العام ونائب مدير المعهد لقطاع التدريب التأسيسي المستشار مشعل الغنام، الذي تناول الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية وآليات التعامل مع الإشكالات التي قد تطرأ أثناء تنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية والارتقاء بأدائهم في هذا المجال التخصصي.
2: وبينت أنه في ختام البرنامج قام مدير المعهد المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد بتسليم شهادات المشاركة لمنتسبي وزارة الداخلية المشاركين في البرنامج، وبحضور رئيس قطاع التدريب والتعليم العميد خالد الحميد ورئيس قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل التخيل.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ونكمل معكم أخبارنا المحلية، حيث أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم الخميس إحباط محاولة تهريب نحو 9 كيلوغرامات من سائل الكيميكال المخدر كانت قادمة من إحدى الدول الأوروبية مخفية بطريقة تهدف إلى التمويه وتجاوز الإجراءات الرقابية.
2: وقالت الجمارك في بيان صحفي إن عملية الضبط جاءت في إطار تنفيذ توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة.
1: وأضافت أن المواد المخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل عبوات ضمن شحنة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، مبينة أنها اتخذت الإجراءات القانونية المتبعة بشأنها.
2: وأكدت الجمارك استمرارها في تعزيز الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وتسخير إمكاناتها البشرية والفنية للتصدي لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة، بما يسهم في حماية أمن المجتمع وسلامته بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وفي خبرنا الأخير هذه الجولة، بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الخميس مع سفير جمهورية التشيك لدى البلاد يوراي خميل سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
2: وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الجانبين بحثا أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التجارية والاقتصادية، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للبلدين.
1: وأضافت أن اللقاء تناول كذلك تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة.

الكويت، طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: يشهد مجال طب الجلدية والتجميل تطوراً متسارعاً بفضل التقنيات الحديثة التي أصبحت توفر حلولاً دقيقة لعلاج العديد من المشكلات الجلدية، ويأتي الليزر في مقدمة هذه التقنيات لما يقدمه من استخدامات متنوعة تمتد من علاج التصبغات والندبات وإزالة الشعر إلى معالجة بعض الأمراض الجلدية. وللتعرف على أبرز استخدامات الليزر وفوائده وأهم الإرشادات قبل العلاج، نستضيف اختصاصي الأمراض الجلدية الدكتور عبد العزيز المخيزين.
4: السلام عليكم، معكم الدكتور عبد العزيز سبوت المخيزين، اختصاصي أمراض جلدية في مستشفى الأميري، حاصل على الزمالة الكندية في الأمراض المناعية وأيضا الزمالة الكندية في الليزر والتجميل. اليوم حاب أكلمكم بشكل مبسط عن كلمة ليزر وشو استعمالاتها في الجلدية. الليزر كثير من الناس عبالهم الليزر هو جهاز واحد أو نستعمله ل يعني جهاز واحد ونستعمله لكل الأشياء أو لكل الأمراض في الجسم، وهذا شيء خاطئ. في وايد ليزر، أنواع مختلفة لكل نوع هدف معين. الليزر يا أنه يكون يعالج تصبغات، هذا ليزر تصبغات يختلف عن الليزر الثانية، أو أنه يكون ليزر أوعية دموية وهذا يهاجم اللون الأحمر أو يعالج الاحمرار موجود في البشرة وأيضا أمراض ثانية راح أذكرها إن شاء الله. وأيضا في ليزر اللي يهاجم الماء، والماء يكون موجود على سطح الجلد، لذلك هو يفيدنا في موضوع علاج الندبات وعلاج الحفر البلوي وأيضا علاج حب الشباب. فراح ابتدي الحين مع اول ليزر، وهو ليزر خلينا نقول ليزر التصبغات. ليزر التصبغات يهدف الى مهاجمه صبغه الميلانين. صبغه الميلانين هي تعطينا لون اليلد اللي علينا، فنستعمل هذا الليزر. هو ليزر خفيف سريع، نستعمله لعلاج التصبغات بشكل عام في الجسم، وايضا نستعمله لعلاج ازاله الشعر، لان الشعر في الجسم هو مصدر الصبغة، هو اللي يطلع منه الصبغة ويصبغ اليلد كله. فليزر إزالة الشعر هو ليزر باختصار يهاجم الصبغة، لأن الصبغة موجودة في الشعرة، وعشان كذي الليزر لونه مثلا الشعر لونه أبيض ما تقدر تشيله بالليزر لأن ما في صبغة. أيضا ليزر التصبغات نقدر نعالج فيه مثل ما قلنا آثار حب الشباب، النمش، بعض البقع اللي طالعة من الشمس، وبعض بعض البقع القامجة اللي كانت سببها التهاب، يعني كان عندك مثلا حب شباب وكان عندك مثلا التهاب في جلدك وترك أثر لون، هذا أيضا ليزر التصبغات يقدر يشيله. لكن في بعض الأمراض تكون صعب علاجها في هذا الليزر، مثل الكلف. الكلف هو زيادة الصبغة في الوي، لكن ليزر التصبغات ما يشتغل عليه بصورة يعني فعالة جدا. أيضاً الليزر الثاني اللي بتكلم عنه هو ليزر الأوعية الدموية مثل الـ PDL، وفي يعني كذا تقنية موجودة نستعملها لإزالة الحمار اللي بالوي، نستعملها لإزالة الشعيرات الدموية الموجودة بالوي، نستعملها لإزالة الوحمات في أطفال يكون عندهم وحمة أو حتى كبار في السن يكون عندهم وحمة. فهو هذا الليزر خلنا نقول التارجت ماله والهدف ماله هو الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو نفسه بالدم موجود، فلذلك هو يهاجم اللون الأحمر. الليزر الثالث وهو ليزر لهاجم الماء، أو اللي يكون الهدف ماله هو الماء، اللي هو ليزر الكربوني، ليزر الفراكشنال، نستعمله دائما في علاج آثار حب الشباب، الندبات الموجودة في الوي، السكارز، أي واحد سوى عملية وطلع عليها أثر أو سكار أيضا هذا الليزر يساعد إن احنا نحسن الملمس ونضبط السكار بحيث يكون عمقه نفس عمق الجلد اللي يمه. ونحرر في الندبة عشان يكون شكلها أحلى. أيضا حتى حق مثلا الناس اللي عندهم خطوط في الوي أو عندهم يعني مثل كل ما يكبر الشخص يكون عنده مثل خطوط نتيجة الشمس نتيجة العمر، هذه أيضا الليزر الفراكشنال أو اللي تهاجم الماء يساعد أنه هو يضبطها. في بعض الليزر مثل ليزر الإكزايمر، هذا ليزر موجود عندنا بالحكومة، هذا نعالج فيه الأمراض بشكل عام الصدفية البهق، إنه يساعد في أنه يقلل الالتهاب الموجود في الجلد، وأيضا يساعد أن الصبغة ترد تطلع مرة ثانية في مرضى البهق. عشان كذي أنا بس حبيت أنه أتكلم عن الليزر، لأن شفتوا معاي إن في كذا استعمال للليزر، ومو ليزر واحد لهدف معين واحد، لا كذا ليزر. وأهم شيء في الليزر هو من يقوم بعمل هذا الليزر، لازم يكون في اختصاصي عارف العمق، عارف طريقة أو تقنية استعمال الليزر، لأن في سايد افكت. السايد افكت من الليزر هو بعض المرات يسوي، ممكن هو يعالج الإسكار بس هم ممكن يسوي إسكار، ممكن يعالج التصبغات وممكن يسوي تصبغات، وممكن يسوي كدمات في الوجه. لذلك مهم جدا أن يكون تحت إشراف طبي وشخص يكون عنده اختصاص في استعمال الليزر. وأيضا شدة عوار الليزر أو شدة قوة الليزر أو شدة الستينجز اللي محطوطة في الليزر مو معناتها نتيجة أفضل، فهذا شيء وايد مهم في اختيار الطبيب من يقوم بعمل هذا الليزر. أصحاب البشرة السمراء اللي هم إحنا،

0: تحتاج سيتنجز او يعني اعدادات معينه عشان ما يكون في سايد افكت والتهاب وتغير في الصبغه. اتمنى ان يكون فدكم، يعطيكم العافيه، شكرا على الحسن الاستماع.
1: مع اهل الاختصاص تكتمل الصوره ونقترب اكثر من الحقيقه. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: نجدد لكم التحية أحبتنا، نحن معكم على الهواء مباشرة ووصلنا إلى لقاءاتنا في مساء الخير يا كويت. في هذا اللقاء نتحدث عن موضوع حساس جدا، ولكنه على قدر حساسيته تأتي أهميته، فهو مهم، يعني أهمية تكاد تكون يعني من أهم الشغلات اللي المفروض يتعلمها المجتمع وجميع أفراده. نتحدث بكل بساطة ودون مقدمات عن الإدمان الذي يعتبر من المشكلات التي تؤثر على حياة الإنسان، على أسرته. لكن الخبر الجيد مستمعينا الكرام أن العلاج ممكن متى ما كان هناك وعي ورغبة في التغيير، كما أن فهم أسباب الإدمان وطرق الوقاية منه يساعد على حماية أبنائنا ومجتمعاتنا. أنا لن أتحدث طبعا وحدي عن هذا الموضوع، ستنضم معي ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الدكتورة منى إبراهيم اليتامة، ماجستير علاج إدمان وتقويم سلوك، لنتعرف معها على كيفية بدء رحلة التعافي، على دور الأسرة والمجتمع في دعم الشخص حتى يتعافى ويعود إلى حياته الطبيعية. حياك الله دكتورة منى.
3: الله يحييك، أسعد الله مساكم.
2: نحن يعني نتحدث عن هذا الموضوع في زمن في كويتنا الحبيبة نشاهد بأن هناك كثير من الحملات التي تعنى بالقضاء على ظاهرة المخدرات، على هذه الآفة التي تنخر بجسد أي مجتمع، لذلك نحن نتصدى لها بكل ما أوتينا من حكمة وقوة. ولكن حتى نتحدث بكل وضوح، شنو الإدمان دكتورة منى؟
3: الإدمان هو اضطراب مزمن يأثر على المخ وعلى السلوك، وتصير عند الشخص رغبة قهرية علشان يعمل هذا السلوك. الناس اللي تتعاطى مخدرات، الناس اللي تكون عندها مشكلة إدمان عمل، إدمان أكل وغيرها،
2: نعم.
3: فيكون عندها رغبة ملحة لعمل هذا الشيء.
2: نعم، يعني الإدمان لا يقتصر فقط على الممنوعات، كذلك قد تكون هناك أمور نقوم بها بصفة يومية أيضا تسبب إدمان.
3: بالضبط، وإحنا حتى السلوكيات للأشخاص هذه كلها مهما كان نوع الإدمان فهم مشتركين في هذا الموضوع.
2: نعم. هل يعني كلمة لما أنا أقول عن نفسي أنا مدمن قهوة، هل هذا يعني مصطلح صحيح سليم؟
3: لما يقولون الناس مثلا مدمن قهوة لما يقدر يكمل حياته بدون هذا الشيء.
2: نعم.
3: إذا اختفى هذا الشيء هو حياته راح يصير مكتئب، يصير متضايق، تقل الإنتاجية، عرفت شلون؟
2: نعم. فهل نعم. هذا صحيح يعني؟ هل هناك مدمنون قهوة؟
3: والله في اللي ما يقدر يعيش بدونها، ويعني وتكون عنده جرعات متفاوتة طول اليوم.
2: نعم.
3: يعني ما يكون عنده جرعة بسيطة مثلا يصبح فيها أو يمسي فيها، لا، لكن الناس تتكلم عن اللي تاخذ.
2: نعم.
3: يعني على طول اليوم مثلا تاخذ وما ما يكمل يومها وما يقدر يعدي اليوم إلا لما تعمل.
2: نعم.
3: هذا السلوك.
2: غالبا ما تقال هذه الجملة من باب المزاح، ولكن نشاهد أحيانا أشخاص بالفعل خصوصا في شهر رمضان المبارك يعني تظهر عليهم كل علامات الإدمان، حينما تغيب القهوة الصباحية، حينما تغيب السيجارة للمدخنين. نعم. كل هذه الأعراض تبدأ تظهر. لذلك السؤال الآتي دكتورة منى، متى يحتاج الشخص إلى العلاج؟
3: مجرد ما أعرف أن هذا الشخص مدمن أو الشخص خلاص هو يدري يتأكد أنه هو مدمن. طبعا المدمن مستحيل يعترف أنه هو عنده مشكلة أو مدمن، إحنا نتكلم عن الأهل. مجرد ما يعرفون أنه في مشكلة، لا، إحنا وجب يعني معالجتها علشان ما تتفاقى الأمور.
2: لا.
3: وندش في منحنى يعني خطر.
2: طبعا هنا نتحدث عن إدمان المخدرات بكل وضوح.
3: إدمان المخدرات، نعم. نعم. اليوم موضوعنا عن إدمان المخدرات.
2: نعم. إدمان المخدرات يمكن إحنا شفنا منه صور في المسلسلات وربما بعض الأفلام دكتورة منى، نشوف إن المدمن حينما يعني يحتاج إلى الجرعة القادمة يقعد يمسك نفسه ويعصر عظامه ويمسح على وجهه وينتفض. هل هذه العلامات صحيحة؟ هل هذه هي الأعراض؟
3: لا لا لا لا، هذه مو صحيحة، ولكن في بعض المخدرات الأعراض الانسحابية مالتها تكون شديدة، فيكون في ألم بالعظام، أما أنه يحك جلده أو أنه هو ما أدري. لا لا مو صحيح أبدا. لا
2: نعم، إذا ما هي صحيح. الأعراض حتى يعني يعي الأهل حتى ينتبهوا إليها؟
3: إذا أعراض شلون أكتشف إذا حضرتك أنت تقصد أنه يكون عندي شخص مدمن؟
2: نعم، أعراض نعم. شنو تكون؟
3: أعراض المدمن، أعراض كانت عشان أتأكد أن أنا عندي شخص مدمن يكون عندي اضطراب في النوم، يعني في مواد هي المواد المنشطة إنزين يكون مثلا المدمن صاحي لثلاثة أيام أربعة أيام ويرد ينام يوم كامل.
2: نعم.
3: في ناس لا تكون تأخذ مواد ثانية فنشوف مدة النوم عندها كثيرة.
2: نعم. في ناس دكتورة هنا وايد ناس عندهم اضطرابات نوم يعني ولكنهم لا يعانون.
3: احنا ما نتكلم عن لا لا احنا ما نتكلم عن الناس هذه لا. نعم. مثلا شخص هو صار في تغيير في سلوكه مع الإدمان، عرفت شلون؟
2: يعني حالة جدا حادة دعينا نقول.
3: بالضبط. نعم. إيه بالضبط خلاص هو شديد في المخدرات. نعم. خلاص صار مدمن.
2: نعم.
3: زين نشوف هذا الشخص قبل الإدمان كانت نومته زينة ما فيها مشكلة، ولكن مع الإدمان لا، يعني ما في شخص طبيعي ينام لثلاثة أيام.
2: صحيح.
3: ما في، هو المدمن قصدي يصحى ثلاثة أيام. يصحى ثلاثة أيام بدون نوم
2: وما يحس، ما يحس أنه هو
3: وحركي يكون وايد يعني عنده طاقة، اللي ما ينام تكون طاقته يكون هز يعني
2: غريب. أنا كنت أعتقد يعني أن المخدرات من اسمها تخدر، ولكن
3: لا، على حسب المخدرات، في مهبط وفي مثبط، في
2: نعم.
3: في منش يعني في مخدرات منشطة.
2: نعم.
3: اللي تخلي يعني تخيل هذا الشخص لو تخليه يشتغل 24 ساعة ما راح يوقف شغل.
2: نعم، يعني عسى الله يحفظ، عسى الله يحفظنا من جميع أنواعها. ولكن يعني حينما نتحدث عن النشاط دكتورة منى، يمكن بعض الأهل لما يشوفون أحد حواليهم نشيط بهذه الدرجة يمكن يمدحونه، ما راح يذمون فيه يعني.
3: بالضبط، مو هذا اللي حصل. المدمن شخص جدا ذكي، يعني إذا المدمن مثلا كانت مادته مهبطة، فلما الأهل يبدون يكتشفون أنه هو كله مهبط وكله نايم وكله ليزي ومن هالدنيا هذه كلها، فهو يروح يغير المادة فيصير يعني وايد حيوي وايد يتحرك وما ينام، فالأهل يعتقدون أنه هو صار وايد زين، ولكن
2: نعم.
3: هو لا، بالعكس هو دخل مادة منشطة.
2: نعم.
3: والعكس صحيح، فلما تشوفه مثلا أنه هو ثلاثة أيام ما ينام والأمر هذا كله وبعدين تشوفه وايد ينام تعتقد انه اموره صار زين.
2: نعم.
3: ولكن هو المدمن شخص جدا ذكي فيعمل ميكس بين المواد.
2: نعم، ولكن يبدو بان كل حالات المدمن يعني تكون حاده جدا، اكستريم في اللغه الانجليزيه، يعني يا ان فوق جدا او ان تحت جدا، لا توجد حاله متوسطه، لذلك ربما تكون هذه اكبر العلامات. ولكن هل هناك علامات اخرى غير النوم دكتور؟
3: في يكون شخصيه اندفاعيه، عرفت شلون؟ كلهم مثلا شخصية هذه ولكن يصبح شخصية اندفاعية. نشوف حتى في اضطراب بالوزن، يعني الوزن نشوف يا ينزل فجأة على حسب المادة يا يزيد فجأة. إنزين لما يصير في نزول بالوزن من غير عارض صحي، لا هني أنا لازم أبدي أشوف وين المشكلة.
2: نعم.
3: لما يصير زيادة أيضا بالوزن وما في عارض صحي لازم أشوف أنا هني وين المشكلة. ساعات في مدمنين لما يتعاطى يحب ينعزل بروحه بالبيت ما يطلع برا، وفي مدمنين لا يصير عندهم قياد برا البيت.
2: نعم. يعني لا زالت حتى الآن دكتورة منى، يعني عفوا مع احترامي لجميع المعلومات اللي ذكرتيها، طبعا هي مهمة.
3: نعم.
2: وبغاية الأهمية بفائدتها، ولكن
3: نعم.
2: يعني لا زالت العلامات أحسها مبهمة، يعني قاعد تقولين أشياء ربما أي واحد يعني يمر فيها. بعض المرات أنا شخصيا أقعد في البيت لأيام ما أبي أطلع وتيني حالة.
3: إحنا ما نتكلم إنه هو يقعد مع البيت ويشارك الآخرين.
2: نعم.
3: إحنا نتكلم لا، هو معزول بقرفته، ينعزل حتى عن المناسبات الاجتماعية.
2: نعم نعم.
3: إنزين إحنا
2: نعم.
3: إحنا نقول إذا ما في عارض صحي، يعني شخص ما في اكتئاب.
2: نعم.
3: إنزين ما عنده مشكلة نفسية، لكن نشوفه هو بعد فترة دش في خلاص في عزلة مع نفسه.
2: نعم.
3: يطلع من غرفته مثلاً بخمس دقائق يطلع برا يشتري المخدر ويرجع مرة ثانية.
2: لا حول ولا قوة.
3: عرفت شلون؟ في
2: هذه حياة، يعني هذه عيشة والله، يعني بس عايش على هذا الشيء.
3: بعد فترة سبحان الله المدمن احنا نسميها يتعاطى علشان يقدر يعيش ويقدر يكمل يومه، ولكن هو غير مستمتع.
2: نعم نعم.
3: لأنه يكون خلاص وصل لمرحلة هو خسر كل شيء في حياته.
2: نعم. إذا لماذا حينما يصل المدمن إلى هذه المرحلة الحقيقة المؤلمة والمحزنة لكل من يشاهده خصوصا من أحبائه وأهله، لماذا لا يطلب العلاج؟ لماذا ينكر إدمانه حتى حينما يصل إلى كل هذه المستويات من البؤس؟
3: لأن المدمن هو تعاطى لأسباب، من ضمن هذه الأسباب أنه هو مغجبة شخصيته. دائما احنا نقول حق الاهل اكيد هو شخص مختلف عن باقي اخوانه، هو شخص يعني يخجل انه يتعامل مع الناس، شخص شخصيته ضعيفه، فهو لانه ما يعرف يتعامل مع الناس وشخصيته ضعيفه ويشوف الناس كلهم افضل منه، فلما يتعاطى مخدرات يشوف ان المخدرات عطته احساس هو كان يبيه.
2: نعم.
3: ولكن هو طبعا الاحساس هذا زائف، سرعان ما يزول هذا الاحساس.
2: نعم. اذا يعني كل مدمني المخدرات دكتورة منى تكون اسباب ادمانهم بان شخصيتهم وعجبتهم،
3: شخصيه ضعيفه، مواقف صارت لهم يبي يطفون احاسيسهم.
2: نعم.
3: مو قادر يواجه هذه المواقف، تكون مواقف بالطفولة، يمكن مواقف بالمراهقة.
2: نعم.
3: في منهم تعرضوا يعني لأمور مثلا احنا نسميها المساس بأجسادهم.
2: نعم نعم نعم واضح.
3: الضارب الضارب او الامور اخرى يعني.
2: نعم نعم. يعني لذلك يعني حينما يقال بان المدمن ضحية، ربما هذه المقولة بها شيء كبير من الصحة، هو ضحية لعدة مشاكل وضحية لنفسه ولاختياراته ايضا، لان اختار الحل الغير مجدي.
3: سهل. والسهل ويعني اللي نتائجه راح تكون أكسية عليه.
2: نعم، نتائجه وخيمة من ناحية جسدية ومن ناحية قانونية ومن ناحية أمنية. لذلك يعني هذا مو الحل. إذا كانت شخصيتك معاجبتك، إذا كانت حياتك معاجبتك، إذا تعرضت لصدمات خلال سنوات عمرك، ليس الحل بأن تدمن على هذه المواد الممنوعة. دكتورة، نحن الآن اكتشفنا هذا المدمن وشفنا الأعراض التي ذكرتيها وربما هناك أعراض أخرى أيضا، كيف من الممكن أن نقنع هالمدمن أن لابد يتعالج، خصوصا وأنت ذكرتي بأنه هو مو معترف أصلا بإدمانه؟
3: بالضبط بالضبط. هني دور الأسرة، دائما إحنا قاعد نواجه أن الأسرة تنتظر الشخص هذا المدمن أنه هو يأخذ قرار، فهو بعيد الشر بعيد الشر ممكن تنتهي حياته وينتهي مستقبله وهو بعده ما أخذ قرار، لأن المدمن ما يحب التغيير واتخاذ القرار صعب. أنا دائما أقول المدمن إذا أخذ قرار يعني إنه هو يبطل، هو يحس إن شفت السلك اللي مكشوف، هذه أحاسيسها تكون مكشوفة.
2: نعم. هش.
3: بالضبط. فهو راح يتعب، طبعا ما يأخذ قرار. طبعا هي في البداية فقط، ولكن مع البرنامج ومع العلاج.
2: نعم.
3: وهو راح يصير انسان وايد افضل من الشخص السابق.
2: ولكن اصلا هل يعني من المعقول حينما يصل الى كل هذه الدرجات من الادمان بكل الاعراض اللي ذكرتيها، هل من المعقول دكتوره منى ان نترك له اصلا حريه القرار؟
3: لا طبعا، انا دائما اقول حق الاهل انتم اخذوا القرار.
2: نعم.
3: والمشكله تكون ساعات عند الاهل، لان الاهل يصير عندهم انكار.
2: نعم.
3: ان احنا ولدنا مثلا مدمن، خاصه الناس اللي عندهم مثلا عيالهم تجيلهم مثلا اعراض ذهانيه، يعني الامراض المصاحبه مثل اعراض ذهانيه، يتخيل اشياء ان الناس تلاحقه. فاكثر الاهالي لا، انا ولدي ممسوس، انا ولدي مسحور، ما يبون يعترفون انه هم فعلا ان عندهم مشكله.
2: هذه بعد يعني مصيبة ثانية، يعني إن كنت تعلم فتلك كارثة، وإن كنت لا تعلم فالكارثة أكبر. أنت تدري هني أن ولدك مدمن وقاعد تحاول أنك تلقى له مبررات، يعني لا أعلم ما الذي يقال عنها. لذلك هنا الدور يأتي للأهل، إذا شفت ولدكم ولا بنتكم ولا أحد من عائلتكم عموما يمر بكل هذه الأعراض، هناك يعني طريقة للإبلاغ بكل سرية، حتى يعني المدمن نفسه ربما حينما يتقدم هو بنفسه لذكر حقيقة إدمانه ربما يعفى حتى من العقاب، لأنه ينظر لك ضحية. فنحن نتمنى بالفعل حينما نرى هذه الأعراض على أي واحد حوالينا احنا مسؤولين عنه، لابد حتى لو كنا مو مسؤولين عنه، حتى إن كان شخص بالغ وعاقل، لابد أن ننتبه إلى مثل هذه السمات. دكتورة، بعيد يعني اليوم إذا الأهل اقتنعوا، شلون ممكن أنا أشجع هالمدمن إنه من نفسه يبادر ويروح؟
3: هو كمبادرة قلت لك نادر لما المدمن يبادر، في ناس تبادر بنفسها فعلا، تروح تدخل نفسها مصحات أو المستشفى اللي هنا عندنا بالكويت.
2: نعم.
3: لما يكون وصل لدرجة يعني إحنا نسميها من القاع، القاع اللي هو الخسائر.
2: نعم.
3: خسر كل شيء في حياته، حتى ممكن أهله تخلوا عنه، فهني في ناس ممكن انها تاخذ القرار.
2: نعم. هي مثل يعني صحوه، دعينا نقول
3: تيله صحوه، لانه هو خسر كل شيء في حياته خلاص. عرفت شلون؟ فيبي يبني حياته من جديد.
2: نعم. دعينا نتحدث عن العلاج، عن رحله التعافي. هل هي رحله سهله، خصوصا اذا تحدثنا عن يعني مستويات متقدمه جدا من الادمان مثل اللي ذكرتيها دكتوره؟
3: الرحلة أشوف إنه يعني هي مو عن سهلة أو صعبة، طبعا هي ما في شيء سهل، أنت شخص قاعد تخلى عن شيء هو اللي مشي حياته وهو اللي قاعد يطفي مشاعره،
2: نعم.
3: فأنت لما تيجي تقول له إنك أنت تعال اترك هذا الشيء فهو يحتاج فترة علشان يقتنع. الناس تعتقد إن علاج الإدمان مجرد ما تطلع السموم من الجسم إنه هو صار زين، ولكن هو بالصج هو طول حياته بيتعالج، في طول حياته عنده برنامج لازم يمشي عليه وما ينسى أنه هو مدمن. وهذه الكلمة ما يحبونها الأهالي، 80% من الأهالي ما يحبون هذه الكلمة.
2: شلون عفوا ما ينسى أنه هو مدمن حتى بعد ما يتعافى؟ يعني مفروض أنه
3: نعم
2: ما ينسى؟
3: نعم، طول حياته يتذكر أنه هو مؤمن، سوري مدمن، لأن طول حياته هو عنده محظورات. الشخص الطبيعي اللي ما تعاطى يقدر يعملها وما راح ينتكس، ولكن هو لازم هو يتذكر انه هو شخص مدمن عشان ما يعني ما يروح اماكن فيها ناس تتعاطى، ما يروح اماكن عاليه الخطوره، ما يحتك مع ناس حتى لو بالعمل مدمنه.
2: نعم، يعني المدمن، دعينا نوضح الصوره اكثر للسيد المستمع. نعم. دكتوره منى بعد ابنك.
3: المدمن المتعافي، احنا نتكلم عن المدمن.
2: نعم.
3: المتعافي.
2: نعم. نعم، المدمن حينما يتعافى يبقى طوال حياته عرضه للادمان مره اخرى.
3: نعم نعم نعم، ولكن في ناس ظلت طول حياته، في ناس 40 و50 سنة مبطلة. ليش؟
2: نعم.
3: لأنه هو ماشي على السيستم ويتذكر دائما أنه هو مدمن، أني أنا ما ينفعني أنا.
2: إحنا كلنا مو مدمنين، هل إحنا ماشيين على السيستم ولا هناك سيستم آخر دكتورة؟ يعني عشان نوضح أكثر.
3: ما فهم سيستم المدمن.
2: يعني إحنا نتحدث عن مدمنين المخدرات، إحنا الحمد لله ما عندنا مخدرات ولا عندنا هالسوالف وعايشين حياتنا طبيعي، وهم نفس الشيء، نوخر عن أماكن الخطر، نوخر عن المدمنين.
3: لأن أنت طريقة تفكيرك مختلفة عنهم.
2: نعم.
3: هم شو اللي خلاهم يروحون بهذا الطريق؟
2: نعم.
3: طريقة
2: المدمن بعد ما يتعافى هل يفكر بطريقة مختلفة عن الشخص اللي عمره ما تعاطى، اللي عمره ما كان مدمن؟ هل يجب عليه أن يأخذ محاذير زيادة؟
3: لازم تكون طريقة تفكيره مختلفة، لأن إذا ظل بنفس طريقة التفكير راح يكون السلوك نفس ما هو.
2: نعم.
3: إذا السلوك ظل مثل ما هو فهو راح يرد للطريق اللي كان فيه.
2: نحن لا نريد يعني أن نفقد أي أحد الأمل حقيقة، حتى بعد يعني ما تتعافى، ويعني يجب عليك أن تتذكر بأنك أنت مدمن سابق، ولكن هذا لا يعني بأن لا مجال للتعافي، قد تعيش حياة طبيعية 100% بعد ما تتعافى.
3: وفي ناس ناجحين، وفي ناس ناجحين.
2: نعم، ويذكرون قصصهم وتكون قصصهم أيضا أحيانا ملهمة بعدما يعني تعافوا، وما هي الإنجازات التي حققوها في حياتهم. ربما نشاهد هذا أكثر يعني في هوليوود وهؤلاء المشاهير العالميين، حينما يتحدثون كثير منهم يتحدث في لقاءاته كيف عانى من الإدمان وكيف تجاوز هذه المرحلة، وبالفعل كأنه يذكر نفسه قبل أن يذكر الجمهور، قبل أن يذكر الآخرين، لأنه يعرف تماما هذه الحقيقة يجب أن تكون حاضرة في ذهنه حتى لا يعود إلى هذا الواقع.
3: بالضبط، هذا اللي نقول، أنه لازم يتذكر أنه هو عنده مشكلة،
2: نعم،
3: ما يصير في محظورات في حياته المفروض ما يعمل.
2: نعم. طيب، قلتي أن رحلة العلاج والتعافي ما هي سهلة، ما في شيء سهل، وهذا منطقي جدا،
3: وطويلة
2: هذا يعني كان سؤالي. طويلة،
3: تمر بمراحل. نعم. تمر بمراحل، يعني خلينا نقول في البداية إحنا أول شيء الأول أسبوع ننتظر أن الجسم ينظف. في ناس مثلا اذا عندها امراض نفسيه مصاحبه،
2: نعم،
3: زين، نبدا نشتغل عليها بعلاج الدوائي.
2: نعم.
3: لان في ناس تينا عندهم هلاوس وعندهم شكوك، فانت ما تقدر تعالجه وهو الكيمياء المخ مو مضبوطه، فلازم تعالجه بعلاج دوائي. بعد ذلك نبدا هنا نشتغل مع برنامج الادمان، ونبدا نشتغل على السلوك اللي هو العلاج CBT، العلاج السلوكي المعرفي.
2: نعم، يعني كان يعني دور الطبيب النفسي او المعالج النفسي في هذه المرحله
3: تقريبا. انزين، فنمشي على كورس مكثف في البدايه، ولكن الكورس هذا يبدي خب تدريجي.
2: نعم.
3: بس بعدين نقول احنا يعني انت الحمد لله اشتت الكورس المكثف،
2: نعم،
3: تعيش حياتك طبيعي، تروح تتزوج، تروح تدرس، تكمل دراستك، ما عندك اي مشكله، ولكن لا تنسى انك انت مدمن في يوم من الايام.
2: نعم. دكتوره منى اليتامى، ماجستير علاج ادمان وتقويم سلوك، قلتي ان الرحله طويله، ايش كثر يعني؟ يا ريت لو يعني مدة تقديرية.
3: العلاج المكثف أول 6 شهور، أول 6 شهور 7 شهور على حسب الحالة. في ناس تطول عندهم يمكن سنة. ليش؟ خاصة الناس اللي في المصحات، في ناس يكون عندها إنكار أول 3 شهور، خاصة إذا أهلهم هم اللي ودوهم، فيكون عنده إنكار أني أنا ما عندي مشكلة وما يشتغل على نفسه، فتضيع الـ3 شهور يعني على الفاضي. ولكن الناس اللي تبدي تشتغل على نفسها من أول يوم ست شهور وهو علاج مكثف، بعد ذلك يبدأ يخف العلاج.
2: يعني حتى ست شهور ما هي مرحلة قصيرة ولا مرحلة

0: على
1: نعم
0: هينة،
1: نعم
0: ولكن
1: أكيد
0: تحتاج
1: أكيد
0: طبعا إلى إرادة، تحتاج إلى
1: نعم
0: صبر، تحتاج إلى أن
1: صحيح
0: يقف الأهالي أصلا خلف هذا المدمن
1: نعم
0: حتى يدفعوه إلى التعافي ولا يتركون له حرية
1: نعم
0: الاختيار مثل ما قلنا.
1: بالضبط. هو راح يكون إنسان مختلف هم ما شافوه.
0: نعم
1: يعني لما تجوني الاهل، احنا نبي نشوف ولدنا قبل الادمان، ردينا ولدنا قبل الادمان. قلت لهم انا اسفه ما اقدر ارده قبل الادمان، انا راح ارده لكم شخص ثالث، لان الشخص اللي قبل الادمان عنده من السمات الشخصيه وعنده من طريقه التفكير اللي خلاه يصير مدمن. فهو احنا نصنع منه شخص ثالث بطريقه تفكير مختلفه، انه هو يحب نفسه يتقبل نفسه، فراح يكون انسان مختلف، انسان ناجح، انسان منجز.
0: نعم
1: نعم
0: دكتورة، في هذا الزمن في 2026، يعني عموما في مرحلة العشرينات، هل يعني هناك سن معين يكون أكثر عرضة للإدمان؟ هل إذا تجاوزنا مرحلة عمرية معينة خلاص احنا نكون في، يعني طبعا إذا ما كان عندنا سوابق إدمانية، هل إذا
1: نعم
0: تجاوزنا يعني مثلا يعني سن الـ40 سن الـ50، هل هذا يعني بأننا خلاص أصبحنا بمنأى عن أن نقع ضحية لهذا الإدمان؟
1: قبل كان ممكن هذا الامر، قبل يعني كنا نقول قبل 19 20 سنه ما في ادمان، وحتى ممكن يكون ما في يوزر. ولكن الان يعني انا اتكلم من خلال واقع عملي، انا جتني حاله عمره 11 سنه يعاني من اعراض ذهانيه، هو كان يتعاطى من عمره 9 سنين.
0: هذا شلون يتعاطى بالله؟ يعني هذا شيء غريب صراحة، يعني وين الأم وين
1: سبحان
0: الأب وين يعني هذا هني لازم،
1: المخدرات صارت سهلة، المخدرات
0: لا
1: صارت
0: حول
1: سهلة
0: ولا قوة إلا بالله.
1: وصعب اكتشافها. ولكن في أمور، يعني أنا لما أبدي أشوف طفلي تغيرت دائرته، تغيروا وربعه، يبدي يقيم عن البيت، يبدي يطلب فلوس، يبدي أشوفه في إخفاق في الدراسة، أشوف شكله، أشوف جسمه، أشوف عيونه، أشوف نومه، هني في علامات استفهام لازم أراقب.
0: الله يحفظ عيالنا إن شاء الله وعيال
1: يا
0: الناس.
1: رب يا رب
0: ولكن
1: اللهم
0: يعني دعينا نقول بأن يمكن أكثر مرحلة معرضة لأن يكون فيها نسبة مدمنين أكبر من غيرهم يعني جيل الشباب، ولكن هل إذا تجاوز مرحلة جيل الشباب هل يصبح خلاص
1: لا
0: يعني أقوى؟
1: ممكن، لا ممكن ممكن. يعني انا في هم في حالات عندي كانت مثلا في سن الـ40 او 45 كان يوزر، وكان يوزر ضعيف جدا، يعني يمكن
0: شنو يعني يوزر؟ يعني مستخدم
1: اليوزر يعني بين فترات متباعده جدا، يعني اذا سافر
0: نعم
1: بالمناسبات هذه الامور. فهذا الشخص كان يعني يمكن كل 3 4 شهور يتعاطى او ياخذ ماده معينه. في عمر الـ50 صارت له مشاكل، صار مدمن ودشت مواد ثانية معه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن
1: فالأمور
0: هذا أصلا
1: تغيرت.
0: من أول يعني كان يتعاطى يعني
1: بالضبط
0: بشكل معين،
1: بالضبط
0: ولكن
1: صح،
0: إذا
1: هذا
0: ما
1: الكلام.
0: كان عمره متعاطي هل يعني إذا تجاوز مرحلة عمرية خلاص يصبح أقوى من،
1: لا ما هذا قبل، كان في السابق، الحين قلت لك الأمور
0: نبي نعطي
1: وايد
0: الناس
1: اختلفت.
0: أمل يا دكتور؟ نبي نقول
1: ما أنا أتكلم لك من الواقع.
0: نعم
1: لا بس
0: نعم
1: لا، يعني ما يصير ريال عمره 50 سنة أقول ممكن بيصير مدمن، لا مو
0: اي والله
1: لهالدرجة
0: هذا
1: يعني.
0: يعني بعد ما يندرى
1: لا لا
0: العد
1: لا
0: والله.
1: لا لا لا لا لا لا، يعني احنا نتكلم مثلا شخص مثلا عدى 29، شخص عدى 30 35،
0: نعم
1: اذا سلوكياته مضبوطه من قبل لا ما اخاف عليه. لكن
0: نعم
1: مثلا شخص كانت سلوكياته
0: لك عليها،
1: مو مضبوطه، يعني
0: نعم
1: عرفت عنده سلوكيات خاطئه،
0: نعم
1: فهذا هني تخاف عليه، بعد فتره
0: نعم
1: تخاف عليه.
0: نعم
1: نعم
0: ما هي الرسالة التي توجهينها اليوم إذا كان في أحد مدمن قاعد يسمع دكتورة منى؟ ماذا تقولين له بكل يعني طريقة تحبب المدمن بأن يذهب للعلاج والمبادرة بنفسه؟
1: نعم في مقولة تدار بين الناس المدمنة عندنا، إن ما لا داعي لا تروح تعالج، ترى ماكو فايدة، أنت راح تظل طول حياتك مدمن أو راح تنتكس. أنا أقول له روح شوف الناس، اقعد مع الناس اللي تغيرت واللي تعافت وشوف نجاحها. أنا دائما أقول حق الأهالي، يعني حتى إحنا نعمل محاضرات بين فترة والثانية حق الأهالي وحق الشباب، أقول لهم تعالوا شوفوا النماذج اللي عندي، الناس وين كانت وشنو صارت، وشوف السنين اللي هم بطلوا فيها في
0: نعم
1: حياتهم وشلون تغيرت حياتهم.
0: ولكن السؤال، هل هذه النماذج مستعدة بأن تتحدث عن تجاربها؟
1: نعم نعم نعم انا حتى عندي اهالي طبعا، بس هذا كله احنا
0: بسر
1: عندنا مجهوليه
0: أي
1: بسريه، يعني ما
0: نعم
1: يصير انا اطلع مدمن واشرح قصته، ما
0: نعم
1: ينفع هذا الامر، لان
0: نعم أكيد
1: لازم مبدا
0: أكيد
1: السريه.
0: أكيد
1: حتى عندي اهالي من كثر ما هم كانوا وايد يعانون مع عيالهم واحنا يعني انا مع العيال ومع الاهل عشان نوصلهم لبر الامان.
0: نعم
1: الاهالي من نفسهم قاعد يساعدونا، يعني اذا عندنا محاضره يحضرون ويدعمون الاهل،
0: نعم
1: ما يخالف الامر صعب بس يبي له صبر وان شاء الله تطلعوا.

0: من هذه المحنة إن شاء الله يا رب العالمين.
1: آمين يا رب. دكتورة منى إبراهيم اليتامى، ماجستير علاج إدمان وتقويم سلوك، ربما كان اللقاء طويل ولكنه يستحق كل هذا الوقت، لأن الموضوع مثل ما قلت في البداية حساس ومهم ويجب على الجميع الانتباه. شكرا جزيلا لك على اللقاء.
0: الشكر موصول لكم، ألف شكر.
1: حياك الله.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: تعد ثقافة التطوع من أهم ركائز بناء المجتمعات المتماسكة، فهي تعكس روح العطاء والمسؤولية وتسهم في تعزيز قيم التعاون والانتماء بين أفراد المجتمع. وفي دولة الكويت يواصل العمل التطوعي حضوره الفاعل من خلال المبادرات والفرق الشبابية التي تقدم جهوداً إنسانية ومجتمعية في مختلف المجالات، لتؤكد أن التطوع ليس مجرد عمل مؤقت بل أسلوب حياة يسهم في صناعة الأثر الإيجابي وتنمية المجتمع. وفي هذا الإطار نستضيف رئيسة فريق إرقاء التطوعي الأستاذة شروق الصايغ للحديث عن أهمية العمل التطوعي ودور الفرق التطوعية في خدمة المجتمع، وكيف يمكن استقطاب الشباب للمشاركة في المبادرات الإنسانية، إلى جانب استعراض أبرز أنشطة فريق إرقاء ورؤيته في ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
2: مساء الخير يا كويت، معكم شروق الصايغ رئيسة فريق ارتقاء التطوعي. فقرتنا اليوم عن التطوع. لو أعطاك ساعة إضافية في يومك، شلون راح تستثمرها؟ ممكن أحد يقول أبي أرتاح، والشخص ثاني يرد راح أقضيها مع أسرتي، لكن هناك من يختار أنه يعطي هذه الساعة للآخرين، وهذا هو جوهر العمل التطوعي. كثيرون يعتقدون أن التطوع يعني فقط المشاركة في تنظيم الفعاليات أو توزيع المساعدات، بينما الحقيقة أن التطوع أوسع من ذلك بكثير. فكل وقت أو جهد أو مهارة تقدمها بإخلاص لخدمة الآخرين دون انتظار مقابل هو عمل تطوعي. ممكن يكون التطوع في تعليم طفل أو مساعدة كبير في السن أو المشاركة في حملة بيئية أو تنظيم فعالية أو حتى مشاركة خبرة تمتلكها ليستفيد منها الآخرين.

0: والجميل في العمل التطوعي إنه ما يغير المجتمع فقط، بل يغير الإنسان نفسه. فالمتطوع يتعلم شلون يعمل ضمن فريق، وشلون يتحمل المسؤولية، وكيف يتواصل مع الآخرين، وشلون يواجه المواقف المختلفة بكل ثقة. عشان كذي أصبح العمل التطوعي اليوم من الخبرات اللي يعتز فيها كثير من الشباب، لأنه يكسبهم مهارات ما تكتسب داخل قاعات الدراسة وحدها. لكن من الضروري أن ننتبه على شيء، مو المهم أن يكون العمل التطوعي كبير حتى يكون مؤثر. قد تكون ابتسامة صادقة، أو مساعدة شخص في استخدام تطبيق إلكتروني، أو تعليم طفل مهارة جديدة. أعمال بسيطة لكنها قد تترك أثر كبير في حياة إنسان. وفي مجتمعنا الكويتي جبلنا من عمر على التعاون والتكافل، وهي قيم متجذرة في تاريخنا وثقافتنا، والعمل التطوعي هو امتداد طبيعي لهذه الروح. وفي هذه رسالة لكل من يظن أن ما يمتلك ما يقدمه: إذا كنت تمتلك وقت فتطوع بوقتك، وإذا كنت تمتلك علم فتطوع بعلمك، وإذا كنت تمتلك مهارة تطوع بمهارتك. فالمجتمعات لا تبنى بالأموال وحدها، بل تبنى أيضا بالأيدي اللي تبادر، والعقول اللي تبدع، والقلوب اللي تؤمن بأن الخير يبدأ بخطوة. يمكن أنت تنسى اللي قدمته من زمان، لكن اللي ساعدته راح يتذكره طوال حياته.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قدمت مكتبة الكويت الوطنية ضمن برامج واحة الفكر والإبداع، الفلسفة والأدب، محاضرة بعنوان التفكير النقدي، قدمها الدكتور محمد السيد. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الدكتور محمد السيد، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بجامعة الكويت، حيث قال:
3: يسعدني أن أشارك اليوم في المكتبة الوطنية والمجلس الوطني في هذه المحاضرة اليوم، وغدا في محاضرة أخرى عن الأخلاق والعلم، واليوم عن التفكير ومهارات التفكير والتفكير الناقد. والله التفكير الناقد هو طبعا احنا شايفين أن التعليم في المدارس والجامعات تركيزه كان على الحفظ والتلقين، لكن في طريقة ناقدة دي بتكون يعني ان احنا بنشوف يعني ايه حجة، يعني ايه اعتقاد، يعني ايه مقدمات، يعني ايه نتائج المغالطات اللي بنقع فيها المختلفة، كيف نتجنب الوقوع في هذه المغالطات، كيف ننمي التفكير مهارة زي القيادة زي اي مهارة اخرى، كيف ننميها. كل هذه الموضوعات هنناقشها اليوم ان شاء الله.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعي الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي محاضرة بعنوان الطريق إلى براءة الاختراع، من تقديم المهندس يوسف الشطي، والذي أدلى بالتصريح التالي:
4: السلام عليكم، معكم مهندس يوسف الشطي من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، ضابط فاحص براءة الاختراع. احنا الحين في سلسلة محاضرات الطريق إلى براءة اختراع. أول محاضرة خذنا فيها مدخل إلى الملكية الفكرية، وبالذات براءة اختراع وشون تستعملها في دعم فكرتك وحمايتها، وشون تقدر تخلي حماية الفكرة كأسيت تستعملها في بيعها وشراها. بالمحاضرة الثانية اللي هي صياغة الفكرة، قدمنا أن شون نخلي الفكرة مصاغة بطريقة فنية واضحة وقابلة للتقييم، لأن الفكرة ما كانت واضحة صعب أن تقييمها، فمن خلال استخدام الأدوات والذكاء الاصطناعي قدرنا أن نخلي الفكرة واضحة. واليوم إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة اللي هي إثبات الفكرة، اللي هو راح نتكلم عن بعد ما خلص المرحلة هذه شلون تثبت فكرتك، تحولها من ورق إلى أرض الواقع. فراح نشوف أساليب إثبات الفكرة وطرقها، وأفضل طريقة ممكن تنفع حق فكرتك أنك تستعملها في إثبات فكرتك وحتى في تطويرها. ويعطيكم العافية. وأنا حتى شيء جدا جميل شفت المشاركة من الوجود والمشاركين في هذا السلسلة من أسئلتهم وحتى في بعض الملاحظات اللي حتى فادوا بعضهم يعني، وحنا استفدنا وياهم بعد يعني. فأشجعكم أن حتى تجدون في مركز صباح الأحمد في جميع محاضراته وتشوفون موقعنا حق أي محاضرة ممكن تهمكم وتفيدكم. يعطيكم العافية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: وفي آخر تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قدمت مكتبة الكويت الوطنية ضمن برامج واحة الفكر والإبداع الفلسفة والأدب محاضرة بعنوان بين المؤرخ والروائي كيف يتحول الماضي حكاية، من تقديم الأستاذة ألطاف المطيري، والتي أدلت بالتصريح التالي.
5: مساء الخير، معكم ألطاف المطيري. اليوم قدمت محاضرة مع المجلس الوطني بعنوان بين المؤرخ والروائي كيف يتحول الماضي إلى الحكاية. ناقشنا فيها عدة محاور، أولاً كيف يحدث السرد وكيف انتقل السرد من حقيقي إلى متخيل، وأيضاً يعني درسنا توجهات الرواية التاريخية وطرحنا بعض الأمثلة على الرواية التاريخية مثل رواية أسفار مدينة الطين، سعود السنعوسي، غازي القصيبي، سعادة السفير، وأيضا وسمية تخرج من البحر للروائية ليلى العثمان. طلعنا بتعريف رائع ومختصر للرواية التاريخية اللي هو مذكور لدى سعود السنعوسي، الرواية يعني نتخيل بها التاريخ ولا نكتبه، وأيضا عطينا مثال تطبيقي عشان نفصل بين السرد الحقيقي والسرد المتخيل. حابة أشكر المجلس الوطني على رعايته الكريمة لهذه الفعالية، وأيضا أشكر برنامجكم مساء الخير يا كويت على يعني تفاعله وتغطيته لهذه الفعالية المميزة. شكرا لكم.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله.
6: نتمنى لكم بأن تقضوا هذه العطلة على المحبة والمودة والتواصل الفعال. الله الله بصلة الرحم، الله الله بالكلمة الطيبة حينما نزور بعضنا البعض. شكرا جزيلا لكم على متابعتكم لنا في برنامج مساء الخير يا كويت، هذا البرنامج اليومي الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس من السابعة إلى الثامنة مساء. تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، تأتيكم من الإعداد من فريد الكندري وعبد الله الميموني.
2: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
6: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
2: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
6: سعد البوس من التنفيذي على الهواء.
2: اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، وهذه تحيات المخرج محمد ملالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض ظهر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. قوة الإطفاء العام تعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منفذ العبدلي الحدودي إثر هجمات بطائرات مسيرة معادية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. البحرين والأردن تعلنان التصدي لهجمات إيرانية معادية. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات على إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن. تنديد عربي ودولي بالهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على سفن سعودية في البحر الأحمر. آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. ووزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام، يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نزهة سالم صباح لمحمد الصباح، إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه، وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته وأن يسكنها فسح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس

0: جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحرصهما المشترك على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، واستمع سموه إلى شرح حول نسب التقدم في تنفيذ المشاريع والأطر الزمنية المحددة لها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الإنجاز اتساقا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخازيم، ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق، ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخازيم محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المتضررة جراء العدوان الإيراني الآثم على المحطات بالتزامن مع ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على أوضاع العاملين. وقالت الوزارة إن الوزير المخازيم اطلع خلال الجولة على سير العمليات التشغيلية في المحطة، واستمع إلى شرح من المسؤولين والفنيين حول أعمال إعادة التشغيل للوحدات المتضررة والموقوفة احترازياً، كما استمع إلى شرح حول الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء والماء والحفاظ على استقرار منظومتي الكهرباء والماء. وثمن الوزير المخازيم جهود العاملين الكبيرة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، داعيا جميع العاملين إلى استمرار الجهود المتواصلة خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ دولة الكويت لتظهر مهنية ووطنية منتسبي الوزارة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية والمائية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان تعرض منفذ العبدلي الحدودي مساء اليوم لاستهداف متكرر بطائرات مسيرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد، وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية واتخاذها جميع التدابير اللازمة لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره. هذا وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب اليوم أن فرق إطفاء مركزي الصبية والعبدلي تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمنفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية. وأوضح العميد الغريب في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية إذ اقتصرت على الخسائر المادية فقط. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات استمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد، والذي طال اليوم منفذ العبدلي الحدودي من خلال عدد من الهجمات بطائرات مسيرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وتشدد الوزارة على أن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجا عدائيا ممنهجا وغير قابل للتبرير أو القبول. وتجدد الوزارة التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أراضيها ومقدراتها وحفظ أمنها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية اليوم عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأكدت الخارجية في بيان لها تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددة على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. وشددت على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين القاضيين بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتعدهما خطوة مهمة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 29 من يوليو لعام 2024 بشأن عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، مستمرون معكم من خلال الجولة الإخبارية المسائية، ولازلنا في الشأن المحلي. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين القاضيين بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتعدهما خطوة مهمة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 من يوليو لعام 2024 بشأن عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وثمنت الخارجية في بيان اليوم موقف الحكومتين الهولندية والبلجيكية المنسجم مع أحكام القانون الدولي، مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما في التصدي للسياسة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي التي تقوض فرص تحقيق السلام. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية استمرار اعتداءات إيران ووكلائها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. وقالت الدول السبع في بيان مشترك إن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 من فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو الماضي. وأشارت إلى أن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة خاصة ضد مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واستهدفت منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية. وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلا عن مخالفتها التعهدات التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، بما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وشددت الدول السبع على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية. ورحبت بقرار رئيس الوزراء العراقي حصر السلاح بيد الدولة بحلول 30 من سبتمبر لعام 2026، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران من مواصلة هجماتها على دول المنطقة. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها واتخاذ تدابير إضافية في حال استمرت هذه الاعتداءات، كما أشادت ببسالة قواتها المسلحة وجاهزيتها في حماية أمنها وسيادتها، مثمنة تماسك مواطنيها ووحدتهم في مواجهة التحديات. وجددت الدول السبع التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي. وأكدت في ختام البيان تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وبما تقدمه المملكة من دعم إنساني وتنموي للجمهورية اليمنية. وننتقل إلى أبوظبي، حيث دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وفي نيويورك، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم لبديوي اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وأكد لبديوي خلال اللقاء أهمية وضع حد للاعتداءات التي تهدد أمن

0: دول المجلس التعاون العربية مشددا على ضرورة تعزيز جهود السلام والاستقرار، فيما أعرب غوتيريش عن تضامنه مع دول المجلس وأهمية وقف الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم عن إدانته الشديدة للعدوان الإيراني المستمر الذي يستهدف عددا من الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا وغير مسؤول لميثاق المنظمة ومبادئها. وفي المنامة أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع في مملكة البحرين الشقيقة اليوم عن اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفتها، مؤكدة نجاح منظومات الدفاع الجوي في التعامل معها. وفي عمان أعلن الجيش الأردني اليوم أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال الساعات 24 الماضية مع 4 صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مشيرا إلى أن شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وأنه على وشك اتخاذ القرار. وقال ترامب لموقع أكسيوس إن الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، متهما طهران بالتنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة، مضيفا أن الإيرانيين يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها على الفور تقريبا أو يقررون تغيير بنودها. وفي الرياض أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تعرض السفينة أنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أسفر عن اندلاع حريق في مقدمة السفينة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة تأكيده سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وحول ردود الفعل المنددة، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة أنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم أن الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما نددت دول خليجية وعربية ودولية بهجمات ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر. معا إلى هذا التقرير.
1: توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على سفن سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات. فقد أعربت مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان اليوم عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم لميليشيا الحوثي، معتبرين أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمداد الطاقة. كما طالبوا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقد أكدت سلطنة عمان في هذا الصدد أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون وتهديدات ميليشيات الحوثي بإغلاق باب المندب. كما دان مجلس الداخلية العرب بأشد العبارات اليوم العدوان الإيراني الآثم على السفن وتهديد أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية. وفيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفضه لأي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية. أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه بأشد العبارات التهديدات الصادرة عن ميليشيات الحوثي الإرهابية ولا سيما تلويحها بإغلاق مضيق باب المندب. وأوروبا دعت الحكومة الفرنسية الحوثيين إلى وقف هجماتهم على الناقلات النفط السعودية واصفة هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير وغير مقبول. من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم أن التهديدات التي أطلقها الحوثيون بفرض حصار بحري على السعودية تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار في المنطقة وتمثل تصعيدا خطيرا.
0: وفي واشنطن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ الحوثيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين هم وكلاء لإيران. وفي مانيلا يعتزم وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من ضغوط في إمدادات الوقود المطالبة بضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، وذلك في ختام اجتماعات استمرت أسبوعا ضغط عليها تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وفق مسودة بيان اطلعت عليها وكالة فرانس بريس. وستجدد مسودة البيان التي من المتوقع أن تصدر عن اجتماع رابطة آسيان الدعوات إلى ضبط النفس في الصراع الدائر بالشرق الأوسط والذي خلف تداعيات اقتصادية امتدت أثرها لتشمل المنطقة بأسرها. وفي بيروت أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم أن بلاده ستكون حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر لأهالي الجنوب اللبناني، وذلك خلال ترأسه اجتماعا في السراي الحكومي لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم. من جانبه قال مسؤول لبناني إن بيروت لديها ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش اللبناني. سحر بشارة وهذا التقرير.
2: أكد رئيس الحكومة نواف إسلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة وأن الدولة ستكون جاهزة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. كلام الرئيس إسلام جاء بعد الزيارة التي قام بها بالأمس إلى بلدة زوطر الغربية في منطقة النبطي، وهي البلدة الأولى في برنامج المناطق التجريبية التي انسحب منها جيش الاحتلال وانتشرت فيها وحدات الجيش اللبناني، حيث ستعمل على تأكيد خلوها من السلاح والمسلحين تمهيداً لعودة السكان وإعادة الأعمار. الرئيس إسلام أكد أن هدف زيارته كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم بداية من انتشار الجيش وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت بما في ذلك المنازل الجاهزة. بالتوازي تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في البلدة، حيث شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. كما دخلت فرق الإسعاف إلى البلدة حيث تم سحب جثامين أشخاص سقطوا في الحرب الأخيرة. إلى ذلك أفاد مصدر رسمي لقناة الجزيرة أن لبنان حصل على ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش اللبناني، هذا فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، حيث استهدفت مسيرة سيارة إسعاف في بلدة النبطي الفوق، ما أدى إلى إصابة مسعفين. وتزامنا تعرض مرتفع علي الطاهر في أطراف مدينة النبطي لقصف مدفعي عنيف، إلى ذلك قتل شخص باستهداف سيارة على طريق بلدة سجد، كما أصيب عامل من الجنسية السورية جراء إطلاق نار إسرائيلي باتجاه بلدة إبل الصقي. ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدات الطيري وكفر تبنيت وكونين، كما توغلت قوى إسرائيلية في بلدة صربين في قضاء بنت جبيل مدعمة بجرافات وآليات عسكرية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي القدس المحتلة اقتحم 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك اليوم. الزميل حسن جعفر وفانا بهذا التقرير.
3: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة التي حولها جيش الاحتلال إلى سكونة عسكرية، ووفر الحماية للجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى، حيث كان في مقدمة المقتحمين للأقصى أعضاء في البرلمان الإسرائيلي المتطرف والوزير المتطرف بن غفير، والذي شارك في حفلات الرقص والغناء في ساحات الأقصى، وأعلن بأن اليهود أصبحوا يصلون إلى المسجد الأقصى. كما هاجم المستوطنون المتطرفون وبحماية من جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك من محافظة نابلس في شمال الضفة الغربية، وأطلقوا الرصاص على أهالي البلدة المذكورة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخران بجروح وصفت جراح أحدهما بالخطيرة. كما حاصر المئات من المستوطنين المتطرفين البلدة المذكورة، حيث أعاقت حركة المواطنين من الخروج والدخول في مشاهد كارثية امتدت إلى العديد من البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي وصف المراقبون الفلسطينيون ما يجري بالضفة الغربية بالحرب غير المعلنة التي يقوم بها جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وننتقل إلى القاهرة، حيث أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم عن استنكاره ورفضه لاقتحام آلاف من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمشاركة وزراء في الاحتلال الإسرائيلي وبحماية من الشرطة، مؤكدا أن هذه الممارسات تنذر بتأجيج الغضب في المنطقة. وقال فهمي في بيان صحفي إن وتيرة الاقتحامات تصاعدت بصورة كبيرة الأشهر الأخيرة، بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، محذرا من خطورة هذا المخطط الذي تتبناه جماعات إسرائيلية متطرفة تهيمن على حكومة الاحتلال وتوجه سياساتها. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة جراء إطلاق نار وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله، في حين استشهد رابع متأثرا بإصابته في قصف سابق لجيش الاحتلال. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اللقاء الذي جمع الوزير لافروف بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا، قالت إن لافروف حذر روبيو من استمرار تدفق شحنات الأسلحة لأوكرانيا، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول. وأضاف البيان أن لافروف أبلغ روبيو بأن موسكو لا تزال ملتزمة بالمقترحات التي طرحها الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في أغسطس الماضي في ألاسكا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى محادثة جيدة وصريحة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف روبيو أنهم مستعدون للإطلاع بدور بناء للمساعدة في وضع نهاية لحرب عبثية، وعلى استعداد للقيام بذلك دون أن يكشف تفاصيل المحادثات التي جرت مع لافروف. وفي بروكسل أعلن دبلوماسي أوروبي اليوم أن سفراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات 21 ضد روسيا. في الوقت نفسه أفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن مبعوثي الاتحاد الأوروبي وافقوا في الحزمة 21 على تجميد سقف أسعار النفط لمدة 12 شهرا، لكنهم استثنوا نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة لمدة عام واحد مع التجديد التلقائي. وأخيرا في سيول أعلن وزير الوحدة في كوريا الجنوبية جونغ دونغ يونغ أن أولويات بلاده بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية تحولت من السعي المباشر لنزع السلاح النووي إلى التركيز على وقف توسع برنامجها النووي ومنع أي تطورات جديدة. وأوضح جونغ أن الهدف النهائي المتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية لا يزال قائما، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء الأولوية لاحتواء الأنشطة النووية المتزايدة والحد من مخاطرها. مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها الليلة العدوان الإيراني الآثم على البلاد. فيما صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض ظهر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن فرق إطفاء مركزي الصبية والعبدلي تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمنفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد. مستمعينا الكرام، لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من البلاد الدكتور صالح السعيد الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور صالح.
4: أهلا وسهلا بك
0: دكتور صالح. في ظل استمرار الاعتداءات الآثمة على دولة الكويت من قبل إيران، على ماذا يؤشر برأيكم استهداف منفذ العبدلي الحدودي الذي تكرر اليوم بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع؟
4: يعني أعتقد أن هذا ينضم إلى قائمة الأهداف المدنية مثل مطار الكويت ومحطات الكهرباء والتحلية ومرافق السفن. يعني إيران اعتدت على سفن في عرض البحر، بالتالي فإن كل ادعاءات إيران أنها تستهدف أهداف عسكرية كلها زائفة وباطلة وساقطة أمام ما نراه حقيقة على أرض الواقع، وهو أن إيران تستهدف الأعيان المدنية ومنشاة المرافق العامة التي تخدم الشعب. وبالتالي هذا المسلسل من الاعتداءات الإيرانية المستمرة يعكس حقيقة إيران ووجه إيران الحقيقي التي ظلت وحاولت طيلة 46 عاما أن تخفيه، وهو أن هذا النظام يعتبر الكويت وكل دول الخليج دول عدو له ويضبر لها الشر، وكان في السابق يحاول الإضرار بها عن طريق ميليشيات وجماعات متطرفة وإرهابية وتمويل شبكات إجرامية، لكنه الآن انكشف وجهه الحقيقي وبان الوجه الحقيقي للنظام الإيراني بدون فلاتر وبدون رتوش وبدون أي تجميل، وهو وجه حقيقي يكره دول الخليج ويعتبرها معادية ويكره حتى الحياة، لأن هذا النظام جلب الخراب منذ 46 عاما على شعبه وعلى المنطقة، وكان طرفا في كل المآسي التي مرت بها دول الخليج والمنطقة.
0: نعم دكتور صالح، كيف تنظرون إلى إعلان قوة الإطفاء اليوم تمكنها من سرعة إطفاء واحتواء الحريق في منفذ العبدلي والذي نتج عن الهجوم الإيراني المعادي؟
4: يعني بفضل الله فكل الكوادر الكويتية في الأمن والدفاع المدني وفي جميع المجالات تكيفت مع هذا التحدي الخطير، واستطاعت أن تحتوي كل الاعتداءات الإيرانية وأن تقلص المخاطر والأضرار بأقل قدر ممكن. لا، هذا يعكس أولا روح المثابرة وحب الوطن الموجود والمنغرس في كوادر أبناء الكويت الذين هبوا إلى تلبية لنداء الواجب وقاموا بإطفاء هذا الحريق الذي تسبب فيه العدوان الإيراني.
0: نعم، قبل قليل صدر بيان لدول مجلس التعاون ومملكة الأردن أيضا أدان استمرار اعتداءات إيران الآثمة وأيضا وكلائها على أراضينا، كيف تقرأ هذه الإدانة شديدة اللهجة للاعتداءات الإيرانية السافرة؟
4: هذا يعكس العزلة التي أدخل به نفسه النظام الإيراني، هو في عزلة. كل هذا التضامن الذي نراه من الدول العربية والدول الصديقة ومختلف دول العالم مع دولة الكويت ودول الخليج تجاه الاعتداءات الإيرانية، لا يوجد أي دولة تؤيد إيران في هذه الاعتداءات، لم تصدر أي دولة بيان أو موقف تعلن فيه تأييدها لإيران، وهذا يعكس العزلة التي دخلت فيها النظام الإيراني وأصبح منبوذا ليس فقط من دول الجوار التي يعتدي عليها ولكن من مختلف دول العالم. النظام الإيراني يواجه العالم بأسره ولا يواجه فقط دول الخليج، بإغلاقه مضيق هرمز هو لا يضيق الخناق على دول الخليج أو يحاول محاصرتها، هو يحاصر العالم. كل مصالح دول العالم الاقتصادية والمعيشية متضررة بسبب هذا الإصرار الإيراني على إثارة القلاقل والاضطرابات والتلاعب بمصائر الشعوب في مختلف قارات الأرض.
0: نعم دكتور، دعنا نتحول ونختم هذه الفقرة بأن نتحول إلى هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابي في البحر الأحمر على سفن سعودية وما يعكسه ذلك التنديد الخليجي والعربي والدولي بتلك الهجمات.
4: أعتقد أنه يعكس هذه كلها ترجمات وأشكال لعقلية النظام الإيراني. كل أذناب إيران في المنطقة والأذرع التي يستخدمها سواء في لبنان وفي اليمن وفي العراق كلها تعكس طبيعة النظام الإيراني، وبالتالي هذا ليس مفاجئا أن يقوم الحوثي أو أي تنظيم موالي لإيران بعمليات إجرامية تستهدف المرافق المدنية، ومن بينها ما يقوم به الحوثي الآن من استهداف المملكة العربية السعودية، وفي حقيقة الأمر لا يستهدف فقط المملكة العربية السعودية، مضيق باب المندب أو التأثير على مضيق باب المندب لا يؤثر على السعودية فقط بل يؤثر على كل الدول المشاطئة على البحر الأحمر وكل طرق التجارة الدولية بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبالتالي يستمر أذرع النظام الإيراني في تحدي العالم ومواجهة العالم والإضرار بدول ليس لها علاقة لا من قريب ولا بعيد في الصراع.
0: نعم مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من البلاد الدكتور صالح السعيد الكاتب والمحلل السياسي، نشكر مشاركتك معنا دكتور صالح للحديث عن العدوان الإيراني الآثم على البلاد، شكرا لك.

في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز التكامل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية كونا لدى توقيعه اليوم مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة البوابة الإلكترونية القابضة إي بورتل التابعة لشركة الاتصالات الكويتية STC لدعم وتطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. أكد وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات لا سيما في قطاعي النفط والطاقة بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين النفطيين في البلدين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويعكس متانة العلاقات الثنائية. وقالت وزارة النفط إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير الرومي في مكتبه لسفير سلطنة عمان الشقيقة لدى البلاد الدكتور صالح الخروصي.

0: وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم مع سفير جمهورية التشيك لدى البلاد يوراي خميل سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التجارية والاقتصادية، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للبلدين. قالت وزارة المالية اليوم إن دولة الكويت أتمت إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر 3 شرائح، وذلك في أسواق رأس المال الدولية، محققة واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الجاري. وأضافت المالية إن هذا الإصدار يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 45 نقطة ليبلغ مستوى 8661 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 65 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 43 نقطة. وتم تداول 216 مليون سهم عبر 17688 صفقة نقدية بقيمة 60 مليون و600 ألف دينار. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة إلى حار مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله: في مدينة الكويت 36، مدينة الجهرة 34، شمالا في العبد 32، غرب البلاد منطقتي شقاعي والسالمي 30، جنوبا بالوفرة 32، جزرنا الشمالية فيل تشاورب وبوبيان 33، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 7:15 صباحا، أدنى جزر الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، موعد أذان الفجر الساعة 3:32، موعد شروق الشمس الساعة 5:03. عبد العزيز القراوي.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض ظهر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. قوة الإطفاء العام تعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منفذ العبدلي الحدودي إثر هجمات بطائرات مسيرة معادية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. البحرين والأردن تعلنان التصدي لهجمات إيرانية معادية. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات على إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن. تنديد عربي ودولي بالهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على سفن سعودية في البحر الأحمر. آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي في

الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وأخيرا وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. إليكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أمير الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

الساعة الآن 8:54. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين في أبرز وأهم العناوين. رئيس مجلس الوزراء يكرم خالد الغانم تقديرا لقيادته في تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة. وزير الشباب يكرم أبطال المنتخبات ويؤكد دعم القيادة السياسية للشباب والرياضة. القادسية يطلب استضافة مجموعته في التحدي الآسيوي. النصر يعسكر في القاهرة استعدادا للموسم الجديد. هالاند وفوزينيا ضمن تشكيلة الفيفا المثالية لكأس العالم 2026. فودن يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030. كرم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي خالد الغانم تقديرا لقيادته في تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة ضمن رعاية سموه بتكريم الرياضيين الأبطال. وقامت وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة حفل تكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية 2024-2023 و2024-2025 بمركز جابر الأحمد الثقافي. وقد قام سموه رئيس مجلس الوزراء بتكريم اللاعبات واللاعبين المتميزين في مختلف الهيئات واللجان والاتحادات بالأندية الرياضية الكويتية. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمان رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفل التكريم الوطني للأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية 2024-2023-2024-2025 يجسد اهتمام القيادة السياسية بالشباب والرياضيين وحرصا على دعم أصحاب الإنجازات. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجلهمة خلال الحفل الذي شهد تكريم 771 لاعبا ولاعبة من 39 جهة رياضية، واستضاف مركز شيخ جابر الأحمد الثقافي بتنظيم من الهيئة العامة للشباب والرياضة. تقدم مجلس إدارة نادي القادسية بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الاتحاد الكويتي لاستضافة منافسات مجموعة الأصفر بطولة دوري التحدي الآسيوي التي يشارك فيها الفريق ابتداء من دور المجموعات بعد حلوله في المركز الثالث في دوري زين الممتاز. ومن المقرر أن تجرى قرعة دور المجموعات في 20 من أغسطس المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور. استقر الأمر داخل مجلس إدارة نادي النصر بالتنسيق مع جهاز الكرة والجهاز الفني بقيادة المدرب ظاهر العدواني على إقامة معسكر تدريبي في القاهرة خلال الفترة من الأول إلى 20 من أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الكروي 2026-2027. ويأتي المعسكر في إطار سعي الجهاز الفني إلى رفع المعدلات الفنية والبدنية.

0: من العمر 40 عاما تصويت حراس المرمى بنسبة 39.6% بعد تألقه مع الرأس الأخضر في أول مشاركة مونديالية للمنتخب، رغم فوز الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي. كما نال هالاند 27.5% من أصوات المهاجمين بعد تسجيله 7 أهداف وقيادة النرويج إلى ربع النهائي لأول مرة في وضمنت التشكيلة فوزينيا بيترو بورو وليساندرو مارتينيز ودايو أوباميكانو وماركو كوريا ورودري ومايكل أوليسي وجود بيلينغهام وليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند وكيليان بابي. صنفت صحيفة ليكيب الفرنسية نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في المركز 27 ضمن أفضل نهائيات كأس العالم في القرن 21، معتبرة أن المباراة افتقدت للإثارة بسبب الأسلوب الدفاعي للأرجنتين وكثرة التوقفات. وحسمت إسبانيا اللقب بالفوز بهدف دون رد بعد التمديد بهدف سجله فيران توريس في الدقيقة 106 بصناعة نيكو ويليامز. وتصدر نهائي الأرجنتين وفرنسا في مونديال 2022 قائمة الصحفية، يليه نهائي إيطاليا وفرنسا 2006 ثم ألمانيا والأرجنتين 2014. يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للإعلان رسميا عن تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأول الأسبوع المقبل بعقد يمتد ل4 سنوات خلفا لديشان. وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية تستكمل حاليا اللمسات الأخيرة على إبقاء على معظم أعضاء الجهاز الفني فيما سيحسم تشكيله خلال أغسطس. ومن المنتظر أن يبدأ زيدان مهمته بقيادة المنتخب في مباريات دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة أمام تركيا وبلجيكا وإيطاليا. أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم تمديد عقد نجم الإنجليزي فيلفودين حتى عام 2030 مع خيار تمديد لعام إضافي ليضمن استمراره مع النادي على المدى الطويل. وأعرب فودين عن سعادته بالبقاء مع السيتي مؤكدا أن تمثيل النادي هو حلمه منذ الصغر، فيما يأتي التجديد بعد موسم شهد تراجعا في مستواه بسبب الإصابات واستبعاده من تشكيلة إنجلترا في كأس العالم. ويمتلك فودن سجلا حافلا مع السيتي إذ أحرز 110 أهداف في 369 مباراة، وأسهم في التتويج بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وفي خبرنا الأخير، تأهلت المصرية ميار شريف إلى دور 16 من بطولة هامبورغ المفتوحة للتنس بعد فوزها على السويسرية سيمونا والترت بمجموعتين مقابل واحدة، لتضرب موعدا مع الفرنسية إلسا جاكومو في الدور المقبل. وتخوض ميار البطولة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجها مؤخرا ببطولة ياش المفتوحة، ما رفعها إلى المركز 55 عالميا لتواصل تصدرها اللاعبات العرب وإفريقيا في التصنيف العالمي. وصلنا معكم مستمعي الكرام إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز وأهم العناوين. رئيس مجلس الوزراء يكرم خالد الغانم تقديرا لقيادته في تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة. وزير الشباب يكرم أبطال المنتخبات ويؤكد دعم القيادة السياسية للشباب والرياضة. القادسية يطلب استضافة مجموعته في التحدي الأسيوي. النصر يعسكر في القاهرة استعدادا للموسم الجديد. هالاند وفوزينيا ضمن تشكيلة الفيفا المثالية لكأس العالم 2026. فودن يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030. قدمنا لكم نشرتنا الرياضية المسائية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نترككم في حفظ الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش، كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا، من إخراج محمد طبقي.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نقطة نقاش. والعلاقات الإنسانية هي أجمل ما نملك، ولكنها أيضا تحتاج إلى عناية ووعي. نلتقي بعشرات الأشخاص كل يوم، لكن قليل منهم يبقى في حياتنا لسنوات. شو اللي يخلي هذه العلاقة تستمر؟ وليش صار التواصل أسهل من أي وقت طاف، بينما يشعر كثيرون بالوحدة أكثر من السابق؟ هل المشكلة في ضغوط الحياة، ولا سرعة الإيقاع، ولا أن وسائل التواصل الاجتماعي غيرت طريقة تعبيرنا عن مشاعرنا وصرنا نتكلم أكثر لكن نفهم بعضنا أقل؟ في حلقة اليوم مستمعينا في برنامج نقطة نقاش راح نتوقف عند فن التعامل مع الناس، ونتكلم عن مهارات بناء العلاقات وإدارة الخلاف والاستماع والكلمة الطيبة، وشلون نحافظ على علاقات صحية تدوم. يسعدنا أن نستضيف بعد الفاصل الأستاذة أشواق العنزي، مدربة في العلاقات والمهارات الحياتية.

0: لماذا أصبحت العلاقات أصعب؟ رغم أن التكنولوجيا قربت المسافات، فإن كثيرا من الدراسات تشير إلى أن الشعور بالوحدة في ازدياد، وأن العلاقات أصبحت أكثر هشاشة. أصبحت الرسائل المختصرة تحل محل الجلسات الطويلة والإعجاب بمنشور قد يستخدم بدل السؤال الحقيقي عن الأحوال. كما فرضت ضغوط العمل وتسارع الحياة إيقاعاً سريعاً جعل كثيرين يؤجلون التواصل الحقيقي مع من يحبون. اليوم لم تعد المشكلة في عدم وجود وسائل التواصل، بل في جودة هذا التواصل وفي قدرتنا على منح الوقت والاهتمام والإصغاء لمن حولنا.
1: قضايا الأسرة وهموم المجتمع في ساعة من النقاش. نقطة نقاش.

0: حياكم مستمعينا الكرام في برنامج نقطة نقاش، ويسعدنا الترحيب بضيفتنا بالاستديو الأستاذة أشواق العنزي، مدربة في العلاقات والمهارات الحياتية، وتقدم برامج تدريبية تعنى بتطوير مهارات التواصل وبناء العلاقات. راح نناقش معاها هذا الموضوع وموضوع العلاقات والمهارات الحياتية اللي تمس في كل بيت وكل أسرة وكل بيئة عمل. حياك الله أستاذة أشواق.
1: الله يحييك، مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله يا ربي نقدر نفيد أكبر قدر من الإمكان.
0: يا أهلا ومرحبا فيك. يعني في البداية خلينا نتكلم المحور الأول، ليش أصبحت العلاقات اليوم أصعب من قبل؟ هل إحنا فقدنا فن العلاقات ولا فقدنا الوعي؟
1: احنا ما نقدر نقول فقدنا فن العلاقات، لان احنا بطبيعتنا بشر نتحاور دائما على تواصل دائما، بس خلينا نقول الحياة تغيرت، صارت شوي اسرع، الناس تغيرت بتعاملها، قل عندنا التعامل المباشر، صرنا اكثر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نقول قبل كانت العلاقات اوضح اهدى ابسط، الحين شوي صارت اكثرها عن بعد، وهالشيء يخلق فجوة ما بين الناس، يعني يصير صعب إن الإنسان يتعامل مع الشخص الثاني وهو مو قاعد يشوفه بشكل مباشر، ممكن يحوشه سوء فهم، ممكن يفهم الكلمة غلط، ممكن يفسر الكلام المكتوب غير عن المرئي.
0: طيب شلون نرجع هذه العلاقات يعني ونوطدها ونتغلب على هذه الأشياء اللي قاعدة نعاني منها في هذه الأيام مثلا؟
1: يعني احنا بسم الله علينا ما شاء الله كمجتمع يعني خليجي وككويتي بالذات، عندنا دائما اللي هي الزوارات، اليمعات، خلينا نقول سواء كانت عند الأهل أو بين الأصدقاء، دائما صرنا نحرص على أن يكون في يوم نجتمع فيه اجتماع فعلي حواري مباشر، ما يكون يعني بتواصل اجتماعي، ما يكون بمسيجات، ما يكون عن طريق يعني جروبات، لا نقعد بمكان نحدد، سواء في بيت، في مكان كافيه، ممكن نطلع مكان ونقعد ونتحاور ونتناقش ونسأل عن بعض ونشوف أخبار بعض. هذا وايد يساعد في أن احنا نرجع شوي حق بساطة أول، ونحاول كثر ما نقدر أن احنا نزرع في نفسنا اللي هو أن ما نتكلف. في ناس وايد صارت تبتعد عن موضوع الزوارات بسبب التكلف الزايدة، إن أنا في عندي التزامات، في عندي أمور، في الحياة صارت سريعة، الدنيا في غلاء، في وايد أمور تدخل في مع حوار
0: قبل يحلوهم، كل واحدة ماخذة طبقها وياها ورايحة، الحين إذا
1: وديتي بشكل بسيط تطقين الباب وتسيرين على جارتك والسلام عليكم، الحين لازم تاخذين إذن مسبق، لا ما يصير، لازم هي تجهز حق دخول الضيوف في بيتها، يعني سيستم الحياة تغير.
0: بالضبط، وسائل التواصل اليوم ما يعني برأيك ساعدت في توطيد هذه العلاقات ولا أحيانا تكون هادمة لبعض العلاقات، وشلون نتعامل معها وسائل التواصل؟
1: وسائل التواصل الاجتماعي اللي سوتها إن هي زادت ممكن عدد خلينا نقول أو كمية التواصل بين الناس، بس قلت العمق. يعني احنا صرنا وايد نشوف بعض بالسوشيال ميديا، وايد ندز حق بعض مسجات، نسأل عن بعض، هذه كلمة اللي صباح الخير، شلونك، الدعاء، الأشياء اللي تندز هذه صارت بشكل روتيني،
0: يعني
1: حتى ما منها
0: وجود.
1: ايه وما منها يعني هدف، يعني انا ادزها صارت عادة، بس انا مو فعليا قاعدة اسأل عنك ولا فعليا قاعدة اصبح عليك، بس انا خلاص انا حطت لي لستة، هذيل الناس اللي انا لازم كل يوم ادز لهم صباح الخير، ان انا موجود، ان انتوا على بالي، غير لما انا اي اتكلم وادخل مثلا برايفت واي اقول لك شلونك، بشرينا عنك، شنو صار مثلا على هالموضوع، خلينا نقعد مثلا ونتكلم، نتشاوف، ناخذ اخبار بعض. موضوع ان انا اتواصل وايد، هذا موجود كعدد، بس كعمق في العلاقات انا ما اقدر اتعمق مع شخص، وما شاء الله ما شاء الله كميه الاشخاص اللي انت تعرفين عليهم،
0: أكيد.
1: صارت زملاء، صاروا يعني بالسوشيال ميديا، صاروا بالدوام، صاروا يعني تشوفينهم في كل مكان، يعني حتى بالرحلات البسيطه طالعه مجمع ممكن تعرفين فيها على اوادم، بس علاقتك فيهم جدا سطحيه، ما فيها عمق، فما في اي خلينا نقول يعني تواصل في العلاقه. ابي انا مثلا عندي ظرف ابي اتكلم، هل راح ألقى أحد موجود قريب مني أقدر أن أنا أفضفض له؟ صعب، ممكن من الآلاف اللي أنت تعرفينهم ممكن تلاقين شخص أو شخصين، وممكن هذول ما يكونوا فاضين.
0: بس من الطبيعي أنه يكون الإنسان عنده عدد أفراد قليل كلوز، ومن الطبيعي أنه يكون عنده علاقات سطحية كبيرة.
1: ما نعمم، يعني هذه ما نقدر نقول قاعدة تعميم، لأن في ناس تبارك الرحمن عندها القدرة أن هي تحط لها مجموعة وهذيلا يعني أصدقاء الخاصين، يعني مو واحد ولا اثنين، ممكن تلاقينهم 10 هم جروب كانوا من منهم صغار. صحيح. ممكن تلاقينها أكثر شيء بالشباب ربع الديوانية، يعني صح. هذه الديوانية كلها كلهم كلوز، مو إنه واحد بس اللي يعني كلوز،
0: بس يجتمعون على لعب معين، مبارات معينة. هل كل واحد أنا أروح أشكيل همي أو أقول
1: لا؟ عاد هني أنت على أريحيتك، ايه؟ على إحساسك بالأمان، على ثقتك في الشخص اللي أنت قاعدة تحاورين معه. أوكي أنتوا كلكم أصدقائي وقراب، بس أنا وين أحس مشاعري؟ أوكي إن أنا أتناقش مثلاً أو أعبر عن موضوع خاص يعني نوعاً ما، إن أنا ما أقدر أقوله حق الكل، بس راح أختار من هالمجموعة شخص واحد حسسني بالاحتواء، حسسني بالقرب، حسسني بالأمان، إن أنا حتى لما أي أقول له سري أو أقول له معلومة عني ما تطلع من عنده.
0: أستاذة أشواق، برايك شنو أكبر وهم يعيش الناس لما يدورون عن علاقة ناجحة؟
1: أنا بالنسبة لي الوهم هو سقف التوقعات العالية اللي نحطها في العلاقات، يعني وساعات علاقة بعد يعني التوقعات خلينا نقول غير معلنة. يعني أنا أي أتوقع منك أن أنت صديقتي، أنت أصدقها وأعيشها، ولما يصير موقف وما ألقى من عندك ردة فعل أو ما ألقى من عندك وقفة أو ما ألقى طبطبة، أي أعاتبك وما أقول لك بعد. يعني هذه كلها الأمور تصير خلف بلوك. الكواليس
0: تصكيني بلوك واللي قدامك مستغرب يعني ليش أنا نصكيت بلوك،
1: كلها تصير خلف الكواليس، أنت لحين ما تدري عن ولا شيء، بس هذه أنا توقعاتي وأنا ردود أفعالي وأنا برمجتي حق الموضوع وترجمتي للي صار، وبعدين عند أبسط مثال أو موقف يصير تلاقيني يصير الانفجار. فيصير الانفجار ليش؟ لأن أنا حطيت سقف توقعات عالي. أنا بنيت المطلوب إن إحنا ما نحط توقعات أبداً. يعني ما يصير أنا حتى أبني يعني توقعات وما أقول بعد.
0: يعني أحمد ربي بأقل ردة فعل تكون، يعني أخفض سقف التوقعات.
1: والله لو تلغينا يكون أفضل.
0: أستاذ أشواق.
1: إيه يعني إحنا خلينا نكون شوي شفافين بالموضوع. لما أنا ألغي سقف التوقعات والله راح تحسون براحة مو طبيعية.
0: شذي راح أكون إنسان آلي.
1: لا لا مو آلي بالعكس أنا. لا يعني إحنا شوفي لما نسوي أشياء، إحنا الحين لما نقول الابتسامة صدقة، لما تضحكين أنت أو تبتسمين حق أحد تنطرين منه شيء؟
0: لا.
1: بيعطيك شيء؟
0: لا. ليش ما ضحك لي؟
1: بيروح.
0: في ناس كذي لدرجة.
1: إيه ساعات يمشي هالشخص.
0: ليش أنا ضحكت يعني له وما ضحك لي؟
1: ليش انا اتوقع إيه؟ توقع ان انا مثلا لما اسوي شيء لازم يجيني مقابل.
0: هذا اللي يقول لك سو خير وقطه بحر.
1: بالضبط. بدنا قالوها الاولين. اي والله ما خلوا هالمثل شيء.
0: قالوها
1: صحيح. بس لما اي انا اتواصل مع الناس او ان يعني خلينا نقول اسوي خير،
0: إيه؟
1: لا انطر المقابل.
0: حلو.
1: ولا انطر حتى كلمه شكر. انا لما قاعد اتعامل مع الناس قاعد اتعامل باخلاقي، بتربيتي، بديني. لما امر اسلم حتى على شخص هو اساسا ما يواطني وادري انه ما يواطني، بس السلام لله.
0: مو قاعد تستفزينه.
1: ما استفزه، بس أيه. انا قاعد اسلم السلام لله. اسلم
0: صح.
1: فاخلاقي
0: ارتقي ديني.
1: فاي يعني انا خليني اكون شلون انا ابي الناس تتعامل معي اتعامل مع الناس.
0: بالضبط.
1: فتكون شوي عندنا
0: على طاري هذه النقطه عجبتني. متى اتعامل مع الناس مثل ما انا احبهم يتعاملون معي، ومتى اتعامل مع الناس مثل اللي يقول لك كما تحب ان يعاملوك وما كما احب ان اعاملهم.
1: احنا دائما نتعامل باخلاقنا. دائما. بس طبعا المرحله هذه مو الكل يوصل لها، مرحله جدا عميقه ووايد عاليه،
0: يبيلها وعي.
1: يبيلها وعي ويبيلها قدره على الانضباط، يبيلها على خلينا نقول تدريب النفس والذات، ان انا ما تستفزني الـ خلينا نقول المؤثرات او الاحداث او المواقف. دائما يعني قاعده اساسيه لما اي انا ابي ابدي رده فعل او حسيت ان الموضوع شويه استفزني، افصل الفكره عن الشعور. فلما أفصل الفكرة عن الشعور شنو راح يصير معي؟ راح أتجرد من مشاعر الغضب، مشاعر الاستفزاز، مشاعر الحقد. ممكن المشكلة اللي كانت بتصير ما تصير من الأساس، فأتعامل كنا مو أنا صاحب الموضوع، كنا أحد قايل لي مستشيرني بالموضوع أنا شنو راح يكون ردة فعلي. فلازم لما أنا أي أتكلم مع الناس أتكلم معهم بأخلاقي. أنا شلون أنا أتعامل بطبيعتي؟ أبي الناس تعاملني أنا أتعامل معهم. لما يقولك لا والله لما أنت تسوي كذي الناس راح تأكلك، الناس راح تفسر هالشيء ضعف، الناس راح تقول لا والله فلان عادي دوسوا عليه ما يقول شيء. بس احنا نفرق ما بين ان انا قاعده خلينا نقول اتجاوز، وان انا ارتقي باخلاقي، بالمقابل احط حدود. يعني يوقف الموضوع عند الاهانه، ما اسمح للناس انها تتجاوز يعني حدودها معي، بس بنفس الوقت انا اتعامل باخلاقي.
0: اليوم يمكن جريتينا على الموضوع اللي الانسحاب. متى ممكن أنا أنسحب من وقت أساس لا أوصل لمرحلة أني أنا أهين شخص أو أحد يعني يهين لا سمح الله؟
1: لما أشوف أن الموضوع وصل إلى خلينا نقول انعدام الحوار، ممكن يوصل إلى مرحلة التجريح، ممكن يوصل إلى الإهانة، الطرفين يكونون في حالة غضب، أنا ممكن أستسمح من الشخص اللي قدامي وأقول له أنا أمتنع عن النقاش، ما أقدر أتحاور الحين، أنا يعني في حالة يعني ما تسمح لنا
0: حتى هذه فيها إذن ما تهدينا وتمشين.
1: إيه لا لا ما هد الناس وأمشي. أي أنا أعتذر أن أنا حاليا أنا مو حابة، أن أنا ممكن أقولها بطريقة حبية، أن أنا شخص جدا أحبك وأنا أحترمك وأتفهم أنك أنت يعني في حالة غضب، بس أنا أفضل أن إحنا نمتنع عن الحوار حاليا، ممكن نتواصل بعد ساعة عقب ما نهدأ ونتناقش بالموضوع. يعني أنا أحط حدودي، أنا أحط طريقة التواصل مع الناس، كثر ما أنا أبني هالحدود الأمور كلها تصير أبسط.
0: صحيح. ليش الناس اليوم صاروا أسرع في إنهاء العلاقة وأبطأ في إصلاحها؟
1: رتم الحياة صار سريع، الناس ما عندها صبر. يعني الحياة كلها صارت ركض ركض. ما في يعني كل شيء لازم تخلصينه بسرعة، فصارت الناس حتى يعني ترى وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير بهالموضوع، لأن أنا الحين لو أنزل منشور ومثلا يدشون ربعي وما يحطوا لي لايك، وايد ناس تزعل، ليش ما علقوا؟ ليش ما دعموني بلايك؟ ليش ما ردوا ونشروا الموضوع؟
0: محترين مني.
1: فتصير توقعات. نرجع توقعات.
0: توقعات.
1: أنا متوقعة إن إيه إن هذيل دعم منهم ربعي وناسي لازم يوقفون معي. أنا لو أنزل بوست مثلاً أبي أبي أبي دعم، إيه أقل شيء يحطوا لي مثلاً لايك ويكتبوا لي كومنت. بس إن يدشون مرور الكرام وأشوفهم إن أهما شايفين مثلاً بالمواقع وما يعلقون.
0: آخر شيء تلاقينهم مو شايفين، هذولا من النوع اللي أزرار سكيب سكيب سكيب سكيب على طول ولا ينتبهون على.
1: رتم الحياة سريع.
0: أنا واحدة من الناس ما أنتبه صراحة.
1: هذا
0: اللي إذا منشنتيني أعرف إن أوكي يعني أشوف هني أعطيك.
1: هني عاد اللي عرفتش يتعذر لك.
0: أيوة.
1: بس اللي ما يعرفش ممكن يزعل.
0: صح. صح كلامك. اليوم يمكن الإنسان صار يسمع عشان يفهم ولا يسمع عشان يرد؟
1: لا هو قاعد يعني خلينا نقول أول شيء هو يتكلم،
0: هو أصلاً
1: يبي يثبت وجهة نظره، بس مو يعني مو عشان شيء إن أنت قلت شيء الحين أنا بتحاور معك، بس أنا مو عشان إن صدق بسمعك وبأنصت وحاب إن أنا أفهم وجهة نظرك، أنا أنطرك أنت تخلص عشان أنا بثبت لك إن أنا صح وبس بقول اللي عندي، مو مهم اللي بالضبط من الصح من الغلط ومن الربحان. الوضع صار كذي للأسف، إن إحنا مو قاعد ننظر حق المواضيع بأصل خلينا نقول أو الموضوع أو المشكلة، إحنا قاعد نطالعها بإثباتات شخصية، دائما قاعد نشخصن الأمور. يعني لما أحد يقول مثلا حتى مثال، دائما يحطون إنه لو يعرفون إن أحد قاعد عنده شيء مقارب بيقولون يقصد فلان. الأحكام عندنا صارت سريعة وصار شيء عادي متعارف عليه، فما يصير، لازم أنا يكون عندي شوية ثقافة الاحترام والتقدير، وإن أنا أحسن الظن بالناس إنه مو الكل يقصد هالشيء، وممكن يكون شيء عام بس أنت شخصنت.
0: شنو أكثر شيء تلاحظينها بين الناس بالوقت الحالي غير إن إحنا توقعاتهم الزايدة؟
1: شنو شيء
0: أكثر مشكلة؟
1: أكثر مشكلة إن إحنا ما نحط حدود. يعني إحنا عشان نحب الناس عادي يعني نعطيهم المجال open، سووا اللي تبي تسوونه. أنا فلان يعني أحبه ما بيخسره، دائما نسمع هالكلمة ما بيخسره فأطوف. بس إن أنا أطوف مو دائما. السكيب هذا يعني يمشي بكل شيء إلا لما يصير إنه إهانة أو يصير تجريح، لازم أحط حد، أقول له يا فلان أنا أحبك بس ترى الموضوع ما يصير، أنت تجاوزت حدك في الموضوع الفلاني الفلاني الفلاني وأنا ما أقبل. أحط حد واضح، هالشيء ما يزعل. بس دائما شنو احنا نسوي؟ ناخذها بطريقه عكسيه، يعني انا اول شيء اعطيه مدح وتقدير وكذي، بعدين اقول له المشكله اللي صارت، بعدين اعطيه الحد.
0: حلو. ايش رايك نحط حد حق هالفقره وناخذ لان تجاوزنا المده، ناخذ فاصل ونرجع لكم مستمعينا في برنامج نقطه نقاش مع الاستاذه اشواق العنزي مدرب علاقات ومهارات حياتيه.
2: الاستماع المهارة التي يفتقدها كثيرون. يعتقد البعض أن نجاح الحوار يعتمد على حسن الكلام، بينما يؤكد المختصون أن النجاح يبدأ بحسن الاستماع فالإنسان عندما يشعر أن من أمامه ينصت إليه باهتمام يشعر بالتقدير والاحترام حتى لو اختلف معه في الرأي. أما المقاطعة المستمرة والانشغال بالهاتف أثناء الحديث والاستعجال في إصدار الأحكام فهي من أكثر السلوكيات التي تضغط العلاقات وتشعر الطرف الآخر بأنه غير مهم. لذلك يقال دائما ليس المهم أن يكون لديك جواب سريع، بل أن تمنح الآخر فرصة ليقول كل ما لديه.
3: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.

0: رجعنا لكم مستمعينا مع الأستاذة أشواق العنزي، مدرب علاقات ومهارات حياتية، في برنامج نقطة نقاش. وحديثنا الآن نذهب للمحور الثاني، فن التعامل أيضا مع الناس. هل هناك طريقة يمكننا أن نستخدمها مع كل الناس، نتعامل فيها مع كل الشخصيات؟
1: لا طبعا، احنا عندنا فروقات فرديه، عندنا انماط شخصيات مختلفه، ما اقدر انا اتعامل مع الكل بنفس الاليه. حالنا حال المعلمين، المعلم ما يقدر يشرح كل الطلبه بنفس الطريقه. في عندنا احنا طلبه يكونون فائقين، في متعثرين، فانا الاساليب اللي استخدمها مختلفه. وهذا ما يعني ان انا اتلون على الناس، يعني في فرق. لما انا اي اقول يلا انا ابي اتعامل مع الناس كلها نفس الشيء، لا ما يصير. انا في عندي شخص حساس، في عندي شخص مباشر ما يحب اللف والدوران، ولا يحب اللي تبطين السالفه تسوينها شطوله، فيبي المختصر المفيد
0: عملي.
1: إيه، فلازم انا اتعامل على حسب الشخصيه اللي قدامي. فهذه الشخصيات تعلمنا ان احنا ما يصير نتعامل مع الكل بنفس الاليه. بس مو معناته ان انا راح اتلون، انا امشي ان انا اعامل كل شخص بمقياسه.
0: ممتاز. شلون نتعامل اليوم مع الشخص العصبي او سريع الانفعال؟
1: ابدا ما اكلمه بالمنطق والحلول.
0: شكلمه بالعصا.
1: يعني ابدا المنطق والحلول حق الشخص العصبي المنفعل يكون عنده بلوك، ما راح يسمع منك ولا شيء. بالواقع ما راح يسمع منك شيء، فلا تعبين نفسك. فاللي راح تسوينه ان انت تهدين الموضوع. الموضوع مو موضوع انه مثلا ان انا في حاله هجوم او انه في مشكله. انا اقدر ان الموضوع مزعج او ان انت منفعل. انا يعني اقول لو يعني ننطر شوي، بعد فتره ممكن نرد نتحارب الموضوع بعد ما نهدى. ممكن ان انا اوضح له انه ما أعطي، خلينا نقول، الكلمات المباشرة. أنت ما تفهم، في ناس وايد يعني أسلوبها في الكلام يعني
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: هو مستفز،
0: مستفز المستفز
1: بالضبط. فيصير الموضوع شنو، إنه هو حتى لو بيهدى يرد يعصب مرة ثانية زيادة. صحيح. فما راح يسمع منك شيء.
0: صحيح. فلازم أحد الأطراف يهدي شوية أو يمتص. يكون تعرفين نظرية الإسفنجة.
1: إيه بالضبط. لازم لازم أنا يعني يكون بالعلاقات لازم في، خلينا نقول، نزيد الوعي عند الناس إنه مو كل موضوع يستحق حق نقاش، مو كل موضوع قابل للخلاف. في أشياء مو لازم تدقق عليها. ماشي.
0: هل الصمت يعتبر أحد حلول طبعا التعامل مع بعضنا، ولا يعتبر الثاني يقول هذا حاقرني حقران فيزيد شعلة المشكلة؟
1: حسب أنت شلون تستخدمينه. يعني في صمت في محله إيه أوكي، لأنه راح يضخم المشكلة، راح يكبر الأمور. بس في صمت اللي احنا نسميه الحين صمت العقابي، ما يصير أنا أستخدمه، لأن هذا شنو راح يسوي؟ راح يأجل المشكلة، وبعدين صح. تراكمات إلى أن نصل إلى مرحلة الانفجار. فهذا يعني راح ينهي علاقة. ما في مجال للنقاش.
0: أنا صدقين أحمد ربي على شغلة بهالأيام، بما أن الناس وايد مندمجين مع الشات جي بي تي، فالحمد لله أنه هو طلع ولد حلال، لأن لما تشكيله همك ما يأجج المواضيع يعني، يحاول يهديك بعض الأحيان.
1: حتى الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، لأن برامج الذكاء الاصطناعي لما تتحاور معاك بناء على معطياتك.
0: أيوة.
1: أنت شنو شخصيتك أيها تكون معاك فيها حاضرة. فأنت كثر ما تخزنين عندها داتا، تعطينها معلومات عنك، تكونين دائما في تواصل معها، أيها تعرف شخصيتك. حتى أهي ممكن تتعامل معاك بأسلوب سلبي على أساس ما تستفزك. فهو يعتمد أنت شلون قاعد تتعامل مع الأداة.
0: حلو، هذا راح نرجع له بعد قليل. أهمية الاستماع في نجاح أي علاقة. اليوم أنا أستمع، أنصت.
1: نسبة كبيرة يعني من الناس، إحنا طبعا ضد قاعدة التعميم، نسبة كبيرة تسمع ما تنصت. لما أنا أسمع عادي، أنا بالي مو معك، عادي أنا قاعدة أمشي عادي، بس لأن أنت قلتي لي تبين تقولين موضوع وأنا ما بيأخسرك.
0: كلامك مو مهم.
1: مو مهم. بس غير لما أنا أسمعك وأكون حاضرة معك باللحظة ومعك بالموقف. وممكن إن لو أنت كنتي طالبة حلول أنا أعطيك حلول. بس خلينا نحط نقطة مهمة نغفل عنها. إحنا لازم نسأل الشخص اللي قدامنا شنو الهدف من الفضفضة. هل أنت تبي مني حل؟ عشان أعطيك. هل تبي تفضفض بس أنا أسمع لك؟ راح أسمع لك.
0: هو أصلاً يجيلك مو عارف هو شنو الهدف، بس راح ينكشف الهدف في الأخير. هو يعني
1: لا لا صدقيني، ما في إنسان
0: هو
1: يعني يفكر شنو
0: بصوت
1: يبي.
0: عالي.
1: ما في إنسان ما يعرف شنو يبي.
0: تصدقين أنه هو
1: بس
0: يفكر
1: هو ينكر
0: بصوت عالي.
1: هو ينكر بذاته يعني حتى المشكلة. إحنا عندنا مشاكل، إحنا عارفين الحلول
0: صح،
1: بس نبي شخص بس يحط لنا عليها اللمبة إنه شوف
0: أي.
1: لأنه هو مو مركز، عنده مشتتات.
0: لا، وساعات اللي قدامك ما يبي حل، قاعد تقولي إيه، لا هو ساكت
1: بس إيه بي،
0: فهو يلقى الحل لأنه قاعد يتكلم.
1: كلنا عندنا الحلول، والله كلنا، إحنا شطار، كلنا عندنا الحلول، بس في ساعات بس ما نبي نشوف.
0: لا، وساعات في صناديق مقفلة بمخوخنا،
1: في تريجر، يعني في شيء يستفزك إذا فتحتي.
0: صح.
1: فأنت شو تسوي لبلوك، فتحتاجين أحد يقولك هذا هو.
0: بالضبط، يعني أفكر برا الصندوق مثل ما يقولون. اليوم شلون أنا أعبر عن اختلافي بالرأي مع الطرف الآخر بدون ما أخسره؟

0: أقولها بصراحة، ترى إحنا نفتقد حق الصراحة، ما أدري ليش نخاف.
1: كل الناس يستوعبون يتحملون الصراحة.
0: لا، إذا شفتي شخصية يعني الشخصية اللي قدامك ما تتحمل النقد المباشر، لأن ساعات يكون في نقد يعني نقد لاذع، فإذا شفته أنا ما يتحمل ما أوصل بهالمعلومة، يعتمد على طبعا الشخصية اللي قدامي. بس إحنا حاليا وايد عندنا مجاملات. يعني حتى لو أنا أبي أقول بشكل صريح، صرنا نخلط ما بين الصراحة والوقاحة.
1: صحيح.
0: أنا لما أي أعترف أو أقول حق شخص بصراحة، أي أقول له بس أعطي ثناء، يعني أمدح، أقول كلمة طيبة قبل لا أقول الموضوع اللي أنا أبي أعلق عليه. يعني أقول له يا فلان تدري يعني أنا أحبك وأحترمك وإحنا بيننا عشرة، وإنت تهمني، ولو ما تهمني أنا ما أقول لك هالكلام، بس ترى الموضوع كذا كذا كذا، وهالشيء ما يصير. يعني لو تسوي مثلا كذا ما يصير. أي أقول أنت أناني، أنت ما راح يسمع، حتى الشخص اللي متفهمها ما راح يسمع. يعني أنا ما يصير أي وأنتقد الناس وأبيهم يعني بهالطريقة وأقول لهم لا سمعوني، ما راح تمشي الأمور.
1: شنو الصفات اللي ممكن تخلي الواحد محبوب في محيطه؟
0: يكون صادق في علاقاته، واضح في حدوده،
1: وبحيل الصدق،
0: يعني ما عنده اللي هي نسميها المصالح. أنا ما أتلون مع الناس عشان أدي غرضي أو الأشياء اللي أنا أبيها وبعدين أقول لهم مع السلامة. في ناس للأسف عندها علاقاتها كلها مبنية على مصالح، مو أن أنا قاعد أتعرف على أشخاص لذواتهم أو أن أنا حاب أن أبني معهم علاقة على المدى البعيد، يعني باختلاف الأجناس.
1: في ناس يمدونك بأنرجي طاقة، يعني هذه تعتبر نوع من المصلحة المحمودة. أنا
0: حلوة، حلوة،
1: ما بي منك مصلحة مادية ولا مصلحة، أنا مصلحتي معرفية وياك، أنت قاعد تعطيني طاقة. حلوة. أنت قاعد تعطيني باور مثل ما أنا قاعد أعطيك، أنت قاعد تعطيني، فهذا المحيط راح يخليني.
0: أنا شنو كانوا يقولون قبل؟ جاور السعيد
1: تسعد. صح صح كلامك.
0: فإحنا هذه علاقتنا مع الناس، إحنا لما نكون في وسط إحنا مو مرتاحين ترى إحنا راح ننسحب.
1: خليني أوقف عند هذه النقطة. شلون اليوم أنا كإنسانة إذا ما تعرفت على نفسي شلون راح أبني علاقات صحية مع الناس؟
0: صعب. يعني دائما لا يغير الله ما في قوم حتى يغير ما في أنفسهم. لازم أنا أبدأ من نفسي ومن الداخل، أفهم مشاعري، أفهم أنا شنو أبي، أنا وين رايحة، شنو احتياجاتي، شنو حدودي، شنو العلاقات اللي أنا أبيها في حياتي. يعني حتى العلاقات إحنا نختارها ترى، يعني هي مو فرض. فأنا اللي أختار كل هالأمور، وبناء عليه راح يطلعوا لي الأشخاص المناسبين لي، ومنها أنا أفلترهم، مو الكل راح يمشي معاي. فهني أنا أختار، أنا أحط حدودي. في ناس أمشي معها بشكل يومي، في ناس أوطد علاقتي وتصير فيها عمق وفيها أحاديث وطلعات وناسة ويكونون مشاركيني في كل أحداث حياتي. في ناس لا، في لهم رسميات، في لهم أمور معينة، في لهم بروتوكول معين، فهني يصير أنا اللي أقرر.
1: نرجع للطفولة وذكرياتنا يمكن القديمة، حبنا، ثقتنا حق الناس اللي حولنا، لأي مدى تأثر في طريقة تعاملنا مع الآخرين؟ وهل إذا أنا عندي عقد من الطفولة أحطها شماعة في تعاملي مع الناس، ولا أقدر أغيرها وأصنع نفسي من جديد؟
0: طبعا التغيير إيه، تقدرين تتغيرين وتقدرين، لأن إحنا خلينا نقول وعينا كان من تربية أهلنا، من مجتمعنا يعني المغلق، خلينا نقول الأسرة الصغيرة إلى بيت اليد، يعني المحيط إلى الأصدقاء، هذه علاقاتنا وهذه البرمجة اللي احنا خذيناها لما كبرنا. لما أنا أوصل إلى عمر، احنا ما أحب أحدد بعمر، لما أوصل إلى وعي معين أصير أنا المسؤول عن المدخلات اللي قاعدة تجي لي، أنا اللي أفلتر.
1: لحظة وصلنا إلى عمر أو وعي معين؟
0: نعم.
1: يعني العمر مش مرتبط بالوعي؟
0: لا نعم، لا
1: هذه لازم أعرفها،
0: لأن في تبارك الرحمن في ناس صغار بالعمر بس الوعي عندهم عالي، وفي ناس تلاقي كبر بس دبر. عرفت دائما نقولها كبر بس دبر، يعني في ناس ما عندها الدبرة، ما عندها الوعي، ما عندها القدرة أن هي توصل حق المستوى اللي واصلين لناس تاني. فما أقدر أحددها بعمر، يعتمد على الشخص ومتى يوصل حق هالمرحلة، منه محيطة. ممكن هو مثلا في مرحلة جامعية أو مرحلة دراسية أقرانه أثروا عليه، لما أثروا عليه نضج، ممكن المواقف اللي تعرض لها بالحياة سقلته، غيرته، شاف أمور. فكل واحد تجاربه بالحياة ورسائل، ممكن تكون مواقف حياتية، ممكن حادث لا سمح الله، ممكن حالات وفاة، ممكن تيتم صغير، يعني التجارب اللي تصير بحياتنا هي اللي تشكلنا،
1: هي اللي تزيد الوعي والنضج،
0: لها دور كبير. لأن لو ما صارت أنت إنسان مرتاح، مو مضطر حتى تفكر. يعني ليش أنا أحمل نفسي وأقول بسوي وبحط
1: إحنا شو نقول؟ نقول الحمد لله على التجارب اللي مرينا فيها.
0: الحمد لله دائما رسائل ربانية جميلة.
1: إن سبحانه وتعالى نسأل الله أن يعلمنا بلطف، لأن كلنا راح نمر باختبارات، أحيانا تكون اختبارات قاسية، ولكن نسأل الله أن يعلمنا رسالتنا في الحياة بلطف.
0: الله لطيف رحيم بعباده. يعني أنا دائما أقول يعني الحمد لله دائما سألوا وين الخير بكل شيء.
1: صحيح،
0: كل شيء، حتى لو الموقف ظاهر لك شر مو عاجبك، أثر على نفسيتك أنت، يعني اللهم الاعتراض، بس إن ما تقبلت الفكرة، حاول أنك ترجع حق التسليم والتوكل، قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، انهي النقاش.
1: أستاذة أشواق، اليوم إحنا نتكلم عن شخصيات أحيانا إحنا نحكم عليها أنها شخصيات سيئة، وأنا واحدة فنانة وأقول لك أن بحكم دراستي للنقد ما في شخص سيء 100%، ولا في شخص يعني زين 100%، كلنا نحمل هذا الجانب المظلم. اليوم أنا شلون أتعامل مع هذا الشخص إذا كان مواقفه مثلا سيئة معي ولكن عنده جوانب إيجابية ومضيئة؟ شلون أنا أحدد هذه الصفات السيئة أن تظهر عنده أو تطلع من عند الأشياء الإيجابية؟
0: أول شيء إحنا مو وظيفتنا بالحياة أن نحكم على أحد. أنا ضد الحكم، لأن كل شخص له ظروفه، له حياته، لا الأمور اللي هو مر فيها، لا الأشياء اللي خلتها يوصل إلى هذا الشكل أو هذه الشخصية. ما أدري شنو الأشياء اللي عمق الأمور اللي هو مر فيها عشان صار بهالشخصية أو اختار إنه يعني يزيد من الجانب المظلم في حياته. بس أنا ممكن أستخدم الأساليب اللي هي التعزيز، إن أنا أحاول أطلع أفضل ما عنده، إن أنا لما أشوف إنه مثلا هو ما يبي يشتغل، مو حاب إنه هو يؤدي، ما يحب الجروبات، لو صار ويوم دخل في خلينا مجموعة أعزز إنه والله حتى لو ما سوى بس والله وجوده كافي.
1: صحيح. وهم أنا بعد يعني سالفة الاستفزاز هذه أيضا، إن أتقي شر فيها، أني ما أستفز الشخص اللي قدامي، أحاول أحدد، خلينا نقول نحط حدود في التعامل يمكن عشان ما أخسر كل الناس، لأن كل الناس راح تطلع منهم مواقف سيئة أو سلبية.
0: شوفي، حتى كلمة أن أنا ما أخسر الناس، أنا مو لازم أحافظ على الكل. يعني ساعات
1: مو لازم أتهاوش مع الكل،
0: مو نتهاوش، بس خسارة الناس ساعات مو تكون بخلاف. ساعات ماكو شيء تخسرين بني آدم،
1: صح؟
0: يعني يطلع من حياتك كذي بسلاسه، بس لانه خلاص انتهى دوره في حياتك، الرساله اللي كان الله صح. يعني يوصلك اياها وصلت. صحيح. فيطلع بسهاله، مو شرط كل خلاف تكون نتيجه انسحاب.
1: صحيح، بس انا اقصد ان هم يطلع بسهاله بدون يعني مشاكل او بدون ظلم او بدون شد وجذب وجدال وكذي،
0: بس ترى يعني
1: ممكن يكون انسحاب تكتيكي على قولتهم.
0: ممكن، بس يعني احنا ترى لنا دور كبير في التعامل
1: بدون ما اذي.
0: أنا ما رح نأذي أحد، قلت إذا إحنا قاعد نتعامل بأخلاقياتنا بديننا بالأمور اللي إحنا نبيها ما رح يصير شيء. الهين اللين السمح اللي ما يضر أحد، تلاقينا مقبول سبحان الله بين الكل، ما عنده مشاكل مع أحد. صحيح. حتى لو يقول فلان مو زين، بس فلان يقول أنا والله ما شفت منه لك الخير.
1: أرجع حق هذه النقطة، شلون اللي عرف الإنسان اليوم أن المشكلة في داخله، مو دائما الطرف الثاني هو اللي
0: هي انعكاسات. يعني أنا لما أشوف الشخص اللي قدامي يستفزني في موقف، لازم أرجع حق الموقف هذا، ليش استفزني؟ شنو الشيء اللي حركه في داخلي أو الشيء اللي أنا مو متقبله عشان صار لي هالموقف؟ فالرسائل دائما أرجع لها حق ذاتي، أنا شنو عندي الخلل؟ ليش هذا استفزني؟ والموضوع عادي، بس ليش كان أثر علي بهالطريقة؟
1: نروح لمحور ثالث، ولكن بعد الفاصل. أستاذة أشواق العنزي، مدرب علاقات ومهارات حياتية، والكلمة الطيبة تصنع فرقاً.

0: الكلمة الطيبة أثرها أكبر مما نتخيل. قد تكون كلمة واحدة سبباً في تغيير يوم إنسان بالكامل. شكراً، أقدرك، أحسنت، أنا فخور بك. كلمات بسيطة لكنها تمنح شعوراً بالأمان والانتماء، وفي المقابل قد تترك كلمة قاسية أثراً يبقى سنوات عديدة، خصوصاً إذا خرجت في لحظة غضب. لذلك يؤكد خبراء التواصل أن اختيار الكلمات ليست مجاملة بل مهارة حياتية، وأن الطريقة التي تقول بها الكلام قد تكون أهم من الكلام نفسه.
1: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج نقطة نقاش، ومعنا الأستاذة أشواق العنزي مدرب علاقات ومهارات حياتية. والمحور الثالث في حلقتنا اليوم: الكلمة الطيبة تصنع فرق. شلون اليوم تقدر كلمة واحدة ممكن تغير حياة شخص أو يومه؟ في مثل الإنجليزي يقولون you make my day أو made my day.
1: You made my day. يعني احنا في ترى اشياء اللهم لك الحمد مفروض انها تكون موجوده من الاساس عندنا كمسلمين وكعرب، بس احنا وايد قاعد ناخذ من الثقافات الغربيه، وشيء حلو دام انه شيء ايجابي شيء حلو. صحيح. لما نشوف شيء حلو جميل ساعات نستحي نعبر، ما نبي نقول، نخاف من ردود افعال الناس. مو الكل يتقبل حتى المدح. في ناس يعني تستنكر، هل الإنسان ما يعرفني؟ ليش يقول لي هالكلمة؟ وفي ناس عندها سوء الظن، يعني
0: يعني
1: ما تقدرين تتحكمين في أفكار وفي استقبالات الناس حق الكلام اللي أنت قاعد تقولينه. بس إحنا نختار التوقيت المناسب، المكان المناسب. إذا كنت أنا شايف في شيء إيجابي أتكلم عنه، إذا شفت شخص جميل أقول له أنت جميل ما شاء الله تبارك الرحمن، أي أقول له أنت مثقف أنا فخورة
0: فيك. ليش نتردد ودائما البعض يعتبر حسد ويخاف ويروح يبخر روحه ويقرأ رقية شرعية بس عشان قلت له والله اليوم طالع حلو؟
1: مو حسد، بس ترى ساعات احنا يعني تربيتنا لها دور. يعني احنا يمكن في مثلا تربينا في خلينا نقول عائلة ما عندها تعبير عن المشاعر روتين أو شيء يومي، فمو متعود يسمع كلام حلو يخاف. يعني هو من كثر ما أنه هو مو متعود يصير عنده ردة فعل أنه خوف، أنه لا يسكني عين، أو في تكون هالمعتقدات موجودة بالعائلة. يعني هي من وين تنزرع؟ تنزرع هو وين ربا؟ ومنو أقرانه؟ ومنو الوسط المحيط؟ ومنو دائرته؟
0: طيب ما أدري ليش لما أتكلم بهالموضوع دائما أتذكر سالفة لصديقة مصرية عندي، تقول مرة من المرات كانت في زميلة لي لابسة فستان، تقول أنا يعني من باب المجاملة قاعد أقول لها ما شاء، يعني حتى ما أدري قالت ما شاء الله ولا شنو، فقالت لها الله الفستان ده حلو عليكي، تقول ما فيش سنتين تقطعت السوستة. السوستة اللي هي السحاب. تقول طلعت من الغرفة ماسكة النفنوف وطالع كأني أنا صكتها عين. كان تقول لها إيه في إيه، أنا كنت بجملك أصلا، فستانك وحش خالص يعني. ففعلا في ناس تستقبل يعني المجاملة بطريقة غلط يعني، وعشان كذي احنا نتردد دائما في ان احنا ممكن نقول كلمات حلوة او نشكر او نقدر.
1: يعني عندنا بعد احنا حرج، يعني اسم الله علينا حيويين، ما يعني ما نقول الكلام بسهالة. يعني حتى مع الناس القراب من عندنا ترى قليل، حتى ما بين الاخوان قليل، ان مثلا انا اروح حق اختي واقول لها حبيبتي، أو إن أروح حق أخوي أقول له حبيبي اليوم نبي نروح نبي نسا، يعني قليل من الناس اللي تتعامل بهالطريقة.
0: في أزواج ما ينادون أسامي بعض،
1: يعني في حتى أبو فلان بسم. وأم فلان.
0: يلا الله المستعان إن شاء الله. شلون نقدم اليوم النقد بطريقة ما تجرح فيها الآخرين؟ إحنا قلنا يمكن قبل شوي إن نحاول نجيبها بطريقة معينة،
1: نجمل شوي
0: الكلام.
1: إيه بس ما يكون يعني تلون، إن أنا أجمل الكلام، إن أنا أقوله بطريقة حلوة لطيفة. يعني أي أعطي المدح، عندي ألقوتهم نقطة سلبية أو أبي أذم في شغلة معينة، أمدح بالأول على أساس الشخص اللي قدامي يتقبل مني الكلام،
0: أعطي الإيجابيات بعدين أعطي السلبيات،
1: بعدين مثلا أطرح المشكلة، وبعدين ممكن أنا شنو أسوي بعد، أعطي حل.
0: حلو الحل تعطينا.
1: يعني أنا أنت وايد مهم بالنسبة لي. يعني وجودك بحياتي نعمة، أنا أشكر الله أن أنت موجود بحياتي. بعدين أقول له بس لما تصير مشكلة يعني الصوت العالي ما يؤدي حق شيء، فما أحب أن أنا أتحاور بهالطريقة. فيا ليت لو يصير مثلا كذا كذا،
0: تعطينا مفتاحك.
1: يعني مثلا يا ليت لما تصير مشكلة نهدى، ما يعدي اليوم اللي احنا حالينها، نهاية اليوم نقعد نفلتر اللي صار
0: يعني
1: بهاليوم.
0: يعني ممكن هذه الكلمات هي اللي تبني العلاقة.
1: نعم طبعا. يعني هل انت ضيعت شخص بروح حلوه وقال لك انا وايد احبك وانت تهميني وانت يعني احمد الله ان انت موجوده بحياتي، انا ما ايش اسوي بدونك، بعدين ايه يقول لك مثلا بتستقبلين من الكلام ولا لا؟
0: اكيد بستقبل، بس مع الكلام على الاخر. طيب اليوم شلون يعني نحافظ على علاقاتنا مع بعضنا؟ شو اللي يخلي العلاقه تستمر سنوات؟ تذكرت قبل شوي إن في علاقات ممكن تبتدي من سنوات دراسة وتستمر
1: عمر،
0: مع أن ترى كل واحدة أخذت طريقها وخذت عالمها وخذت حياتها وتزوجت وصار عندها عيال، بس ما أدري هذا الحب الفطري اللي هو بداية
1: سنة. ترى في ناس ما تتواصل على طول.
0: أي ما تتواصل، بس سبحان الله
1: بس لما من يتلاقون كأنهم أمس كانوا مع بعض.
0: شو السر؟
1: السر إن إحنا فاهمين العلاقة،
0: يعني كانت مشاعرنا اللي نشتاق لها كانت بيور نقية نظيفة قبل وإحنا أصدقاء صغار.
1: لا مو بهالطريقة، لا مو بهالطريقة، هي مو عشان الذكريات.
0: ها.
1: هي الفكرة إن أنا في علاقاتي أختار الناس.
0: أي.
1: فأنا اللي كان معاي في الطفولة ممكن ترى في مرحلة المتوسط تنقطع العلاقة، ممكن في الثانوي، ممكن في الجامعة، ممكن لما أنا أشتغل، ممكن لما أتزوج توقف هالعلاقات. فيعني تعتمد على الظروف وكل واحد وين يوصل ومنه الشخص المقابلة. الفكرة من هني أنا لما أي أتواصل مع شخص أنا حاب إنه هو يكون في حياتي، مو معناته إن أنا أشبهه أو يشبهني. نحترم الاختلافات.
0: حلو.
1: يعني اختلافنا مو معناته إن إحنا لازم نكون بعاد عن بعض. عادي أنت شخصيتك تكملني. أنت فيك شيء، مثلا أنا أستحي، أنت شوي جريء. أنا مثلا أكتم، أنت تفضفض. فهني واحد لما يفضفض ثاني بيسمع. فيصير بالعلاقة في شيء متبادل. وما تكون على مصلحة، ما تكون على مصلحة، بس أنا أكون في علاقاتي صادق، يعني صدق في العلاقات، أكون واضح في حدودي، أكون هين لين، أكون مصدر أمان حق الناس، إن أنا حافظ الأسرار، ما أمشي وأسولف حق خلق الله فلان شنو قال وهذا شنو صار، حتى لو من باب المثال ما أذكر أسماء. فكثر ما أنا أعطي الأمان، كثر ما أنا أعطي الثقة، أعطي المصداقية، تكون فيني هذه الخصل، كثر ما أن أنا علاقتي بالناس راح تستمر. لأن حتى اللي يقول أنا مثلا قلت، بس قلت حق فلان، لا تقول. لا بيطلع السر، بس يطلع برا خلاص.
0: صحيح.
1: يعني حتى هذه لا أفكر أن أنا أسوي عشان لا أخسر الأوادم.
0: صحيح.
1: يصير الناس ما تثق فيني. تدري أن هي لا، سرها مبير، سرها بكل مكان.
0: وعادة يعني الناس تتناقل الكلام. هل كل علاقة مثلا تستحق أن احنا نقاتل عشانها عشان تستمر؟
1: لا طبعا. يعني أنا أختار علاقاتي.
0: العلاقات اللي
1: يعني
0: أنا لما أقاتل فيها عشان تستمر؟
1: إذا كانت علاقة مبنية على، يعني خلينا نقول، خلينا بالدرجة الأولى روابط يعني أسرية، صلة رحم، ما أقدر أنا أتنازل عن أهلي أو عن ربعي أو ما أقدر. فهني أنا ممكن تصير فيه تنازلات، في أحاول أن أنا ألقى حلول، بس لما هم تصل العلاقة إلى مرحلة سامة وتوكسيك لازم أحط لها حد. لازم الشخص اللي قدامي شنو ما كانت صلة قرابتي فيه، قريب بعيد، يعني حبيب غريب، لازم يكون في حد. لازم أنا أكون واضحة في حدودي. لما أقول حق الناس أنا الموضوع هذا عندي خط أحمر، خلاص الناس ما تتجاوزه. لما يصير مثلا الموقف هذا وأزعل وأخذ ردة فعل وبعدين نتصالح مثلا، أو أن أفتح باب الحوار وينتهي الخلاف، ما أسمح للموضوع أنه هو يتكرر، خلاص أنا حطيت حدي. بس إذا أنا ساكت بينعاد وبزعل وبينعاد وبزعل، بعدين شنو بقول؟ بس خلاص هم ليش ما يفهموني؟ أنا ما بكمل، أنت ما قلت،
0: خلا لعبوا وياك لعبة، إيش رأيك؟
1: يلا
0: في ختام هذه الحلقة، بما أن احنا وصلنا للختام، أبي منك إجابات مختصرة وقصيرة.
1: أوكي.
0: أهم كلمة تبني علاقة؟
1: أمان.
0: حلو. أكثر كلمة تهدم علاقة؟
1: خيانة.
0: هل الثقة تمنح ولا تكتسب؟
1: تكتسب.
0: الحب ولا الاحترام؟ أيهم اللي يبقى؟
1: احترام.
0: الاعتذار ولا التغيير؟ أيهم اللي يبقى؟
1: الاعتذار.
0: هل يمكن أن يعيش الإنسان سعيد بعد خسارة شخص كان يعتقد أنه ما يقدر يعيش بدونه؟
1: ما في أحد ما يقدر يعيش بدون أحد، عادي.
0: يعني يقدر استمر. يعيش سعيد؟
1: يتجاوز.
0: يتجاوز. ثلاث نصايح نختم فيها حلقتنا لهذا اليوم، تقدمينها أستاذة أشواق العنزي، مدرب علاقات ومهارات حياتية بالنسبة للعلاقة الصحية المستقرة.
1: كن صادق في علاقاتك، واضح في حدودك، تحلى بكل خصل جميلة أنت تتمنى أن الناس يتعاملون فيها معك، كن هين لين، عطي الناس الأمان، الثقة، لا تزرع خلافات، كن جميلا، ترى الوجود جميل.
0: الله الله. نختم نختم حلقتنا اليوم بكن جميلا، ترى الوجود جميلا. شكرا لك يا جميلة أستاذة أشواق العنزي، مدربة علاقات ومهارات حياتية، وإن شاء الله تكونون استمتعتوا ومستمعين معنا وتعلمنا أن العلاقات لا تبنى بالصدفة بل تبنى بالاهتمام والاحترام وحسن الاستماع والكلمة الطيبة والقدرة على الاعتذار والتسامح. كل شكر لك أستاذة أشواق على اللي قدمتي من أفكار وتجارب ونصائح قيمة، وشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة.
2: شكرا لكم،
0: نلتقي فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من نقطة نقاش في الأسبوع الجاي. دمتم بخير ومع السلامة.
3: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش من إعداد محمد السبيعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميد، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر.

0: الأحمر الكويتي أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: وآخر الأنباء. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض مساء اليوم لهجوم متكرر بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وزارة الخارجية تدين وتستنكر استمرار العدوان الآثم لإيران ووكلائها على البلاد والذي طال اليوم منفذ العبدلي الحدودي. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات على إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن. تنديد عربي ودولي بالهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على سفن سعودية في البحر الأحمر. ووزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 7 صباحا و17 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 2 ظهرا و24 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 36 الوفرة والنويصيب وجال الياح، 32 جزيرة جارو وأم المرادم 34 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 48، أم المرادم 41، لنويصيب 46، جال الياح 47، جزيرة جارو 40 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:03. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقاها الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة وأخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. كل هذا راح تسمعونه عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة. في البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، ويا هلا مرحبا فيك، مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي من الأحد إلى الخميس على الإذاعة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت، وننطلق معاكم من العشر لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. يا هلا مرحبا فيكم جميعا، وترقبوا الأخبار الحصرية معانا من أخبار الديرة يا شاهة الليلة، وأيضا ضيوفنا وكذلك مساحتنا الحوارية في ليالي الإذاعة.
0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد.

0: بهفهاني وآلاء الوزان.
1: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
0: وأيضا صاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
1: وتحييكم من التنفيذ سارة الفرج.
0: ويمسي عليكم بالخير ويقول لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع، ويقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة
3: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
1: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا اليوم أول موضوع معانا، موضوع حلقتنا أو سؤال الليلة راح نسألكم ونتناقش معاكم على أرقام هواتفنا 224-1350 و224-1251، وناطرين مشاركاتكم وأيضا بناخذ آراءكم في سؤال حلقتنا لليوم. وأيضا فقرتنا الثانية من فقرات برنامج ليالي الإذاعة عندنا أخبار الديرة لآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وراشد شنو عندنا بعد؟
0: أيضا عندنا ختام همسك بالتأكيد مع ضيفة نقولها حياك الله وهلا مرحبا فيك في إذاعة دولة الكويت، نشكرها لقبولها هذه الدعوة عبر الاتصال الهاتفي. للأمانة راح نتكلم عن الطباخ، وتحديدا مو اي طباخ، راح نتكلم على السمك. الحين صيف
1: الاكل البحري،
0: ايه اكل البحري، وهذه هي مساحتنا الحواريه ايضا نشاهد الطبخ، هو طبخ الرجل ولا طبخ المراه، وخصوصا نتكلم اليوم الطبخ بالسمك، من اللي يضبط السمك اكثر المراه ولا الرجل؟ راح نتكلم انه يملك اكثر موهبه على ارقام هواتفنا 224-1350 و224-1251. حياكم الله معانا في مساحتنا الحوارية اللي راح نتكلم عنها في هذا المساء شاهي. واليوم الطباخ شاهي يعني ما صار مجرد طباخ وخلاص، اليوم الطباخ صار فن، فن وإبداع وتكنيك وطرق، والناس صارت أيضا تستخدم وسائل التواصل أو البحث إن صح التعبير للطبخات مثلا العربية الخليجية
1: الكويتية تحديدا،
0: والكويتية تحديدا، ويأخذون هالمكونات ويطبخون، واللي ما يعرف يطبخ يلاقي ناس يعني تشرح بشرح بالتفصيل عن هذا الطباخ وياخذ ويطبق عليه.
1: لا وصور توضيحية وفيديوهات، يعني الطباخ صار جميل جدا وصار ترند في بعض الأحيان، يعني خصوصا حزة رمضان تلاقي الكل داش المطبخ، جميع فئات المجتمع جميع الأعمار، يعني المرأة والرجل أيضا. لكن إحنا اليوم بنتكلم عن السمك تحديدا، يعني الشباب لما يروحون الحداق راشد تلاقيهم يطلعون السمكة يصيدونها ويطلعونها ويطبخونها بالطراد زين، او يوصلون
0: على طول
1: او يوصلون بينقعه يحطون ويطبخون. لكن طبعا البنات يعني المراه دائما تطبخ السمك، تكون على رواء ما تطبخها مثلا طبخه سريعه، لا طبعا مطبق الزبيدي ولا مرقه الهامور يعني، ولا الميد ولا البياح ولا الصبيطي، يعني هذا يعني الاسماك الكويتيه الجميله تطبخ على رواء، يعني مو مثلا
0: شكل تشاه وانت قاعد تعددين تبين عشاء الحين بعد شوي
1: تصدق.
0: تبين سمك
1: انا صدق احب البحري على فكره، يعني احب
0: لا
1: السمك
0: لا خصوصا الشوي، بعد الشوي يلعبون لعب شوي، يعني اذا الصبور ولا الميد
1: السبيطي قوي يعني اقواهم الصراحه.
0: انت مشكله شا والله مشكله، انت قاعد تسبب لنا مشكله ازمه غذائيه شخصيه، تخلين الواحد يطلع مني وين يبديك تطبخ سمك الحين؟ بس إن
1: السمك عاد حالاته تصدق غدا، يعني مو انا ما ادري يعني ما استصيغه عشاء، حالاته يكون غدا
0: صحيح غدا
1: لا يوم عطله
0: لا تصدقين، يعني اذا تغديت سمك ما تتعشى ما تقدر، ما ادري هو ثقيل، ما ادري الطبخ ماله ثقيل،
1: ومفيد ومفيد، يعني تخيل يعني ممكن انه هو يشبع وبنفس الوقت هو مفيد، يعني في فوائد كثيره افضل من اللحم ترى والدياي.
0: وين فوائد ما ناخذ الصحيح نشوي اذا ما حط عليه الدهن العداني اخر شيء، ها هالرشه هذه كذي والحشو ربيان، ها وهي تودع الملاعب.
1: إيه
0: ما تقدر تودع الملاعب
1: لا وبعدها

0: نام الظهر لازم تقيل عقب السمك.
1: أكيد أنت خلاص أنت في غيبوبة يعني مو تقيل. عموما حياكم الله على أرقام هواتفنا 2-4-1-3-251 و2-4-1-3-250. نقول لكم حياكم الله ونشوف ونسأل من اليوم الأشطر والأكثر فن. إحنا ما نتكلم على الطبخ العالمي والفنادق، لا لا، طباخنا ما أدري، أحس إن الشباب لما يطلعون في نفس عندهم بالطبخ.
0: لا تدري ليش في نفس عندهم بالطبخ؟ لأنه ما أسرع سريع، إحنا لا،
1: لو يطلع مضبوط 100% يعني أسرع سريع
0: كل شيء فوق بعض وبجدر الضغط. شلون يطلع فنان تكبر؟
1: والله شوف
0: المرة ما كان عندها جدر ضغط أول، كانت تطبخ وكانت تسوي وتحط وتقصص وتفنتق وتدكور وتبدع، لكن في الآونة الأخيرة طلع جدر الضغط كله فوقه فوقه فوقه وتطلع.
1: الله يعطيها العافية. لكن الحين أنت قلتي كلمة جدا مهمة، الدكور، يعني يهمها الديكور أكثر من الأكل، فأشبع العين يشبع البطن. فخلنا نشوف ابتهال شنو تقول. حياك الله ابتهال.
2: هلا والله، شخباركم؟
1: مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور.
1: كيف حالك؟ طيب ان شاء الله.
2: الحمد لله والله بخير، انت شلونكم؟
1: ها معانا بالسمك ولا ضدنا؟
2: انا اموت على الاكل البحري.
1: يا الله. سلام.
0: والقباقب والسمك
2: والخساق.
1: يا هذا قلي يكون صح؟
2: الاثنين، قلي ومشوي.
1: بعد هو لا، ابداع عندكم المطبخ انتم. من اكثر واحد يبدع بالمطبخ؟ ابتهال ولا الشباب؟
2: انا بس ولدي عندي يموت على الطبخ.
1: ها يحب الطبخ؟
2: اي وبصراحه يعني نفسه وايد حلو بالطبخ.
1: ها شنو شفتي يعني الشباب اكثر ثقه بالطباخ اكثر من اخواتنا، خصوصا اذا طلعوا البار، طلعوا مزرعه، طلعوا الشاليه، يعني تلاقين الشباب يعني ما شاء الله عليهم يعني يطبخون.
2: انا اللي موجودين عندي بحياتي المتساويين، سواء شباب ولا البنات، البنات طبخهم حلو والشباب طبخهم حلو.
0: وراثة ولا شنو؟
2: وراثة اي، لان امي فعلا طبخ دجاج.
1: عالميا
2: فعلا.
1: طيب عالميا
2: شلون؟ عالميا
1: يعني منو اكثر قوة بالطباخ؟ احنا نشوف الرجال، كلها رجال.
2: اشمعنى انت متحيز؟
1: يعني انا شوفي مو متحيز كثر ما ابي يعني استفزك اكثر واكثر. ابيك تقولين
2: لا متساويين. وترى على فكرة هو ما في رجال ولا نساء، صحيح. هو النفس موجود عند منو؟
1: تمام. لكن خلنا نتفق بالليل المطبخ يصير عفيسة عند البنات، تلاقين كل شيء حاطينه وعافسين الدنيا، خصوصا بنياتنا الصغيرات.
2: بس لنا اياه واحنا اللي ندش النظفه.
0: صح صح صح صح، انا وافقك.
2: صح ولا لا؟
0: صحين.
1: زين والديكور اللي قالت عنه شاها، مو انتم تهتمون بالديكور اكثر من الاكل؟ تشبعون العين قبل البطن؟
2: صح، هم هذه صح.
1: ايه ليش؟
2: لان انت قلتها، العين تشبع قبل البطن.
1: طيب
2: نحب نشوف الشيء الجميل، فهذا فرقنا عنكم.
0: صح، نحب ندكور بالصحن، يعني ما يصير نقدم الصحن
2: الجمال.
1: والله احنا بسيطين مو مكلفين، سفرة وصينية شيء صحن ها، وحاطين شيء وخمسة ستة سبعة ثمانية حوالينا، ما عندنا اي مشاكل.
2: الجدر على الصينية ويلا،
1: ما في اي مشكلة، بسيطين وسريعين. وانتوا لا وهالطاولة
0: لا، كل شيء بالعلب والقواطي، ما يفرغون بالصحون.
2: فلوسنا وين رايحة؟ كلها المواعين.
1: هالمواعين هذه اللي ما تطلع الا حق المناسبات، راعي البيت محروم منها والعيال محرومين منها. ايش سالفتكم انتوا يا الاطباق؟
2: طب هذه انا وياك بصراحه.
1: ابى اروح اشتري طبق يا بنت الحلال، الطبق تونا شارينه ما شفناه. لا هذا صار قديم. شلون صار قديم؟ انتوا شنو السر مع الاطباق؟
2: وبقول لك شغله، لما نشتري شيء جديد ونستخدمه حق الضيوف ونيجي نغسله، شو يصير؟ لازم نرده بالبوكس ماله.
0: ايه
1: بعد
2: عشان نحس ان المره الثانيه انه صار جديد.
1: طيب واللي شرى واللي دفع هالفلوس هذا حرام ياكل منه يعني، ولا ايش السالفه؟
0: لا هذا مخصص حق الضيوف.
1: اعتبرهم ضيوف يوم من الايام، حط لهم هالاطباق بس الناس تشوف.
2: اذا شرينا واحد جديد.
1: عليكم بالعافيه وقواك الله يا ابتهال، مشكور على هالمداخله الطيبه.
2: الله يسلمك، حياك الله، مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساء.
1: حياكم الله ويا هلا، مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وبرنامجكم ليالي الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على هواء مباشرة، وحتى 11 مساء احنا معاكم الأحد إلى الخميس، وموضوعنا عن الطباخ، الرجل ولا المرأة، وختامها مسك مع شيف إن شاء الله راح تكون ضيفتنا، لكن أيضا عندنا ضيف وهو ناشط وصانع محتوى وناشط في السوشيال ميديا، قواه الله وبارك الله فيه ويعطي العافية على الجهد اللي قاعد يقوم فيه، ومو بروحه، كثير من الناس اللي تابعوه حبوا يشاركون معاه ويشتغلون حق هالبلد ويشتغلون حق هالديرة ومن غير مقابل، فبارك الله فيهم في هذه الحملات التطوعية اللي قاعد يقومون فيها ويجملون الأماكن، تشوف لك مكان على الخط السريع، تشوف لك نفق، تشوف لك طوفة كذي موجودة وانت مار بالسيارة، ليش خربانة؟ تمر بعد يومين ثلاثة تلاقيها أحلى منها ما في، من اللي يسوي هالشغلات هذه؟ قواها الله، الدولة مشكورة، لكن أيضا أخواننا وخواتنا وأبنائنا وبناتنا والناشطين مهتمين بهذا الأمر، ولا غريب عليهم أبناء الديرة. وحياك الله معانا المبادر أبو جراح يغير، مساك الله بالخير يا أبو جراح. أبو جراح
2: الظاهر
1: تسمعني؟
2: الظاهر انقطع الاتصال. على فكرة راشد، يعني في مبادرين، يعني وايد مبادرين في دولتنا الحبيبة الكويت، سباقين في التغيير إلى الأفضل والأحسن لدولتنا الحبيبة الكويت. تلاحظ حتى اللي ياتهم فترة يصبغون مثلا أو يرسمون علم الكويت صوب الجسر أو صوب الأطواف اللي تصير

0: أيضا صوب الشوارع
1: والنفق اللي موجود، بعض
0: والنفق
1: الأنفق موجودة
0: عدل
1: بالمناطق ما شاء الله عليهم بارك الله فيهم، حملاتهم اللي تبرد الكبد فعلا
0: عدل
1: على
0: عدل
1: قولتهم تبرد الكبد، وهذه الحملة حملة تبرد عليهم راح نتكلم عنها بالتأكيد، ونتكلم على الطباخ وكل هذه الأمور، لكن بعد الفاصل اللي معانا اتصال، معانا اتصال بجراح، بجراح يغير يا هلا يا مرحبا، احنا قلنا ابو جراح يغير اخاف غير رايه،
2: لا موجود انا عبالي بتدقون علي
1: يا حبيبي حياك الله ويا هلا مرحبا فيك وقواك الله
2: الله يقويك.
1: تستاهلون الكلام اللي قلناه في حقكم للامانه، فعلا نشاط مميز ودور مو غريب عليكم ولا غريب على ابناء هالوطن، والاجمل الناس اللي تتصل وتتواصل معاك وحابين يشاركون وياك، فقواك الله على الدور اللي قاعد تقوم فيه.
2: الله يقويك والله، الكويت تستاهل والناس يستاهلون، وكافي قاعد نشوف ابتسامة الناس بعد كل مبادرة نسويها، يعني هذا اللي نبي.
0: عزل للأمانة جهود تشكرون عليها، ويعني عيالنا يعني سباقين في عمل الخير سواء بالكويت ولا خارج دولة الكويت أيضا.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: طيب وجراح قبل أن ندش في موضوع الحملات والتغيير وبرد على قلبك، ها الطباخ الحين عند الرجل ولا عند المرأة أحسن؟
2: طبعا الرجل.
1: يا سلام عليك، ليش؟
2: أنت شوفه لما يروح كشته
1: يعفس الدنيا.
2: لا اوكي يعفس الدنيا، بس شنو النتيجه؟
1: هو النتيجه تنستار ما في،
2: يعني هذا اتحدى اي وحده تقدر.
0: لا لا لا لا, لا يا ابو جراح، لا لا لا انا احتج كذي.
2: لا بس اهم شيء ما يزعلون الحريم.
0: ابو جراح خلي اقول لك شغله، يعني بصراحه يعني من طلع جدر الضغط خلنا واقعيين، يعني الكل صار طباخ صح ولا لا؟ انتم بالكشته لازم هذا شيء اساسي، جدر الضغط وكله فوقه فوقه فوقه تخلطون كل شيء، اخر شيء تطلع الاكله، فيعني شنو التعب اللي تعبته؟ منو ما يقدر يسوي؟
2: لا بس هذه بالله خبره ترى، مو بس نقطه وخلاص.
1: ايوه ما يجدر الضغط
0: حتى الطماطه، الطماطه ما تقصونها على عدالها
2: والله، يعني حتى
1: احلى تصير احلى.
2: يعني اكثر الناس اللي بارزين الحين بالسوشيال ميديا ترى كلهم رجال ما شاء الله عليهم.
1: اي راح يسألون عليك، يعني حيل حيل ترى كيفك انت كيفك بالي يصير مجرح.
2: لا والله والنعم فيهم كلهم، وكلهم طبافيخ ما شاء الله عليهم.
1: مجرح حتكلم عن حملاتنا، يعني كنا نسولف قبل شوي يقول بعد الغداء تحلي، قلت احلى من البرد ما فيه، تاكل هالبرد واحنا نظام قبل تعرف هذا اخ شيء تدور العلج، ها يعني ما موجود ولا انقطع
2: عارف.
1: فكلمنا عن حمله برد عليهم.
2: والله شوف دائما احنا كل صيف طبعا تدرون احنا عندنا احنا اعلى درجه حراره في العالم، يعني يمكن نوصل 52 53، فدائما في ناس عندنا بالمجتمع يشتغلون تحت حراره الشمس، ممكن مو بتكييف، ناس محطات البنزين، عندك عمال اللي يشتغلون بشويخ، فساعات انا وايد افكر فيهم اقول شلون نقدر ابرد عليهم لو بشيء بسيط، لو فوطه عادي، فوطه البارده، مراوح، آيس كريم، ترى والله العظيم انتوا تشوفون يمكن الناس تشوف هذا شيء جدا بسيط، بس شوفه لما يكون واقف وياكل البرد وتشوفه شلون ابتسامته وقاعد تبردين عليه، هذا ينعكس عليك انت او عليه،
1: وبعدين ينشف ريجه تعطيه ماي بارد ما في مشكله صح؟
2: تعطيه ماي بارد
1: ما تخلي.
2: لا ما تخلي. فحملاتنا الصيف سوينا تقريبا 3-4 حملات، الحملة الأخيرة يوم الخميس اللي طاف سويناها مع وربة للتأمين اللي يبنى جنطة فيها 6 أشياء داخلها، مراوح، كبابيس، فوط، أشياء وايد هدفها التبريد.
1: ردود الأفعال أبو جراح، كلمنا عن ردة الفعل.
2: ردة الفعل يا رجل تحس بسعادة، يعني لما تشوف ابتسامته لما تشوفه تحس، شفت أنا لما عقب كل فيديو شنو أقول جملتي؟ الحين أنا ارتحت، تحس الراحة.
1: انت مرتاح، انت المفروض تقول الحين بردت انا على قلبي.
2: اي الله
1: هذه احلى.
2: اي انت تحس لما واحد يحس بلذه العطاء
1: صح،
2: يا رجل يحس بالادمان، كافي ان الله راضي عليه، كافي هو راضي على نفسه، كافي يحس بلذه الانجاز، لذه النجاح.
1: الله ياجركم ويحفظكم،
2: وتصير ادمان ما تبي توقف.
1: طيب وخلنا نتكلم الحين، خلصنا برد عليهم الحين، لا انتم ما شاء الله عليكم ما تقعدون راحه، من نشاط لنشاط، من افتتاح لافتتاح، من سنة الزور ها يوم الجمعة ان شاء الله باكر
2: بإذن الواحد لحد الساعة 5:30 راح نفتتح مسنة الزور، صار لها تقريبا من وين من الثمانينات مكسورة ورايحة فيها والناس تعبانة واللاين لما ينزلون عليه يقعدون أقل شيء 3-4 ساعات.
0: صح.
2: فلما

0: ما شفت هذا سبحان الله، الله وفقنا مع البيت الخشبي، قالوا ابو جراح احنا راح نتحمل تكاليفها، نبي نونس الشباب. خفر السواحل ما قصروا معانا، وايد من اهل البحر فزعوا معانا، وتبارك الرحمن رديناه وكاله. وانتم بعد ترى نبيكم باكر معانا اذا تقدرون.
1: نعم،
2: عدل.
1: شنو تعبتوا؟ شنو غيرتوا؟ شنو سويتوا داخل المسنة؟ يعني اللي أضفتوا على المسنة؟
0: المسنة ما تقدر تمشي عليها، مكسورة مكسورة حيل، ما تقدر تنزل فيها طرادك ولا جتك.
1: إيه، احنا نبي نقول حق الناس عشان الناس تتشوق وتحضر باكر، شنو المفاجآت الموجودة بالمسنة؟ التغيير، الألوان، الشكل، ها؟
0: أول شيء كل كسر، كل شيء هذا تم يعني خلاص انتهى. راح تنزل طرادك بكل سلاسة،
1: يا سلام.
0: يعني تنزل اسلوب سوينا وايد حلو، حتى لما تنزل تحت الماي شوي طرادك ما راح يتأثر. حطينا شبات، صبغناها. الحلو في الموضوع ان خلاص وقت الانتظار راح يقل، يعني انت ما راح تقعد 3 4 ساعات وينتهي اليوم وانت للحين ما نزلت.
1: مجاني ابو جراح؟
0: اي اكيد مجاني بدون اي مقابل،
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: خلاص على طول تصفط طرادك وتنزل تستانس. اهم شيء لا تنسانا بدعوة حلوة بس.
1: الله يوفقكم.
2: جزاكم
1: طيب،
2: الله
1: شو تقول
2: خير.
1: حق الناس اللي تنزل هالطراريد وكذا؟ انتم الان عملتوا هالمكان، جهزتوا حق الناس ومجاني وعمل تطوعي، بارك الله فيكم. طيب الناس شنو مطلوب منهم حتى يحافظ على هذه المسنه؟ ان كل واحد ترى لك دور في هذه المسنه، المسنه لك انت في النهايه، فالبعض
0: طبعا
1: للاسف يعني يخرب هذا المكان بشكل او باخر، فشنو توجه لهم؟
0: انا دائما اقول ايد واحده ما تصفق. اليوم انا ما اقدر يعني اسوي المسنه واقعد كل يوم اجابلها وكذي، فاليوم انتم دوركم ان اول شيء ما تقطون وسخ، لان كل مسنه لما يطلعون يقطون وسخ دار مدار. حافظوا على نظافه المسنه. 2، لما تصفط بالعربانتك لا تصفطها بطريقه عشوائيه وتمشي بس عشان تبي تلحق على البحر. تعاون مع اخوانك اهل الطواريد الثانيين باي طريقه ما. وبس هذا اللي نحتاجه منكم، حافظوا عليها، واذا شفتوا اي غلط او اي شيء تاثرت مره ثانيه كلمونا واحنا بالخدمه.
2: يعطيكم العافيه، للامانه جهود تشكرون عليها وما تقصرون. لكن احنا ودنا نعرف الافتتاح ان شاء الله باكر الساعه 5، لكن هل في فعاليات او في مثلا يعني انشطه؟
0: اي احنا طبعا انا مسوي مثل يعني شريطه اول شيء عشان نعيش اجواء الاحتفال.
2: الافتتاح
0: في وايد الافتتاحي وايد
2: ريد كاربت بعد؟
0: والله يا ريت. جايبين مثل ديزاين شكل كذي على طراد، على ما ادري شنو، مجسمات حاطينها. جايبين سبونسرات وايد، جايبين عصاير ومشروبات بارده حق التوزيع. اخواننا في الخفر السواحل مسؤولين كبار راح يكونوا موجودين معانا بالافتتاح. يعني تعالوا،
2: يعني مثل ايفنت صغير،
0: ايفنت على قدنا كذي كلها نص ساعه.
1: يعني اي انا يعني باكر احضر انا بروحي ولا انا وطرادي وانزل من سنه؟
0: انا والله لو تجيب طرادك بعد احسن واحسن.
1: يعني باكر من حظه تشين اول طراد ينزل المسنه بعد الافتتاح، هذا راح يتصور اول واحد.
0: اذا انت اكيد بتي انا احجز لك انت اول طراد.
1: كفو والله. لا انا بي بس وياك، انا بشجع ونشوف الناس ونشوف الناس ردت فعلها وناستهم، وهذه الامور اللي تبرد القلب الصراحه. ويجزاكم خير على الدور اللي قاعد تقومون فيه. هل من رساله اخيره ابو جراح يغير؟
0: والله انا اقول يعني يعني اي شيء تشوفه بالشارع ولا اي مكان، مو شرط تسوي مبادره كبيره، البادر لو بشيء بسيط ممكن انت تكون مؤثر لما تعدل وتصلح وتضبط. طبعا بعد اذن طلع لك تصريح، طبعا ممكن ناس تتاثر فيك. احنا بالكويت، هي الكويت عروس الخليج، وان شاء الله بترجع بعد عروس العروس العروس ان شاء الله.
1: بالضبط ان شاء الله، وهي درة الخليج بالتأكيد.
0: طبعا.
1: بارك الله فيك، واي نجاح عندنا هو نجاح بالتأكيد للخليج، واي نجاح بالخليج نجاح لنا. فبارك الله فيك بجراح يغير، شكرا لك على هذا
0: الاتصال، مشكورين على الدعم، هذا كافي. ترى شيء وايد كبير بالنسبة حق مبادرين لما تكلمونا وتحطونا بالإذاعة بالهواء، هذا أكبر دعم، شكرا لكم.
1: بالعكس، حياك الله حضرتك وكل من هو يعني على طريقك في ليالي الإذاعة في إذاعة دولة الكويت، ترحب بالجميع. فحياك الله يا ابو جراح يغير، شكرا لك.
0: مع السلامة.
3: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. خبرنا الأول عن وزارة التربية تعيد رسم خريطة التعليم الثانوي بمشروع جديد يواكب سوق العمل والذكاء الاصطناعي بعد 20 عاما في نظام المقررات يعود بصيغة حديثة.
1: في خطوة جديدة تعكس التوجهات نحو تحديث منظومة التعليم الثانوي وتطوير مخرجاته بما يواكب المتغيرات العالمية، تتجه وزارة التربية مشكورة نحو إعادة تطبيق

0: نظام المقررات في المرحلة الثانوية بعد 20 عام من إيقافه في إطار مشروع تعليمي متكامل يستند إلى فلسفة تعليمية حديثة حيث تعزز المرونة الأكاديمية وتنمي مهارات المستقبل وتوسع خيارات الطلبة بما ينسجم مع رؤية دولة الكويت في تطوير التعليم ورفع جودة مخرجاته وإعداد كوادر وطنية مؤهلة للتعليم الجامعي وسوق العمل.
1: وبحسب تقرير تربوي حديث فإن المشروع يأتي انطلاقا من توجه الدولة نحو تنويع مسارات التعليم وإتاحة خيارات أوسع أمام طلبة المرحلة الثانوية باعتبارها الحلقة الأخيرة قبل الالتحاق بالتعليم العالي أو سوق العمل، وذلك عبر تبني نظام أكثر كفاءة ومرونة يسهم في بناء شخصية المتعلم معرفيا ومهاريا ووطنيا ويعزز قدرته على مواكبة التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة.
0: كما تعتزم وزارة التربية تنفيذ مشروع إعادة تطبيق نظام المقررات الذي سبق العمل به في مطلع العام الدراسي 1979 إلى 1980 قبل إلغاء بقرار وزاري اعتبارا من العام الدراسي 2005 و2006، إلا أن عودة المرتقبة ستكون بصيغة أكثر تطور تستند إلى أحدث الممارسات التعليمية العالمية وترتكز على المرونة الأكاديمية وتنمية مهارات التفكير الناقد والإبداع.
1: ومن المتوقع أن يدخل المشروع الذي تقدمت به الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل 2026 و2027، ليتم تطبيقه في مرحلته الأولى على طلبة الصف العاشر الثانوي ضمن خطة تدريجية لإعادة العمل بالنظام بشكل كامل تدريجيا في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.

0: الإطفاء إطلاق الحملة التوعوية صيف آمن مع الإطفاء الجمعة من الخيران مول. تستعد قوة الإطفاء العام ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام لإطلاق حملتها التوعوية الصيفية تحت شعار صيف آمن مع الإطفاء غدا الجمعة من الخيران مول، بهدف نشر الوعي بمخاطر ومسببات الحرائق وحوادث الغرق التي تزداد خلال فصل الصيف، وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع.
1: وتشمل هذه الحملة عزيزي المستمع تنفيذ برامج توعوية متنوعة على مدار موسم الصيف من خلال معارض ومحاضرات توعوية وجولات بحرية ميدانية وزيارات للمجمعات التجارية والجهات والمؤسسات الحكومية وأيضا الخاصة لتقديم الإرشادات المتعلقة باشتراطات السلامة وسبل الوقاية من الحرائق والحوادث وآليات التعامل السليم مع الحالات الطارئة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من وقوع الحوادث خلال موسم الصيف. شكرا قوة الإطفاء العام بالتأكيد على هذا الدور اللي قاعد يقومون فيه، وعلى رأسهم بالتأكيد سعادة اللواء رئيس قوة الإطفاء العام طلال الرومي. شكرا لكم قوة الإطفاء وباقي وزارات الدولة، كل واحد يقوم بدوره.

0: خبرنا الثالث والأخير عن وزارة الداخلية: لا منع لخروج المركبات بسبب المخالفات المرورية غير المسددة.
1: نفت عزيزي المستمع وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منع خروج جميع المركبات من المنافذ الحدودية في حال وجود مخالفات مرورية غير مسددة.
0: وأكدت الوزارة أن الإجراء المعمول به يقتصر على المركبات المطلوب حجزها حجزا قضائيا أو تحفظيا، والمركبات التي انتهت صلاحية وثيقة التأمين الخاص بها، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة، ولا يشمل المركبات التي عليها مخالفات مرورية.
1: كما تؤكد الوزارة أيضا أن مغادرة المواطنين عبر المنافذ الحدودية لا تتطلب سداد المخالفات المرورية، أما بالنسبة للمقيمين فيتعين عليهم سداد المخالفات المرورية المستحقة قبل مغادرة البلاد، وذلك وفقا للإجراء

0: والأنظمة المعمول بها.
1: ودعت الوزارة بالجميع تحري الدقة وعدم تداول أو نشر أي معلومات غير مؤكدة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
0: بالتأكيد شيها يعني هذه هي الإشاعات اللي احنا نتكلم عنها مرفوضة تماما، مرفوضة رفضا قاطعا نهائيا، ولا يتم تداولها. وإن وصلتك إشاعة دائما نقول خلها تتوقف عندك، لا تنتقل حق غيرك. لذلك احنا دائما معاكم يد بيد، اخذ الخبر من المصدر الرئيسي. وأيضا وزارة الداخلية مشكورة بالمعنيين في الرد المباشر في حين وفي لحظة تم إصدار هذه البيانات والتوضيح للجمهور المواطنين والمقيمين. وإحنا بدورنا نؤكد خبر وزارة الداخلية مشكورين عبر إذاعة دولة الكويت. لذلك يا جماعة كلنا نتعاون مع بعضنا البعض وخلي الإشاعة توقف عندك.
2: ليالي الإذاعة،
3: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم الينا في هذه اللحظه وبرنامجكم ليالي الاذاعه عبر اذاعه دوله الكويت على الهواء مباشره من الاحد الى الخميس. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم. تكلمنا مساحتنا الحواريه عن الطباخ وامور الطباخ ومن اللي يتميز اكثر شيء، الرجل ام المراه. ناس اتفقت مع المراه وناس اتفقت مع الرجل، اليوم الرجال اختلفوا. وشاها مصره على جدر الضغط، الناس تطبخ قبل جدر الضغط يا شاها، على الحطب يطبخون قبل وين جدر الضغط، هذا حديث يعني.
1: جدر الضغط انا اقصد حق الريايل
0: يطبخون قبل
1: الحريم،
0: جدر الضغط
1: هم كانوا يطبخون على الحطب.
0: اي اوكي، انا قاعد اقول الشباب اذا طلعوا البار راحوا رحله بحريه رحله بريه
1: حدهم يشوون ذره.
0: طيب خلينا نشوف الشيف سميره. الشيف سميره النصار ويانا، يا هلا ومرحبا فيك شيف سميره، والساعه المباركه وشكرا لقبولك هذه الدعوه.
2: الله يخليكم، ساعتكم مبروك.
0: يا هلا ومرحبا فيك. نتكلم اليوم عن السفره الكويتيه واللمسات اللي على السفره الكويتيه وهذه الخصوصيه اللي تمتع فيها ايضا السفرة الكويتية، لكن اليوم كلامنا وحديثنا راح يتكلم فقط ونركز على الطباخ البحري.
2: نعم.
0: كم تعطينا رقمنا الكويت بالخليج؟
2: كم شنو عفوا؟
0: كم ناخذ بالخليج درجتنا؟ كم درجة الطباخ عندنا بالسمك تحديدا؟
2: احنا مليون على 10.
0: الله،
1: برافو برافو، احييك.
0: الحين البحرين يزعلون عليك، اهلنا البحرين هناك،
1: بس احنا سمكاتنا احلى.
2: والنعم فيهم، والنعم فيهم، واكلهم حلو ما نستغنى. بس انا كقناعه شخصيه ان دائما المطبخ الكويتي، مع احترام لجميع المطابخ الاخرى وحبايبنا، ان دائما مطبخ متميز
1: ويفوز
2: له نكهه خاصه.
0: طيب الحين نبي من يفوز، الرجل ولا المراه بالطباخ؟ نبي بحياديه صدق.
2: شوف انا اقول لك، انا كسميره انا ترى دائما عنصريه مع المراه، بس الحين بخلي العنصريه على جنب.
0: حلو
2: اوكي، وبقول لك ان طالما انت عندك شغف، سواء مره او رجل، طالما انت عندك شغف توصل لمرحله شيء اسمه ابداع.
0: والله هذه اجابه دبلوماسيه، انا اشوف ما شاء الله عليهم.
2: لا اقول لك شغله مره يعني، هو الموضوع اثنيناتهم يمشون فيه صح، ما شاء الله عليهم ريال ناسين بكل شيء الله يهديهم.
0: زين شوف سميره، ما شاء الله عليهم رجال، لما تقول بالبيت دش المطبخ يقول لا لا لا ما لي خلق، ولا لا ما دش المطبخ، انا بس من يطلع البر ولا الشاليه ولا المزرعه ولا ما شاء الله، يقول عندي الطباخ، لا حد يدش المطبخ وراي. ايش سالفته؟
2: يحد وراي عضلاته
0: ياخذ راحته يعني، ما ضار انتم تاذونه بالمطبخ ولا شيء، يبي على راحته هو.
2: لا لا لا لا يبي كذي يعني كذي يكشخ قدامهم مثل ما يقولون.
0: طيب
2: يوريهم عضلاته.
0: طيب خل نروح على على على على المطبخ اليوم، المطبخ البحري تحديدا، نتكلم عن البحري. شيف سميره وحضرتك يعني متميزه بجميع الاطباق، لكن الطبق البحري نتكلم عنه اليوم. اليوم احنا تعرفين بان موسم الصيف وكذلك الطباخ السمك تحديدا، الناس تبدع، اللي شوي اللي قلي اللي يودي للخباز، ها والامور هذه كلها. خلينا نتكلم اليوم على شنو اكثر نوع سمكة الشيف سميره النصار تحب تطبخه وتتفنن فيها.
2: شفنا كنا كذي قلتهم طاقة معاك، أنا أستمتع، أنا أحب الطبخ.

0: بشكل عام، بس استمتع بالمطبخ البحري. بس اي صنف بحري تعطيني انا اكون قمه السعاده، يعني اكون صريحه معاك. بس في اطباق يعني مو حبي، يعني احب اسويها لان ابوي الله يرحمه كان يحبها، فكنت يعني بعدين في مواقف مثل ما يقول لك مرات العطر، يعني مثلا العطر هذه لا ذكرى صح؟
1: عدل.
0: هم اطباق ممكن تكون نفس الشيء، فممكن هذا لن يذكرني بابوي، ممكن لان هذا تتش البيت او تعودنا.
1: اي طبق اللي ذكرك بالوالد رحمه الله عليه؟ اي طبق؟
0: المطبق الهامور البحري
1: الله، اللي يصير حلقات
0: اللي
1: كذي فوق كذي، يصير
0: اللي
1: حلقات
0: يصير
1: كذي.
0: الهامور مو فوق، اللي يصير هامور بين العيش، قطع الهامور.
1: يقط في ناس يسوونه قطع بين يعني بين الطبقتين العيش، وايضا يسوونه قلي برا كذي، يحطونه مثل شكل زينه من فوق صح؟ يقطعون
0: اوكي، مع
1: الدوائر.
0: احترام للاخرين، بس انا قناعتي شوف الهامور الحنه شويه عده، مو مثل باقي السمك.
1: صح،
0: فهي حلاته لما
2: مرقه
0: تتقلى وتنحط بمرقه او تنحط مطبق عشان تاخذ تعطي طعمها للماي، ونكبس عليها العيش وتاكل اقلب الجدر. يعني انا حتى ترى زباين لما يدقون علي ترى اقلب لهم جدر قلبي، يعني ما اخلي مثل هي طبخه واحده.
1: زين شيف سميرة، بس السؤال بس على هالموضوع نفسه، العداني من زمان كانوا يحطون فوق عداني لما يعني ينشبون الغداء، ولا هذا شيء جديد ضافوه؟
0: لا شيء قديم من أيام أمهاتنا، يعني فتشينا على عيوننا من أيام قبل أمهاتنا وأمهات أمهاتنا، يعني هذا شيء صار متوارث العداني على
1: طيب على يقولون أن استحدثوا أشياء يعني يحطونها فوق المطبق الهامور وغيره ما كانت موجودة قبل، صحيح الكلام؟
0: كان الأداء على كل أكل ينحط صراحة.
2: ممكن يقصد يعني التزيين؟
0: لا إحنا أنا ما أقصد التزيين، كإضافة طعم. يعني تبغيتي تكشخين طبخش تحطينه فوق العداني صراحة عشان تعززين الطعم، يعني تطلعين الطعم أحلى.
2: الحين قام يحطون شوي تصير مثلا خضرة أو مثلا مكسرات، يعني كل واحد قام يفنتق.
0: صحيح، بس انا دائما على رايي، وهذه قناعه عن منك يعني لاخرين كيفهم، في اطباق عندنا ما تتحمل الحداثه.
1: قديمك نديمك
0: يعني
1: ها،
0: هذا هو يعني تي تقول لي مثل الدياي ينحط في السخان وتاخذ حتى دلوع صراحه ما لا مو طعمه صراحه،
2: مو بنكهه المكبوس
0: اذا ما نقلع. يعني في ناس تشوي وفي ناس تقلي، احنا تعودنا احنا متبوس الدياي يطح على صينيه ويتقلى دياي مع الحشو ينحط على الصينيه. احس هني لما فعلا تاكل وانت تتمتع طبخه، يعني تحسها من الف الى الياء يعني باصولها.
1: طيب شيف سميره، انت اللي تختارين السمك بنفسك؟
0: شوف انا عندي سماك تعامل معاه انا انقي، بس انا مرات صراحه احب اروح مغاسل قامت رعانة ماخذ الباص مال الجركن رايحة كيلي فرضة العودة، يقول لي زين اوكي احنا عندنا مورد قاعد يبنى، بس اقول لا صراحة اشتقت هالايام ابي اتمشى وابي انا اختار وابي كيلي اتمتع، يعني صراحة لان جوني هذا تقريبا
1: الحين
0: يعني احب انا اللي اتنقى.
1: طيب الحين الاجواء الميد المشوي ايش موضوعه؟
0: اي بس وايد غالي.
1: لا
0: وايد غالي والله. يعني وايد ناس قاعدة تطلب، أنا كمني أنا أقول حق الناس حرام لا تشتكون صراحة، كم بيبة وكم بديع عليكم وكم بيتين.
1: الحين خلي المشترى والبيع، خليه بشوف سميرة الحين بتكلم على على على هالأكل. صحيح الميد لا طريقة معينة في الطبخ أو في الشوي، إنك أنت ما تحس حتى بالعظم تقدر تأكله مع العظم ماله وكذي. البعض يقولك في عظم والله طباخه صار مو زين.
0: أنا هذه ما أول مرة أسمع فيها، بس أنا الميد لا يعني لا طريقة أكل. يعني لها مثلا خطوات تاكلها،
1: إيه لها تكنيك يعني بالاكل صح؟
0: السمكه فعلا لها طعم مميز غير عن باقي السمك بالنسبه لي كشوي، مع ان الناس يقولون اوه سمكه كبيره، بس لا كيفها وطعمها غير.
1: واكثر شيء شنو تكون احلى، شوي ولا قلي تكون مقليه؟
0: لا تبي طعمها صح تاخذها مشويه.
1: الله،
0: اي حالات المشوي صراحه. طيب. هي يعني في سمك ترى يعني حلو لما يتقلى
2: نفس الزبيدي
0: صغيره
2: عدل،
0: الزبيدي يتقلى، عندك الشعمي يتقلى، عندك العندق اللي سامعين فيه يتقلى حلو بالقلى، عبات صغيره في سمك حلو حق القلي.
1: الحين دخل علينا هالسيباس شيف سميره.

0: موجود من زمان عندنا ولا دخيلها السمكة هذه؟
1: لا جديد
0: جديد.
1: صراحة.
0: ايه،
1: ايه
0: وطباخه هم بعد يمشي مع طباخنا وارثنا الكويتي ولا يختلف؟
1: بعد ما احنا كل واحد يطبخ على كيفه. احنا ككويتيين ما نحطه الا انا كسميده لا لحم، اتبل اتبله تتبيله هذه التمر والكبار والتمر والملح، وتالي احطها على الفحم تاخذ لسعه الفحم، تالي احطها بالحشو ودخل الفرن. انا كذي احس اني صراحه ما اكلت متى صح.
0: يعني تعاملينها معاملة شعم ها؟
1: ايه لا نعامله معامله القبور المقرور، يعني السمك الكويتي الشوي،
0: بيقولك
1: يعني
0: الصبور،
1: احس
0: يعني ما
1: السمك فيها.
0: الصبور ما تلحق عليه الا نار الخباز، يعني انت ما تلحق عليه، صحيح الكلام ولا الفرن اليوم يلحق على الصبور؟
1: لا يلحق الفرن،
2: ايام اول
1: يعني
2: يمكن الخباز.
0: وقبل
1: ايام اول تدري، حتى الحين الخبابيك مو كل وقت ترى روح ياخذون من عند
0: وقبل
1: الدكتوره.
0: والله ساتول على الخباز، كل واحد طرشنا الحجيات الله يرحمه، روح جيب سمكه ومعاك هالجريده ها ولا لافينا
2: من
0: بلا.
2: الخبز
1: طيب اي صح، بس الحين صار هذا خلاص، يعني تقريبا الناس قامت تطلبها في محلات اساسا هي شغلها سمك، الناس قامت خلاص تفكر الموضوع تجيب من محل تقول عندي الاسفره والدخان وهذا تجيبه جاهل.
0: طيب شوف سمير، احنا اسئله وايد عن السمك الصراحه، بتكلم عن السمك المستزرع اليوم، هل ايضا يعني خرب طباخنا للسمك وهو قريب من السمك اللي قاعد نطبخه طبيعي ولا
1: هو قريب بس ما له رغيبة،
0: ايه؟
1: عرفت؟ يعني الناس ما تحبه، يعني دائما ها لا يكون احواض ولا مزرعة، فعشان كذي الواحد يجنبه.
0: انزين خلينا نتكلم على
1: احنا يعني
0: اليوم.
1: في معلومات معنا كذي صحيحة عن المستزرع، في ناس تقول عندها اسبابه وهذا عنده اسبابه، بس صراحة يعني ما ادري، يحس سمكة البحر لها طعم اخر
0: عدل عدل عدل، خلينا نتكلم
1: يمكن
0: الحين عن
1: تعجون،
0: السمكة.
1: يعني حتى غير السمكة النارية.
0: اي صح، النهري يختلف بالتأكيد يختلف. خلينا نتكلم على السمكة المفضلة والمحببة والمدللة عند الكويتيين، الزبيدي. موضوع
1: سيد
0: الزبيدي،
1: المائدة،
0: اي اي سيد المائدة، مع انه في والله الشيم اكل الحشيم ايش حالاته، واللي ياكل عين النقرور ها والدنيا هذا.
1: الشيم حق شنو؟ حق شنو بالضبط؟ حق شوي.
0: ايه
1: الشيم حق الشوي.
0: والنقارير؟
1: النقارير شوي.
0: تمام، اتكلم عن الزبيدي ذاك
1: لا
0: اليوم يسوونه مرقه
1: بس
0: بعد.
1: اقول لك بس اقول لك شغله،
0: اه؟
1: بس يعني في مثل بيقول لك النفس وما تحب، صح؟
0: عدل.
1: يعني لازم، يعني في ناس مثلا يقول اوكي شلون انت شلون تاكلينها مثلا نطبق، او النفس ما تهوى او ما تحب، فانا هني لازم ما احصر السمكه على شيء معين. يعني في ناس تقول شلون تسوي مرق زبيدي؟ ما يصير،
0: ايوه.
1: انا احب المرق الزبيدي، فما يصير انت تفرض رايك على شيء ما اكل.
0: لا، هل تغير
1: يعني ما
0: الطباخ عن
1: احترم
0: قبل؟
1: هذا
0: شوف
1: الكلام.
0: سميرة، أنا اللي بوصل حق المستمع الكريم، هل تطور المطبخ الكويتي عندنا عن قبل؟ أم هو هذا طباخنا قبل في مرقة الزبيدي موجودة؟
1: شوف اضافوا عليه اضافات، يعني كاشياء كشفوا فيها الطبق، بس اطباقنا الكويتيه هذه يعني ومثل ما ذكرت كان في اطباق ما تقبل الحداثه، اطباقنا الكويتيه هذه احنا تعودنا عليها، هذا التيست اللي ما يقبل انه يتحدث ويتطور،
0: طيب
1: عرفت؟
0: تمام.
1: لانه ظل محافظ على هويته ولا ناسه من كبار ومن صغار، وعنصريه صراحه انا يمكن تقول عندي وايد اللي يسمونه، لان ادري مطبخنا مطبخ متنوع ويستاهل صراحه
2: عدل
1: ويجذب كل الاعمار.
2: عدل، لكن شيف سمير انا ودي اعرف شو الفرق بين القوزي وبين المشبوس؟
1: شوفي القوزي عاده القوزي غير المشبوس، مشبوسنا ممكن يكون قطع، ممكن يكون ربع خروف نص خروف، ممكن يكون خروف كامل، لكن القوزي اللي مثل اهل الشام اللي يسمونه اللي يحشونه مع المكسرات ومع
2: مع
1: اللحم
2: البيض.
1: مفروم، فهذا يعتبر قوزي.
0: طيب
1: بس مشبوسنا حتى طريقه الطبخ ترى تفرق تماما،
2: عدل.
1: تفرق حتى بهاراتها.
0: شوف سميرة، بعد قبل لا يخلص وقتنا يعني مع حضرتك ووقت البرنامج، الميدم ما اشوف انه صار كثران مثل قبل، يعني نادر ما تسمع احد يطلب ميدم ولا يطبخ ميدم، صحيح الكلام؟
1: صحيح صحيح
0: ليش؟
1: صحيح. ما ادري، يعني مثل اليدم احنا نحس ان اغلب اكلك تكون تقدم بالشتاء اكثر شيء،
2: شتويه صح، اكله شتويه
0: معنى اكله كويتيه عدل؟
1: اي إنزين.

0: في ناس بعدين تعرفون السمك الخبار المملح
1: عدل
0: يسوونه بالخباط بعد،
2: اي بس
0: بالخباط المالح بعد.
2: بس نتفق ان
0: هذا
1: الميدم كوي.
2: نعم نتفق ان الميدم اكله كويتيه عدل،
1: عدل.
2: لكن انقطعت الحين ما ما يعني
1: مو انقطعت، في ناس يسوونها بس بلشتة
2: بلشتة
0: بس
2: ممكن.
0: اقول لك معلومات، الاخوان الاماراتيين يسمونه دشيد،
2: يسمونه
0: دشيد
2: دشيد
0: دشيد بالدين.
2: هو طبق، لان طباخه صعب ومكوناته كثيره فالناس ابتعدت عنه.
0: ممكن بس انه ما صار له سوق. وبعدين اقول لك شغله، مو كل وقت الناس تطلبها، ويمكن لانها شتويه فما لها. انا يمكن نزلتها فتره بالشتاء ووقفتها وصار عليها الناس تطلبها، بس قليل ما الناس تطلبها.
2: والمموش نختبر المموش، متى ختام موش ربيان؟
0: لا المموش لا، مرغوب صراحه،
2: مرغوب صيف وشتاء
1: لانه سهل.
0: لانه سهل، وبعدين يعني مع اللحم ناس دخلته مع الرجال وبروحه، فينوكل كذا طريقه
1: عدل.
0: لانه حبيبه صراحه، وانا والوحدة.
1: عدل عدل، اسرع سريع وذايا متاخره طبختي على طول. المهم الحديث جدا
0: ذاياك ما عاد قوت صبار.
1: عدل عدل. احنا للامانه وصلنا للختام. شف سميره النصار، هل هناك كلمه اخيره حابه تقولينها في الدقائق الاخيره؟
0: لا لا تسلمين، ومشكورين على المداخله وهالاتصال، والله يحقق ديرتنا ان شاء الله المكروه والجميع ان شاء الله.
1: يعني اللهم امين، كل شكر لك شف سميره النصار.
0: الله يحفظكم،
1: مع السلامه.
0: الله يحفظكم.

0: احنا بكذا وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

موجز لأهم وآخر الأنباء. أعلنت الرئاسة العامة للجيش إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجار

0: المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض مساء اليوم لهجوم متكرر بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وزارة الخارجية تدين وتستنكر استمرار العدوان الآثم لإيران ووكلائها على البلاد والذي طال اليوم منفذ العبدلي الحدودي. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة 12 من الضربات على إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران تواصل نقض الاتفاقات وإنها ستدفع الثمن. تنديد عربي ودولي بالهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على سفن سعودية في البحر الأحمر. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم ما وراء الحكاية.

ما كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها، لكنها لم تغلق أسئلتها. بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل، نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال برنامج ما وراء الحكاية.

0: إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.
1: الرجل ذو القناع الحديدي، السجين الذي لم يكن يجوز لأحد أن يرى وجهه. في التاريخ سجن ملوك ووضع قادة خلف القضبان، ودخل الآلاف إلى الزنازين بأسمائهم وجرائمهم، لكن التاريخ لم يعرف سجينا أخفي اسمه ووجهه وحتى صوته مثل هذا الرجل. رجل عاش سنوات طويلة بين جدران السجون الفرنسية، ينتقل من قلعة إلى أخرى، تحرسه نخبة الجنود ويرافقه سجان واحد لا يفارقه أبداً. ولكن كان هناك أمر لم يكن مألوفاً، كان السجين يجبر على إخفاء وجهه ولا يسمح لأحد أن ينظر إليه، وإذا خالف أحد هذا الأمر كانت العقوبة الموت. توقفوا عند هذه الجملة. لا نتحدث عن قاتل متسلسل، ولا عن خائن للوطن، ولا عن ساحر، بل عن إنسان.

خشية الدولة أن يرى الناس وجهه، فمن يكون وما السر الذي كان يحمله؟ كان ذلك في فرنسا خلال حكم الملك لويس الرابع عشر المعروف بملك الشمس، الملك الذي حول فرنسا إلى إحدى أقوى دول أوروبا وبنى قصر فرساي العظيم. وكان يؤمن أن هيبة الملك لا يجوز أن تهتز أبداً، وفي وقت كانت القصور تمتلئ بالاحتفالات كانت هناك زنزانة مظلمة تخفي رجلاً لا يعرف أحد اسمه ولا سبب وجوده ولا متى سيخرج. وتذكر الوثائق الفرنسية أن السجين كان يعامل بطريقة غريبة، فلم يكن يعذب ولم يكن مقيداً بالسلاسل طوال الوقت، بل كان يقدم له طعام جيد وملابس نظيفة ويسمح له بقراءة الكتب، وكأنه لم يكن مجرماً بل رجلاً يجب أن يبقى حياً ولكن بعيداً عن الأعين. وهنا يبدأ أول الألغاز، لو كان خطيراً فلماذا كل هذا الاحترام؟ ولو كان بريئاً فلماذا السجن؟ ولو كان رجلاً عادياً فلماذا يخفى وجهه عن جميع الناس؟ الأغرب من ذلك أن كثيرين يعتقدون أن قناعه كان من الحديد الصلب، لكن أقدم الوثائق تشير إلى أنه كان على الأرجح قناعاً من مخمل أسود مدعماً بقطع معدنية، غير أن الأدب والروايات والأساطير حولته مع الزمن إلى الرجل ذي القناع الحديدي. وهكذا ولد اسم سيعيش لأربعة قرون وسيسأل العالم كله سؤالاً واحداً: من هو؟ ولماذا خافت فرنسا من وجه رجل واحد؟ رحلة السجين، الرجل الذي انتقل بين القلاع وبقي بلا اسم. لو أردنا أن نبحث عن هوية هذا الرجل فلن نبدأ باسمه، لأن التاريخ لم يمنحنا اسماً، ولن نبدأ بوجهه لأنه أخفي عن العالم. إذن سنبدأ بالأثر الوحيد الذي تركه، رحلته في سجلات الدولة الفرنسية. يظهر أن هذا السجين لم يبقى في مكان واحد، بل كان ينقل كلما انتقل سجانه، وكأن المهمة لم تكن حراسة السجين بل حراسة سر. كان الرجل المكلف بذلك الضابط الفرنسي بنين دوفيرج دي سان مارس، اسم قد لا يعرفه كثيرون، لكنه الرجل الذي قضى سنوات من عمره وهو يراقب سجينا واحدا. وكان الغريب أن سان مارس لم يكن يثق بأحد، فكان هو الذي يسلم الطعام أحيانا، وهو الذي يشرف على انتقاله، وهو الذي يتأكد أن وجه السجين لم يره أحد. أول الأماكن التي ذكر أنه أودع فيها كانت قلعة بنيغنيرول، وهي قلعة منيعة استخدمت لاحتجاز السجناء ذوي الأهمية السياسية، وهناك لم يسجل اسمه، بل كانت المراسلات الرسمية تكتفي بالإشارة إليه على إنه السجين لا أكثر. وكانت تعليمات وزير الحرب الفرنسي لوفوا إلى سان مارس شديدة الوضوح، إذا تحدث السجين في غير المسموح أو حاول كشف هويته فيتخذ ضده أقصى إجراء. لم تذكر الرسالة تفاصيل الإجراء، ولكنها كانت كافية لتدرك أن الأمر لا يتعلق بسجين عادي. ثم انتقل سان مارس إلى سجن آخر، وانتقل معه السجين، ثم انتقل مرة أخرى فانتقل السجين معه، وكأن هذين الرجلين أصبحا مرتبطين بمصير واحد لا يفارق أحدهما الآخر. في عام 1687 وصلا إلى جزيرة سانت مارغريت قرب سواحل البحر المتوسط، وهناك بدأت الشائعات. كان الصياد

هنا يرون حركة غير مألوفة داخل القلعة، وكان الحراس يتغيرون باستمرار، وكان هناك رجل لا يخرج إلا وجهه مغطى. فبدأ الناس يتساءلون من يكون وما الذي يجعل الدولة كلها تخشى ملامح وجهه. ولم تكن الشائعات هي الغريبة فقط، بل طريقة معاملته. فقد ذكرت بعض المراسلات أنه كان يحصل على طعام جيد وثياب نظيفة وأثاث أفضل من غيره من السجناء، وكأن من في السلطة لم يكن يريد إذلاله بل إخفاؤه. وهنا فرق كبير، فالسجن عقوبة، أما الإخفاء فهو عادة يكون لحماية سر. وفي عام 1698 صدر قرار جديد، تم تعيين سان مارس حاكماً على أشهر سجن في فرنسا، سجن الباستيل. ومرة أخرى لم يذهب وحده، بل اصطحب معه ذلك السجين الغامض. هناك وردت أوضح إشارة إليه في السجلات، إذ سجل دخول سجين يدعى مارشيولي، ويعتقد المؤرخون أن هذا الاسم لم يكن اسمه الحقيقي بل اسما مستعارا. وهنا يظهر لنا لغز جديد، إذا كانت الدولة قد أخفت وجهه فلماذا أعطته اسما لا يعرفه أحد؟ وإذا كان ذلك الاسم مزيفا فما الاسم الحقيقي الذي كانوا يحولون محوه من التاريخ؟ وبعد 5 سنوات في شهر نوفمبر لعام 1703 أعلنت وفاته، دفن بسرعة وسجل الاسم الذي دفن به دون أن يعرف أحد من كان الرجل الذي حمل هذا الوجه. ولكن الغريب أن وفاته لم تغلق الملف، بل كانت بداية الأسطورة. فمن هو هذا الرجل الذي خافت منه المملكة؟ وهل كان سجيناً أم أنه كان أقرب إلى العرش مما يتخيل أحد؟

هل تعلم؟ قبل أن نواصل رحلتنا في هذا الملف، إليكم بعض الحقائق التي لا يعرفها كثيرون عن الرجل ذي القناع الحديدي. هل تعلم أن عبارة الرجل ذو القناع الحديدي قد لا تكون دقيقة تاريخيا؟ فأغلب الوثائق المعاصرة للحادثة تشير إلى أن القناع كان على الأرجح من المخمل الأسود، وقد يكون مدعما بقطع حديدية. أما فكرة القناع الحديدي الكامل فقد اشتهرت لاحقا في الروايات والأدب. هل تعلم أن السجين لم يكن يعامل كبقية السجناء؟ فقد كانت له غرفة منفردة وسرير جيد وملابس نظيفة، ويسمح له باقتناء بعض الكتب، وكان سجانه يناديه باحترام لافت، وهو أمر نادر في سجون ذلك الزمان. أن السجان سان مارس أمضى أكثر من 30 عاما يرافق السجين نفسه، فكلما انتقل إلى قلعة جديدة انتقل السجين معه، وهذا ما دفع بعض المؤرخين إلى القول إن حراسة هذا الرجل كانت مهمة شخصية لا وظيفة إدارية، وأن المؤرخ والفيلسوف الفرنسي فولتير كان من أول من نشر القصة على نطاق واسع، فقد ذكر أن هناك سجينا غامضا كان يجبر على إخفاء وجهه، ومن هنا بدأ اللغز ينتشر في أوروبا كلها. أن الروائي الفرنسي ألكسندر دوما حول هذه القصة إلى إحدى أشهر الروايات في العالم، ولكنه غير كثيرا من الحقائق لأن هدفه كان صنع رواية مشوقة لا تسجيل التاريخ. ولكن إذا كانت الوثائق قليلة، فمن أين جاءت كل هذه النظريات؟ ولماذا اختلف المؤرخون اختلافا كبيرا؟

كبيرا في هوية الرجل. هنا تبدأ المرحلة الأكثر غموضا في القضية. في الفصل المقبل سنفتح الوثائق ونقرأ الرسائل ونبدأ بتتبع الخيوط التي جعلت بعض المؤرخين يقولون إن هذا السجين ربما كان أقرب إلى العرش الفرنسي مما يتخيل أحد.

إذا كان الرجل ذو القناع الحديدي قد دفن مع سره، فمن أين جاء هذا اللغز؟ والإجابة ليست من رواية ولا من فيلم، بل من رسائل رسمية كتبها رجال الدولة الفرنسية بأنفسهم. ففي إرشيف وزارة الحرب وجدت رسائل الوزير لوفو إلى السجان سان مارس، ولم تكن هذه الرسائل تذكر اسم السجين، بل كانت تؤكد على شيء واحد، أن يعزل تماماً وألا يتحدث إلى أحد وألا يعرف أحد هويته. وهنا توقف المؤرخون، لأن الدولة في ذلك العصر كانت تعدم الخونة وتنفي المتمردين ولا تحتاج إلى إخفاء وجوههم، فما الذي جعل هذا الرجل مختلفاً؟ ثم ظهر تفصيلاً آخر لا يقل غرابة، فعندما توفي السجين في سجن الباستيل عام 1703 سجل في دفتر الوفيات باسم مارشيولي، ولكن المؤرخين سرعان ما لاحظوا أن هذا الاسم لا يتطابق مع أي شخص معروف في تلك الفترة. فهل كان اسماً مزيفاً؟ أم خطأً في التسجيل؟ أم أن أحداً تعمد أن يدفن الحقيقة مع الجسد؟ وبعد سنوات ظهر رجل سيغير مسار القضية كلها، إنه الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي فولتير، وقد كان هو نفسه سجيناً سابقاً في الباستيل. وأثناء وجوده هناك سمع الحراس وبعض القدماء يتحدثون عن سجين غامض كان يجبر على إخفاء وجهه، وبعد خروجه ذكر القصة في كتابه، ومن هنا لم تعد القصة حبيسة الأرشيف، بل أصبحت حديث أوروبا كلها. وكلما انتشرت القصة ظهر سؤال جديد، ماذا لو لم يكن هذا الرجل مجرماً أصلاً؟ ماذا لو كان شخصاً لا يجوز أن يعرف الناس أنه ما زال على قيد الحياة؟ وهنا ولدت أول النظريات، قال بعضهم لعله أمير، وقال آخرون بل هو ابن غير شرعي لأحد الملوك. أما النظرية التي هزت أوروبا كلها فلم تكن قد ظهرت بعد، نظرية تقول أن الرجل ذا القناع لم يكن مجرد نبيل، بل كان شقيق الملك لويس الرابع عشر نفسه. وهل يمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد؟ أم أن الخيال سبق الحقيقة؟ ولكن هل كان شقيق الملك؟ في عالم التاريخ هناك نظريات تظل مجرد تخمين، وهناك نظريات تغير نظرتنا إلى التاريخ كله. أما في قضية الرجل ذي القناع الحديدي فلا توجد نظرية أثارت الجدل أكثر من هذه. تقول النظرية إن السجين لم يكن غريباً عن القصر الملكي، بل كان من داخله، بل كان يحمل الدم الملكي نفسه. وبحسب هذا الطرح فإن الملك لويس الرابع عشر لم يكن وحده عند الولادة، بل ولد معه توأم. وقد تبدو هذه الفكرة للوهلة الأولى أقرب إلى الأساطير، لكنها في ذلك العصر كانت تمثل كارثة سياسية. فلو ولد للملك توأم، فمن هو ولي العهد الحقيقي؟ ومن له الحق في العرش؟ وهل يمكن أن ينقلب أنصار أحدهما على الآخر؟ كانت فرنسا

في ذلك الوقت تعيش صراعات داخلية وخارجية، وآخر ما يحتاجه القصر هو أن يظهر شخص يمكن أن ينازع الملك على شرعية الحكم. ومن هنا قال أصحاب هذه النظرية إن الحل كان قاسياً، أن يخفى ذلك الطفل وأن يربى بعيداً، ثم عندما كبر وعرف الحقيقة أدخل السجن، لا لأنه أجرم بل لأن وجوده كان يشكل خطراً على العرش. وهنا يظهر السؤال المنطقي، إذا كان ذلك صحيحاً فلماذا لم يعدم؟ لماذا ينفق عليه؟ لماذا ينقل من قلعة إلى أخرى؟ لماذا يحظى بالاحترام؟ ولماذا يمنع الناس من رؤية وجهه؟

0: هنا يقول أنصار النظرية، لأن قتل أخ الملك ليس أمرا هينا، وإبقاءه حيا كان أقل خطرا من إعدامه. لكن عندما عاد المؤرخون الحديثون إلى سجلات الولادة ورسالات القصر وشهادات القابلات، لم يجدوا دليلا واحدا قاطعا يثبت ولادة توأم للملك، بل على العكس تشير معظم الوثائق المعاصرة إلى ولادة طفل واحد فقط. وهنا بدأت هذه النظرية تضعف أمام البحث الأكاديمي، إلا أنها لم تمت، لأن الروائي الفرنسي ألكسندر دوما أعاد إحياءها في روايته الشهيرة. فتخيل أن الرجل ذا القناع هو التوأم الخفي للملك، وأن إخفائه كان لحماية العرش. ومع نجاح الرواية انتشرت الفكرة في العالم، حتى أصبح كثير من الناس يعتقدون أنها حقيقة رغم أنها لم تثبت وثائقيا. إذن هل نستبعد هذه النظرية؟ لا. وهل نقبلها كحقيقة؟ أيضا لا، فهي من أشهر النظريات ولكنها ليست أقواها. بعد أن قرأنا الوثائق وتتبعنا رحلة السجين واستعرضنا أشهر النظريات، يبقى هناك سؤال ربما هو أخطر من كل ما سبق. ليس من هو الرجل، بل لماذا كان لابد أن يبقى مجهولا؟ في القرن السابع عشر لم تكن الدولة الفرنسية تعرف ما نعرفه اليوم من شفافية وحق المعلومة. كان الملك هو الدولة، وكانت كلمته قانونا، وكان الحفاظ على هيبة العرش لا يقل أهمية عن الحفاظ على الحدود. فأي خبر قد يضعف ثقة الناس بالملك كان يعد تهديدا للمملكة كلها. ولهذا لا يستبعد المؤرخون أن السجين مهما كانت هويته كان يعرف أو يمثل شيئا لا يريد القصر أن يخرج إلى النور. فربما كان يعرف تفاصيل صفقات سياسية سرية، أو أسماء متآمرين، أو مراسلات بين الملوك، أو ربما كان هو نفسه دليلا على حقيقة لا يجوز أن يعرفها أحد.
1: النظريات: من كان الرجل ذو القناع الحديدي؟ وأي النظريات هي الأقرب إلى الحقيقة؟ وبعد أكثر من 300 عام ما يزال اسم الرجل ذي القناع الحديدي غير معروف، ولكن هذا لم يمنع المؤرخين من طرح عشرات النظريات، بعضها اعتمد على وثائق، وبعضها على شائعات، وبعضها على الخيال. فلنتوقف عند أبرزها. النظرية الأولى إركولي أنطونيو ماتيولي، وهي اليوم من أقوى النظريات التي يميل إليها كثير من الباحثين. كان ماتيولي دبلوماسيا إيطاليا، ودخل في مفاوضات سرية مع الملك لويس الرابع عشر، لكنه أفشى تلك المفاوضات لدول أخرى، ومن ذلك الزمان كانت

0: تهريب أسرار الدولة يعد خيانة كبرى، فاختفى الرجل فجأة. بعض المؤرخين يرون أن اسم مارشيولي الذي سجل عند وفاته ليس إلا تحريفا لاسم ماتيولي، ولهذا يعتبرها العديد من الباحثين اليوم النظرية الأكثر قربا من الوثائق. النظرية الثانية شقيق الملك، وهي النظرية الأشهر شعبيا والتي تحولت إلى روايات وأفلام ومسرحيات، ولكنها تفتقر إلى الدليل الوثائقي القاطع. لم يعثر الباحثون على أي سجل رسمي يثبت ولادة توأم للملك لويس الرابع عشر، ولهذا فهي تبقى نظرية أدبية أكثر من كونها تاريخية. النظرية الثالثة ابن غير شرعي للعائلة الملكية. اقترح بعض الكتاب أن الرجل كان ابنا غير معترف به لأحد أفراد الأسرة المالكة، وأن القصر خشي من أن يستخدم اسمه في صراع على العرش، لكن هذه النظرية لم يدعمها إرشيف رسمي أيضا. وماذا يقول المؤرخون اليوم؟ عندما أعيدت دراسة الوثائق في القرن العشرين وجد أن أكثر الأدلة تشير إلى الدبلوماسي الإيطالي إركولي أنطونيو ماتيولي، ولكن الحقيقة أنه لا توجد وثيقة واحدة تقول بصراحة هذا هو الرجل ذو القناع الحديدي، ولهذا يبقى الملف مفتوحا ويبقى السؤال بلا إجابة نهائية. ولكن هناك سؤال ربما هو الأهم من هوية الرجل نفسه: لماذا أصرت الدولة الفرنسية على إخفائه كل هذه السنين؟ وماذا يقول لنا هذا الملف عن طبيعة السلطة وعن الأسرار التي قد تغير مسار التاريخ؟
1: قد نظن أن أكبر الألغاز هي التي لا نعرف إجاباتها، لكن التاريخ يخبرنا بشيء آخر، فأخطر الألغاز هي تلك التي يظن الجميع أنها انتهت وهي في الحقيقة لم تبدأ بعد. الرجل ذو القناع الحديدي لم يكن مجرد سجين في زنزانة مظلمة، بل أصبح رمزاً لكل حقيقة أخفيت، ولكل اسم محي من الوثائق، ولكل قصة لم يرد أحد أن تروى. وفي كل زمان سيبقى هناك من يحاول إخفاء الحقائق، وسيبقى هناك من يفتش عنها، لأن التاريخ لا ينسى، قد يتأخر، قد يصمت، قد تفقد وثائقه، وقد تحرق إرشيفاته، لكنه دائما يترك أثرا صغيرا يقود بعد سنوات إلى سؤال جديد. وربما ليست مهمتنا أن نجيب عن كل سؤال، بل أن نحرص على ألا تموت الأسئلة. إلى هنا نصل إلى نهاية حكاية لم ينتهي جدلها، ولغز لم يفقد برقه. ربما سيأتي يوم يكشف فيه القناع أخيرا، ولكن إلى أن يحين ذلك اليوم سيبقى الرجل ذو القناع الحديدي ينظر إلينا من بين صفحات التاريخ دون أن نعرف وجهه، ودون أن نعرف اسمه، ودون أن نتوقف عن محاولة البحث عنه. وفي ما وراء الحكاية، حيث نؤمن أن وراء كل قصة معروفة حكاية أخرى لم تروى بعد.
0: ماذا تعلمنا من هذه الحكاية؟ قيمة القصة ليست في أن نعرف اسم الرجل، بل في أن نفهم كيف يمكن أن تغير السلطة مسار التاريخ، وكيف يمكن لوثيقة واحدة أن تغير ما نعتقد أن

أنه حقيقة، تعلمنا أيضا أن المؤرخ الحقيقي لا يبني استنتاجاته على الشائعات، بل يفرق بين الرواية والوثيقة وبين الخيال والحقيقة. فقد تكون أشهر قصة في العالم هي أقلها دقة، وقد يكون سطر واحد في أرشيف قديم أصدق من عشرات الروايات.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فاطمة الجاسم، أحمد سالم العتيبي، مشاري المطيري. ما وراء الحكاية أخرجه لكم فيصل الظفيري.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم محمد مزيد وغانم الوسمي، تنفيذ أحمد سعود. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.

0: أهلا بكم مجددا أيها الأصدقاء المستمعون، أهلا بكم في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم أبواب التقنية.
1: نبدأ معكم مستمعين الكرام في رحلة الترفيه المنزلي، من أشرطة الفيديو إلى النظم الصوتية المحيطة الذكية. لم تشهد غرف المعيشة في تاريخ البشرية تحولا تقنيا مثيرا للاهتمام كما شهدته في العقود الأربع الماضية. لقد تضاءلت المسافة بين دور العرض السينمائي ومنازلنا اليوم حتى تلاشت تقريبا. هذه الرحلة ليست مجرد قفزات في جودة الصورة، بل هي ثورة شاملة في طريقة التفاعل مع المحتوى، بدءا من الشرائط البلاستيكية الميكانيكية وصولا إلى الأنظمة الذكية التي تحيط بنا اليوم بالصوت وتتعلم من عاداتنا.
0: إليكم مستمعين الكرام تفصيل لهذه الرحلة المذهلة. عصر أشرطة الفيديو، ميلاد الترفيه المنزلي، سبعينيات القرن العشرين. في عام 1976 بدأ عصر أشرطة الفيديو الذي غير قواعد اللعبة. قبل ذلك كان على المرء الذهاب إلى السينما أو انتظار بث الأفلام على التلفزيون. التجربة كانت أجهزة تسجيل الفيديو ضخمة وتصدر صريرا ميكانيكيا عند تشغيلها. جودة الصورة كانت ما نسميه اليوم منخفضة الدقة مع ألوان باهتة أحيانا. أما التحديات، كان على المستخدمين تذكر إعادة تدوير الشريط قبل إرجاعه للمكتبة، ومعاناة ظاهرة تمزق الشريط أو تشوه الصورة التي تتطلب ضبط التتبع يدويا. أما الأثر، عزيزي المستمع، رغم قصورها منحتنا أشرطة الفيديو حرية التحكم في الوقت، الإيقاف المؤقت، الإرجاع، التقديم السريع لأول مرة. وثروة الأقراص المضغوطة المرئية والصوت المحيطي المبكر، نهاية

0: التسعينيات مع ظهور الأقراص المضغوطة ذات السعة التخزينية الكبيرة في عام 1996 اختفى التدوير اليدوي وحدثت قفزة نوعية
1: وكانت انطلاقا من الصورة. انتقلنا إلى الدقة القياسية الرقمية مما جعل الصورة حادة وألوانها مستقرة دون تشوه. الصوت هنا بدأ الترفيه المنزلي يتذوق طعم السينما مع ظهور تقنية الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات. بدلا من الصوت القادم من مكبرات الصوت التلفزيوني أصبح لدينا اليوم قنوات منفصلة أمامية وخلفية ومركزية بالإضافة إلى مكبر صوت للنغمات المنخفضة. ومن المميزات الإضافية أيضا قدمت هذه الأقراص قوائم تفاعلية وتعليقات المخرجين وحذف المشاهد مما حول مشاهدة الفيلم إلى تجربة غنية.
0: ونأتي إلى الدقة العالية والشاشات المسطحة منتصف الألفية الثالثة مع تزايد حجم شاشات التلفزيون التي تحولت من الشاشات ذات الأشعة المفرغة الضخمة إلى الشاشات البلورية المسطحة. أصبحت عيوب الأقراص المضغوطة واضحة. جاءت أقراص التخزين البصري فائقة السعة لتملأ هذه الفجوة. أما الصورة فإن تقنية الدقة العالية الكاملة تمت لاحقا الدقة فائقة الوضوح مما قدم تفاصيل مذهلة لم تكن مرئية من قبل. ونأتي أعزائي المستمعين إلى الصوت غير المضغوط. ظهرت صيغ صوتية متطورة جدا والتي قدمت صوتا خاليا من أي فقدان في البيانات مطابقا تماما لما يعرض في استديوهات الإنتاج السينمائي.
1: ووصلنا إلى عصر البث التدفقي والذكاء الاصطناعي منذ عام 2020 فصاعدا. شهد هذا العصر تحولا من الملكية المادية إلى امتلاك أشرطة أو أقراص إلى الوصول الرقمي عبر منصات البث المرئي المباشر عبر الشبكة العنكبوتية. وأتينا إلى التحول. أصبح التلفزيون نفسه ذكيا متصلا بالإنترنت مباشرة وقادرا على تقديم توصيات بناء على خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وأتينا أيضا إلى التحدي الصوتي. مع زوال الأقراص لجأ الكثيرون إلى مكبرات الصوت المدمجة في الشاشات الرقيقة جدا مما أدى إلى تراجع جودة الصوت لصالح صورة رائعة. هنا برزت الحاجة لحلول صوتية جديدة.
0: حيث أتى عزيزي المستمع بالنظم الصوتية المحيطية الذكية الحاضر والمستقبل لحل مشكلة الصوت الضعيف للشاشات الحديثة وتلبية رغبة المستهلكين في التخلص من فوضى الأسلاك التي كانت تميز الأنظمة الصوتية التقليدية. ظهر الجيل الجديد من الترفيه الصوتي. وأيضا عزيزي المستمع أشرطة الصوت الذكية. أصبحت هذه الأجهزة هي العمود الفقري للترفيه المنزلي. هي عبارة عن شريط واحد يوضع أسفل الشاشة لكنه يضم عشرات المكبرات التي تستخدم خوارزميات معقدة لعكس الصوت عن الجدران لخلق وهم الصوت المحيطي.
1: أما بالنسبة للصوت ثلاثي الأبعاد لم يعد الصوت يبث عبر قنوات ثابتة يمين يسار خلف بل أصبح صوتا مقترنا بالكائنات. يمكنك سماع صوت مروحية تحلق فوق رأسك من الأعلى أو صوت مطر يسقط من السقف. يتم تحقيق ذلك بإضافة مكبرات صوت علوية موجهة نحو السقف داخل شريط الصوت. التكامل مع المساعدات الصوتية أصبحت هذه الأنظمة تحتوي أيضا على مساعدين افتراضيين مدمجين. يمكنك الآن إطلاق أمر صوتي مثل شغل فيلم الرعب الجديد أو اخفض الصوت دون لمس أي زر.
0: ونأتي إلى الصوت المتعدد الغرف. بفضل تقنيات الاتصال اللاسلكية المتقدمة يمكنك ربط شريط الصوت في غرفة المعيشة بمكبرات صوت ذكية في المطبخ وغرف النوم لتشغيل نفس الموسيقى في كل أنحاء المنزل بشكل متزامن. القياس الذكي للغرفة. تستخدم الأنظمة المتطورة ميكروفونات مدمجة في تطبيق الهاتف لقراءة صوت الصفيرة الذي تصدره المكبرات، ثم تقوم بتعديل الترددات تلقائيا لتتناسب مع حجم الأثاث والجدران في غرفتك الخاصة.

0: ونأتي مستمع الكريم إلى الخلاصة من المادة إلى السحابة. لقد قطعنا شوطا طويلا من الوقت بجانب جهاز تسجيل الفيديو الضخم لضبط ساعته إلى الاستلقاء على الأريكة وإطلاق أمر صوتي لمساعد ذكي يقوم بتشغيل فيلم بأعلى دقة ممكنة مع صوت محيطي ثلاثي الأبعاد يغمر المكان. إن الهدف ظل ثابتا عبر هذه العقود وهو الانغماس الكامل في التجربة، ولكن الأدوات تغيرت من بلاستيك ومغناطيس إلى بيانات ضوئية وإشارات ذكية تتعلم كيف يستمع الإنسان. وما زال المستقبل يحمل لنا المزيد، حيث يتجه الترفيه المنزلي نحو دمج تقنيات الواقع الافتراضي والصوت المكاني الشخصي ليجعل من كل مقعد في المنزل المقعد الأمامي في السينما.
1: الإنترنت شبكة عالمية تربط ملايين الأجهزة حول العالم وتتيح تبادل المعلومات والتواصل بسرعة وسهولة. يستخدم في التعليم والعمل والترفيه والبحث وأصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: ونأتي مستمع الكريم إلى المحور المعماري وتصميم الديكور.
2: لم يكن التطور في وسائل الترفيه المنزلي مجرد تغيير في طريقة المشاهدة، بل كان ثورة هندسية ومرئية أعادت صياغة تصميم غرف المعيشة بالكامل. في العقود الماضية كانت أجهزة الترفيه مثل مشغلات الأشرطة والأقراص تحتاج إلى قطع أثاث ضخمة وثقيلة. كان يتم تصميم خزانات خشبية مزخرفة خصيصا لاستيعاب هذه الأجهزة الباهظة لتصبح هذه الخزانات هي المركز المهيمن على فراغ الغرفة، مما كان يستهلك مساحة كبيرة ويفرض ترتيبا معينا ومحددا لمواقع المقاعد والأرائك. كانت الأشرطة والأقراص المكتنزة بجانب الجهاز تمثل فوضى بصرية مقبولة في ذلك الوقت، بل إنها كانت تعكس تحديا وثقافة في المنزل. ومع بزوغ عصر الشاشات المسطحة الرقيقة بدأت معادلة الديكور تنقلب رأسا على عقب. تراجعت فكرة أن الجهاز هو محور الغرفة ودخلنا عصر البساطة، حيث أصبحت الشاشة مجرد لوحة إلكترونية يمكن تعليقها على الحائط. لكن هذه الخطوة لم تحل التحدي بالكامل، بل بدأت معضلات معمارية جديدة تظهر على السطح.
0: لقد تحول هدف المصممين الداخليين من إبراز التقنية إلى إخفاؤها تماما، فمع انتشار أنظمة الصوت المحيطي المتعددة ظهرت مشكلة الفوضى المرئية الناتجة عن الأسلاك والصناديق. هنا برزت مهارة التصميم في دمج التكنولوجيا داخل البنية التحتية للغرفة دون أن تظهر. أصبحنا نرى تمرير الكابلات داخل الجدران وخلف الألواح واستخدام مكبرات صوت مبنية داخل السقف أو مخبأة خلف قماش الأثاث المثقب لتسمح بمرور الصوت دون رؤية المكونات. حتى لوحات العزل الصوتي أصبحت تصمم بشكل هندسي جميل لتعلق كديكور فني يزين الجدران ويخدم الصوت في ذات الوقت. الخلاصة أن الفلسفة المعمارية الحالية تسعى لتحقيق الاندماج اللامرئي، حيث تختفي الآلات وتبقى التجربة السينمائية الغامرة هي الطاغية.

0: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: الاقتصاد واستهلاك المال.
2: شهد نموذج الإنفاق الترفيهي تحولاً جوهرياً لم يقتصر تأثيره على محفظة المستهلك فحسب، بل على مفهوم الملكية نفسه. في الماضي كان الترفيه المنزلي يعتمد على اقتصاد الاقتناء المادي، كان شراء شريط فيديو أو قرص مرئي، كنت تدفع مبلغاً مقابل واحداً، لكنك في المقابل تملك ذلك المنتج إلى الأبد. كان بإمكانك عرضه في مكتبتك أو إعارته للأصدقاء أو حتى بيعه في الأسواق المستعملة لاسترجاع جزء من مالك. كانت القيمة المادية للمنتج حقيقية، ورغم ارتفاع تكلفته أحياناً إلا أن المستهلك كان يشعر بالاكتفاء التام بعد إتمام عملية الشراء. ومع انتقالنا إلى عصر البث التدفقي عبر الشبكة العنكبوتية،

تلاشت هذه المعادلة الاقتصادية التقليدية واستبدلت بنموذج الاستهلاك المستمر، ثم تشويق هذا النموذج الجديد على أنه إنقاذ لميزانية المستهلك من خلال تقديم مكتبات ضخمة مقابل مبالغ شهرية بسيطة تبدو زهيدة. هنا بدأ التحول المالي المبطن، فبينما كان المستهلك قديما يشتري عددا محددا من الأفلام عندما تكون ميزانيته ضيقة، أصبح اليوم يدفع رسوما شهرية ثابتة ومستمرة دون توقف. ومع تشتت المحتوى وتوزعه على عدة خدمات متنافسة، أصبح المستهلك مجبرا على الاشتراك في أكثر من خدمة في وقت واحد لكي يحصل على تنوع كاف، مما رفع التكلفة الشهرية بشكل مضاعف. النتيجة هي أن الفرد ينفق مبالغ طائلة على مدار العام تفوق ما كان ينفقه قديما، لكنه في النهاية لا يمتلك شيئا ملموسا. لقد تحولنا أعزائي المستمعين من مالكين للترفيه إلى مستأجرين دائمين له. إذا توقف المستهلك عن دفع الرسوم يحرم فورا من دخول مكتبته الرقمية بالكامل، بل الأخطر إذا قررت الشركة المزودة للخدمة إزالة فيلم معين من خوادمها يختفي الفيلم من حسابك وكأنه لم يكن موجودا قط. لقد نجحت الصناعة في خلق آلية اقتصادية تعتمد على الاستنزاف المالي الهادئ والمستمر مقابل وهم الوصول اللانهائي لشيء لا نملكه.

0: ونأتي إلى محور العلاقات الاجتماعية.
1: لم يكن الترفيه مستمع الكريم الخاص في المنزل في الماضي مجرد استهلاك لمادة مرئية أو صوتية، بل كان طقسا اجتماعيا يعزز الروابط الأسرية، عندما كان جهاز العرض الواحد يعتبر المركز الوحيد لغرفة المعيشة. كان تشغيله يقتضي توافقا وتفاوضا جميلا بين أفراد الأسرة الواحدة. كان يجب على الجميع الاتفاق على اختيار فيلم أو برنامج واحد يناسب مختلف الأعمار والاهتمامات. هذا التفاوض بحد ذاته كان شكلا من أشكال التواصل، وكانت لحظات المشاهدة المشتركة تخلق ذكريات مشتركة ونقاشات حية تدور فور انتهاء العرض. كانت غرفة المعيشة بفضائها المحدد ومقعدها الموجه نحو شاشة واحدة تفرض نوعا من التلاحم العاطفي والجسدي، إلا أن الثورة التقنية قدمت أدوات التخصيص الفردي، وهو ما أدى إلى تفكيك هذا التجمع بشكل تدريجي. ومع انتشار الأجهزة المحمولة الصغيرة والشاشات اللوحية، لم تعد غرفة المعيشة مكانا يخضع لقواعد المشاهدة الجماعية. لقد تحولت مساحة المنزل المشتركة إلى ساحات يمكن وصفها بالوجود معا بشكل منعزل. تجلس الأسرة اليوم على الأريكة ذاتها وتتشارك نفس المكان المادي، لكن كل فرد يرتدي سماعته الخاصة ويحدق في شاشته الصغيرة، يعيش مغامرة سينمائية أو يتابع عرضا مختلفا تماما عن الشخص الذي يجلس بجانبه. هذا الانفصال الرقمي قضى على لغة الجسد والمشاركة الوجدانية التي كانت تتم أثناء المشاهدة. لم يعد هناك ضحك جماعي مفاجئ عند مشهد كوميدي، ولا صرخات دهشة متزامنة، ولا حتى جدال عفوي حول مصير شخصية العمل. لقد تحول كل فرد إلى جزيرة رقمية منفصلة يبني ذائقته وثقافته الترفيهية الخاصة بشكل مستقل عن باقي أفراد العائلة، مما أدى إلى تقلص المساحات المشتركة في الاهتمامات بين الآباء والأبناء. إن المفارقة المؤلمة في هذا المحور هو أن التكنولوجيا التي جاءت لتقربنا من عوالم بعيدة ومتنوعة هي نفسها التي بنت جدارا صامتا وغير مرئي بين أفراد الأسرة الواحدة. لقد استبدلنا الحوار البشري المباشر بالانبهار الشديد بالشاشات المضيئة، مما جعل القرب الجسدي مجرد وهم يخفي وراءه مسافات نفسية واجتماعية واسعة.
2: التواصل الاجتماعي الحديث يعتمد على الإنترنت والتطبيقات الرقمية، مما يجعل التواصل بين الناس أسرع وأسهل مهما كانت المسافات، وقد أسهم في تبادل المعرفة والأفكار وتعزيز العلاقات، مع أهمية استخدامه بوعي ومسؤولية.
3: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

0: وننتقل مستمعينا الكرام إلى الجانب النفسي والسلوكي.
1: فرض التطور التكنولوجي تغييرا عميقا في بنيتنا النفسية وسلوكياتنا الاستهلاكية، حيث أعاد تشكيل طريقة تعامل أدمغتنا مع الإثارة والمكافأة. في الماضي كان ترتيب بث المسلسلات يتبع وتيرة أسبوعية بطيئة، وكان هذا الانتظار الممتع جزءا أساسيا من المتعة نفسها. كان المشاهد يعيش في حالة من الترقب والتشويق طوال الأسبوع، يتبادل التحليلات والتوقعات مع أصدقائه وزملائه، مما حول المتابعة إلى حدث اجتماعي وثقافي ممتد. هذا الانتظار كان يعلم الدماغ الصبر ويجعل لحظة مشاهدة الحلقة الجديدة مكافأة مستحقة تشعر بالمتعة المضاعفة. لكن مع ظهور مكتبات البث التدفقي والقوائم التلقائية الذكية انهارت هذه النفسية تماما. لقد تم استبدال مبدأ التأجيل الممتع بمبدأ الإشباع الفوري. عندما تنتهي الحلقة لا يتعرض المشاهد لفترة صمت أو توقف طبيعي، بل تقوم الأنظمة الذكية بإطلاق الحلقة التالية تلقائيا خلال ثواني معدودة. هذا التلاعب التقني البسيط يقضي على أي مقاومة ذهنية، فيجد المشاهد نفسه أسير دائرة لا نهاية لها من الاستهلاك، مدفوعا برغبة لا واعية في معرفة ما سيحدث لاحقا، متجاهدا التعب أو التزاماته. نتيجة لهذا الإغراق المستمر ولدت ثقافة المشاهدة الشرهة التي أدت إلى تآكل قدرتنا على الصبر بشكل عام. لقد تعودت أدمغتنا على وتيرة سردية سريعة جدا، مما جعلها ترفض أي مشهد بطيء أو تمهيدي في الأعمال الفنية. بل إن المشاهد المعاصر أصبح يتململ من مجرد مشاهدة العنوان الافتتاحي للمسلسل، ويسارع بالضغط على زر التخطي ليواصل الإثارة فورا.
0: لقد فقدنا القدرة على هضم القصص بالوتيرة التي قصدها صانعوها، وأصبحنا نتعامل مع الأعمال الفنية العميقة وكأنها وجبات سريعة نبتلعها دون تذوق.
1: مستمعي الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة. إلى هنا دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج أبواب التقنية. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، محمد مزيد، غانم الوسمي، أحمد سعود، والمخرج عبد الله حجي.

إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM الوجهة الإذاعية حول العالم.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة، سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة

عادية إثر العدوان الإيراني الآثم. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبدلي الحدودي تعرض مساء أمس لهجوم متكرر بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وزارة الخارجية تدين وتستنكر استمرار العدوان الآثم لإيران ووكلائها على

أبدلي الحدودي. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يوم أمس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، واستمع سموه إلى شرح حول نسب التقدم في تنفيذ المشاريع والأطر الزمنية المحددة لها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الإنجاز اتساقا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصباح، ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج، ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق، ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر شيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة شيخ خالد محمد الخالد الصباح، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس اتصالا هاتفيا بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت الرئاسة العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان تعرض منفذ العبد للحدودي مساء أمس لاستهداف متكرر بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد. وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية واتخاذها جميع التدابير اللازمة لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره. هذا وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب يوم أمس أن فرق إطفاء مركزي الصبية والعبدلي تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمنفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك بعد استهدافه بطائرات مسيرة معادية. وأوضح العميد الغريب في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية
إذا اقتصر

أثرت على الخسائر المادية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات استمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلائها على البلاد، والذي طال يوم أمس منفذ العبد للحدودي من خلال عدد من الهجمات بطائرات مسيرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وتشدد الوزارة على أن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجا عدائيا ممنهجا وغير قابل للتبرير أو القبول. وتجدد الوزارة التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أراضيها ومقدراتها وحفظ أمنها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأكدت الخارجية في بيان لها تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددة على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. وشددت على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين القاضيين بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتعدهما خطوة مهمة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 من يوليو لعام 2024 بشأن عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وثمنت الخارجية في بيان موقف الحكومتين الهولندية والبلجيكية المنسجم مع أحكام القانون الدولي، مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما في التصدي للسياسة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي التي تقوض فرص تحقيق السلام. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المتضررة جراء العدوان الإيراني الآثم على المحطات بالتزامن مع ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف، وذلك لمتابعة سير العمل والإطمئنان على أوضاع العاملين. وقالت الوزارة إن الوزير المخيزيم اطلع خلال الجولة على سير العمليات التشغيلية في المحطة واستمع إلى شرح من المسؤولين والفنيين حول أعمال إعادة التشغيل للوحدات المتضررة والموقوفة احترازيا، كما استمع إلى شرح حول الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء والماء والحفاظ على استقرار منظومتي الكهرباء والماء. وثمن الوزير المخزيم جهود العاملين الكبيرة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، داعيا جميع العاملين إلى استمرار الجهود المتواصلة خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ دولة الكويت لتظهر مهنية ووطنية منتسبي الوزارة.

بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية والمائية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. قام رئيس الإدارة العامة للجمارك الكويتية يوسف النويف بزيارة تفقدية إلى منفذ العبد للحدودي عقب اعتداءات آثمة استهدفته يوم أمس الخميس بطائرات مسيرة أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية. وقالت الجمارك في بيان صحفي إن النويف ونائبه لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر اطلعا على الأضرار التي لحقت بمركز جمارك العبدلي، فيما استمعا إلى شرح من المسؤولين الميدانيين حول آثار الاعتداءات والإجراءات المتخذة. وأضاف أن الجمارك تواصل أداء مهامها في جميع المنافذ وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المنافذ واستمرارية الخدمات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأشاد بجهود منتسبي الجمارك في أداء واجبهم والمحافظة على انسيابية العمل رغم الظروف الاستثنائية. دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية استمرار اعتداءات إيران ووكلائها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. وقالت الدول السبع في بيان مشترك إن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 من فبراير لعام 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو الماضي. وأشارت إلى أن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة خاصة ضد مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واستهدفت منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية. وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817-2026، فضلا عن مخالفتها التعهدات التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، بما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وشددت الدول السبع على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية. ورحبت بقرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حصر السلاح بيد الدولة بحلول 30 سبتمبر 2026، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران من مواصلة هجماتها على دول المنطقة. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها واتخاذ تدابير إضافية في حال استمرار هذه الاعتداءات، كما أشادت ببسالة قواتها المسلحة وجاهزيتها في حماية أمنها وسيادتها، مثمنة تماسك مواطنيها ووحدتهم في مواجهة التحديات. وجددت الدول السبع التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي. وأكدت في ختام البيان تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وبما تقدمه المملكة من دعم إنساني وتنموي للجمهورية اليمنية.

في عمان دان الأردن الاعتداء الذي استهدف منفذ العبد للحدودي في دولة الكويت بطائرات مسيرة معادية. وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. في أبوظبي دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في نيويورك بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وأكد البديوي خلال اللقاء أهمية وضع حد للاعتداءات التي تهدد أمن دول المجلس أو أمن دول مجلس التعاون العربية، مشددا على ضرورة تعزيز جهود السلام والاستقرار، فيما أعرب غوتيريش عن تضامنه مع دول المجلس وأهمية وقف الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه عن إدانته الشديدة للعدوان الإيراني المستمر الذي يستهدف عددا من الدول الأعضاء في المنظمة بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا وغير مسؤول لميثاق المنظمة ومبادئها. في المنامة أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع في مملكة البحرين الشقيقة عن اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفتها، مؤكدة نجاح منظومات الدفاع الجوي في التعامل معها. في عمان أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال الساعات 24 الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. في جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مشيرا إلى شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وأنه على وشك اتخاذ القرار. وقال ترامب لموقع أكسيوس إن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، متهما طهران بالتنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة، مضيفا أن الإيرانيين يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها على الفور تقريبا أو يقررون تغيير بنودها. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة أخرى منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قبل 9 أيام، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع حركة السفن من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

في الرياض، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تعرض السفينة أنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أسفر عن اندلاع حريق في مقدمة السفينة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة تأكيده سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وحول ردود الفعل المنددة، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما نددت دول خليجية وعربية ودولية بهجمات ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر. في الأثناء، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاستهداف الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له السفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية. وأكد البديوي في بيان أن هذا الاعتداء يمثل امتدادا للسلوك العدائي الذي تنتهجه الميليشيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة البحرية. وقال إن استمرار الميليشيا الحوثية في التهديد باستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية يعد تصعيدا خطرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الممارسات غير المسؤولة. وشدد الأمين العام على تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون. في واشنطن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ الحوثيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين هم وكلاء لإيران. في مانيلا، يعتزم وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من ضغوط في إمدادات الوقود المطالبة بضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، وذلك في ختام اجتماعات استمرت أسبوعا طغت عليها تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وفق مسودة بيان اطلعت عليها وكالة فرانس بريس، وستجدد مسودة البيان التي من المتوقع أن تصدر عن اجتماع رابطة آسيان الدعوات إلى ضبط النفس في الصراع الدائر بالشرق الأوسط والذي خلف تداعيات اقتصادية امتدت آثارها لتشمل المنطقة بأسرها. في بيروت، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده ستكون حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر لأهالي الجنوب اللبناني، وذلك خلال ترأسه اجتماعا في السراي الحكومي لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم. من جانبه، قال مسؤول لبناني إن بيروت لديها ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش اللبناني. في القدس المحتلة، اقتحم 2300 مستوطن يتقدمه

وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك. في القاهرة أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره ورفضه لاقتحام آلاف من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمشاركة وزراء في الاحتلال الإسرائيلي وبحماية الشرطة، مؤكدا أن هذه الممارسات تنذر بتأجيج الغضب في المنطقة. وقال فهمي في بيان صحفي إن وتيرة الاقتحامات تصاعدت بصورة كبيرة الأشهر الأخيرة، بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، محذرا من خطورة هذا المخطط الذي تتبناه جماعات إسرائيلية متطرفة تهيمن على حكومة الاحتلال وتوجه سياساتها. في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة جراء إطلاق نار وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله، في حين استشهد 4 متأثرين بإصابتهم في قصف سابق لجيش الاحتلال. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اللقاء الذي جمع الوزير لافروف بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا، قالت إن لافروف حذر روبيو من استمرار تدفق شحنات الأسلحة لأوكرانيا، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول. وأضاف البيان أن لافروف أبلغ روبيو بأن موسكو لا تزال ملتزمة بالمقترحات التي طرحها الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في أغسطس الماضي في ألاسكا. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى محادثة جيدة وصريحة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف روبيو أنهم مستعدون للإطلاع بدور بناء للمساعدة في وضع نهاية لحرب عبثية، وعلى استعداد للقيام بذلك دون أن يكشف تفاصيل المحادثات التي جرت مع لافروف. أيها السادة، إليكم إعادة لموجز النشرة. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبد للحدودي تعرض مساء أمس لهجوم متكرر بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وزارة الخارجية تدين وتستنكر استمرار العدوان الآثم لإيران ووكلائها على البلاد، والذي طال يوم أمس منفذ العبد للحدودي. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج وليد المطيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة دولة الكويت تقدم الموجز

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ، في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلباقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك الثمين. هنا تختزل القرون إلى دقائق، وتتحول الكلمات إلى شرارات فهم تثري رحلتك.

الموجز، إعداد فواز المطيري، تقديم محمد مزيد وفواز المطيري، تنفيذ غدير الكندري، الموجز إخراج هاني الصالح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي الموجز، حيث سنقف عند كتب صنعت أثرا في الفكر وتركت بصماتها في تهذيب الإنسان وتوجيه القلب وتزيين الضمير.
1: كتابنا في هذه الحلقة هو كتاب أدب النفوس للإمام أبي عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي، ذلك العالم الذي جعل من محاسبة النفس طريقا إلى إصلاح القلب، ومن تفتيش النية مفتاحا لاستقامة السلوك.
0: في هذا الكتاب مستمعينا الكرام لا نقرأ مواعظ عابرة، بل ندخل إلى عالم دقيق من تربية الداخل، حيث تصبح النفس موضع مراجعة والقلب ميزانا والنية أصلا تقاس به الأعمال.
1: نبدأ معا رحلة في كتاب صغير الحجم عميق المعنى، يعلمنا أن أدب النفس ليس ترفا ولا زينة للكلام، بل هو أساس الإيمان الصادق وباب من أبواب النجاة.

0: أدب النفوس.
1: الموجز.
2: وإليك مستمعي الكريم مدخل إلى كتاب أدب النفوس.
3: نقف أمام عمل تربوي يخاطب الإنسان من أعماق مواضعه ومن نيته وقلبه وسره ومواقفه الخفية التي لا يراها الناس. فالمحاسبي لا يكتفي بأن يقول للقارئ افعل الخير واترك الشر، بل يأخذه إلى ما هو أدق من ذلك فيسأله: لماذا فعلت الخير؟ لمن عملت؟ وهل كان القلب موافقا لظاهر العمل؟ وهل سلمت النية من حب المدح أو خوف الذم أو طلب المنزلة عند الناس؟ هنا تتجلى قيمة الكتاب، فهو لا يعرض أخلاقا عامة بصورة باردة، ولا يكتب في الزهد كمن ينفر من الحياة، بل يضع الإنسان أمام مرآة صافية ليرى نفسه كما هي لا كما يحب أن يراه الآخرون. ومن هنا جاء اسم المؤلف مناسبا لروح الكتاب، فهو المحاسبي، وقد اشتهر بمحاسبة نفسه، فصار اسمه عنوانا لنهج كامل في التربية الروحية والأخلاقية. إنه يعلمنا أن البداية الحقيقية لإصلاح الإنسان ليست في تغيير مظهره ولا في تحسينه.

0: حسين عباراته ولا في كثرة دعواه، بل في أن يصدق مع نفسه وأن يفتش دوافعه وأن يستحضر مراقبة الله فيما يظهر وما يخفي.
1: وإذا كانت كتب الأخلاق كثيرة في التراث الإسلامي، فإن كتاب أدب النفوس يتميز بأنه ينقل الحديث من مجرد الوصاية إلى منهج المراقبة والمراجعة. فالحارث المحاسبي يرى أن إصلاح الظاهر مرتبط بإصلاح الباطن، وأن العمل لا يستقيم إلا إذا استقامت السريرة، وإن القلب إذا اختلت نيته اختل معه وجه العمل مهما بدا في أعين الناس جميلا ومتقنا. هذه الفكرة تجعل الكتاب قريبا من واقعنا المعاصر، فكم من إنسان يظهر للناس في صورة ناجح وفي داخله متعب من صراع الرياء والقلق وحب الظهور، وكم من عمل يبدو صالحا في شكله ولكنه يحتاج إلى سؤال صادق: ما نيته؟ وما غايته؟ وما حقيقة القلب الذي صدر عنه؟ لهذا يبدو الكتاب كأنه كتب لكل زمان، لأن النفس الإنسانية مهما تغيرت العصور والأدوات تبقى محتاجة إلى من يذكرها بحدودها ويربي فيها الصدق ويوقظها من الغفلة ويدعوها إلى أن تكون أكثر تواضعا وأصفانية وأعمق إدراكا لمعنى العبودية. هكذا تبدأ رحلتنا مع آداب النفوس، رحلة لا تقف عند القراءة بل تدعونا إلى المراجعة، ولا تكتفي بالمعرفة بل تريد من المعرفة أن تصير سلوكا، ومن السلوك أن يصير نورا في القلب واستقامة في الحياة.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم الحارث المحاسبي، سيرة عالم جعل من القلب ميدان الإصلاح.
2: حينما نتحدث عن كتاب آداب النفوس فلا بد أن نقف أولا عند صاحبه الإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي، ذلك العالم الجليل الذي ارتبط اسمه بمعنى عميق من معاني التربية الروحية، وهو معنى محاسبة النفس. ولم يكن لقبه المحاسبي لقبا عابرا، بل كان دالا على منهج في الحياة وطريقة فهم الإنسان لنفسه، في مراقبته لخواطره ومراجعته لنياته قبل أن تخرج من أعماله إلى الناس. ولد المحاسبي في عصر كانت فيه بغداد مركزا للعلم والجدل والفكر، حيث اجتمعت مدارس الفقه وحلقات الحديث ومجالس الكلام ومسالك الزهد والعباد. وفي هذا الجو المزدحم بالأسئلة اختار المحاسبي أن يتجه إلى السؤال الأدق: ما حال القلب؟ وما موقع النية؟ وكيف يتحول العلم من كلام يقال إلى أخلاق تعاش؟ لذلك بدأ في كتاباته عالما لا يقف عند المعرفة النظرية ولا يكتفي بالبحث في المسائل الخارجية، بل يغوص في أعماق النفس ويحاول أن يكشف حيلها ويبين مواطن ضعفها ويدلها على طريق الصدق والإخلاص.
1: وما يميز سيرة الحارث المحاسبي أنه لم يكن واعظا ينصح الناس من خارج التجربة، بل كان رجلا جرب صعوبة مجاهدة النفس وعرف أن الإنسان قد يتغلب على عدو خارجي ثم يهزم أمام رغبة خفية في داخله. من هنا جاءت قيمة كتاباته، فهي تنبع من معايشة وتصدر عن تأمل، وتستند إلى رؤية ترى أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من المظاهر، بل يبدأ من السرائر. ولهذا كان المحاسبي من أبرز من جعلوا للتربية القلبية

الرياء لغة واضحة ومفاهيم دقيقة، فتحدث عن الرياء والعجب والغفلة واليقظة والصدق والإخلاص والمراقبة والمحاسبة، لا على أنها ألفاظ مجردة، بل على أنها مواقف يومية يمر بها الإنسان في صمته وكلامه وفي عمله وعلمه وفي علاقته بالناس وعلاقته بربه. إن سيرته تعلمنا أن العالم لا تكتمل رسالته بكثرة ما يحفظ ولا باتساع ما يؤلف، بل بقدرته على أن يجعل العلم مرآة للضمير ومنهاجا للسلوك وبابا لتزكية النفس. ومن هنا نفهم لماذا بقي اسم المحاسبي حاضرا في مسيرة التراث الأخلاقي، لأنه وضع يده على المسألة التي تقدم ولا تبلى: كيف يصلح الإنسان قلبه قبل أن يصلح صورته أمام الناس؟

0: أدب النفوس.
1: ما حال القلب وما موقع النية؟ وكيف يتحول العلم من كلام يقال إلى أخلاق تعاش؟
0: الإمام أبي عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي

0: وإليك مستمعي الكريم عنوان الكتاب ودلالاته آداب النفوس.
1: يحمل كتاب آداب النفوس عنوانا مكثفا لكنه عميق الدلالة، فكلمة آداب لا تعني هنا مجرد اللباقة الظاهرة، ولا تقتصر على حسن العبارة وجمال التصرف أمام الناس، بل تدل على منظومة كاملة من التهذيب والتقويم والتربية. أما النفوس فهي ذلك العالم الخفي الذي يحمل الرغبات والمخاوف والدوافع والنيات والخواطر والميل إلى الخير أو الشر. وبين الآداب والنفس يضع المحاسبي مشروعه التربوي، فالنفس عنده لا تترك على عفوها ولا تعامل كأنها دائما صادقة فيما تدعي، بل تؤدب وتراقب وتسأل وترد إلى الحق كلما مالت وتوقظ كلما غفلت. ومن أهم ما يكشفه هذا العنوان أن الإنسان قد يكون مؤدبا في ظاهره لكنه لم يؤدب نفسه في باطنه، قد يحسن الكلام ويجيد المجاملة ويبدو متزنا أمام الآخرين، ثم يحمل في داخله كبرا أو حسدا أو رياء أو تعلقا بالمدح. ولهذا فإن الكتاب ينبهنا إلى أن الأدب الحقيقي لا يكون بتهذيب اللسان وحده، بل بتهذيب القلب أولا، لأن اللسان تابع لما في الداخل والعمل صورة لما يسكن في النية.
0: عندما نتأمل عنوان آداب النفوس نجد أنه يحمل دعوة إلى نوع من التربية الداخلية التي قد يغفل عنها الإنسان وهو مشغول بتحسين مكانته وصورته وحضوره. فالمحاسبي يقول لنا من خلال كتابه: لا يكفي أن تصلح ما يراه الناس منك، بل عليك أن تصلح ما لا يرونه، فهناك تكون حقيقة الإنسان. والنفس كما يصورها الكتاب ليست عدوا يلغى ولا قوة تحطم، بل طاقة تهذب وتوجه، فهي قد تميل إلى الراحة وقد تفر من المسؤولية، وقد تتزين بالدعوة وقد تخفي خللها خلف ألفاظ جميلة. ولكن دور الأدب هنا أن يكشف هذه الحيل وأن يرد النفس إلى الصدق. ومن جمال هذا الكتاب أنه لا يتحدث عن النفس بطريقة جافة أو مجردة، بل يتحدث عنها كمن يعرفها عن قرب ويعرف كيف تضعف وكيف تتحايل وكيف تستيقظ وكيف ترتقي. هنا تظهر قيمة الكتاب في حياتنا اليوم، فنحن نعيش في زمن تتضاعف فيه أهمية الصورة ويسعى فيه كثيرون إلى كسب الانطباع، لكن آداب النفوس يذكرنا بأن أخطر ما في الإنسان

ليس ما يظهر على الشاشات وفي المجالس، بل ما يسكن في قلبه عندما يخلو بنفسه. ومن هنا يصير عنوان الكتاب بوابة لمشروع كامل، أن نتعلم أدب الظاهر دون أن ننسى أدب الباطن، وأن نجمل السلوك دون أن نكذب على القلب.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم أهم الأفكار التي يتناولها هذا الكتاب.
2: إن من أهم الأفكار التي يقوم عليها كتاب آداب النفوس فكرة محاسبة النفس، وهي ليست مجرد تأنيب عابر يشعر به الإنسان بعد خطأ، ولا حالة من القلق الذي يفقده الطمأنينة، بل هي منهج واع يقوم على أن يقف المرء مع نفسه وقفة صدق فيسألها عما قالت وعما فعلت وعما نوت وعما أخفت. فالمحاسبي يجعل الإنسان مسؤولا.

0: عن عالمه الداخلي كما هو مسؤول عن عالمه الظاهري، إلى جانب المحاسبة تبرز فكرة المراقبة، وهي أن يعيش الإنسان بوعي دائم أن الله مطلع عليه، لا في مجالسه فحسب، بل في خواطره ودوافعه وما يجول في قلبه. وهذه المراقبة لا تريد أن تجعل الإنسان منغلقا أو خائفا من الحياة، بل تريد أن تجعله أكثر صدقا وأقل خداعا لنفسه. ومن هنا تأتي فكرة الإخلاص، فالعمل عند المحاسبي لا يقاس بحجمه الظاهر فقط، بل يقاس بالنية التي تحمله. قد يكون العمل صغيرا في أعين الناس لكنه كبيرا لصدقه، وقد يكون كبيرا في المظهر لكنه يفقد روحه إذا دخل الرياء أو حب الظهور.
1: ومن الأفكار المركزية أيضا في هذا الكتاب كشف آفات النفس التي قد تفسد العمل من داخله، ومن أخطرها الرياء والعجب والغفلة وحب المدح والإطمئنان إلى الظاهر. فالمحاسبي لا ينظر إلى الخطر على أنه دائم خطر خارجي، بل يرى أن أخطر الأخطار قد يكون في الداخل، حين يعجب الإنسان بنفسه أو يظن أنه بلغ مرتبة تغنيه عن المراجعة، أو يتعامل مع العبادة والخير كأنهما وسيلة لاكتساب المنزلة بين الناس. وهنا يظهر عمق الكتاب، فهو لا يعالج السلوك من خارجه، بل يبحث عن جذوره في القلب. إلى جانب ذلك يتناول الكتاب فكرة اليقظة في مقابل الغفلة، فالإنسان الغافل قد يعيش سنوات وهو يتحرك ويعمل ويتكلم، لكنه لا يتأمل مصيره ولا يراجع نفسه ولا يسأل عن حقيقة ما يطلب. أما اليقظ فهو من ينتبه لحركة قلبه ويدرك أن كل كلمة لها أثر، وكل نية لها وزن، وكل عمل له باطن كما له ظاهر. وبذلك يجمع الكتاب بين التربية والمراقبة، وبين الأخلاق والعبادة، وبين المعرفة والعمل، ليقدم للقارئ طريقا واضحا. صلاح النفس يبدأ من صدق القلب، وصدق القلب يظهر في استقامة السلوك.

0: صلاح النفس يبدأ من صدق القلب، وصدق القلب يظهر في استقامة السلوك.
1: الموجز.
0: وإليك مستمعي الكريم منهج المحاسبي في تهذيب النفس.
2: لا يقف الحارث المحاسبي في كتاب آداب النفوس عند تشخيص أمراض النفس، بل يضع أمامنا منهجا في التهذيب والتقويم. يبدأ من السلوك الأول والأساسي: ماذا تريد؟ فالنفس قد تعمل الخير، ولكنها تريد منه سمعة، وقد تتكلم بالحق، ولكنها تريد أن تغلب غيرها، وقد تظهر التواضع، ولكنها تنتظر أن يقال عنها أنها متواضعة. لذلك يبدأ منهج المحاسبي من تفتيش النية، لأن النية هي البذرة الأولى للعمل، فإن صلحت صلح ما بعدها، وإن اختلت دخل الخلل إلى ما يبدو صالحا في الظاهر. ثم ينتقل المنهج إلى ضبط الجوارح، فاللسان لا يترك يتحرك بكل ما يخطر، والعين لا تترك تتتبع كل ما تهوى، والأذن أيضا لا تترك تستمع إلى كل ما يفسد القلب. وهنا ندرك أن تهذيب النفس عند المحاسبي ليس تأملا داخليا منفصلا عن الواقع، بل هو سلوك يومي ينظم الكلام والنظر والعلاقات والتعامل مع الناس. وكل ذلك يحتاج إلى صبر، لأن النفس لا تتغير بالأمنيات ولا تستقيم بالكلام الجميل وحده، بل بمران طويل ومراجعة دائمة.
0: ومن ملامح هذا المنهج أيضا أنه يربط بين العلم والعمل، فالعلم الذي لا يصلح صاحبه يظل ناقص الأثر، والمعرفة التي لا تنتج خلقا وصدقا وخشية تحتاج إلى مراجعة. المحاسبي لا يهون من قيمة العلم، بل يرى أن العلم إذا استقر في

قلب صادق صار نورا، أما إذا استقر في نفس محبة للظهور فقد يتحول إلى حجة على صاحبه. ويقوم منهجه كذلك على التوازن بين الخوف والرجاء، فهو لا يدعو إلى خوف يحطم الإنسان ويدفعه إلى اليأس، ولا إلى رجاء سهل يجعله يتهاون في محاسبة نفسه، بل يدعوه إلى أن يخاف من تقصيره ويرجو رحمة ربه، ويعمل دون اغترار ويتوب دون قنوط. وفي هذا التوازن يتشكل الإنسان الواعي، إنسان لا يدعي الكمال ولا يستسلم للخطأ ولا يخادع نفسه ولا يحول الدين إلى مظهر اجتماعي بارد. ومن هنا تتضح قوة المنهج المحاسبي، فهو يربي النفس على أن تكون صادقة مع الله، صادقة مع الناس، وصادقة مع ذاتها. هذا الصدق هو الأساس الذي تنبني عليه بقية الأدب، فمن صدقت نيته سهل عليه أن يقوم سلوكه، ومن راقب قلبه استحيا أن يزين ظاهره ويهمل باطنه، وبذلك يصير تهذيب النفس طريقا لحياة أنقى وقلب أصفى وسلوك أثبت على الحق.

0: المحاسبي لا يهون من قيمة العلم، بل يرى أن العلم إذا استقر في قلب صادق صار نوراً، أما إذا استقر في نفس محبة للظهور فقد يتحول إلى حجة على صاحبه.
1: الموجز.
0: وإليك مستمعي الكريم أبرز المعاني والإشارات في كتاب آداب النفوس.
2: إن من أجمل ما يقف عنده القارئ في كتاب آداب النفوس أن الحارث المحاسبي لا يقدم المعرفة على أنها زينة ذهنية، بل يجعلها طريقا إلى إصلاح السلوك وتصفية القلب. فكل معنى في الكتاب يدور حول سؤال كبير: كيف يتحول الإنسان من ظاهر الصلاح إلى حقيقته؟ وكيف يخرج من مجرد ادعاء الخير إلى صدق القيام به؟ ومن أبرز المعاني التي يكررها هذا الكتاب معنى أن صلاح الظاهر لا يكتمل إلا بصلاح الباطن، فالإنسان قد يحسن صورته أمام الناس، وقد يجيد الكلام في الفضائل، وقد يبدو وقورا في مجلسه، لكن الميزان الأدق يبقى فيما يحمله قلبه من صدق أو تزين، ومن إخلاص أو طلب منزلة. هذا المعنى يجعل الكتاب كأنه مرآة يقف أمامها الإنسان ليرى ثوبه وهيئته، بل ليرى نيته وسره وحقيقة دوافعه. ومن إشارات المحاسبي العميقة أن النفس قد تفر من الصراحة مع ذاتها، وقد تتحايل على صاحبها، فتسمي حب الظهور خدمة، وتسمي العجب ثقة، وتسمي الرياء حرصا على القدوة. ومن هنا يأتي دور المحاسبة لتكشف هذه الأغطية وتعيد الأشياء إلى أسمائها الصادقة.
0: ومن المعاني البارزة أيضا في كتاب آداب النفوس أن الغفلة ليست فقدانا للمعرفة فحسب، بل قد تكون فقدانا لليقظة الداخلية. فقد يعرف الإنسان الخير ولكنه لا ينتبه إلى ما يفعله قلبه عند الخير، وقد يعرف الشر ولكنه يهونه على نفسه بالتأويل والتبرير. لذلك يدعون المحاسبي إلى يقظة مستمرة لا تحول الحياة إلى قلق، ولكنها تجعلها أكثر صدقا ووعيا. ومن أدق الإشارات في الكتاب أن العمل الصالح قد يحتاج إلى حراسة بعد وقوعه، كما يحتاج إلى صدق قبل وقوعه. فرب عمل بدا خالصا ثم دخلته آفة الحديث عنه، أو الانتظار لثناء الناس عليه، أو الشعور بالتفوق بسببه. هنا تتضح عمق رؤية المحاسبي، فهو لا يكتفي بأن يدعو إلى العمل، بل يدعو إلى صيانة العمل من دواخل النفس. كما يبرز الكتاب معنى التواضع، لا على أنه كلمات لينة تقال، بل على أنه شعور عميق بالافتقار إلى الله، واعتراف بأن الإنسان مهما بلغ من العلم والعمل فهو محتاج

إلى الهدى والتوفيق. هكذا تصبح معاني الكتاب ليست مجرد عبارات تحفظ، بل مفاتيح لفهم النفس ومراتب لتربية القلب، ودعوة دائمة إلى أن يكون الإنسان في باطنه أصدق مما يظهر في خارجه.

0: وإليك مستمعي الكريم ملخص كتاب آداب النفوس.
1: يمكن أن نلخص كتاب آداب النفوس بأنه رحلة في داخل الإنسان، تبدأ من معرفة النفس وتمر بمراقبتها وتنتهي إلى تهذيبها وردها إلى الصدق. فالمحاسبي لا يتعامل مع النفس على أنها شيء ساكن أو بسيط، بل يراها عالما متحركا فيه الرغبة والرهبة، وفيه الإقبال والإدبار، وفيه الصدق والحيلة، وفيه ما يرفع صاحبه إلى ضبطه وما يسقطه إذا ترك بلا مراجعة. ومن هنا يبني الكتاب فكرته الكبرى أن الإنسان لا يصير صالحا بمجرد أن يظهر صالحا، ولا يصير صادقا بمجرد أن يتكلم عن الصدق، بل يحتاج إلى عمل داخلي مستمر يراقب فيه نيته ويفتش فيه عن قلبه ويصحح فيه المسار. والكتاب في جوهره يربي القارئ على أن يكون واعيا بحركة باطنه، فلا يغتر بثناء الناس، ولا ينهزم أمام ذمهم، ولا يجعل قيمته معلقة بما يرونه فيه. إنه يريد للإنسان أن يرتقي من مرحلة العمل من أجل الصورة إلى مرحلة العمل من أجل الحق، ومن مرحلة الخوف من عين البشر إلى مرحلة الحياة من نظر الله.
0: ويتحرك ملخص الكتاب أيضا حول معنى آخر لا يقل أهمية، وهو أن تهذيب النفس لا يتم بالدفعة الواحدة، بل هو عمل متدرج يحتاج إلى صبر وتكرار ومصابرة. فالإنسان قد ينتبه يوما ويغفل أياما، وقد ينتصر على آفة ثم تظهر له من باب آخر، وقد يظن أنه تخلص من حب المدح، فإذا بالمدح يوقظ في نفسه شيئا كان خافيا. لذلك يقدم المحاسبي طريقة تربوية تشبه المرافقة الدائمة للنفس، فلا يسرف صاحبها في الثقة بها، ولا يظلمها باليأس منها، بل يقومها بالحكمة ويحملها على الخير بالرفق والحزم معا. ومن خلال هذا التصور يبدو الكتاب وكأنه دليل لبناء الشخصية المؤمنة من الداخل، شخصية تدرك أن العبادة لا تنفصل عن الأخلاق، وأن الأخلاق لا تنفصل عن النية، وأن النية لا تصح إلا بمراقبة وصدق. لذلك فإن ملخص كتاب آداب النفوس ليس حكاية تروى ولا أفكارا تجمع في نقاط، بل هو نداء متكرر إلى كل إنسان: راقب قلبك وصحح نيتك، ولا ترضى من نفسك بظاهر جميل إذا كان الباطن محتاجا إلى إصلاح. وهذا هو سر قوة الكتاب، أنه يحول القراءة إلى مراجعة، والمعرفة إلى محاسبة، والمحاسبة إلى طريق للنضج والنجاح.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم أثر الكتاب وحاجتنا إليه اليوم.
2: يبقى أثر كتاب آداب النفوس أنه يعيد للإنسان المساحة التي كثيرا ما يهرب منها، مساحة الداخل. ففي كل عصر ينشغل الناس بما يظهر منهم، وفي زماننا زاد هذا الانشغال بسبب كثرة الصور وسرعة الحضور ورغبة الكثيرين في أن يروا وأن يسمعوا ويثنى عليهم. وهنا يأتي هذا الكتاب كصوت هادئ يقول للإنسان: ليست القيمة في أن تبدو صالحا، بل في أن تكون صادقا، وليست المنزلة في كثرة من يعجبون بك، بل في نقاء ما تحمله بنيتك بينك وبين ربك. وهذا الأثر لا يتوقف عند الجانب الروحي فحسب، بل يمتد إلى جوانب الحياة كلها. فمن راقب نيته كان أصدق في عمله، ومن حاسب نفسه كان أقل ظلما لغيره، ومن عرف عيوبه كان أرفق بعيوب الناس، ومن تواضع في داخله لم يحتج إلى اصطناع تواضع في خارجه. لذلك يبدو آداب النفوس كتابا في الأخلاق، لكنه في العمق كتاب في بناء الإنسان، لأنه يضع يده على المركز الذي تنطلق منه الأفعال وهو القلب.
1: وحاجتنا إلى هذا الكتاب اليوم لا تقل عن حاجة من سبقونا، بل لعلها أشد، لأن الإنسان المعاصر يعيش في ضجيج كبير ويتلقى كما هائلا من المؤثرات، ويستطيع أن يصنع صورة عن نفسه أسرع مما يستطيع أن يصنع حقيقة راسخة في داخله. وهنا تتضاعف أهمية أدب النفس، فالمجتمع لا يصلح بالقوانين والمظاهر وحدها، بل يحتاج إلى ضمائر حية ونفوس تعرف حدودها وقلوب تستحي من الخطأ قبل أن تخاف من العقوبة. والمحاسبي في هذا الكتاب يقدم لنا درسا في أن الإصلاح الكبير يبدأ من تلك اللحظة الصغيرة التي يخلو فيها الإنسان بنفسه، فيقول لها بصدق: ماذا أردت؟ ولمن عملت؟ وهل كان فيك من الصدق ما يكفي؟ هذه الأسئلة قد تبدو قاسية في بدايتها، لكنها رحيمة في نهايتها، لأنها تنقذ الإنسان من أن يغتر بنفسه أو يتصالح مع خلله أو يكتفي من الفضيلة باسمها. ومن هنا يبقى أثر آداب النفوس حيا، فهو يعلمنا أن أكبر الانتصارات ليس أن نغلب غيرنا، بل أن نغلب أهواءنا وأن نخرج من ضيق الصورة إلى سعة الصدق، ومن غفلة الظاهر إلى يقظة القلب.
0: الموجز.

0: وقفنا مع كتاب من كتب التهذيب والمراقبة وإصلاح القلب، كتاب آداب النفوس للحارث المحاسبي، ذلك الكتاب الذي لا يعد قارئه بمعرفة سهلة، بل يدعوه إلى مراجعة صادقة وإلى نظرة جادة فيما يحمله داخله من نيات ودوافع وخواطر. لقد علمنا هذا الكتاب أن أدب النفس هو أصل كل أدب، وإن صلاح القلب يسبق جمال المظهر، وإن الإنسان لا يبلغ رشده الحقيقي إلا حينما يتعلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره، وأن يصحح نيته قبل أن يفرح بعمله، وأن يخشى غفلة الداخل أكثر من خطأ المظهر.
1: فليست المحاسبة قسوة على النفس بل رحمة بها، وليست المراقبة سجنا للقلب بل نورا يرشده، وليس الإخلاص معنى بعيدا عن الحياة بل روح تدخل في العمل فتجعله أصدق وأبقى وأنقى. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من الموجز، نترككم مع هذا السؤال: متى كانت آخر مرة جلسنا فيها مع أنفسنا جلسة صدق، لا لندينها ولكن لنهديها؟ دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: في أمان الله.
2: في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي، نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز المطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج هاني الصالح.

إذاعة دولة الكويت تقدم مسارات لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية من فكرة صغيرة إلى أثر يرافق حياة البشر أشياء نراها كل يوم ونستخدمها كل يوم لكننا لا نتوقف كثيراً عند بداياتها ولا عند الرحلة الطويلة التي قطعتها حتى وصلت إلينا. برنامج مسارات، إعداد سعد الزايد، تقديم خالد بندر، إيمان البزاز، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات، يخرجه لكم ناصر الجناع.

0: مسارات، لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية. مسارات.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مسارات مع الأستاذة إيمان البزاز.
2: مساء الخير مستمعينا الكرام، ومساء الخير خالد، وحلقة جديدة في برنامج مسارات.
1: كما اعتدنا كل يوم محطة في برنامج مسارات نتحدث فيها مع كل حلقة عن أمور مهمة، ومسار اليوم راح يكون مسار الوقت يا إيمان، لكن سوف نتوقف لفاصل قصير ومن ثم نستكمل معكم مستمعينا الكرام حلقة مسارات.
0: مسارات بين البداية والنهاية، محاولات واكتشافات وأحلام صنعت ما حولنا. مسارات.
1: عودة لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج مسارات، ومسارنا اليوم هو مسار الوقت. تخيلي يا إيمان، لو استيقظنا صباحا واختفت جميع ساعات العالم، لا ساعة على الجدار ولا ساعة على الهاتف ولا ساعة في السيارة، كيف سنعرف الوقت؟
2: أظن أننا سنفعل ما فعله الإنسان منذ آلاف السنين، سننظر إلى السماء.
1: وهذا ما فعله فعلا قبل أن يصنع الساعات، وقبل أن يكتب التقاويم، وقبل أن يقسم اليوم إلى ساعات ودقائق، كان يرفع رأسه إلى الأعلى،
2: يراقب الشمس ويتتبع القمر ويتأمل النجوم، ويحاول أن يفهم ذلك الشيء الذي يمضي دون أن يراه. الغريب أن الزمن كان حاضرا دائما، لكن الإنسان كان يبحث عن طريقة لفهمه.
1: ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلة طويلة، رحلة راقب فيها الإنسان السماء وصنع الساعات وكتب التقاويم وأرسل الرسائل والتقط الصور وحاول أن يحتفظ بشيء من الوقت قبل أن يمضي. سوف نتوقف لفاصل قصير ومن ثم نستكمل معكم مستمعين الكرام حلقة مسارات.
0: مسارات. لا نتوقف عند الأشياء كما نراها اليوم، بل نتتبع رحلتها وما تركته في حياة الإنسان. مسارات.
1: أهلا بكم في مسارات.
2: نعم يا خالد، لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية، ومسارنا الليلة مسار الوقت.
1: المحطة الأولى، حين كانت السماء ساعة. قبل آلاف السنين لم تكن هناك ساعات ولا عقارب ولا أرقام تضيء الشاشات، كانت السماء هي الساعة الأولى.
2: كان الإنسان يراقب شروق الشمس وغروبها فيعرف بداية النهار ونهايته، ويتابع القمر في منازله فيعرف بدايات الشهور ونهاياتها.
1: وفي مصر القديمة ارتبط ظهور نجم الشعرى اليمانية بفيضان النيل، وكان الناس ينتظرون ظهوره كما ينتظر الناس اليوم مواعيد المواسم والأخبار المهمة.
2: وكأن السماء لم تكن تخبرهم بالوقت فقط، بل كانت تخبرهم بالحياة.
1: نعم، بل أن النجوم كانت دليلاً للمزارعين والبحارات والمسافرين، وكانت مواسم الزراعة والسفر ترتبط بحركتها.
2: والجميل أن اللغة العربية نفسها احتفت بالزمن بطريقة لافتة، فالعرب لم يكتفوا بكلمة الصباح،
1: بل قالوا البكور والقدوة والضحى، كما قالوا الهاجرة والظهيرة والرواح.
2: وكأن لكل وقت شخصية مختلفة، وأن الزمن ليس ساعات متشابهة، بل لحظات تحمل ملامحها الخاصة.
1: وربما كانت أول محاولة لفهم الزمن ليست اختراعا عظيما، بل إنسانا يقف تحت السماء وينظر ويتأمل ويحاول أن يفهم.
2: لكن الإنسان لا يكتفي بالمراقبة طويلا.
1: نعم يا إيمان، وسرعان ما بدأ يبحث عن طريقة أخرى، طريقة يستطيع بها أن يرى الزمن أمامه.
2: نعم يا خالد، سنواصل حوارنا عن الوقت ولكن بعد هذا الفاصل.
0: مسارات. وراء أبسط الأشياء قصص أكبر مما نتخيل، وقصص بدأت بسؤال أو فكرة أو حاجة إنسان.

0: مسارات. المحطة الثانية، عندما حاول الإنسان أن يرى الزمن.
1: خالد، هذا سؤال يثير فضولي دائما، كيف حاول الإنسان أن يقيس شيئا لا يستطيع أن يراه؟
0: صحيح، ربما لهذا جرب كل شيء تقريبا يا إيمان، جرب الظل والماء والرمل ثم التروس والعقارب.
1: كانت الساعات الشمسية من أقدم الوسائل التي استخدمها البشر، كان الظل يتحرك مع حركة الشمس فيعرف الناس كيف يتقدم النهار،
0: لكن الليل لا ظل فيه،
1: ولهذا ظهرت الساعات المائية التي كانت تعتمد على تدفق الماء بمعدل ثابت.
0: تخيلي يا إيمان أن قطرة ماء كانت تخبر الناس بالوقت.
1: ثم جاءت الساعة الرملية وسافرت مع البحارة في رحلاتهم الطويلة.
0: حبة رمل تتساقط بهدوء، لكنها كانت كافية لتقسيم الوقت وتنظيم الأعمال.
1: ثم ظهرت الساعات الميكانيكية وأصبحت أبراج المدن تعلن الوقت للناس.
0: نعم، ثم ساعات الجيب، ثم ساعات المعصم وساعات الرقمية. لم تقتصر رحلة قياس الزمن على حضارة واحدة، ففي الحضارة الإسلامية برع العلماء والمهندسون في ابتكار ساعات دقيقة ومبهرة بالنسبة لعصرها.
1: ومن أشهرهم بديع الزمان الجزري الذي صمم ساعات مائية معقدة جمعت بين الهندسة والحركة والدقة.
0: وكأن الإنسان كلما فهم الزمن أكثر أراد أن يبتكر طريقة أجمل لرؤيته.
1: لكن المدهش أن الزمن نفسه لم يتغير.
0: الذي تغير فقط يا إيمان هو طريقة الإنسان في قياسه.
1: نعم، وحتى اليوم ما زلنا نقسم الساعة إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية،
0: وهو نظام تعود جذوره إلى البابليين قبل آلاف السنين.
1: أي أن جزءا من يومنا الحالي ما زال يعيش داخل فكرة قديمة جدا.
0: لكن الناس لم يعيشوا الزمن داخل الساعة فقط،
1: بل عاشوه في شيء آخر، في الانتظار.
0: نعم، في الانتظار، إنها المحطة الثالثة بين الانتظار والوصول.
1: غريب أمر الانتظار، فهو لا يغير الوقت نفسه لكنه يغير شعورنا به.
0: صحيح يا إيمان، الدقائق نفسها قد تمر بسرعة أحيانا، ولكنها قد تبدو طويلة جدا في أحيان أخرى،
1: لأننا لا ننتظر الأشياء كلها بالطريقة نفسها.
0: صحيح، في المزارع كان ينتظر المطر، والتاجر ينتظر القافلة، والمسافر ينتظر الوصول، والأم تنتظر عودة ابنها.
1: ولسنوات طويلة كانت الرسائل واحدة من أكثر الأشياء ارتباطاً بالانتظار.
0: تخيلي إنساناً يكتب رسالة اليوم ثم ينتظر أسابيع وشهور ليصل الرد.
1: اليوم تصل الرسالة في ثوان، لكن الرسالة القديمة كانت رحلة كاملة.
0: ولهذا احتفظ الناس يا إيمان بكثير من الرسائل القديمة، ليس بسبب الورق بل بسبب ما يحمله من شوق وانتظار.
1: وربما لهذا نتذكر بعض الأيام أكثر من غيرها،
0: ليس لأنها أطول بل لأنها كانت مليئة بالترقب،
1: انتظار نجاح أو لقاء أو عودة أو خبر.
0: فالوقت لا يصبح مهما بسبب عدد ساعاته بل بسبب ما نعلقه عليه من أمل.
1: ولعل أجمل ما في الوصول أنه يمنح معنى لكل لحظات الانتظار التي سبقته.
0: وكأن الوصول لا يكتمل دون انتظار ولا يفهم إلا بعده.
1: المحطة الرابعة، البحر الذي كان يقيس الأيام.
0: إذا كان الناس في البر ينتظرون المواسم والرسائل، فإن أهل البحر كانوا لهم حكاية أخرى مع الزمن.
1: وفي الكويت القديمة كان البحر جزءا من إيقاع الحياة اليومية، تبدأ مواسم وتنتهي مواسم وتتغير معها حركة الناس وأعمالهم.
0: وكان ظهور نجم السهيل من العلامات التي ينتظرها الناس، لأنه ارتبط في الذاكرة الشعبية بتبدل الطقس واقتراب الاعتدال بعد حرارة الصيف.
1: فالناس لم يكونوا ينظرون إلى النجوم للمتعة فقط، بل ليعرفوا ما الذي ينتظرهم في الأيام المقبلة.
0: أما البحارة فكانت النجوم بالنسبة لهم لغة كاملة يهتدون بها ويعرفون بها الاتجاهات والمواسم.
1: وكان النواخذة يدونون ملاحظاتهم في الرزنامات البحرية، وربما لم يتخيل أصحابها يوماً أن ما كتبوه لمتابعة رحلة بحرية سيصبح بعد عقود جزءاً من ذاكرة وطن.
0: دفاتر صغيرة في حجمها لكنها كبيرة في قيمتها، سجلوا فيها الرياح والمسافات وأسماء المواقع.

0: الألوان وأحواض البحر،
1: وكأنهم كانوا يكتبون الزمن وهو يعبر أمامهم.
0: وبعض تلك الرزنامات ما زال محفوظا حتى اليوم، فتحول إلى ما كان ملاحظات يومية عابرة أو إلى جزء من الذاكرة التاريخية للكويت.
1: لكن أكثر اللحظات حضورا في الوجدان الكويتي كانت لحظة القفل.
0: صحيح يا إيمان، عودة سفن الغوص بعد أشهر طويلة من الغياب.
1: نعم يا خالد، تخيل تلك اللحظة، أشهر من الانتظار وأعين تراقب الأفق كل يوم،
0: ثم تظهر الأشرعة من بعيد صغيرة في البداية، ثم تقترب شيئا فشيئا،
1: وفجأة تتحول شهور كاملة من الانتظار إلى لحظات فرح.
0: في البحر كانت الأيام تحس،
1: وكان البحر يقيس الزمن للغواص، بينما كانت الأشواق تقيسه لمن ينتظره.
0: ولهذا لم يكن القفال مجرد عودة سفن، بل عودة آباء وأبناء وأصدقاء وحياة تعود إلى إيقاعها المعتاد.
1: وربما لهذا بقيت تلك اللحظة حاضرة في الذاكرة حتى اليوم، لأنها لم تكن حكاية بحر فقط، بل حكاية بشر أيضا.
0: وإذا كان البحر قد حفظ زمن الرحلات، فإن الإنسان حاول أن يحفظ زمنه الشخصي أيضا.
1: صحيح، فالإنسان وجد طرقا أخرى للاحتفاظ بشيء من أيامه، طرقا لا تعتمد على النجوم ولا على البحر،
0: بل على الصور والرسائل والذكريات وما بقي من السنوات.
1: نعم يا خالد، مستكملين في حوارنا في برنامج مسارات، لكن بعد هذا الفاصل.
2: مسارات

0: مسارات. أهلا بكم من جديد، وما زلتم برفقتنا في برنامج مسارات، حيث نتتبع الحكايات التي صنعت الأشياء وصنعت معها جانبا من حياتنا. مسارات.
1: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى المحطة الخامسة، الوقت في الشعر والذاكرة.
2: هناك شيء لافت يا خالد، منذ أقدم ما وصلنا من الشعر العربي والزمن حاضر في القصائد،
1: وكأن الإنسان لم يكتفي بمحاولة قياس الوقت بل حاول

0: أهمه بالكلمات أيضاً.
1: والغريب أن كثيراً من الشعراء كتبوا عن الزمن قبل أن يعرفوا الساعات الدقيقة والتقاويم الحديثة.
0: وكان الإنسان كان يشعر بمرور الأيام في قلبه قبل أن يقيسها بعقله.
1: الشعراء تحدثوا عن الأيام وعن العمر وعن الشباب الذي يمضي وعن الذكريات التي تبقى.
0: ولعل هذا يفسر لماذا نجد الزمن حاضراً في كثير من الحكم والأمثال، فالإنسان كان يرى الأيام تمر أمامه ويحاول أن يمنحها معنى.
1: ولهذا لم يكن الزمن عند الشعراء مجرد ساعات، بل كان صديقاً أحياناً ومعلماً أحياناً وخصماً في أحيان أخرى.
0: وربما لهذا بقيت القصائد التي تتحدث عن الزمن قريبة من الناس، لأن كل إنسان يجد فيها من حياته.
1: فالزمن من أكثر الأشياء التي نشترك فيها جميعاً، مهما اختلفت أعمارنا أو أماكننا أو تجاربنا.
0: ولعل الذاكرة هي المكان الذي يلتقي فيه الشعر والزمن.
1: كيف ذلك؟
0: لأن الشعراء منذ قرون طويلة كانوا يحاولون أن يفعلوا الشيء نفسه الذي نحاول فعله اليوم، أن يفهموا مرور الأيام. ولعل أبا العتاهي اختصر هذا الشعور حين قال: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، فكن فيها كأنك غريب أو عابر سبيلي.
1: واللافت أن الشعراء لم يكتبوا عن الزمن لأنه موضوع فلسفي فقط،
0: بل لأنه جزء من حياتهم اليومية، كأنهم يرونه في الشيء ببعض الشباب وفي غياب الأحبة وفي تبدل الأحوال.
1: وربما لهذا بقيت قصائد الزمن قريبة من الناس حتى اليوم، لأن كل إنسان يجد فيها شيئا من تجربته الخاصة.
0: والجميل يا إيمان أن القصيدة تشبه الصورة إلى حد بعيد.
1: كيف ذلك؟
0: كلاهما يا إيمان يحاول أن يحتفظ بلحظة من عمر الإنسان قبل أن تمضي.
1: وكأن الشاعر لا يتحدث عن زمن مضى، بل يذكرنا أن الإنسان نفسه عابر في هذا الزمن.
0: ولهذا بقي الشعر واحدا من أكثر الأماكن التي حافظت تأملات البشر في الوقت والعمر والذكريات، لأن القصيدة تحفظ شعورا والذاكرة تحفظ لحظة، وكلاهما يحاول أن يمنع شيئا من الرحيل.
1: وكأن الإنسان كان يكتب الشعر للسبب نفسه الذي يحتفظ فيه بالصور،
0: أن يبقى شيئا من أيامه حيا. طبعا يا إيمان وصلنا إلى المحطة السادسة، ما الذي يبقى من السنوات؟
1: دعني أسألك سؤالا يا خالد، لو طلب منك أن تختار شيئا واحدا فقط يمثل 20 سنة من حياتك، ماذا ستختار؟
0: غالبا صورة.
1: ولماذا الصورة تحديدا؟
0: لأنها تختصر زمنا كاملا في لحظة واحدة.
1: وهذا ما يفعله كثير من الناس، فهم يحتفظون بالصور والرسائل والبطاقات القديمة والدفاتر.
0: صحيح، مع أنهم لا يستخدمونها في حياتهم اليومية، إلا أنهم لا يحتفظون بها لأجل الأشياء نفسها، بل لأجل ما تمثله.
1: تأمل صورة قديمة التقطت قبل 30 عاما، في ظاهرها أشخاص يقفون أمام عدسة،
0: لكنها في الحقيقة أكثر من ذلك بكثير، إنها لحظة لم تعد موجودة.
1: بعض من فيها تغيرت ملامحه، وبعضهم انتقل إلى مدينة أخرى، وبعضهم ربما رحل عن الدنيا.
0: ومع ذلك ما زالت الصورة يا إيمان تحتفظ باللحظة كما كانت.
1: ربما لهذا السبب لا تذكرنا الصور بما كان أمام العدسة فقط، بل بما كان خارجها أيضا.
0: ولهذا لا ننظر إلى الصور القديمة لنرى الماضي فقط، بل لنرى أنفسنا كما كنا، وأحيانا لنرى أشخاصا اشتقنا إليهم.
1: ولهذا أيضا احتفظ الناس بالرسائل، لأن الرسالة لا تنقل الكلمات فقط، بل تنقل زمنا كاملا.
0: والأمر نفسه مع اليوميات والمذكرات.
1: أحيانا نعثر على صورة قديمة في درج منسي، فنقف أمامها دقائق طويلة، ليس لأن الصورة نادرة، بل لأنها تعيد إلينا زمنا كاملا دفعة واحدة.
0: وفجأة نتذكر مكانا وأشخاصا وأصواتا وأياما لم نفكر فيها منذ سنوات، وكأن الذاكرة كانت تنتظر تلك الصورة لتفتح أبوابها من جديد.
1: بعض الناس كتبوا تفاصيل يوم عادي جدا، ثم جاء الزمن وحول ذلك اليوم العادي إلى ذكرى ثمينة، وكأن الإنسان منذ آلاف السنين يحاول أن يفعل شيئا واحدا،
0: أن يحتفظ بشيء من الوقت قبل أن يمضي، لكن الزمن لا يحتفظ به.
1: صحيح الذي يبقى.

0: قهوة أثر.
1: نعم يا إيمان، سوف نتوقف ومستمعين الكرام، ومن ثم نستكمل وبرنامج مسارات.
2: مسارات لكل شيء مسار، ولكل مسار حكاية. مسارات.
0: عودة مجددة مستمعينا الكرام في برنامج مسارات، والمحطة السابعة، لماذا يركض الزمن؟
1: هل لاحظت يا إيمان أن سنوات الطفولة تبدو أطول من سنوات الكبر؟
0: هل أظن أن كثيرا من الناس يشعرون بذلك؟
1: أتذكر العطلات الصيفية في الصغر، كانت تبدو طويلة جدا.
0: أما اليوم فيمر عام كامل أحيانا قبل أن نشعر به.
1: والغريب أن الزمن نفسه لم يتغير أيمان، الذي تغير هو نحن.
0: كيف يا خالد؟
1: يرى علماء النفس أن الدماغ يتذكر التجارب الجديدة أكثر من التجارب المتكررة،
0: ولهذا تبدو الطفولة مليئة بالتفاصيل،
1: لأنها مليئة بالأوائل، أول مدرسة وأول صديق وأول رحلة وأول نجاح.
0: أما حين تتشابه الأيام فإنها تترك تفاصيل أقل في الذاكرة،
1: فيبدو الزمن وكأنه مر بسرعة أكبر.
0: أحياناً نلتقي بصديق لم نره منذ 10 سنوات، ثم نقول له مباشرة كأن اللقاء الأخير كان بالأمس.
1: وهنا ندرك أن الذاكرة لا تقيس الزمن بالطريقة نفسها التي تقيسه بها الساعة.
0: وربما لهذا لا نتذكر السنوات، بل نتذكر ما حدث فيها. نتذكر السفر والنجاح واللقاءات والفقد واللحظات التي غيرتنا.
1: فالزمن لا يركض دائما، لكن شعورنا به هو الذي يتغير.
0: وبعد كل هذه الرحلة يبدو أن السؤال لم يعد كيف عرف الإنسان الوقت، ولا كيف قاسه،
1: بل ماذا فعل الوقت بالإنسان.
0: نحن نتحدث كثيراً عما أخذه الوقت منا،
1: لكننا ننسى أحياناً ما منحه لنا.
0: أخذ الطفولة، لكنه منح النضج.
1: وأخذ البدايات، لكنه منح الخبرة.
0: وأخذ بعض اللحظات، لكنه ترك أثرها.
1: خذ صورة لك قبل 20 عاماً، لن ترى وجهاً أصغر فقط، بل سترى إنساناً مختلفاً.
0: أحلاماً مختلفة، وأسئلة مختلفة، ونظرة مختلفة للحياة يا خالد.
1: وهنا ندرك أن السنوات لم تمر فوقنا فقط، بل مرت في داخلنا أيضاً.
0: فالوقت لا يغير أعمارنا وحدها، بل يغير طريقتنا في رؤية الأشياء.
1: الأشياء التي كنا نظنها عظيمة قد تصبح عادية،
0: وأشياء صغيرة لم نكن نلتفت إليها قد تصبح أثمن ما نملك.
1: في البدايات ننظر إلى الحياة وكأنها طريق طويل لا نهاية له،
0: ثم تمر السنوات فنكتشف أن ما يبقى في الذاكرة ليس عدد الأيام، بل الأشخاص الذين شاركونا تلك الأيام.
1: ربما جلسة مع صديق، أو صورة عائلية، أو مكالمة من شخص نحبه.
0: وربما لهذا السبب لا تقاس الأعمار بعدد السنوات، بل بما تعلمناه خلالها، وبما منحناه للآخرين، وبما تركناه في حياتهم من أثر.
1: فالزمن لا يمر فوق حياتنا فقط، بل ينحتها يوما بعد يوم، يصنعنا بهدوء دون أن نشعر.
0: نعم يا خالد، ووصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج مسارات.
1: صحيح يا إيمان، منذ أن رفع الإنسان رأسه إلى السماء لأول مرة بدأت حكايته مع الزمن.
0: راقب الشمس فعرف النهار، وراقب القمر فعرف الشهور، وراقب النجوم فعرف المواسم،
1: ثم صنع الساعات وكتب التقاويم وسجل الأيام،
0: وأرسل الرسائل وكتب اليوميات والتقط الصور،
1: وحاول أن يحتفظ بشيء من الوقت قبل أن يمضي، لكنه اكتشف في النهاية أن الزمن لا يحفظ،
0: وأن ما يبقى منه هو أثره، في صورة، في رسالة، في قصيدة، في رحلة، في شخص مر في حياتنا وترك فيها شيئا منه.
1: وربما لهذا لا نسأل أنفسنا بعد سنوات كم يوم مضى، بل نسأل كيف مضى، ومع من مضى، وماذا ترك فينا.
0: وربما كانت المفارقة الأجمل أن الإنسان أمضى عمره كله يحاول قياس الزمن،
1: بينما كانت أجمل لحظات حياته هي تلك التي نسي فيها النظر إلى الساعة،
0: لأن الإنسان قضى آلاف السنين يحاول أن يعرف

0: وقت من حوله، بينما كان الوقت بهدوء يكتب حكايته داخل الإنسان.
1: في أمان الله،
0: مع السلامة.
2: مسارات. وصلنا إلى نهاية مسار الليلة، لكن الحكايات لا تنتهي، ففي كل شيء حولنا رحلة طويلة لا نراها، وأثر كبير قد لا ننتبه إليه. في الحلقة القادمة نفتح مسارا جديدا ونكتشف حكاية أخرى من الحكايات التي رافقت الإنسان عبر الزمن، لأن لكل شيء حكاية، ولكل حكاية أثر يبقى. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: سعد الزايد، حسين الخالدي، خالد بندر، إيمان البزاز. مسارات، أخرجه لكم ناصر الجناح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة، الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة. إضافة، حيث تبدأ المعرفة ويكتمل الوعي. إضافة، لأن لكل معلومة أثر. إضافة، نمنحك ما يضيف إلى حياتك، من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر ويكشف غير المألوف ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة، تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ محمد ملك، إخراج سالم الراشد.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم إضافة، البرنامج الذي يصحبكم في رحلة معرفية نقف فيها عند التفاصيل التي نراها كل يوم، ولكننا قلما نتوقف لنسأل كيف بدأت وما قصتها وكيف غيرت مسار الحياة.
2: في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نفتح بابا على واحدة من أعظم الاختراعات البشرية، اختراع يبدو بسيطا في شكله لكنه أحدث ثورة لا تقدر بثمن في النقل والتجارة والزراعة والصناعة، بل وفي تشكيل الحضارات نفسها، إنها العجلة.

0: لو نظرنا من حولنا لوجدنا العجلة تدير كثيرا من مفاصل حياتنا، فهي في السيارة والطائرة عند الهبوط، والقطار والدراجة، والمعدات الصناعية والآلات الزراعية، وحتى في أبسط الأدوات التي نستعملها يوميا. ومع ذلك قليل منا يعرف أن هذا الاختراع استغرق آلاف السنين حتى يصل إلى الشكل الذي نعرفه اليوم. سنسافر معا عبر الزمن، من أول قرص خشبي دار فوق الأرض إلى العربات التي جرتها الخيول والحناطير التي زينت المدن والقرى، ثم إلى بدايات السيارات البخارية فالمحركات التي عملت بالوقود، وصولا إلى السيارات الحديثة التي تستعين بالحواسيب والذكاء الاصطناعي وربما تقود نفسها دون تدخل الإنسان.
1: إنها رحلة لا تروي تاريخ وسيلة نقل فحسب، بل تروي تاريخ الإنسان في سعيه الدائم نحو التطور، وإيمانه بأن كل فكرة صغيرة قد تصنع مستقبلا عظيما. فكونوا معنا مستمعين الكرام، فإن لكل اختراع قصة، ولكل قصة إضافة.
0: ولعل أول سؤال يخطر في

0: ذهني هو كيف كان الإنسان ينقل أحماله قبل أن تخترع العجلة. فالعالم الذي نعيش فيه اليوم يعتمد عليها في كل تفصيل تقريبا، ولكن البشر عاشوا آلاف السنين دون أن يعرفوا هذا الاختراع العظيم. كانوا يحملون ممتلكاتهم على أكتافهم أو يسحبونها على الأرض بواسطة جلود الحيوانات أو جذوع الأشجار، وكان ذلك يتطلب جهدا هائلا ووقتا طويلا.
1: هذا صحيح، وقد يستغرب البعض أن الإنسان عرف الزراعة وبنى البيوت وصنع الفخار قبل أن يعرف العجلة، ويرى المؤرخون أن هذا يدل على أن بعض الاختراعات على بساطة شكلها تحتاج إلى تراكم كبير من التجارب والملاحظات حتى ترى النور.
0: وفي البدايات لم يكن الهدف صنع العجلة، بل البحث عن وسيلة تخفف الجهد. فلاحظ الإنسان أن الجذع المستدير يجعل الحمل يتحرك بسهولة أكبر، فكان يضع عدة جذوع تحت الحمل، وكلما تقدم الحمل أعاد الجذع الذي خلفه إلى الأمام وهكذا.
1: ومع أن هذه الطريقة كانت بدائية جدا، فإنها مثلت أول خطوة في طريق اختراع العجلة، فمن خلالها أدرك الإنسان أن الحركة الدائرية تقلل الاحتكاك وتسهل نقل الأثقال، وهي فكرة ما زالت تستخدم في أحدث الآلات الحديثة. ويعتقد أن أول عجلة حقيقية ظهرت قبل نحو 5000 عام في منطقة بلاد الرافدين، حيث ازدهرت الحضارات القديمة، وكانت في بدايتها قرصا خشبيا مصمتا ثقيل الوزن، ولكنه أحدث نقلة لم يكن أحد يتوقعها.
0: ومن المثير للاهتمام عزيزي المستمع أن العجلة لم تستخدم في النقل فقط، بل ظهرت أيضا في صناعة الفخار، إذ استعملها الخزافون لتدوير الطين وتشكيل الأواني، وكان ذلك من أوائل التطبيقات التي أظهرت قيمة الدوران في خدمة الإنسان.
1: ومع مرور السنين لم تبقى العجلة على هيئتها الأولى، بل أخذ الإنسان يخفف وزنها ويحسن شكلها ويبتكر لها محورا أقوى وأكثر ثباتا لتكون قادرة على حمل الأحمال والسير في مختلف الطرق.
0: وهنا ندرك أن عظمة العجلة ليست في شكلها، بل في الفكرة التي تقف خلفها، فقد كانت شرارة أشعلت مسيرة التطور البشري ومهدت الطريق لظهور العربات ثم الحناطير ثم السيارات وكل وسيلة نقل نعرفها اليوم.
1: وما دمنا مستمعين الكرام قد وصلنا إلى بداية اختراع العجلة، فإننا في فقرتنا المقبلة سننتقل إلى العربات الأولى التي جرتها الحيوانات، وكيف غيرت وسائل النقل والتجارة بين الشعوب، وكيف مهد ذلك لظهور الحناطير التي أصبحت رمزاً لحقبة طويلة من تاريخ الإنسان في عالم التنقل والتجارة والترحال. ومن العربات الأولى إلى الحناطير.
0: بعد أن أدرك الإنسان أهمية العجلة، بدأت مرحلة جديدة من تاريخ النقل. فلم تعد العجلة قطعة خشبية تستعمل في تحريك الأحمال فقط، بل أصبحت أساساً لابتكار العربات التي غيرت أسلوب حياة الإنسان. فبها اتسعت رقعة التجارة، وأصبح الانتقال بين القرى والمدن أيسر مما كان عليه في السابق. وكانت أول العربات بسيطة التصميم، هيكل خشبي مثبت على عجلتين أو 4 عجلات تجره الثيران أو الحمير. ثم جاءت الخيول فزادت من سرعة التنقل، وأصبحت العربة وسيلة لنقل البضائع والمحاربين والملوك وحتى العائلات في أسفارها.
1: ولم تكن العربة وسيلة نقل فقط، بل كانت ميزانا للتقدم الحضاري، فكلما تقدمت الحضارة تطورت صناعة العربات وتحسنت المحاور، وأصبحت العجلات أخف وأقوى، مما ساعد

0: بعد على قطع مسافات أطول بجهد أقل بين الدول والمدن.
1: وفي الحضارات القديمة مثل المصرية والآشورية والحثية ظهرت عربات الحرب وكانت خفيفة الوزن تجرها الخيول بسرعة كبيرة، واستخدمت في المعارك لنقل المقاتلين والرماة، وعدت في زمانها من أهم وسائل التفوق العسكري.
0: ومع استقرار المجتمعات وازدياد المدن لم تعد الحاجة إلى عربات الحرب وحدها، بل ظهرت عربات متخصصة لنقل المسافرين، وأخرى للزراعة، وثالثة لنقل البضائع، وأصبح لكل غرض تصميمه الخاص. وبمرور القرون ظهر ما يعرف بالحنطور، وهي عربة تجر بالخيل صممت لنقل الأشخاص براحة أكبر. وتميز الحنطور بهيكل أنيق ومقاعد مريحة، وفي بعض الأحيان سقف يحمي الركاب من الحر والشمس والمطر. ولم يكن الحنطور مجرد وسيلة نقل، بل أصبح رمزا للمكانة الاجتماعية في كثير من البلدان. فكان الأمراء والتجار ووجهاء المجتمع ينتقلون بحناطير مزخرفة وفخمة تصنع بعناية فائقة وتزين بالنقوش والمعادن، بل أن بعضها كان يعد تحفة فنية أنيقة ورائعة.

0: كان سائق الحنطور يحتاج إلى مهارة كبيرة في التحكم بالخيل ومعرفة الطرق والتعامل مع الظروف المختلفة، فلم تكن المهنة سهلة، بل كانت تتطلب خبرة وصبرا وحسن تصرف. وقد ظل الحنطور لقرون طويلة سيد وسائل النقل، إلى أن ظهر اختراع جديد سيغير العالم مرة أخرى، اختراع لم يعد يعتمد على قوة الخيل بل على قوة البخار ثم الوقود، ليبدأ فصل جديد في تاريخ العجلة.
1: وفي الفقرة المقبلة مستمعينا الكرام، سنقف عند اللحظة التي انتقل فيها الإنسان من جر العربات بالحيوانات إلى صنع عربة تسير بقوة المحرك، وهي الخطوة التي مهدت لولادة السيارات الحديثة التي نعرفها اليوم.

0: المحرك البخاري، الشرارة الأولى لولادة محرك السيارة.
1: مع انتهاء عصر الحناطير والعربات التي تجرها الخيول، بدأ الإنسان يطرح سؤالا جديدا: هل يمكن للعربة أن تسير بدون حصان؟ كان السؤال في وقته قريبا، بل ويبدو أقرب إلى الخيال، لكن الفضول العلمي لم يتوقف، وبدأ المخترعون يبحثون عن مصدر قوة يستطيع أن يحرك العجلات دون الاعتماد على الحيوان. وكانت الإجابة تكمن في البخار. فمع بداية الثورة الصناعية في أوروبا، أدرك العلماء أن الماء عندما يغلي يتحول إلى بخار ذي ضغط عالي، وأن هذا الضغط يمكن أن يستغل لتحريك الآلات. وهنا ولدت فكرة المحرك البخاري الذي أصبح من أعظم اختراعات القرن 18.
0: وفي البداية لم يستخدم البخار للسيارات، بل لتشغيل المصانع والمناجم. ثم بدأ المخترعون يتساءلون: لماذا لا نضع هذا المحرك فوق عربة؟ وبهذه الفكرة بدأت أولى التجارب على عربات تسير بقوة البخار. ويعد المهندس الفرنسي نيكولا جوزيف من أوائل من نجحوا في صنع عربة بخارية، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن 18، وقد صممت لنقل المدافع العسكرية، ولم تكن سريعة، بل كانت تتحرك ببطء شديد، وتحتاج إلى التوقف بين الحين والآخر لإعادة توليد البخار. وعلى الرغم من بساطتها، فإن هذه العربة أرسلت رسالة مهمة إلى العالم، وهي أن الإنسان لم يعد مضطرا إلى الاعتماد على الحيوانات

0: في كل رحلة، وكانت تلك اللحظة بداية التفكير في وسيلة نقل مستقلة.
1: ومع تطور التقنيات أصبحت المحركات البخارية أكثر قوة، واستخدمت في القطارات والسفن، وأسهمت في نقل البشر والبضائع بسرعات لم يعهدها الناس من قبل. ومع ذلك بقيت عربات البخار كبيرة الحجم، ثقيلة الوزن، وتحتاج إلى كميات كبيرة من الماء والوقود. لذلك استمر الباحثون في البحث عن حل أفضل، وعن محرك أصغر حجماً وأقل وزناً وأسهل في التشغيل. وهنا بدأ فصل جديد من الإبداع، أدى فيما بعد إلى ظهور محرك الاحتراق الداخلي الذي سيغير وجه العالم إلى الأبد.
0: إن العلم لا يقف عند نجاح واحد، بل يبني كل اختراع على ما سبقه، ولولا المحرك البخاري لما وصل الإنسان إلى السيارة الحديثة بالشكل الذي نعرفه اليوم.

0: وفي الفقرة المقبلة مستمعينا الكرام سنتعرف إلى الرجل الذي ارتبط اسمه بولادة السيارة الحديثة، وكيف أسهم محرك الاحتراق الداخلي في نقل البشرية من عصر العربات إلى عصر السيارات. ولادة السيارة الحديثة ومحرك الاحتراق الداخلي.
1: لم يكن المحرك البخاري نهاية المطاف، بل كان بداية الطريق، فقد كان كبير الحجم ثقيل الوزن، ويحتاج إلى وقت ليولد البخار قبل أن يبدأ بالحركة، وهذا دفع المهندسين إلى التفكير في محرك أكثر خفة وأسرع استجابة، ويعمل بوقود يمكن حمله مع المركبة نفسها. وهنا ظهر ما يعرف بمحرك الاحتراق الداخلي، وهو المحرك الذي يعمل على إشعال خليط من الوقود والهواء داخل اسطواناته، فيولد قوة دفع تدفع المكابس، وتنقل هذه الحركة إلى العجلات فتنطلق السيارة على الطريق.
0: وفي عام 1886 سجل المهندس الألماني كارل بنز براءة اختراع مركبته ذات المحرك، ويعدها كثيرون من المؤرخون أنها أول سيارة حديثة صممت خصيصا لتعمل بمحرك الاحتراق الداخلي.
2: تمام الثانية فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يصرح بأن منفذ العبد للحدودي تعرض مساء أمس لهجوم متكرر بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وزارة الخارجية تدين وتستنكر استمرار العدوان الآثم لإيران ووكلائها على البلاد، والذي طال يوم أمس منفذ العبد للحدودي. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات ستدفع الثمن. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتبني الحوار وبذل الجهود للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. نهاية

حور، ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له في هذه الحياة.

0: مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم حصة اللغاني وأحمد علوش. تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار، إخراج بيب الصالح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في محطة إذاعة دولة الكويت، ويتجدد اللقاء معكم في برنامجكم مساحة للحوار.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج مساحة للحوار. اليوم موضوعنا مختلف، راح نتكلم عن آلام الأسنان بين الأسباب والعلاج الحديث. راح نتعرف على كل هذا مع اختصاصي أول في علاج جذور أو عصب وجذور الأسنان، الدكتور محمد العنزي. حياك الله معنا في مساحة للحوار.
3: يا هلا، حياكم الله.
2: بالبداية، يعني أكثر الأسباب شيوعاً لألام الأسنان لدى مختلف الفئات العمرية، يعني إذا نبي نتعرف ونصنفها بين الأطفال، بين الشباب، بين كبار السن، تختلف الألام، تختلف طريقة العلاج، تختلف طريقة الوقاية، طريقة المحافظة على الأسنان.
3: نعم صح، يعطيكم العافية. بالنسبة لسؤالك، الآلام طبعاً آلام الأسنان شائعة جداً بين الفئات العمرية كلها، الصغار والشباب والكبار بعد. طبعاً بالنسبة للصغار، يعني أهم شيء إنه يكون التسنين عندهم، آلام التسنين، إن الضرس توه طالع، ويكون يسبب للطفل ألم. وبالنسبة للفئات الثانية، راح طبعاً السبب الأول اللي هو في آلام الأسنان تسوس الأسنان هو السبب الأول. السبب الثاني اللي هو أمراض ومشاكل اللثة. أحب أنوه في شغلة بالنسبة للمراجعيني في العيادة، دائما أول ما يوصل يقول دكتور أنا ضرسي يعورني وأنا عندي عصب. يعني هو شخص نفسه، يعني
2: يمكن من شدة الألم.
3: من شدة الألم طبعا، في فكرة شائعة أنه في عوار هذا عصب. انزين، بس بعد الفحص يتبين انه لا، مو عصب، ممكن لثة، لا ممكن تسوس واصل العصب او قريب من العصب فيحس بألم، هذا شيء طبيعي. بس ممكن يكون عنده مشاكل في اللثة تعطي نفس المؤشر انه والله هذا عصب. ممكن يكون عنده تقرحات في الفم، يعني نفس ألم العصب. ممكن يكون عنده في مشاكل صحية اخرى ما له شغل في الأسنان تسبب ألم في الأسنان، يعني مثلا التهاب الجيوب أو العصب السابع أو العصب الخامس اللي يسمونه بالعامية بوجه أو شيء. فممكن إذا التهب العصب هذا أو في أمراض فيروسية ممكن تأثر على الأسنان بعد. فلازم التشخيص يكون عن طريق طبيب الأسنان حتى يوصل إلى العلاج المناسب.
2: ممتاز، ذكرت نقطة مهمة، يعني التشخيص يكون عن طريق دكتور الأسنان. البعض يعني تجي ألم دكتور بسيطة وممكن يتعامل معها تعامل انه يقول ممكن انا كليت غلط، او انه يتعامل بالوصفات الشعبيه انه يقول هو شيء مؤقت وراح يروح. متى يفترض على المريض انه يراجع الدكتور مع الالم البسيط مع الالم الشديد؟
3: طبعا هو يعني اي شخص يحوشه مثلا يعني الم بسيط في الاسنان، ممكن ياخذ مسكن يقول انا بنطر كم يوم، اذا والله استمر الالم بروح للطبيب. هذا شيء شائع يعني، وشيء المنطقي في التعامل مع الألم، حتى معي أنا مثلا لو عورني شيء بأخذ مسكن وأنطر كم يوم، طبعا مو الأسنان بشكل عام، يعني أروح للطبيب المعالج. طبعا إذا في ألم لا، لازم يراجع طبيب الأسنان وما ينطر.

0: ولا ياخذ يعني ادويه غير المسكنات. يعني مثلا في ناس يقول لك لا انا باخذ مضاد حيوي راح اصير زين، ممكن هو ما يحتاج مضاد حيوي
1: صحيح،
0: وممكن المضاد الحيوي هذا ما يناسبه،
1: صحيح،
0: وممكن المشكله ما تحتاج مضاد حيوي، لازم تدخل مثلا علاجي انه يشيل العصب او ينظف اللثه، فالمضاد الحيوي ما راح يسوي شيء.
1: ممتاز. يعني حتى في الالم مثلا نقول تاخذ المسكن، بس مو معناته انك انتهى العلاج. يعني ممكن المسكن لنا الحين مثلا الوقت متاخر عشان تروح مثلا في الصباح،
0: نعم.
1: يعني ممكن انك يتاجل لك شويه يعني ساعات، مو المسكن هو مو حل ولا علاج.
0: نعم.
1: البعض يتعامل مع المسكن خلاص انا عندي الالم عادي يستخدم المسكنات لمده شهر لمده شهرين. تعليقك على هذه الظاهره؟
0: طبعا هذا تصرف خاطئ، يعني ان المسكن بالاخير دواء، يعني حتى البنادول يقول لك هذا بنادول عادي ما يضر، لا يضر البنادول. يعني اذا حتى في دراسات يعني كثيره يقول لك البنادول اذا اذا اذا يعني تم اخذه بكميه كبيره ممكن يسوي تليف في الكبد البنادول. يعني ممكن الناس تنصدم من المعلومه هذه، هذه المعلومه مثبته. يعني وفيش كثر ناس حالات دشوا مستشفى في صار في عندهم التهاب بالكبد وصار في عندهم تليف بالكبد، طبعا هذا على فتره طويله. يعني المسكنات مثلا خلينا نقول البروفين وغيرها، المسكنات الاقوى من البنادول ممكن تسبب مشاكل في الكلى، ممكن تسوي تقرحات في المعده، ممكن تسوي ضيق بالتنفس اذا اخذها المريض على على على فتره كبيره. فالمسكن هو علاج مؤقت لحظي بس، على اساس انه يعني انت كنت مسافر مشغول ما عندك وقت تروح، والله الحمد لله بالكويت يعني الاسنان 24 ساعه، يعني في المراكز الحكوميه عندنا طوارئ موجوده في مراكز الرعايه الاوليه للمستوصفات او المستشفيات التخصصيه.
1: لا دكتور، يعني ممكن انت لما تلاحق على بدايه العلاج ما توصل الى العصب. يعني انا ممكن بدايه التسوس حل يكون بسيط بدال الاهمال بعده. مثلا اوكي انا ما حسيت فيه الم، الم بسيطه ممكن اني اتعايش وياها، لكن بعد مده زمنيه مو راح تكون طويله قصيره راح يوصل للعصب، وانت راح تروح حق دكتور الاسنان راح تروح له.
0: طبعا كلامك على متمه، هو يعني الزياره الدوريه لطبيب الاسنان كل 6 شهور راح تغنيك عن كل الامور هذه. لان بدايه الالم اذا خلينا نتكلم عن تسوس الاسنان، اول شيء يوصل تسوس سطحي. اوكي، اذا تم اكتشافه وتشخيصه وعلاجه ما راح يوصل الى العصب. طبعا المرحله الثانيه اذا ما تم علاجه يوصل للعصب. انزين، وصل للعصب اذا اهمل ممكن يسوي عنده خراج. زين، بعد الخراج هذا شيء يصير، ممكن يصير فيه تكيسات عنده. انزين، بعد التكيس شيء يصير، ممكن ينكسر الضرس نفسه فيتغير مكان ان يكون علاج تسوس بسيط الى خلع للضرس. فهذا راح يكلفه، يعني حتى راح تكلفته بعد الخلع راح تكون مكلفه جدا، راح يدش بزراعه وزراعه عظم والى اخره. فانصح انه يكون في زياره دوريه كل 6 شهور حتى يتلافى المشاكل هذه كلها ويعيش حياته بدون الم.
1: ممتاز دكتور، سنذهب الى فاصل قصير ومن ثم نواصل في برنامج مساحه للحوار.

0: مستمعينا الكرام، عدنا لكم من بعد هذا الفاصل القصير وبرنامج مساحة للحوار. اليوم موضوعنا نتكلم فيه عن المحافظة على الأسنان. الوقاية في البداية راح تغنيك عن الذهاب إلى الدكتور، يعني الوقاية الدورية. لما أذهب للدكتور في الأمور البسيطة الدورية والتنظيف راح تغنيني، أقصد عن الذهاب إلى الدكتور في أمور كبيرة ممكن يحتاج إلى خلع، إلى تدخل جراح يكون أكبر وإزالة هذا العصب. راح نتعرف على أمور أخرى مع ضيفنا اختصاصي أول في علاج عصب وجذور الأسنان الدكتور محمد العنزي. حياك الله معنا.
1: الله يحييك، هلا فيك.
0: احنا تكلمنا عن أهمية مثل الآلام البسيطة اللي نراجع فيها الدكتور، تكلمنا على الزيارات الدورية. نبي نتكلم على أولياء الأمور خصوصا اللي عندهم أطفال، ممكن

0: هذا الطفل ما راح يعرف يعبر انه عنده ألم، وممكن يعني الأطفال دائما ينشط عندهم أكل الحلويات والسكريات بزيادة. أهمية خصوصا هذه الفئة العمرية المحافظة على أسنانها وذهابها الدوري لو ما كان في آلام إلى دكتور الأسنان.
1: سؤالك جدا جدا ممتاز وجيد. طبعا في بعض الأولياء الأمور عنده اعتقاد أنه والله أن هذه أسنان لبنية، فحتى تسوس وتطيح عادي خلاص في أسنان دائما تطلع. طبعا هذا تفكير خلنا نقول خاطئ جدا، يعني لأن الله سبحانه وتعالى ما سوى شيء عبث. يعني الأسنان اللبنية هذه موجودة أساس شكل الطفل، عشان ابتسامة الطفل، عشان أكل الطفل بعد. فلما تسوس هذه وتلتهب فممكن تسبب له آلام، تغير نفسيته، تغير سلوكه، تخليه مو نفس ما هو، يعني انه يلعب ويستانس ويمارس حياته الطبيعية. وحتى شكله ممكن يعيبون عليه بالمدرسة او شيء، يضحكون عليه اذا طبعا خلع اسنانه الامامية او سوست او شيء. فلازم يتم المحافظة على الاسنان هذه. طبعا شلون بالنسبة لأولياء الامور؟ لا الحين يعني موجود عندنا تكنولوجيا، موجود عندنا تليفون، موجود عندنا العيادات لله الحمد بالكويت بكل مكان يعني، والعلاج متوفر ومجاني بعد. فممكن يروح لزيارة الدورية للطبيب كل 6 شهور انه يشيك اذا في تسوسات، في التهابات، في عنده اي مشاكل في الاسنان او في الفم. بالإضافة الحين برامج الصحة المدرسية لطب الأسنان قاعد تسوي حشوات، اللي هي الحشوات الوقائية، يحطونها على الأسنان الخلفية بحيث أن الأكل ما يلزق عليها وتسوي تسوس في المستقبل. فهذه جدا جدا مهمة للأسنان اللبنية، بالإضافة إلى الأسنان الدائمة اللي طالعة للأطفال اللي توهم، يعني خلينا نقول من عمر 6-7 سنوات إلى عمر 12 سنة، يكون الطفل بالمرحلة هذه أو الشخص خلينا نقول ما نقول البالغ، يعني مرحلة الطفولة للحين، أنه يكون في عنده أسنان لبنية وأسنان دائمة. فبالحالة هذه أن الحشوات الوقائية تحافظ أن بقدر الإمكان أنه ما يصير فيه تسوس، إنزين، بالإضافة أنه يعيش حياته طبيعية بدون تسوس، بدون آلام، بابتسامة حلوة، وتكون أموره طيبة. بالنسبة للعلاج، علاج الأسنان حاليا صار أقل ألما، يعني طبعا إذا صار التشخيص بشكل مضبوط راح يكون علاج مضبوط. هذا أول شيء. الشيء الثاني الحين مثلا أوبر البنج تغير شكلها، تغير حجمها، فصارت ان اقل الم واسرع فعاليه. بالاضافه الحين قاعد نستخدم الجل الموضع حق تخدير الاسنان، وفي طبعا في تقنيات ثانيه الحين في عندنا ابره بنج اللي هي بدون ابره، اللي تعتمد على الضغط، يعني تكون مؤلمه بشكل خفيف جدا يعني، بس مجرد ما المريض ياخذ البنج ما راح يحس ان شاء الله بالالم اثناء العلاج. في ناس عندهم فوبيا من الجلوس على كرسي، الكرسي اللي موجود في عيادات الاسنان طبعا يسوي فوبيا، وفي ناس ممكن تتردد بالعلاج او انه ما تعالج او انه تهمل علاجها بالخوف هذا. يعني طبعا بيتحمل الالم في سبيل انه ما يروح الطبيب الاسنان. طبعا هو لازم الفوبيا هذه نابعة من تجربة سيئة في الماضي، يعني انه هو صغير مثلا او هو كبير راح دكتور اسنان وحس بألم، او كان ناطر دوره وشاف او الشخص قبله قاعد يصارخ او قاعد يتألم، فصار عنده ردة فعل سيئة وردة فعل سلبية وخاف طبعا. فأحب أطمن الناس إن الحين التطور فيه موجود لله الحمد في طب الأسنان، وخصوصا في الكويت جدا جدا متطور. يعني ما أقول لك على مستوى الخليج، ممكن على مستوى الشرق الأوسط كله لله الحمد إنه متطور جدا، وعندنا أحدث الأجهزة اللي تسبب أقل الألم. ما أقول لك إنه ما في ألم، بس إنه أقل ألم، يعني ما يقارن ألم خلينا نقول ناس تخاف من الإبرة، يعني ما يقارن ألم الإبرة بالتهاب العصب. يعني التهاب العصب راح يكون أشد، فهو يتحمل التهاب عوار التهاب العصب أو الخراج موجود في الأسنان وما يتحمل غزة الإبرة يعني. لا أنا أقول لا، لازم تعالج ولازم تشيل الخوف وتقوي قلبك. في خيارات للتخدير أو للتهيئة تناسب المرضى يعني اللي يعانون من القلق الشديد أو الخوف من، طبعا ممكن نعطيهم مثلا هو خلنا نقول نفس حبة قبل العلاج.

قبل جلسة العلاج إن تكون مهدئة تهدي نفس اللي يعطونه حق الناس اللي داش العمليات. إنزين هذا شيء. الشيء الثاني ممكن يعطونا الغاز الضاحك اللي هو يعني أكثر شيء هذا مستخدم عند الأطفال يعني مو عند الكبار، بس ممكن نعطيه حق الكبار إذا يعني إذا هو كان خايف ومو قادر يعني خلاص مو قادر يقعد على كرسي طبيب الأسنان، فممكن نعطيه الغاز الضاحك إنزين بحيث إنه يرخي شوية وهذا يكون مستعد للعلاج. طبعا في بالنسبة لل الشيء الأخير بالنسبة للمرضى اللي خلينا نقول الحالات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأطفال اللي مو قادرين نسيطر عليهم لا غاز ضاحك ولا أدوية ولا أي شيء، فهذا ممكن يتجهون إلى العلاج سوري إلى البنج العام، يتبنج عام غرفة العمليات ونسوي أسنانه كلها بجلسة واحدة مرة واحدة، يعني ما نسوي ضرس واحد لا نسوي كله، يعني اللي يحتاج خيل اللي يحتاج عصب اللي يحتاج حشوة اللي يحتاج تلبيس هذا ممكن نسويه. طبعا يعني حصريا العلاج هذا تحت البنج العام خلينا نقول في القطاع الحكومي بالنسبة لذو الاحتياجات الخاصة والأطفال اللي ما نقدر نسيطر عليهم. في نصائح كثيرة وأهمها أن يعني الدكتور موجود عشان يعالجك وعشان يريحك من الألم وتمارس حياتك بشكل طبيعي. طبعا النصيحة أن الدكتور هذا معاك مو ضدك، هذه أول شيء يعني أن لا تفكر أن الدكتور ضدك، لا الدكتور معاك مو ضدك. إنزين هذه النصيحة الأولى أو المعلومة الأولى المعلومة المهمة. المعلومة الثانية أنت لازم تكون مهيئ أن نفسيا وجسديا حق رحلة العلاج هذه. إنزين الشيء الثالث يعني ممكن تاخذ أنت مسكن قبل لا تروح لل يعني مثلا خلينا نقول أنت عندك والله موعد الساعة خلينا نقول 10 الصبح، لا والله أنت قمت أنت الساعة 8:30 عندك موعد مع الطبيب الساعة 10 الصبح، فممكن تاخذ أنت حبة بنادول أو حبة مسكن بروفين قبل الزيارة على أساس أنه تقلل الآلام، ممكن من الإبرة ممكن أثناء الشغل يعني إذا كان عندك التهابات أو شيء ممكن تحسب شيء بسيط يعني، فهذه الشغلات راح تخففها تخفف الألم بالنسبة للمرضى. الشيء الرابع ممكن أنت تشغل نفسك أثناء العلاج مثلا، يعني خلنا نقول تحت سماعة تسمع ميوزك تسمع قرآن تسمع مثلا برنامج اللي يصير، يعني أهم شيء أنه تشتت مخك عن اللي هو الصوت صوت طبعا مكينة الحفر أو آلة الحفر عند طباء الأسنان هذا صوت معروف وواضح، فممكن الناس تكون قلقة من هذا الشيء فممكن تسمع شيء، ممكن في سدادات الأذن ممكن في بعض المرضى يستخدمونها أساس أنه ما يسمع شيء أو الحركة أو يغمض عينه أساس أنه يكون يعني بحالة استرخاء كامل. فهذه نصائح يعني إن شاء الله، بس أهم نصيحة إنه يكون ما يكون عنده تجربة سيئة، ولما كان هو طفل وكبرت معه التجربة هذه لما صار كبير وأهمل في علاج أسنانه. طبعا الحين إحنا في موسم الصيف وموسم السفر وناس كلها تسافر، يعني أنا نصيحتي للناس إنه يشيك على أسنانه، طبعا تشيك هو يكون كل 6 شهور وبعدها يشيك قبل السفر إنه في تسوس، في مثلا خلنا نقول عنده مشكلة باللثة، في عنده مثلا بقايا جذور مهملها يعني ما شالها أو شيء، يعني المهم أي مشكلة موجودة في الأسنان أو في الفم يتجه للطبيب يعالجها قبل لا يسافر، لأن إذا سافر خلاص سفرته اختربت مزاجه تعكر، يعني خلنا نقول لو ضاعت جناطة لو صارت له مشكلة عادي ممكن يتجاوزها، بس إذا في ألم عنده راح يكون عايش معه بالنومة بالقعدة بالطلعة راح تخترب السفرة على الفاضي يعني. فأنا أنصح كل الناس اللي متخطط للسفر إنه تشيك على أسنانه قبل لا تسافر، تطمن إنه كل شيء أوكي عشان لا يتعكر جو السفر وما يخسر فلوس، يكون حاجز ودافع وهذا ورايح ويرد يقطع إجازته والله عنده عوار أو يروح برا ما يعرف العيادات اللي موجودة مو عارف ممكن يتفاهم معاهم، يعني في بعض الدول حتى إنجليزي ما يعرف، يعني حتى إذا تروح وتفاهم مع الدكتور ما يعرف، فإديش أنت في دوامة يعني تهد السبب الرئيسي من السفر اللي هي السياحة والاستجمام

0: تدش انت في رحلة علاج. فيعني انصحهم انه يشيكون على اسنانهم واسنان عيالهم واسنان العائلة كلها قبل لا يسافرون. طبعا في شغلات مرتبطة بالسفر، يعني خصوصا خلنا نقول في بعض الناس ممكن يكون عندها حاس نبض باسنانه اذا سافر بالطيارة على اساس الضغط، ضغط الطيارة هذا الضغط الجوي، فممكن يحس بألم. وفي شغلة ثانية بالنسبة للغواصين مثلا اللي بيروحون الأماكن السياحية اللي فيها بحر وفيها غوص وهذا، فممكن أثناء الغوص ممكن هم يحس بألم الأسنان. فهذه الشغلات شائعة عند بعض الناس، مو كل الناس، إنه أثناء السفر بالطيارة أو إنه أثناء الغوص بنسبة يعني تعود المشكلة هذه للضغط اللي موجود طبعا تحت الماي وبالجو. فهم بعد لازم يشيك إذا حس بالشيء هذا، يشيك عند طبيب الأسنان يشوف يفحصه يشوف أموره طيبة كل شيء أوكي، أساس إنه لا يتعرض للشيء هذا في المستقبل. وحتى لو إنه ما في شيء، هذا ممكن يكون يعني شيء بجسمه فعادي، يعني ما راح يكون ذاك الألم، راح يكون ألم بسيط جدا. طبعا إذا إحنا استبعدنا مشاكل التسوس أو إنه مشاكل باللثة أو مشاكل بالفم والأسنان بشكل عام. طبعا احتمال وارد كبير ان الشخص اذا هو مسافر انه يحوش عوار، يعني مو بس الاسنان، بجسمه كله، باي عضو في الجسم. فطبعا انا انصح انه يكون معاه مسكن ماخذه وياه يعني من هني، لان في بعض الدول الاجنبيه ممكن ما يعطونا دواء الا بوصفه طبيه، فانصح ياخذ معاه مسكن، يعني على اساس اذا صار في عنده الم ممكن ياخذ المسكن هذا. إذا راح الألم خلاص ينطر إلى ما يرد الكويت إن شاء الله ويروح يعالج، أو إنه إذا ألم غير محتمل ممكن يشوف أقرب عيادة يروح لها. بس أنا أنصح إنه يأخذ مسكن إذا الألم محتمل، يأخذ مسكن يرد الكويت ويعالج أسنانه، لأن هناك التكلفة راح تكون غالية، وممكن ما يعرف الدكتور هذا شنو تخصصه وشنو إيش قاعد يسوي فيه، أو ما حد يدري يعني. طبعا انا ما اشكك من الدكاتر اللي برا، بس انا يعني انت شخص غريب عن البلد فمو عارف وين تروح بالضبط، يعني اي عياده اي دكتور، التعقيم شلون التعقيم، هل الدكتور هذا مسجل ومو مسجل، فيعني عندهم في وزاره الصحه او في عندهم في عنده ترخيص او شيء، يعني الامور هذه الاداريه. فانصح انه يكون معاه مسكن. وطبعا هو قبل السفر مخطط مثلا يسافر بالصيف، قبل السفر اذا تشيك على اسنانه باذن الله ما راح يحوش شيء، وراح يستمتع بسفرته ويستمتع باجازته. بس يعني انا انصح انه ياخذ مسكن احتياط حق الاسنان وحق غير الاسنان.
1: على الرحب والسعة. اختصاصي اول في علاج عصب وجذور الاسنان الدكتور محمد العنزي، كل الشكر والتقدير لك، كنت ضيف عزيز علينا في برنامج مساحة للحوار. مستمعينا وصلنا معكم الى الختام، نستودعكم الله ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج مساحة للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللغاني مهدي بيراتي، إخراج بيب الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم قال

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب، عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال.

قال: برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة. قال: إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوص، قال: إخراج لول ونوري.

أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. جميل أن يتجدد اللقاء معك وبرنامج قال، حيث نسبر أغوار الكلمة التي تشكل الحد الفاصل بين كل شيء. فالكلمة هي طريق الصلاح، وبالكلمة نجنح عن الطريق إن لم توافق الحق، وفي الكلمة يقال الحق ويفترى بالباطل. فالكلمة ليست مجرد قول وصوت، بل هي فكرة وعقيدة ومنهج، ولها أثر في كل شيء. صديقنا المستمع، الكلمة تحمل قوة لا يستهان بها، فبعض الكلمات تكون جرحا لا يندمل، وبعضها بلسما يشفي القلوب، وبعض الكلمات تفتح أبوابا للسلام أو تشعل نارا للخلاف. قبل أن نبعث كلماتنا، لابد أن نتذكر أن أثر الكلمة يتجاوز حدود اللحظة ليسكن في الذاكرة ويشكل المشاعر. نحن ندرك أن الكلمة الطيبة لا تكلف شيئا، هي بمثابة بذرة خير تمتد جذورها في النفس لتثمر تقديرا واحتراما، بينما الكلمة القاسية تجرح وتترك ندوبا لا يمحوها الزمن. فما أجمل انتقاء الكلمات ليكون أثرها سعادة جارية. فالكلمة مرآة الشعور التي تعكس الملامح الحقيقية لما وراء الصدور.

أيها الأحبة، كلماتنا ليست إلا سفيرة العقل والروح، فلنكن رسل سلام نبعث الود واللطف لنلامس النفوس برقة وتترك كلماتنا أثرا طيبا لا يزول، لنجعل منها رسائل خير تنثر في الكون سلاما ووئاما وسعادة.

صديقنا المستمع، لابد لنا الحذر من كلماتنا، فإن الكلمة بإمكانها بناء الإنسان، والكلمة بإمكانها هدم الإنسان. كلمة تدخلنا الجنة، وكلمة تهوي بنا إلى جهنم. كلمة تبني بيوتا وتعمرها، وكلمة تهدم بيوتا وتفككها. كلمة تدخلنا في دين الإسلام، وكلمة تخرجنا منه. إن الكلمة قادرة على إشعال الحروب، ومع ذلك صديقنا المستمع تبرز لنا أهمية الكلمة بأنها سلاح ذو حدين، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لذلك فإن الإنسان العاقل إما أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. وتعد الكلمة ثمرة اللسان وأداء البيان، لأن الله سبحانه وتعالى قد ميز الإنسان وفضله عن باقي المخلوقات بنعمة النطق والبيان، فالأجدر بالإنسان أن يعرف قيمة هذه النعمة العظيمة ويستخدمها فيما يرضي الله. فإن استخدمها الإنسان فيما يرضي الله

كانت كلمة طيبة، والكلمة الطيبة هي التي تزرع في النفوس الطمأنينة والصفاء، وتؤلف بين القلوب، وتصلح النفوس، وتذهب الهم والحزن والغضب، وتشعر الإنسان بالسعادة والرضا، وتنشر الألفة والمحبة والمودة بين أفراد المجتمع. والكلمة الطيبة هي خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

صديقنا المستمع، لقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة في علم الأعصاب إن تأثير الكلمات على دماغ الإنسان قد يصل إلى خلق مسارات عصبية جديدة مقاومة للمسارات السلبية الموجودة، وذلك من خلال تكرار الكلمات الإيجابية بشكل مستمر. كما أكدت بأن المداومة على الكلمات الإيجابية يثخن القشرة العصبية، بمعنى أنه يزيد من الذكاء ويخلق طاقة إيجابية في الدماغ وأثراً شبيهاً بذلك الذي يخلقه تناول السكر أو العسل، فيعتدل مزاج الإنسان ويقبل على الحياة بسلوك إيجابي.

إن أثر كلمة طيبة من شخص كبير أو من أب أو أم، إن هذه الكلمات تفعل فعلها العجيب في الطفل من تطور وتقدم ولا يمكنه نسيانها طيلة حياته، بل تدفعه للتطور والتقدم حتى عندما يكبر يتذكر هذه الكلمة ويعلمها لأولاده ويتبع نفس الطريقة والأسلوب في التربية. وعلى العكس من ذلك، الكلمة الجارحة السلبية تهدم روحه وتعيقه عن التطور، بل تجعله يتراجع شيئا فشيئا. وهذا التأثير لا ينطبق فقط على الطفل، بل يشمل الصغير والكبير، كما أكدت الدراسات الحديثة من علماء النفس. وقد قدم علماء النفس دراسات وأبحاث عجيبة، منها أن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحا حقيقية في الدماغ وتميت عدة خلايا أو تتلف عملها، مسببة نوعاً من العطل في التفكير. ولهذا يعاني الشخص المجروح بكلمات سلبية من آلام نفسية وشعور سلبي وإحباط كبير. وكثيراً ما يتحول هذا الشخص إلى إنسان فاشل وغير منتج مع الأسف. فنلاحظ أن الكلمة من أقوى أسلحة العصر. وهل يفصل بين الحق والباطل إلا كلمة؟ فالكلمات إما غيث أو رماح، فيجب علينا انتقاؤها قبل أن ننطق بها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي أن هذا الفعل يمقته الله ويعاقب عليه. وقد وردت آية قرآنية صريحة تحث على حفظ اللسان، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا ندرك أيها الأحبة أن بعض الكلمات والأقوال يمتد أثرها وتتحول من كلمة قيلت أو جملة استخدمت تتحول إلى مقالة تتكرر وحكمة تنشر لعمق الأثر بها وجزالة التفصيل بها ومباشرة الموضوع بتحديد مقاصده، مما يجعلنا مع الوقت نذكر ونقول: إن فلان قال.

المتداولة يستشهد بها ويستدل بها على المعاني، كما هو الحال في الشعر عندما يتناول مواضيع الحكمة والحياة والمعرفة. وقد كان الشعر ديوان العرب الذي فيه أخبارهم وأحوالهم، ولا عجب من أثر الكلمة والقول، فنحن نردد أحياناً كلمات وأشعار قيلت قبل 1000 سنة ويزيد عن ذلك بكثير، ونستدل بها في مواضيعنا المختلفة، ولا يشك عاقل بأثرها وفضلها، والأمثلة كثيرة لسنا في مجال حصرها، ولكن نحن نهتم بالبحث عن الأقوال والكلمات التي تذكرنا بهذه الطبيعة للغة وأثرها.

صديقنا مستمع، سئل أحد الحكماء ممن تعلمت الحكمة؟ قال من الرجل الضرير، لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق. وقال أحد الحكماء لابنه في موعظة، يا بني إذا أردت أن تصاحب رجلا فأغضبه، فإن أنصفك من نفسه فلا تدع صحبته وإلا فاحذر. وحكيم آخر قال في الفلسفة، الإخوان ثلاثة، أخ كالغذاء تحتاجه كل وقت، وأخ كالدواء تحتاج إليه أحيانا، وأخ كالداء لا تحتاج إليه أبدا. وهناك من قال، ما الحكمة؟ فقيل إنها أن تميز بين الذي تعرفه والذي تجهله. وقد قيل من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه، وهذا القول للشافعي. فقطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف لكن بتواصل السقوط. ونمر مفترس أمامك خير من ذئب خائن وراءك. ولسان العاقل دائما وراء قلبه، والقلب الأحمق وراء لسانه. إذا خرجت الكلمة من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الأذان. كل شيء ممكن تغييره إلا الطباع، وكل شيء ممكن إصلاحه إلا الخلق السيء، وكل شيء من الممكن دفعه إلا القدر.

ومن الأقوال الكثيرة التي يستشهد بها في مواضيع مختلفة يقول أحدهم: لا تشيرن على عدو أو صديق إلا بالنصيحة، أما الصديق فإن ذلك حقه عليك، وأما العدو فإن عرف قدر نصحك هابك وحسدك، وإن صح عقله استحى منك وراجع نفسه. والحكمة هي معرفة الحق وعمل الخير، وهي الفضيلة العليا التي يحقق بها الإنسان إنسانيته، وبها يستشرف إلى عالم أرقى وأسمى.

جورج برناتشو المؤلف الإيرلندي ولد في 26 من يوليو في عام 1856 وتوفي في عام 1950 عرف عنه تعليقاته العميقة وآرائه المختلفة وهو يقول الجمال طغيان قصير العمر والعربة الفارغة أكثر جلبة من الممتلئة ويقول أيضا علم بلا فعل كسفينة بلا ملاح عندما كنت صغيرا لاحظت أن 9 من كل 10 أشياء أقوم بها تخفق لذا قمت بعشرة أضعاف ما توجب علي عمله وهو يشير إلى المثابرة والاجتهاد ويقول أيضا هيجل كان محقا عندما قال إننا نتعلم من التاريخ أن المرأة لا يستطيع أن يتعلم أي شيء من التاريخ كلما عملت أكثر عشت أكثر ويقول القراءة جعلت دونكشوت إنسانا محترما لكن تصديقه ما قرأ جعله مجنونا يمكن للإنسان أن يصعد إلى أعلى القمم لكنه لا يمكنه البقاء فيها طويلا يقول أيضا جائزة نوبل بالون نجاح يلقى لسباح وصل إلى الشاطئ أضمن طريقة لتدمير الرجل الذي لا يعرف إدارة ماله أن تعطيه المزيد من المال ومن أقواله أيضا بعض الأشخاص يفكرون مرتين أو 3 مرات في السنة أما أنا فقد نلت شهرة عالمية لأنني أفكر مرة أو مرتين في الأسبوع يقول في حياتي

مأساتنا الأولى هي عدم حصولنا على ما نتمناه، والأخرى هي حصولنا عليه. وخير الفضائل الصمت، لأنك بواسطته تستطيع أن تستمع للآخرين فتعرف عيوبهم وتخفي عيوبك.

ما زلنا معك صديق المستمع في برنامج قال. يعتبر فورد هو مؤسس شركة فورد لصناعات السيارات الذي ولد في عام 1863 وتوفي في عام 1947، وقد حولته تجربته في صناعة السيارات إلى حكيم بسبب ما قاس وواجه من تحديات وإخفاقات في البداية، لكنه نجح في نهاية المطاف، وله أقوال مهمة وهذه بعضها. يقول فورد: العمل الذي لا يحقق غير أرباح مادية هو عمل ضعيف. إذا كان الجميع يتحرك للأمام فالنجاح كفيل بأن يتحقق وحده. ويقول: ليس صاحب العمل هو من يدفع الأجور، ولكن المنتج من يدفع الأجر. كلما لاح النجاح نتيجة التخطيط الجيد والمثابرة المستمرة مقرونين بالفرصة المواتية، اعتبر الناس ذلك حظا. قبل كل شيء الاستعداد هو سر النجاح. ويقول: أي مشتري بإمكانه اقتناء السيارة باللون الذي يريده طالما كان اللون أسود. صديقي الصدوق هو من يخرج أفضل ما لدي. تلك هي متعة العمل، فلا شيء يجعلنا سعداء سوى أن نرى أنفسنا ونحن ننجز شيئا ذا معنى. ومن أقواله أيضا: الجودة تعني أن تؤديها على وجهها الصحيح حين لا يراقبك أو يراك أحد، ولا تستطيع أن تبني سمعة على عمل ما ستقوم به. ومن أقواله أيضا: سر النجاح يكمن في أن تفهم الرأي الآخر. ومن أقواله المثالي: هو الشخص الذي يساعد الناس من أجل الازدهار. احتطب لنفسك وسيدفئك الحطب مرتين. الفشل ليس سوى فرصة لتجربة طريق آخر. عندما تتكاتف العقبات في طريقك إلى النجاح، تذكر أن الطائرة تعاكس الرياح في طريقها إلى التحليق. الفشل هو ببساطة فرصة جديدة لكي تبدأ من جديد، لكن هذه المرة بذكاء أكبر. لو اعتقدت أنك قادر على فعل شيء ما، أو اعتقدت أنك غير قادر على فعل شيء ما، ففي كلتا الحالتين أنت على صواب.

صديقنا المستمع، إن الكلمات والأقوال ليست مجرد أداة تخاطب بين الناس، ولكنها في حقيقة الأمر هي طرق وسبل من خلالها نحدد سلوكيات التعامل مع المحيط والأفراد. ولو أن شخصاً واجهك في مكان ما لا تعرفه وبدأ بالصراخ عليك، حتماً سوف تستعد لمواجهته، وهذا دليل على أن الكلمات تحدد أسلوب التعامل والسلوك المناسب، مما يستدل به على أثر الكلمة والقول. وهنا ندرك أن للقول والكلمات أثر يحدد اتجاهاتنا وحياتنا، وهكذا فالكلمة الطيبة سر عظيم من أسرار هذه الحياة، ولعلنا نلمس ذلك بأنفسنا. فكم من مشكلة كبرت كادت تندلع نيرانها بين الأفراد أو حتى بين الجماعات والأمم، وعصم الناس بفضل الله من ويلاتها كلمة طيبة يقولها رجل مخلص، فيريح الله تعالى بها الناس ويشفي صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم، فتهدأ النفوس ويفسح المجال للعقل ليقول كلمته ويعالج الموقف بحكمة وروية، وتتبدد بأمر الله تعالى سحب الغضب ونذر الحرب التي لو اندلعت شرارتها لحل الخراب والدمار ولحرق لهيبها الأخطر واليابس. وصدق الله العظيم حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن

فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الأحبة، في ختام هذا الأمر نقول إن الإسلام يسعى باستمرار إلى بناء وتأسيس الفضائل كلها في النفس الإنسانية، ويدعو إلى اللين والرحمة والحكمة والحلم والصفح والعفو والتسامح، ويحث دائما على التحلي بغير ذلك من مكارم الأخلاق وتبني خطاب إنساني راقي مع كل إنسان. ولعل محور ذلك كله الكلمة الطيبة، فهي روح الفضائل ووسيلة إظهارها والتعبير عنها. ومن هنا ننتهج هذا الطريق في برنامج قال، لنتعرف على أثر الكلمة والقول، ونعمل لتحقيق المقاصد العليا التي تنشر الخير والسلام.

أيها الأحبة، هذا تمام حلقة اليوم. لكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمنان، سعد البوص، قال من إخراج لولو نوري.

برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات. محطات نقف عندها لا لنقيم هذا الطريق.